0: توفر منفذا اقتصاديا لطهران، لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة. فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكمي في إيران.
1: قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا ينفصل عن أمن المنطقة الأوسع وازدهارها، بوصفه أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني في مسقط، أشار وزير الخارجية العماني إلى أن بلاده ثابتة في التزامها بالأمن البحري ومنع المزيد من التصعيد أو اندلاع الصراع، داعيا إلى ضبط النفس وتكثيف العمل الدبلوماسي. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة الطائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا. ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة أثناء عبورها في بحر العرب. يفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر، وباتت طواقمها تعاني من مشكلات عدة ونقص في الإمدادات. طالبت مصر وقطر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام في غزة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر، التي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقات تعاون ثنائي ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
2: من هرمز إلى غزة، ملفات إقليمية تصدرت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر. لقاء مع الرئيس المصري وآخر مع رئيس الحكومة، ثم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري. في الملف الإيراني تأكيد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفي الملف الفلسطيني تشديد على مواصلة المساعي لتنفيذ خطة السلام في غزة.
3: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
2: وزير الخارجية المصري أكد على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وجدد إدانة بلاده لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
4: أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن الأمن القومي العربي الجماعي، وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة.
2: الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الشيخ تميم في مدينة سوهاج، وإعلان عن تنفيذ مصنع لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدامة، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والرقابة المالية. اتفاقات تتزامن مع تأكيد على انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة. يأتي قطاع غزة على رأس القضايا الثنائية التي تشهد تقاربا في الرؤى بين مصر وقطر، ومع قرب مرور عام على إعلان خطة الرئيس الأمريكي من أجل السلام في غزة، تكثف جهود البلدين من أجل الحشد الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. من مدينة العلمين، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
1: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل. وأفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح وناصر القدوة وألوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. وفي التطورات الميدانية بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد طفل متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. شيع فلسطينيون رفاة 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال. ووفقا للدفاع المدني، لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
5: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشيع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاة متحللة بعد حوالي سنتين ونصف من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي يملأ الأجواء هنا مع استمرار هذه الجنازات، والعائلات الفلسطينية بكاء وحزن وعوي. أقارب الشهداء كذلك يقومون الآن بتشيع هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني. سيد محمود، مرة أخرى جنازة جماعية.
6: جنازة مهيبة اليوم، 50 شهيدا، 50 قصة، 50 إنسان يقتلون، واليوم تشيعهم العائلات الفلسطينية في غزة بعد أن بقيت أجسادهم قرابة 3 أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشييعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا. القضية هناك 8000 تقريبا تحت الأنقاض. متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
5: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
7: أخوتي التنين ومرت أخويا.
8: 9 شهادات علني.
5: كم شهيد لكم؟
8: 9.
5: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
8: أقول أنا شيء غريب، يعني نحن صدقنا نطلعهم، يعني يغلب على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
5: شكرا جزيلا لكم، عظم الله أجرك.
9: شكرا الله سعيد.
5: كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازة؟
9: شعورنا حزين جدا، يعني جدا جدا. إنها 3 سنوات من السنة اللحظة هذه، هذا القصف أول الحرب أول، ولحتى الآن يعني الحمد لله طلعوا كلهم
5: أشياء. هذا شهيد كرم.
9: شهيد كرم، هذا جوز أختي، هذا ابنه،
5: هذا شخص، نعم
9: هذا ابن الوحيد الضايل، هذا الناجي الوحيد، الله يرحمنا برحمته.
5: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة، جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مدينة غزة.
1: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة، تزامنا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
10: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها. فوفق وثيقتين أمريكيتين، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن انتقلت من الحديث عن قوة الاستقرار إلى تمويلها، وسط تساؤلات عن غياب الترتيبات الأمنية على الأرض، وفي ظل موقف إسرائيلي متعنت، حيث أكد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ولن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما تؤكد الحركة أن تنفيذ الخطة يبدأ بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
1: في الضفة الغربية، أفاد مجلس قرية المغير شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي بإصابة نحو 11 فلسطينيا جراء اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة، وأشار المصدر إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مركز طبي بالمنطقة، واضحا أن المستوطنين اعترضوا طريق مركبة فلسطينية ما أدى إلى انحرافها عن الطريق قبل أن يعتدوا بالضرب على من فيها. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن المستوطنين وصلوا مستوطنة كاديم المقامة على أراض شرقية جنين، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت طريقا رئيسيا يصل شرق جنين بالمدينة، وعطلت حركة نحو 30 ألف فلسطيني لصالح إدخال المستوطنين إلى المستوطنة. بذلك تكون حكومة الاحتلال أعادت تأسيس 4 مستوطنات مقامة على أراض شمالية الضفة الغربية كانت قد أخليت من المستوطنين عام 2005 ضمن ما يعرف بخطة فك الارتباط. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
11: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك، وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30 ألف لاجئ من مخيماتهم، وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل بزيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية ترسل

0: حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة العطاءات الاستيطانية الإسرائيلية في منطقة إيوان بالقدس الشرقية المحتلة وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعمليات القتل اليومية. وقال الناطق باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا في بيان إن المنطقة باتت على أعتاب وضع خطير وغير قابل للسيطرة جراء هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني. وشدد أبوردينا على أنه لا سلام يدوم ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كاملا. ودعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الأربعة أن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض المناقصات للبناء في إطار مشروع واحد غير مقبول، كما جددت دعوتها لتجسيد حل الدولتين. يحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود وسعي بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع زينكوت زعيم حزب يشار الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
1: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلاً من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
2: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتقاص من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدم ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
1: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة. والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.
3: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى. ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
1: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، جادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عارة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة.
4: أيزنكوت، السابع من أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد، كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محن يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، غربي القدس.
0: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته الموجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبرا أن محاولاته تقديم تهديدات وعداء وهميين باتت أقل تأثيرا على الرأي العام الدولي. وأرجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي.
5: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس

0: التركي رجب طيب أردوغان محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار وفق قوله. تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة، وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
1: أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، فيما أعلن الجيش تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة، قال إنها استهدفت عناصر ومواقع تابعة للحوثيين على امتداد خطوط التماس وفي مختلف المحاور والجبهات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد. في المقابل أعلن جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هاجمت هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن العمليتين نفذتا بمسيرتين وحققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بهذا الشأن. شهدت العاصمة تونسية مظاهرة احتجاجية رفعت شعارات ضد الرئيس قيس سعيد وطالبت برحيله. المظاهرة التي نظمت بدعوة من مبادرة نفس شهدت مشاركة المئات من التونسيين وعدد من الأحزاب والجمعيات، ورفع المشاركون فيها شعارات تندد بتكرار انقطاع الماء والكهرباء وتراجع القدرة الشرائية والتضييق على الحريات السياسية.
2: من تعبيرات الغضب في تونس هذه المسيرة، وهذه هي المسيرة هي الثالثة التي تنظمها مبادرة نفس بعد مسيرتين سابقتين. هذه إحدى تعبيرات الغضب على ما يعتبره هؤلاء فشلا في التعاطي مع القضايا والأزمات على مستوى الكهرباء، على مستوى الماء الصالح للشراب، وعلى مستوى تراجع المقدرات الشرائية. مبادرة نفس هي مظلة هذا التحرك، ونفس هي تعبيرة مواطنية عابرة للأحزاب وللمنظمات، وتضم في صفوفها كل هؤلاء لكن أيضا طيفا واسعا من النشطاء ومن المهتمين بالشأن العام. في هذه المسيرة ترفع هذه الشعارات التي تطالب بوقف العطش، يكفي من العطش، يكفي من المرض، بالإشارة إلى ارتفاع أسعار العشرات من أصناف الأدوية، ويكفي من الظلام، بالإشارة إلى تواتر انقطاع الكهرباء حتى بعد الإعلان عن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل رسمي. لكل هذه الاعتبارات فإن هؤلاء من المشاركين في هذه المسيرة التي تنظمها مبادرة نفس يعتبرون أن السلطات التونسية ونهج الرئيس التونسي قيس سعيد قد فشل في التعاطي مع مختلف التحديات وفي الإيفاء بالوعود التي رفعها والتي كانت تعد التونسيين الرخاء والتنمية. لكل هذه الاعتبارات ولكن أيضا اعتبارات حقوقية وسياسية على رأسها المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وفق توصيف المعارضة التونسية، فأن هؤلاء يتظاهرون للمرة الثالثة على التوالي وعلى رأس مطالبهم إيقاف ما يعتبرونه عبثا، لكن أيضا وخاصة وفق الشعارات التي وكبناها رحيل الرئيس التونسي قيس سعيد واستئناف ما يعتبرونه مسارا ديمقراطيا توقف في صائفة 2021. للتلفزيون العربي من تونس، خليل كلاعي.
1: تتم هذه النشرة وتتابعون الآن برنامج تواصل.
3: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. هرمز أمريكي وكاليفورنيا إيرانية، طهران ترد على واشنطن بخريطة تقلب الصورة. انتقام في فرنسا بعد منع إسرائيليين من دخول حديقة حيوانات في تايلاند. حصوة بوزن طفل قد تكون الأكبر في التاريخ تستخرج من مثانة رجل مريض في سريلانكا.

كاليفورنيا الولاية الذهبية The Golden State، إحدى الولايات الأمريكية الغنية عن التعريف بشمسها وجمالها وطبيعتها الساحرة. إيران اختارت هذه الولاية لتكون أرضاً إيرانية جديدة. هذه ليست نكتة ساخرة، بل إن إحدى القنصليات الإيرانية نشرت هذا الإدعاء أو التهديد، ربما نشرته على صفحتها رداً على نشر ترامب صورة تظهر مضيق هرمز على أنه أرض أمريكية جديدة. بعد أن كانت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية حرب قصف ودمار، تحولت اليوم إلى حرب مناشير وتراشق إلكترونيا عبر منصات التواصل الاجتماعي. القصة بدأت بعد تعذر المفاوضات الأخيرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني وعودة التصعيد للمنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر قبل أيام نشر صورة عبر حسابه في منصة تروث سوشيال تظهر خريطة لمضيق هرمز الحيوي مع عبارة أرض أمريكية جديدة. ثم أعاد البيت الأبيض لاحقا نشر هذا المنشور على منصة إكس. الجانب الإيراني طبعا لا يحتمل المزاح، يعني ما عنده المزاح في هذه المواضيع. وردا على ذلك، نشر الحساب الرسمي للقنصلية العامة الإيرانية في حيدرآباد على موقع إكس أيضا خريطة للولايات المتحدة الأمريكية مع تمييز كاليفورنيا باللون الأزرق وعبارة أرض جديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. الرد الإيراني لم يقتصر على حساب القنصلية الإيرانية في حيدرآباد. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي علق على منشور ترامب وقال إن وهمه بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا، أو سنقوم نحن بتصحيح أوهام هذا الرجل الموهوم. يبدو أن الموضوع صار كبيرا بين الطرفين، ولكن لماذا اختارت إيران كاليفورنيا بالذات؟ مشاهدينا، هل سمعتم من قبل باسم طهرانجلس؟ لنحكي لكم، ولاية كاليفورنيا وخاصة منطقة لوس أنجلوس فيها تعد موطنا لأكبر تجمع للأشخاص من أصل إيراني خارج إيران. تشير التقديرات إلى أن حوالي 141 ألف أمريكي من أصل إيراني يعيشون في مقاطعة لوس أنجلوس، وفقا للوحة بيانات الشتات الإيرانية التي يستضيفها مركز دراسات الشرق الأدنى بجامعة كاليفورنيا. الجالية الإيرانية الأمريكية توسعت في جنوب كاليفورنيا بشكل كبير في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، حيث أصبحت منطقة ويستوود في لوس أنجلوس مركزا رئيسيا لحياة الشتات الإيراني والمعروفة باسم طهرانجلوس. نشير مشاهدينا لأن حالة التراشق هذه تأتي بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بين طهران وواشنطن، بعد أن وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في يونيو الماضي تهدف إلى إنهاء الحرب وتمهيد الطريق لاتفاق أوسع، ولكن المحادثات توقفت منذ ذلك الوقت بسبب خلافات تتعلق بتنفيذها والملاحة عبر مضيق هرمز. طبعاً منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً، لنرصد بعضها. على منصة إكس، إيمانويل كتب: الحرب الآن أصبحت معركة ميمز. أما هنا نانوك كتب: جميع الإيرانيين في كاليفورنيا يكرهون إيران، لهذا السبب هم هناك، وهم من بين الأكثر أمريكيين وطنية واختاروا ولاية أخرى، أو يشير هنا اختاروا ولاية أخرى غير كاليفورنيا لأن كاليفورنيا ليست ولاية ديمقراطية. أما هنا في هذه التغريدة، سوريش كتب: قد يغضب ذلك البرتقالي أكثر إذا اقترحت الاستيلاء على ملاعب الجولف الخاصة به، أنا متأكد من أنه سيسعد بمنحك كاليفورنيا. نختم مع إلدار. إلدار قال: أكن كل الاحترام والتقدير لجيل الألفية في إيران، ولكن كاليفورنيا كانت وستبقى تابعة للمكسيك، وهذا يرعب العنصريين والمتعصبين من أنصار ترامب أكثر.

بعد ضرب إسرائيل مطاراً عسكرياً في سوريا، وسط تقارير بأنه مرتبط بالتواجد التركي هناك، تتسع دائرة الأزمة بين تركيا وإسرائيل، وتتصاعد التصريحات التي قد تقرب البلدين من مواجهة جديدة. تصريحات إسرائيلية تصب الزيت على النار، وكان آخرها هجوم مباشر من وزير الأمن إسرائيل كاتس على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فهل نحن أمام حرب كلامية أم أن الطرفين يقتربان من مواجهة عسكرية فعلا؟ كاتس اتهم أردوغان بتوريط تركيا في مغامرات خطيرة داخل سوريا، وقال يورط أردوغان تركيا في مغامرات خطيرة في سوريا، ولن تسمح إسرائيل أي جهة بتهديد أمنها، ومن الأفضل لأردوغان أن يواصل إلقاء خطاباته الجوفة والخيالية كما وصفها ضد إسرائيل في البرلمان التركي، بدلاً من اختبار عزيمة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. يعني مشاهدينا، إسرائيل لا تتحدث فقط عن سوريا، بل تحذر تركيا نفسها من اختبار قوتها. وهنا يأتي السؤال الأهم، هل تنتهي القصة عند حدود التصريحات والضربات المحدودة، أم أن أي خطأ في الحسابات قد يفتح مواجهة مباشرة مع واحدة من أقوى الدول عسكرياً في حلف الناتو؟ هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، فقد كان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قد زار مواقع عسكرية في جنوب سوريا، وقال إن إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتمركز على حدودها، مؤكدا أن الجيش يعرف كيف يستخدم قوته في المكان والوقت اللازم، وأنه يستعد لاحتمال التصعيد على أي جبهة. التصعيد مشاهدين يأتي بعدما شنت إسرائيل غارات على قاعدة أبو الظهور العسكرية قرب إدلب، وزعمت أن سوريا كانت على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديدا مباشرا لأمنها. الضربة الإسرائيلية كانت قد أثارت قلقا داخل واشنطن، فقد حذر السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك من أن استهداف القاعدة يحمل خطرا حقيقيا باندلاع مواجهة بين إسرائيل وتركيا وسوريا، بينما أدانت أنقرة الغارات وطالبت بموقف دولي أكثر حزما تجاه إسرائيل. أما دمشق، دمشق حملت إسرائيل مسؤولية التصعيد، وقالت إن الضربات المتواصلة منذ ديسمبر من عام 2024 تقوض جهودها لترسيخ الاستقرار وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع تصريحات كاتس. هنا كتب بيتولا يستخدم نتنياهو القوة العسكرية مرة أخرى لاعتبارات سياسية، ومرة أخرى تدفع إسرائيل الثمن على حساب أمنها. هجوم في سوريا خطوة استفزازية وخطيرة تقربكم من المواجهة مع تركيا وتعمق الخلاف بينكم وبين حلفائكم، خاصة الولايات المتحدة. أما ميردو كتب ستقتربون من حدود الجمهورية التركية وعازمين على غزو الدولة المجاورة وتشكلون خطرا على تركيا، ثم تتجرؤون على إلقاء المحاضرات علينا. هنا مصطفى كتب معلقا على تصريحات كاتس، يبدو أنكم من خلال السيناريوهات السطحية التي اختلقتها في عالمك الوهمي تحاول كبت العبء النفسي الثقيل للدمار الذي ألحقته بالمنطقة والدماء التي أرقتها. إن جمهورية تركيا كدولة ذات سيادة تتخذ وتنفذ قراراتها الاستراتيجية بإرادتها الحرة. نختم مع فولكن قال إذا كنت تتحدث بناء على ثقتك بمعارضي أردوغان في تركيا فأنت مخطئ، أنا شخصيا ضده، ولكن إذا واجه هذا البلد أدنى خطر أو تهديد منك فإن كل معارضي أردوغان بمن فيهم الجميع سيقفون إلى جانبه.

الخبر كالتالي: أحرقوا منزل والدة الرجل لأنه أغضبهم، يعني عملية انتقام. هذا الحريق لم يحدث في بلد مشهور بالاضطرابات، بل حدث في فرنسا. لم يهتم أحد كي يبدو الموضوع حدثاً عرضياً. هم ألقوا على منزل السيدة العجوز قنابل حارقة. هم من ومن أغضب من؟ كيف تصاعد العنف إلى هذا النحو؟ ولماذا يتهم الرجل الفرنسي الذي يعيش في تايلاند الإسرائيليين بالتورط في جريمة حرق منزل والدته في ليون الفرنسية؟ اسمه كيفن ديمينو. ديمينو قال إن هجوماً بقنبلة حارقة مولوتوف استهدف عقاراً تملكه العائلة في ضواحي ليون. الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقاً عقب الحريق. النيابة العامة قالت إن التحقيقات جارية بتهمة الشروع في القتل والتسبب في أضرار باستخدام وسيلة تشكل خطراً على الأشخاص. ما السبب؟ القصة بدأت قبل عدة أشهر عندما قام السيد كيفن وهو مالك ساموي إكزوتيك بارك، حديقة حيوانات في جزيرة كو ساموي التايلاندية، قام بتعليق علم فلسطين هناك تضامنا مع الفلسطينيين ووقوفا ضد حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة. بعد رفعه علم فلسطين، قال ديمينو إنه تلقى تهديدات أولية وتقييمات سلبية عبر الإنترنت حول منشأته، حتى وقعت مشاهدة مصورة الأسبوع الماضي مع عائلة إسرائيلية. كيفن ديمينو يؤكد أنه يتعرض منذ ذلك الحين لمئات التهديدات بالقتل يوميا، وبعضها استهدف منزل والدته. والدته مشاهدين تعيش في ليون الفرنسية، وهناك في ليون تم إلقاء قنابل مولوتوف على منزلها، وعلى إثر الحادثة اتهم الإسرائيليين ديمينو اتهمهم بالتورط في الهجوم على والدته بعد تهديده عدة مرات. كيفن ورغم تلقيه تهديدات والذي كان ملاكما سابقا لم يتراجع بعد الهجوم الذي تعرض له، ونصب في حديقته نصب علما إسرائيليا وعليه دائرة حمراء مصطوبة، وأعلنها بوضوح: بعد أن تلقيت 1000 تهديد بالقتل لن أفرش لكم السجاد الأحمر أمام حديقتي. وما زالت شرطة كو ساموي في تايلاند تحقق للوصول إلى المتهمين بالتهديدات. إدارة الحديقة تقول إن قرار رفض استقبال الإسرائيليين جاء بعد مخالفات ارتكبها السياح الإسرائيليون. ولكن هل رفض استقبال جنود شاركوا في حرب الإبادة كان حصراً في تايلاند؟ في الحقيقة مشاهدينا، لا. عدم الترحيب بالجنود المتورطين في حرب الإبادة ينتشر أكثر وأكثر عالمياً. ففي بالي مثلاً طرد أيضاً 3 إسرائيليون من صالة رياضية جيم بسبب المشاركة في حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة. وقال مالك الصالة في هذا المقطع المصور، قال هنا يقول لهم: هل خدمتم في الجيش الإسرائيلي؟ لن أناقش ذلك معكم، وليس مسموحا لكم حتى بالتواجد هنا في صالة رياضية. أوضح أيضا مالك الصالة أن الواقعة بدأت عندما جاء 3 رجال إلى صالته الرياضية وتصرفوا بشكل وقح مع الموظفين. القصص تتكرر في تايلاند وإندونيسيا وفي عدة بلدان حول العالم. فإلى أي مدى تتسع مقاطعة إسرائيل بسبب حرب الإبادة ضد غزة؟ ولماذا تحول الخلاف حول رفع علم فلسطين إلى تهديدات وحرائق؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. على منصة إكس هنا كتب صاحب هذا الحساب: هاجموا الأم في منتصف الليل بهدوء تام، جبناء ولكن حسنا، سمعتهم لم تعد بحاجة إلى تقييم. أما هنا الشيخ محمد كتب: هم يهاجمون الآباء والأطفال، لا أحد سواهم يفعل ذلك. أما هنا نقرأ في هذه التغريدة: إلقاء قنابل مولوتوف أم هي طريقة النازيين. أما هنا نختم مع هذا الحساب الذي كان له رأي آخر وقال: من قال إن الأم ليست هي من أشعل النار في بيتها؟

إن قلت لكم أن هذه أكبر بيضة نعامة عثر عليها على مر الزمن، هل ستصدقون؟ في الحقيقة بالنسبة للحجم يمكن أن يكون كلامي صحيح إلى حد ما، ولكن بالنسبة للوزن فهو غير صحيح أبدا. فوزن هذه الصخرة، أو اسمحوا لي أن أسميها تجاوزا بالحصوة، هذه الحصوة أثقل من وزن بيضة النعامة ويقارب وزنها وزن طفل حديث الولادة. فهل لكم مشاهدين أن تتخيلوا أن هذه الحصوة تم العثور عليها في مثانة مريض؟ إليكم القصة. بدأت القصة في سريلانكا حين أدخل مريض ويبلغ من العمر 55 عاما إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية. وأثناء تلقيه العلاج اكتشف الأطباء أن الرجل يعاني صعوبة غير مفهومة في الإدرار وغير مبررة طبيا، مما دفعهم لعمل المزيد من الفحوصات للإطمئنان على صحته. الأطباء أجروا الفحوصات اللازمة وصور الأشعة ليتبين لهم وجود كتلة صخرية داخل المثانة. وعلى ضوء هذا الاستنتاج دخل الفريق الطبي بقيادة الدكتور بالاكريشنان في سباق مع الزمن، وكان عليهم إجراء عمل جراحي لاستخراج الكتلة الصخرية الموجودة داخل المثانة. العملية معقدة، وكانت المخاطر تكمن بعدم الإضرار بالمثانة أو بقية الأعضاء نظراً لحجم هذه الكتلة. وفي النهاية نجحت العملية وتم إخراج الحصوة أو الكتلة الصخرية من جسد الرجل، والتي تقارب وزن طفل صغير وتبلغ أكثر من 3 كيلوغرامات ويبلغ طولها قرابة 18 سنتيمترا. لنشاهد الفيديو.

أعلم كيف تعايش الرجل مع صخرة في بطنه بهذا الوزن دون أن يشعر بها؟ يعني إن لم نتأكد عشرات المرات من القصة لقلنا إنها ذكاء اصطناعي، ولكن هي حقيقية فعلا. ولا بد هنا مشاهدينا أن نتوقف قليلا ونفهم كيف تتشكل الحصوات في المثانة. عادة تتشكل الحصوات حصوات المثانة نتيجة ترسب المعادن الذائبة، وتتحول تدريجيا إلى كتل صلبة، ويحدث هذا عندما لا تفرغ بشكل كامل، فيبقى الإدرار راكدا ويزداد تركيزه وتبدأ البلورات بالتكون. وفي هذه الحالة رجح الأطباء أن تكون الحصوة قد ظلت داخل المثانة على مدى يتراوح بين 5 و10 سنوات، تخيلوا. وهنا ستدخل موسوعة جينيس. وفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، تم إزالة أكبر حصوة من مريض في البرازيل عام 2003 بوزن يقارب 2 كيلوغرامين، ويبدو أن هذا المريض وحصوته سيدخلان الموسوعة العالمية للأرقام القياسية إذا تأكدت قياساتها، وستكون أثقل من الرقم المسجل بنحو 1.2 كيلو. وإن شاء الله الواحد يعني يدخل جينيس بالإنجازات وليس بالأمراض. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، هنا الدكتور إنستا على منصة إكس كتبت خبر غريب حقا، إزالة حجر من أكبر حصوات المثانة وجراحيا. ننتقل لراجش، يقول الغريب أنه لم يذهب إلى المستشفى بسبب هذه الحصوة. نختم مع أسامة. أسامة يقول الغريب أنه كيف استطاع تحمل كل هذا الحجم، والأغرب كيف استطاع الأطباء إخراج هذه الكتلة دون أضرار أو إصابة المثانة.

الذهب يلمع ولو في التراب، ولكنه يمكن أن يقتل أيضا. مناجم جمهورية إفريقيا الوسطى والتي تسخر أراضيها بثروات معدنية مهمة تحولت مشاهدين إلى مقبرة جماعية. لنحكي لكم ماذا حدث في الجمهورية الإفريقية. كانوا يرغبون في الحصول على الذهب، فرصة الخروج من عالم الفقر انتهت للخروج من الدنيا كلها. أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم جراء انهيار أرضي داخل منجم للذهب غربي جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون، فيما أصيب آخرون ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. لنشاهد المقطع. مشهد مؤلم يتكرر، فالكثير من البلدان الأفريقية تستغل مناجمها بطرق خارج الرقابة، ما يزيد من مخاطر وقوع مثل هذه الحوادث. الانهيار مشاهدين وقع في منجم الذهب في بلدة زامبوي في إفريقيا الوسطى، وأسفر عن انهيار عدد من الأنفاق تحت الأرض التي كان يعمل فيها عمال المناجم. وفي منتصف يونيو الماضي أدى انهيار مماثل إلى سقوط عشرات القتلى في منجم للذهب بمنطقة بيمباباري على الحدود مع الكاميرون. الأرض تحت أقدام هؤلاء العمال كانت تخفي ثروة هائلة، ولكن مصير من نقب عنه أن يدفن مع هذه الثروات. فلماذا تحول الذهب الذي يفترض أن يكون طريقا للخروج من الفقر إلى طريق للموت؟ إلى منصات التواصل الاجتماعي نور كتب: الفقراء هم الضحية دائما. أما مصطفى الأمين كتب: المعنى الحقيقي لمقولة إن دفنوا بالحياة. نختم مع مصطفى يقول: المشهد غير طبيعي.

جزيرة كريسمس جزيرة نائية صغيرة تتمتع بطبيعة خلابة وتقع في المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، ولكنها تتبع لأستراليا. السكان هناك استيقظوا صباحا ورأوا هذا المشهد، جسم غريب عملاق غير واضح المعالم، يبدو وكأنه قادم من الفضاء، يطفو فوق مياه المحيط ويقترب من الجزيرة. ثم تأتي سفينتان كبيرتان لسحب هذا الجسم، ولكن المفاجأة أن هذا الجسم لم يكن مشاهدينا حطاما عاديا، فماذا يمكن أن يكون؟ المشهد تحول خلال ساعات إلى حدث محلي. السكان بحثوا عن أماكن مرتفعة ونقاط مختلفة على الساحل لمتابعة عملية السحب وتصوير هذا الجسم، والسلطات اضطرت إلى إنشاء منطقة عازلة لمنع القوارب من الاقتراب، والكل بدأ يتساءل: ما هذا الشيء؟ من أين أتى؟ هل هو جسم قادم من الفضاء أم مركبة كانت في مهمة أم ماذا؟ دعونا مشاهدينا نشاهد هذه اللقطات ونعود وسأخبركم ما هذا الجسم ومن أين أتى؟

الجسم الذي ظهر أمام الجزيرة يحمل اسم شيب 40، وهو الجزء العلوي أو المرحلة العلوية من مركبة ستارشيب التابعة لشركة سبيس إكس. المركبة مشاهدين عادت من رحلة إلى الفضاء، ثم هبطت في المحيط الهندي وبقيت عائمة فوق سطح المياه، ولحسن الحظ أنها لم تتحطم ولم تغرق، ولهذا السبب عملية الاستعادة هذه تكتسب أهمية خاصة، لأنه أول مرة تعود فيها مرحلة أو مركبة في مرحليتها العلوية من مركبة ستارشيب من الفضاء وتبقى إلى حد ما سليمة. طبعا عملية الاسترداد لم تكن سهلة، واستغرقت 24 يوم من بعد هبوطها في المحيط ليتم سحبها باتجاه جزيرة كريسمس. القصة بدأت من تكساس في أمريكا في 24 من يوليو الماضي، عندما أطلقت سبيس إكس المركبة ضمن الرحلة التجريبية 13 لستارشيب. وخلال المهمة تمكنت المركبة من نشر 20 قمرا صناعيا من الجيل الجديد لشبكة ستارلينك، ثم عادت إلى الغلاف الجوي، وفي نهاية الرحلة هبط الجزء العلوي في المحيط الهندي قبل أن تقرر الشركة استرداده بالتعاون مع السلطات الأسترالية. إلى منصات التواصل الاجتماعي، هنا ماكسيموس كتب: تبدو هذه اللقطات حقا وكأنها مشهد لا نراه عادة إلا في الأفلام، نحن نعيش في أوقات مذهلة، نحن نعيش في المستقبل. أما زاك هنا كتب: هذا شيء رهيب للغاية، البشر قادرون على إنجاز أمور مذهلة، كل ما نحتاجه هو مجرد ضبط أدمغتنا، والأمر لا يتطلب سوى العلم والحب والشغف. أما كين كتب: هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها سبيس إكس استعادة جزء من مركبة ستارشيب من المحيط، وقد استغرقت العملية 24 يوم واحتاجت إلى جوانب لوجستية ضخمة. مشاهدينا، إلى هنا نصل لختام حلقة تواصل لليوم. قصصنا لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.

0: ما نخلي واحد من الجاهل لمن ما تصل الجاي.
1: فريد يقول شيء شقني فكرة دينك مثل ديننا.
2: قام على طفيل ونسوان بحوها منهم أولادي وعيلتي.
3: خرجت لأمنع فكرة كانت تدبر في الخفاء.
4: كل ما نعرفه أنكم وقعتم في فخ.
5: الحكومة السورية لا تنتظر إذنا لا من الهجري ولا من غيره.
6: أنا جاهز للمحاسبة.
7: السويداء امتحان سوريا الصعب الليلة 7:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

اهلا ومرحبا بكم الى نشرة اخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه ابرز عناوينها. وزير الخزانة الامريكي يفرض عقوبات جديدة على ايران ويهدد بمزيد حتى انهيار النظام. والخارجية الايرانية تؤكد ان سياسة العقوبات تعكس اخفاق واشنطن في تحقيق اهداف الحرب. بيان قطري مصري تركي يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى التزام هتان بوقف إطلاق النار. ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يدعو واشنطن وأوروبا إلى الضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها. غارة إسرائيلية على دوحة فرمان ومحيط مرتفعات علي الطاهر، وعمليات تفجير بقضاء مرجعي. الجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 80 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، والجماعة تعلن استهدافها مطار نجران ومقرا لأرامكو السعودية.

0: حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها بلاده على طهران بالأشد في التاريخ، فيما وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أنها ستفشل في تحقيق أهدافها.
1: حرب اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران، لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقفوا معنا وإلا فأنتم ضدنا.
2: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل. سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
1: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ: إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران، لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران، فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار، لكن طهران تراها حربا ضد الشعب وإرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة، فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكمي في إيران.
0: أظهرت بيانات وزارة الحرب الأمريكية إصابة نحو 700 جندي أمريكي خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب في فبراير الماضي. تشمل الحصيلة أكثر من 580 عنصراً من القوات البرية، إضافة إلى 86 بحاراً، 64 من أفراد القوات الجوية، 19 من مشاة البحرية. أعلنت شركة باور يو اس الأمريكية المتخصصة في الطائرات المسيرة والرادارات توقيع عقد بقيمة نحو 22 مليون دولار لتوريد أنظمة مضادة للمسيرات لحماية منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط. وقالت الشركة إن الأنظمة ستوفر قدرات للكشف عن المسيرات وتتبعها وتحديدها، إلى جانب الإنذار المبكر بالتهديدات الجوية. طالبت مصر وقطر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام في غزة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر، التي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي. كما شهدت زيارة توقيع اتفاقات تعاون ثنائي ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
3: من هرمز إلى غزة، ملفات إقليمية تصدرت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر. لقاء مع الرئيس المصري وآخر مع رئيس الحكومة، ثم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري. في الملف الإيراني تأكيد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفي الملف الفلسطيني تشديد على مواصلة المساعي لتنفيذ خطة السلام في غزة.
4: يعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذه الانتهاكات، سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
3: وزير الخارجية المصري أكد على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وجدد إدانة بلاده لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
5: أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن الأمن القومي العربي الجماعي، وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة.
3: الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الشيخ تميم في مدينة سوهاج، وإعلان عن تنفيذ مصنع لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدامة، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والرقابة المالية. اتفاقات تتزامن مع تأكيد على انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.
6: يأتي قطاع غزة على رأس القضايا الثنائية التي تشهد تقاربا في الرؤى بين مصر وقطر، ومع قرب مرور عام على إعلان خطة الرئيس الأمريكي من أجل السلام في غزة، تكثف جهود البلدين من أجل الحشد الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. من مدينة العلمين، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل، وأفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح والناصر القدوة وألوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. وفي التطورات الميدانية بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد طفل متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. شيع فلسطينيون رفاة 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال. ووفقا للدفاع المدني، لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
7: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشيع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاة متحللة بعد حوالي سنتين ونصف من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة، تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي يملأ الأجواء هنا مع استمرار هذه الجنازات، والعائلات الفلسطينية بكاء وحزن وعويل. أقارب الشهداء كذلك يقومون الآن بتشييع هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني. سيد محمود، مرة أخرى جنازة جماعية،
8: جنازة مهيبة اليوم، 50 شهيدا، 50 قصة، 50 إنسان يقتلون، واليوم تشيعهم العائلات الفلسطينية في غزة بعد أن بقيت أجسادهم قرابة 3 أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشييعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا. القضية هناك 8,000 تقريبا تحت الأنقاض، متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
7: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
9: أخوتي التنين ومرت أخويا.
10: 9 شهادات، 9 شهادة عندنا.
7: كم شهيد لكم؟
10: 9 من 1000. 9.
7: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
10: أقول طبعا شيء غريب، يعني إنهم صدقنا نطلعهم، يعني يخلف على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
7: شكرا جزيلا لكم. عظم الله أجرك.
11: شكرا الله سعيد.
7: كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازة؟
11: شعورنا حزين جدا، يعني جدا جدا. إنها 3 سنوات من السنة اللحظة هذه. هذا القصف أول الحرب أول. ولحتى الآن يعني الحمد لله طلعوا كلهم
7: أشياء. هذا الشهيد كرم.
11: شهيد كرم، هذا جوز أختي. هذا ابنه، هاي ابنه.
7: هذا شخص، نعم.
11: هذا ابن الوحيد الطاير. هذا الناجي الوحيد. الله يرحمنا برحمه.
7: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة. جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
0: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة، تزامنا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
12: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها. فوفق وثيقتين أمريكيتين، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن انتقلت من الحديث عن قوة الاستقرار إلى تمويلها، وسط تساؤلات عن غياب الترتيبات الأمنية على الأرض، وفي ظل موقف إسرائيلي متعنت، حيث أكد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ولن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما تؤكد الحركة أن تنفيذ الخطة يبدأ بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
0: في الضفة الغربية أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال في جنين، فيما أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين جنوب الخليل. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن طفلا أصيب بالرصاص الحي ونقل للعلاج، وفي خربة دير شمس جنوب الخليل أصيب 3 فلسطينيين إثر هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين، فيما منع جيش الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لنقل المصابين. أفاد مجلس قرية المغير شمال شرقي رام الله لتلفزيون العربي بإصابة نحو 11 فلسطينيا جراء اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة، وأشار المصدر إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مركز طبي بالمنطقة، واضحا أن مستوطنين اعترضوا طريق مركبة فلسطينية ما أدى إلى انحرافها عن الطريق قبل أن يعتدوا بالضرب على من فيها. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن مستوطنين وصلوا مستوطنة كاديم المقامة على أراض شرقية جنين، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت طريقا رئيسيا يصل شرق جنين بالمدينة، وعطلت حركة نحو 30,000 فلسطيني لصالح إدخال المستوطنين إلى المستوطنة. بذلك تكون حكومة الاحتلال قد أعادت تأسيس 4 مستوطنات مقامة على أراض شمالية ضفة الغربية كانت قد أخليت من المستوطنين عام 2005 ضمن ما يعرف بخطة فك الارتباط. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. أضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
13: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية ترصد هيومان رايتس تقاعس السلطات عن

0: الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود. أصعب بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع جابي أيزنكوت زعيم حزب يشار الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
1: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلاً من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
2: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتقاص من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدمه ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية، وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
1: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات، منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة، والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.
3: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى. ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز، ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
1: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، جادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عادة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة. أيزنكوت، السابع من أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد، كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محن يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، غربي القدس.
0: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته الموجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبرا أن محاولاته تقديم تهديدات وأعداء وهميين باتت أقل تأثيرا على الرأي العام الدولي. وارجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي.
4: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان، داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار. وفق قوله، تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور، لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور، وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا.

0: في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة، وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني، وأظهر مقطع مصور لحظة تفجير في منطقة عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بقضاء مرج عيون في محافظة النبطية. وشنت الطائرة الإسرائيلية غارات عنيفة استهدفت دوحة كفر رمان ومحيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وظهرت مقاطع مصورة لحظات الغارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في مناطق الاستهداف بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة. ودعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف انتهاكاته وتجنب الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقالت يونفال أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر جراء النزاع الذي يتسبب في اضطراب حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن العائلات تواجه حالة من عدم اليقين وقد تضطر إلى النزوح وسط مخاوف على سلامتها. أعلنت قوة المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، فيما أعلن الجيش تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة. قال إنها استهدفت عناصر ومواقع تابعة للحوثيين على امتداد خطوط التماس وفي مختلف المحاور والجبهات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد. شهدت العاصمة التونسية مظاهرة احتجاجية رفعت شعارات ضد الرئيس قيس سعيد وطالبت برحيله. المظاهرة نظمت بدعوة من مبادرة نفس وشهدت مشاركة المئات من التونسيين وعدد من الأحزاب والجمعيات. رفع المشاركون فيها شعارات تندد بتكرار انقطاع الماء والكهرباء والتراجع القدرة الشرائية والتضييق على الحريات السياسية.
2: من تعبيرات الغضب في تونس هذه المسيرة، وهذه هي المسيرة هي الثالثة التي تنظمها مبادرة نفس بعد مسيرتين سابقتين. هذه إحدى تعبيرات الغضب على ما يعتبره هؤلاء فشلاً في التعاطي مع القضايا والأزمات على مستوى الكهرباء، على مستوى الماء الصالح للشراب، وعلى مستوى تراجع المقدرات الشرائية. مبادرة نفس هي مظلة هذا التحرك، ونفس هي تعبيرة مواطنية عابرة للأحزاب وللمنظمات وتضم في صفوفها كل هؤلاء، لكن أيضاً طيفاً واسعاً من النشطاء ومن المهتمين بالشأن العام. في هذه المسيرة ترفع هذه الشعارات التي تطالب بوقف العطش، يكفي من العطش، يكفي من المرض، بالإشارة إلى ارتفاع أسعار العشرات من أصناف الأدوية، ويكفي من الظلام، بالإشارة إلى تواتر انقطاع الكهرباء حتى بعد الإعلان عن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل رسمي. لكل هذه الاعتبارات فإن هؤلاء من المشاركين في هذه المسيرة التي تنظمها مبادرة نفس يعتبرون أن السلطات التونسية ونهج الرئيس التونسي قيس سعيد قد فشل في التعاطي مع مختلف التحديات وفي الإيفاء بالوعود التي رفعها والتي كانت تعد التونسيون 50 الرخاء والتنمية، بكل هذه الاعتبارات ولكن أيضا اعتبارات حقوقية وسياسية على رأسها المطالبة إطلاق سراح المساجين السياسيين وفق توصيف المعارضة التونسية، فأن هؤلاء يتظاهرون للمرة الثالثة على التوالي وعلى رأس مطالبهم إيقاف ما يعتبرونه عبثا، لكن أيضا وخاصة وفق الشعارات التي وكبناها رحيل الرئيس التونسي قيس سعيد واستئناف ما يعتبرونه مسارا ديمقراطيا توقف في صائفة 2021. للتلفزيون العربي من تونس، خليل كلاعي.
1: ختام هذه النشرة، وتتابعون الآن برنامج اقتصادكم.
3: هل ستمنح مساعي ترامب واجتماعه مع أقطاب العملات المشفرة دفعة قوية لكي يستعيد القطاع عافيته؟ ليبيا بحاجة إلى استثمارات بقيمة 40 مليار دولار لتطوير مواردها الضخمة من النفط والغاز. كيف يعيش الفلسطينيون في ظل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع دخول الوقود؟ أهلا بكم في اقتصادكم.

0: من مكتبه في البيت الأبيض، ترامب يرسل رسالة واضحة: يجب إقرار تشريع من شأنه وضع قواعد أكثر وضوحاً لقطاع العملات المشفرة. الرئيس الأمريكي وخلال اجتماعه بعدد من أبرز المسؤولين التنفيذيين في القطاع طالب المشرعين بإقرار نسخة عادلة من قانون كلاريتي أكت، وهو مشروع قانون تقوله شركات العملات المشفرة أنه سيوفر لها الوضوح القانوني الذي طال انتظاره. دعوة ترامب لإقرار القانون أعطت دفعة قوية للعملات الرقمية للصعود، فقد قفزت بيتكوين بأكثر من 5.5% إلى نحو 68,400 دولار، مسجلة أكبر مكاسب يومية لها منذ مارس. كما صعدت إيثريوم بأكثر من 9% إلى نحو 2,100 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 6.2% وسولانا بنسبة 5.8% وصولا إلى نحو 82 دولارا، بينما زادت دوك كوين 3.3%. أرقام ونسب جاءت في فترة حرجة تراجعت فيها بيتكوين 28% هذا العام بعد أن تجاوزت 125,000 دولار في أكتوبر. أما العملات الأصغر فقد فقدت نحو نصف قيمتها، ومنذ بداية العام خرجت 4,700,000,000 دولار من صناديق بيتكوين، في حين خسرت الصناديق التي تركز على إيثريوم نحو 1.5 مليار دولار وفق بيانات بلومبرغ. في المقابل كشف ترامب عن دخل يقارب 1,400,000,000 دولار من نشاطاته المشفرة في عام 2025. سوق يخسر الكثير بينما تقترب العملات المشفرة أكثر من قلب القرار السياسي الأمريكي. أرحب بمحمد بدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أهلا بك محمد. محمد، ما أبرز ما خرج به اجتماع ترامب مع كبار مسؤولي قطاع العملات المشفرة في البيت الأبيض؟
1: بالدرجة الأولى محاولة خلق رأي عام، وأيضا الاستفادة من هذه النقطة انتخابيا للدفع باتجاه إقرار مشروع قانون الوضوح أو كلاريتي أكت، الذي يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يومه الأول في السلطة إلى إقرار تنظيمات من قبيله. لا ننسى أنه كان قد أقر أو دفع بإقرار مشروع قانون للاستقرار المالي، جينيوس، للاستقرار المالي المتعلق بالعملات الأكثر استقرارا أو الستيبل كوينز، وخاصة عملة مثل البيتكوين، إضافة إلى أفكار ترامب التي طرحها في حملته الانتخابية في نهاية 2024 من ضرورة أن تكون الولايات المتحدة لديها مخزون احتياطي من العملات المشفرة الرئيسية، خاصة البيتكوين، على غرار مخزونات الدول من الأصول الثمينة مثل الذهب أو العملات الصعبة مضمونة القيمة. فبالتالي ترامب جزء من هذه الجهود كلها، إضافة اهتمامه هو على المستوى الشخصي، وكما ذكرت يالن قبل قليل، هو حقق وفق ما نشر من إقرارات ضريبية نشرت بعض وسائل الإعلام تفاصيل عنها، حقق ما بين 1,400,000,000 إلى 1,500,000,000 دولار العام الماضي وحده، أي عام عودته للبيت الأبيض، فقط من العملات المشفرة، من بينها جزء يتعلق بعملته أو الميم الخاص به، عملة ترامب كوين، إضافة إلى ما حققه أبناؤه طبعا من خلال شركة وورد ليبرتي التي يملكونها والمتخصصة في هذا المجال.
0: محمد، يعني برأيك ماذا يريد ترامب من هذا الاجتماع؟ يعني هل تتداخل استثماراته واستثمارات عائلته مع سياسات البيت الأبيض تجاه القطاع؟
1: هذه تهمة توجه لترامب وتنفيها إدارة البيت الأبيض، ينفيها ترامب وينفيها مقربوه وعائلته، لكنها تلاحقه للدرجة التي جعلت استطلاع رويترز أبسس يوم أمس يتحدث عن قناعة عدد لا بأس به أكثر من النصف من قاعدة ترامب الانتخابية نفسها، أي من الجمهوريين من جمهور الأرياف، بأن ترامب تربح بشكل غير مشروع من العملات المشفرة ومن تجارته في هذا المجال. لكن ترامب ما يريد أن يصل إليه في النهاية يتعارض مع السيستم أو النظام في الولايات المتحدة، النظام في الولايات المتحدة قائم على أساس نقدي تقليدي يقدم الضمانة مقابل الدولار الأمريكي للعالم الآخر، يبيع السندات، يتعامل وفق أصول متتبعة من بدايتها إلى نهايتها. هذا ما يجعل أداة العقوبات على سبيل المثال أداة فعالة في يد الولايات المتحدة عندما تريد أن تعاقب اقتصادا أو دولا أو مجموعات أو فضاء بكامله مثل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. ولذلك استخدم ترامب هذه الورقة كثيرا وطويلا، بينما العملات المشفرة هي مفهوم آخر مختلف كانت الإدارات السابقة تحاربه بشكل عام، تحارب العمل عليها، أضافت الضرائب على الدخل باعتبار العملات المشفرة أصولا عند بيعها وتداولها هي عبارة عن عملية شراء وبيع، وبالتالي هنالك نسبة اقتطاع ضريبي عالية، هذا كله جزء من عمليات التقييد. ترامب يفكر بطريقة أخرى، يقول يجب أن تكون لدينا مخزونات عالية، يجب أن يكون لدينا قدرة أكبر فيما يتعلق بالتوكنز وهي عماد وأساس مفهوم البلوك تشين كله الذي تقوم عليه العملات المشفرة، وينطلق من هذا الأساس لأنه يعتقد بأن الولايات المتحدة يجب أن تجاري هذا الركب لا أن تكون معادية له لأنه سيكون حتميا. لكن من جهة أخرى هو أيضا يدعم مسارا واقتصادا موازيا، اقتصاد العملات الرقمية حول العالم والذي بات ملاذا آمنا بالنسبة لدول تعتبر خصوما للولايات المتحدة، فكأنه يفرض عقوبة من هنا ويسمح بها في الجانب الآخر.
0: طيب محمد، ترامب وعد بجعل أمريكا عاصمة البيتكوين، هل يرى المستثمرون أنه نجح في تحقيق هذا الوعد؟
1: ليس بعد، بل يبدو الآن أبعد وأبعد من تحقيق هذا الوعد، لأن تلك أو ذلك الزخم الذي كانت العملات الرقمية قد حظيت به مباشرة بعد عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي كان قد بدأ في الخفوت منذ منتصف السنة الماضية عندما بات التركيز على الشركات التي يملكها أبناؤه والتي تستثمر في هذا المجال، بدأت تؤسس مراكز بيانات، بدأت تدخل في شراكات في مناطق مختلفة من حول العالم. لا ننسى تلك الكلمة الشهيرة أو سؤال شهير من أحد رؤساء وزراء إحدى دول جنوب شرق آسيا الذين تحدثوا معه على هامش توقيعه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشتكيا من أنه لا يستطيع الوصول إلى أحد أبنائه، وكان الحديث وفق تفسيرات هنا في وسائل الإعلام الأمريكية متعلقا بمشروع من مشاريع شركات العملات الرقمية المشفرة. ثم الأرقام التي يحققها هو نفسه، هذه تجعل الأمريكيين يعني يترددون أو يشتبهون في أن المسألة قد تكون بالدرجة الأولى مشروعا شخصيا أكثر من كونها سياسة الولايات المتحدة كدولة وسياسة اقتصاد يجري أو تجري إعادة بنائه بالطريقة التي توائم متطلبات عالم اليوم والتي تتفق أيضا مع مفهوم العملات الرقمية واحتياجات العالم إليها، لكن في إطار منضبط. ولا ننسى العملات الرقمية مبنية على المجهول، بينما الاقتصاد الذي تؤسس له اقتصادات العالم التقليدية والولايات المتحدة بشكل خاص وحركة النقد وأصوله وتتبعها بما في ذلك محاربة تبييض الأموال ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للقارات إلى غير ذلك، وإضافة إلى تمويلات الإرهاب وتفادي العقوبات الأمريكية، كل ذلك يجد ملاذا آمنا بدرجة كبيرة في عالم العملات الرقمية، بينما لا يبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية وجدت آليات واضحة وطرقا مقننة لا تلغي مفهوم العملة المشفرة، الحاجة التي أنشأت عملة مشفرة منذ البداية، وفي نفس الوقت تجعل واشنطن قادرة على أن تكون مواكبة لهذا المسار ومندمجة فيه.
0: برأيك ما المخاطر التي قد تواجه سوق العملات المشفرة إذا توسعت إدارة ترامب في دعم هذا القطاع؟
1: السيطرة الأمريكية على سوق العملات الرقمية سيفرغ مفهوم هذه العملات الرقمية من معناه، لأنها قامت على أساس أنها لا تقوم على اقتصاد مركزي أو على سياسة نقدية مركزية، على سياسة مالية تحكمها أو يتحكم فيها طرف أو دولة أو اقتصاد بعينه، لا يحدد لها القيمة إلا العرض والطلب، وهي تضمن قيمتها بنفسها بناء على عملية حسابية ورياضية أيضا. تعدينية واضحة. هذا لا يبدو إذا قامت إذا توسعت الإدارة الأمريكية في هذه السياسات التي يقول ترامب إنه ساع إلى التوسع فيها، بما في ذلك ما يقوله كبار مسؤولي المؤسسات النقدية في الولايات المتحدة، لا يبدو أنه سيكون ممكنا، خاصة مع سعي واشنطن أكثر فأكثر إلى السيطرة أولا على الأصول الموجودة من العملات الرقمية. هذا سيجعل واشنطن أكثر قدرة على التحكم في السعر، فبالتالي يقل عامل العرض والطلب الحقيقي في أسواق العملات الرقمية. الشيء الآخر أيضا يجعل واشنطن وأي عاصمة أو أي طرف آخر قادرا أكثر على أن يتحكم في مضاربة أو حتى إغلاق هذا هذه الأسواق. لا ننسى أن مجال العملات الرقمية حتى الآن ما تزال كبار الشركات الاستثمارية ورؤوس الأموال محجمة عن الاستثمار فيه بالدرجة الكبرى، أي الاستثمار بالأموال الهائلة والضخمة، ما تزال حتى الآن حالة الاستثمار فيه في إطار محدود، وبالتالي المتداولون الصغار أو المتداولون الأفراد أو الشركات الصغرى هي أكبر من سيتضرر.
0: شكرا لك محمد بديم، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، على هذه المداخلة.

0: ليبيا لا ينقصها النفط بل الاستثمارات التي تخرج هذا الذهب الأسود من تحت الأرض. فالبلاد التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا تنتج حاليا نحو 1.4 مليون برميل يوميا، لكنها تستهدف الوصول إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول 2030. لكن المشكلة أن هذا الهدف يحتاج تمويلا ضخما. المؤسسة الوطنية للنفط تقول أن ليبيا تحتاج إلى 40 مليار دولار لتطوير مواردها النفطية والغازية، خصوصا مع وجود أكثر من 60 حقلا مكتشفا لم يدخل مرحلة التطوير بعد. تعمل في البلد المغاربي شركات كبرى مثل شيفرون وغيرها، لكن وتيرة الاستثمار لا تزال بطيئة بسبب الانقسام السياسي ونقص التمويل. ولهذا تدرس المؤسسة تغيير نظام التعاقد مع الشركات، سواء بالعودة إلى اتفاقيات الامتياز أو تحسين شروط تقاسم الإنتاج لجذب رأس مال أكبر. الفرصة ضخمة لكن التحدي أكبر، فهل تنجح ليبيا في تحويل 40 مليار دولار إلى من الاستثمارات إلى قفزة نفطية تقود اقتصادها نحو مرحلة جديدة؟ ينضم إلينا من طرابلس إبراهيم سنوسي، رئيس تحرير منصة مال أعمال. أهلا بك أستاذ. يعني 40 مليار دولار رقم ضخم، ما حجم الفجوة الاستثمارية الفعلية التي يعاني منها قطاع النفط والغاز الليبي اليوم؟
1: أهلا وسهلا، مساء الخير. أعتقد صحيح أن ظاهر الرقم كبير جدا وضخم، لكن إذا ما نظرنا لقطاع النفط في ليبيا فهو يحتاج لتدفقات مالية ضخمة، خاصة مع توقف تطوير الإنتاج في الحقول، تهالك البنية التحتية، ديون سابقة لإعلان هذا الرقم من سنة 2007 إلى غاية الآن. هناك شركات تريد مبالغ ليست بالهينة من مؤسسة وطنية النفط، سواء من شركاء الأجانب أو من شركات تورد معدات للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة. لذلك هو رقم ليس بالكبير إذا ما نظرنا لمسائل تطوير الإنتاج. لدينا حقول مكتشفة، لدينا احتياطيات صحيح جيدة وكبيرة وضخمة، وهناك حقيقة تميز للنفط الليبي والسوق الليبي للشركاء والمستثمرين الأجانب، لكن يظل هذا الرقم ليس بالكبير إلى الحد الذي نقول معه أنه مبالغ فيه. اليوم المؤسسة الوطنية للنفط تعلم جيدا، خاصة بعد هذه السنوات من تهالك البنية التحتية لقطاع النفط في ليبيا، أن المبلغ هذا سيكون داعم جيد لزيادة الإنتاج نحو 2 مليون برميل وربما أكثر.
0: نعم.
1: لدينا حقول مكتشفة من سنوات طويلة لم يتم العمل عليها بسبب الأوضاع السياسية في البلاد.
0: طيب، كيف يمكن تحويل الاحتياطات النفطية والغازية الكبيرة إلى إنتاج وإيرادات فعلية للاقتصاد الليبي؟
1: هو حقيقة ليبيا تعاني من مشاكل متعلقة مثلا بتوليد الطاقة الكهربية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود السائل. محليا إذا ما تم تشغيل محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي فإن هذا حقيقة شيء جيد يصب في مصلحة القطاع النفط أولا، ثم في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام. ليبيا اليوم في حاجة ماسة حقيقة للقن التقنيات لتطوير العمل بشكل يتناسب مع الإنتاج الغاز. اليوم الحقول النفطية تحرق حقيقة الغاز بشكل كبير دون الاستفادة منه، خاصة في توليد الطاقة الكهربية في الداخل، والتي حقيقة تستنزف مليارات الدولارات عبر توريد الوقود السائل سواء كان ديزل أو زيت ثقيل أو غيره. دائما المؤسسة الوطنية للنفط بسبب العوامل المحيطة تركز على إنتاج النفط دون الاستفادة من الغاز الطبيعي، والذي يمثل حقيقة احتياطيات ضخمة يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، لكن تظل البنية التحتية الخاصة بالغاز غير موجودة إلا بشكل حقيقة ليس ذا جدوى اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بشركة ميليتا وتصدير جزء من الغاز إلى إيطاليا عبر
0: نعم، برأيك يعني هل هدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول 2030 واقعي في ظل الظروف الحالية؟
1: أعتقد قطاع النفط استخدم فيما سبق كورقة ابتزاز ما بين الأطراف المتصارعة، لكن هذه الأطراف خلال السنوات الماضية ارتأت أن النفط يجب إبعاده على الصراع لأنه مورد للجميع. النفط يغذي الأطراف المتصارعة بالمال بهذه الدولارات التي تأتي عبر تصدير النفط إلى الخارج. كذلك أعتقد الإرادة الدولية توجهت نحو دعم قطاع النفط من خلال توقيع بعض العقود التي شاهدناها العام الماضي وبداية هذا العام، لذلك قطاع النفط سيكون قطاع واعد، وأعتقد سيكون له الدور الأبرز في توحيد الصف السياسي الليبي والتقليل من حدة الصراع ما بين الأطراف. الجميع اليوم يرى أن دعم هذا القطاع يجب أن يكون بعيدا عن استخدامه كورقة ضغط سياسي، لأنه هو المورد الوحيد لهذه الدولارات المتأتية عبر تصديره للخارج. اليوم هناك خطط لرفع الإنتاج نحو 2 مليون برميل، وأعتقد سيتحقق ذلك، لأن نحن اليوم ننتج ما يقارب 1,500,000 برميل، وهذا رقم إلى حد ما جيد، والطموح إلى 2 مليون برميل وهو سقف ليس بالعالي أعتقد سيكون في فترة وجيزة إذا ما استقر القطاع على هذا النحو. اليوم كل الحقول تعمل، خطط المؤسسة لتطوير الإنتاج أعتقد تسير بشكل جيد، ينقصها فقط التمويل. طيب، التمويل سواء كان عبر
0: سؤال آخر أستاذ،
1: أو عبر الحصول على
0: أستاذ، يعني ما الضمانات التي يحتاجها المستثمرون بشأن أمن المنشآت، استمرارية الإنتاج وتحويل الأرباح؟
1: هو قطاع النفط في ليبيا قطاع يعاني من حساسية بالغة جدا، يظل هو المورد الوحيد للدولة من العملة الصعبة، وجميع الأطراف السياسية تتصارع على هذا القطاع، لكن حالة النضج رغم أنه حالة مشوهة، حالة النضج الصراع حالة مشوهة، لكن اتفقت الأطراف على إبعاد المورد الوحيد الذي في آخر الأمر يغذي خزينة الدولة الليبية من العملة الصعبة، لذلك سيستمر القطاع في الاستقرار إلى السنوات القادمة، وأعتقد مع دعم دولي وشركاء أجانب وشركات كبرى حقيقة وقعت عقود عما قريب مع المؤسسة الوطنية للنفط، سيتم توجه إلى رفع الإنتاج لأكثر من 2 مليون برميل. المهم الاستقرار. نعم. اليوم القطاع أعتقد هو بعيد بشكل أو بآخر عن استخدامه كورقة ضغط، وهم استفادة جميع الأطراف المتصارعة من كل دولار يأتي من تصدير النفط.
0: شكرا لك إبراهيم سنوسي، رئيس تحرير جريدة مال أعمال، كنت معنا من طرابلس.

0: ما علاقة البنزين بكوب الماء؟ خذوا غزة نموذجا. حين لا يدخل الوقود لا تتوقف السيارات فقط، تتوقف المولدات التي تشغل أبار المياه، محطات الضخ والصرف الصحي، تتعطل الآليات التي ترفع الركام، تفتح الطرق وتنقل النفايات. النتيجة المياه تصبح أقل، نقلها أصعب، كلفتها أعلى، ترتفع معها كلفة الغذاء والنقل والخدمات وصولا إلى أبسط التفاصيل اليومية. في غزة اليوم نحو 700 مولد تحتاج إلى الزيوت، ولا تتوفر الزيوت إلا لجزء صغير منها، والمولدات الموجودة تعمل بنحو 20% من قدرتها. هنا نفهم فكرة اقتصادية مهمة، الوقود ليس سلعة واحدة داخل الاقتصاد، بل هو أساس ويختبئ داخل عشرات السلع والخدمات. لذلك عندما يختفي الوقود قد تبدأ الأزمة من محطة البنزين، لكنها قد لا تنتهي أو تنتهي عند كوب الماء في بيت كل شخص في غزة. أرحب بضيفي من غزة أحمد أبو قمر، باحث اقتصادي. أهلا بك أستاذ أحمد أو محمد، كيف تصف لنا أزمة الوقود في غزة اليوم؟
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المشاهدين. يعني في البداية ما نود التأكيد عليه، لأن الوقود باتت وسيلة للعقاب في قطاع غزة، إسرائيل هكذا تنتهج الوقود. هذه السلعة الاستراتيجية ربما الأكثر إلحاحا والأكثر طلبا في أسواق قطاع غزة بعد حرب الإبادة. نحن نتحدث عن أن إسرائيل تعمل على سياسة التقطير بإدخال هذه السلعة التي تتداخل في جميع يعني الأعمال الإغاثية على وجه التحديد والأعمال الصحية والإنسانية، بمعنى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتوقع أن تعمل مستشفى بدون وجود وقود لهذه المولدات، خصوصا في ظل انقطاع كامل للكهرباء. لا يمكن لنا أن نتوقع استخراج المياه الصالحة للشرب أو حتى للاستخدام الآدمي من الآبار دون وجود الوقود. كما يمكن لا يمكننا أن نتوقع أن يتم إضاءة كشاف أو إضاءة في خيمة للنازحين دون وجود وقود. وبالتالي هذه السلعة الأكثر استراتيجية تعمل إسرائيل وفق سياسات ممنهجة منذ اليوم الأول للحرب على غزة على سياسة التقطير، وربما منعها بشكل كامل في بعض الأوقات، وصولا إلى الإبقاء على أسعارها مرتفعة بشكل كبير جدا دون المقدرة بأي حال من الأحوال على أن يقتنيها أي مواطن أو حتى أي جهة تريد تمويل الإغاثة.
0: أستاذ أحمد، يعني هل أصبحت المياه والوقود من أهم العوامل التي تحدد أسعار السلع والخدمات في غزة؟
1: بكل تأكيد، دائما ما نعتبر حتى ليس في قطاع غزة، اقتصاديا في أي دولة في العالم نعتبر أن الوقود هو المحرك الأساسي للتضخم، بمعنى أن أسعار الوقود هي التي تحدد الأسعار الأخرى التي يمكن بناء عليها يعني تلبية المتطلبات. بمعنى أن كوب المياه في حال كان الوقود منخفض يكون سعره منخفض، ولكن حاليا عندما نتحدث أن لتر الوقود على سبيل المثال كان 2 دولار ما قبل الحرب على غزة وكنا نعتبره سعر مرتفع، حاليا 12 دولار أو 13 دولار أمريكي. هذه الجزئية تؤكد أن سعر كوب المياه الذي سيصل إلى النازحين أو إلى الخيام أو حتى المواطنين سيكون مرتفع الثمن، لأن ثمن استخراجه مرتفع. دعينا نتحدث بلغة الأرقام عن الوقود على وجه التحديد وغاز الطهي يعني بجانبه. وفق البروتوكول الإغاثي كان من المفترض أن تدخل إسرائيل يوميا 50 شاحنة من الوقود وغاز الطهي، لم تلتزم إسرائيل ولو ليوم واحد بمثل هذه الأرقام. أحسن معدل يمكن أن يدخل بالمتوسط هو 5 شاحنات يوميا، هذا يعني أن إسرائيل ما تدخله في أحسن الأحوال لا يزيد عن 10% من الكميات المتفق عليها، مع ضرورة الإشارة إلى أن حاجة سكان القطاع أكثر من 50 شاحنة وقود يوميا. نحن عندما نتحدث عن مثلا وجود ركام بحاجة، هذه الطرقات بحاجة إلى أن يتم فتحها مجددا، الآلات الثقيلة لابد أن تعمل وهي بحاجة إلى الوقود. أيضا لدينا جزء معين من الوقود وهو زيت السيارات، هذا الذي يمنع بشكل كامل من الدخول إلى أسواق قطاع غزة، وهو ما أدى إلى انتشار السوق السوداء بشكل كبير جدا للزيوت المعدنية. هذا الزيوت المعدنية التي كانت لا تساوي أكثر من 3 دولارات للتر الواحد ما قبل الحرب، حاليا يصل سعره إلى 1000 دولار. هذه المفارقة صراحة تؤكد الحاجة الماسة إلى مثل هذه الزيوت المعدنية التي صراحة باتت وسيلة من وسائل يعني المحاربة في قطاع غزة، والتي تزيد من التنغيص على المواطنين وعلى الأعمال الإغاثية وحتى على المستشفيات والأمور الصحية والإنسانية.
0: صحيح. طيب السيد أحمد، برأيك كيف يؤثر نقص الوقود على النقل ووصول الغذاء والدواء حتى للناس؟
1: يعني صراحة الوقود يتداخل بجميع السلع وجميع الخدمات. عندما نتحدث أننا بحاجة إلى الوقود في المواصلات ويكون سعره مرتفع في ظل عدم وجود زيوت معدنية، هذا يؤدي إلى ارتفاع وتضاعف أسعار المواصلات. نجد حاليا أن سعر المواصلة تضاعفت بخمس أضعاف في ظل معشرات سيئة على صعيد معدلات الدخل المنخفضة، معدلات البطالة التي تفوق 80%، معدلات الفقر التي تفوق 90%، وهو ما يؤدي إلى استنزاف جيوب المواطنين. حتى على صعيد شراء كوب المياه، نحن نجد أن سعر كوب المياه حاليا أكثر بثلاث أو أربع أضعاف من سعره الطبيعي. وأعتقد أن السبب الرئيسي وفق ما يتحدث به يعني الذين يعملون في محطات تحلية المياه أن الوقود والزيوت المعدنية هي السبب الرئيسي. حتى على صعيد الكهرباء، كما يعلم الجميع يوجد هناك بعض المولدات الخاصة التي تعمل في قطاع غزة. ثمن كيلو الكهرباء ما قبل الحرب على غزة كان نصف شيكل. نحن حاليا نتحدث أن سعر كيلو الكهرباء وصل إلى 33 و35 شيكل، بمعنى أكثر من 11 دولار أمريكي. هذه المفارقة في الأسعار تؤكد أن الوقود والزيوت المعدنية على وجه التحديد هي التي تزيد المتاعب. إذا ما أردنا الحديث أيضا عن جزئية مهمة وهي غاز الطهي الذي يدخل بعدد مقنن جدا من الشاحنات، نجد أن أيضا غاز الطهي يوجد الكثير من المشاكل والمتاعب التي تدفع المواطنين إلى الحطب والكثير من المشاكل الصحية.
0: شكرا لك السيد أحمد أبو قمر الباحث الاقتصادي، كنت معنا من غزة. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. اللقاء يتجدد بكم يوم الأحد المقبل. إلى اللقاء.

0: ما نخلي واحد من الجاهل ومن ما تصل الجاهل.
1: فريد بوشي شقل لي فكرة دينك مثل ديننا.
2: جامع على طفيل ونسوان بهوعة منهم أولادي وعيلتي.
3: خرجت لأمنع فتنة كانت تدبر في الخفاء.
4: كل ما نعرفه أنكم وقعتم في فخ.
5: الحكومة السورية لا تنتظر إذنا لا من الهجري ولا من غيره.
6: أنا جاهز للمحاسبة.
7: السويداء امتحان سوريا الصعب الليلة 7:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوين. وزير الخزانة الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويهدد بمزيد حتى انهيار النظام. والخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. بيان قطري مصري تركي يندد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى التزامها التام بوقف إطلاق النار. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يدعو واشنطن وأوروبا إلى الضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها. طائرات إسرائيلية على لوحة الفارمان ومحيط مرتفعات علي الطاهر، وعمليات تفجير بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان. الجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 80 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، والجماعة تعلن استهدافها مطار نجران ومقرا لشركة أرامكو.

0: حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمال تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران بالأشد في التاريخ، فيما وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أنها ستفشل في تحقيق أهدافها.
1: حرب اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقفوا معنا وإلا فأنتم ضدنا.
2: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل. سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
1: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ: إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران، فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار. لكن طهران تراها حربا ضد الشعب وإرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة، فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكمي في إيران.
0: قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز لا ينفصل عن أمن المنطقة الأوسع وازدهارها، بوصفه أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني في مسقط، أشار وزير الخارجية العماني إلى أن بلاده ثابتة في التزامها بالأمن البحري ومنع المزيد من التصعيد أو اندلاع الصراع، داعيا إلى ضبط النفس وتكثيف العمل الدبلوماسي. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا، ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة أثناء عبورها في البحر الأحمر. ويفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر، وباتت طواقمها تعاني من مشكلات عدة ونقص في الإمدادات. أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسس أن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا سريا عبر مضيق هرمز، مكن خلال الأسابيع الماضية نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط من العبور يوميا عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني.
3: نفط يتدفق وسفن تعبر مضيق هرمز، لكن خلف هذا المشهد التجاري تتصاعد معركة نفوذ وسيطرة على واحد من أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم. القصة بدأت بحسب موقع أكسيوس عندما أنشأ الجيش الأمريكي منذ مايو الماضي ممراً ملاحياً سرياً في المسار الجنوبي للمضيق بمحاذاة الساحل العماني لتأمين حركة ناقلات النفط. وتقول المصادر الأمريكية إن نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط تمكنت خلال الأسابيع الماضية من العبور عبر هذا المسار الجنوبي يومياً. ومع تصاعد الهجمات والتهديدات الإيرانية فضلت شركة شحن كبرى تجنب المضيق، فيما واصلت ناقلات أخرى العبور عبر المسار الجنوبي المحمي أمريكياً. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الناقلات التي استخدمت هذه المسارات نقلت نحو 4 ملايين برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي. في المقابل يقترب متوسط صادرات النفط عبر المضيق من نحو 10 ملايين برميل يوميا، فيما تراوحت الكميات الخارجة من الخليج في بعض الليالي بين 15 و20 مليون برميل. لكن الحماية الأمريكية لم تمنع الهجمات بالكامل، فبحسب تحليل نيويورك تايمز استند إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية تعرضت 15 سفينة على الأقل لهجمات منذ بداية يونيو، ما أدى إلى إصابة 16 بحارا ومقتل 2. وفي الجانب الإيراني يقول مسؤولون أمريكيون إن قدرة طهران على مراقبة المسار الجنوبي تراجعت بعد تضرر أنظمة الرادار والمراقبة. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني قد يشكل مصدر إزعاج لكنه لا يسيطر على المضيق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي منذ 2. وفي الوقت نفسه تحشد البحرية الأمريكية نحو 20 سفينة حربية في خليج عمان لتأمين عملياتها في المنطقة. وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تستخدم السفن والمروحيات والطائرات لاعتراض الهجمات، وإنها ساعدت وفق نيويورك تايمز أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز.
0: أظهرت بيانات وزارة الحرب الأمريكية إصابة نحو 700 جندي أمريكي خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب في فبراير الماضي. تشمل الحصيلة أكثر من 580 عنصرا من القوات البرية، إضافة إلى 86 بحارا و64 من أفراد القوات الجوية و19 من مشاة البحرية. أعلنت شركة باور يو اس الأمريكية المتخصصة في الطائرات المسيرة والرادارات توقيع عقد بقيمة نحو 22 مليون دولار لتوريد أنظمة مضادة للمسيرات لحماية منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط. وقالت الشركة أن الأنظمة ستوفر قدرات للكشف عن المسيرات وتتبعها وتحديدها، إلى جانب الإنذار المبكر بالتهديدات الجوية. تجاوز دين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار مسجلا قيمة قياسية تاريخية، وازدادت مديونية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بواقع 1,200 مليار دولار منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.
4: عداد لا يتوقف، أرقام سريعة التحرك، تزداد بواقع 80,000 دولار في الثانية الواحدة، فتثقل كاهل المواطن الأمريكي. المديونية في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة مهمة حينما قفزت لما فوق حاجز 40 تريليون دولار، والسبب تفوق نفقات الإدارة الأمريكية على إيراداتها. الرئيس دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض ووعد ناخبيه بحل أزمة الديون، ففاجأهم بحملات تسريح لآلاف الموظفين الفيدراليين بالتزامن مع شنه حربا تجارية طاولت الدول المنافسة والحليفة معا، لكن المحصلة كانت عكسية، حيث ازداد منسوب المديونية بواقع 3,700 مليار دولار منذ أدائه القسم. الدين بات يضاهي 123% من الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في العالم، وباتت أيضا حصة دافع الضرائب منه قرابة 360,000 دولار. الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تسارع المديونية، فبسببها تقرر التوسع في ميزانية البنتاغون، وبسببها أيضا تأجلت قرارات خفض الفائدة الأمريكية بفعل اشتعال فتيل التضخم الناجم عن صعود أسعار النفط. ترامب كان في أمس الحاجة لقيام البنك الاحتياطي بخفض معدلات الفائدة، فتقليلها بواقع ربع نقطة مئوية فقط يعني وفرا قدره 80 مليار دولار من خدمة الدين. لكن الحرب التي وصفت بالاختيارية لم تمكن رئيسي البنك السابقة والحالية جيروم باول وكيفن وورش من القيام بمثل هذه الخطوة التي لا تنسجم مع مؤشرات اقتصاد البلاد. بون شاسع بين تعهدات ترامب ومؤشرات مديونية بلاده واقع لا يقلق واشنطن فحسب، بل سائر العواصم التي اعتمدت على الولايات المتحدة في قيادة دفة الاقتصاد العالمي.
0: طالبت مصر وقطر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام في غزة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر، والتي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقات تعاون ثنائي ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
5: من هرمز إلى غزة، ملفات إقليمية تصدرت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر. لقاء مع الرئيس المصري وآخر مع رئيس الحكومة، ثم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري. في الملف الإيراني تأكيد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفي الملف الفلسطيني تجديد على مواصلة المساعي لتنفيذ خطة السلام في غزة.
6: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وهذه الانتهاكات سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
5: وزير الخارجية المصري أكد على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وجدد إدانة بلاده لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
7: أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن الأمن القومي العربي الجماعي، وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة.
5: الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الشيخ تميم في مدينة سوهاج، وإعلان عن تنفيذ مصنع لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدامة، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والرقابة المالية. اتفاقات تتزامن مع تأكيد على انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.
8: يأتي قطاع غزة على رأس القضايا الثنائية التي تشهد تقاربا في الرؤى بين مصر وقطر، ومع قرب مرور عام على إعلان خطة الرئيس الأمريكي من أجل السلام في غزة، تكثف جهود البلدين من أجل الحشد الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. من مدينة العلمين، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
0: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل. وأفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح وناصر القوى وألوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. في التطورات الميدانية بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد طفل متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. شيع فلسطينيون رفات 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي. وفقا للدفاع المدني لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
9: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشيع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاتا متحللة بعد حوالي سنتين ونصف من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي يملأ الأجواء هنا مع استمرار هذه الجنازات والعائلات الفلسطينية. بكاء وحزن وعوي أقارب الشهداء كذلك يقومون الآن بتشيع هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد محمود بصل متحدث باسم الدفاع المدني. سيد محمود، مرة أخرى جنازة جماعية،
10: جنازة مهيبة اليوم، 50 شهيدا، 50 قصة، 50 إنسان يقتلون، واليوم تشيعهم العائلات الفلسطينية في غزة بعد أن بقيت أجسادهم قرابة 3 أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشييعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا. القضية هناك 8000 تقريبا تحت الأنقاض. متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
9: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
11: أخوتي التنين ومرت أخويا.
12: 9 شهداء عندي.
9: كم شهيد لكم؟
12: 9 من الحريق. 9.
9: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
12: أقول طبعا شيء غريب، يعني نحن صدقنا نطلعهم، يعني يخلف على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
9: شكرا جزيلا لكم. عظم الله أجرك.
13: شكرا الله سعيد.
9: كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازة؟
13: شعورنا حزين جدا، يعني جدا جدا. إنها 3 سنوات من السنة اللحظة هذه. هذا القصف أول الحرب أول. ولحتى الآن يعني الحمد لله طلعوا كلهم.
9: أشياء. هذا الشهيد كرم.
13: شهيد كرم هذا جوز أختي. هذا ابنه. هاي ابنه.
9: هذا شخص نعم.
13: هذا ابن الوحيد الطاير. هذا الناجي الوحيد. الله يرحمنا برحمته.
9: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة. جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
0: يواجه مئات الآلاف من الطلاب في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعد

0: صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم لستة فصول دراسية متتالية.
1: تعليم حرمناه، أولادنا هنا انحرموا، يعني في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة، والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين. الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
0: بحسب وزارة التربية والتعليم فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كليا، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610 آلاف طالب مدرسي من الوصول إلى تعليم حضوري منذ بداية حرب الإبادة.
2: جميع مبانينا سواء الإدارية أو المدارس تم تدميرها. خرج حوالي 80% من مدارسنا عن الخدمة بشكل كامل، وما تبقى منها حوالي 20% أصبحت عبارة عن مراكز للإيواء، فلم نستطع أن نستخدم أو نستفيد من أي مبنى مدرسي قائم حتى الموجودة في داخل الأحياء السكنية المكتظة داخل المدينة.
0: وبحسب الوزارة فإن 307 مدارس تقع في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بينما يتاح الوصول الآن إلى 277 مدرسة فقط، كلها يحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شاملة. للعام الرابع على التوالي يحرم الطلاب في غزة من التعليم نتيجة تدمير معظم المدارس في القطاع خلال حرب الإبادة وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة، تزامنا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
4: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها، فوفق وثيقتين أمريكيتين فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن انتقلت من الحديث عن قوة الاستقرار إلى تمويلها، وسط تساؤلات عن غياب الترتيبات الأمنية على الأرض، وفي ظل موقف إسرائيلي متعنت، حيث أكد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ولن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما تؤكد الحركة أن تنفيذ الخطة يبدأ بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
3: في الضفة الغربية أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال في جنين، فيما أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين جنوب الخليل. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن طفلا أصيب بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى للعلاج. وفي خربة دير شمس جنوب الخليل أصيب 3 فلسطينيين إثر هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين، فيما منعت قوات جيش الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لنقل المصابين. وهجم مستوطنون منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وأضرموا نيران

0: في معدات هندسية تعود للأهالي، وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع النيران وتصاعد الدخان من الموقع، فيما بدت آثار الأضرار التي خلفها الهجوم على الممتلكات. أفاد مجلس قرية المغير شمال شرقي رام الله للتلفزيون العربي بإصابة نحو 11 فلسطينيا جراء اعتداء نفذه مستوطنون في المنطقة. وأشار المصدر إلى نقل المصابين لتلقي العلاج في مركز طبي بالمنطقة، واضحا أن مستوطنين اعترضوا طريق مركبة فلسطينية ما أدى إلى انحرافها عن الطريق قبل أن يعتدوا بالضرب على من فيها. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن مستوطنين وصلوا مستوطنة كاديم المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي جنين. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت طريقا رئيسيا يصل شرق جنين بالمدينة، وعطلت حركة نحو 30 ألف فلسطيني لصالح إدخال المستوطنين إلى المستوطنة. بذلك تكون حكومة الاحتلال قد أعادت تأسيس 4 مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، كانت قد أخليت من المستوطنين عام 2005 ضمن ما يعرف بخطة فك الارتباط. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
1: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك، وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30 ألف لاجئ من مخيماتهم، وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية، ترصد هيومان رايتس تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاما إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن غفير، إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف تغير حدود الجغرافيا والديمغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.
0: دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الأربع أن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض للمناقصات للبناء في إطار مشروع مستوطنة A1 غير مقبول، كما جددت الدول الأربع دعوتها لتجسيد حل دولتين. يحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود. وسعى بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع جادي أزنكوت زعيم حزب يشار، الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
2: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلا من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
3: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتقاص من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدم ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية، وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
2: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات، منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة، والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
4: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى، ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
2: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، جادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عادة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة. أيزنكوت، 7 أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد، كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محن يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، غربية القدس.
0: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته الموجهة ضد تركيا وسوريا تعكس تصاعد عزلته الدولية ومخاوفه السياسية الداخلية، معتبرا أن محاولاته تقديم تهديدات وأعداء وهميين باتت أقل تأثيرا على الرأي العام الدولي. وأرجع المسؤول التركي لهجة نتنياهو تجاه تركيا إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة والتنافس داخل اليمين الإسرائيلي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يوظف العداء لأنقرة ودول المنطقة ضمن هذا الصراع السياسي.
5: إسرائيل تصعد ضد تركيا وسوريا بالنار والتهديدات بعد ساعات من محاولة تل أبيب تبرير قصفها مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موجها رسالة مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرا من جر بلاده إلى ما وصفها بمغامرات غير ضرورية في سوريا. كاتس واصل تحذيره لأردوغان، داعيا إياه ألا يضع عزم إسرائيل في الدفاع عن نفسها تحت الاختبار. وفق قوله، تهديدات إسرائيلية قابلتها وزارة الدفاع التركية بالتأكيد على عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور، لا قبل الهجوم الإسرائيلي عليها ولا أثناء تنفيذه، ودعت إلى إنهاء ما وصفته بالهجمات المتهورة والالتزام بالقانون الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا وعموم المنطقة. لكن التصعيد جاء رغم موقف أمريكي انتقد استهداف مطار أبو الظهور، وحذر من أن الضربات الإسرائيلية قد تدفع نحو مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا. في الخلفية تتراكم منذ عامين تقريبا مزاعم إسرائيلية بشأن السعي إلى منع أي حضور تركي عسكري مؤثر في سوريا. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية أنها تراقب بقلق ما وصفته نشاط الأسطول التركي في البحر المتوسط. هكذا تفتعل إسرائيل المبررات وتختلق الذرائع لتوسيع دائرة الصراع وإطالة أمده في المنطقة، وسط حسابات إسرائيلية تختلط فيها الأهداف التوسعية بالحسابات السياسية قبل أسابيع من انتخابات الكنيست.
0: أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. وقال عبدي في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا إن الأكراد سيبدأون من الآن فصاعدا مرحلة جديدة، مضيفا أن نضالهم سيستمر كي تثبت حقوق الشعب الكردي المحقة في الدستور على حد تعبيره. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني. ظهرت مقاطع مصورة لحظة تفجير عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بقضاء مرج عيون في محافظة النبطية. وشنت طائرات الإسرائيلية غارات عنيفة استهدفت دوحة كفر عمان ومحيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. ظهرت مشاهد مصورة لحظات الغارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في مناطق الاستهداف بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة. دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونفال جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف انتهاكاته وتجنب الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقالت يونفال أن المدنيين تحملون العبء الأكبر جراء النزاع الذي يتسبب في اضطراب حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن العائلات تواجه حالة من عدم اليقين وقد تضطر إلى النزوح وسط مخاوف على سلامتها. أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، فيما أعلن الجيش اليمني تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة. قال إنها استهدفت عناصر ومواقع تابعة للحوثيين على امتداد خطوط التماس وفي مختلف المحاور والجبهات. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد. استهدفت القوات المسلحة مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظتي مأرب وحجة. ففي مأرب استهدفت القوات موقعا للحوثيين منطقة الكسارة، وفي حجة استهدفت تجمعا لهم إضافة إلى اجتماع لقياداتهم في منطقة البداح. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هجمت هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العمليتين نفذتا بمسيرتين وحققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بهذا الشأن. شهدت العاصمة تونسية مظاهرة احتجاجية رفعت شعارات ضد الرئيس قيس سعيد وطالبت برحيله. المظاهرة نظمت بدعوة من مبادرة نفس وشهدت مشاركة من المئات من التونسيين وعدد من الأحزاب والجمعيات. رفع المشاركون فيها شعارات تندد بتكرار انقطاع الماء والكهرباء وتراجع القدرة الشرائية والتضييق على الحريات السياسية.
6: من تعبيرات الغضب في تونس هذه المسيرة، وهذه هي المسيرة هي الثالثة التي تنظمها مبادرة نفس بعد مسيرتين سابقتين. هذه إحدى تعبيرات الغضب على ما يعتبره هؤلاء فشلا في التعاطي مع القضايا والأزمات على مستوى الكهرباء، على مستوى الماء الصالح للشراب، وعلى مستوى تراجع المقدرات الشرائية. مبادرة نفس هي مظلة هذا التحرك، ونفس هي تعبيرة مواطنية عابرة للأحزاب وللمنظمات، وتضم في صفوفها كل هؤلاء لكن أيضا طيفا واسعا من النشطاء ومن المهتمين بالشأن العام. في هذه المسيرة ترفع هذه الشعارات التي تطالب بوقف العطش، يكفي من العطش، يكفي من المرض، بالإشارة إلى ارتفاع أسعار العشرات من أصناف الأدوية، ويكفي من الظلام، بالإشارة إلى تواتر انقطاع الكهرباء حتى بعد الإعلان عن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل رسمي. لكل هذه الاعتبارات فإن هؤلاء من المشاركين في هذه المسيرة التي تنظمها مبادرة نفس يعتبرون أن السلطات التونسية ونهج الرئيس التونسي قيس سعيد قد فشل في التعاطي مع مختلف التحديات وفي الإيفاء بالوعود التي رفعها والتي كانت تعد التونسيين الرخاء والتنمية. لكل هذه الاعتبارات ولكن أيضا اعتبارات حقوقية وسياسية على رأسها المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسي وفق توصيف المعارضة التونسية، فأن هؤلاء يتظاهرون للمرة الثالثة على التوالي وعلى رأس مطالبهم إيقاف ما يعتبرونه عبثا، لكن أيضا وخاصة وفق الشعارات التي وكبناها رحيل الرئيس التونسي قيس سعيد واستئناف ما يعتبرونه مسارا ديمقراطيا توقف في صيف 2021. للتلفزيون العربي من تونس خالد كلاعي.
0: أفادت صحف غربية بأن السلطات الروسية قررت تحديد كميات بيع الوقود في كبرى المدن الروسية عقب تأثر عمليات تكرير النفط نتيجة الاستهدافات الأوكرانية المتكررة. وأعلن الرئيس الروسي إطلاق خطط لتطوير استخدامات الطاقة النووية لتعزيز أداء المحطات التي تنتج الطاقة الكهربائية.
7: شريان الطاقة الذي يضمن تمويلا مستدام للاقتصاد الروسي بات عرضة لهجمات أوكرانية مكثفة ومتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، ولئن كانت الحكومة الروسية قد أعدت العدة لمواجهة تداعيات هذا التصعيد على أمنها الطاقوي وعلى سلاسل التموين داخليا وخارجيا، فإن الضرر على تموين الأسواق الداخلية بالوقود بدا واضحا في الشارع. تشير وسائل إعلام إلى إطلاق خطط لتسقيف بيع الوقود في كبريات المحطات عبر البلاد، ووفق تطبيقات تراقب نسبة توافر البنزين لم يعد هذا العنصر الحيوي متوفرا إلا في أقل من 3 من كل 10 محطات وقود روسية. عدد من محطات شركة غازبروم نفط في العاصمة موسكو أطلقت برنامجا مؤقتا لتسقيف عمليات بيع البنزين بمعدل 40 لترا لكل عملية تعبئة، فيما حددت تات نفط وهي شركة روسية للنفط والغاز سقف 50 لترا للبنزين و60 لترا للديزل. يبرز الضرر الذي مس محطات الطاقة ومصافي النفط الروسية بسبب القصف الأوكراني، إذ قصفت مصفاة أومسك وهي إحدى أكبر مصافي تكرير النفط وأهمها، وتنتج نحو 10% من إجمالي طاقة التكرير. كما تعرضت مصفاة نيجين كامسك التابعة لشركة تات نفط لقصف أوكراني متكرر طيلة الأسابيع الأخيرة بالمسيرات الانتحارية. وفي مدينة السلافات غير بعيد عن الحدود مع كازاخستان تعرض مجمع غازبروم الذي يصنف ضمن أضخم مرافق تكرير النفط لهجمات أوكرانية عنيفة. هذه الهجمات أثرت على أداء الصناعة النفطية الروسية، إذ يعالج هذا المجمع ملايين البراميل سنويا. اللافت أن الهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي وصلت إلى مواقع بعيدة بمئات الكيلومترات عن الخطوط الأولى لجبهات الحرب، ويظهر القصف الذي شنته كييف على مصفاة أورسك على بعد 1300 كيلومتر عن الحدود الشرقية لأوكرانيا. لم تقتصر الهجمات الأوكرانية على المصافي المتخصصة في معالجة النفط، إذ تعرضت منشأة توبولوسك لتكرير ومعالجة الهيدروكربونات هي الأخرى لهجمات جوية. بنك الأهداف لدى الجانب الأوكراني تضمن أيضا مصفاتا ياروسلافل وهي واحدة من أكبر 5 مصاف للنفط في روسيا. ومقابل هذا تنقل وسائل إعلام الروسية تأكيدات الحكومة في موسكو على عودة الاستقرار في سوق الوقود المحلي مع تخفيف القيود على تسويقه وتراجع طوابير الانتظار، كما يبرز تعويل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قطاع الطاقة النووية من خلال إطلاق خطط ضخمة لتعويض وحدات الطاقة التي ستستنفذ عمرها التشغيلي لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: في غضون أيام انتشر 10 ملايين منشور شارك فيها نحو 2.5 مليون حساب لتتحول أحداث مدينة سبتة إلى مادة سياسية استثمرتها شبكات اليمين المتطرف لمهاجمة المهاجرين والمسلمين وحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. فريق مسبار تتبع تلك الحملات الرقمية وفكك شعاراتها التي حولت أزمة المهاجرين في سبتة إلى حملة إلكترونية عابرة للحدود.
8: صحيح أن اقتحام نحو 60,000 مهاجر غير نظامي سبتة نهاية يوليو الماضي لم يكن تعريفا حدثا محليا، بحكم أن الجيب الخاضع للحكم الإسباني يمثل مع مدينة مليليا الحدين البريين الوحيدين للاتحاد الأوروبي مع قارة إفريقيا. لكن الحملة الرقمية التي استثمرت في الحدث حاولت تصويره على أنه أزمة عالمية لا أوروبية فحسب، وأنها تهدد الغرب كله. فجأة تحول الحدث إلى سردية عن الهجرة والإسلام، أقحم فيها أيضاً التهجم على اليسار الأوروبي وعلى رأسه حكومة بيدرو سانشيز. ففي غضون أيام غصت منصات التواصل الاجتماعي بملايين المنشورات عن الأزمة، ومن إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعادت حسابات سياسية وإعلامية ومجهولة الهوية تقديم الواقعة بوصفها غزواً إسلامياً يهدد أوروبا، واستعادت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل لغة الحرب على غزة كتوظيف مضاد لشعارات التضامن مع الفلسطينيين في استهداف صريح لحكومة سانشيز وموقفها من إبادة غزة. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي الحملة الرقمية الهائلة وتتبع منحنى انتشارها واللغات والمواقع الجغرافية المعلنة للحسابات المشاركة، فحص أيضاً مضمون الوسوم والسرديات وبنى شبكة للتفاعلات ورصد مؤشرات التضخيم. ارتفع منحنى التفاعل تدريجياً مع انتشار المشاهد الصادمة لعبور المهاجرين إلى سبتة، فبلغ ذروته بنحو 3 ملايين منشور في يوم واحد مقارنة بمتوسط هو 32,000 يومياً في 27 و28 من يوليو. فجوة تكشف تحولاً حاداً في حجم النقاش وطبيعته تزامنت مع دخول حسابات سياسية واسعة التأثير وشبكات كثيفة النشر على الخط. خلال أسبوعين فقط تجاوز حجم المحتوى المتداول 10 ملايين منشور، شارك في إنتاجها أو تداولها نحو 2.5 مليون حساب. استحوذ الخطاب المهاجم للمهاجرين ولحكومة إسبانيا على نحو نصف المنشورات، وشارك في تداوله قرابة 1,500,000 حساب. وأظهر تحليل معرفات الحسابات وأوصافها ورموزها تصدر شبكات اليمين الإسبانية، تتقدمها تلك المرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف وحسابات استخدمت شعارات مثل إسبانيا فوق كل شيء. اتسعت دائرة التفاعل لتشمل شبكات من اليمين الأوروبي والبريطاني والأمريكي، عرفت عن نفسها بالأعلام والرموز الدينية والشعارات السياسية يتقدمها واسم ماغا. برزت أيضا حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل. رصد مسبار مشاركتها سابقا في حملات ضد رئيس الوزراء سانشيز على خلفية مواقفه من الحرب على غزة، فحملته مسؤولية ما جرى، وروج بعضها لتصريحات تدعو لما سمته تحرير السبتة من الوجود الإسباني بوصفه احتلالا، في محاكاة لشعارات التحرير المرتبطة بالقضية الفلسطينية. تصدرت الإسبانية لغة التفاعل، تلتها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، واستحوذت إسبانيا على 51% من المنشورات، تلتها الولايات المتحدة ب 18%، ففرنسا ب 8%، وبريطانيا ب4%. امتداد يكشف أن النقاش تجاوز النطاق الإسباني إلى دوائر سياسية في أوروبا والأمريكيتين، حيث وظفت الواقعة في خطاب معاد للمهاجرين والمسلمين واليسار الأوروبي. ظهرت في شبكة التفاعلات تجمعات متداخلة انقسمت وفق اللغة والمرجعية السياسية، فكانت بينها شبكات اليمين المتطرف حيث شاركت حسابات واسعة التأثير في مهاجمة المهاجرين والمسلمين ورئيس الوزراء سانشيز وحكومته اليسارية، وروجت لخطاب يدعو لتجديد حراسة الحدود والحشد لصالح قوى اليمين الإسباني وفي مقدمتها حزب فوكس. برز داخل الشبكة الناطقة بالإنجليزية تومي روبنسون وراديو جنوا وغيرها تظهر على الشاشة، وبرزت في الشبكة الإسبانية حسابات ديفيد سانتوس وأنونيمس تابارنيا وطالب علي سالم وسانتياغو باسكال. وضمت الشبكة الناطقة بالفرنسية حسابات إف دو سويتشي وولف والسياسيين ماريون ماريشال وإريك زامور. أما في التجمع الناطق بالألمانية فبرزت حسابات جيورغ بازديرسكي وآلس بايدل وميرو، ولم تكن الحسابات الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل بمنأى عما يجري، إذ وظفت الواقعة لمهاجمة سانشيز وحكومته بسبب موقفهما من حرب غزة. لكن التفاعل كشف عن تناقض علني بين مسؤولين إسرائيليين، فقد رفضت مثلا دانا إيرليخ القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد تصريحات داني دانون سفير إسرائيل الأممي، والذي وصف الوجود الإسباني في سبتة ومليليا بأنه استعمار استيطاني. وإمعانا في الاستفزاز، روجت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل شعار كل العيون على سبتة، محاكاة لشعار كل العيون على رفح والذي انتشر خلال الحرب على غزة، واستخدمت عبارة حرروا سبتة على غرار الهتافات المؤيدة لفلسطين. سردية شاركت في الترويج لها حسابات من بينها إيلي ديفيد، جوش وولف ويائير نتنياهو. رصد مسبار مؤشرات على تضخيم الخطاب المهاجم، أبرزها غياب الهوية الواضحة وحداثة الإنشاء ومحدودية أعداد المتابعين والنشر المكثف والمتكرر للعبارات نفسها. عدت هذه العينة قرابة 343 ألف حساب، ضمت عدداً محدوداً من الحسابات المؤثرة وقاعدة واسعة من الحسابات الصغيرة والمتوسطة، مؤشرات لا يثبت أي منها منفرداً أن الحساب آلي أو جزء من شبكة منظمة. لكن اجتماع المنشورات على خطاب متشابه حول السبتة ودفعه إلى الواجهة يضع النقاش كله تحت عين السؤال.
0: أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات تستهدف كيانات ومسؤولين في كوبا، بينهم وزارة الإنشاءات وعدد من الشركات الحكومية العاملة في قطاعي المعادن والتعدين. وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن العقوبات تستهدف جهات تدعم وفق واشنطن أجهزة القمع التابعة للحكومة الكوبية. وصل 20 شخصا رحلتهم الولايات المتحدة إلى ليبيريا في إطار اتفاق جديد يقضي باستقبال الدولة الإفريقية نحو 1200 مهاجر. تعد هذه الاتفاقية بين ليبيريا والولايات المتحدة من بين أكبر اتفاقيات عمليات الترحيل إلى دول ثالثة التي أطلقتها إدارة ترامب الصارمة تجاه ملف الهجرة. مع جمود المفاوضات وإعلان الرئيس الأمريكي حربا اقتصادية على إيران، شككت صحف أجنبية بأن من شأنها أن تدفع طهران للاستسلام. بعد تقرير الصحف تصحبكم ريما شلون في ساعة جديدة من التلفزيون العربي.
9: صحيفة نيويورك تايمز رأت أن عدم إجراء مفاوضات وعودة حالة التوتر والغموض بين واشنطن وطهران ينذران إما بالعودة إلى القتال أو بتفاقم حالة الجمود. وتنقل عن محللين أن مسؤولين إيرانيين يرون أن مكاسبهم من مقاومة الضغوط الاقتصادية الأمريكية والحفاظ على سيطرتهم على مضيق هرمز تفوق المكاسب التي يمكن أن يحققوها في اتفاق تفاوضي. وأضافوا أن طهران استفاقت من صدمة الحرب وباتت عازمة على إظهار قوتها، ويبدو أنها تعتقد أن الولايات المتحدة ستمل في النهاية من المواجهة المكلفة والمفتوحة. وبينما رجح بعض هؤلاء المحللين استمرار حالة الجمود، رأوا أنه كلما طال أمد هذا الوضع المعلق كلما ازداد رسوخا، وأصبح من الصعب إيجاد مخرج يمكن لأي من الجانبين تقديمه على أنه شيء آخر غير التنازل. في موقع بلومبرج الأمريكي، ناقش خافيير بلاس الخطة الأمريكية لخنق الاقتصاد الإيراني، ورأى أن ترامب يراهن على قدرته على إضعاف إيران اقتصاديا وتحقيق التنازلات السياسية التي يطمح إليها في وقت قياسي، إلا أن التاريخ يشير إلى عدم صحة رهاناته، مشيرا إلى أن إيران أثبتت مرارا قدرتها الكبيرة على تحمل العقوبات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون مستوى تحملها للألم أعلى الآن بعد أن أصبح التهديد وجوديا. واعتبر أن الخيارات المتاحة أمام ترامب لإنهاء الحرب والمحصورة بين الاستسلام أو مواصلة القصف العنيف أو إرسال قوات برية تدفعه إلى التورط في حرب أبدية، تجعل خيار الخنق الاقتصادي أفضل الخيارات السيئة المتاحة. وخلص الكاتب إلى أن الضغوط الاقتصادية منذ بداية الحرب تؤثر بشكل واضح على إيران واقتصادها المتداعي، لكن طهران تملك خيارات واسعة النطاق جغرافيا، ما يجعل نجاح الخنق الاقتصادي الأمريكي محل شك. في ملف غزة، توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند محاولات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي كسر الجمود في خطة السلام، مشيرة إلى أن نتائج زيارته الأخيرة إلى المنطقة كانت هزيلة، إذ بالكاد نجح في تأمين تشكيل مجموعتي عمل، إحداهما معنية بأمن غزة ونزع سلاحها، والأخرى بالاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. كما أن بنيامين نتنياهو في خضم حملته الانتخابية لم يبدي أي تنازلات لكوشنر. وبينما تنقل لوموند عن مصدر دبلوماسي أن موقف الإسرائيليين بدأ يثير استياء الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، فهم يماطلون لكسب الوقت حتى الانتخابات، يرى محللون أن المشكلة تكمن في أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد الفلسطينيين في غزة وتتمسك بمطالب متطرفة غير واقعية. في المقابل، بينما تعد حماس بالامتثال لخطة ترامب، إلا أن قادتها لا يثقون في إسرائيل وبإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومتها بحسب ما يشير مراقبون للصحيفة. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، ناقش أرون ديفيد ميلر ودانيال كريتزر كيف يمكن أن تمنح الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ترامب نفوذا مهما على بنيامين نتنياهو، خاصة أن الأخير يواجه انتخابات صعبة، وأن فقدانه السلطة سيؤدي إلى تعقيد وضعه القضائي في تهم الرشاوة والاحتيال وخيانة الأمانة الموجهة إليه. وبحسب الكاتبين، فإنه رغم أن دعم ترامب لا يستطيع بمفرده ضمان إعادة انتخاب نتنياهو، فإن تأييده من شأنه أن يعزز حظوظه. وفي حين لفت الكاتبان إلى أن ترامب لم يحسم قراره بعد، وستحدد عوامل عدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان سيدعم نتنياهو أم لا، رأى ميلر وكريتزر أن ترامب قد يستخدم هذا التأييد ورقة ضغط، خصوصا لدفع نتنياهو إلى قبول خطة غزة. وخلص إلى أنه ما لم يقدم نتنياهو تنازلا كبيرا، قد يكتفي ترامب بالحد الأدنى من التدخل في الانتخابات، فإذا فاز نتنياهو سينسب ترامب جزءا من الفضل إلى نفسه، وإذا خسر فسيحمل نتنياهو مسؤولية عدم اتباع توجيهاته. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت تبعات إعلان البيت الأبيض تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، ونقلت عن خبراء أن هذه الخطوة تقوض الجاهزية العسكرية الأمريكية في المنطقة في وقت يشكك فيه الحلفاء في التزام إدارة ترامب بالشراكات طويلة الأمد ومواجهة الصين. كما أن تقليص التدريبات التي يصر البلدان على أنها دفاعية وليست هجومية تشير إلى احتمالية اتفاق ترامب مع رؤية الزعيم الكوري الشمالي الذي لطالما اعتبرها مناورات استفزازية. واعتبروا أيضا أن التراجع الأمريكي عن البرنامج التدريبي المقرر سابقا يفتح شهية الصين وكوريا الشمالية، ويزيد من قناعتهما بأن القدرات العسكرية الأمريكية تعيش مرحلة من التراجع.
10: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. وزير الخزانة الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويهدد بمزيد حتى انهيار النظام. والخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. إصابات برصاص الاحتلال والمستوطنين خلال هجمات في الخليل واعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين في مسافة ريطة جنوبي المدينة. غارات إسرائيلية على دوحة كفر رمان ومحيط مدافعات علي الطاهر وعمليات تفجير بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان. الجيش الياباني يعلن استهداف مواقع وتجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب وحجة، والجماعة تؤكد مهاجمة مطار نجران ومقرا لشركة أرامكو السعودية.

0: حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران بالأشد في التاريخ. من جانبها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أنها ستفشل في تحقيق أهدافها.
1: حرب اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقفوا معنا وإلا فأنتم ضدنا.
2: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل. سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم. لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
1: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ: إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران، لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران، فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار. لكن طهران تراها حربا ضد الشعب وإرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة. فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار. فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكم في إيران.
0: وينضم إلينا من واشنطن السيد محمد البداوي، مراسل العرب الجديد في واشنطن. أهلا بك سيد محمد. بيسنت يقول إن الهدف من هذه العقوبات هي خنق إيران اقتصاديا وماليا وتحقيق هدف الولايات المتحدة النهائي من هذه الحرب. أولا، ما هي الملامح الأساسية للأبعاد الاقتصادية التي ستتخذها الولايات المتحدة، وهل تنجح في تحقيق الهدف النهائي وفق تعبيره؟
3: تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات التي توصل تنفيذها على إيران إلى خنق الاقتصاد ومنع إيران من التعامل مع دول العالم. هي طبعا نحن نعلم أن إيران ممنوعة من نظام سويفت، أيضا كان هناك تعاملات مع بعض البنوك مسموح لبعض الدول بالتعامل مع إيران، منها الإمارات. طلب من دول العالم عدم التعامل وعدم التعاون مع إيران بالشكل كامل. هذا ما تريده الولايات المتحدة، تريد أن تتوقف أي دولة عالميا من التعامل مع إيران. وبالتالي هذه العقوبات التي تستهدفها واشنطن تريد منها عزل إيران. لكن المشكلة بالنسبة لواشنطن أن إيران على مدى 40 عاما فرضت عليها عقوبات هي خلقت نظاما موازيا تستطيع التعامل معه مع عدد من الدول العالم وتستطيع معه تبادل التجارة وتبادل السلع. وبالتالي إلى أي مدى واشنطن تنجح في هذا الأمر؟ هذا نظام نجح في التعامل مع العقوبات لمدة 40 سنة، هل تستطيع واشنطن خنقه في خلال شهر أو شهرين؟ هذا لا يبدو أنه أمر ممكن الحدوث على مدى قصير وعلى مدى سريع كما تريد واشنطن. على الجانب الآخر، الجانب الإيراني يتسبب في خنق الاقتصاد العالمي بسيطرته على مضيق هرمز، ومما يؤدي إلى وقف مرور النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط، مما يؤثر على اقتصاديات المنطقة ويؤثر أيضا على أسعار النفط في جميع دول العالم، وبالتالي أيضا هذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة. واشنطن في هذه اللحظة تقول أو تريد التعامل بشكل لا تستطيع فيه أو لا تقوم فيه بتوجيه ضربات عسكرية جديدة على إيران،
0: نعم،
3: وتعتقد أنها قادرة على إخضاع إيران من خلال هذه الهجمات العسكرية.
0: نعم، يعني تحدثت عن تكيف النظام الإيراني مع العقوبات على مدى 40 عاما، ويبقى السؤال، هل بإمكان الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات أو تعاقب هذه الدول التي ستتعاون أو تساعد إيران في هذه المرحلة؟ ما قدرتها على ذلك؟ وهل ينعكس عليها سلبيا؟
3: هذا ما تقوله إدارة الرئيس دونالد ترامب أو ما ذكره الرئيس دونالد ترامب بشكل صريح وكتبه على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال. لكن المشكلة بالنسبة لواشنطن أن العقوبات، إلى أي مدى ستستمر في فرض هذه العقوبات؟ هي لا تستطيع إخراج دول كبرى أو دول مثل الصين من نظام سويفت بسهولة، هي لا تستطيع، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، وبالتالي واشنطن ستستهدف كيانات، وهذا ما تفعله بشكل دائم. هي تستهدف كيانات تقول إنها في هونغ كونغ، تقول إنها في أماكن أخرى، تقول إنها حتى في العراق، في دول مختلفة، هذا ما تفعله واشنطن بشكل دائم. لكن فكرة أن تهديد دول العالم بأنه سيتم معاقبتها لا يبدو أنها فكرة قد تكون ناجحة على المدى الطويل ولا حتى على المدى القصير. وحتى إذا استطاعت الولايات المتحدة إجبار بعض الدول على التعامل معها، إلا أن هناك دول أخرى لا يبدو أنها ستقبل ما تريده واشنطن. منذ بداية هذه الحرب ينجح الجانب الإيراني في فرض سيطرته وفي فرض ما يريد على الموقف فيما يخص سواء التعامل الاقتصادي، التعامل السياسي، التعامل العسكري. هي لا زالت إيران حتى هذه اللحظة تفرض كلمتها فيما يخص مضيق هرمز. هي تريد مضيق هرمز بشروط معينة وبمكاسب معينة لا تريد واشنطن أن تتحقق. واشنطن تقول إنها أنهت التعامل مع إيران وتقول إنها أنهت كل هذا، كل التفاوضات، وبالتالي واشنطن تعتقد أنها ستؤذي إيران بشكل كبير وستؤثر، نعم، على قدرتها على الاقتصاد.
0: نعم، وزير الخزانة الأمريكي يقول إذا نجحت العقوبات لن يكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق، وبالتالي هل يعني أن الأعمال العسكرية المحدودة ما زالت قائمة وغير مستبعدة؟
3: واشنطن إذا كانت تستطيع أن تقوم بفتح مضيق هرمز من خلال الأعمال العسكرية لكانت قد فعلت، لكن هي حتى هذه اللحظة لم تنجح في فعل ذلك من خلال القوة العسكرية، وبالتالي هي وجدت أن قوتها العسكرية غير قادرة على تنفيذ مهمة كان بالفعل المضيق مفتوحا قبل هذه الحرب، وبالتالي واشنطن هي في أزمة فيما يخص المضيق، وبالتالي أي أعمال عسكرية لا يبدو أنها ستنجح في إجبار إيران على فتح مضيق هرمز. لا يبدو أن هناك خيار سوى خيار المفاوضات أو خيار آخر تقبل فيه واشنطن بشروط رفضتها سابقا، وهو ما لا تقبله حتى اليوم إدارة الرئيس دونالد ترامب. هناك الخيار الثالث وهو الخيار العسكري الذي يتمثل في أن تقوم واشنطن باحتلال الساحل الإيراني واحتلال جزر إيرانية، لكن تكلفة هذا الخيار العسكري العشرات الآلاف من الجنود. واشنطن لكي تنفذ مثل هذا الخيار تحتاج على الأقل عشرات الآلاف وربما تصل إلى 250 ألف جندي، مما قد يؤدي إلى سقوط جنود الأمريكيين، وإدارة واشنطن أو إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعتقد ولا تريد اللجوء لهذا القرار، لأن هذه الحرب شعبية غير شعبية في الولايات المتحدة وغير مقبولة لدى المواطن الأمريكي، وسقوط جنود يؤثر أيضا بشكل كبير على إدارة الرئيس دونالد ترامب داخليا التي وصلت إلى أدنى مستويات لها. إدارة الرئيس دونالد ترامب وصل إلى أدنى شعبية له خلال فترتي رئاساته الأولى والثانية اليوم، وأيضا هناك انتخابات قريبة، انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي، وحال سيطرة الديمقراطيين على هذه الانتخابات فإن ذلك يعني أنهم سيعطلون الرئيس دونالد ترامب.
0: نعم. طيب سيد محمد، هناك سؤال أيضا عن الهدف النهائي لهذه الحرب، لأن على لسان المسؤولين الأمريكيين هناك حديث من جديد على انهيار النظام الإيراني، الهدف النهائي وفق ما قال ديفانس أيضا، بالتالي عودة الحديث أو رفع سقف الأهداف بالحديث عن انهيار النظام، رغم أن البداية كنا نتحدث عن انهيار النظام ثم عدنا إلى فتح مضيق هرمز ثم إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، كل هذا التخبط في الأهداف النهائية كيف تفهم أو يفهم؟
3: لأن واشنطن دخلت هذه الحرب بدون استراتيجية حقيقية، هي لم يكن لديها أي خطة في هذه الحرب، هي اعتقدت أنها ستقضي على إيران خلال أيام وأسابيع قليلة وأن هذه الحرب ستنتهي كما أعلن الرئيس دونالد ترامب وكما أعلن وزير الحرب الأمريكي، ستنتهي خلال 4-5 أسابيع، ولكن النظام الإيراني تكيف مع هذه الحرب ونجح في إعادة تنظيم صفوفه. ولذا واشنطن هنا عندما تقول عن لسان نائب الرئيس الأمريكي أنها تريد إن القضاء على النظام الإيراني، إنما هي توجه رسالة تهديد جديدة أنها قد تتدخل في المستقبل، هي تريد المفاوضات لكن تريد المفاوضات بطريقتها وتريد الوصول إلى نتائج المفاوضات بالطريقة التي تريدها واشنطن ليست بالطريقة التي تريدها إيران، وبالتالي هنا هذه رسالة تهديد مبطنة، نحن سنعمل على إسقاط هذا النظام طالما أنكم لا توافقون على عقد صفقة معنا، هذا هو ما تريده واشنطن. لم يكن هناك تخطيط استراتيجي لهذه الحرب، لم تكن هناك دراسة لما قد تسبب هذه الحرب حيث أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، لم يكن استهانت الإدارة الأمريكية بهذه الفكرة وأن يتم إغلاق المضيق، وتوقعت أنها بفضل قوتها العسكرية الساحقة أنها ستنجح في منع إيران من إغلاق المضيق، هذا ما اعتقده الرئيس دونالد ترامب لكن لم ينجح في ذلك، وبالتالي هذا التخبط يشير إلى أيضا إلى رغبة واشنطن في عقد صفقة، مهما تقول واشنطن في هذا التوقيت هي تريد عقد صفقة، لكن تريد عقد صفقة تسمح فيها إيران بحرية الملاحة في مضيق هرمز، تقبل شروط واشنطن فيما يخص الاتفاق النووي، وبالتالي إيران حتى هذه اللحظة لا تجد أن لا تعتقد أنها خاسرة، وتعتقد أنها لديها مكاسب ولديها أوراق ضغط كبيرة على سواء على الولايات المتحدة، على دول منطقة الشرق الأوسط، على الاقتصاد العالمي، وبالتالي هي لا تريد أن تتنازل عن كل هذه المكاسب دون الحصول على مقابل. واشنطن ترفض تخفيف العقوبات بشكل كامل أو بشكل يوافق عليه الجانب الإيراني، أيضا واشنطن ترفض إعمار إيران، دول رفضت المشاركة في إعمار إيران، إيران تعتقد أنها يجب أن يدفع لها مقابل التدمير الذي تم خلال الأشهر الماضية من أجل الوصول إلى صفقة.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد البداوي مراسل العرب الجديد في واشنطن. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة الطائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا، ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة أثناء عبورها في بحر العرب، هذا ويفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر وباتت طواقمها تعاني من مشكلات عدة ونقص في الإمدادات. أكد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسوس أن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا سريا عبر مضيق هرمز، مكن خلال الأسابيع الماضية نحو 15-20 ناقلة نفط من العبور يوميا عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني.
4: نفط يتدفق وسفن تعبر مضيق هرمز، لكن خلف هذا المشهد التجاري تتصاعد معركة نفوذ وسيطرة على واحد من أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم. القصة بدأت بحسب موقع أكسيوس عندما أنشأ الجيش الأمريكي منذ مايو الماضي ممراً ملاحياً سرياً في المسار الجنوبي للمضيق بمحاذاة الساحل العماني لتأمين حركة ناقلات النفط. وتقول المصادر الأمريكية إن نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط تمكنت خلال الأسابيع الماضية من العبور عبر هذا المسار الجنوبي يومياً. ومع تصاعد الهجمات والتهديدات الإيرانية، فضلت شركة شحن كبرى تجنب المضيق، فيما واصلت ناقلات أخرى العبور عبر المسار الجنوبي المحمي أمريكياً. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الناقلات التي استخدمت هذه المسارات نقلت نحو 4 ملايين برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي. في المقابل، يقترب متوسط صادرات النفط عبر المضيق من نحو 10 ملايين برميل يومياً، فيما تراوحت الكميات الخارجة من الخليج في بعض الليالي بين 15 و20 مليون برميل. لكن الحماية الأمريكية لم تمنع الهجمات بالكامل، فبحسب تحليل نيويورك تايمز استند إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية، تعرضت 15 سفينة على الأقل لهجمات منذ بداية يونيو، ما أدى إلى إصابة 16 بحاراً ومقتل 2. وفي الجانب الإيراني، يقول مسؤولون أمريكيون إن قدرة طهران على مراقبة المسار الجنوبي تراجعت بعد تضرر أنظمة الرادار والمراقبة. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني قد يشكل مصدر إزعاج، لكنه لا يسيطر على المضيق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي منذ شهرين. وفي الوقت نفسه، تحشد البحرية الأمريكية نحو 20 سفينة حربية في خليج عمان لتأمين عملياتها في المنطقة. وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تستخدم السفن والمروحيات والطائرات لاعتراض الهجمات، وإنها ساعدت وفق نيويورك تايمز أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز.
0: أعلنت شركة باور يو اس الأمريكية المتخصصة في الطائرات المسيرة والرادارات توقيع عقد بقيمة نحو 22 مليون دولار لتوريد أنظمة مضادة للمسيرات لحماية منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط. وقالت الشركة إن الأنظمة ستوفر قدرات للكشف عن المسيرات وتتبعها وتحديدها، إلى جانب الإنذار المبكر بالتهديدات الجوية. تجاوز الدين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار، مسجلا قيمة قياسية تاريخية. وازدادت مديونية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بواقع 1,200 مليار دولار منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.
5: عداد لا يتوقف، أرقام سريعة التحرك، تزداد بواقع 80,000 دولار في الثانية الواحدة، فتثقل كاهل المواطن الأمريكي. المديونية في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة مهمة حينما قفزت لما فوق حاجز 40 تريليون دولار، والسبب تفوق نفقات الإدارة الأمريكية على إيراداتها. الرئيس دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض ووعد ناخبيه بحل أزمة الديون، ففاجأهم بحملات تسريح لآلاف الموظفين الفيدراليين بالتزامن مع شنه حربا تجارية طاولت الدول المنافسة والحليفة معا، لكن المحصلة كانت عكسية، حيث ازداد منسوب المديونية بواقع 3,700 مليار دولار منذ أدائه القسم. الدين بات يضاهي 100

0: ربع نقطة مئوية فقط، يعني وفرا قدره 80 مليار دولار من خدمة الدين. لكن الحرب التي وصفت بالاختيارية لم تمكن رئيسي البنك السابق والحالي جيروم باول وكيفن وورش من القيام بمثل هذه الخطوة التي لا تنسجم مع مؤشرات اقتصاد البلاد. بون شاسع بين تعهدات ترامب ومؤشرات مديونية بلاده واقع لا يقلق واشنطن فحسب، بل سائر العواصم التي اعتمدت على الولايات المتحدة في قيادة دفة الاقتصاد العالمي.
1: طلبت مصر وقطر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام في غزة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر، والتي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته بدر عبد العاطي. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.
2: من هرمز إلى غزة، ملفات إقليمية تصدرت زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى مصر. لقاء مع الرئيس المصري وآخر مع رئيس الحكومة، ثم جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري. في الملف الإيراني، تأكيد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي الملف الفلسطيني، تشديد على مواصلة المساعي لتنفيذ خطة السلام في غزة.
3: نعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة بأن تقوم بالضغط على إسرائيل لتلبية التزاماتها، ولكن أيضا نحن كدول وسيطة ودول أيضا شقيقة تهمنا، سواء كان يهمنا ما يحدث في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وهذه الانتهاكات سنقوم أيضا بجهود دبلوماسية دولية لخلق ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وأعتقد يعني إحنا اليوم قاعدين نشوف هذا السلوك سلوك مستمر وسلوك نمطي للأسف.
2: وزير الخارجية المصري أكد على أن أمن دولة قطر ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وجدد إدانة بلاده لما وصفها بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
4: أمن قطر وأمن دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن الأمن القومي العربي الجماعي، وأكدنا أيضا التضامن المصري الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات التي استهدفت دولة قطر والمنطقة.
2: الزيارة تضمنت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الشيخ تميم في مدينة سوهاج، وإعلان عن تنفيذ مصنع لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدامة، إضافة إلى اتفاقيات في مجالات التعاون الجمركي والرقابة المالية. اتفاقات تتزامن مع تأكيد على انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.
5: يأتي قطاع غزة على رأس القضايا الثنائية التي تشهد تقاربا في الرؤى بين مصر وقطر، ومع قرب مرور عام على إعلان خطة الرئيس الأمريكي من أجل السلام في غزة، تكثف جهود البلدين من أجل الحشد الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. من مدينة العلمين، أحمد حسين، التلفزيون العربي.
1: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل. وأفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح وناصر القدوة وألوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامية قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. وإلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد طفل متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

0: هذا وشيع فلسطينيون رفات 50 شهيدا في جنازة جماعية بعدما انتشلت جثامينهم من تحت ركام عدد من المنازل التي قصفها الاحتلال. ووفقا للدفاع المدني لا تزال جثامين قرابة 8000 فلسطيني مفقودة تحت الأنقاض.
1: في جنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وشيوخ استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تم انتشالهم من قبل فرق الدفاع المدني بعد مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحقهم. هنا ومن ساحة مستشفى الشفاء يتم تشييع هذه الجثامين التي تم انتشالها رفاتا متحللة بعد حوالي سنتين ونصف من اغتيالهم بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنازات مؤجلة وأحزان مفتوحة تلك التي تلخص المشهد هنا في قطاع غزة مع كل عملية انتشال للشهداء. الحزن العميق هو الذي يملأ الأجواء هنا مع استمرار هذه الجنازات. والعائلات الفلسطينية بكاء وحزن وعوي. أقارب الشهداء كذلك يقومون الآن بتشييع هؤلاء الشهداء. معي هنا سيد محمود بصل متحدث باسم الدفاع المدني. سيد محمود، مرة أخرى جنازة جماعية،
2: جنازة مهيبة اليوم، 50 شهيدا، 50 قصة، 50 إنسان يقتلون، واليوم تشيعهم العائلات الفلسطينية في غزة بعد أن بقيت أجسادهم قرابة 3 أعوام وهم تحت الأنقاض. اليوم يتم تشييعهم، لكن القضية لم تنتهي هنا. القضية هناك 8000 تقريبا تحت الأنقاض. متى سيخرجون؟ متى سيتم انتشالهم؟ متى سننهي هذه المعاناة وهذه المأساة؟ القضية تحتاج إلى موقف دولي حقيقي، موقف جاد لأجل إخراج هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض.
1: الفلسطينيون يشاركون بحزن في هذه الفعالية، في هذه اللحظات. عظم الله أجركم. من فقدتم في هذه المجزرة؟
3: أخوة التنين ومرت أخويا.
4: 9 شهداء، 9 شهداء عندي.
1: كم شهيد لكم؟
4: 9.
1: شو شعوركم بعد تشييعهم بعد سنتين؟
4: أقول أنا شيء غريب، يعني نحن صدقنا نطلعهم، يعني يخلف على الدفاع المدني هو اللي ريحنا يعني.
1: شكرا جزيلا لكم. عظم الله أجرك.
5: شكرا الله سعيد.
1: كيف شعوركم اليوم في هذه الجنازة؟
5: شعورنا حزين جدا، يعني جدا جدا. إنها 3 سنوات من السنة اللحظة هذه. هذا القصف أول الحرب أول. ولحتى الآن يعني الحمد لله طلعوا كلهم
1: أشياء. هذا شهيد كرم.
5: شهيد كرم هذا جوز أختي. هذا ابن
1: هذا شخص. نعم
5: هذا ابن الوحيد الضايل. هذا الناجي الوحيد. الله يرحمنا برحمته.
1: شكرا جزيلا لكم. هذه الجنازات لا تتوقف في مدينة تعرضت لإبادة مستمرة. جنازات نتاج استهدافات إسرائيلية متواصلة، وجنازات نتاج حرب الإبادة ومجازرة لم تنتهي بعد. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مدينة غزة.
0: يواجه مئات آلاف الطلبة في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي غالبية المدارس خلال حرب الإبادة. وعلى مدى 6 فصول دراسية حرم نحو 610,000 طالب من التعليم الحضوري المنتظم، بينما تقع مئات المدارس داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
6: هذه المباني كانت يوما مدرسة الزهراء، تزدهر بالأوائل في القطاع من طالبات الثانوية العامة. دمر الاحتلال كثيرا من مرافق المدرسة أثناء الاجتياح البري، وما تبقى من المدرسة صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم ل6 فصول دراسية متتالية.
7: التعليم انحرمناه، أولادنا هنا انحرموا، يعني في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة. والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين. الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
6: بحسب وزارة التربية والتعليم فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كليا، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610,000 طالب مدرسي من الوصول إلى تعليم حضوري منذ بداية حرب الإبادة.
8: جميع مبانينا سواء الإدارية أو المدارس تم تدميرها. خرج حوالي 80% من مدارسنا عن الخدمة بشكل كامل، وما تبقى منها حوالي 20% أصبحت عبارة عن مراكز للإيواء، فلم نستطع أن نستخدم أو نستفيد من أي مبنى مدرسي قائم حتى الموجودة في داخل الأحياء السكنية المكتظة داخل المدينة.
6: وبحسب الوزارة فإن 307 مدارس تقع في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بينما يتاح الوصول الآن إلى 277 مدرسة فقط، كلها يحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شاملة.
9: للعام الرابع على التوالي يحرم الطلاب في غزة من التعليم نتيجة تدمير معظم المدارس في القطاع خلال حرب الإبادة وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة، تزامنا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
10: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها، فوفق وثيقتين أمريكيتين فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن انتقلت من الحديث عن قوة الاستقرار إلى تمويلها وسط تساؤلات عن غياب الترتيبات الأمنية على الأرض، وفي ظل موقف إسرائيلي متعنت، حيث أكد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ولن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما تؤكد الحركة أن تنفيذ الخطة يبدأ بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
0: في الضفة الغربية أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين، فيما أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين جنوب الخليل. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا أصيب بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي خربة دير شمس جنوب الخليل أصيب 3 فلسطينيين إثر هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين. وهاجم مستوطنون منطقة وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل وأضرموا النيران في معدات هندسية تعود للأهالي، وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع النيران وتصاعد الدخان من الموقع. قالت منظمة Human Rights Watch إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
11: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية، ترصد هيومان رايتس تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاماً إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن غفير إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف تغير حدود الجغرافيا والديمغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.
0: دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الأربع أن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض المناقصات للبناء في إطار مشروع مستوطنة A1 غير مقبول، كما جددت الدول الأربع دعوتها لتجسيد حل الدولتين. يحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل، مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود وسعي نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع جادي أيزنكوت زعيم حزب يشار الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
12: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلاً من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
13: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتكاس من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدمه ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية، وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
12: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات، منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة، والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
14: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى. ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز، ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
12: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، جادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عادة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة.
15: أيزنكوت، 7 أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد. كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محن يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد روشة، التلفزيون العربي، غربي القدس.
0: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني، وأظهر مقطع فيديو لحظة تفجير في منطقة دوبية عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بقضاء مرج عيون في محافظة النبطية. وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة استهدفت دوحة كفر رمان ومحيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وأظهرت مشاهد لحظات الغارات وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من مناطق الاستهداف بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة. دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف انتهاكاته وتجنب الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقالت اليونيفيل إن المدنيين يتحملون العبء الأكبر جراء النزاع الذي تسبب في اضطراب حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن العائلات تواجه حالة من عدم اليقين وقد تضطر إلى النزوح وسط مخاوف على سلامتها. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة. ففي مأرب استهدفت القوات موقعا لحوثيين في البلق الشرقي ومنطقة الكسارة، وفي حجة استهدفت تجمعا للحوثيين إضافة إلى اجتماع لقيادات الجماعة في منطقة البداح. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هاجمت هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في نجران. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العمليتين نفذتا بطائرتين مسيرتين حققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بها. أفادت صحف غربية بأن السلطات الروسية قررت تحديد كميات بيع الوقود في كبرى المدن الروسية عقب تأثر عمليات تكرير النفط نتيجة الاستهدافات الأوكرانية المتكررة. إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي إطلاق خطط لتطوير استخدامات الطاقة النووية لتعزيز أداء المحطات النووية التي تنتج الطاقة الكهربائية.
16: شريان الطاقة الذي يضمن تمويلا مستدام للاقتصاد الروسي بات عرضة لهجمات أوكرانية مكثفة ومتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، ولئن كانت الحكومة الروسية قد أعدت العدة لمواجهة تداعيات هذا التصعيد على أمنها الطاقوي وعلى سلاسل التموين داخليا وخارجيا، فإن الضرر على تموين الأسواق الداخلية بالوقود بدا واضحا في الشارع. تشير وسائل إعلام إلى إطلاق خطط لتسقيف بيع الوقود في كبريات المحطات عبر البلاد، ووفق تطبيقات تراقب نسبة توافر البنزين لم يعد هذا العنصر الحيوي متوفرا إلا في أقل من 3 من كل 10 محطات وقود روسية. عدد من محطات شركة غازبروم نفط في العاصمة موسكو أطلقت برنامجا مؤقتا لتسقيف عمليات بيع البنزين بمعدل 40 لترا لكل عملية تعبئة، فيما حددت تاتنفت وهي شركة روسية للنفط والغاز سقف 50 لترا للبنزين و60 لترا للديزل. يبرز الضرر الذي مس محطات الطاقة ومصافي النفط الروسية بسبب القصف الأوكراني، إذ قصفت مصفاة أومسك وهي إحدى أكبر مصافي تكرير النفط وأهمها، وتنتج نحو 10% من إجمالي طاقة التكرير. كما تعرضت مصفاة نيجين كامسك التابعة لشركة تاتنفت لقصف أوكراني متكرر طيلة الأسابيع الأخيرة بالمسيرات الانتحارية. وفي مدينة السلافات غير بعيد عن الحدود مع كازاخستان تعرض مجمع غازبروم الذي يصنف ضمن أضخم مرافق تكرير النفط لهجمات أوكرانية عنيفة، هذه الهجمات أثرت على أداء الصناعة النفطية الروسية، إذ يعالج هذا المجمع ملايين البراميل سنوياً. اللافت أن الهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي وصلت إلى مواقع بعيدة بمئات الكيلومترات عن الخطوط الأولى لجبهات الحرب، ويظهر القصف الذي شنته كييف على مصفاة أورسك على بعد 1300 كيلومتر عن الحدود الشرقية لأوكرانيا. لم تقتصر الهجمات الأوكرانية على المصافي المتخصصة في معالجة النفط، إذ تعرضت منشأة توبولوسك لتكرير ومعالجة الهيدروكربونات هي الأخرى لهجمات جوية. بنك الأهداف لدى الجانب الأوكراني تضمن أيضا مصفاة ياروسلافل، وهي واحدة من أكبر 5 مصاف للنفط في روسيا. ومقابل هذا تنقل وسائل إعلام الروسية تأكيدات الحكومة في موسكو على عودة الاستقرار في سوق الوقود المحلي مع تخفيف القيود على تسويقه وتراجع طوابير الانتظار، كما يبرز تعويل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قطاع الطاقة النووية من خلال إطلاق خطط ضخمة لتعويض وحدات الطاقة التي ستستنفذ عمرها التشغيلي لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: في غضون أيام انتشر 10 ملايين منشور شارك فيها نحو 2.5 مليون حساب، لتتحول أحداث مدينة سبتة إلى مادة سياسية استثمرتها شبكات اليمين المتطرف لمهاجمة المهاجرين والمسلمين وحكومة بيدرو سانشيز. فريق مسبار تتبع تلك الحملات الرقمية وفكك شعاراتها التي حولت أزمة المهاجرين في سبتة إلى حملة عابرة للحدود.
17: صحيح أن اقتحام نحو 60,000 مهاجر غير نظامي سبتة نهاية يوليو الماضي لم يكن تعريفا حدثا محليا، بحكم أن الجيب الخاضع للحكم الإسباني يمثل مع مدينة مليليا الحدين البريين الوحيدين للاتحاد الأوروبي مع قارة إفريقيا. لكن الحملة الرقمية التي استثمرت في الحدث حاولت تصويره على أنه أزمة عالمية لا أوروبية فحسب، وأنها تهدد الغرب كله. فجأة تحول الحدث إلى سردية عن الهجرة والإسلام، أقحم فيها أيضاً التهجم على اليسار الأوروبي وعلى رأسه حكومة بيدرو سانشيز. ففي غضون أيام غصت منصات التواصل الاجتماعي بملايين المنشورات عن الأزمة، ومن إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعادت حسابات سياسية وإعلامية ومجهولة الهوية تقديم الواقعة بوصفها غزواً إسلامياً يهدد أوروبا، واستعادت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل لغة الحرب على غزة كتوظيف مضاد لشعارات التضامن مع الفلسطينيين في استهداف صريح لحكومة سانشيز وموقفها من إبادة غزة. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي الحملة الرقمية الهائلة وتتبع منحنى انتشارها واللغات والمواقع الجغرافية المعلنة للحسابات المشاركة، فحص أيضا مضمون الوسوم والسرديات وبنى شبكة للتفاعلات ورصد مؤشرات التضخيم. ارتفع منحنى التفاعل تدريجيا مع انتشار المشاهد الصادمة لعبور المهاجرين إلى سبتة، فبلغ ذروته بنحو 3 ملايين منشور في يوم واحد مقارنة بمتوسط هو 32,000 يوميا في 27 و28 من يوليو. فجوة تكشف تحولا حادا في حجم النقاش وطبيعته، تزامنت مع دخول حسابات سياسية واسعة التأثير وشبكات كثيفة النشر على الخط. خلال أسبوعين فقط تجاوز حجم المحتوى المتداول 10 ملايين منشور، شارك في إنتاجها أو تداولها نحو 2.5 مليون حساب. استحوذ الخطاب المهاجم للمهاجرين ولحكومة إسبانيا على نحو 50% وشارك في تداوله قرابة 1,500,000 حساب. وأظهر تحليل معرفات الحسابات وأوصافها ورموزها تصدر شبكات اليمين الإسبانية، تتقدمها تلك المرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف وحسابات استخدمت شعارات مثل إسبانيا فوق كل شيء. اتسعت دائرة التفاعل لتشمل شبكات من اليمين الأوروبي والبريطاني والأمريكي، عرفت عن نفسها بالأعلام والرموز الدينية والشعارات السياسية يتقدمها واسم ماغا. برزت أيضا حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل. رصد مسبار مشاركتها سابقا في حملات ضد رئيس الوزراء سانشيز على خلفية مواقفه من الحرب على غزة، فحملته مسؤولية ما جرى. وروج بعضها لتصريحات تدعو لما سمته تحرير السبتة من الوجود الإسباني بوصفه احتلالاً، في محاكاة لشعارات التحرير المرتبطة بالقضية الفلسطينية. تصدرت الإسبانية لغات التفاعل، تلتها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، واستحوذت إسبانيا على 51% من المنشورات، تلتها الولايات المتحدة ب 18%، ففرنسا ب 8%، وبريطانيا ب 4%. امتداد يكشف أن النقاش تجاوز النطاق الإسباني إلى دوائر سياسية في أوروبا والأمريكيتين، حيث وظفت الواقعة في خطاب معاد للمهاجرين والمسلمين واليسار الأوروبي. ظهرت في شبكة التفاعلات تجمعات متداخلة انقسمت وفق اللغة والمرجعية السياسية، فكانت بينها شبكات اليمين المتطرف، حيث شاركت حسابات واسعة التأثير في مهاجمة المهاجرين والمسلمين ورئيس الوزراء سانشيز وحكومته اليسارية، وروجت لخطاب يدعو لتجديد حراسة الحدود والحشد لصالح قوى اليمين الإسباني، وفي مقدمتها حزب فوكس. برز داخل الشبكة الناطقة بالإنجليزية تومي روبنسون وراديو جنوا وغيرها تظهر على الشاشة. وبرزت في الشبكة الإسبانية حسابات ديفيد سانتوس وأنونيمس تابارنيا وطالب علي سالم وسانتياغو باسكال. وضمت الشبكة الناطقة بالفرنسية حسابات إف دو سويتشي وولف والسياسيين ماريون ماريشال وإريك زامور. أما في التجمع الناطق بالألمانية فبرزت حسابات جيورغ بازديرسكي وآلس فايدل وميرو. ولم تكن الحسابات الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل بمنأى عما يجري، إذ وظفت الواقعة لمهاجمة سانشيز وحكومته بسبب موقفهما من حرب غزة. لكن التفاعل كشف عن تناقض علني بين مسؤولين إسرائيليين، فقد رفضت مثلا دانا إيرليخ القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد تصريحات داني دانون سفير إسرائيل الأممي، والذي وصف الوجود الإسباني في سبتة ومليليا بأنه استعمار استيطاني. وإمعانا في الاستفزاز، روجت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل شعار كل العيون على سبتة، محاكاة لشعار كل العيون على رفح والذي انتشر خلال الحرب على غزة. واستخدمت عبارة حرروا سبتة على غرار الهتافات المؤيدة لفلسطين. سردية شاركت في الترويج لها حسابات من بينها إيلي ديفيد، جوش وولف ويائير نتنياهو. رصد مسبار مؤشرات على تضخيم الخطاب المهاجم، أبرزها غياب الهوية الواضحة وحداثة الإنشاء ومحدودية أعداد المتابعين والنشر المكثف والمتكرر للعبارات نفسها. عدت هذه العينة قرابة 343 ألف حساب، ضمت عدداً محدوداً من الحسابات المؤثرة وقاعدة واسعة من الحسابات الصغيرة والمتوسطة، مؤشرات لا يثبت أي منها منفرداً أن الحساب آلي أو جزء من شبكة منظمة. لكن اجتماع المنشورات على خطاب متشابه حول السبتة ودفعه إلى الواجهة يضع النقاش كله تحت عين السؤال.
0: وتتابعون تقرير الصحف، ويلقاكم على رأس الساعة خالد الغربلي.
18: صحيفة نيويورك تايمز رأت أن عدم إجراء مفاوضات وعودة حالة التوتر والغموض بين واشنطن وطهران ينذران إما بالعودة إلى القتال أو بتفاقم حالة الجمود. وتنقل عن محللين أن مسؤولين إيرانيين يرون أن مكاسبهم من مقاومة الضغوط الاقتصادية الأمريكية والحفاظ على سيطرتهم على مضيق هرمز تفوق المكاسب التي يمكن أن يحققوها في اتفاق تفاوضي. وأضافوا أن طهران استفاقت من صدمة الحرب وباتت عازمة على إظهار قوتها، ويبدو أنها تعتقد أن الولايات المتحدة ستمل في النهاية من المواجهة المكلفة والمفتوحة. وبينما رجح بعض هؤلاء المحللين استمرار حالة الجمود، رأوا أنه كلما طال أمد هذا الوضع المعلق كلما ازداد رسوخا، وأصبح من الصعب إيجاد مخرج يمكن لأي من الجانبين تقديمه على أنه شيء آخر غير التنازل. في موقع بلومبرج الأمريكي، ناقش خافيير بلاس الخطة الأمريكية لخنق الاقتصاد الإيراني، ورأى أن ترامب يراهن على قدرته على إضعاف إيران اقتصاديا وتحقيق التنازلات السياسية التي يطمح إليها في وقت قياسي، إلا أن التاريخ يشير إلى عدم صحة رهاناته، مشيرا إلى أن إيران أثبتت مرارا قدرتها الكبيرة على تحمل العقوبات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون مستوى تحملها للألم أعلى الآن بعد أن أصبح التهديد وجوديا. واعتبر أن الخيارات المتاحة أمام ترامب لإنهاء الحرب والمحصورة بين الاستسلام أو مواصلة القصف العنيف أو إرسال قوات برية تدفعه إلى التورط في حرب أبدية، تجعل خيار الخنق الاقتصادي أفضل الخيارات السيئة المتاحة. وخلص الكاتب إلى أن الضغوط الاقتصادية منذ بداية الحرب تؤثر بشكل واضح على إيران واقتصادها المتداعي، لكن طهران تملك خيارات واسعة النطاق جغرافيا، ما يجعل نجاح الخنق الاقتصادي الأمريكي محل شك. في ملف غزة، توقفت صحيفة لوموند الفرنسية عند محاولات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي كسر الجمود في خطة السلام، مشيرة إلى أن نتائج زيارته الأخيرة إلى المنطقة كانت هزيلة، إذ بالكاد نجح في تأمين تشكيل مجموعتي عمل، إحداهما معنية بأمن غزة ونزع سلاحها، والأخرى بالاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. كما أن بنيامين نتنياهو في خضم حملته الانتخابية لم يبدي أي تنازلات لكوشنر. وبينما تنقل لوموند عن مصدر دبلوماسي أن موقف الإسرائيليين بدأ يثير استياء الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، فهم يماطلون لكسب الوقت حتى الانتخابات، يرى محللون أن المشكلة تكمن في أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد الفلسطينيين في غزة وتتمسك بمطالب متطرفة غير واقعية. في المقابل، بينما تعد حماس بالامتثال لخطة ترامب، إلا أن قادتها لا يثقون في إسرائيل وبإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومتها بحسب ما يشير مراقبون للصحيفة. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، ناقش أرون ديفيد ميلر ودانيال كريتزر كيف يمكن أن تمنح الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ترامب نفوذا مهما على بنيامين نتنياهو، خاصة أن الأخير يواجه انتخابات صعبة، وأن فقدانه السلطة سيؤدي إلى تعقيد وضعه القضائي في تهم الرشاوة والاحتيال وخيانة الأمانة الموجهة إليه. وبحسب الكاتبين، فإنه رغم أن دعم ترامب لا يستطيع بمفرده ضمان إعادة انتخاب نتنياهو، فإن تأييده من شأنه أن يعزز حظوظه. وفي حين لفت الكاتبان إلى أن ترامب لم يحسم قراره بعد، وستحدد عوامل عدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان سيدعم نتنياهو أم لا، رأى ميلر وكريتزر أن ترامب قد يستخدم هذا التأييد ورقة ضغط، خصوصا لدفع نتنياهو إلى قبول خطة غزة. وخلص إلى أنه ما لم يقدم نتنياهو تنازلا كبيرا، قد يكتفي ترامب بالحد الأدنى من التدخل في الانتخابات، فإذا فاز نتنياهو سينسب ترامب جزءا من الفضل إلى نفسه، وإذا خسر فسيحمل نتنياهو مسؤولية عدم اتباع توجيهاته. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت تبعات إعلان البيت الأبيض تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، ونقلت عن خبراء أن هذه الخطوة تقوض الجاهزية العسكرية الأمريكية في المنطقة في وقت يشكك فيه الحلفاء في التزام إدارة ترامب بالشراكات طويلة الأمد ومواجهة الصين. كما أن تقليص التدريبات التي يصر البلدان على أنها دفاعية وليست هجومية تشير إلى احتمالية اتفاق ترامب مع رؤية الزعيم الكوري الشمالي الذي لطالما اعتبرها مناورات استفزازية. واعتبروا أيضا أن التراجع الأمريكي عن البرنامج التدريبي المقرر سابقا يفتح شهية الصين وكوريا الشمالية، ويزيد من قناعتهما بأن القدرات العسكرية الأمريكية تعيش مرحلة من التراجع.
19: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل، والبداية بالعناوين.
20: وزير الخزانة الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويهدد بالمزيد حتى انهيار النظام. والخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال هجمات في الخليل واعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة. اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني، غارات على دوحة كفرمان ومحيط مرتفعات على الطاهر وعمليات تفجير في قضاء مرجعي. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب وحجة، والجماعة تؤكد مهاجمة مطار نجران ومقر لشركة أرامكو السعودية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حذر وزير الخزانة الأمريكية من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران بالأشد في التاريخ. من جانبها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستفشل في تحقيق أهدافها.
1: حرب اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران، لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقفوا معنا وإلا فأنتم ضدنا.
2: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل. سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم. لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
1: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ: إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران، لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران. فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار. لكن طهران تراها حرباً ضد الشعب وإرهاباً اقتصادياً وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاماً من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة. فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية. ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكمي في إيران.
0: ينضم إلينا من طهران السيد صالح قزويني، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيد صالح. سيد صالح، كيف تنظر إيران إلى هذه العقوبات؟ بمعنى، هل هي ورقة جديدة من أوراق الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، أم أنها تغيير في الأدوار؟ بمعنى أنه لن يكون هناك حرب عسكرية، لكن سيكون البديل هو الحرب الاقتصادية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولكل المشاهدين. يعني في الواقع، أولا إيران تنظر إلى أن هذا إن ما يحدث هو إرهاب اقتصادي، ويعني حرب غير مشروعة يشنها ترامب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. وكذلك تنظر إيران إلى ما يجري أنه فشل كبير في الخيار العسكري، الخيار الذي طالما تحدث عنه ترامب بأننا سوف نبيد، سوف ندمر، سوف غير ذلك مما وعد به، بأنه لن تقوم لإيران ولن يقوم للنظام الإيراني أي قائمة بعد الحرب التي شنها. وبالفعل كانت حرب ضروس، كانت حرب مدمرة. إيران واجهت يعني قوتين نوويتين مدججتان بالأسلحة ضدها، على أنهم من ذلك تجاوزت تلك المرحلة ووقفت بكل قوة أمام هذه الهجمة الكبيرة عليها. إذا كانت إيران قد تجاوزت يعني هذا العدوان الكبير عليها، نعم، فهل يصعب عليها أن تتجاوز مثل يعني الحرب الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي الذي طالما يعني عايشته إيران على مدى
0: عقود؟ يعني عمليا تنظرون إلى هذا الموضوع على أنه بديل، الورقة الاقتصادية أصبحت بديل الحرب العسكرية إلى حد ما على كل الأحوال، لكن الهدف لم يتغير. إن كان في بداية الحرب ترامب كان يدعو الإيرانيين لأخذ مستقبلهم أو تحديد مستقبلهم بأيديهم، وزير الخزانة يتحدث عن تغيير النظام في إيران الآن من خلال هذه الحرب الاقتصادية، لكن لكي تنجح الحرب لابد أن يكون هناك من يتعاون مع الولايات المتحدة، والأنظار تتجه الآن إلى الصين. هل تعتقد إيران أن الصين يمكن أن تتجاوب في ظل رغبة بكين لتحسين علاقات مع واشنطن؟
3: يعني علينا أن ننتظر ما الذي بالفعل سوف تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية سواء ضد إيران أو ضد الصين. هل أنه بالفعل هي جادة لما تطلقه أنه سوف تنفذه على الواقع، أم أنه مجرد تهديدات يعني ابتزاز إيران و يعني تهديدها من أجل القبول بما يبنيه الطرف الأمريكي، ثم أنه في الواقع الصين لا تنظر للولايات المتحدة على أنها شريك لها أو أنها يعني يمكن أن تتحالف معها ضد بلد آخر، خاصة وأنه ترامب في الأيام الأولى التي جاء بها للسلطة فرض عقوبات صارمة على الصين، وبالتالي لا يمكن أن تنسى الصين ما جرى عليها وما قرره ترامب.
0: طيب لكن سيد صالح، يعني حتى نكون براغماتيين، يعني الصين تبحث عن مصلحتها قبل كل شيء، يعني لن تبحث عن مصلحة إيران، ستبحث عن مصلحتها هي. ماذا تمثل إيران بالنسبة للصين لكي تقف الصين في وجه الولايات المتحدة وتقول لا لن أتخلى عن علاقات الاقتصادية مع إيران؟
3: يعني إذا كنت تقصد أنه يعني كفة المكاسب أو كفة الميزان التجاري أو غير ذلك، فأعتقد أنه الأمر لا ينبغي أن يعني ننظر إليه فقط في هذا الجانب. صحيح أنه العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي أكبر بكثير، الميزان التجاري أكبر بكثير بين البلدين مع إيران، ولكن أيضا إيران لا تريد التفريط، عفوا الصين لا تريد التفريط بإيران باعتبارها أحد الطرق التي يمكن أن يعني تعدد فيها وتنوع فيها بمصادر الطاقة لديها. الصين بحاجة إلى الطاقة وبحاجة إلى الوقود، ولا يمكنها أن يعني تستند أو تقف عند مستورد واحد، لأنه بالتالي يمكن أن يذهب ترامب إلى هذا المستورد ويضغط عليه ويغير من قناعاته. إيران الصين يعني لديها من المهم جدا أن يكون هناك تنوع في مصادر الطاقة لديها، وأعتقد أنه لن تفرط بالجمهورية الإسلامية في إيران، خاصة أن الصين لا أعتقد أنها تعتبر ما يجري هو يعني شرعي وأنه قانوني، على العكس من ذلك تعتبره هي تعتبره بلطجة اقتصادية وهيمنة اقتصادية الذي يتعارض مع أساس القوة الاقتصادية أو القوة الصينية وحتى الروسية التي تسعيان بشكل دائم إلى أنه تكون متنافستان مع قوة الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أشكرك سيد صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من طهران. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا، ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة أثناء عبورها بحر العرب. هذا ويفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر، وباتت طواقمها تعاني من مشكلات عدة ونقص في الإمدادات. أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض مقارنة باليوم السابق، وجاء في بيانات شركة كيبلر للتحليلات أن إجمالي عدد سفن البضائع بلغ 7 أمس، وهو ما يمثل نصف العدد المسجل يوم الأربعاء. وأشارت إلى أن ناقلة غاز عملاقة واحدة تحمل البروبان والبيوتان عبرت المضيق عبر المسار الإيراني. وأوضحت البيانات أن 4 سفن دخلت عبر المضيق وغادرته 3 سفن، في حين لم تكن هناك ناقلات نفط عملاقة أو غاز طبيعي مسال. أكد مسؤولون أمريكيون لموقع إكسيوس أن الجيش الأمريكي أنشأ ممرا ملاحيا وصفته بالسري عبر مضيق هرمز، مكن خلال الأسابيع الماضية نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط من العبور يوميا عبر مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني.
4: نفط يتدفق وسفن تعبر مضيق هرمز، لكن خلف هذا المشهد التجاري تتصاعد معركة نفوذ وسيطرة على واحد من أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم. القصة بدأت بحسب موقع أكسيوس عندما أنشأ الجيش الأمريكي منذ مايو الماضي ممرا ملاحيا سريا في المسار الجنوبي للمضيق بمحاذاة الساحل العماني لتأمين حركة ناقلة النفط. وتقول المصادر الأمريكية إن نحو 15 إلى 20 ناقلة نفط تمكنت خلال الأسابيع الماضية من العبور عبر هذا المسار الجنوبي يوميا. ومع تصاعد الهجمات والتهديدات الإيرانية فضلت شركة شحن كبرى تجنب المضيق، فيما واصلت ناقلات أخرى العبور عبر المسار الجنوبي المحمي أمريكيا. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الناقلات التي استخدمت هذه المسارات نقلت نحو 4 ملايين برميل يوميا في يونيو، وارتفعت إلى نحو 5 ملايين برميل يوميا في يوليو الماضي. في المقابل يقترب متوسط صادرات النفط عبر المضيق من نحو 10 ملايين برميل يوميا، فيما تراوحت الكميات الخارجة من الخليج في بعض الليالي بين 15 و20 مليون برميل. لكن الحماية الأمريكية لم تمنع الهجمات بالكامل، فبحسب تحليل نيويورك تايمز استند إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية تعرضت 15 سفينة على الأقل لهجمات منذ بداية يونيو، ما أدى إلى إصابة 16 بحارا ومقتل 2. وفي الجانب الإيراني يقول مسؤولون أمريكيون إن قدرة طهران على مراقبة المسار الجنوبي تراجعت بعد تضرر أنظمة الرادار والمراقبة. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني قد يشكل مصدر إزعاج لكنه لا يسيطر على المضيق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الجنوبي منذ 2. وفي الوقت نفسه تحشد البحرية الأمريكية نحو 20 سفينة حربية في خليج عمان لتأمين عملياتها في المنطقة. وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تستخدم السفن والمروحيات والطائرات لاعتراض الهجمات، وإنها ساعدت وفق نيويورك تايمز أكثر من 1000 سفينة على عبور مضيق هرمز.
0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد للتلفزيون العربي استشهاد فلسطيني، وذلك في اقتحام قوات الاحتلال منزل هذا الفلسطيني بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد للتلفزيون العربي استشهاد فلسطيني في اقتحام قوات الاحتلال منزله بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. بالعودة إلى تطورات المواجهة الإيرانية الأمريكية، أظهرت بيانات وزارة الحرب الأمريكية أظهرت إصابة نحو 700 جندي أمريكي خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، وتشمل الحصيلة أكثر من 580 عنصرا من القوات البرية، إضافة إلى 86 بحارا و64 من أفراد القوات الجوية و19 من مشاة البحرية. أعلنت شركة باوراس الأمريكية المتخصصة في الطائرات المسيرة والرادارات، أعلنت توقيع عقد بقيمة 22 مليون دولار لتوريد أنظمة مضادة للمسيرات لحماية منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط. وقالت الشركة أن الأنظمة ستوفر قدرات للكشف عن المسيرات وتتبعها وتحديدها، إلى جانب الإنذار المبكر بالتهديدات الجوية.

0: معنا عبر الهاتف السيد محمود السعيدي مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين. صباح الخير سيد محمود. سيد محمود، نريد أن نعرف تفاصيل عن ما حدث في جنين وما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الشهيد.
1: كل شيء تمام
0: سيد محمود، هل تسمعني؟ كنت أسألك سيد محمود، وأنت مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الظروف التي قتل فيها جنود الاحتلال المواطن الفلسطيني في جنين. طيب، يبدو أن هناك مشكلة تقنية، ربما نعود لسيد محمود لاحقا. هاجم مستوطنون منطقة وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل وأضرموا النيران في معدات هندسية تعود للأهالي، وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع النيران وتصاعد الدخان من الموقع.

ودائما في الضفة الغربية المحتلة أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين، في حين أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين جنوب الخليل. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا أصيب بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي خربة دير شمس جنوب الخليل أصيب 3 فلسطينيين إثر هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية العام 2023. وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية. طب مش تفهموني؟

0: تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية، ترصد هيومان رايتس تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاما إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن غفير إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف تغير حدود الجغرافيا والديموغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.
1: بالعودة إلى ما يحدث في جنين هذه الساعات، ينضم إلينا من جديد السيد محمود السعيدي مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين. صباح الخير سيد محمود. سيد محمود، كنا نريد أن نعرف ما الذي حدث وكيف قتل جنود الاحتلال الفلسطيني في جنين.
2: سامع.
1: سيد محمود، طيب إذن مشكلة تقنية، نكمل مشاهدينا الكرام و نشير إلى ما كشفته مصادر فصائلية أو مصادر من فصائل فلسطينية للتلفزيون العربي بأن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل. وأفادت هذه المصادر بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في حركة فتح وناصر القدوة وأدوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامي حركة الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي، أفادت باستشهاد طفل متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. يواجه مئات وآلاف الطلبة في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي غالبية المدارس خلال حرب الإبادة، وعلى مدى 6 فصول دراسية حرم نحو 600,000 طالب من التعليم الحضوري المنتظم، بينما تقع مئات المدارس داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
3: هذه المباني كانت يوما مدرسة الزهراء، تزدهر بالأوائل في القطاع من طالبات الثانوية العامة. دمر الاحتلال كثيرا من مرافق المدرسة أثناء الاجتياح البري، وما تبقى من المدرسة صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم ل6 فصول دراسية متتالية.
4: تعليم انحرمناها، أولادنا هنا انحرموا، يعني في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة، والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين. الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
3: بحسب وزارة التربية والتعليم، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كلياً، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610,000 طالب مدرسي من الوصول إلى تعليم حضوري منذ بداية حرب الإبادة.
5: جميع مبانينا

0: سواء الإدارية أو المدارس تم تدميرها. خرج حوالي 80% من مدارسنا عن الخدمة بشكل كامل، وما تبقى منها حوالي 20% أصبحت عبارة عن مراكز للإيواء، فلم نستطع أن نستخدم أو نستفيد من أي مبنى مدرسي قائم حتى الموجودة في داخل الأحياء السكنية المكتظة داخل المدينة.
1: وبحسب الوزارة فإن 307 مدارس تقع في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بينما يتاح الوصول الآن إلى 277 مدرسة فقط، كلها يحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شاملة.
2: للعام الرابع على التوالي يحرم الطلاب في غزة من التعليم نتيجة تدمير معظم المدارس في القطاع خلال حرب الإبادة وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 200 مليون دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة، تزامنا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
4: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها، فوفق وثيقتين أمريكيتين فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيدا من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن انتقلت من الحديث عن قوة الاستقرار إلى تمويلها، وسط تساؤلات عن غياب الترتيبات الأمنية على الأرض، وفي ظل موقف إسرائيلي متعنت، حيث أكد مكتب نتنياهو أن القيادة السياسية لم توافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، ولن يكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، بينما تؤكد الحركة أن تنفيذ الخطة يبدأ بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
3: يحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية التشريعية المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود، وسعي بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع جادي أزينكوت زعيم حزب يشار الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
5: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلا من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
6: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتكاس من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدم ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية، وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
5: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات، منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة، والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.
7: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى. ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
5: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، جادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عارة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة. أيزنكوت، 7 أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد، كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محنة يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، غربية القدس.
3: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني، وأظهر مقطع فيديو لحظة تفجير في منطقة دوبيه عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بقضاء مرج عيون في محافظة النبطية. هذا وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة استهدفت دوحة كفر رمان ومحيط مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وأظهرت المشاهد المصورة لحظات الغارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في مناطق الاستهداف بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة. دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، دعت جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف انتهاكه وتجنب الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقالت اليونيفيل إن المدنيين يتحملون العبء الأكبر جراء النزاع الذي يتسبب في اضطراب حياتهم اليومية، وأشارت إلى أن العائلات تواجه حالة من عدم اليقين، وقد تضطر إلى النزوح وسط مخاوف على سلامتها. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة. ففي مأرب استهدفت القوات موقعا للحوثيين في البلق الشرقي ومنطقة الكسارة، وفي حجة استهدفت تجمعاً للحوثيين إضافة إلى اجتماع لقيادات الجماعة في منطقة البداح.

في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هجمت هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في نجران. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العمليتين نفذتا بطائرتين مسيرتين حققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بهذا الشأن.

0: مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى تطورات الأحداث في جنين واستشهاد المواطن الفلسطيني قبل قليل على يد قوات الاحتلال التي اقتحمت منزله في جنين، ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي في رام الله عميد إشحادة. صباح الخير عميد. عميد، ما هي المعلومات المتوفرة عن عملية الاقتحام وقتل جنود الاحتلال للفلسطينيين في جنين؟
1: نعم خالد، تحدثت قبل قليل مع مدير الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي المسار وهو في البلدة القديمة في مدينة جنين، وداهمت منزل فتحي خازم أبو رعد المشهور باسم أبو رعد في الضفة الغربية، وهو والد شهيد رعد خازم الذي نفذ عملية عام 2022 في شارع زنجوب في تل أبيب وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين، ثم استشهد في اليوم التالي. بعدها اشتهر أبو رعد في خطاباته في مخيم جنين بين المقاتلين الفلسطينيين، وبعدها أيضا اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ابنه الثاني عبد الرحمن. صباح هذا اليوم يقول مدير الهلال الأحمر أو فجر هذا اليوم يقول مدير الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم منزل أبو رعد وأطلق النار عليه ما أدى إلى استشهاده، واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه قبل أن تنسحب من مدينة جنين. حتى الآن لم يصدر بيان من هيئة الشؤون المدنية كون أن أبو رعد احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي أو احتجزته بعد أن أطلقت عليه النار، لم يصدر بيان رسمي من هيئة الشؤون المدنية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتها باستشهاد أبو رعد. عادة الشبان أو المواطنين الفلسطينيين الذين يطلق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي النار ثم يحتجزهم فيكون هناك تواصل مع هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وإبلاغها ب أن من تم اعتقاله استشهد أو لم يستشهد. ولكن مدير الهلال الأحمر في جنين كما ذكرنا محمود السعدي أكد للتلفزيون العربي أن أبو رعد استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. أبو رعد هو شخصية كانت مشهورة جدا في جنين وفي عموم الضفة الغربية بعد استشهاد ابنه رعد كما ذكرنا بعد تنفيذه عملية في شارع زنجوف في تل أبيب، وبعد ذلك رفض، كان هناك استدعاء لأبو رعد وهو ضابط متقاعد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وكان يسكن في مخيم جنين، هو من أهالي مخيم جنين، كان هناك استدعاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استشهاد ابنه رعد عام 2022، إلا أنه رفض ذلك وبدأ ظهر يلقي خطابات للمقاومة الفلسطينية في مخيم جنين ولمع اسمه منذ ذلك الوقت قبل أن يحصل على ما يشبه إعفاء من سلطات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة للتنسيق مع أي السلطة الفلسطينية وإبعاده عن مخيم جنين إلى رام الله ومن ثم العودة إلى مدينة جنين. ولكن اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منزله ويطلق النار عليه. أول من قال إنه استشهد هو ابنه الذي كان في المنزل، ثم قال الهلال الأحمر ذلك في اتصال مع التلفزيون العربي.
0: أشكرك عميد إشحادة مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من رام الله عبر الهاتف. أفادت صحف غربية بأن السلطات الروسية قررت تحديد كميات بيع الوقود في كبرى المدن الروسية بعد تأثر عمليات تكرير النفط نتيجة الاستهدافات الأوكرانية المتكررة. هذا وأعلن الرئيس الروسي إطلاق خطط لتطوير استخدامات الطاقة النووية لتعزيز أداء المحطات النووية التي تنتج الطاقة الكهربية.
2: شريان الطاقة الذي يضمن تمويلا مستدام للاقتصاد الروسي بات عرضة لهجمات أوكرانية مكثفة ومتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، ولئن كانت الحكومة الروسية قد أعدت العدة لمواجهة تداعيات هذا التصعيد على أمنها الطاقوي وعلى سلاسل التموين داخليا وخارجيا، فإن الضرر على تموين الأسواق الداخلية بالوقود بدا واضحا في الشارع. تشير وسائل إعلام إلى إطلاق خطط لتسقيف بيع الوقود في كبريات المحطات عبر البلاد، ووفق تطبيقات تراقب نسبة توفر البنزين لم يعد هذا العنصر الحيوي متوفرا إلا في أقل من 3 من كل 10 محطات وقود روسية. عدد من محطات شركة غازبروم نفط في العاصمة موسكو أطلقت برنامجا مؤقتا لتسقيف عمليات بيع البنزين بمعدل 40 لترا لكل عملية تعبئة، فيما حددت تاتنفت وهي شركة روسية للنفط والغاز سقف 50 لترا للبنزين و60 لترا للديزل. يبرز الضرر الذي مس محطات الطاقة ومصافي النفط الروسية بسبب القصف الأوكراني، إذ قصفت مصفات أومسك وهي إحدى أكبر مصافي تكرير النفط وأهمها، وتنتج نحو 10% من إجمالي طاقة التكرير. كما تعرضت مصفات نيجين كامسك التابعة لشركة تات نفط لقصف أوكراني متكرر طيلة الأسابيع الأخيرة بالمسيرات الانتحارية. وفي مدينة السلافات غير بعيد عن الحدود مع كازاخستان، تعرض مجمع غاز بروم الذي يصنف ضمن أضخم مرافق تكرير النفط لهجمات أوكرانية عنيفة. هذه الهجمات أثرت على أداء الصناعة النفطية الروسية، إذ يعالج هذا المجمع ملايين البراميل سنويا. اللافت أن الهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي وصلت إلى مواقع بعيدة بمئات الكيلومترات عن الخطوط الأولى لجبهات الحرب، ويظهر القصف الذي شنته كييف على مصفات أورسك على بعد 1300 كيلومتر عن الحدود الشرقية لأوكرانيا. لم تقتصر الهجمات الأوكرانية على المصافي المتخصصة في معالجة النفط، إذ تعرضت منشأة توبولوسك لتكرير ومعالجة الهيدروكربونات هي الأخرى لهجمات جوية. بنك الأهداف لدى الجانب الأوكراني تضمن أيضا مصفات ياروسلافل، وهي واحدة من أكبر 5 مصاف للنفط في روسيا. ومقابل هذا تنقل وسائل الإعلام الروسية تأكيدات الحكومة في موسكو على عودة الاستقرار في سوق الوقود المحلي مع تخفيف القيود على تسويقه وتراجع طوابير الانتظار، كما يبرز تعويل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قطاع الطاقة النووية من خلال إطلاق خطط ضخمة لتعويض وحدات الطاقة التي ستستنفذ عمرها التشغيلي لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: قال وزير الدفاع الصيني إن بلاده وأندونيسيا ستعملان معا لتسريع تحديث جيوش البلدين، مضيفا أن العلاقات بين جيشي الصين وأندونيسيا تمران في مرحلة انطلاق جديدة، وأشار إلى مجالات واسعة للتعاون بين الجيشين. هذا وتأتي تصريحات وزير الدفاع الصيني قبل اجتماع مرتقب يضم وزيري الدفاع والخارجية من البلدين ضمن زيارة رسمية يقوم بها الوفد الصيني إلى جاكرتا تستمر 3 أيام. من بكين ينضم إلينا ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. صباح الخير ناصر. ناصر، طبعا واضح تماما أن أندونيسيا بالنسبة للصين دولة مهمة، هي بحر الصين الجنوبي جزء من صراع النفوذ بين الصين والولايات المتحدة، من المهم أن تكون أندونيسيا مع الصين، والصين هي أهم شريك تجاري مع أندونيسيا.
3: نعم خالد، هذا التعاون وهذا التقارب يشهد تقاربا متزايدا حقيقة خلال الفترة الأخيرة، يعني هذا ما يراه مراقبون خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن أطلقت اليابان والفلبين اجتماعات لتحديد الحدود البحرية في منطقة بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وقامت الصين بالرد على ذلك بالرفض. وقبل أسبوع كانت هناك مناورة عسكرية بين فرقاطة إندونيسية وفرقاطة صينية في المنطقة الواقعة شرق جزيرة تايوان، وهي الأولى من نوعها في المنطقة بين الصين ودولة من دول المنطقة، حيث دأبت الصين على إجراء مناورات عسكرية منفردة، وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها دولة أخرى وهي إندونيسيا مع الصين في إجراء مثل هكذا مناورات في المنطقة. أضف إلى ذلك أن هناك تقارير تشير إلى أن الصين يعني أو أندونيسيا باتت تستورد كميات يعني لا بأس بها أو كبيرة من الأسلحة الصينية. وبالتالي عندما قال وزير الدفاع الصيني قبيل لقائه نظيره الأندونيسي خلال الاجتماع المرتقب بأن الصين تشهد تعاونا عسكريا وتسعى إلى مزيد من التعاون في المجالات العديدة مع أندونيسيا، وبالتالي يشير إلى هذه التطورات في المنطقة. هذا الاجتماع خالد بدأ منذ العام، أو آلية هذا الاجتماع 2+2 ووزير الخارجية ووزير الدفاع من كلا الجانبين، بدأ في العام الماضي عام 2025 بعد اجتماعات بين قيادة البلدين، وتقرر أن تستمر هذه الاجتماعات خلال السنوات الماضية. لا شك أن الصين في الفترة الأخيرة تسعى إلى إجراء أو إلى تطوير تحالفات وصداقات وعلاقات مع دول الجوار، خاصة في منطقة بحر جنوب الصين التي تشهد توترات بين الفينة والأخرى، خاصة فيما يتعلق بتحركات الدول الأخرى في الشأن التايواني، حيث شهدنا في يعني منذ نهاية العام الماضي التصريحات اليابانية بأن اليابان على استعداد للتدخل في حال قامت الصين بهجوم على تايوان، وكانت الصين قد اعترضت بشدة، وما زال هذا التوتر بين البلدين في تطور مستمر حتى اللحظة. أضف إلى ذلك كما ذكرنا آنفا المناورات العسكرية والتعاون العسكري بين اليابان ودول في المنطقة مثل الفلبين، والاجتماعات التي تمت وهي تعتبر غاية في الحساسية بالنسبة للصين، عندما أعلن الجانبان الياباني والفلبيني عن اجتماعات تناقش الحدود البحرية للجزر الواقعة في المنطقة، واستنكرت الصين مثل هذه الاجتماعات باستبعادها منها، يعني استبعاد الصين من هذه الاجتماعات وهي دولة مهمة وجزء مهم في رسم هذه الحدود البحرية. طبعا أضف إلى ذلك الولايات المتحدة التي تطور علاقاتها مع هذه الدول، وتعتبر الصين بأن الولايات المتحدة تتدخل في شؤونها الداخلية وشؤونها البحرية، خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان، وبالتالي سنشهد مزيد من هذه تطور هذه العلاقات بين الصين ليس فقط مع أندونيسيا بل ربما مع دول أخرى في المنطقة. نعم خالد،
0: أشكرك. ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من بكين. وجهت كوريا الشمالية انتقادات حادة لجارتها الجنوبية رغم تقليص المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، قالت إن قرار ترامب تقليص التدريبات يشك بشكل مفاجئ وضع سيول في موقف سيء بإيقاف لعبة الحرب وفق تعبيرها، ووصفت الجيش الكوري الجنوبي بالدمية وأنه ترك حق قيادته في أيدي الولايات المتحدة. وكان ترامب أمر بتقليص التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول إلى النصف، حيث من المقرر الآن أن تنتهي هذه التدريبات التي كان من المخطط لها أن تستمر حتى 27 من هذا الشهر. تنفذ قوات أمريكية عمليات عسكرية مشتركة مع القوات الإكوادورية ضد عصابات تهريب المخدرات قرب الحدود الكولومبية وفق ما أكد مسؤولون محليون. قد قال حاكم مقاطعة أسميرالداس التي ينتشر فيها العنف، قال إن السلطات المحلية تعمل مع المجموعة السابعة للقوات الخاصة الأمريكية التي تتولى التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات، لكنه لم يفصح عن حجم القوة الأمريكية أو تاريخ نشرها. هذا ويعد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا اللاتينية. أعلنت هيئة قناة بنما عزمها تقليل عدد السفن المسموح لها بالعبور يوميا اعتبارا من سبتمبر المقبل أي الشهر المقبل، حيث أدى انخفاض هطول الأمطار إلى تقليل توافر المياه في القناة. وأوضحت الهيئة أن عمليات العبور القابلة للحج ستنخفض تدريجيا من 36 إلى 32 عملية يوميا. وأوضحت أنه رغم موسم الأمطار الحالي وإجراءات توفير المياه التي أدخلت للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو المناخية، فإن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الوقائية لضمان الاستدامة طويلة الأجل للقناة. عملت فرق الإطفاء والمتطوعون على احتواء حرائق في قرية شمالي مقدونيا، ونشرت فرق الإطفاء صهاريج ماء لإخماد النيران التي التهمت مساحات خضراء ضمن تضاريس جبلية، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 في بعض المناطق، ما يثير المخاوف لدى السلطات المحلية من اتساع رقعة الحرائق. في غضون أيام انتشر 10 ملايين منشور شارك فيها نحو 2.5 مليون حساب لتتحول أحداث سبتة إلى مادة سياسية استثمرتها شبكات اليمين المتطرف لمهاجمة المهاجرين والمسلمين وحكومة رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز. فريق مسبار تتبع تلك الحملات الرقمية وفكك شعاراتها التي حولت أزمة المهاجرين في سبتة إلى حملة عابرة للحدود. نشاهد هذا التقرير، وعلى رأس الساعة ستكون معكم ريما شلون في ساعة إخبارية جديدة.
4: صحيح أن اقتحام نحو 60,000 مهاجر غير نظامي سبت نهاية يوليو الماضي لم يكن تعريفا حدثا محليا، بحكم أن الجيب الخاضع للحكم الإسباني يمثل مع مدينة ليليا الحدين البريين الوحيدين للاتحاد الأوروبي مع قارة إفريقيا. لكن الحملة الرقمية التي استثمرت في الحدث حاولت تصويره على أنه أزمة عالمية لا أوروبية فحسب، وأنها تهدد الغرب كله. فجأة تحول الحدث إلى سردية عن الهجرة والإسلام، أقحم فيها أيضا التهاجم على اليسار الأوروبي وعلى رأسه حكومة بيدرو سانشيز. ففي غضون أيام غصت منصات التواصل الاجتماعي بملايين المنشورات عن الأزمة، ومن إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعادت حسابات سياسية وإعلامية ومجهولة الهوية تقديم الواقعة بوصفها غزواً إسلامياً يهدد أوروبا، واستعادت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل لغة الحرب على غزة كتوظيف مضاد لشعارات التضامن مع الفلسطينيين في استهداف صريح لحكومة سانشيز وموقفها من إبادة غزة. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي الحملة الرقمية الهائلة، وتتبع منحنى انتشارها واللغات والمواقع الجغرافية المعلنة للحسابات المشاركة، فحص أيضا مضمون الوسوم والسرديات، وبنى شبكة للتفاعلات ورصد مؤشرات التضخيم. ارتفع منحنى التفاعل تدريجيا مع انتشار المشاهد الصادمة لعبور المهاجرين إلى سبتة، فبلغ ذروته بنحو 3 ملايين منشور في يوم واحد مقارنة بمتوسط هو 32,000 يوميا في 27 و28 من يوليو. فجوة تكشف تحولا حادا في حجم النقاش وطبيعته، تزامنت مع دخول حسابات سياسية واسعة التأثير وشبكات كثيفة النشر على الخط. خلال أسبوعين فقط تجاوز حجم المحتوى المتداول 10 ملايين منشور، شارك في إنتاجها أو تداولها نحو 2.5 مليون حساب. استحوذ الخطاب المهاجم للمهاجرين ولحكومة إسبانيا على نحو نصف المنشورات، وشارك في تداوله قرابة 1,500,000 حساب. وأظهر تحليل معرفات الحسابات وأوصافها ورموزها تصدر شبكات اليمين الإسبانية، تتقدمها تلك المرتبطة بحزب فوكس اليميني المتطرف، وحسابات استخدمت شعارات مثل إسبانيا فوق كل شيء. اتسعت دائرة التفاعل لتشمل شبكات من اليمين الأوروبي والبريطاني والأمريكي، عرفت عن نفسها بالأعلام والرموز الدينية والشعارات السياسية يتقدمها واسم ماغا. برزت أيضا حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل. رصد مسبار مشاركتها سابقا في حملات ضد رئيس الوزراء سانشيز على خلفية مواقفه من الحرب على غزة، فحملته مسؤولية ما جرى. وروج بعضها لتصريحات تدعو لما سمته تحرير سبتة من الوجود الإسباني بوصفه احتلالاً. في محاكاة لشعارات التحرير المرتبطة بالقضية الفلسطينية، تصدرت الإسبانية لغة التفاعل، تلتها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، واستحوذت إسبانيا على 51% من المنشورات، تلتها الولايات المتحدة ب 18%، ففرنسا ب 8%، وبريطانيا ب 4%. امتداد يكشف أن النقاش تجاوز النطاق الإسباني إلى دوائر سياسية في أوروبا والأمريكيتين، حيث وظفت الواقعة في خطاب معاد للمهاجرين والمسلمين واليسار الأوروبي. ظهرت في شبكة التفاعلات تجمعات متداخلة انقسمت وفق اللغة والمرجعية السياسية، فكانت بينها شبكات اليمين المتطرف، حيث شاركت حسابات واسعة التأثير في مهاجمة المهاجرين والمسلمين ورئيس الوزراء سانشيز وحكومته اليسارية، وروجت لخطاب يدعو لتجديد حراسة الحدود والحشد لصالح قوى اليمين الإسباني، وفي مقدمتها حزب فوكس. برز داخل الشبكة الناطقة بالإنجليزية تومي روبنسون وراديو جنوا وغيرها تظهر على الشاشة، وبرزت في الشبكة الإسبانية حسابات ديفيد سانتوس وأنونيمس تابارنيا وطالب علي سالم وسانتياغو باسكال، وضمت الشبكة الناطقة بالفرنسية حسابات إف دو سويتشي وولف والسياسيين ماريون ماريشال وإريك زامور. أما في التجمع الناطق بالألمانية فبرزت حسابات جيورغ بازديرسكي وآلس بايدل وميرو، ولم تكن الحسابات الإسرائيلية والمؤيدة لإسرائيل بمنأى عما يجري، إذ وظفت الواقعة لمهاجمة سانشيز وحكومته بسبب موقفهما من حرب غزة. لكن التفاعل كشف عن تناقض علني بين مسؤولين إسرائيليين، فقد رفضت مثلاً دانا إيرليخ القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد تصريحات داني دانون سفير إسرائيل الأممي، والذي وصف الوجود الإسباني في سبتة ومليليا بأنه استعمار استيطاني وإمعاناً في الاستفزاز. روجت حسابات إسرائيلية ومؤيدة لإسرائيل شعار كل العيون على سبتة، محاكاة لشعار كل العيون على رفح والذي انتشر خلال الحرب على غزة، واستخدمت عبارة حرروا سبتة على غرار الهتافات المؤيدة لفلسطين. سردية شاركت في الترويج لها حسابات من بينها إيلي ديفيد، جوش وولف ويائير نتنياهو. رصد مسبار مؤشرات على تضخيم الخطاب المهاجم، أبرزها غياب الهوية الواضحة وحداثة الإنشاء ومحدودية أعداد المتابعين والنشر المكثف والمتكرر للعبارات نفسها. عدت هذه العينة قرابة 343 ألف حساب، ضمت عدداً محدوداً من الحسابات المؤثرة وقاعدة واسعة من الحسابات الصغيرة والمتوسطة، مؤشرات لا يثبت أي منها منفرداً أن الحساب آلي أو جزء من شبكة منظمة. لكن اجتماع المنشورات على خطاب متشابه حول سبتة ودفعه إلى الواجهة يضع النقاش كله تحت عين السؤال.
5: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. الهلال الأحمر يؤكد استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال منزله في مدينة جنين، وإصابات في اعتداءات للمستوطنين في مدينة الخليل ومسافر يطا. وزير الخزانة الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويهدد بالمزيد حتى انهيار النظام. والخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني، غارات على دوحة كفر رمان ومحيط مرتفعات علي الطاهر، وعمليات تفجير في قضاء مرجعيون. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب وحجة، والجماعة تؤكد مهاجمة مطار نجران ومقر لشركة أرامكو السعودية.

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي استشهاد فلسطيني في مدينة جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم. ووثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منزل فتح خازم حيث عمدت إلى تطويقه وإطلاق النار عليه مباشرة ما أدى إلى استشهاده.

0: وأصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين، في حين أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين جنوب الخليل. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا أصيب بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي خربة دير شمس جنوب الخليل أصيب 3 فلسطينيين إثر هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين. وهاجم مستوطنون منطقة وادي الرخيم في مسافة رياضة جنوب الخليل وأضرموا النيران في معدات هندسية تعود للأهالي، وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع النيران وتصاعد الدخان من الموقع. هذا ودعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الأربع أن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر عروض المناقصات للبناء في إطار مشروع مستوطنة A1 غير مقبول، كما جددت الدول الأربع دعوتها لتنفيذ حل الدولتين. نرحب بضيفنا من رام الله السيد خليل شاهين الباحث السياسي. سيد خليل، ما الذي يكشفه نمط عنف المستوطنين في ظل دعم مادي وقانوني لما يقومون به في الضفة الغربية؟
1: صباح الخير. يعني هذا الإرهاب الذي يمارس من قبل المستوطنين يأتي متلازما مع الإرهاب الرسمي الذي تمارسه دولة الاحتلال بأذرعها العسكرية والأمنية المنتشرة أيضا في الضفة الغربية، فضلا عن انكشاف الطابع الإبادي لهذا المشروع الصهيوني، يعني من خلال حرب الإبادة المستمرة بأشكال مختلفة في قطاع غزة منذ نحو يعني أقل قليلا من 3 أعوام. لذلك أعتقد أن التحولات التي حدثت في المنظومة الاستيطانية وفي أهداف هذه المنظومة يعني باتت واضحة وبشكل خاص منذ تشكل حكومة نتنياهو الحالية بمكوناتها الأكثر فاشية من اليمين الإسرائيلي، وأعني بذلك الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش إضافة إلى القوة اليهودية بزعامة بن غفير. ولذلك نرى أن هذا الانتقال من التكامل في أدوار المؤسسة العسكرية والمؤسسة والمنظومة الاستيطانية أصبح واضحا، إذ أن ما لا يستطيع الجيش أن يقوم به يدفع المستوطنين للقيام به، ثم يأتي الجيش مرة أخرى لكي يستكمل المهمة. هذا ما حدث في قصرة وحدث قبل ذلك أيضا في جالوت في الاستيلاء على أحد يعني المنازل الفلسطينية في قصرة على سبيل المثال. يعني تقوم مجمل يعني التكتيك الذي يتبعه المستوطنون على خلق منطقة احتكاك ما بين المستوطنين وما بين يعني الفلسطينيين، بحيث يؤدي ذلك إلى إجبار الجيش على التدخل، وعندما تتدخل قوات يعني الاحتلال فإنها تقف إلى جانب المستوطنين وتقوم بحمايتهم، في حين أن مجمل القوانين والإجراءات المتخذة في إسرائيل بالأصل لا تسمح للجيش بأن يقوم باعتقال المستوطنين، وخاصة أن وزير الحرب كاس كان قد ألغى الإجراء الحجز الإداري الذي كان يعني قد اتخذ سابقا بحق العدد من المستوطنين، ويؤدي ذلك في النهاية إلى أن الجيش يفرض منطقة عسكرية يؤدي إلى إخلاء المنازل، وبالتالي هو يحقق الهدف الذي كان المستوطنون قد حاولوا يعني تحقيقه. نحن نرى اتساع يعني لجغرافي لنطاق هذه الممارسات يعني الإرهابية، ليس فقط يعني في قصرة، ولكن يعني لتشمل يعني مجمل مناطق شمال يعني الضفة الغربية. سبقها عمليات كبرى قام بها الجيش، وهي إخلاء كل مخيم جنين، إخلاء كل مخيم نور شمس، وكذلك مخيم طول كرم. هناك أكثر من 42 ألف فلسطيني ما زالوا نازحين. قتل الجيش هذه الليلة أحدهم وهو الشهيد أبو رعد الذي يعني قيل بأن يعني حتى الآن الأنباء من أطراف الهلال الأحمر الفلسطيني تسير إلى أنه قتل داخل منزله وهو نازح.
0: سيد خليل، يعني نتحدث هنا عن تداعيات وغايات يقوم بها المستوطنون وجيش الاحتلال. هيومن رايتس ووتش تقول إن أكثر من 100 من القرى والبلدات هجر سكانها كليا أو جزئيا، و5900 فلسطيني اضطر إلى الرحيل. إذا ما استمرت هذه الاعتداءات على نفس الوتيرة التي نشهدها خلال هذه الأيام، ما خطورة ما يجري وكيف ستنعكس على المساحة التي يقيم بها الفلسطينيون؟
1: الهدف الرئيسي هو سحب الجغرافيا من تحت أقدام الفلسطينيين بحيث لا يعد هناك حيز يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة. هذا هدف معلن للحكومة الإسرائيلية يكرره بشكل واضح سموتريتش الذي يقول أن الهدف الرئيسي من ما يسميه ثورة الاستيطان التي قام هو بقيادتها هو يعني تدمير أي فرصة لقيام دولة فلسطينية يعني مستقلة، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة ولا بشكل مشترك ما بين المنطقتين. ولذلك يعني يتم تحقيق هذا الأمر من خلال السيطرة الشاملة على المنطقة المصنفة جيم والمنطقة المصنفة باء، وترك الفلسطينيين في معازل مفصولة عن بعضها البعض في المنطقة المصنفة ألف التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بصلاحيات منقوصة أصلا، والتي تعادل مساحتها يعني نحو 18% فقط من مساحة الضفة الغربية. نحن نتحدث هنا عن سيطرة على منطقة المناطق الشرقية باتجاه غور الأردن والمناطق الغربية يعني في غرب المدن الفلسطينية، بحيث يبقى ما يشبه الكوريدور المقطع مثل الجبنة السويسرية في وسط الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، أي من جنين وطباس ونابلس مرورا برام الله وبيت لحم والخليل. هذا هو الشريط الضيق الذي يترك للفلسطينيين وهو مفصول عن بعضه البعض. هل حدث تغيير في مجمل التكتيكات المتبعة يعني خلاف مقارنة مع سنوات سابقة بما في ذلك سنوات يعني حكم فيها الليكود وقادها أرييل شارون على سبيل المثال؟ نعم حدث تغيير مهم، إذ أن السياسات الإسرائيلية سابقا كانت تقوم على يعني فصل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض. نحن الآن نشهد نمطا جديدا وهو فصل المدن الفلسطينية الرئيسية ذات الكثافة السكانية عن بعضها البعض، ثم فصل المدن كل مدينة عن ريفها أي عن القرى والبلدات المحيطة فيها، سيطر على مداخل المدن وخاصة على المخيمات لأن الموقع الاستراتيجي للمخيمات يأتي على أطراف ومداخل المدن. هذا ما حدث في جنين، هذا ما حدث في طول كرم، وهذا ما يستعد الجيش للقيام به أيضا فيما يتعلق بمخيم قلنديا الذي يفصل ما بين يعني القدس ورام الله ويشكل مدخل رئيسي، فضلا عن محاولة استهداف مخيم الجلزون الذي أيضا يفصل شمال البيرة ورام الله عن باقي الضفة الغربية. إذن هناك تجزئة لكل الضفة يعني الغربية، تشكيل معازل يعيش فيها الفلسطينيون، وهذه تؤدي إلى خلق بيئة طاردة، والبيئة الطاردة تعني تحقيق التهجير الذي يجري تحقيقه عمليا بشكل يعني داخلي وبأرقام تتجاوز كثيرا ما ورد في تقرير Human Rights Watch الذي أشرت إليه.
0: نعم، طيب بالنسبة لردود الفعل وطريقة التعامل الدولي مع هذه الاعتداءات وسياسة التوسع الاستيطاني، كما نتابع هذا البيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، بيان دعا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني، كيف تقرأ هامش التحرك دوليا وحتى عربيا؟
1: يعني من حيث الخطاب هذا مهم، إذا أنه يعني رفع نبرة الانتقادات الأوروبية، وخاصة أن هذا البيان توقع عليه أيضا ألمانيا، وألمانيا هي الدولة التي لعبت دور أساسي في عرقلة اتخاذ الاتحاد الأوروبي كمنظومة إجراءات رادعة ضد إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بالاقتراحات التي قدمت من بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وحتى يعني من مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية بضرورة اتخاذ إجراءات تصل إلى مستوى تعليق على الأقل اتفاقية التجارة الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وكذلك فيما يتعلق بعلى الأقل فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل أو مكونات هذه الأسلحة. هذا البيان من حيث الخطاب نعم هو يعني جيد، ولكنه في نفس الوقت لا يتخذ إجراءات رادعة، هو يلوح بإمكانية اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل. بعض المصادر الأوروبية تقول بأن ما يجري بحثه في أوساط الاتحاد الأوروبي إذا ما أقدمت إسرائيل على تنفيذ مخططها ببناء 1200 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم E1 والتي تفصل القدس تماما عن باقي أجزاء الضفة الغربية، فإن هذه الإجراءات ربما يعني تشمل وسم البضائع المنتجات الإسرائيلية وليس فقط وسم منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية. هذا إجراء كان قد أثار يعني سخرية في الماضي عندما جرى تطبيقه على منتجات المستوطنات، لأنه يعني كمان يعني أن أحد الأشخاص يأتي ببضائع مسروقة يضعها في السوق، يضع عليها يعني علامة تقول أن هذه البضاعة مسروقة، ولكن يترك للمستهلك أن يشتري يشتريها أو لا يشتريها. هذا ما تريد أن تفعله هذه يعني الدول، بدلا من أن تذهب بشكل واضح إلى ضرورة معاقبة كل المنظومة التي تنتج الاستيطان كما تنتج الإرهاب ضد الفلسطينيين، وهي الحكومة يعني الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية الكبرى والوزارات التي تمول المستوطنين، وكذلك وتسلح المستوطنين وتوفر لهم البنى التحتية التي تسمح بتشعب هذا الاخطبوط الاستيطاني ومحاصرة الفلسطينيين أكثر فأكثر. الجانب الآخر من الصورة هو أن السلطة الفلسطينية عموما تبدو سعيدة بمثل هذه يعني الخطابات، يعني الموقف الذي صدر يعني من يعني أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية يوم أمس أشاد بهذا الموقف، دون يعني أن نرى بأن هذا الموقف أصلا يترتب عليه اتخاذ أي إجراء عملي ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي يشجع حكومة نتنياهو، وخاصة مع الاقتراب أكثر فأكثر يعني من محطة الانتخابات الإسرائيلية التي تبعدنا عنها حاليا أقل من 10 أسابيع، يعني مع على زيادة يعني وتسريع يعني هذه المخططات، وهو الأمر الذي دفع حتى قادة المنظومة العسكرية يوم الأحد الماضي في اجتماع وزير الحرب الإسرائيلي وبحضور رئيس الأركان وقادة الأجهزة الأمنية الأبياء من التحذير من أن يعني تصاعد الإرهاب المستوطنين وعدم قدرة الجيش على يعني التصرف إزائهم يؤدي إلى يعني وضع في الضفة الغربية قابل للانفجار.
0: شكرا جزيلا لك سيد خليل شاهين الباحث السياسي من رام الله. معنا من رام الله عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي عميد شحادي. يطلعنا عميد على هذا التصعيد خلال هذه الساعات في جنين واستشهاد فلسطيني اثر اقتحام منزله، كذلك هناك اصابه سجلت في مدينه جنين، تفضل عميد.
2: نعم ريما، مدير الهلال الأحمر في مدينة جنين محمود السعدي قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل مواطن في مدينة جنين وهو فتحي خازم أبو رعد، ولكن يقول أيضا مدير الهلال الأحمر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز الجثمان، وبالتالي الهلال الأحمر لم يعين جثمان فتحي خازم الذي أطلقت عليه بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في منزله في حي المصاربة بالبلدة القديمة في مدينة جنين. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحي خازم، وفي العادة يكون هناك تبليغ لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عن الحالة الصحية التي نقلته بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين إلى الاحتجاز إن كان استشهد أو كان قد أصيب، ولكن مدير الهلال الأحمر في جنين كما ذكرنا قال إن فتحي خازم استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الرواية مبنية على رواية أيضا وليس فقط على رواية الهلال الأحمر في مدينة جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت منذ ساعات منتصف الليل تقتحم ما يعرف بسكنات الجامعة الأمريكية، وهي منطقة نزح إليها آلاف اللاجئين من مخيم جنين بعد اقتحام المخيم وطردهم من منازلهم، وهناك قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية تفتيش واسعة، ثم خلال انسحابه أطلق النار على طفل وأصابه بجروح وتم نقله إلى المستشفى، وبعد أن أصيب هذا الطفل اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة جنين تحديدا حي المصاروة الذي يسكن فيه فتحي خازم مع زوجته وابنه في البلدة القديمة في مدينة جنين، وهناك اقتحم منزل فتحي خازم أطلق النار عليه بالفعل، أثار الدماء منتشرة في المنزل. الهلال الأحمر لم يصل إلى المنطقة ليتأكد من استشهاده، ولكن مدير الهلال الأحمر قال إن فتحي خازم استشهد بناء على رواية العائلة في هذا المنزل. جيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة احتجز فتحي خازم سواء كان شهيدا أو كان مصابا في هذه المرحلة، لأن هيئة الشؤون المدنية حتى الآن لم تصدر أي بيان، أو ربما من المبكر إصدار بيان عن الحالة حالة فتحي خازم. المدير الهلال الأحمر قال إنه استشهد. فتحي خازم هو المعروف بأبو رعد في الضفة الغربية، هو والد شهيدين، اشتهر في بعد عام 2022 بعد أن نفذ ابنه رعد عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في تل أبيب، واستشهد فيه بالقرب من مسجد من مدينة يافا في اليوم التالي. بعد ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل طلب استدعاء لفتحي خازم، وهو ضابط متقاعد في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، رفض ذلك وخرج على العلن وبدأ بتأييد المقاتلين الفلسطينيين في مخيم جنين، وأصبح صوتهم الإعلامي دعنا نقول أو الخطابي في مخيم جنين، لذلك مع نجمه في تلك الفترة. بعد ذلك اغتالت قوة خاصة إسرائيلية ابنه الثاني عبد الرحمن في شوارع مدينة جنين، وبعدها بشهور كان هناك نوع من التسوية مع السلطة الفلسطينية أن لا يتم مطاردة فتحي خازم وإبعاده عن مخيم جنين مقابل أن لا تعتقله قوات الاحتلال الإسرائيلي أو تحاول اغتياله. اليوم يقتحمون منزله في البلدة القديمة في مدينة جنين، يطلقون النار عليه، وهو يقول الهلال الأحمر إنه استشهد في هذه
0: وسنتابع معك عميد تفاصيل وتطورات ما يجري في مدينة جنين خلال هذا اليوم. شكرا جزيلا لك من رام الله، مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. قالت منظمة Human Rights Watch إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. وأضافت المنظمة أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
3: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة Human Rights Watch تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم، وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية، ترصد Human Rights تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاما إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن غفير إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف تغير حدود الجغرافيا والديمغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.
0: في التطورات الميدانية بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد طفل متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. يواجه مئات آلاف الطلبة في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي غالبية المدارس خلال حرب الإبادة، وعلى مدى 6 فصول دراسية حرم نحو 610,000 طالب من التعليم الحضوري المنتظم، بينما تقع مئات المدارس داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
4: هذه المباني كانت يوما مدرسة الزهراء، تزدهر بالأوائل في القطاع من طالبات الثانوية العامة. دمر الاحتلال كثيرا من مرافق المدرسة أثناء الاجتياح البري، وما تبقى من المدرسة صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم ل6 فصول دراسية متتالية.
5: تعليم حرمناه، أولادنا هنا انحرموا، يعني في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة، والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين. الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
4: بحسب وزارة التربية والتعليم فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كلياً، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610,000 طالب مدرسي من الوصول إلى تعليم حضوري.

0: 307 مدارس تقع في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بينما يتاح الوصول الآن إلى 277 مدرسة فقط، كلها يحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شاملة. للعام الرابع على التوالي يحرم الطلاب في غزة من التعليم نتيجة تدمير معظم المدارس في القطاع خلال حرب الإبادة وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: كشفت مصادر فصائلية للتلفزيون العربي أن قوى فلسطينية توافقت على تشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل، وأفادت بأن التحالف سيضم حركتي حماس والجهاد والتيار الإصلاحية في حركة فتح وناصر القدوة وألوية الناصر. كما ذكرت مصادر التلفزيون العربي أن الجهاد الإسلامي قررت المشاركة في الانتخابات، فيما ستقدم الجبهة الشعبية ردها بخصوص الانضمام إلى التحالف الأسبوع المقبل. يحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود وسعي بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع جادي أيزنكوت زعيم حزب يشار الذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
2: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلاً من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
3: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتقاص من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدم ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
2: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات، منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة، والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
4: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى، ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
2: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، جادي أيزنكوت قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عارة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة. أيزنكوت، 7 أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد، كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محن يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد دراوشة، التلفزيون العربي، غربية القدس.
1: في لبنان يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب، وأظهر مقطع فيديو لحظة تفجير في منطقة دوبي عند الأطراف الغربية لميس الجبل بقضاء مرج عيون في محافظة النبطية. هذا وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة سدفت دوحة كفر رمان ومحيط مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان، وأظهرت مشاهد لحظات الغارات

0: وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في مناطق الاستهداف.
1: الله أكبر.
0: من محيط المنصور جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسيل. أهلا بك إدمون، لو تجمل لنا أبرز الخروقات الإسرائيلية خلال الليلة الماضية.
2: صباح الخير. تتحول دوحة كفر رمان ومرتفعات علي الطاهر وموقع الدبشي أو تلة الدبشي إضافة إلى بلدة المنصوري إلى أهداف شبه ليلية يومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ بعيد منتصف الليل شنت سلسلة غارات على هذه النقاط التي ذكرتها. طبعا نحن نقف أمام المنصورية تعرضت لغارة، وأيضا الغارات الأساسية تركزت على القنطرة، مرتفعات علي الطاهر، موقع الدبشي ودوحة كفر رمان. وطبعا دوحة كفر رمان وموقع الدبشي هي نقاط قريبة جدا من مرتفعات علي الطاهر، وباتت تتعرض بشكل شبه يومي وبالليل تحديدا لغارات من الطائرات الحربية نتيجة قربها من مرتفعات علي الطاهر التي هي لا تزال هدفا أساسيا للاحتلال الإسرائيلي، ويطبق عليه الجيش الإسرائيلي سواء بالمسيرات أو بالطائرات الحربية أو بالمدفعية. الفارق هذه الليلة أن مرتفعات علي الطاهر تعرضت لقصف مدفعي لساعات عدة منذ الساعة الثالثة تقريبا وحتى ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى، تعرضت لغارات لقصف مدفعي إضافة إلى الغارات. أما هنا في المنصوري كانت هناك غارة، ولكن التفجيرات سواء خلال النهار أو خلال الليل فاستمرت أيضا في هذه البلدة وبالتحديد في مشاعرها الفاصل بين مجد الزون المحتل وبين المنصوري، إضافة إلى القصف المدفعي الذي تتعرض له بين الحين والآخر. بالأمس يمكن رصد 15 نقطة تعرضت لقصف مدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي مروحة المناطق وخريطة المناطق التي تتعرض للقصف المدفعي اتسعت بالأمس لتصل إلى 15 نقطة، إضافة إلى 4 تفجيرات كبيرة نفذها الاحتلال. كان أكبر تلك التفجيرات في محيط بلدة يحمر المحتلة ومحيط زوتر الشرقية المحتلة، وبالتالي التفجيرات كانت في النهار واستمرت خلال الليل مع الغارات الحربية الإسرائيلية، إضافة إلى عمليات التمشيط وأحراق المنازل في نقاط عدة وفي مناطق مختلفة من النقاط التي يحتلها الجيش الإسرائيلي ضمن ما يعرف بالخط الأصفر المحتل. وبالتالي الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بأشكالها الخطيرة المختلفة، سواء من خلال التدمير الممنهج كما شاهدنا في مساحات كبيرة بين بلدتي المنصوري ومجد الزون، ونقاط أخرى أيضا تشهد هذا التدمير الممنهج من خلال التفجيرات أو من خلال الغارات الحربية، مع التركيز الإسرائيلي على الإطباق بالنار على مرتفعات علي الطاهر سواء بالقصف المدفعي أو بالغارات الحربية أو حتى بالمسيرات التي تصل إلى حدود دوحة كفر رمان القريبة من مدينة النبطي.
0: شكرا إدمون سيسين من المنصوري أو من محيط المنصوري جنوب لبنان، شكرا لك. دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف انتهاكاته وتجنب الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وقالت اليونيفيل إن المدنيين يتحملون العبء الأكبر جراء النزاع الذي يتسبب في اضطراب حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن العائلات تواجه حالة من عدم اليقين وقد تضطر إلى النزوح، وصف مخاوف على سلامتها. حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران بالأشد في التاريخ. من جانبها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أنها ستفشل في تحقيق أهدافها.
3: حرب اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران، لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في 2 لا ثالث لهما، إما أن تقف معنا وإلا فأنتم ضدنا.
4: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل. سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
3: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ: إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران، لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران، فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار. لكن طهران تراها حربا ضد الشعب وإرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة. فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكم في إيران.
0: أظهرت بيانات وزارة الحرب الأمريكية إصابة نحو 700 جندي أمريكي خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، وتشمل الحصيلة أكثر من 580 عنصرا من القوات البرية، إضافة إلى 86 بحارا و64 من أفراد القوات الجوية و19 من مشاة البحرية. يواصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف زيارته إلى العراق لليوم الثالث، وبحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مع قليباف الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في لقاء بين الجانبين في العاصمة العراقية بغداد. ونقل المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قوله إن الدستور لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن الدول الأخرى، وأن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة. ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام، لو نلخص أبرز المواقف وردود الفعل التي تترافق مع هذه الزيارة لقليباف المستمرة إلى بغداد في يومها الثالث.
5: ريما، اليوم يختتم رئيس مجلس الشورى الإيراني زيارته للعراق بزيارة مدينة النجف وزيارة العتبات الدينية. حتى الآن لا يوجد في جدول أعمال الزيارة لقاءات على المستوى السياسي. هو كان أمس أيضا قد زار مدينة كربلاء، وقبلها أجرى عدة لقاءات في بغداد مع الرئاسات العراقية، رئاسات الوزراء والجمهورية والنواب، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، وكان له أيضا لقاء مع مستشار الأمن القومي العراقي. اللقاء شهد تطرقا لملف حصر السلاح، واللقاء الوحيد الذي صدرت بيانات رسمية وأوردت مفردة حصر السلاح. كان هناك تأكيد عراقي على لسان مستشار الأمن القومي العراقي بأن الحكومة ماضية في حصر السلاح، وأيضا كان هناك تعليق على هذا الحديث من قاليباف أشار فيه إلى أن إيران تدعم البرنامج الحكومي العراقي وإيجاد إطار لتنظيم السلاح تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة. قاليباف كرر كثيرا في لقاءاته ومؤتمراته الصحفية التأكيد على قضية أن المقاومة ضرورة في العراق، وأن المقاومة في العراق والإيران هي من أوجدت الأمن، وكذلك أشار إلى أن التعاون بين العراق وإيران ساعد على تعزيز الأمن، وكذلك أشار إلى أن إيران ملتزمة بجميع الاتفاقيات مع العراق. كان هناك أيضا منشور لقاليباف على منصة أكس خلال زيارته للعراق، خلال اليوم الأول من زيارة العراق نشر فيه صورة ومن خلفه تظهر عبارة الخليج الفارسي. كان هناك تعليق بشكل غير مباشر من رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي، إذ نشر هو الآخر صورة ومن خلفه عبارة الخليج العربي. هذا اعتبره البعض أنه ردا على ما نشره قاليباف بإشارته إلى أن الخليج فارسي، وأن العراق مع التأكيد على أن الخليج عربي، لأن الحدود هذا الخليج تحده الدول العربية أكثر من إيران كحدود. أيضا هذا الموضوع لم يعلق عليه الجانب الإيراني، لكنه أثار ردود أفعال عراقية ما بين داعم لموقف الحلبوسي وآخر رافض له، على اعتبار أن الخرائط الدولية تشير إلى عبارة الخليج الفارسي، وأن
0: بالفعل يعني كان هناك الكثير من الجدل حول هذا الموضوع
5: في الواقع الدولي
0: والصورة بين الخليج الفارسي والخليج العربي. شكرا جزيلا لك من بغداد حسام محمد علي. نرحب بضيفنا من بغداد سيد فلاح المشعل الباحث السياسي. سيد فلاح أهلا بك. طبعا قاليباف يختتم اليوم زيارته إلى العراق، ما الذي حمله من مطالب إيرانية بخصوص حصر السلاح أمن الحدود، وكذلك كيف يمكن للعراق أن يوفق بين المطالب الأمريكية من جهة والعلاقة مع إيران من جهة أخرى؟
6: نعم، شكرا جزيلا وتحية لك. حقيقة زيارة قاليباف هي الزيارة الثالثة لمسؤول إيراني كبير، يعني سبقه جنرال إسماعيل قاني وقبله وزير الخارجية عباس عرفشي. هذه الزيارات حقيقة تركزت على محور أساسي واحد، يعني هناك محاور أخرى تم مناقشتها مثل الوضع الاقتصادي، تسهيل تبادل البضائع، يعني أمور أخرى يعني تتعلق بشأن سياسي، لكن موضوع حصر السلاح بيد الدولة هذا البرنامج الحكومي الأساسي. الحكومة بوجهها الرسمي أو بحضورها الرسمي ماضية حقيقة في هذا الجدول، جدول 30 من سبتمبر أيلول المقبل تكون نهاية وجود سلاح منفلت أو وجود سلاح فصائلي موازي إلى سلاح الدولة. هذا قرار حكومي عراقي 100% ومؤيد من الطرف الأمريكي حقيقة، ليس فقط الطرف الأمريكي، حتى دول الجوار العربي هي تؤيد قرار الحكومة بهذا الشأن، وهناك تأييد من البرلمان العراقي والرأي العام العراقي ومرجعيات الدينية العراقية. ما تريده إيران بزيارة قاليباف هي محاولة إيجاد تسوية لسلاح الفصائل، فهو اقترح أكثر من مرة على بعض الأطراف الفاعلة وتحديدا ضمن الفصائل أو الحشد الشعبي. المقترح الأول هو أن يتم تسليم السلاح الثقيل إلى الحشد الشعبي وليس الحكومة. للأسف أنه إيران تتعامل مع الحكومة العراقية بكونها هي ممثلة أيضا للحضور الأمريكي، لأنه حينما يطالب بوجود السلاح الثقيل لدى الحشد الشعبي وليس الحكومة، هذا يعني أنه عزل الحكومة عن موضوعة الحشد الشعبي. والموضوع حقيقة يضر بالاثنين، يعني بالموقف الإيراني وموقف الحشد الشعبي داخليا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هو يحاول أن يجد مخرجا لهذا الموضوع، فهناك مقترحات عديدة، منها مثلا تأجيل موعد التسليم، يعني ليس 30 من أيلول للمقبل، بل ربط ذلك بطبيعة الحرب أو العلاقة العراقية.
0: ولكن هذا المطلب مرفوض من جانب الحكومة العراقية سيد فلاح، وبالتالي يعني ما الحل أو المخرج لهذا الملف الحساس أمام الحكومة؟
6: أنا أعتقد الحكومة بياناتها واضحة، هي الوصول إلى لحظة 30 من أيلول لضرورة تسليم السلاح. بعد ذلك تضطر إلى اقتحام المقرات والمخازن الذي يوجد فيها السلاح وتتم السيطرة عليه. هذا الموقف إلى الآن لم يتغير من قبل الحكومة العراقية.
0: يعني هل نحن أمام سيناريو تصعيدي ما بعد 30 من سبتمبر؟ إذا لم يتم الاتفاق على مخرج لهذه الأزمة أو لهذا الملف.
6: الحكومة حقيقة تدي مرونة عالية في التفاوض مع الأطراف، يعني الأطراف يعني لذلك هي الحشد الشعبي والفصائل والقوى السياسية التي تمد يد الدعم إلى هذه الفصائل. من أن الموضوع موضوع عراقي وموضوع مرتبط بالعقوبات الأمريكية. قبل قليل حضرتك أنت قرأتي خبر مهم جدا لوزير الخزانة الأمريكية. هذا الموضوع حقيقة ينطبق بالمباشر على العراق بفرض عقوبات على الدول التي تحابي أو تساعد أو تقدم يد العون إلى إيران. هذا يعني بالضرورة سيقود العراق إلى حصار، ناهيك عن أن النفط العراقي أمواله أو عائداته هي تودع لدى الفيدرالي الأمريكي ومن خلاله تصل إلى العراق. بمعنى آخر أن العراق يمر في أزمة حقيقية، أزمة وجودية كبيرة، ناهيك عن أمر آخر أن العراق اليوم يمر بضائقة مادية صعبة جدا. يعني هناك أزمة اقتصادية يتعذر على الحكومة العراقية حتى صرف المعاشات أو الرواتب للموظفين والجنود وغيرها. هذا الموضوع حقيقة تداخل هذه الملفات يضع العراق بحالة من الحرج، خصوصا بعد الضغط الإيراني على أبقاء سلاح الفصائل بيدها. هذا الأمر حقيقة يعني تدخل سافر وكامل بالسيادة العراقية، وبالنتيجة هو يجبر الحكومة العراقية على أن يمضي وأن يتحدى جميع هذه الضغوط والتحديات.
0: شكرا جزيلا لك سيد فلاح المشعل الباحث السياسي من بغداد، شكرا لك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة. ففي مأرب استهدفت القوات موقعا للحوثيين في البلق الشرقي ومنطقة الكسارة، وفي حجة استهدفت تجمعا للحوثيين إضافة إلى اجتماع لقيادات الجماعة في منطقة البداح. أكد وزير النقل اليمني محسن العمري تعطل البنية التحتية لميناء المخا جنوبي البلاد جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين الأسبوع الماضي. وبحسب ما أعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فقد أسفرت الهجمات عن إحراق مخازن ومرافق إدارية وسكنية وتدمير عدد من القوارب والسفن، فضلا عن سقوط ضحايا من المدنيين العاملين في الميناء وأصحاب البضائع. معنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، اهلا بك عمر. اذا هذا البيان بخصوص الوضع في ميناء المخا، لو نعرف اكثر تفاصيل حول اثار وتداعيات الهجوم الحوثي على الميناء وكذلك البيانات الصادره عن كلا الجانبين بخصوص الهجمات المتبادله.
7: نعم ريما، التقينا بوزير النقل في الحكومة اليمنية وتحدث عن أضرار كبيرة جراء الهجمات الحوثية على ميناء المخا، بأن مخازن المخازن الميناء للمواد الغذائية والحبوب والمرفأ العسكري والمرفأ الميناء تعرض إلى أضرار كلية بسبب هجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت الميناء في هجماته الأخيرة، وأدى ذلك إلى تعطيل الميناء وخروجه عن الخدمة. أما بالمواجهات الميدانية ريما، فقد أكدت القوات الحكومية استهداف آليات وتحصينات وأفراد حوثيين في المسرح القتالي في المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. وقال البيان للجيش بأن اجتماعا للحوثيين هناك استهدفته مدفعيات الجيش اليمني وأدى ذلك إلى خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين. أما في محافظة الحديدة غربية اليمن، فقد قال محافظ المحافظة الحسن طاهر بأن الحوثيين مستمرون في التحشيد العسكري وجبهتنا مغلقة، جبهة القوات الحكومية هناك مغلقة، بمعنى أنه لا يمكن للحوثيين تسجيل أي اختراق ميداني، وقال بأن الجبهة مغلقة وأنهم جاهزون لأي رد على عملية عسكرية ومنتظرون لأوامر القيادة السياسية من المجلس القيادة الرئاسي بالتحرك في تلك الجبهة بحسب ما أعلنه محافظ المحافظة. أما في محافظة مأرب ريما مأرب النفطية شرقي اليمن فقد قتل 4 من القوات الحكومية بينهم نجل قائد لواء في مواجهات مع الحوثيين. المسيرات انقضاضية تابعة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت عربات وتحصينات عسكرية للحوثيين في مواقع متفرقة من المحافظة بحسب ما أفاد به المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. أما في محافظة تعز وتحديدا في منطقة البرح فقد دارت هناك اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط تعزيزات مستمرة للطرفين. الجبهة التي تشهد الآن هدوءا كبيرا في هذه اللحظات هي جبهتي الضالع ومسيمير وكرش بمحافظة لحج، بالإضافة إلى جبهتي الأحكوم وحيفان بتعز. هذه منذ الساعات الأخيرة تشهد هدوءا تاما ولا يوجد فيها أي تصعيد عسكري ولا أي تعزيزات. وإذا هل تلك الجبهات هادئة؟ أما الجبهات المشتعلة أو الجبهات التي تشهد اشتباكات هي في محافظتي مأرب وحجة غربية اليمن. البيان وزارة الدفاع اليمنية قالت بأن الأيام القادمة سوف يكون هناك ترجمة حقيقية لما أعلنه الأمن الوطني في مجلس في اجتماعه الأخير في الرياض، حينما قال بتوسيع العملية أو أمر القوات الحكومية بتوسيع العمليات العسكرية وتوسيع الضربات ضد الحوثيين في مواقع متفرقة من اليمن وكذلك في مختلف المحاور القتال الرئيسية. هذه آخر التطورات ريما في اليمن بشأن التصعيد العسكري.
0: شكرا عمر المجرمي من معدن. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. وقال عبدي في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرقي سوريا إن الأكراد سيبدأون من الآن فصاعدا مرحلة جديدة، مضيفا أن نضالهم سيستمر كي تثبت حقوق الشعب الكردي المحقة في الدستور على حد تعبيره. قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب إنه تابع منذ اللحظة الأولى قضية الشاب محمد غميرة ووجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاته، وأضاف أن اللجنة وبعد إعلان نتائج التحقيق خلصت إلى ثبوت تجاوز من أحد المحققين واتخاذ الإجراء القانوني بحقه وإحالته إلى القضاء المختص، وأضاف أن ما ثبت من تجاوز مرفوض بشكل قاطع ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، مؤكدا أن كرامة المواطن وحقوقه ليست موضع تساهل. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن أوكرانيا تسعى إلى الحصول على موافقة لاستخدام مسيرات مزودة بأنظمة ستارلينك بهدف ضرب مواقع إطلاق الصواريخ داخل روسيا في نطاق 200 كيلومتر. من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد، طبعا نطلع معك على آخر الأوضاع الميدانية في أكثر من محور، وهذا الخبر المتعلق بسعي أوكرانيا إلى الحصول على موافقة لاستخدام مسيرات مزودة بأنظمة ستارلينك، كيف يمكن أن يؤثر على سير العمليات العسكرية والمعارك؟
8: نعم ريما صباح الخير، هذه نقطة مهمة جدا المتعلقة بستارلينك. طبعا كما نعرف أن أوكرانيا تعاني حاليا من تأثيرات الصواريخ الباليستية الروسية خاصة صواريخ إسكندر وعدم وجود مقدرة لدى الدفاعات الأوكرانية من التعامل مع هذه الهجمات الروسية التي تكررت خاصة خلال الأسابيع الأخيرة. الهدف من الحصول على خدمات ستارلينك في العمق الروسي هو ضرب المنصات المتحركة للقوات الروسية، منصات التي تحمل صواريخ إسكندر الباليستية وتضرب بها العمق الروسي. الروسي. عادة أوكرانيا لديها القدرة على ضرب المنصات الثابتة في العمق الروسي، لكن تجد صعوبة في التعامل مع المنصات أو ضرب المنصات المتحركة التي تحمل صواريخ إسكندر الباليستية. الطلب طبعا كان تجدد يعني في كل مرة من قبل السلطات الأوكرانية للجانب الأمريكي، وخاصة لإيلون ماسك بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام ستارلينك لضرب العمق الروسي. تحدث طبعا مصادر فاينانشال تايمز عن 200 كيلومتر داخل العمق الروسي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفي 28 يوليو خلال زيارته للولايات المتحدة طلب من الرئيس الأمريكي التدخل لدى إيلون ماسك من أجل السماح باستخدام ستارلينك. طبعا الرئيس الأمريكي لم يعطي ردا واضحا آنذاك، لكن بعد ذلك ذكرت مصادر عديدة أنه إيلون ماسك ما زال يرفض هذا الطلب. وذكرت صحيفة أتلانتيك أيضا آنذاك بأن إيلون ماسك رفض مقابلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. بعدها في 6 أغسطس الجاري كانت هناك محادثات لوزير الدفاع المقال ميخائيل فيودوروف مع إيلون ماسك بشأن هذه القضية تحديدا. وذكر وزير الدفاع الأوكراني أنذاك بأنه الجانب الأوكراني يجد صعوبة في إقناع إيلون ماسك بشأن السماح للجانب الأوكراني باستخدام ستارلينك لضرب العمق الروسي. ودائما لدى إيلون ماسك وإدارة شركته مخاوف من توسيع المعركة مع الجانب الروسي، وكان دائما يدعو كما قال أنذاك فيودوروف إلى ضرورة إيجاد حل سلمي. لكن يبدو أن الجانب الأوكراني يواصل محاولاته من أجل إقناع الإدارة الأمريكية وكذلك إيلون ماسك بشأن السماح بهذه القضية التي تعتبر حساسة ومهمة جدا في هذا التوقيت المهم بالنسبة للجانب الأوكراني. إذا عدنا إلى الجانب الميداني ريما، طبعا الهجمات الروسية لم تتوقف الليلة الماضية وكذلك صباح اليوم. هناك 4 مناطق على الأقل تعرضت لهجمات بالمسيرات. تحدث سلاح الجو الأوكراني عن أكثر من 135 مسيرة ضربت مناطق في شمال جنوب وشرق البلاد. هناك إصابات لنحو 27 مسيرة في عدد من المواقع في مختلف هذه المقاطعات. سلاح الجو تمكن من إسقاط 107 مسيرات من في هذا الهجوم الذي قال بأنه لحد الساعة التي نتحدث فيها لازال مستمر بحكم وجود مسيرات في الأجواء الأوكرانية. الإدارات العسكرية وفق البيانات المتلاحقة الآن تذكر بأن هناك 4 قتلى في خاركيف، هناك إصابات في سومي وكذلك إصابات في زابوريجيا وفي المنطقة الشرقية. لكن اللافت في هذا الهجوم ريما هو إصابة معبر حدودي بين أوكرانيا وكذلك مولدافيا، ما أدى إلى توقفه يعني مؤقتا بسبب إصابات للبنية التحتية لهذا المعبر الحدودي وفق ما ذكر اليوم سلاح الجو الأوكراني خلال الهجوم الليلة الماضية. وقال سلاح الجو حرس الحدود الأوكراني بأن هذا المعبر أغلق مؤقتا ويتم توجيه العابرين إلى معابر أخرى مفتوحة. لحد الآن في تصعيد واضح ربما للحرب في هذه المنطقة الحساسة، المنطقة الجنوبية خاصة، وأنه كانت مسيرات أصلا دخلت الحدود الرومانية انطلاقا من أوكرانيا في الهجوم يوم أمس.
0: شكرا محمد زاوي من كييف. قال وزير الدفاع الصيني دونغ جيون إن بلاده وإندونيسيا ستعملان معا لتسريع تحديث جيوش البلدين. وأضاف جيون أن العلاقات بين جيشي الصين وإندونيسيا تمر بمرحلة انطلاق جديدة، مشيرا إلى مجالات واسعة للتعاون بين الجيشين. هذا وتأتي تصريحات جيون قبيل اجتماع مرتقب يضم وزيري الدفاع والخارجية في البلدين ضمن زيارة رسمية يقوم بها الوفد الصيني إلى جاكرتا تستمر 3 أيام. تنفذ قوات أمريكية عمليات عسكرية مشتركة مع قوات الإكوادور ضد عصابات تهريب المخدرات قرب الحدود الكولومبية وفق ما أكد مسؤولون محليون. وقال حاكم مقاطعة إسماردالس التي ينتشر فيها العنف إن السلطات المحلية تعمل مع المجموعة 7 للقوات الخاصة الأمريكية التي تتولى التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات، ولكنه لم يفصح عن حجم القوى الأمريكية أو تاريخ نشرها. تعيش فنزويلا على وقع أزمة كهرباء أربكت القطاعات الحيوية وألقت بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين. وتزامنا مع وصول الأزمة إلى العاصمة كاراكاس، وقعت الحكومة اتفاقيات مع شركات دولية لتعزيز قدرة التوليد، رغم تأكيد خبراء على الحاجة إلى مزيد من الخطوات لوقف تدهور المنظومة المتواصل منذ عقود. بعد هذا التقرير ألتقيكم خالد الغربلي في ساعة إخبارية جديدة.
9: لا تتوقف الحركة في هذا المركز التجاري وسط العاصمة كاراكاس، لكن الإيقاع أبطأ من المعتاد، فأزمة الكهرباء أجبرت القطاع التجاري على تخفيض استهلاكه إلى النصف. أدراج كهربائية تعمل صعودا فقط.
10: من بين الأمور التي اضطررنا إلى وقفها أحد المكيفات المركزية الثلاثة وكذلك معظم المصاعد كي نضبط استهلاكنا مع خطة التقنين المعلنة.
9: على الرغم من محاولات الحكومة إبقاء العاصمة خارج دائرة الأزمة، فإن الأيام الأخيرة شهدت انقطاعات وعدم استقرار ما يهدد الحركة التجارية.
11: فرضت شركة الكهرباء الوطنية برنامجاً لترشيد استهلاك الطاقة عبر فترتين، لكن التوقيت يمس ساعات الذروة التشغيلية من الساعة 12 ظهراً حتى 14 عصراً ومن 6 مساءً حتى 10 مساءً، وهي الأوقات التي ترتكز فيها كافة أنشطة وعمليات المراكز التجارية.
9: خارج أروقة المتاجر تعكس محطات التوليد وشبكات الضغط العالي حجم التحديات. أزمة الكهرباء في فنزويلا قديمة وتعمقت مع تراجع الاستثمارات والعقوبات الأمريكية. يخوض عمال الصيانة سباقا مع الزمن لإصلاح الشبكة المتهالكة، في حين تراهن الحكومة على اتفاقية وقعتها في الآونة الأخيرة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتعزيز قدرات محطات التوليد. عدو الأمس قد يغدو طوق النجاة اليوم.
12: لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية يلزم إجراء صيانة شاملة. الاتفاقية مع جنرال إلكتريك وتحسين طاقة التوليد جيدة، لكن يجب التفكير في إدخال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، لأننا اعتمدنا تاريخيا على السدود لتوليد الكهرباء.
9: تداعيات الأزمة تتجاوز المتاجر والإنارة، شرايين الحياة الأخرى تدفع ثمنا باهظا، قطاعات التيار تعطل ضخ المياه إلى أحياء بأكملها، وتربك قطاع النفط الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد البلاد. إصلاح قطاع الكهرباء في فنزويلا لم يعد مجرد مسألة فنية، بل هو تحد اقتصادي وسياسي بالغ التعقيد. وبينما تعلق الأمال على شراكات خارجية لرفع الإنتاج، ستبقى الحركة التجارية ومعيشة الفنزويليين معلقة بين الظلام والنور. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
13: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرزها. الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال منزله في مدينة جنين، وإصابات في اعتداءات للمستوطنين في مدينة الخليل ومسافرين. وزير الخزانة الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على إيران ويهدد بالمزيد حتى انهيار النظام. الخارجية الإيرانية تؤكد أن سياسة العقوبات تعكس إخفاق واشنطن في تحقيق أهداف الحرب. اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني، غارات على دوحة كفر رمان ومحيط مرتفعات علي الطاهر، وعمليات تفجير في قضاء مرجعي. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب وحجة، والجماعة تؤكد مهاجمة مطار نجران ومقر لشركة أرامكو السعودية.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي أكد استشهاد فلسطيني في مدينة جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم. ووثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منزل فتحي خازم بعد أن طوقته ثم أطلق جنود الاحتلال النار على خازم مباشرة، مما أدى إلى استشهاده. أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين، في حين أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين جنوب الخليل. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الطفل المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي خرب دير شمس جنوب الخليل أصيب 3 فلسطينيين إثر هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين. وهاجم مستوطنون منطقة وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل وأضرموا النيران في معدات هندسية تعود للأهالي. وأظهرت مقاطع الفيديو اندلاع النيران وتصاعد الدخان من الموقع. دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، هذه الدول دعت إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الأربع أن قرار الحكومة الإسرائيلية بنشر عروض المناقصات للبناء في إطار مشروع مستوطنة إيوان غير مقبول. كما جددت هذه الدول دعواتها لتجسيد حل الدولتين. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية أدت إلى تهجير نحو 107 بلدات كليا أو جزئيا منذ بداية عام 2023. المنظمة أضافت أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
1: ليس مجرد عنف متصاعد، ولكنها خطط أصيلة تستهدف التهجير القسري. هكذا عنونت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها بشأن تحالف حكومة نتنياهو والمستوطنين ضد فلسطيني الضفة الغربية، لتنضم بهذا إلى سلسلة من التقارير الدولية التي ترصد هذا التنامي المستعر للهجمات، وتشير بوضوح إلى الهدف المشترك، وهو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي عقب إجبار أهلها على المغادرة. هي خطط تؤتي أكلها وفق المنظمة، وتعاظم أثرها خلال الشهور الأخيرة، فبلغت معها الهجمات اليومية أعلى معدل لها في تاريخ السجلات الأممية، وأسفرت خلال أقل من 3 أعوام عن تهجير أكثر من 100 بلدة وطرد أكثر من 30,000 لاجئ من مخيماتهم، وامتداد السيطرة إلى قرابة 5 أراضي الضفة الغربية. لكن هدف الاحتلال يذهب إلى ما هو أبعد، تقول المنظمة، وذلك في ظل زيادة في موازنة الاستيطان التي تتخطى نسبة 100%، ويذهب قسط كبير منها باتجاه تسليح المستوطنين وتوفير سيارات الدفع الرباعي والمسيرات بهدف إعانتهم على مهامهم اليومية. ومن التمويل للحماية القانونية، ترصد هيومن رايتس تقاعس السلطات عن مقاضاة المستوطنين، فلا يصل لساحة الإدانة خلال 25 عاما إلا الفتات، ثم يتقلص إلى أقل في ظل دعم مفتوح يوفره وزير الأمن القومي بن كفير، إلى حد منح المستوطنين سلطات شرطية. تعلي المنظمة الدولية صوتها محذرة من موجة نزوح جراء هذه المستويات غير المسبوقة من العنف تغير حدود الجغرافيا والديمغرافيا داخل الأراضي الفلسطينية.
0: في قطاع غزة المحتل، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد طفل متأثرا بجروحه جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجوده في مركز إيواء مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. يواجه مئات آلاف الطلبة في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي غالبية المدارس خلال حرب الإبادة، وعلى مدى 6 فصول دراسية حرم أكثر من 600,000 طالب من التعليم الحضوري المنتظم، بينما تقع مئات المدارس داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
2: هذه المباني كانت يوما مدرسة الزهراء، تزدهر بالأوائل في القطاع من طالبات الثانوية العامة. دمر الاحتلال كثيرا من مرافق المدرسة أثناء الاجتياح البري، وما تبقى من المدرسة صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم ل6 فصول دراسية متتالية.
3: التعليم انحرمناه، أولادنا هنا انحرموا، يعني في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة، والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين. الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
2: بحسب وزارة التربية والتعليم فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كليا، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610,000 طالب مدرسي من الوصول إلى تعليم حضوري منذ بداية حرب الإبادة.
4: جميع مبانينا سواء الإدارية أو المدارس تم تدميرها. خرج حوالي 80% من مدارسنا عن الخدمة بشكل كامل، وما تبقى منها حوالي 20% أصبحت عبارة عن مراكز للإيواء، فلم نستطع أن نستخدم أو نستفيد من أي مبنى مدرسي قائم حتى الموجودة في داخل الأحياء السكنية المكتظة داخل المدينة.
2: وبحسب الوزارة فإن 307 مدارس تقع في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بينما يتاح الوصول الآن إلى 277 مدرسة فقط، كلها يحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شاملة. للعام الرابع على التوالي يحرم الطلاب في غزة من التعليم نتيجة تدمير معظم المدارس في القطاع خلال حرب الإبادة، وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنها ستخصص أكثر من 200 مليون دولار لقوة الاستقرار الدولية في غزة، تزامنا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الشرطة في القطاع.
5: بينما تعيش غزة على وقع الغارات والاشتباكات، وبينما تستهدف عناصر الشرطة فيها، يجري في واشنطن إعداد شيء آخر لمستقبل القطاع. قوة أمنية دولية لم تبدأ عملها بعد، لكنها حصلت بالفعل على أول تمويل أمريكي. قوة الاستقرار الدولية في غزة التي لم ترى النور حتى الآن بدأت تفتح حساباتها وتجهز معداتها، فوفق وثيقتين أمريكيتين فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب خصصت أكثر من 206 ملايين دولار لدعم هذه القوة المقترحة، 200 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية والمعدات والمركبات وتكاليف التشغيل، في حين تذهب 6 ملايين أخرى لإعادة تجهيز 9 ناقلات جند مدرعة أمريكية. تقول واشنطن إن أبرز مهام قوة الاستقرار دعم نزع السلاح إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة. لكن المفارقة ما يجري على الأرض، ففي الوقت الذي تبدأ واشنطن تمويل قوة الاستقرار الدولية، تتلقى إسرائيل منها ضوءا أخضر لارتكاب مزيدا من الاغتيالات، قتلت على إثرها مدنيين وعناصر شرطة. أمام كل هذا التعقيد لتطبيق خطة السلام في غزة، يبدو أن واشنطن

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة المستمعين المتابعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في برنامج اليوم الجمعة، برنامج صباح القدس. هذا البرنامج الذي يأتيكم في كل يوم جمعة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 بحول الله تعالى. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، ونرحب بكم على الهواء مباشرة. صباحكم ألفة ومحبة، صباحكم خير وبركة بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بالجميع. صباح الخير لأمجوجو، الله يسعد صباحك يا أمجوجو. أهلا وسهلا على الهواء مباشرة، صباح الفل، صباح الياسمين لكل المنضمين والمنضمات معنا من خلال البث المباشر على HR Live. أهلا وسهلا بكم. صباح الخير للمتابعين من خلال HR.BS، يا هلا يا مرحبا. صباح الخير للمتابعين من خلال إذاعة منبر الحرية على الموجة 92.7 بالعشرة FM.

صباح الخير للجميع. سنتابع معكم ملفات متعلقة بقطاع غزة، أبرز التطورات والتحديات التي يواجهها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة. سنتابع معكم أيضا مواضيع أخرى بسياق هذا البرنامج على الهواء مباشرة. نتابع وإياكم برنامج صباح القدس إن شاء الله رب العالمين. بعد لحظات سننتقل إلى دقات الساعة 9:15، بعدها سيكون معنا الزميل الصحفي عاهد فرواني. مصر وقطر تؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة لطاولة المفاوضات بين أمريكا وإيران. طبعا كان ترامب في تغريدة خلال الأيام الماضية كان قد أعلن بها أن مضيق هرمز هو إقليم أمريكي. أي إحنا عادين وبنتفرج وبنشوف.

0: إلى دقات الساعة 9:15.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

مش عارف كأنها هلا مشيت الامور. شو صار مع عاهد؟ جاهز؟ تمام. كلها مشت الامور هلا يا اياب. طيب صباح الخير لسماح قفيش. اهلا وسهلا يا سماح، الله يسعد صباحك يا رب، واهلا وسهلا فيك بالمتابعه. صباح الخير لكل المنضمين والمنضمات.

0: هلا مشت الامور ايهاب. يلا على العموم الله يسعد صباحك وصباح الجميع. صباح الخير للمنضمين كمان معنا من خلال المتابعه على اتش ار لايف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الله يسعد صباح الجميع. طيب الى الزميل الصحفي والباحث عاهد عوني فرواني الذي ينضم الينا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزه. ابو عوني صباح الخير ومرحبا بك معنا عبر منبر الحريه.
1: حياك الله زميلي محمد، كل التحيه لك ولكافه المستمعين والمتابعين الكرام، حياكم الله.
0: عاهد، ما هي ابرز التطورات التي تتعلق في قطاع غزه خلال الايام القليله الماضيه؟ تفضل.
1: يعني حقيقة كان الناس وأبناء شعبنا في قطاع غزة يأملون بأن يكون الهدنة تستمر لفترة أطول، ولكن لم تستمر إلا فقط 10 أيام توقف خلالها القصف، ولكن الاحتلال عاد سريعا بالقتل والاغتيالات والتدمير والقصف المتواصل لمختلف مناطق قطاع غزة. فخلال الأيام الماضية كثف غاراته مما أدى لاستشهاد العشرات من أبناء شعبنا في قصف للخيام، في قصف لمراكز الإيواء، في قصف للمراكز الشرطية وغيرها من الأماكن التي يعني يستهدفها الاحتلال بين كل فينة وأخرى من أجل أن يواصل عملية القتل التي يقوم فيها في قطاع غزة. كل ذلك يعني يترافق مع المعاناة المستمرة والمتواصلة. يعني الناس يعملون أن يتوقف القتل من أجل أن يستعيدوا أنفاسهم ويكون مقدمة من حتى يتم تنفيذ باقي الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها منذ أكثر منذ حوالي العام، قربنا على العام في شهر أكتوبر الماضي تم الإعلان عن هذه الاتفاقية، ولكن الاحتلال يتهرب منها ولا يريد تنفيذ استحقاقات الانتقال للمرحلة الثانية لأنها تتعلق بانسحابه من أجزاء واسعة من قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار وفتح المعابر والبدء بإعادة الأعمار. فالناس حقيقة يعني كانوا يتأملون أن يكون الهدنة مقدمة لتنفيذ هذه الأمور، ولكن كما نعرف الاحتلال يتهرب دوما من أي استحقاقات في هذا الجانب. والمتوقع للأسف بأن نتنياهو لن يقدم أي شيء طالما أنه الاحتلال مقبل على الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر، لذلك تتواصل المعاناة لأبناء شعبنا الذي يعيش في الخيام في المجلس. يعني كما تحدث المجلس النرويجي للاجئين قبل يومين قال أن 64% من سكان قطاع غزة إما يعيشون في الخيام المهترئة أصلا أو في المراكز الإيواء مثل المدارس وغيرها وهي أيضا جزء كبير منها مدمر، أو يعيشون في بيوت مدمرة جزئيا، بمعنى أن كل أبناء شعبنا قطاع غزة يعيشوا في هذه الحالة الصعبة التي يعني تزداد صعوبة يوما بعد آخر. لا يوجد خيام جديدة، الناس ناشد أصبح أملها أن يكون هناك خيام جديدة تستطيع أن تقيهم من حر الصيف ومن برد ومن الأمطار القادمة في الشتاء، لأن حقيقة الوضع في إذا ظل على هذا المنوال ستكون هناك الأمور أصعب في ظل عدم وجود الخيام الصالحة والقوية وعدم إدخال الكرفانات التي يعني كانت هناك وعدات بدء أن تدخل، ولكن الاحتلال يمنحها ويمنع إدخال أي مواد للبناء ممكن من خلالها أن يقوموا بإصلاح بيوتهم المدمرة أو إصلاح أجزاء منها. الأسمنت مفقود تماما، لا يوجد أي شيء يتعلق بعملية البناء، مما يضطر الناس للسكن في هذه البيوت المدمر جزء كبير منها، وممكن أن تكون آيلة للسقوط كما حدث في مرات سابقة حينما كانت هناك أمطار شديدة أدت لانهيار عدد من هذه البيوت واستشهاد عدد كبير من أبناء شعبنا. فهذه البيوت معرضة للسقوط لأن أساساتها مدمرة والجزء كبير يكون منها مدمرة، وبالتالي هذا يجعلها أرضى للسقوط وإحداث كوارث ومآسي كبيرة، إلى جانب أن الاحتلال أيضا يمنع إدخال البضائع والمساعدات إلا وفق مزاجه في هذا الشيء. لا زال يقلل إدخال الأشياء الأساسية من الطعام ومن البضائع ويركز على الأمور غير الأساسية والكمالية، بحيث حينما يسمع المتابع لأنه قد دخل مثلا 300 شاحنة في اليوم.

0: توزيعها من خلال عربات متنقلة أيضا تواجه مشاكل كبيرة، لأن هذه العربات تحتاج إلى زيوت وتحتاج إلى سولار، وأيضا المواتير تحتاج إلى زيوت وسولار التي تضخ المياه من الآبار المتبقية في قطاع غزة. المستشفيات أيضا تناشد بضرورة إدخال قطع الغيار والزيوت للمواتير، لأنه كما تحدثنا أكثر مرة لا يوجد سيارة كهرباء في قطاع غزة، والناس يعتمدوا على المولدات الخاصة التي كثير منها مفترق ويتعرض لأعطال كبيرة، مما يعني أن الأمور تزداد صعوبة والأسعار أيضا ترتفع بشكل جنوني للغاية، مع انهيار المنظومة الصحية أيضا بفعل أن الاحتلال لا يسمح بإدخال الاحتياجات الأساسية. الكثير من الأدوية مفقودة خصوصا الأدوية المزمنة، وهذا مما يفاقم معاناة كبار السن والمرضى الذين يحتاجون هذه الأدوية والفحوصات من أجل أن يتعافوا، ولكن بالتأكيد في ظل منعها وتقليل إدخالها هذا يزيد من معاناتهم. ونحن مقبلون على العام الدراسي الجديد،
1: ونعم
0: شعبنا حقيقة يعني نحن نتحدث عن العام الثالث التوالي لا توجد عملية دراسية كاملة، هناك بعض المبادرات التعليمية وبعض المراكز التي تقدم ذلك، لم يعني لا توجد عملية تعليمية كاملة متكاملة، لا توجد مدارس، المدارس المتبقي منها أصلا ممتلئ بالسكان وبالنازحين، وبالتالي يتم عملية الدراسة في الخيام أو في بعض المراكز ولكن دون نظام واحد موحد، ولم تتضح الصورة حتى الآن كيف سيكون النظام التعليمي في العام الدراسي المقبل.
1: طيب عهد، أريد أن أسألك عن موضوع يتعلق عن إضراب في مطار بن غوريون، كيف تتابع الإعلام العبري وهذا الخبر تحديدا؟
0: يعني حقيقة كان هناك هجوم كبير على حكومة بنيامين نتنياهو نتيجة هذا الإغلاق، واتهموها بالفشل والتقصير وبأنها حكومة لم تستطع إدارة هذا الملف، وبالتالي توجه اتهام النقد إلى نتنياهو وإلى وزيرة المواصلات ميري ريجيف لأنهم لم يقوموا بحل هذه الإشكالية سريعا، مما أدى إلى خسائر فادحة في هذا المطار المهم والأكبر داخل دولة الاحتلال. وبالتالي هذا الأمر جاء محرجا لحكومة نتنياهو، خصوصا مع قرب الانتخابات. نتنياهو لديه ما يكفيه من الانتقادات في الداخل نتيجة الأوضاع العسكرية والأمنية والكثير من الأمور، فجاءت قضية مطار بن غوريون لتضيف عليه أعباء جديدة وتشكك في قدرة هذه الحكومة. وقالوا بأن السبب في هذا الأمر بأن الحكومة يعني توجه الميزانيات الكبيرة للعمليات العسكرية والأمنية ونسيت الأمور الحيوية في داخل دولة الاحتلال، مما أدى لهذه الأزمات، وبالتالي حقيقة لا زال الهجوم متواصل من الصحف، من المعلقين، من المواقع الإلكترونية على حكومة نتنياهو. الخبر الأساسي كان هو الأزمة في مطار بن غوريون.
1: نعم، يعني الله يجيب اللي فيه الخير يا رب، الله يفرجها علينا جميعا الشعب الفلسطيني. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر عاهد على كل ما بتقدمه معنا وعلى تواجدك الدائم معنا، يعني صارت هاي الساعة ماركة حصرية يوم الجمعة لعاهد، الله يعطيك ألف عافية يا رب.

نتابع معكم على الهواء مباشرة. صباح الخير للجميع. صباح الخير لأبو الجود. صباح الخير لتامر الشيخ درة. صباح الخير لشاهر أبو عيش. يا عبد الجبار العزة الله يسعد صباحك. أبو عبد الحرباوي يسعد صباحك يا رب الله يصبحك. سناء المحتسب أهلا وسهلا. النورس الأبيض كمان صباح الخير للجميع. كمان بدأ أصبح صباح خاص ومميز على الحاجة أم سليمان عبيد ولجدتي الله يسعد صباحها. كمان صباح الخير لإيهاب النتش معي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي. صباح الخير لسليمان كمان أهلا وسهلا فيك عنا اليوم.

صباح الخير للحاج ياسر، الله يسعد صباحك حاج ياسر ابو قصي، اهلا وسهلا فيك. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الخير لجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني، صباح الخير لطواقمها، صباح الخير للمسعفين ضباط الاسعاف، الله يسعد صباحهم. صباح الخير لابراهيم الخطيب تحديدا، الله يسعد صباحك يا اخوي ابراهيم، الحمد لله على سلامتك. ابراهيم تعرض لعمليه اعتداء من قبل المستوطنين في اثناء تأديتهم واجب العمل والإسعاف لأحد الأشخاص في المناطق المغلقة في البلدة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف. الحمد لله على السلامة يا إبراهيم، صباح الخير إليك، صباح الخير لمركز إسعاف الخليل كمان التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. صباح الخير كمان مرة لأبو قصي، الله يسعد صباحك يا أبو قصي. صباح الخير لمجوجو، صباح الخير لحمزة الشريف، الله يسعد صباحك يا حمزة، أهلا وسهلا فيك بالمتابعة.

نفس الاشي هذا في مقطع لقدام مثل العلم اشي زي هيك نفس الاغنية قدمها شوي بس هذا الاوبريت تبع الهلال الاحمر صحيح ايوه رجع شوي عشان يسمعوها اخواننا في الهلال الاحمر

هاي الأغنية من طاقم برنامج صباح القدس لمسعفين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جميعهم، الله يسعد صباحهم، تحديدا لأخونا وحبيبنا الغالي إبراهيم الخطيب.

0: زي ما بدك يا إيهاب، توكل على الله. دقات الساعة بقولنا إيهاب، متابعينا الكرام يعني إيهاب بحب ينكد علينا، بدنا نسمع دقات الساعة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: طيب الاستيطان اللي بتوغل اليوم في كل أنحاء الضفة الغربية وكل يوم عن يوم بتوغل أكتر وكل يوم عن يوم بزيد أكتر. تفاصيل نشوف مواجهة الاستيطان كيف بتم إدارتها من قبل النشطاء مع الأستاذ بشار القريوتي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. سيد بشار أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج صباح القدس.
1: تحياتي لكم.
0: الله يسعد صباحك. الاستيطان الذي يتوغل كيف يجب على المواطن أن يواجهه؟ تفضل.
1: طبعا الاستيطان في هذه المرحلة صعب جدا على الشعب الفلسطيني, أصعب مرحلة تمر على مناطق والقرى الفلسطينية التي تعرض إليها أبناء شعبنا في ظل أيضا تطرف هذا الاحتلال في كل وسائل الإجرام التي تستهدف كل القرى الفلسطينية. حاليا المواطنين وأصحاب المنازل يواجهون بصدورهم العارية للأسف يعني هذا المحتل الغاصب الذي لم يردع من أي حكومات دولية ولا أي قوانين أيضا إنسانية التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا. نحاول في هذه الطرق هو التصدي بكل الإمكانيات المتاحة لنا هو الصمود وإثبات المنازل وعدم الرضوء أيضا إخلاء هذه المنازل وإخلاء الأراضي في ظل أيضا الاحتلال في هذه الفترة يمثل مخططات كبيرة جدا ضد الضفة الغربية لتقسيمها ولجعل كافة المناطق الفلسطينية والقرى الفلسطينية تعيش في كتلات, وهذه مأساة كبيرة جدا في ظل أيضا غياب القانون الدولي لمحاسبة هذا المحتل ومحاسبة الطعان المستوطنين الذين أيضا لم يرجعوا من أي قانون أي جهات لا دولية ولا محلية ولا أي يعني إجراءات ممكن أن توقف هذا المحتل الغاصب. نحن نحاول بشتى الطرق في هذه المرحلة اتجاه للضغط الدولي, اتجاه إلى المحاسبة الدولية وإظهار كل ما يقوم به هذا المحتل هؤلاء المستوطنين الذين يوميا ينفذون إن من جرائم قتل وحرق وتدمير وأيضا استهداف المنازل وأيضا إغلاق الطرق على أصحاب المنازل في كافة المناطق. بالإضافة أن المستوطنين في هذه المرحلة دخلوا مرحلة الاستيطان من احتلال إلى الاستيطان داخل الأحياء السكنية والاحتلال المنازل السكنية, يعني هذا يدل على أطماع كبيرة جدا, أطماع استيطانية كبيرة والسيطرة وسلب كل شيء فلسطيني. يحاولون أيضا فرض يدهم على الضفة الغربية وكل القرى الفلسطينية التي تعيش بالقرب من الجوار والمستوطنات الكبرى, بالإضافة أن المحتل ألغى كل التقسيمات التي كانت في الضفة الغربية, تقسيمات وصفيات بوسنيا, وأصبح يستهدف كل أقصى نفاذ ألف وباء وجيم ولا يعني يميز أي شيء, لأن المحتل يحاول إثبات ذلك للعالم أجمع أن هذه هي أرض محتلة ويجب احتلالها وأيضا استيلاء عليها من قبل العصابات المستوطنة. حاليا الاحتلال يستخدم الشعب الفلسطيني ورقة انتخابات لصالح كيانه ووزرائه الذين يحاولون إرضاء المستوطنين وعدم إزعاجهم أو حتى الاحتكاك معهم, وما نراه في الميدان هذا يدل على أيضا تعنت الجيش الإسرائيلي وأيضا تواطؤ شرطة الاحتلال في محاسبة الطعان المستوطنين الذين أيضا من ينفذ هذا المخطط اللي هو المشروع الاستيطاني في ظل عدم ملاحقتهم أو محاسبتهم أو حتى سجنهم على جرائهم, لأنهم يتخوفون من عواقب ذلك في الانتخابات الإسرائيلية والخلاف الوزراء الإسرائيليين المسؤولين عن قيادة الجيش وعن قيادة الشرطة الإسرائيلية.
0: نعم. طيب بالنسبة للهيئات الخاصة بالهيئات الحكومية الفلسطينية الخاصة بصمود المواطن ومكافحة الاستيطان, كيف تتابع مواضيع السيطرة من قبل المستوطنين على أملاك المواطنين وأيضا الاعتداء عليها وحرقها؟ هل يتم تعويض أيضا المواطنين الذين يتعرضون لعمليات اعتداء من قبل المستوطنين؟
1: حالياً تعويضات يعني ضعيفة جداً. يحاول المؤسسات أو قدر الإمكان يعني توفير إجراءات السلامة والحماية للمنازل القريبة على المستوطنات والفوار من تنكيب الميات وجدران استنادية, ولكن الإمكانيات في هذه المرحلة ضعيفة وضئيلة جدا لان حجم الاضرار التي تحدث في الضفه الغربيه كبير. نحاول بهذه المرحله وهذه عن هذا الوقت بالذات التواصل مع الجهات الدوليه، جهات مانحه اخرى غير حكوميه لمسانده هؤلاء المواطنين والوقوف معهم في ظل ايضا استعاده مسار الاحتلال وزياده حجم الاعتداءات التي طالت المواطنين في منازلهم. وهذا الصباح كان العديد من الاعتداءات في كافه المناطق وهذا يدل على يعني كبير المواطنين في شن هذه الاعتداءات. نحاول بهذه المرحله حمايه كل المناطق التي يعني تثبت وتصمد في وجه هذا المستوطنين، وبالإضافة أن الاحتلال في هذه المرحلة يحاول تقسيم وفرض سيادته على الضفة الغربية، يحاول أيضا الضغط الدولي من أجل إلغاء كل هذه المخططات الاستيطانية والثبات في وجه مخططات الاحتلال التي أيضا أصبحت تصدر بشكل كبير من قبل الإدارة المدنية بمصادرة الأراضي، وأيضا إنشاء مخططات استيطانية لإنشاء وحدات استيطانية بالآلاف في حتى مناطق الضفة الغربية. هناك طاقم قانوني يحاول ويضغط الدولية لمواجهة هذا المخطط الكبير جدا.
0: شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية على وجودك معنا وعلى كل ما قدمت معنا في هذه المقابلة. الأستاذ بشار القريوتي، النشاط والبحث الحقوقي في مواجهة الاستيطان. شكرا.

0: في مثله.
1: يا ريت إيهاب تشوف لنا حدا من جنين لحتى نحكي عن استشهاد فتحي خازم وهو والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم، هذا الرجل الذي ارتقى فجر هذا اليوم شهيدا بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال وتركه ينزف في داخل منزله حتى ارتقت روحه إلى العلا وتم احتجاز جثمانه. حسب ما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها بلغت وزارة الصحة باستشهاد المواطن فتحي زيدان نعمة خازم 58 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فجر اليوم الجمعة في مدينة جنين واحتجاز جثمانه.

متابع معكم على الهواء مباشرة. صباح الخير للمنضمين جميعا. نصبح على تامر الشيخ درة اللي برحب بالجميع في سوبر ماركت ظهر البصة، فاتح من 6 صباحا لتنتين ونص بالليل. أهلا وسهلا بهيك يا تامر. صباح الخير للحاج حسني حماد كمان. صباح الخير لأبو حمزة عبيدو، سفيان الطروي. صباح الخير.

طبعا فتحي خازم هو ابو رعد من مخيم جنين، هو والد لشهيدين هما رعد وعبد الرحمن، ووالد لشيماء وهي أسيرة في سجن الدامون، وهو أيضا أسير سابق تعرض للأسر عدة مرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يا مقدمة من نادي الأسير الفلسطيني إلى عائلة خازم جميعا بوفاة رعد خازم رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: قلب قلبي حريق. تابع معكم على الهواء مباشرة وننتقل إلى دقات الساعة 10:15 لنتابع بعدها برنامج صباح القدس.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

نتابع معكم على الهواء مباشرة في برنامج صباح القدس. إيهاب، زي ما أنت ماشي امشي كمل في هذا الصباح. يعني دائما ضريبة العيش في هذا الوطن هي كبيرة، ويجب على كل مواطن أن يصمد حتى آخر رمق في هذه الأرض المباركة. صباح الخير للجميع، ونتابع معكم في برنامج صباح القدس. أهلا بكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإخبارية على الهواء مباشرة. طبعا اليوم 13، يعني المستعمرون يواصلون حصار منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، حيث واصل مستعمرون اليوم الجمعة لليوم 13 على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي إن قوات الاحتلال وعدد من المستعمرين يواصلون فرض الحصار على 3 منازل في منطقة رأس العين في البلدة، ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إليها، وتحويل أحدها إلى سكنة عسكرية والسيطرة عليه وسط إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. وأشار وادي إلى أن العائلات تعاني من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم. يشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت مساء أمس الخميس مقتنيات وأثاث المنزل الذي حولته إلى سكن عسكرية، وهو منزل يعود للمواطن يوسف عبد السلام. يشار إلى أن صاحب المنزل موجود في منزل آخر محاصر بعد أن أجبره جنود الاحتلال وعائلته على إخلاء منزلهم بالقوة بحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة.

0: طيب دعونا ننتقل عبر الخط الهاتفي لنرحب بالأستاذ طارق الحاج وهو محلل وخبير اقتصادي. أستاذ طارق أسعد الله صباحكم.
1: صباح الخير أستاذ محمد لك والمستمعين والمشاهدين الكرام حياك الله.
0: الله يسعد صباحك أستاذ طارق. يعني نشاهد الأزمة تلو الأزمة بالاقتصاد الفلسطيني وآخر ما حرر كان يوم أمس بتحذير كتب عليه استعدوا لاستبدال الشيكل، بنك إسرائيل يحذر سلطة النقد الفلسطينية، كيف تتابع خبر مثل هذا؟ تفضل.
1: يعني هو خبر طبيعي لأنه الدول بين كل فترة وفترة بتغير شكل العملة لأسباب كثيرة جدا بدون ما ندخل بتفاصيلها، لكن على رأس هذه الأسباب قد يكون في هناك تقدم جدا في تزوير بعض الأوراق النقدية، فمن هون الدول تلجأ إلى تغيير العملة. الشيء الثاني هو إعلام للسلطة الفلسطينية، يعني هم بدهم يخبروا السلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية بالتحديد من شأن يكون عندها إحاطة وتعلم البنوك والمواطنين بأنه في هناك توجه للتغيير، لكن بتعرف الجانب الإسرائيلي هو لا يستخدم الكلام المحبب للأذن، هو يستخدم الأوامر والتعليمات، فمن هون هذا التحذير حمل اسم تحذير أزعج، يعني أزعج آذاننا لأن هذه كلمة ليست بالسهل. رقم ثلاثة، حتى لو تم ذلك وبعتقد رايحين يغيروا بعض الفئات خاصة من فئات 200 شيكل، إن تم ذلك رايحين انتوا مهلة لكل من بحوزته أوراق نقدية إسرائيلية أن يقوم باستبدالها. بمعنى آخر الخطوة الأولى رايحين هم يطبعوا أوراق جديدة ويسحبوا تدريجيا الأوراق القديمة، ومن ثم بنتوا مهلة للمواطنين بأنهم يستبدلوا ما لديهم من أوراق من خلال البنوك، ومن ثم الفترة الأخيرة بنتوا البنوك المركزية يعني سلطة النقد الفلسطينية أن تسلم ما لديها من أوراق، وآخر مرحلة الرابعة بتصير الأوراق القديمة لا قيمة لها. السؤال الأهم من كل هذا إنه لما المواطن بده بحوزته أي مبلغ أو سلطة النقد بحوزتها أي مبلغ، هل الجانب الإسرائيلي رايح يستقبل هذه المبالغ ولا لا؟ لأنك بتعرف هم الفائد من الشيكل أصلا مش ماخذينه، فمن هون على سلطة النقد أن تتحرك من الآن وتأخذ كلامهم في محمل الجد.
0: نعم. طيب هلأ الحل اللي إحنا بندور عليه كشعب فلسطيني، أزمة إيداع الشيكل، أزمة توريد الشيكل إلى مصدره الرئيسي وهو البنوك المركزية لدى دولة الاحتلال، كل هذه الأمور كيف ستتعامل معها سلطة النقد، خاصة أنهم يتحدثون الآن عن استبدال عملة بعملة جديدة؟
1: هي سلطة النقد هي عبارة عن وسيط، هي عبارة عن وسيط ما بين الشيكل المتداول في السوق الفلسطيني سواء من قبل أفراد أو شركات أو مستثمرين أو حتى حكومة، وما بين بنكين إسرائيليين بالتحديد. الآن سلطة النقد هي تقوم بهذا الدور، يعني الدنيا الصبح ويوم الجمعة بدناش يعني نكون مزعجين في تحليلنا للبعض، يعني سلطة النقد هي تقوم بدور المتلقي بتنفيذ التعليمات، لأنك بتعرف ما فيش عندها سلطة نقدية، يعني ما في عندنا إحنا عملة نقدر نتحكم فيها، فمن هون لا يعني لا نطلب من سلطة النقد أكثر مما تستطيع فعله. لكن كون مطمئن أنت ومستمعيكم الطيبين، كون مطمئن بأنه الشيكل القديم إن تم التغيير رايح البنك المركزي الإسرائيلي يسحبه، مش رايح يخليه بين إيدين المواطنين الفلسطينيين، إلا إذا يوجد هناك قرار لا يعلم لحد الآن أحد بإنهاء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية واستبدالها بشكل آخر. إن هذا القرار في الغرف المغلقة من الجانب الإسرائيلي تم اتخاذه، بعتقد في هذه الحالة رايحين يستخدموا تبديل العملة كوسيلة لإنهاء وجود مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: طيب هل إنهاء وجود السلطة الفلسطينية يؤثر على تداول الشيكل الإسرائيلي سواء بين المواطن الفلسطيني اللي بتعامل مع الداخل أو الجانب الآخر أو حتى نفس المواطن الفلسطيني الفلسطيني؟
1: والله هذا بيعتمد على من الذي سيتولى إدارة أمورنا بأطياف المختلفة إحنا كفلسطينيين. يعني إذا بتلاحظ أنت غزة مثال على اللي أنا بحكي لك إياه. يعني
0: صحيح.
1: إحنا سمعنا قبل فترة الترتيبات السياسية والإدارية والأمنية والجغرافية والديمغرافية، بديش أسهب في قطاع غزة وخاصة في منطقة الريحة، وفي هناك تسريبات بأنهم رايحين يستخدموا عملة محددة من هذا الحال. وهذا الحكي ممكن ينطبق علينا إحنا كفلسطينيين. يعني شوف، التغيير، إعادة هيكلة السلطة قادم وارد. هذا الشيء حكيته معكم وحكيته مع كثير من الإعلاميين من سنتين، وما زلت عند رأيي، وهم الآن في الربع الأخير من شوط المباراة الغير متكافئة.
0: نعم.
1: الآن الوجوه الجديدة التي ستأتي، هل ستتماهى مع السياسات الإسرائيلية بكل أطيافها ولا لا؟ إن تم ذلك بعتقد رايحين يسحبوا الشكل القديم ويضخوا في السوق الفلسطيني الشكل الجديد. إن لم يتم ذلك رايحين يروحوا للخطوة الثانية، اللي هم يخلوا شركة المراسلات المصرفية الإسرائيلية اللي أنشأوها في سنة 23 تتعامل مع شركة مراسلات مصرفية فلسطينية لسلطة النقد الفلسطينية أنشأتها في 21. هذول الشركتين هن اللي رايحين يوجدن الحل اللي بيعود بالمنفعة الأساسية على الاقتصاد الإسرائيلي. إن لم يتم ذلك رايحين يروحوا للخطة سي. الخطة سي مثل ما حكيت لك اللي هو يقوموا هم بأنفسهم بإدارة أمورنا الإدارية، وإن قاموا بذلك الشكل الإسرائيلي رايح يظل هو الموجود حتى لو كان بحلته الجديدة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ طارق الحاج على كل المعلومات اللي قدمتها، الله يعطيك العافية، ونشكرك مرة أخرى على كل المعلومات اللي أضفتها معنا، الله يعطيك ألف عافية. رب جمعة مبارك عليك وعلى الجميع. تابعينا الكرام، نتابع معكم على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإخبارية وبرنامج صباح القدس، لكن بعد فاصل إعلانات التجارية. صباح الخير لصفاء الأسطل من قطاع غزة، تابع على الهواء مباشرة بعد الفاصل إن شاء الله.
2: صباح القدس، صباحكم أنا.
3: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: الخسراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: بكم من جديد على الهواء مباشرة. عدنا إليكم بعد فاصل إعلانات لنتابع برنامج صباح القدس، تابعة للتطورات. Human Rights Watch تقول عنف المستوطنين المدعوم من الجيش الإسرائيلي يستهدف موجة التهجير قصرا من الضفة الغربية. طيب بدنا نروح للدكتور أيمن عبد الحميد البدرين، الأستاذ الدكتور لمتابعة زاوية فتاوى صباحية لهذا اليوم. بإمكانكم إرسال الرسائل المتعلقة بالفتاوى على 37863 من جوال 6769 من أريد أو من خلال البث المباشر على التعليقات. دكتور أيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم جميع الإخوة والأخوات.
0: أهلا بك
1: هذا الأمير المميز دائما راديو الحرية.
0: أهلا بك دكتور. يعني في سؤال وردنا من الحلقة الماضية لكن أدركنا الوقت ولم نجب عليه، ما هو حكم وضع صورة الوالد المتوفي بالمنزل؟ وتعقيبا على هذا، ما هو حكم وضع أيضا صور للأبناء في داخل أيضا المنزل؟
1: يحل وضع صورة الأب وكل صورة مباحة شرعا في المنزل، سواء كانت لحي أو لميت.
0: نعم.
1: كالأب أو الأم، سواء كانوا أحياء أو متوفين، لأنه بما أن هذه الصورة مباحة شرعا فمعنى إباحتها أنه يجوز استعمالها بالوجه المشروع، ومن ضمن الوجه المشروع تعليقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي وجد تصاوير أمامه، صور محرمة لأنه فيها ذوات أرواح كونها محرمة، فالنبي أمر بإيه؟ أمر بتمزيقها وقال ألهتني عن صلاتي. فلكونها محرمة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمزيقها. أما صورة الأب والأم وغيرها ليست محرمة، لأنه في فرق جوهري كبير جدا ما بين التصوير وما بين الرسم. الرسم هو عبارة عن إنشاء صورة باليد،
0: نعم،
1: لكن التصوير هو حبس ضوء بالكاميرا، فالضوء الخارجي أنا بأحبسه فينطبع على هذه الصورة من خلال تثبيت الألوان. فأنا لم أفعل شيئا، وإنما حبست نور الله وضوء الله عز وجل، حبسته سواء على الجوال ولا حبسته على ورقة. فلا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يلعن فيه المصورين أنهم يضاهئون خلق الله، ومعنى المضاهرة خلق الله أي يتحدون الله عز وجل في خلقه. لكن أنا عندما أصور تصوير فوتوغرافي أنا لا أتحدى الله عز وجل في خلقه، ولا أبارز الله عز وجل في صنعه ولا في ملكوته مطلقا، وإنما أنا حبست هذه الصورة التي خلقها الله جل وعلا. أما الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، عندما رأى التصاوير فقال يضاهئون بخلق الله، معنى يضاهئون أي يتحدون ويبارزون الله جل وعلا. يعني المراد بها أولئك الذين يعتقدون أنهم برسمهم يخلقون مخلوقا، فهم يتحدون الله في خلقه. واللي بيصور صورة فوتوغرافية، صورة على الجوال، صورة بجعلها برواز، هذا لا يضاهئ خلق الله أبدا ولا يتحدى الله عز وجل في خلقه، وإنما هو قد حبس هذا الضوء ووضعه.
0: نعم.
1: وكثير من أهل العلم اليوم المعاصرين يفتون بالتحريم ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
0: نعم.
1: فقالوا إذا الملائكة عندما لا تدخل البيت الذي فيه صورة، فتعليق أي صورة يكون أمرا محرما، وهذا تفسير وفهم غير صحيح مطلقا لهذا الحديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، المراد بالصورة هنا الصورة المحرمة، وهي صورة وصيغة من صيغ التنفير وصيغ التحريم. الملائكة علامة على الرحمة، وعندما لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة أي أن الرحمة تنزع، فهي صيغة ووسيلة وطريقة من طرق التنفير. بمعنى أن هذه الصورة كانت سببا لطرد رحمة الله من هذا البيت، فلم تدخل الملائكة إلى هذا البيت. طيب، إذا الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، هل المراد الصورة مطلقا ولا الصورة المحرمة؟ الجواب قطعا وطبعا أن الصورة المحرمة، إذا كانت الصورة حلال حلها الله وأباحها الله، فكيف الملائكة لا تدخل في مكان الله جل وعلا أحل فيه الصور؟ إذن المراد لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة محرمة. زي الصورة محرمة؟ زي ما بعض الناس يحط أحيانا صور عارية مثلا لبعض الممثلات، صور إباحية مثلاً.
0: أو حتى صور التمثيل والأصنام اللي كانت، أو حتى الصور الفرعونية كمان ممكن تكون
1: بالضبط، أو التي تعبد من دون الله جل وعلا، التي تعبد من دون الله، زي ما كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يضعون التماثيل التي تعبد الصغيرة،
0: اللات والعزة، وأيضا الصور اللي هي المخلوقات اللي على شكل إنسان، اللي كانوا الفراعنة أكثر إشي يعملوها يعني.
1: بالضبط، فهذا هو المحرم. هنا نقول ينطبق عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون، أي يشابهون بتصاويرهم خلق الله.
0: نعم.
1: لذلك ستنا عائشة شو عملت؟ مزقتها وعملتها وسادة أو وسادتين في الحديث في البخاري، يعني مخدتين.
0: نعم.
1: يعني التصوير ظلت موجودة، مش موجودة، ظلت موجودة لكنها ممتهنة، يعني مش مقدسة، معظمة.
0: نعم.
1: وعندما نضع صورة الأب أو الجد، فهي أولا الصورة الفوتوغرافية حلال، فلا ينطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة. الأمر الآخر أنها ليست معظمة، والأمر الثالث أننا لا نضاهي، أي لا نبارز بها خلق الله، وإنما نضعها في البيت استحضارا واستذكارا لهذا الإنسان الكبير، سواء كان حيا أو ميتا، هذا الإنسان العظيم، هذا الإنسان المقدر، سواء كان حيا أو ميتا. لذلك لا حرمة أبدا في وضع هذه الصور وتعليقها في البيوت، بشروط أهمها وأبرزها شرط الأهم أن تكون هذه الصورة مباحة، مباحة يعني ما فيها شيء محرم كإظهار العورات وكشف العورات، وأن تكون هذه الصورة من الصور الفوتوغرافية التي فيها حبس للضوء لا مضاهاة لخلق الله جل وعلا.
0: نعم. دكتور، في سؤال نشر أحد الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار الفضول، لأنه في ضجة كثير كانت من خلال التعليقات والردود على هذا المنشور. السؤال يقول: هل ديننا الإسلامي شريعة واحدة أم عدة شرائع؟
1: يعني الجواب سهل، لابد للإنسان أن يفرق بين الدين وبين الشريعة، في فرق بين الدين وبين الشريعة. ربنا بيقول في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، فالدين واحد لا يتعدد. أما الشرائع فهي مختلفة، فقد قال ربنا جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أي بين الأمم، يعني بين المسيحية واليهودية والإسلام، لكل جعلنا منكم شرعة، أي مثلا حرم على بني إسرائيل الشحوم، حرم الحوايا الكرشات والفوارغ مثلا، أباح إنا، فما كان حلالا في شريعة قد يكون حراما في أخرى.
0: نعم.
1: والعكس صحيح، فالدين واحد، والمراد بالدين أي ما يدين به الإنسان إلى الله، أي الاعتقاد، أي أمور العقيدة، بمعنى أنه الله واحد، نؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خير وشر، الجنة وما فيها من تفاصيل وتراتيب. هذه الأمور لا تختلف بين المسيحية والإسلام واليهودية وغيرها من الديانات، ولا تختلف أيضا في الإسلام، لأنه الاعتقاد هو عبارة عن وصف لواقع موجود. يعني أنا بدي أحكي إما الله جل وعلا مثلا الله كريم أو مش كريم، فأنا بتكلم عن وصف لواقع، فإما أن يكون هذا الوصف مطابق لواقع أو غير مطابق لواقع، هذا معنى العقيدة. العقيدة هي إخبار عن معتقد، والمراد بالمعتقد إخبار عن شيء موجود، فهذا الشيء الموجود لا يتغير من شخص إلى شخص. قد يخطئ الإنسان في الاجتهاد، زي ما قالت المعتزلة مثلا: الله جل وعلا ما عنده صفات، مثلا ربنا ما عنده صفة اسمها الجود أو الكرم، فقالوا طيب يعني ربنا مش كريم؟ قال لك لا، احنا لا ننفي انه ربنا مش كريم، بس نقول ما له صفة اسمها الكرم. ربنا كريم فعلا، اما ما عنده صفة. هنا بنحكي هذا صار في عندنا خلاف في العقيدة، وهذا طلعنا من المعتقد الصحيح الى المعتقد الفاسد، ودخلنا مرحلة الضلال. لذلك الخطأ في العقيدة له قسمين، اما ضلال يعني لا يؤدي الى الكفر فالإنسان يخطئ فيه ويعذب على قدر ذنبه، وإما يكون هذا الخطأ يوصل الإنسان إلى الكفر، إلى الكفر بالله جل وعلا، زي ما نشوف كثير من معتقدات اليوم من الإلحاد، من الأفكار مثلا الحداثية اللي بتتكلم عن أمور عجيبة تتعلق بالله جل وعلا، زي موضوع الحاكمية مثلا لله جل وعلا أو نفيها عن الله جل وعلا، أو بعض المعتقدات الخاطئة زي اللي بيقولوا مثلا إنه ما في جنة ونار مثلا. مثل هذه الأمور هي عبارة عن ضلالات مكثرة، أي مخرجة من الملة، زي ما يقول بعض الصوفية بالحلول والاتحاد، ما في الجبة إلا الله مثلا، هذه أيضا من الأمور المكثرة، بمعنى أن الدين عند الله واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فالمعتقد المطابق للواقع واحد، إما أن يكون هكذا أو لا يكون هكذا فقط، ما في مجال. إما أن نقول الله واحد أو أن نقول الله ثالث ثلاثة، إما أن نقول الله لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو نقول عيسى ابن الله أو العزير ابن الله، ما في مجال. إما ربنا إله ابن أو ملوش ابن، إما ربنا واحد أو مش واحد. فالدين واحد، والدين في جميع الديانات السماوية لا يختلف ولا يتعدد، وإنما هو متفق ومتطابق 100%، مش 99.9. ويأتي الخلل من اجتهاد بعض أهل العلم فيخالف المعتقد السليم، ونقول إما أن يكون قد ضل إذا كانت المخالفة يسيرة ضلال، زي خلافات بعض الفرق الضالة زي المعتزلة والمجسمة وغيرها، أو منقول كفر، كفر يعني خرج عن الملة، زي بعض من يقول من النصيرية أو من بعض الشيعة، مش كل الشيعة، بعض الشيعة الباطنية بقولوا سيدنا علي هو الله، أو بقول ربنا عز وجل جبريل خان الأمانة فأنزل الرسالة على سيدنا محمد بدل جبريل، هذا كفر طبعا وهذا خروج عن الملة. أما الجزء الآخر وهو الشرائع، والمراد بالشرائع اللي هي الأمور العملية التي شرعها الله عز وجل لعباده، زي مثلا إحنا بنتكلم عن موضوع الحلال والحرام من الطعام والشراب مثلا،
0: نعم،
1: فوجدنا إنه إحنا مثلا الكرشات عندنا حلال لكنها عند اليهود كانت إيه؟ كانت حرام. عندها مثلا إذا إجت نجاسة على أواعينا بنغسلها، لكن ربنا عز وجل عاقب بني إسرائيل في فترة معينة، فصار إذا جاءت النجاسة على ثوب بده إيش يعمل؟ بده يقصه يقطعه، لا يطهر بالغسل مثلا، من باب العقوبة والتشديد عليهم. هذا بنسميها شرائع. طيب هل شريعتنا الإسلامية واحدة ولا شريعة متعددة؟ بدنا نطلع عن الديانات الأخرى. الديانات الأخرى لا، في أكثر من شريعة، بمعنى أن الشريعة الإسلامية تختلف عن الشريعة المسيحية عن الشريعة اليهودية. فمثلا عندنا تغطية الرأس واجبة، عندهم ما في، عند المسيحية مثلا ما في إشي بدل على ذلك، مع أنه في التوراة لا بدل على التغطية واجبة. شيك بشوف مثلا الملتزمين اليهود بغطوا رؤوسهن، لأنه التوراة كتاب شرائع وأحكام، لكن الإنجيل لكتاب المسيحية لا، هو كتاب هداية ورقائق، ما بتطلع على الأحكام. فعدم ذكر تغطية الرأس فهم منه المسيحية أنه ليس بواجب، مع أنه الأصل أنه يخدوه من وين؟ من التوراة ويكون واجبا. هذا كمثال على اختلاف الشرائع بين الإسلام وبقية الديانات. أما في الدين الإسلامي هل يوجد عندنا شريعة واحدة أم شرائع متعددة؟ الجواب عندنا شريعة واحدة وعندنا فقه متعدد.
0: نعم.
1: شو الفرق بين الشريعة وبين الفقه؟ هذول مصطلحين مهمات جدا.
0: الفقه اللي هو من منطقة لمنطقة، من زمن لزمن، من دولة لدولة.
1: الفقه إيش عرفوا العلماء؟
0: نعم.
1: قالوا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية.

عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى، والسنة كلام الله لفظا معنى لا لفظا، يعني المعاني من الله والألفاظ من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكون من الله كما في الأحاديث القدسية. فالله جل وعلا أنزل على سيدنا محمد شريعة واحدة، وهذه الشريعة إما أن يعبر عنها بنص قطعي الثبوت والدلالة فلا يختلف فيه اثنان، كما قال ربنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هل الآن الزنا كحد وحرمة محل إجماع، ما حد اختلف فيه، الزنا محرم وعقوبة الزاني 100 جلدة، الزاني غير المحصن ماشي الحال، والمحصن كما ثبت في السنة الرجم وعليه الإجماع كما نقل غير واحد من علماء الأمة، والبعض بيقول لك عليه الغالبية الساحقة. بغض النظر عن هذه التفاصيل، هذه مسألة قطعية الثبوت والدلالة اللي هو حد الزاني وحرمة الزاني. الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ربنا جل وعلا كان واضح جدا في تحريم الخمر، لذلك هذه شريعة عبر عنها بتعبير واضح صريح فصيح لا مجال لللبس أو الاختلاف.

مالكي شافعي حنبلي وغيرها من الآراء، طلع عندي المذاهب الفقهية الأربعة وعندي فهوم مختلفة وطلعت عندي فقه مختلف. لذلك بنجد مثلا السادة الجمهور أهل العلم مثلا بقول لك الوتر سنة، يجي الحنفية بقول لك لا الوتر واجب مثلا، بيجي مثلا قراءة الفاتحة للمأموم، بيجي إنه الشافعية بيقولوا قراءة الفاتحة للمأموم واجبة سواء كانت صلاة سرية أو جهرية، يجوا الحنابلة والمالكية قالوا قراءة الفاتحة للمأموم الصلاة الجهرية، يعني أنا بصلي وراء إمامي في الفجر والمغرب والعشاء ليست واجبة بستمع، أما في الظهر والعصر لا بقرأ لازم أقرأ، إذا ما قرأت الفاتحة صلاتي باطلة. الشافعية لا بالخمسة فجر ظهر عصر مغرب عشاء لازم تقرأ الفاتحة إمام أو مأموم. إجوا الحنفية قالوا العكس، الشافعية 180 درجة قالوا قراءة المأموم للفاتحة إذا بتصلي خلف الإمام غير واجبة لا في السرية ولا في الجهرية، يعني ظهر عصر مغرب عشاء لا يجب. الشافعية قالوا واجب للمأموم في الخمسة سرية وجهرية، الحنفية قالوا غير واجبة لا في السرية ولا في الجهرية، المالكية والحنابل قالوا واجبة في الجهرية في السرية، يعني الظهر والعصر تقرأ لإمامك ما عم بقرأ أنت، إيش أنت بتسمع وبقرأ لنفسه فأنت اقرأ لنفسك، أما الجهرية فجر مغرب عشاء هو قرأ الفاتحة ما دام الإمام قرأ أنت ما تقرأ. من وين إجا هذا الخلاف؟ إجا هذا الخلاف من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الله يريد بهذا الحديث معنى واحدا عند الله، هذا المعنى عبر عنه بحديث عام، والعام ظني في الدلالة مش قطعي في الدلالة، يعني يحتمل التخصيص. فإجا الشافعية شو قالوا؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب معناته إذا أنت ما قرأت مطلقا في جميع الصلوات الخمسة ظهر عصر مغرب عشاء انت مأموم ولا امام اي ركعة ما بتقرأ فيها الفاتحة صلاتك باطلة، لانه الحديث ايه شمل الصلوات الخمسة. يجوا الحنفية قالوا لا، ما هو ربنا جل وعلا في القرآن الكريم عشان افهم الحديث بدي افهمه مع بقية النصوص، فربنا في القرآن الكريم يقول واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فربنا طلب منا ان نستمع وننصت، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المأموم فقراءة الإمام له قراءة، وقراءة الإمام سواء كانت سرية أو جهرية، فاستدلوا الحنفية بحديث فقراءة الإمام له قراءة، فقالوا ما بيقرأ لا بسرية ولا بجهرية. يجوا المالكية قالوا لا يا عمي حديث فقراءة الإمام له قراءة حديث ضعيف.

كل الأحكام أعطانا أحكام قطعية الثبوت والدلالة. قلت لهم بالعكس من باب التخفيف عن الناس، يعني مثلا اليوم بعض الفقهاء بيقول لك النقاب واجب مثلا، وجمهور الفقهاء بيقول لك النقاب مش واجب. تخيلوا لو كان النص قطعي ثبوت ودلالة إنه نقاب واجب، كان وقعت في

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء.

0: الاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. عدنا إليكم لمتابعة برنامج صباح القدس وإلى الفقرة الأخيرة معنا لهذا الصباح.

0: صباح القدس، صباحكم أنتم.
1: ماما دا سجل مع أصحابي بنادي المرح.
2: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
1: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
2: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
1: يعني أصل قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
2: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
3: بدنا نحكي اليوم عن حدا كتير له مكانة في لعبة التايكواندو بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهو من أحد الناس اللي لهم مكانة كبيرة كمان بلعبة التايكواندو، مش بس بالمملكة الأردنية الهاشمية، كمان بالعالم بالوطن العربي. من هو فؤاد جروان؟ الجراند ماستر فؤاد جروان مدرب ولاعب وشخصية بارزة جدا جدا في تاريخ التايكواندو الأردني، من رواد اللعبة في محافظة الزرقاء، وهو من مواليد عام 1959، يعني كبير بالعطاء وكبير بالحب وكبير بالمعرفة كمان. في مقابلة عنه ذكر بأنه بدأ ممارسة التايكواندو مع تأسيس الاتحاد الأردني عام 79 من الألفية الماضية. المميز جدا بقصته أنه كان من أول خريجي الاتحاد الأردني للتايكواندو، حصل على الحزام الأسود واحد دان تاريخ 10 كانون أول، يعني 10/12/1980. تخيل إيهاب قديش الرقم. كان ذلك في أول دفعة أحزمة بعد تأسيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عام 79، عفوا للتايكواندو، أنا عقلي بكرة القدم دائما إيهاب. حصل على لقب بطل الأردن عام 81، بدأ العمل كمدرب تايكواندو بنفس السنة اللي كان هو فيها بطل الأردن، واستمر في التدريب لعدة عقود. يعني حرفيا مسيرته مع اللعبة تمتد لأكثر من 45 سنة، يعني خبرة وخبرة وخبرة. إيهاب تولى عدة مناصب في الاتحاد الأردني للتايكواندو منذ عام 82، وكان هو قد المسؤولية وقد المنصب اللي هو فيه، لأنه دائما المنصب اللي بيكون في أمور زي هاي هو بيكون تكليفي مش تشريفي. فكان في اللجنة الفنية للحكام، وأيضا كان باللجنة الفنية للمدربين والأندية والمراكز، وكان أيضا مشرف على بطولات، وشارك في الإشراف على تنظيم عدد كبير من البطولات الدولية والآسيوية والعربية، لأنه هو من الناس اللي معدودين على الأصابع في لعبة التايكواندو، معهم حزام 9 دان في الوطن العربي. في إحدى الفترات كان أمين سر الاتحاد كمان، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وعلاقته بالمنتخبات جدا قوية، وهو علاقته علاقة محبة وأبوة مش علاقة لاعب ومدرب. في 2017 ترأس وفد منتخب الأردن للتايكواندو تحت 14 سنة في بطولة العالم في شرم الشيخ، وكان في نفس الفترة أيضا ترأس وفد المنتخب الأردني للناشئين والناشئات في بطولة آسيا في كازاخستان. هو صاحب مركز الليف والزرقاء، وهو تاريخ موجود في محافظة الزرقاء، وهو من الناس اللي بتقدر تحكي انهم اسسوا هاي اللعبة في محافظة الزرقاء. بعض من طلابه وصلوا يا إيهاب قديش فكرك؟ 8 دان، يعني اقل منه درجة في ايش؟ في لعبة التايكواندو. ولما بدنا نحكي عن الدانات هو وصل ل9 دان، وهذا هو اهم انجاز كان في تاريخه. وقتيش حصل على هذا الانجاز؟ في ديسمبر 2024، يعني من فترة جديدة. وقديش عمره إيهاب؟ هذا عشان الناس ما تحسش انه لما الواحد يتقدم بالعمر يعني انجازه لازم يخف. لا، لما مدرب تايكواندو بعمر 65 سنة إيهاب يحصل على حزام 9 دان، وهو من أعظم من الحزام الأكبر في الوطن العربي، وهي أصلا أعلى درجة للحزام، يعني 9 دان آخر درجة في التايكواندو، حصل عليها بعمر 65 سنة. وهو يعني اللي بشوفه، أنت بتسمع الاسم الرقم 65 بتفكره ختيار، بس لا، هو شاب أنشط من كثير من أصحاب الأربعينات والثلاثينات. طيب دعونا نرحب وإياكم باسمي وباسم المتابعين جميعا وباسم إذاعة منبر الحرية بالجراند ماستر الأردني في لعبة التايكوندو الكابتن فؤاد جروان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أسعد الله صباحكم كابتن ومرحبا بك معنا عبر منبر الحرية.
4: أسعد الله صباحكم جميعا ولي الشرف أن أكون ضيفا عند حضرتكم إن شاء الله، وشكرا لهذه الإذاعة الطيبة اللي نعتز بها جميعا إن شاء الله، وشكرا لحضرتك ويعني المعلومات اللي أعطيتها يعني يمكن تعرف أكثر مني.
3: الله
4: أشكرك جدا على هذا الإثراء وعلى الإطراء الطيب، وإن شاء الله يعني نكون على قد المسؤولية إن شاء الله،
3: إن شاء الله.
4: وأنا على استعداد تام بالإجابة عن أي سؤال تفضل في حضرتك من حيث تبدأ، أنا مستعد إن شاء الله.
3: والله هذه إحنا حبينا هاي المقابلة تكون يعني أكثر من إنها سؤال وجواب، يعني أنا حسب ما قرأت في يعني أنا هذه المعلومات اللي قرأتها وصلتني من فترة وتعمقت فيها وقرأتها بشكل ممتاز وواضح يعني وبتركيز كمان لحتى نوصل لشخصية الكابتن فؤاد، اللي الكابتن فؤاد يتمتع بالروح الجميلة والشبابية. بداية يعني أول شيء نبرق لك التحيات من مدينة الخليل من أكاديمية المرح تحديدا، اللي بسمعونا وبتابعونا في هذه اللحظات هم واللاعبين وأهليهم كمان، وكان في دعوة مكثفة من قبل مجموعة أكاديمية المرح لحتى يتابعوا هذا اللقاء تحديدا. بدنا رسالة من الكابتن فؤاد جروان الأب والجد في لعبة التايكوندو في الوطن العربي، صاحب 67 عام، أيضا صاحب 9 دان وهي أعلى درجة موجودة في لعبة التايكوندو، وهو من الكابتن فؤاد أحد أهم اللاعبين في الوطن العربي لأنه ما فيش كتير بالوطن العربي معهم هاي الدرجة. شو رسالتك الأولى للاعبين التايكوندو اللي بيسمعونا في هذا الصباح؟
4: بداية رسالة يعني لكم منا من أرض الأردن، من أرض الحجد والرباط، من أرض أبا الحسين، من أرض الهاشميين، أرض الوفاق، لكم منا في فلسطين الحبيبة وفي مدينة الخليل كل المحبة والاعتزاز والتقدير، آملين أن يوفقكم الله جميعا لخدمة الرياضة وخدمة الرياضيين في بلدكم العزيز التي نعتز ونفتخر بها إن شاء الله. إذا أردنا أن نتكلم عن تايكواندو بالمعنى الحرفي لها، يعني التايكواندو هي عبارة عن كلمة كورية تتألف من 3 كلمات، اللي التاي وتعني القدم، كوان تعني القبضة، ودو وتعني الطريقة أو الأسلوب. وهذا المعنى يعني يفسر أن هذه لعبة قتالية فيها الدفاع وفن الدفاع النفس باستخدام القدم واليد. هذا المعنى الحرفي أو المعنى الظاهري للتايكواندو. ولكن إذا نظرنا إلى التايكواندو بالمعنى الحقيقي والمعنى الذي أنشئت من أجله هذه الرياضة، فهي تركز على إعداد شمولي كامل متكامل من جميع الجوانب، فهي ليست مجرد لعبة قتالية فقط، بل تعدت إلى ما هو أبعد من ذلك، من حيث القيم، من حيث المبادئ، من حيث الفلسفة الحياتية. ففيها إعداد بدني، إعداد نفسي، إعداد عقلي، إعداد سلوكي، فيها انتقال إلى علاقات أسرية طيبة، علاقات اجتماعية في المجتمع الذي يحيط فينا. فهي ليست مجرد بومسي أو مهارات أو قتال، بل هي أكثر من ذلك. فهي نقول باستمرار أن هذه التايكواندو هي حياة تضيفها إلى حياتي. فالإنسان ممارس التايكواندو هو بالأصل يجب أن يكون مواطنا فاعلا صالحا ذو تأثير على غيره من اللاعبين أو من الجيران أو من المحيط الذي يعيش في هذه الحياة. هذا باختصار عن التايكواندو.
3: كابتن، ليش يعني احنا لما نجي بعد 45 سنة من ممارسة الكابتن للعبة التايكواندو نقول له شو اللي خلاك تحب هاي اللعبة؟
4: محبة التايكواندو كما ذكرت لأن فيها تغيير سلوكي، وهذا الشيء جدا مهم، تغيير عقلي، تغيير فكري في في في حياتك. فأنت تنطلق من المكان الضيق الذي تعيش فيه إلى حياة أبعد وحياة أكثر. وإذا عدنا إلى المعاني التي وجدت من أجل التايكواندو في فلسفة المعتقدات الكورية، نجد أن هناك تذكير أو تركيز على الالتزام بهذه القيم وبهذه المبادئ.
3: طيب كابتن، الطموح والتحدي والإصرار والجلد،
4: نعم،
3: تحصلت بالواحد وثمانين على أول حزام، على أول درجة اللي هي الحزام الأسود الدولي واحد.
4: نعم
3: كان.
4: نعم.
3: ليش كل هالفترة كانت بين استمرارية الحصول على الحزام الأسود تسعة دان؟
4: نظام فحوصات الترقية دائما يعني لا يكون حسب مستوى اللاعب، وإنما نعم. هناك عبارة عن فترات زمنية يجب أن تنتقل فيها من درجة إلى أخرى، يعني من الواحد دان إلى اثنين دان مثلا بدها تكون سنة، من اثنين دان إلى ثلاث سنتين، وهكذا حتى تتدرج إلى الحزام الأسود تسعة دان. فهي ليست كمنافسة جسدية فقط أو مهارية، وإنما هي أيضا تقيس مدى تأثيرك ومدى خدمتك لوطنك ولشعبك ولمجتمعك في التدريب، في التحكيم، في إعداد مدربين، في إعداد لاعبين، في إعداد حكام، ما هو إنجازك خلال هذه الفترات. ولذلك عند التقدم إلى فحص الثمانية دان أو التسعة دان الذي لا يقام إلا في كوريا الجنوبية في مقر الاتحاد الدولي الكيكوان، في كوريا الجنوبية في سئول، هذول الحزمين بالذات ثمانية دان وتسعة دان يجب أن يكون في مقر الاتحاد الدولي بالكيكوان، ويتم من خلاله مقابلة شخصية ورفع السي في اللي إلك خلال سنوات ممارستك وتأثيرك الإيجابي في لعبة التايكواندو، بالإضافة إلى المهارات الفنية والجسدية في هذه اللعبة.
3: يعني الموضوع مش بس إنه امتحان أو اختبار وعدي، لا، هي متابعة ومثابرة. الطموح كابتن، كيف تصف الطموح للاعب التايكواندو؟ كيف ممكن الطموح لازم يكون؟
4: والله بدي أوصفه إليك ببيت شعر.
3: تفضل.
4: بيت شعر لأبو القاسم الشابي. الإنسان طالما عايش في حياته لازم يكون في عنده أهداف، ولازم يكون عنده طموح، ولازم يكون عنده أمل، ولازم يكون دائما عنده طاقة إيجابية، وقد ما يستطيع يبتعد عن السلبيات والأمور السلبية. ماذا يقول الشاعر أبو القاسم الشابي؟ أكيد حضرتك تعرفه أو سمعت عنه.
3: نعم أكيد طبعاً.
4: ماذا يقول؟ يقول: ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. طالما أنت عايش بده يكون في عندك أمل، وفي عندك عمل، وفي عندك استمرارية في حياتك للتأثير على الآخرين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الساعة وفي يد أحدكم غرسة فليغرسها. طالما أنت في هذه الحياة بدك تظلك فاعل. من هو الذي ينتهي؟ الذي يموت أو الجماد، هذا الذي ينتهي من الحياة. هذه أنا فلسفتي في التايكواندو، وأنا ما تعلمته من التايكواندو، وهذا ما أعلمه لطلابي في التدريبات.
3: طبعا في معنى أبو العز بالمتابعة، أخونا إياد الشريف أبو العز بصبح عليك، وبدي أحب يصبح على مدربه اللي هو الكابتن فؤاد جروان، هو اللي علمه.
4: يسعد صباحك وصباح إن شاء الله. وأهلا وسهلا بحضرتك.
3: الله يسعد صباحك كابتن. بدي أسألك عن العلاقة بينك وبين أكاديمية المرح بعد ما أنت مدرب للمدرب تبعهم.
4: الله يسعدك يا رب، ارضى عنك. طبعا لازم نعرف دائما انه احنا بيننا وبين اهلنا في فلسطين وفي الخليل هناك ترابط وثيق ومتين وانسجام وعلاقات طيبة.
3: نعم.
4: في أينما نكون، فهذه تجسد معنى المحبة بين الشعبين، للشعب الأردني وشعبنا والشعب الفلسطيني اللي هو شعبنا أيضا. فهناك تجسيد وتلاحم وترابط بين الشعبين لنكون فعلا مثالا حقيقيا لشعار الشعب الواحد. فإحنا دائما يعني أقرب الناس إلينا اللي هما إخوتنا وأهلنا في فلسطين إن شاء الله، رفع الله عنهم ويسر أمورهم إن شاء الله بمشيئة الله. فتأكيدا لهذا الكلام، لا نجد منهم إلا كل محبة وكل احترام وكل تقدير، شعور متبادل بين الطرفين. وكثير من الطلاب الذين تدربوا على أيدينا في الأردن الآن كثير منهم متواجدين في فلسطين وبقوموا بالتدريب وبقوموا بالتحكيم، وهذا الشرف نعتز فيه. وأيضا يعني حاب أنا طبعا كوني كنت معلم أيضا لغة عربية، هذه معلومة يمكن أول مرة تسمعها.
3: نعم.
4: أنا كنت معلم لغة عربية في مدارس وكالة الغوث في الأردن، وكنت أيضا مدير في وكالة الغوث في الأردن. فبدي أستذكر لحضرتك
3: نعم
4: وللإخوة المستمعين عن مدى المحبة والترابط الأسري والحقيقي والفاعل ما بين الشعبين، اللي هو بقول الشاعر المرحوم حيدر محمود عندما وصف نهر الأردن، فماذا يقول؟
3: نعم.
4: يقول: القدس يمناه، عمان يسراه، يحميهما الله رمزا لحبهما. يعني هذا باختصار مدى المحبة والاعتزاز والترابط بين الشعبين.
3: نعم. والله يا كابتن في لك سلامات كتير عمالها بتوصلني من هون. أخونا عبد الرحمن المحتسب أبو فايز وفارس ومن زوجته كمان فايز وفارس، بتخيل إنهم كانوا موجودين معك بالورشة التدريبية اللي كانت من حوالي شهر.
4: نعم.
3: بالمعسكر. فبصبحوا عليك وبسلموا عليك. طيب كابتن، يعني بنهاية الحديث يعني هون اللي بدنا نسأله، شو الإنسان لازم يكون عنده طاقة إيجابية دائما، بس كيف الطريقة اللي ممكن يتغلب على الصعاب اللي بده يواجهها في طريقه وفي حياته؟ الحياة موجودة بكثير من العراقيل والتحديات، خاصة لما الإنسان يكون بلعب بالرياضة، والرياضة احنا حسب ما بنعرف يعني انه في الوطن العربي على وجه الخصوص يعني مش هي المكان الصحيح ليكون عند الواحد دخل مادي، فهذه بتعمل تحدي كبير للإنسان. كيف ممكن يتغلب على هذا التحدي؟
4: أول شيء بجاوب بكلمة واحدة.
3: تفضل.
4: أي إنجاز بالحياة وليس بالرياضة فقط، وإنما بأي مجال من المجالات، أولا يحتاج إلى تخطيط وتنظيم جيد وسليم، ويحتاج إلى تضحية دون إلحاق الضرر بالحاجات الرئيسية لحياتك: تنظيم، دراسة واعية، ترتيب حياتك حسب حاجاتك وحسب أولوياتك وحسب الإمكانات المتاحة والمتوفر. فأي إنجاز دائما يحتاج إلى تضحية، ولكن بعيد بكرر إنه هذا ما تكون هذه التضحية إنه تخسر كل شيء بحياتك. ولكن في كلمة دائما بحكيها، دائما النجاح والفشل هو مصدر واحد، هو العقل والفكر والإرادة والعزيمة والتصميم. الجسد لا يهزم، الجسد لا ينتصر. الذي يهزم وينتصر أو ينجح ويفشل يبدأ بداية من العقل، من الفكر. أين عقلك؟ بماذا تفكر؟ هذا هو سر النجاح في الحياة.
3: نعم. طيب بالنسبة لرياضة التايكواندو بالأردن، هل بتلاحظ أنت تطور اللاعبين، تطور الأندية؟ وياريت تحكي لنا كم مدرب موجود بالأردن تايكواندو؟
4: بداية الأردن من أوائل الدول العربية اللي مارست لعبة التايكواندو.
3: نعم.
4: وطبعا التايكواندو في الأردن يعني بدأت أتوقع أو أعتقد في عام 1973 وبدأت في القوات المسلحة الأردنية.
3: نعم.
4: يعني هذا الشيء يعني محل اعتزاز وافتخار. ثم بعد ذلك انتقلت التايكواندو مع تأسيس الاتحاد إلى الحياة المدنية في عام 1979.
3: نعم.
4: الآن بدينا في الأردن تايكواندو بمركز أو مركزين. الآن أتوقع الآن الموجود في الأردن ما يزيد عن 250 مركز أو يمكن أكثر، يمكن فوق 300 مركز. وهذا يعني أنه في عندك عشرات الآلاف، عشرات الآلاف وقد يكون مئات من الآلاف من ممارسي تايكواندو في جميع المجالات، سواء حكام، مدربين، لاعبين، ممارسين. طبعا التايكواندو في الأردن بصراحة يعني تسير منذ ذلك الوقت، منذ عام 1979. طبعا في ذلك الوقت كان رئيس الاتحاد سمو الأمير الحسن بن طلال حفظه الله ورعاه، والآن رئيس الاتحاد كما نعلم سمو الأمير راشد، وهذا يعني شيء شرف عظيم يعني نضع على صدورنا إنه الهاشميين يهتموا ليس بالأمور الحياتية وإنما رياضيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا سر نجاح التايكواندو. فالتايكواندو في الأردن تسير بخطى ثابتة ومنهجية مدروسة طبعا من خلال استراتيجيات الاتحاد الأردني وبتوجيهات من سمو الأمير راشد كما ذكرنا حفظه الله ومتابعته الحقيقية والفعلية. وهذا الأثر يعني مبين وظاهر الآن للجميع إن الأردن التايكواندو في الأردن مميزة رياضيا من خلال الأمور التنظيمية بالاتحاد، الأمور الإدارية، الأمور الفنية، والنتائج الطيبة والمشرفة عربيا وإقليميا وآسيويا وعالميا وأولمبيا. ويعتبر الأردن أول دولة عربية تحرز ميدالية ذهبية في الأولمبياد.
3: نعم.
4: فممارسة يعني تعتبر الآن تايكواندو بالأردن يعني الرياضة الشعبية الثانية بعد كرة القدم.
3: نعم.
4: نتمنى إن شاء الله الاستمرار ومزيد من نجاح لنا ولكم إن شاء الله سيدي.
3: إن شاء الله للجميع. أنا بدي أشكرك على أنك منحتنا هاي الفرصة، وكمان في صباح لك من أخونا أبو محمود الشريف كمان أكاديمية المرح، وشكرا جزيلا كمان مرة كابتن لوجودك معنا، وإن شاء الله هاي ما بتكون لا المقابلة الأولى ولا الأخيرة بإذن الله تعالى، ونحن نعتز بتواجدك معنا. شكرا جزيلا لك. الجراند ماستر فؤاد جروان كان معنا عبر الخط الهاتفي من المملكة الأردنية الهاشمية. نتمنى لك التوفيق ولأكاديمية المرح كمان ولجميع اللاعبين. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية البرنامج لهذا اليوم. شكرا لإيهاب النتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، وشكرا للجميع. سليمان أهلا وسهلا. أبو مرشد الله يسعد صباحك أبو مرشد، موجود معنا، دمتم بخير، إلى اللقاء، تحياتي لكم محمد عبيده.
0: صباح القدس صباحكم أنتم.
1: ماما ده سجل مع أصحابي بنادي المرح.
2: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
1: عندهم مدربين للتايكواندو والنينشاكو.
2: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
1: يعني أصل قتل تخليني واثق بنفسي، لعبة التايكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس وفيها متعة تعدي.
2: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح. عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: وهجم مسلطنون منطقة وادي الرخيم في مساف ريطة جنوب الخليل وأضرموا النيران في معدات هندسية، كما نتابع على الشاشة. هذه المعدات تعود للأهالي وتظهر هذه المقاطع اندلاع النيران وتصاعد الدخان من الموقع. ومن أمام منزل الشهيد الذي قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عميد إشحادة. صباح الخير عميد. عميد، نريد أن نعرف كيف تمت عملية قتل الفلسطيني في جنين حزم.
5: نعم خالد، هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني اتهموا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام فتحي خازم أبو رعد هنا في البلدة القديمة في مدينة جنين. ما جرى أنه منذ ساعات منتصف الليل كان هناك اقتحام واسع تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة سكنات الجامعة الأمريكية، المكان الذي لجأ إليه آلاف الفلسطينيين من مخيم جنين، وخلال انسحابهم أطلقوا النار وأصابوا طفلا في تلك المنطقة ليبدأ اقتحام جديد إلى هذا المكان الذي نتواجد فيه داخل مدينة جنين في البلدة القديمة في مدينة جنين. في هذا الزقاق الضيق في طابق مرتفع كان يعيش فتحي خازم أبو رعد، وهو والد شهيدين رعد وعبد الرحمن. رعد قتلته قوات السلطات الاحتلال الإسرائيلي في قرب مسجد في يافا بعد تنفيذه عملية إطلاق نار عام 2022 في شارع زينغوف بتل أبيب، وبعدها اغتالوا ابنه الثاني هنا في شوارع مدينة جنين وهو عبد الرحمن. أبو رعد كان يعيش في هذا المنزل، قوات الاحتلال الإسرائيلي خلعت الباب ووصلت إلى غرفة نومه وقاموا بإيقاظه من النوم بتعبئة ومن ثم حاولوا التنكيل به وفقا لرواية ابنه الذي لا نستطيع استضافته لأنه طفل صغير يقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يجبر والده على خلع ملابسه ليقوم باعتقاله، ولكنه رفض ذلك وتواجه معهم داخل المنزل فأطلقوا عليه النار وقتلوه، ومن ثم احتجزوا جثمانه. سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت تلاحق أبو رعد منذ عام 2022 ضمن سياسة ملاحقة عائلات الشهداء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد مواطنين أو ضد إسرائيليين حتى داخل تل أبيب أو غيرها من المناطق، ولكنه رفض تسليم نفسه. بعد ذلك حصل نوع من التسوية بين مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن توقف سلطات الاحتلال محاولة اعتقال أو اغتيال أبو رعد مقابل أن يخرج من مخيم جنين، وعاش بعدها فعليا خرج من مخيم جنين وعاش في مدينة رام الله لفترة قصيرة، ومن ثم عاد ليعيش في مدينة جنين هنا في البلدة القديمة من مدينة جنين. لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تنسى أبو رعد، عادوا الليلة لاعتقاله ورفض هذا الاعتقال، تواجه معهم، رفض أن يخضع لأوامر جنود الاحتلال الإسرائيلي وفقا لما أبلغنا به طفله الذي كان وحده معه داخل منزل ضيق هنا في البلدة القديمة، فقتلوه واحتجزوا جثمانه. أبو رعد هو شخصية مشهورة جدا وكان شخصية محورية هنا في جنين وفي عموم الضفة الغربية منذ عام 2022 وفي عز وجود كتائب عسكرية مسلحة داخل مخيم جنين. طاردته قوات الاحتلال الإسرائيلي لشهور طويلة قبل التسوية غير المعلنة مع السلطة الفلسطينية أن لا يكون هناك محاولة اغتيال أو اعتقال له كونه ضابط سابق متقاعد من أجهزة الأمن الفلسطينية، ولكنهم اليوم قتلوه هنا في مدينة جنين،
4: قتلوه أمام طفله واحتجزوا أيضا جثمانه. أشكرك عميد شحادة مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من أمام منزل الشهيد أبو رعد في جنين. يواجه مئات آلاف الطلبة في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي غالبية المدارس خلال حرب الإبادة، وعلى مدى 6 فصول دراسية حرم أكثر من 600,000 طالب حرموا من التعليم الحضوري المنتظم، بينما تقع مئات المدارس داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
6: هذه المباني كانت يوما مدرسة الزهراء، تزدهر بالأوائل في القطاع من طالبات الثانوية العامة. دمر الاحتلال كثيرا من مرافق المدرسة أثناء الاجتياح البري، وما تبقى من المدرسة صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم ل6 فصول دراسية متتالية.
7: تعليم انحرمناه، أولادنا هنا انحرموا، يعني في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة، والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين، الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
6: بحسب وزارة التربية والتعليم فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كليا، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610,000 طالب.
0: راديو الحرية
8: 92.7
9: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: خلال حرب الإبادة وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة، عاصم النبيه التلفزيون العربي مدينة غزة.
4: ينضم إلينا من القدس المحتلة كاظم، السيد كاظم أبو خلف المتحدث باسم اليونيسف. صباح الخير سيد كاظم. سيد كاظم، طبعا مهمة اليونيسف عندما أنشأتها الأمم المتحدة هي حماية حقوق الطفل في العالم بشكل عام، لكن الطفل في فلسطين له وضع خاص. طبعا أول حقوق الطفل هو الحق في الحياة. هل لديكم إحصائية محدثة عن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال إن كان في غزة أو الضفة الغربية؟ لأنه عمليات القتل أيضا مستمرة في الضفة الغربية. طبعا نذكر أنكم ومنذ بداية حرب الإبادة وأنتم تقولون إن غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال.
5: صباح الخير. هي كذلك تحولت إلى مقبرة للأطفال منذ العام 2023 في أكتوبر، منه آخر الإحصائيات للأرقام، والأطفال ليسوا أرقاما بطبيعة الحال، أنه يجري الحديث عن تقريبا 22 ألف من الأطفال قتلوا في قطاع غزة، وجرح أكثر من 45 ألف منذ أن بدأت الحرب في 7 أكتوبر في العام 23. ومن قتل من الأطفال منذ وقف إطلاق النار، هذا المسمى بوقف إطلاق النار، في أكتوبر في العام الماضي قتل من الأطفال في قطاع غزة 304، وجرح منهم أيضا الكثير. في الضفة الغربية نتحدث عن 174 من الأطفال أيضا قتلوا ما بين الشهر الأول من العام 2024 وحتى نهاية الشهر الماضي، فيما جرح 1500. هذا حال الأطفال، ولا طبعا نتحدث عن حال الكبار. فإذا كان الأطفال يعني يصبحوا ينضموا إلى قائمة طويلة من الضحايا بهذه الأرقام المخيفة، فلنا أن نتخيل ما هو الحال في فلسطين عموما وفي الضفة الغربية وقطاع غزة على وجه الخصوص.
4: طب ماذا تفعل اليونيسف؟ كيف تتعامل مع إسرائيل؟ كيف تحاول أن تحافظ على حق هؤلاء الأطفال في الحياة؟ ماذا تقولون للدولة الإسرائيلية؟
5: يعني نحن وغيرنا في الأمم المتحدة أو حتى العاملين في المجال الإنساني يعني نتواصل مع كل الأطراف، ومنهم بالتأكيد الجانب الإسرائيلي، ودائما ندعو إلى أن لا يقتل الأطفال ويتم الحفاظ على حياتهم وحياة المدنيين عموما. يعني لا يبدو على الأقل من منظور الأطفال أننا حققنا النجاح المرجو. بالنسبة للأطفال أو حتى للناس المدنيين عموما، المسألة بسيطة. عندما تتحدث عن وقف إطلاق النار يسأل سؤال واحد لا ثانية له، يقول هل توقف القتل؟ الجواب لا. إذن بالنسبة لهم وقف إطلاق النار هذا وقف وهمي، وهو اسم أكثر منه حقيقة موجودة على الأرض. ولكن من جهة أخرى نقدم نحن إحاطاتنا وغيرنا كذلك من شركائنا للناس، لمجلس الأمن، لهيئة الأمم، للدول ذات الفعل وذات الوزن، لعل أن يكون هناك ضغط معين بطريقة أو بأخرى يؤدي إن لم يكن إلى إنهاء المعاناة إلى التخفيف منها، سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية.
4: طيب، حقوق الطفل لا تقتصر على الحق في الحياة، هو أول حقوق صحيح، لكن هناك أيضا الحق في الغذاء، من يريد أن يعيش عليه أن يأكل. يعني قطاع غزة كان في مرحلة ما على وشك المجاعة، ربما تحسنت الأمور بعض الشيء، لكن ما زالت الأمور سيئة للغاية. الحق في العلاج، نتحدث عن العلاج البدني والعلاج النفسي، نتحدث أيضا الحق في التعليم. اليونيسف ماذا تقومون، ماذا تفعلون على الأرض لكي تخففوا من معاناة الأطفال في فلسطين بشكل عام، إن كان في غزة أو في الضفة الغربية، عندما نتحدث عن الحق في الغذاء والعلاج وأيضا التعليم؟
5: يعني الحقيقة أنه الاتجاه العمل الإنساني في قطاع غزة عندما كانت الحرب على أشدها كان قائم على قاعدة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحياة. الآن نتحول شيئا فشيئا إلى ما يسمى بمرحلة التعافي المبكر أو الاستجابة. نحاول طبعا أن نقدم الغذاء قدر المستطاع، نحن وغيرنا نحاول أن نعالج حالات كثيرة، آلاف مؤلفة من حالات سوء التغذية لدى الأطفال، ونحاول طبعا العودة بالأطفال إلى التعليم شيئا فشيئا. وهناك أيضا ما لا يقل عن 4000 طفل يمكن بأقل التقديرات يحتاج إلى الخروج من قطاع غزة حتى لمسألة العلاج. التعليم توقف، علينا أن نتذكر، وهو أبسط حقوق الطفل، توقف لفترة طويلة في قطاع غزة، لم يحصل الأطفال على فرصتهم. الآن شيئا فشيئا نعود من خلال ما يسمى بمراكز التعليم المؤقتة. لماذا مراكز التعليم مؤقتة؟ لأنه 97% من المدارس في قطاع غزة تعرضت لأضرار متفاوتة حتى التدمير الشامل. 93% منها تحتاج إلى إعادة صيانة شاملة أو حتى بناء من الصفر. و 81% بالمناسبة من عموم مدارس قطاع غزة تعرض إلى ضربات مباشرة. إذا هذا الحال بالنسبة للتعليم، نشأت فكرة اللي هي مراكز التعليم المؤقتة، وهي عبارة عن خيام كبيرة تتوسط تجمعات الناس يأتي إليها الأطفال. عددها بالمجمل حسب الأرقام 610 من مراكز التعليم المؤقتة، تدعم اليونيسف منها 174، وهذه تغطي تقريبا 303,000، وهذا أقل من نصف عدد الأطفال في سن المدرسة في قطاع غزة. ونتوقع أن يزداد العدد مع بداية العام الدراسي في شهر أيلول القادم. فنحن نسابق الزمن بصراحة للحصول على المواد اللازمة حتى يعود الأطفال إلى تعليمهم. نحتاج إلى أثاث مدرسي، ورفض حتى طلبنا من قبل الجانب الإسرائيلي لإدخال الأثاث المدرسي، قرطاسية وحتى خيام يعني بديلة، لأن الخيام أصبحت قديمة وتحتاج إلى استبدال. يعني هذا حال التعليم عموما في قطاع غزة. وحتى في الضفة الغربية تحدي التعليم قائم ولا يزال التعليم غير. الأطفال في فلسطين عموما لديهم من التحديات ما لديهم، وإنما يقتسمون هذه التحديات بأنواع مختلفة ما بين غزة والضفة.
4: طيب فيما يخص العلاج، تحدثت عن نحو 4000 طفل يحتاجون الخروج من قطاع غزة للعلاج، هذا العلاج البدني، لكن هناك عشرات الآلاف من الأطفال في قطاع غزة، من فقدوا أباءهم، الأب والأم أو الأب أو الأم، من عاشوا الحرب حتى بحضور الأب والأم، لكن في نهاية الأمر هؤلاء عاشوا ظروف إبادة جماعية. هل هناك جهود من قبل يونيسف لمعالجة روح هؤلاء

0: بها ويلتقي به الأطفال الآخرين أصدقائه وزملائه. هذه خطوة أولى على طريق طويل ولكنها في منتهى الأهمية. لهذا نحن الحقيقة في دائرة حملة ما نسميها حملة العودة إلى المدارس، كما ذكرت، نسابق الزمن لإدخال المزيد من الخيام الكبيرة والمزيد من مواد التعلم حتى يتسنى لنا إعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من الأطفال في سن المدارس في قطاع غزة، وهم أكثر من 700,000. يعني إذا أضفنا عليهم من يحتاج إلى الروضة، يعني نتحدث عن 750,000 أو يمكن 758,000 من الأطفال في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد كاظم أبو خلف المتحدث باسم اليونيسف، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا لك يا سيد. مشاهدي الكرام، في تصريحات وردت قبل قليل، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العراق يمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة والتطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، وأضاف أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية ووضع حلول للتحديات الاقتصادية. الزيدي، وهي نقطة في غاية الأهمية تتعلق بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، قال إن السلاح الذي ستستلمه أو ستسلمه الفصائل ستتسلمه الدولة من الفصائل سيبقى بيد الدولة ولا توجد نوايا للصدام العسكري. للمزيد من التفاصيل عن تصريحات رئيس الوزراء العراقي ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حسام محمد علي. صباح الخير حسام. حسام، نريد أن نعرف أكثر، واضح تماما أن هناك رغبة لدى رئيس الحكومة رئيس الوزراء بعدم وجود أي صدام مع الفصائل، ونعلم أن هناك فصائل ترفض تسليم السلاح حتى الآن، أو بالأحرى لديها شروط صعبة جدا لموضوع تسليم السلاح.
2: خالد، رئيس الوزراء في حواره قبل قليل في مؤتمر حوار بغداد الثامن ركز كثيرا على أنه لا يوجد هناك أي نوايا للصدام العسكري، وطمأن المواطنين. هناك قلق في الشارع العراقي من أن يؤدي تاريخ 30 أيلول سبتمبر المقبل إلى صدام عسكري، خاصة في ظل الرفض المعلن لعدد من الفصائل بتسليم السلاح. رئيس الوزراء طمأن الشعب العراقي، قال انه لا نوايا لصدام عسكري بسبب موضوع حصر السلاح. اكد كذلك ان هناك حوار مستمر مع الفصائل العراقيه المسلحه لتسليم السلاح. اشار كذلك الى انه هناك خلافات بشان اليه التسليم، لكن هناك حوار مستمر بهذا الشان. واشار كذلك ايضا الى ان السلاح الذي ستتسلمه الدوله من الفصائل سيبقى بيد الدولة، وكرر كثيرا مفردة الحوار، وأشار إلى أن أشار إلى أن الحكومة العراقية تركز على الحوار لحل هذا الملف بعيدا عن التلويح بالقوة أو الصدام العسكري مع الفصائل. أيضا كان هناك جزء مهم من حوار رئيس الوزراء يتعلق بالملف الاقتصادي وتداعيات إغلاق مضيق هرمز. أشار إلى أن العراق عانى كثيرا من إغلاق مضيق هرمز، وأيضا أثر ذلك على مالية الدولة، وأشار وكشف أيضا عن نية حكومية لتوسيع الصادرات إلى ميناء جيهان التركي إلى أكثر من 1,000,000 برميل. هناك عقد وقعت الحكومة العراقية اتفاق مبادئ مع شركة شفرون الأمريكية لتوسيع خط الأنابيب العراقي وزيادة طاقته التصديرية الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي، وكذلك هناك خطان أحدهما يذهب إلى ميناء بانياس السوري والآخر إلى العقبة. رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى إيجاد بدائل عن هرمز، لكنه أيضا أكد أنه لا بديل حالي عن مضيق هرمز. أشار أيضا تطرق أيضا في إلى حملة مكافحة الفساد الحكومية، أكد أنها ستستمر وأنه لن يتخلى عن الاستمرار بذلك، وأنه يحظى بدعم سياسي قوي من جميع القوى السياسية للاستمرار بحملة مكافحة الفساد. كذلك تطرق إلى ملف موازنة عام 2027، وأكد أن الحكومة سترسلها قريبا إلى مجلس النواب العراقي لقراءتها ومن ثم التصويت عليها. كذلك تطرق إلى أن الحكومة العراقية تركز في هذه الموازنة بالذات على أن تكون ليست موازنة الريع الواحدة، الريع النفطي، خاصة في ظل التداعيات التي حصلت وقللت صادرات العراق إلى أقل مستوى منذ عقود، ووصل يعني في أحسن حالاته إلى 2,000,000 برميل، بينما كان يصل إلى أكثر من ذلك ويصل إلى نحو 7 ملايين إلى 8 ملايين برميل. أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة العراقية تبذل جهدها في

0: ذلك لحل هذه الأزمة. أيضا تطرق إلى ملف الكهرباء العراقي، الكهرباء في العراق الذي يعاني منه العراقيين وخاصة في الصيف. أشار إلى أن أزمة العراق ليست أزمة الكهرباء عفوا ليست جديدة، وهي تمتد من العام 1991 أبان الحرب الخليج الأولى. وأشار كذلك إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطة تمتد لأربع سنوات لإصلاح واقع الكهرباء. وكذلك أشار إلى أن المشكلة في العراق حاليا في الكهرباء ليست في الإنتاج، بل في موضوعي قطاعي النقل والتوزيع الذين يعانيان من تقادم مخالد. هذا أبرز ما قاله أو أكد عليه رئيس الوزراء خلال حديثه في مؤتمر حوار بغداد الثامن قبل قليل.
1: أشكرك حسام محمد علي المرسل في بغداد.

0: قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة FM FM.
5: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة
7: أحد أهم شركائها، ولو مقطعيا أو جزئيا. حتى الآن نتحدث عن الإمارات التي كانت تعتبر بوابة للالتفاف على العقوبات لعقود طويلة بالنسبة للجانب الإيراني، خاصة بعد إعلان الجانب الإماراتي قبل يومين وقف التعامل التجاري على ما يبدو المبادرات التجارية بمختلف أشكالها مع الجانب الإيراني حتى إشعار آخر.
8: أشكرك حسام دياب، مراسلنا في طهران. إذا المشاهدين الكرام، العقوبات الاقتصادية الأمريكية ليست خبرا جديدا على إيران، فمنذ أواخر السبعينات تتعايش طهران معها وطورت أدوات للتكيف معها. السؤال الآن، ما المختلف هذه المرة؟ حتى الآن لم يكشف الأمريكيون عن التفاصيل لنعرف بالضبط ما هو الجديد في هذه العقوبات، لكن ما نعرفه والأكيد هو أن إدارة ترامب مصممة هذه المرة على خنق إيران اقتصاديا. فترامب تحدث عن حرب اقتصادية تشبه إنزال النورماندي عندما نزل الجنود الأمريكيون على سواحل فرنسا لتكون بداية نهاية النازية في الحرب العالمية الثانية. هذه الفكرة بقت في أذهان الغربيين، صورة الانتصار. وزير الخزانة حدد هدف هذه الحرب الاقتصادية إسقاط النظام في إيران، ولهذا توعد الرئيس الأمريكي كل دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو لشركاتها أو لمطاراتها بتوفير أي شريان حياة لاقتصاد إيران، توعدهم بعواقب اقتصادية كبيرة. وبالتالي دائرة الاستهداف المحتملة تشمل البنوك وشركات الشحن والجهات اللوجستية والمطارات وشبكات الصرافة والتحويلات، فضلا عن شبكات نقل النفط وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ. لكن إذا كانت واشنطن تريد فعلا تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، فهناك اسم لا يمكن تجاهله. نتحدث هنا عن العملاق الصيني. فوفق بيانات شركة كيبلر بكين، كان التستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المشحون بحرا، في حين تقدر وزارة الخزانة الأمريكية بأن الصين تشتري نحو 90% من إجمالي صادرات إيران النفطية. واللافت أن جزءا كبيرا من هذه التجارة لا يمر بالضرورة عبر أكبر الشركات النفطية الحكومية الصينية، وإنما عبر مصاف يشار إليها، أقول يشار إليها بأنها مستقلة، ولا سيما ما يعرف بأبريق الشاي التي تجذبها الخصومات الكبيرة على النفط الإيراني. واستهداف هذه الشبكات قد يعني فتح واشنطن جبهة اقتصادية جديدة مع بكين. النفط مشاهدينا الكرام ليس القناة الوحيدة التي أبقت الاقتصاد الإيراني قادرا على الحركة. على مدى سنوات بنت طهران شبكة واسعة من الوسطاء وشركات الصرافة والقنوات المالية التي تساعدها على الوصول إلى العملات الأجنبية وتسوية المدفوعات واستيراد السلع وإعادة توجيه الأموال عبر دول وأسواق مختلفة. المهم هنا أن هذه المنظومة شبحية، هي لا تحمل هوية إيرانية. يعني التحدي الأول بالنسبة للأمريكيين هو أن يجد الأمريكيون أولا هذه المنظومة قبل أن يعاقبوها. الأكثر حساسية في المرحلة الجديدة هو أن العقوبات والضغوط الاقتصادية لم تعد تتحرك في اتجاه طهران فقط، وإنما بدأت تضغط أيضا على البيئة الاقتصادية المحيطة بها، وتقدم هنا الإمارات مثالا واضحا على ذلك بعد إعلانها تعليق الأنشطة التجارية والتبادلات والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. دول أخرى قد تمتد الضغوط إليها ترتبط بواشنطن ولها أيضا مصالح مباشرة مع إيران، فالعراق مثلا يدفع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا مقابل الغاز الإيراني المستخدم في توليد الكهرباء. وأي عقوبات أمريكية جديدة قد تضع بغداد في تحدي كبير لمواصلة مدفوعات الطاقة الإيرانية من دون تعرض للعقوبات الأمريكية. في تركيا تتراوح التجارة الثنائية بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا، فيما يعتمد جزء من احتياجات أنقرة من الغاز على إيران. وهنا تصبح العقوبات الأمريكية معادلة شديدة التعقيد.

0: ينضم إلينا من لندن الدكتور ولاء بكري، المحاضر في جامعة ويستمينستر للاقتصاد من العاصمة البريطانية. صباح الخير دكتور ولاء. يعني أولا حتى يعرف الناس، عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على دولة العالم يستجيب، لماذا؟ ما الذي تملكه الولايات المتحدة من أدوات وآلية تسمح بفرض عقوبات على إيران، ومن يتعامل مع إيران هو أيضا يعاقب؟
1: مساء الخير أو صباح الخير لحضرتك ومشاهدينك الأعزاء، وشكرا للاستضافة. الحقيقة بلا شك طبعا أن الولايات المتحدة تملك أكبر اقتصاد حول العالم، وكذلك تملك العملة الرئيسية في التعامل بالطاقة خاصة البترول، وهي الدولار. كذلك الشبكة الاقتصادية سواء الشبكة المالية للولايات المتحدة هي الشبكة الأكبر. ولكن أصبح الآن في هذه المعادلة هناك طرفان، الطرف الغربي من ناحية، والذي بلا شك يريد أن يكون مصطفا في المنظومة الاقتصادية للولايات المتحدة، ولكن هناك الطرف الآخر وزي ما تقرير حضرتك شرح، وهو الصين، والذي يريد أن يكون إلى حد ما مستقلا عن المنظومة الاقتصادية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. وهذه هي المعادلة التي تكون الفاعلة في هذا الصراع الاقتصادي، أو فيما سوف يتم الإعلان عنه من عقوبات إضافية على إيران يوم السنين المقبل. بلا شك أن ربما، وهذه سوف تكون مفارقة أيضا في التحليلات القادمة يوم الاثنين وما يليه، هل الدول الغربية سوف تفضل الاستفاف حول هذه الطريقة من العقوبات بدلا من الصراع العسكري الساخن الذي كانت الدول الغربية في معظمها، إن ما كانش أغلبها، لا يفضل هذا الصراع العسكري الساخن، وإنما يفضل استخدام أدوات أخرى لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات. وسوف نرى ما سوف يحدث بكل تأكيد بعد الإعلان عن هذه التفاصيل يوم الاثنين المقبل. تفضل.
0: طيب، يعني هو لكي تعاقب الولايات المتحدة إيران لابد أن تمسك بإيران، لكن إن أرادت أن تعاقب النفط الإيراني، النفط الإيراني يهرب عن طريق أسطول الظل. إن أرادت أن تعاقب شركات التحويل المالي والصرافة وشركات تقوم بالاستثمار، كثير من هذه الشركات موجود في دول خارج إيران ولا يحمل اسم إيران ولا يحمل هوية إيران، وبالتالي كيف ستعاقب الولايات المتحدة مثل هذه الشركات؟
1: هذه هي المعادلة الصعبة. المعادلة الصعبة هو كيف سوف يتم بالدرجة الأولى تحويل هذه الأموال عن طريق المنظومة المالية العالمية إلى إيران، وليس بالضرورة كيف سوف يتم بيع النفط الإيراني. إيران زي ما حضرتك تعلم أو أنها محاطة بسبع دول، لديها حدود برية مع سبع دول. بكل تأكيد سوف تسعى الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها للضغط على بعض هذه الدول مثل باكستان وتركيا والعراق بكل تأكيد إلى الحد من التعامل التجاري أو بشكل أو بآخر مع إيران. الرسمي على الأقل، على الرسمي زي ما حضرتك ذكرت. ولكن هناك برضو معادلة من الناحية الأخرى، أن هذا الضغط بكل تأكيد، وشفنا النهاردة هذا، سوف يرفع من أسعار الطاقة. احنا شفنا النهاردة صباحا أسعار الطاقة برميل برنت تعدى ال 94 دولار، وما زال الآن حول، بينما بتحدث إليك، حوالين 93.4 دولار للبرميل. وهنا هي معركة زي ما بيقولوا، يعني من سوف يستطيع التحمل أكثر. الاقتصاد الإيراني ينطلق من نقطة تتحمل فعلا عقوبات، نسبة التضخم تقارب من 69%، البطالة تعدت 9%، توقعات إن
2: راديو الحرية 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم. كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
0: 92.7 FM. عن إيران
1: دعني أقول لك بكل صراحة أن العامل الرئيسي في فعالية هذه العقوبات سوف تكون هي الصين، شبكة الصين. زي ما يعني حضرتك شرحت في التقرير، أكثر تعقيدا مش بس شبكات الزل، حضرتك ذكرت المصفات المستقلة وخلافه وشبكات مختلفة لتحويل الأموال، وهي شبكة أكثر تعقيدا. والمعادلة هنا سوف تكون، هل سوف ترغب الصين في التعاون مع الولايات المتحدة في تطبيق هذه العقوبات، أم سوف ترى الصين أن هذه تكلفة اقتصادية ليس من حق الولايات المتحدة أن تفرضها على الصين؟ الصين سوف يكون لها هذا الدور الفاعل في هذه المعادلة. إذا لم ترغب الصين في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة هذه العقوبات سوف يعني كفاءتها سوف تقل بشكل كبير جدا. إلا لو وجدت الولايات المتحدة في النهاية أن ربما، وهذه سوف تكون مفارقة كبرى، أن التفاوض المباشر مع الصين حول منظومة أخرى قد يعني تجلب إيران إلى طاولة التفاوض، ربما قد يكون هو هذا الحل النهائي. صانع القرار في إيران لا يتأثر بشكل كبير بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها وحضرتك ذكرت الولايات المتحدة وغيرها على مدى عقود مضت. فهنا إذا كانت يعني الصين تحصل على 80 وفي تقارير أخرى 90% من النفط الإيراني، فهي زي ما بنقول الجزء الفاعل في هذه المعادلة. هل سوف ترغب الصين في التعاون مع الولايات المتحدة، أو سوف ترى أن هذا مطلب سياسي غير مرغوب فيه، أو الصين لا ترى أنها تريد أن تدخل في هذه المعادلة؟
0: يعني الصين من مصلحتها استنزاف الولايات المتحدة في مثل هذا الصراع، وعلى كل الأحوال ما رأيناه في السنوات السابقة من ناحية الإمكانية كان هناك مصافي نفط تشتري النفط الإيراني، والصين تقول إنها مستقلة، يعني يصعب تصديق ذلك أن هناك مصافي مستقلة في الصين، لكن الصين تقول إنها مصافي مستقلة ويصل النفط حتى عن طريق أسطول الظل. أما عن الرغبة السياسية والإرادة السياسية، ما رأيناه حتى الآن الصين تريد أن تساعد إيران لأن لها مصالح، ومنها مثلا أنها تشتري النفط بأسعار رخيصة جدا. طيب هناك دولة أخرى تحدثت عن الصين، هناك روسيا أيضا التي توفر إمدادات لإيران من خلال بحر قزوين، ألا يمكن أن تخضع للضغوط الأمريكية؟
1: يعني هنا يعني الرئيس ترامب يقول أو يدعي مرارا وتكرارا أن علاقته بالرئيس الروسي بوتين هي علاقة جيدة ويتمتع بالاحترام من طرف الرئيس بوتين، ولكن زي ما قلت حضرتك في النهاية أن المصالح الروسية سوف يعني إذا رغبت روسيا في التفاعل مع هذه العقوبات بكل تأكيد سوف تطلب مطالب أخرى من الولايات المتحدة في الصراع الحالي ما بينها وبين أوكرانيا. وهنا سوف نجلب يعني بعد آخر، وهو البعد الأوروبي في هذه الحلقة. أنا لا أعتقد أن الأوروبيين سوف يكونون على توافق في تقديم تنازلات أو الاستجابة لطلبات روسية في مقابل التعاون مع الولايات المتحدة في فرض عقوبات ضد إيران. فالعملية أكثر تعقيدا هنا، ولكن أنا أرى أو في اعتقادي واعتقاد محللين آخرين أن الأوروبيين أو الغرب عموما يرى أن الاتجاه نحو فرض عقوبات اقتصادية هو أفضل من وجهة نظرهم من الصراع العسكري الساخن. سوف تعود الصين إلى الواجهة المرة الأخرى في هذه المعادلة، وربما سوف ترى الصين أن هناك أن هذه الطريقة لفرض العقوبات على الصين والعقوبات على إيران والعقوبات السنوية سوف تفتح لها نافذة في مفاوضات اقتصادية، سوف تكون ذلك مفارقة ولكنها قريبة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
1: بما ترى أنها قد تجلب بعض المصالح للطرفين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
8: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ضرورة التخطيط. عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة وفكت ارتباطها بالحشد الشعبي، وأن هناك حوارا بشأن آلية تسليم سلاح باقي الفصائل، وأنه لا نية للصدام العسكري. قال الزيدي أثناء حضور مؤتمر الحوار الثامن في بغداد إن بلاده تمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة وأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية وتنفيذ البدائل المتاحة أمام حركة التجارة والاقتصاد. ومن بغداد يتابع معنا التفاصيل مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. تحياتي حسام. بعد اقتصادي وبعد داخلي مرتبط بحصر السلاح بيد الدولة، هذا ما تحدث عنه علي الزيدي. ومعلوم على البعد الاقتصادي أن العراق من أكثر الدول تضررا من أزمة مضيق هرمز، فما التفاصيل؟
4: ديما، رئيس الوزراء كان له حوار قبل قليل، كان له حوار مطول خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن، تطرق فيه العديد من الملفات، خاصة مثل ما ذكرتي ملف حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا الملف الاقتصادي وأبعاده سواء المتعلقة بالصادرات النفطية أو الكهرباء أو ملف مكافحة الفساد. لكن أهم ما جاء في حديثه وتطرق له هو ملف حصر السلاح، حيث أشار إلى أن هناك حوارا حكوميا وأن الحكومة مع الفصائل، وأن الحكومة لا تريد الذهاب بالموضوع إلى صدام مسلح، وأنها لن تسعى إلى ذلك، مطمئنا للمواطنين، خاصة وأن هناك قلق في الشارع العراقي من أن يؤدي موضوع حصر السلاح إلى صدام بين الفصائل المسلحة وأيضا الأجهزة الأمنية العراقية. لكن رئيس الوزراء أكد بوضوح أن هناك حوار مع الفصائل، وأن الحكومة أشارت لها إلى أن تسليم السلاح سيكون بيد الدولة، بمعنى أن السلاح سيذهب إلى الدولة وأجهزتها الأمنية. أيضا أشار إلى أن وجود السلاح خارج إطار الدولة يقيد الاستثمار في العراق، وهذا الموضوع مرفوض. في الجانب الاقتصادي أشار الزيدي كذلك إلى أن ملف إغلاق مضيق هرمز أثر كثيرا على الوضع الاقتصادي، والعراق حاليا يعيش أيام صعبة، لكنه أيضا أشار وأكد أن ملف الرواتب الحكومة استطاعت تجاوزه وأمنت الرواتب حتى نهاية العام على أقل تقدير. أيضا نفى الأنباء التي تشير إلى أن الحكومة بصدد توزيع الرواتب كل 45 يوما وليس كل 30 يوما. أيضا تطرق إلى ملف الكهرباء، أشار إلى أن العراق يعاني من أزمة كهرباء منذ العام 1991 أبان الحرب الخليج الأولى، وأن هذه الأزمة حاليا في الوقت الحاضر ليست لا تتعلق بملف الإنتاج لكن بملف التوزيع والنقل بسبب التقادم. أشار كذلك إلى أن الحكومة بصدد إعداد خطة من 4 سنوات لإصلاح واقع الكهرباء، وأشار إلى أنه واثق من قدرة الحكومة على إصلاح وضع الكهرباء. أيضا تطرق لملف حملة مكافحة الفساد الحكومية المستمرة بحسب الحكومة العراقية، أشار إلى أن الحكومة لن تتراجع عن هذه الحملة وهي مستمرة وتحظى بدعم سياسي كبير. أيضا تطرق لملفات عديدة ديما على صلة بالملف الاقتصادي، أيضا تطرق إلى ملفات تتعلق بمبادرات حكومية لتوزيع الأراضي، وأشار إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى أن يمتلك كل مواطن عراقي أرضا خلال لا يمتلك سكنا خلال 3 سنوات. بالعودة إلى ملف حصر السلاح، أشار الزيدي إلى أن هناك حوار مع الفصائل يتعلق بآليات التسليح، ليس هناك رفض مطلق، رغم إشارة بعض الفصائل العراقية إلى أنها لن تسلم السلاح، وواجهت الحملة الحكومية لحصر السلاح وحملة التثقيف الحكومية بإصرار على أن موضوعة حصر السلاح لن تتحقق، وأن بل أيضا شككت بنوايا انسحاب قوات التحالف الدولي في 30 من أيلول سبتمبر المقبل. وأشار رئيس الوزراء أن هذا التاريخ لا يعني حصول صدام بين الحكومة والفصائل، وأن الحكومة مستمرة بالحوار مع هذه الفصائل وتتحاور مع بعض الفصائل بخصوص آليات تسليم هذا السلاح ديما.
3: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي.

0: ونوه مشاهدينا لهذا العاجل ننقله عن الهلال الأحمر الفلسطيني. إصابة مسن برصاص المستوطنين في بلدة سعير شمال خليل بالضفة الغربية. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن إصابة لمسن برصاص المستوطنين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. هذا وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي استشهاد فلسطيني في مدينة جنين عاقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم. وأثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منزل فتح خازم بعد أن طوقته ثم أطلق جنود الاحتلال النار على خازم مباشرة ما أدى إلى استشهاده. وفي وقت سابق أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين، في حين أصيب ثلاثة فلسطينيين في هجوم لمستوطنين جنوب الخليل. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الطفل المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي خربة دير شمس جنوب الخليل أصيب ثلاثة فلسطينيين في إثر هجوم للمستوطنين على منازل فلسطينيين. وهاجم مستوطنون منطقة وادي الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل، أضرموا النيران في معدات هندسية تعود للأهالي. أظهرت مقاطع الفيديو اندلاع النيران وتصاعد الدخان من الموقع. وينضم إلي من جنين مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. عميد، أكيد سنسأل عن الشهيد أبو رعد وتبعات ما فعلته قوات الاحتلال، ولكن أيضا بما أنه عرضنا لهجمات المستوطنين جنوب الخليل نتابع العاجل أيضا عن هجماتهم وإصابة مسن برصاص قوات المستوطنين في سعير شمال الخليل. ضعنا في مجمل الصورة.
1: نعم، ارتفاع عدد الإصابات في سعير شمال مدينة الخليل إلى إصابتين. أصيب فتى بالرصاص الحي رصاص المستوطنين خلال هجوم على تلك المنطقة، والآن أصيب مسن يبلغ من العمر 70 عاما، نقلته طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى. والمستوطنون مستمرون في هجومهم على تلك المنطقة وأحرقوا منزلا واحدا على الأقل. وثقت الكاميرات أن المستوطنون أحرقوا هذا المنزل وهم مستمرون في تنفيذ الهجوم. هناك عدد من الإصابات، يقول الأهالي هناك أن هناك في صعوبة في وصول طواقم الإسعاف إلى هذه المنطقة ومحاولة التصدي لهذا الهجوم الذي نفذه عشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى إحدى الخرب القريبة من بلدة سعير شمال مدينة الخليل. هجمات المستوطنين مستمرة على أكثر من منطقة في الضفة الغربية، وهناك استفزازات أيضا يقومون بها هنا في جنين، حتى في على طول الطريق المؤدي من مدينة نابلس إلى مدينة جنين. المستوطنون يقومون بنصب أعلام على أعمدة الكهرباء وتصطحبهم جرافة يقومون بإغلاق الطرق ونصب الأعلام على أعمدة الكهرباء. طبعا هنا في جنين في المكان الذي نتواجد فيه ديما كان منذ ساعات الفجر حدث غير عادي في هذه المدينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم منزل فتحي خازم أبو رعد الذي كان شخصية بارزة جدا هنا في الضفة الغربية منذ عام 2022، وقتلوه أمام طفله البالغ من العمر 12 عاما. وكان أبو رعد مع طفله ينامون داخل منزل في أزقة البلدة القديمة بمدينة جنين. طبعا نتحدث عن شخص ليس مطلوبا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، كان مطلوبا عام 2022 بعد استشهاد ابنه رعد في تل أبيب بعد تنفيذه لعملية إطلاق نار في ذلك العام. وبعد ذلك اغتالوا ابنه الثاني عبد الرحمن خازم وأصبح مطاردا لجيش الاحتلال الإسرائيلي لأنهم يلاحقون عائلات الشهداء، إلا أنه رفض تسليم نفسه. كان يعيش داخل مخيم جنين، وبعد ذلك حصل تسوية مع السلطة أو مسؤولين في السلطة الفلسطينية لإيقاف ملاحقته لمنع اغتياله أو اعتقاله مقابل أن يخرج من مخيم جنين ويوقف خطاباته الحماسية التي كانت تلهب المقاتلين والشارع الفلسطيني في ذلك الحين. فعليا انتقل وعاش فترة في رام الله، ثم عاد إلى هنا إلى أزقة البلدة القديمة في مدينة جنين، إلى أن جاءت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة وحاولوا التنكيل به وإهانته داخل منزله، عندما قرروا اعتقاله وطلبوا منه بحسب رواية ابنه الذي كان معه أن يخلع ملابسه، فاشتبك معهم بالأيدي وأطلقوا عليه 7 رصاصات ما أدى لاستشهاده على الفور، ومنعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى هذه المنطقة، ومن ثم احتجزوا جثمانه وانسحبوا من هذه المدينة. طبعا استشهاد هذا الرجل البارز فعليا هنا في مدينة جنين ألقى بظلاله على إعلان الحداد فعليا في هذه المدينة على رجل عرفه الناس كثيرا في مخيم جنين وفي خطاباته، وبعد ذلك استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تنسى تلك الخطابات وتلك الملاحقة التي ظن الجميع أنها انتهت فعليا، وكان هناك تسوية مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية أن هذه الملاحقة انتهت، وأصبح أبو رعد يذهب إلى رام الله وبالفعل عاش حياته بشكل شبه مستقر هنا في البلدة القديمة في مدينة جنين، ليفاجئ الليلة بجنود الاحتلال الإسرائيلي يحاولون أن يعتقلوه من داخل منزله في البلدة القديمة ثم يقتلوه. وأعلنت مؤسسات الأسرى أن ما جرى مع هذا الرجل هو عملية إعدام ميداني، عملية اغتيال لأبو رعد الذي يعتبر هو كما ذكرنا والد لشهيدين ووالد لأسيرة ابنته شيماء معتقلة منذ أكثر من عام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن الاعتقال الإداري. أصدرت مؤسسات الأسرى بيانات إدانة بما جرى معه وصفته بأنه عملية إعدام. يتنقل جيش الاحتلال والمستوطنون من مدينة إلى أخرى، من شارع إلى آخر، من قرية إلى أخرى، يقتلون ويحرقون ويطلقون الرصاص الحي، وكل من يظن أنه أو يعتقد بأنه في مأمن من هذه الهجمات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى من هم مثل أبو رعد حصلوا على تسويات بتنسيق من السلطة الفلسطينية، يلاحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في نهاية المطاف ويقوم بإعدامهم أمام أطفالهم داخل المنازل.
0: شكرا جزيلا لك من جنين مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. يواجه مئات آلاف الطلبة في قطاع غزة أزمة تعليمية غير مسبوقة بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي غالبية المدارس خلال حرب الإبادة، وعلى مدى 6 فصول دراسية حرم أكثر من 600,000 طالب من التعليم الحضوري المنتظم، بينما تقع مئات المدارس داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
2: هذه المباني كانت يوما مدرسة الزهراء، تزدهر بالأوائل في القطاع من طالبات الثانوية العامة. دمر الاحتلال كثيرا من مرافق المدرسة أثناء الاجتياح البري، وما تبقى من المدرسة صار مركز نزوح يؤوي عشرات العائلات. عائلات تسكن المدارس لكن أطفالها حرموا التعليم المنهجي المنظم ل6 فصول دراسية متتالية.
3: تعليم انحرمناه، أولادنا هنا انحرموا، يعني في مدرسة عريقة كمدرسة الزهراء كانت تعج بالطلاب والطالبات الذين يتعلمون هنا في هذه المدرسة، والآن كما ترون يعني أصبحت خيام، أصبحت نازحين. الأطفال الذين يوجدون داخل المدرسة لا يجدوا أماكن حتى يتعلموا فيها.
2: بحسب وزارة التربية والتعليم فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من المدارس كليا، بينما تعرضت باقي المدارس إلى أضرار جزئية متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى حرمان 610,000 طالب مدرسي من الوصول إلى تعليم حضوري منذ بداية حرب الإبادة.
4: جميع مبانينا سواء الإدارية أو المدارس تم تدميرها، خرج حوالي 80% من مدارسنا عن الخدمة بشكل كامل، وما تبقى منها حوالي 20% أصبحت عبارة عن مراكز للإيواء، فلم نستطع أن نستخدم أو نستفيد من أي مبنى مدرسي قائم حتى الموجودة في داخل الأحياء السكنية المكتظة داخل المدينة.
2: وبحسب الوزارة فإن 307 مدارس تقع في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بينما يتاح الوصول الآن إلى 277 مدرسة فقط كلها يحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل شاملة.
5: للعام الرابع على التوالي يحرم الطلاب في غزة من التعليم نتيجة تدمير معظم المدارس في القطاع خلال حرب الإبادة وجراء سياسات الاحتلال التي تجعل عملية إعادة إعمارها مهمة شبه مستحيلة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: يحتدم التنافس في الانتخابات الإسرائيلية العامة المزمع عقدها في نهاية أكتوبر المقبل مع انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة حزب الليكود وسعي بنيامين نتنياهو لتقليص الفارق في استطلاعات الرأي مع غادي أزنكوت زعيم حزب بشر، والذي يحاول في المقابل اختراق قواعد الليكود التاريخية.
6: يخوف نتنياهو بهم الإسرائيليين، يضع صورتهم في قلب تل أبيب ويقول إنهم يريدون خسارته. التخويف هذه المرة بدلاً من التباهي كما في المرات السابقة. على نفس المبنى رفع نتنياهو صورته مع ترامب من قبل، لم يفعل ذلك حتى الآن إثر الخلافات بينهما.
7: بالنسبة لنتنياهو، ترامب يعني بات يمثل بأن هناك انتقاص من السيادة الإسرائيلية، بمعنى تحول القرار الإسرائيلي، وهكذا تروج المعارضة وتستخدمه ضد بنيامين نتنياهو بأنه يعني رهن إسرائيل وقرارها في يد الإدارة الأمريكية، وتحديدا في يد شخص دونالد ترامب، حيث هو من يعلن عن وقف الحرب على الجبهات المختلفة.
6: ومع ذلك لم تبدأ حملة الليكود الرسمية في الانتخابات العامة. أنهى الحزب لتوه انتخاب قائمته الانتخابية، لكنها تتعرض لانتقادات، منها افتقادها عناصر أمنية جذابة في ظل التوترات العسكرية، فلا جنرالات ولا خبرات عسكرية كبيرة، والأبرز تهربه من لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
8: نتنياهو هو قائد الليكود ويريد جعل القائمة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للنواة الداخلية القوية، إنما يأمل الوصول إلى جماهير أخرى. ولدينا مشكلة، فالليكود لا يخاطب المركز، ونتنياهو يريد مركزة الحزب.
6: في المعسكر المقابل يبدو خصم نتنياهو الأبرز في وضع مريح، غادي أيزنكوت، قائد سابق للجيش قتل ابنه في حرب غزة، ولا تلاحقه قضايا فساد مثل نتنياهو، ويركز على وجوه شابة. يتصدر الجنرال السابق استطلاعات الرأي ويحاول اختراق قواعد الليكود، فهو من اليهود الشرقيين الذين عادة ما صوتوا لنتنياهو، لكن هذه المرة مختلفة.
9: أيزنكوت، 7 أكتوبر، تجنيد الحريديين ونظافة اليد، كلها تحديات تواجه الحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، لكن يبدو التحدي الأبرز هو قاعدته التصويتية العازفة عن الانتخابات. هذا سوق محن يهودا في القدس، معقل الليكود التاريخي، لا يزال هادئا على غير عادته، ولا توجد صورة واحدة لبنيامين نتنياهو، وهذه أخبار بالنسبة إليه سيئة. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، غربية القدس.
0: وأنوه مشاهدينا لهذا العاجل نقلا عن المتحدث باسم الحكومة العراقية والذي تحدث للتلفزيون العربي قائلا بأن الحكومة تحاور حاليا 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح. إذن متحدث باسم الحكومة العراقية للتلفزيون العربي يفيدنا بأن الحكومة العراقية تحاور حاليا 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح. أيضا نتابع العواجل ونعود مرة جديدة للضفة الغربية وننقل عن الهلال الأحمر الفلسطيني، مصاب ثان بحالة خطرة برصاص المستوطنين خلال هجومهم على بلدة سعير شمال الخليل. على ما يبدو أن هذا الهجوم للمستوطنين مستمر في البدء، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مسن برصاص المستوطنين، والآن الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بوجود إصابة ثانية والحالة خطرة خلال هجوم المستوطنين على بلدة سعير شمال الخليل. انتقالا إلى الشأن اللبناني، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إن الحكومة تواصل العمل لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل وإعادة الأهالي والأسرى إلى منازلهم، وشدد سلام خلال زيارته مقر قيادة جنوب الليطاني في صور على محورية دور الجيش في استعادة هيبة الدولة. ميدانيا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني، وأفاد مراسل تلفزيون العربي بشن غارة إسرائيلية على أطراف بلدة برعشيت جنوبي البلاد.
10: غارة حربية هلا عم ضايعة.
0: ينضم إلي من صور جنوب لبنان مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، نتابع معك التفاصيل والتطورات الميدانية، ونتابع معك أيضا زيارة نواف سلام إلى الجنوب اللبناني.
11: نعم، رئيس الحكومة نواف سلام غادر قبل قليل مدينة صور بالمروحيات العسكرية التي وصل فيها إلى هذه المدينة، ولكن قبل المغادرة استوقفته مجموعة من النازحين من بلدات محتلة مثل بلدة لضهيرة وبلدة يارين الحدوديتين المحتلتين. نقلوا له معاناتهم وثلاث سنوات من عدم القدرة على الاستمرار ورغبتهم بالعودة إلى بلداتهم المحتلة الواقعة ضمن الخط الأصفر. طرحنا بعض الأسئلة على رئيس الحكومة نواف سلام وكاميرا التلفزيون العربي وكبت الحديث بين النازحين وبين رئيس الحكومة. طرحنا عليه بعض الأسئلة وكانت بعض الإجابات يعني تتعلق بموضوع المفاوضات والمناطق التجريبية. رئيس الحكومة نواف سلام قال بأنه حتى الآن لم تحدد أو يحدد موعد الجولة المقبلة من جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما. طبعا كان الحديث المبدئي عن عقد جولة في بداية أيلول، ولكن رئيس الحكومة قال للتلفزيون العربي بأن الموعد لم يحدد حتى هذه اللحظة. سألته عن موضوع متى تتوسع المناطق التجريبية، وخصوصا هناك منطقة تجريبية واحدة فقط في الجنوب اللبناني. يقول بأن الهدف الأساسي للسلطة اللبنانية تأمين الانسحاب الإسرائيلي وتأمين جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من القرى المحتلة. وطبعا هناك عمل من قبل الدولة اللبنانية على مدار الوقت من أجل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأسرى من إسرائيل إلى لبنان وعودة المواطنين إلى بلداتهم. طبعا زيارة رئيس الحكومة نواف سلام تزامنت مع قصف مدفعي قريب من مدينة صور على مجد الزون والمنصوري، وكان هناك تفجير هز أرجاء الغرفة التي كان يتحدث فيها رئيس الحكومة نواف سلام، وكان يؤكد على ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني وتأمين الحشد.

0: وعدم قدرتهم على الاستمرار بموضوع النزوح، وخصوصا أن البلدات المحتلة الحدودية مضى على نزوحهم منذ أكتوبر 2023، وهم قالوا لهم بأنهم لن يقووا على الاستمرار بعد الآن على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية في هذا المشهد.
1: شكرا على هذه التفاصيل، منصور جنوب لبنان، مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسي. إلى بيروت الآن، حيث ينضم إلي أمين قموري الكاتب والباحث السياسي. نهارك سعيد أستاذ أمين. أستاذ أمين، نواف سلام منصور في جنوب اللبناني يتحدث عن إعادة إعمار وعن انسحاب الإسرائيلي وعن سيطرة الجيش. البارحة أيضا الرئيس عون قال بأن أكبر تحدي الآن هو إعادة الإعمار بعد انسحاب جيش الاحتلال، ولكن على الأرض لا بوادر لانسحاب لجيش الاحتلال، بل لا بوادر لتوقف انتهاكاته. كيف يفسر هذا؟ هل هو قفز إلى الأمام من دون معطيات أم ما هو؟
2: طبعا من الطبيعي أن يكون رئيس الحكومة في الجنوب، في النهاية هو رئيس حكومة كل لبنان، والجنوب يعني جزء أساسي من لبنان، وإذا كان لبنان بلا الجنوب لا معنى لكل هذه الدولة، لا معنى لكل هذا الوطن. الجنوب أساس، يعني صنف ركن أساسي في الخريطة اللبنانية، في التركيبة اللبنانية. بطبيعة الحال عندما يذهب رئيس الحكومة إلى الجنوب سيقول أن مهمة إعادة الإعمار لأنها أكثر المهام صعوبة، أكثر ما يواجهه النازحين هو عملية التدمير، هو عملية أو سياسة الأرض المحروقة التي تطبقها إسرائيل، والتي تجعل الآمال بالعودة إلى المناطق شبه معدومة. لذلك هناك جرعة أمل بهذه التصريحات، لكن الكل يعرف مدى صعوبة التوصل إلى هذا المجال، مدى صعوبة إعادة الإعمار. قبل مسألة الإعمار هو أولا أن يعودوا إلى بيوتهم. حتى الآن المفاوضات كما كلنا نرى، هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، يعني الجانب الإسرائيلي يرفض بالكامل أي انسحاب من الأرض المحتلة، لا بل يحاول قدر الإمكان توسيع احتلاله، يعني لولا الضغوط الأمريكية ربما لتقدم أكثر شمالا. فكيف يمكن الحديث عن مزاد سلاح، عن إعمار، عن عودة الدولة إلى أماكنها إذا لم يكن هناك أي تقدم في المفاوضات، وإذا لم يكن الوسيط الأمريكي الذي يفترض به أن يكون راعيا يقف متفرجا ويساند بشكل أو بآخر المقولة الإسرائيلية؟ يعني المقولة الإسرائيلية والمقولة الأمريكية تصب على ناحية واحدة، إذا كنتم تريدون التقدم عليكم نزع سلاح حزب الله بالقوة، ومن يضمن بأنه إذا نزع سلاح حزب الله بأن لا تستمر المطالب الإسرائيلية وصولا إلى في طريق بطريقة يعني أشبه ببئر بلا قعر، يعني تقديم تنازل تلو التنازل. وبالتالي نحن أمام مسألة معقدة للغاية. الإعمار صعب للغاية، عودة النازحين إلى بيوتهم صعبة للغاية، والأهم منه كل ذلك هو الاحتلال وبقاء الاحتلال.
1: بظل هذه الظروف المعقدة أستاذ أمين، يعني يبقى هامش الحكومة ضيق جدا، ولكن كما ذكرت أهمية الجنوب وأهل الجنوب والنظرة الحكومية سواء من رئاسة الحكومة أو الجمهورية لهم يجب أن تكون واضحة. هل هذه الزيارات، هل هذه يعني الرسائل التطمينية لأهالي الجنوب يعني هي أقصى ما يمكن عمله في هذه المرحلة، وهل تصل؟
2: في الواقع يعني هذا أكثر ما يمكن فعله. يعني حالة السيئة التي يعيشها الجنوبيون لا يمكن احتمالها. يعني الجنوبيون أولا يعانون من الاحتلال الإسرائيلي منذ زمن، ويعني منذ 3 سنوات وحتى اليوم، يعني منذ بدء عملية الإسناد أو حرب الإسناد وحتى هذه اللحظة، البيوت تدمر، القرى تسحل بالكامل، لم يبقى شيء في العديد من القرى اللبنانية. يعني نصف تقريبا قرى الجنوب أشبهت صارت شبه مدمرة بالكامل، والناس يعني نتحدث عن مئات الآلاف من الناس التي صارت خارج بيوتها وربما تنظر إلى قراها من البعيد. يعني أعتقد أننا أمام مسألة إنسانية شديدة الخطورة. ما هي مقدرات الدولة لمواجهة ذلك؟ كله مرتبط بالمفاوضات، بما تستطيع الحكومة أو الدولة أن تفعله إزاء الإسرائيلي. من الواضح الدولة تراهن على الدبلوماسية، وإسرائيل تدير الأذن

0: طرشه، لكل شيء اسمه دبلوماسيه، لكل شيء اسمه مطارب دوليه، لكل شيء اسمه يعني ضغط امريكي. نسمع الاسرائيليين كل يوم مصرين على بقاء المنطقه العازله، بقاء منطقه الخط الاصفر، وان لا خروج منها في المدى المنظور. لذلك نحن أشبه بدائرة مغلقة أو متاهة صح التعبير، نعرف من أين ندخل فيها لكن لا أحد يعرف كيف يخرج. لا على المستوى الحكومي ولا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الإنساني.
1: هذه الدائرة المغلقة، هذه الأذن الطرشة والممارسات الإسرائيلية أستاذ أمين كما تصفها، كل هذا يجعل المهمة الأصعب هي مهمة الجيش اللبناني، يعني حبال رفيعة جدا يمشي عليها تمشي عليها مؤسسة الجيش، فهنا يعني كيف تقيم الوضع؟
0: طبعا يعني الجيش اللبناني مطلوب منه واحدة من أصعب المهمات، الجيش اللبناني يدرك خطورتها، يعني الإسرائيلي بشكل واضح جدا يريد الجيش اللبناني حارس حدود، الجيش اللبناني لا يمكن له أن يقبل بذلك. اليوم الأمريكي والإسرائيلي يقولون لجيش اللبناني تفضلوا ادخلوا إلى علي الطاهر. افترضنا أن حزب الله سلم سلاحه وخرج من علي الطاهر، هل ستقف الأمور عند هذا الحد أم من يوصل سيطالبون بالأكثر؟ حتى فيما يسمى المنطقة التجريبية القيود الإسرائيلية لا تزال موجودة والشروط الإسرائيلية لا تزال موجودة، يعني لا أعتقد أن أي مواطن حر في لبنان يمكن أن يقبل بما تفرضه إسرائيل. يعني إذا بقي الجيش تصدى الجيش اللبناني للانتهاكات الإسرائيلية سيعتبر مثله مثل حزب الله، وإن صمت سيعتبر بالنسبة للبنانيين لأنه جزء من عملية خارج السيادة اللبنانية وخارج الوطنية اللبنانية. وبالتالي نحن كذلك الأمر فيما يتعلق بالجيش اللبناني، لا شك أن الجيش اللبناني في وضع لا يحصل عليه، هو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي لا تزال متماسكة، لكن ما يريده الإسرائيلي والأمريكي منه لا أعتقد أن أي عاقل أو أي وطني لبناني يمكن أن يقبل به. واليوم يعني الشرط واضح، لا انسحابات إذا لم يكن هناك نزع بسلاح حزب الله. سلاح حزب الله لم يعد مسألة داخلية فقط، سلاح حزب الله واضح أنه صار جزءا من اللعبة الإقليمية الكبيرة. حتى لو سلمنا جدلا أن قيادة حزب الله فاوضت جديا على سلاحها، هل يمكن أن تتخلى إيران عن هذا الموضوع؟ وخصوصا أننا سمعنا طالبا رئيس البرلمان الإيراني يتحدث قبل أيام عن اتصالاته المباشرة بقادة الميدان، وبالتالي وكأن المسألة هي مسألة تجاوزت المحلي واللبناني إلى ما هو أبعد. كذلك أيضا الأمريكي والإسرائيلي هم بمحاولتهم الإصرار على علي الطاهر يريدون اختبار إيران ومدى قدرتها على الرد أو الضغط وما إلى ذلك. فبالتالي نحن أمام معمعة فعلا معقدة للغاية، ولا يبدو أنه في الأفق هناك بادرة تحقيقية للخروج منه.
1: معمعة ودائرة مغلقة، يعني الوضع جدا صعب. شكرا جزيلا لك من بيروت أمين قمورية، كاتب والباحث السياسي. قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن تهديد ترامب بشأن شن حرب اقتصادية يدفع إيران للتخطيط من أجل التغلب على هذه العقوبات الجائرة على حد وصفه. هذا وحذر وزير الخزانة الأمريكي من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران بالأشد في التاريخ. ونبقى في هذا الموضوع، نذهب مباشرة إلى طهران لينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. إرهاب اقتصادي، عقوبات جائرة وإجراءات يجب اتخاذها، التفاصيل في التصريحات الإيرانية حسام.
2: محمد باكر قاريباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد الإيراني المفاوض، تصريحاته هي التي تتصدر المشهد، خاصة وأنها كانت اقتصادية بحتة خلال اليومين الماضيين وما تزال، بما أن زيارته للعراق لم تنتهي حتى الآن. هو متواجد حاليا في النجف وكان له تصريحات لافتة أيضا صباح اليوم، تحدث من خلالها عن أنه على أمريكا وإسرائيل أن تعلم أن وحدة الأمة الإسلامية وخاصة الشعبين الإيراني والعراقي لا تنفصم. هذه الزيارة، زيارة قاريباف العراق، أتت على ما يبدو لمحاولة رفع مستوى التعاون مع العراق من مستوى سياسي أمني إلى مستوى اقتصادي هذه المرة، في محاولة جدية وفي مهمة واضحة لقاليباف كرئيس للوفد الإيراني المفاوض للرد على ما بدأت وزارة الخزانة الأمريكية بتنفيذه خلال اليومين الماضيين، وما سمته أمريكا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أشد حملة اقتصادية منذ عقود تطبق على إيران. يحاول قاليباف رفع مستوى التعاون من سياسي وأمني إلى اقتصادي، على اعتبار أن الشراكة الاقتصادية مع العراق رغم أنها كانت واسعة خلال العقود الماضية إلا أنها لم تكن متوازنة. إيران مؤخرا خسرت على ما يبدو، وهذا الأمر سيستمر لمرحلة معينة. أحد أهم شركائها الاقتصاديين في المنطقة وهو الإمارات، بعد إعلان الجانب الإماراتي وقفه التعاون والتبادل التجاري مع الإيرانيين حتى إشعار آخر، كانت الإمارات لعقود تعتبر البوابة الخلفية أو اللاعب الأساسي في مسألة الاتفاق على العقوبات لإيران في منطقة الشرق الأوسط منذ الثورة الإيرانية. التوتر الذي شاب العلاقة بين طهران وبين الإمارات خلال الفترة الماضية دفع الجانب الإماراتي لاتخاذ سلوك أقرب هذه المرة لوجهة النظر الأمريكية. هنا هذا الأمر يحتم على الجانب الإيراني توسيع علاقاته أكثر مع شركائه الأساسيين كالصين والهند والعراق، الانغماس أكثر في المنظومة التي تتشكل في المنطقة بحسب السردية الإيرانية، منظومة سياسية أمنية اقتصادية. يجب على إيران أن تتحرك بشكل جدي أكثر هذه المرة للخروج من مسألة اقتصاد الظل الذي سيطر على الاقتصاد الإيراني لسنوات، الانغماس أكثر في منظومة طبيعية في المنطقة، على اعتبار أن الجانب العراقي أيضا يسعى للخروج من آثار حربه منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003، تنشيط التعاون الاقتصادي سواء عبر الحدود، تأمين هذه الحدود، محاربة الإرهاب، تعزيز التعاون عبر تبادل العملات الوطنية، محاربة الدولار، وكثيرة هي العناوين التي تطرق لها قاليباف خلال زيارته للعراق خلال اليومين الماضيين، وتحديدا خلال لقائه بعدد من النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين والعراقيين المتواجدين في العراق. هذا ينسحب كما قلنا ديما على علاقة إيران مع دول الجوار. هذه الحملة المطبقة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، تقول إيران بأنها مقطعية أو مرحلية، إن استمرت لفترة أطول ستدفع الجانب الإيراني للتشديد أكثر على مسألة حركة الملاحة عند مضيق هرمز، وهذا سيضع واشنطن في مواجهة مباشرة مع بكين التي تعتبر المستورد الأول للنفط والغاز الإيراني. حوالي 80% من النفط الإيراني يصدر إلى الصين، لكنها حملة ليست في توقيت مناسب، تأتي لمحاولة إخضاع الإيرانيين بشكل أو بآخر لجرهم إلى طاولة المفاوضات. واضح بأن الطرفين غير مستعجلين للعودة لها حتى هذه اللحظة، وكما قلنا قاليباف يتصدر هذا المشهد على اعتبار أنه في مواجهة سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واضح من تصريحاته خلال الفترة الماضية، كانت تصريحات نارية بامتياز تحديدا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو حتى مواجهاته في الداخل الإيراني تحديدا مع بعض التيارات المتشددة والأخرى التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأيضا جزء من الشارع الإيراني الذي بدأ يصف أعضاء الفريق الإيراني المفاوض خلال الفترة الماضية بالخونة لقيم ومبادئ الثورة الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران، مراسل تلفزيون العربي حسام دياب.
3: اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران، لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقفوا معنا وإلا فأنتم ضدنا.
4: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل، سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا، لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
3: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ، إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران. لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران، فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار. لكن طهران تراها حربا ضد الشعب وإرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة. فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية. ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكم في إيران.
1: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملات الطائرات جورج واشنطن ومجموعاتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر سابقا. ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة أثناء عبورها في بحر العرب.
5: رغم دق ترامب طبول الحرب الاقتصادية على إيران، تطور عسكري آخر في مياه الشرق الأوسط عبر إعلان القيادة الوسطى الأمريكية وصول حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى المنطقة، وصول في إطار إعادة التوجيه. فالحاملة التي كانت تؤدي مهمات في بحر الصين الجنوبي عبرت الخليج العربي لتحل مكان أخرى. هي حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن التي تعمل في الشرق الأوسط منذ نحو 250 يوما، وسط إفادات عن أوضاع صعبة عانى منها الجنود على متنها، إذ ركزت تقارير إعلامية على الحالة النفسية لنحو 5000 بحار، وتناولت عناوين صحيفة الغارديان البريطانية وغيرها شهادات زوجات بعض الجنود وما وصلهن من رسائل مقتضبة. رسائل أشار بعضها إلى محاولات جنديين القفز في المياه، وأخرى تناولت شح الطعام بعد تراجع الإمدادات. لم تقلل وزارة الحرب الأمريكية من شأن الانتقادات، ولكن وصفتها بالأخبار القديمة، في حين نفذ قائد سنتكوم زيارة ميدانية أكد خلالها ارتفاع الروح المعنوية للجنود، وأن معالجة المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية هي أولوية داخل الجيش الأمريكي. رغم ذلك، لا تزال قيادات ديمقراطية في الكونغرس تطالب إدارة ترامب بتقديم أجوبة لا تشمل فقط الحاملة التي تستعد للإبحار في اتجاه العودة، بل بشأن أخرى ما لبث أن رست في ظل حرب من غير المعلوم متى تضع أوزارها.
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة. ففي مأرب استهدفت القوات موقعا للحوثيين في البلق الشرقي ومنطقة الكسارة، وفي حجة استهدفت تجمعا للحوثيين إضافة إلى اجتماع لقيادات جماعة في منطقة البداح. هذا وأكد وزير النقل اليمني محسن العمري تعطل البنية التحتية لميناء المخا جنوبي البلاد جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين الأسبوع الماضي، وبحسب ما أعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فقد أسفرت الهجمات عن إحراق مخازن ومرافق إدارية وسكنية وتدمير عدد من القوارب والسفن، فضلا عن سقوط ضحايا من المدنيين العاملين في الميناء وأصحاب البضائع. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا شنت ليلا هجوما واسعا باستخدام 135 مسيرة من أنواع مختلفة، منها مسيرات نفاثة. قالت القوات الأوكرانية إنها أسقطت أو عطلت 107 مسيرات أطلقتها روسيا على مناطق مختلفة في أوكرانيا. تعرضت مناطق أوكرانيا الليلة الماضية إلى هجمات روسية بالمسيرات والقصف الجوي والمدفعي. أعلنت السلطات المحلية إصابة شخصين في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا إثر هجوم مكثف بمسيرات روسية. هذا إضافة إلى وقوع أضرار في مادية في منشآت مدنية، وقتل 4 أشخاص، جرح آخرون في هجوم روسي استهدف قرية في مقاطعة خاركيف شرقي البلاد، وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن أوكرانيا تسعى إلى الحصول على موافقة لاستخدام مسيرات مزودة بأنظمة ستارلينك بهدف ضرب مواقع أطلاق الصواريخ داخل روسيا في نطاق 200 كيلومتر. أفادت صحف غربية بأن السلطات الروسية قررت تحديد كميات بيع الوقود في كبرى المدن الروسية عقب تأثر عمليات تكرير النفط نتيجة الاستهدافات الأوكرانية المتكررة. إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي إطلاق خطط لتطوير استخدامات الطاقة النووية لتعزيز أداء المحطات النووية التي تنتج الطاقة الكهربائية.
6: شريان الطاقة الذي يضمن تمويلا مستداما للاقتصاد الروسي بات عرضة لهجمات أوكرانية مكثفة ومتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة. ولئن كانت الحكومة الروسية قد أعدت العدة لمواجهة تداعيات هذا التصعيد على أمنها الطاقوي وعلى سلاسل التموين داخليا وخارجيا، فإن الضرر على تموين الأسواق الداخلية بالوقود بدا واضحا في الشارع. تشير وسائل إعلام إلى إطلاق خطط لتسقيف بيع الوقود في كبريات المحطات عبر البلاد، ووفق تطبيقات تراقب نسبة توافر البنزين لم يعد هذا العنصر الحيوي متوفرا إلا في أقل من 3 من كل 10 محطات وقود روسية. عدد من محطات شركة غازبروم نفط في العاصمة موسكو أطلقت برنامجا مؤقتا لتسقيف عمليات بيع البنزين بمعدل 40 لترا لكل عملية تعبئة. فيما حددت تاتنفت وهي شركة روسية للنفط والغاز سقف 50 لترا للبنزين و60 لترا للديزل. يبرز الضرر الذي مس محطات الطاقة ومصافي النفط الروسية بسبب القصف الأوكراني، إذ قصفت مصفاة أومسك وهي إحدى أكبر مصافي تكرير النفط وأهمها، وتنتج نحو 10% من إجمالي طاقة التكرير. كما تعرضت مصفاة نيجين كامسك التابعة لشركة تاتنفت لقصف أوكراني متكرر طيلة الأسابيع الأخيرة بالمسيرات الانتحارية. وفي مدينة السلافات غير بعيد عن الحدود مع كازاخستان تعرض مجمع غازبروم الذي يصنف ضمن أضخم مرافق تكرير النفط لهجمات أوكرانية عنيفة. هذه الهجمات أثرت على أداء الصناعة النفطية الروسية، إذ يعالج هذا المجمع ملايين البراميل سنويا. اللافت أن الهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي وصلت إلى مواقع بعيدة بمئات الكيلومترات عن الخطوط الأولى لجبهات الحرب، ويظهر القصف الذي شنته كييف على مصفاة أورسك على بعد 1300 كيلومتر عن الحدود الشرقية لأوكرانيا. لم تقتصر الهجمات الأوكرانية على المصافي المتخصصة في معالجة النفط، إذ تعرضت منشأة توبولوسك لتكرير ومعالجة الهيدروكربونات هي الأخرى لهجمات جوية. بنك الأهداف لدى الجانب الأوكراني تضمن أيضا مصفاة ياروسلافل وهي واحدة من أكبر 5 مصاف للنفط في روسيا. ومقابل هذا تنقل وسائل إعلام الروسية تأكيدات الحكومة في موسكو على عودة الاستقرار في سوق الوقود المحلي مع تخفيف القيود على تسويقه وتراجع طوابير الانتظار، كما يبرز تعويل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قطاع الطاقة النووية من خلال إطلاق خطط ضخمة لتعويض وحدات الطاقة التي ستستنفذ عمرها التشغيلي لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية.
1: قال وزير الدفاع الصيني دونغ جيون إن بلاده وإندونيسيا ستعملان معا لتسريع تحديث جيوش البلدين. أضاف أن العلاقات بين جيشي الصين وإندونيسيا تمر بمرحلة انطلاق جديدة، مشيرا إلى مجالات واسعة للتعاون بين الجيشين. هذا وتأتي تصريحات جيون قبل اجتماع مرتقب يضم وزيري الدفاع والخارجية في البلدين ضمن زيارة رسمية يقوم بها الوفد الصيني إلى جاكرتا تستمر 3 أيام. واجهت كوريا الشمالية انتقادات حادة لجارتها الجنوبية رغم تقليص المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون إن قرار ترامب تقليص التدريبات بشكل مفاجئ وضع سول في موقف سيء لإيقاف لعبة الحرب وفق تعبيرها، وصفة الجيش الكوري الجنوبي بالدمية وأنه ترك حق قيادته في أيدي الولايات المتحدة. وكان ترامب قد أمر بتقليص التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول إلى النصف، حيث من المقرر الآن أن تنتهي تدريبات أولتشي فريدم شيلد السنوية التي كان من المخطط لها أن تستمر حتى 27 أغسطس. ينعقد في العاصمة الصينية بكين مؤتمر ومعرض الروبوتات الدولي حيث يشارك فيه خبراء وشركات صينية وأجنبية. يركز المؤتمر على أحدث التوجهات والاختراقات التكنولوجية والتطبيقات العملية في صناعات الروبوتات.
7: بأكثر من 3000 جناح عرض وما يزيد على 300 منتج جديد وبمشاركة نحو 20,000 شخص، شكل مؤتمر ومعرض الروبوتات في بكين منصة لعرض آخر ما توصل إليه مطورو الصناعة من تقنيات.
8: نركز حاليا على الروبوتات المحمولة بالحجم الطبيعي والروبوتات الصناعية التي ترونها هنا. تستخدم هذه الروبوتات بشكل رئيسي في المصانع.
7: من خلال 7 منتديات رئيسية و70 فعالية مصاحبة، جمعت أكثر من 500 شخصية بارزة من رواد الصناعة المحليين والدوليين. ناقش المشاركون آفاق تقنية الروبوتات والتحديات التي تواجهها.
9: الانتقال من قدرة الروبوتات على أداء حركات مرنة وقوية بحرية ودمجها بسلاسة في عملية اتخاذ القرار وإنجاز المهمات أحد التحديات التي علينا تجاوزها.
7: التقدم الكبير الذي حققته الصين في مجال صناعة الروبوتات خلال السنوات الأخيرة فتح شهية العديد من المتخصصين في الصناعة.
10: النموذج الصيني ينتشر في جميع أنحاء العالم وأعتقد أنها فرصة للتواصل مع التقنيين، لذلك يسعدني أن أكون هنا.
7: تجاوزت إيرادات شركات الروبوتات الصينية الكبرى 24.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، ما يؤكد تركيز الصينيين على تسريع وتيرة تطوير التقنيات وتطبيقها على نطاق أوسع. حققت صناعة الروبوتات في الصين قفزة نوعية كبيرة إذ توسعت وتطورت خلال الأعوام الأخيرة لتصبح أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم. ولا يعد مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين منصة دولية للتبادل والتعاون بين المصنعين فحسب، بل هو أيضا حدث بارز يتيح للجمهور فرصة للتعرف إلى أحدث التقنيات. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
1: تنفذ قوات أمريكية عمليات عسكرية مشتركة مع القوات الإكوادورية ضد عمليات أو عصابات تهريب المخدرات قرب الحدود الكولومبية وفق ما أكده مسؤولون محليون. قال حاكم مقاطعة إسميرالداس التي ينتشر فيها العنف، قال إن السلطات المحلية تعمل مع المجموعة السابعة للقوات الخاصة الأمريكية التي تتولى التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات، لكنه لم يفصح عن حجم القوة الأمريكية أو تاريخ نشرها. هذا ويعد رئيس الإكوادور دانييل نوبوا أحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا اللاتينية. أعلنت هيئة قناة بنما عزمها تقليل عدد السفن المسموح لها بالعبور يوميا ابتداء من سبتمبر أيلول المقبل، حيث أدى انخفاض هطل الأمطار إلى تقليل توافر المياه في القناة. أوضحت الهيئة أن عمليات العبور القابلة للحجز ستنخفض تدريجيا من 36 إلى 32 عملية يوميا. بعد إعلان واشنطن الحرب الاقتصادية على طهران، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجد نفسه عالقا في صراع لا يملك فيه النفوذ، وحذرت من أن صمود إيران أمام الضغوط الاقتصادية كما فعلت لسنوات سيدمر جميع خططه ويكبد العالم أضرارا اقتصادية هائلة. نتابع تقرير الصحف ومن بعده تلقاكم على رأس الساعة سونيا الوافي.
5: صحيفة نيويورك تايمز ناقشت الرسائل وراء تهديدات ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، واعتبرت أن هذه التهديدات تحمل إشارة واضحة لإيران بأنه لا يريد العودة إلى الحرب بعد فشل الضربات العسكرية في تحقيق الأهداف. وتنقل عن خبراء أن ترامب يجد نفسه الآن عالقا في صراع لا يملك فيه النفوذ الواضح، ويواجه خصما متزايد الجرأة، ويشعر بأنه على وشك تكبد خسارة سياسية كبيرة في انتخابات التجديد النصفي. وقال دينيس روس المفاوض الأمريكي السابق إن القادة في إيران يرون في تهديدات ترامب الاقتصادية تراجعا فعليا من قبل الرئيس الأمريكي، ما يدفعهم للتهديد باللجوء إلى التصعيد العسكري بشكل أكبر. ورأت الصحيفة أن صمود إيران أمام الضغوط الاقتصادية كما فعلت لسنوات سيدمر جميع خطط ترامب ويجعل العالم يدفع ثمنا اقتصاديا هائلا. صحيفة واشنطن بوست نقلت بدورها عن محللين أن رسائل ترامب هذا الأسبوع كانت مؤشرا على تزايد إحباطه، إذ يبدو أنه لا يرى مخرجا من الحرب التي أشعلها، وبات يواجه نوعا من الصراع المفتوح الذي ادعى سابقا أنه سينهيه. ورأوا أن في ظل عجزه عن إجبار طهران على الاستسلام يلجأ ترامب إلى توجيه انتقادات حادة متزايدة لحلفائه، ويبدو أنه قلق أيضا من اتفاق جانبي محتمل بين إيران ودول الخليج الأخرى بشأن مضيق هرمز. ويقول أحد المحللين للصحيفة ترامب يواجه مأزقا لا يمكن حله لا بالقوة العسكرية ولا بالتهديدات، لذلك عندما وجد نفسه عاجزا عن إجبار إيران على تغيير مسارها لجأ إلى مهاجمة الآخرين. مجلة The Economist البريطانية توقفت عند اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث يشن المستوطنون هجمات عنيفة على السكان الفلسطينيين بوحشية متزايدة، ويحاولون تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. وأضافت المجلة أن فشل إسرائيل في ضبط الأمور في الضفة لا يعود إلى مشكلات لوجستية، بل إلى تغاضي القوات عن المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين باستمرار. وتبعت أن إفلات المستوطنين من العقاب بسبب أفعالهم ضد الفلسطينيين أصبح رائجا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، ما يدفعهم إلى التصرف بشكل جنوني. وخلصت المجلة إلى أن ما يفعله المستوطنون في أراضي الفلسطينيين والصمت الكبير لقوات الأمن الإسرائيلية ينذران باحتمالية حدوث انتفاضة جديدة، ومع ذلك يبدو نتنياهو مستعدا للمخاطرة مقابل ضمان مستقبله السياسي، ووحده دونالد ترامب هو القادر على الضغط عليه. صحيفة ليبراسيون الفرنسية توقفت عند التوتر الأخير بين إسرائيل وتركيا جراء الضربات التي استهدفت قاعدة أبو ظهور الجوية في شمال سوريا، واعتبرت أنه جزء من تصعيد عام للتوتر في المنطقة يغذيه على وجه الخصوص تعزيز التحالفات المتناحرة. وبينما أشارت إلى أن التصعيد الإسرائيلي يأتي بعد أن وقعت تركيا اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان والسعودية تتضمن بندا ينص على الدفاع المشترك في حال نشوب نزاع مسلح مع طرف ثالث، رأت الصحيفة أن هدف نتنياهو من ذلك قد يكون اختبار قوة اتفاقية مكة ومحاولة إجبار الولايات المتحدة على الانحياز لطرف. وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بمحاولة نتنياهو كسب تأييد الناخبين المتطرفين قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.
11: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة، والمتحدث باسم الحكومة يؤكد للتلفزيون العربي أن بغداد تحاور حاليا 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح. شهيد في جنين وإصابات في اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين مسافر يطا وبلدات شمال الخليل وجنوبها بالضفة الغربية. في ظل اعتداءات إسرائيلية متواصلة، رئيس الحكومة اللبنانية يقول إن العمل متواصل لتحقيق الانسحاب الكامل وعودة النازحين والأسرى إلى بلدات الجنوب. قتلى وجرحى في قصف روسي على مدن أوكرانية. كييف تستهدف مصفاة للنفط غربي روسيا، وموسكو تؤكد انفتاحها على مقترحات جديدة للتسوية شرط توافقها مع أهداف بوتين.

0: أهلا بكم. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة وفكت ارتباطها بالحشد الشعبي وإنه لا نية للصدام العسكري. وقال الزيدي أثناء حضور مؤتمر الحوار الثامن في بغداد إن بلاده تمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة وأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية وتعزيز البدائل المتاحة أمام حركة التجارة والاقتصاد. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في رده على سؤال لمراسل التلفزيون العربي، قال إن الحكومة العراقية تقود حاليا حوارا متقدما لحصر السلاح بيد الدولة مع 6 فصائل مسلحة. جاء هذا التصريح على هامش أعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن.
1: العدد الفصائل هي 6 التي تم يعني استجابت لدعوة الحكومة، نسبة منها معروفة لدى حضراتكم، والحوار مستمر وهو حوار متقدم مع بقية الفصائل التي يتفق جميع الأطراف في هذا الحوار على مرتكزات السيادة ورعاية مصالح الدولة العراقية.

0: إلى الضفة الغربية، حيث أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي استشهاد فلسطيني في مدينة جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم. ووثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منزل فتح خازم بعد أن طوقته، ثم أطلق جنود الاحتلال النار على خازم مباشرة، ما أدى إلى استشهاده. وأطلق مستوطنون النار على الفلسطينيين أثناء اقتحامهم بلدة سعير شمال رام الله في الضفة الغربية. تظهر هذه المشاهد إصابة مواطن فلسطيني برصاص المستوطنين في خربة حمروش ببلدة سعير شمال الخليل. وهاجم مستوطنون تجمعا لعدد من الأشخاص في شعب البطن بمسافة رياضة جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية باعتقال الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال تصديهم لهجوم المستوطنين. من جنين ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عميد شحاد. عميد، أهلا بك معنا. ما هي الوقائع والتفاصيل التي تدحض رواية الاحتلال الإسرائيلي في مقتل الشهيد فتحي خازم؟
1: نعم، هنا في بالقرب من منزل أو أمام منزل فتحي خازم في مدينة جنين، في البلدة القديمة في مدينة جنين، جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم هذه المنطقة عند ساعات الفجر بعد اقتحام واسع كان قد نفذه إلى منطقة نزوح أهالي مخيم جنين في سكنات الجامعة الأمريكية. اقتحم هذه المنطقة التي نقف فيها، قام بخلع الأبواب خلال نوم فتحي خازم أبو رعد مع أحد أطفاله عمره 12 عاما داخل منزله. جنود الاحتلال الإسرائيلي بدأوا بالتنكيل بأبو رعد وفقا لرواية ابنه الذي كان موجود في نفس الغرفة التي تم اعتقاله منها. هو يعيش في بيت من غرفتين ومطبخ صغير جدا في البلدة القديمة من مدينة جنين بعد أن هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازله في سنوات ماضية. يقول طفله أن جنود الاحتلال بدأوا بالتنكيل بوالده، طلبوا منه أن يخلع ملابسه، طلبوا منه أن ينحني، فاشتبك معهم بالأيدي وبدأ عراك داخل ممر ضيق في منزله. ثم تراجع جنود الاحتلال الإسرائيلي للخلف وأطلقوا عليه 7 رصاصات ومنعوا سيارات الهلال الأحمر من الوصول إلى البلدة القديمة في مدينة جنين لنقله إلى مستشفى جنين الحكومية أو أحد المستشفيات في المدينة. انتظروا حتى استشهد أمام طفله، ومن ثم أخذوا جثمانه أنزلوه من الطابق الثالث سحبا، ومن ثم وضعوه في آلية عسكرية واحتجزوا جثمانه. جيش الاحتلال الإسرائيلي وفقا لبيانات أصدرتها أيضا مؤسسات الأسرى هنا في الضفة الغربية أعدم هذا الرجل. كان في السنوات الماضية تحديدا بعد عام 2022 كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يطارد أبو رعد في الضفة الغربية وتحديدا في مخيم جنين، لأنه عادة عندما يكون هناك تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي يقوم جيش الاحتلال بالتنكيل بعائلات منفذي العمليات. أبو رعد ابنه رعد نفذ عملية في تل أبيب، جيش الاحتلال بعد ذلك استدعاه للتحقيق ليحوله للاعتقال الإداري، رفض هذا الاستدعاء وخرج وبدأ يلقي خطابات بالمقاتلين الفلسطينيين بعد عام 2022 في مخيم جنين. لذلك أصبح مطلوبا بارزا لجيش الاحتلال وأصبح خطيبا بارزا فعليا في تأبين الشهداء وفي حث الشبان الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك طردوه لشهور طويلة قبل أن يكون هناك تسوية بين مسؤولين في السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال. تقضي هذه التسوية غير المعلنة بأن يخرج أبو رعد من مخيم جنين، يتوقف عن المشاركة في جنازات الشهداء ويتوقف عن الخطاب في جنازات الشهداء. وبالفعل هذا ما حصل، انتقل أبو رعد إلى رام الله ومنها عاد مرة أخرى إلى جنين ليعيش في منزل متواضع جدا في البلدة القديمة من مدينة جنين، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينسى تاريخ هذا الرجل، لذلك لم يلتزم بهذه التسوية التي كانت مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية أن يوقف اعتقاله أو اغتياله كونه كان أحد الضباط المتقاعدين من أجهزة الأمن الفلسطينية، لذلك عاش في هذا المنزل المتواضع إلى أن وصل جنود الاحتلال الإسرائيلي الليلة وأعدموه فعليا أمام طفله البالغ من العمر 12 عاما في هذا المنزل.
0: نعم، طيب، يعني وفي باقي مناطق الضفة الغربية أوجه أخرى من الانتهاكات الإسرائيلية إن كانت لجيش الاحتلال أو كذلك للمستوطنين؟ عميد، نتابع آخرها معك.
1: نعم سونيا، في الليل جيش الاحتلال يقتل الفلسطينيين، في النهار يتكفل المستوطنون بإكمال المهمة، وهو ما يجري الآن في منطقة سعير شمال الخليل. عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منطقة في بالقرب من بلدة سعير شمال الخليل، بدأوا بإطلاق وابل كثيف من الرصاص الحي على الأهالي في تلك المنطقة. أصابوا في البداية شابا بجروح خطيرة جدا، وصل بصعوبة إلى مركبات الإسعاف بعد نقله بسيارة خاصة، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى، ثم بعد ذلك أطلقوا النار على مسن يبلغ من العمر 70 عاما وفقا لبيان للهلال الأحمر الفلسطيني، وأيضا تم نقله إلى المستشفى، والهجوم ما زال مستمرا في تلك المنطقة. المستوطنون بعد أن أصابوا شاب ومسن في منطقة سعير شمال الخليل هاجموا المنازل، أحرقوا منزلا واحدا على الأقل خلال الهجوم الذي نفذوه على هذه المنطقة، وما زال الهجوم مستمر بالأسلحة وبالنار، يشعلون النار، ومن يحاول من الفلسطينيين أن يصل إلى المنطقة التي يشعل فيها المستوطنون النار يبدأون بإطلاق النار عليه لقتله ومنعه من إخماد النيران التي تشتعل في منازل الفلسطينيين. المستوطنون ينتشرون في هذه الأثناء في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، وهناك حواجز أغلقت وطرق رئيسية تربط بين مدينة رام الله وشمال الضفة الغربية أغلقت لأن هناك مسيرات للمستوطنين، كما وصل لمصادر في هيئة الشؤون المدنية أو الارتباط الفلسطيني عن إغلاق الطريق الواصل بين مدينة رام الله وشمال الضفة الغربية بالقرب من مستوطنة إتصهار، حيث ينظم المستوطنون مسيرات اليوم في أكثر من منطقة كما فهمنا من مصادر في الارتباط الفلسطيني، لذلك أغلقوا حواجز حول مدينة نابلس، أغلقوا طرقات في تلك المنطقة. وهنا أيضا خلال قبل وصولنا إلى مدينة جنين، المستوطنون ينتشرون على الشارع المؤدي من مدينة جنين إلى قرية عرابة، ومن قرية عرابة إلى المنطقة التي أعادوا فيها الاستيطان بالقرب من مستوطنة ترسلة، معهم جرافات ويصعدون، نعم، ومعهم رافعات ويصعدون على كل أعمدة الكهرباء، يقومون بتعليق الأعلام الإسرائيلية. المشهد على الأرض فعليا تغير، كل مناطق الضفة الغربية بما فيها جنين التي كانت بعيدة عن الاستيطان أصبحت في قلب الاستيطان والمشاريع الاستيطانية وهجمات المستوطنين.
0: شكرا جزيلا لك عميد شحادة، مراسل التلفزيون العربي من جنين. طالبت 6 دول أوروبية، هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج ومعهم كندا، طالبوا إسرائيل بالتراجع فورا عن خطط المضي قدما في تنفيذ مشروع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وذلك عقب أعلان إسرائيل عن مناقصة لبناء 1234 وحدة سكنية. ونقلت صحيفة يديعو تحرنوت نقلا عن دبلوماسي أوروبي أن دولا أوروبية تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل والمتورطين في مشاريع التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة.
2: أنا في بيتي. بوابات حديدية واعتداءات وتنكيل بالفلسطينيين، توسع استيطاني وهجمات مستوطنين متزايدة تتوجهم إسرائيل بالإعلان عن المضي قدما في تنفيذ المشروع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية E1. إسرائيل التي نقضت وعدها للأصدقاء في أوروبا تعلن مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع E1. القرار أثار غضب أوروبا ووتر العلاقات من جديد، قلق أوروبي من تغييرات ديموغرافية ومستوطنات تقطع أوصال الضفة المحتلة والقدس وتنسف حل الدولتين. ست دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج، ومعهم كندا. طالبت إسرائيل بالتراجع فورا عن خطط المضي قدما في تنفيذ المشروع ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة. الدول السبع حذرت في بيان مشترك من تقويض فرص حل الدولتين على اعتبار أن إتمام المشروع الواقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معالي أدوميم، يعني فصل الضفة الغربية عن القدس وبيت لحم وفصل شمال الضفة عن جنوبها. اللافت أن بيان الدول السبع تخطى حدود الاستنكار والتنديد المعتاد أوروبيا. بريطانيا سجلت تحركا فعليا واستدعت خارجيتها القائمة بالأعمال الإسرائيلي لإبلاغه باحتجاج لندن رسميا على طرح المناقصة. الحكومة البريطانية تعهدت أيضا بالكشف خلال أسابيع عن مجموعة شاملة من التدابير، منها عقوبات تستهدف المتورطين في التوسع الاستيطاني غير القانوني. يزيد تحفظ الأوروبيين أن عرض المناقصة مفتوح لغاية أسبوع قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهو ما ترجم لديهم على أنه انتهاك للقوانين الدولية لصالح دعاية انتخابية داخلية. صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي لم تسمه أن دولا أوروبية إلى جانب بريطانيا أصبحت تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 27 أكتوبر. تلك الخطوة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
0: تابعنا صور مشاهدينا من جنوب لبنان، حيث القصف الإسرائيلي العنيف كما نتابع على الشاشة، قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، ربما يكون تفجير أيضا. الصورة حتى هذه اللحظة لم تتضح، في انتظار معلومات تؤكد طبيعة هذا الدخان الذي يتصاعد بشكل مكثف في جنوب لبنان، لنتبين أيضا المنطقة التي يجري فيها هذا التفجير أو هذا القصف. كما نتابع على الشاشة إذن دخان كثيف يتصاعد من منطقة في جنوب لبنان، في انتظار معلومات أكثر توضح صورة ما يجري الآن في جنوب لبنان. هذا طبعا في سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان لاتفاق وقف إطلاق النار الذي لا تلتزم به إسرائيل رغم سلكها لمسار سياسي مع لبنان، إلا أنها يعني تستهدف الجنوب اللبناني وسط انتهاكات مستمرة، ويعني هذه الانتهاكات تسبب ارتفاع في عدد الشهداء والمصابين باستمرار، وحركة النزوح التي لا تكاد تهدأ في الجنوب اللبناني جراء الاستهدافات الإسرائيلية والتعنت الإسرائيلي والإصرار على عدم الانسحاب من المناطق المحتلة. إذن دخان كثيف يتصاعد في سماء جنوب لبنان، منطقة من مناطق جنوب لبنان، سنتابع تفاصيل أكثر في سياق هذه الساعة وهذه التغطية لكل ما يجري في الجنوب اللبناني وباقي المناطق. نتحدث عن دخان شاهده بكثافة يتصاعد في سماء هذه المنطقة في الجنوب اللبناني حتى نتبين كما قلت طبيعة هذا الدخان، هل هو انفجار، تفجير، هل هو قصف أم غارات إسرائيلية. كما اعتدنا متابعة الصورة من جنوب لبنان في ظل الانتهاكات الإسرائيلية وعدم التزامها بأي اتفاق يبرم سواء في جنوب لبنان أو في غزة أو في غيرها من المناطق. سنعود بعد قليل بطبيعة الحال لمتابعة تفاصيل ما جرى في جنوب لبنان. في لبنان قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الحكومة تواصل العمل لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل وإعادة الأهالي والأسرى إلى منازلهم. سلام شدد خلال زيارته مقر قيادة جنوب الليطاني في صور على محورية دور الجيش في استعادة هيبة الدولة. ميدانيا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بشأن غارة إسرائيلية على أطراف بلدة برعشيت جنوبية البلاد. الآن بالعودة إلى الملف العراقي وتصريحات رئيس الحكومة علي الزيدي فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الحكومة وبيد الدولة العراقية من بغداد. ينضم إلينا وتنضم إلينا الأستاذة سهاد الشمري الباحثة في الشأن السياسي. أستاذة سهاد أهلا بك معنا. يعني هل يمكن الآن القول أن خطة علي الزيدي لحصر السلاح تسير في المسار الصحيح متفادية أي صراع أو صدام داخلي؟
3: تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. بالتأكيد أن الخطوات واضحة والمرتكزات هي كانت منذ بدايتها على أسس وضعتها الحكومة في برنامجها الحكومي ملفان مهمان هي سعت إليهما وعملت عليهما بالتوازي، ملف السلاح المنفلت وأيضا مكافحة الفساد. بالتالي كثر الحديث أو كثرة الإجراءات في بخصوص ملف السلاح المنفلت لأن هناك تداعيات كثيرة وأحداث كثيرة تفرض واقعها على الساحة السياسية العراقية، منها المتغيرات الإقليمية، إضافة إلى أنه الحكومة تريد بأسرع وقت أن تنهي هذا الموضوع وأن تحسم هذا الموضوع بالتوازي مع آلية خروج قوات التحالف من العراق بالجدول الزمنية الموضوعة ونقل العلاقة إلى علاقة ثنائية أمنية يشرف عليها لجان عسكرية ما بين قوات التحالف أو أمريكا والعراق، إضافة إلى أنه موضوع السلاح المنفلت أو السلاح خارج إطار الدولة قد أرهق يعني الوسط السياسي العراقي كثيرا. بالتالي اليوم هم اجتمعوا على آلية حقيقية لفرض واقع جديد ودعم حكومة السيد الزيدي بكافة الطرق وأن يكون هناك آلية وتسوية لنقل السلاح من سلطة الفصائل إلى سلطة الدولة، وخصوصا اليوم شهدنا أنه عصائب أهل الحق المتضمنة باللواء 41 و42 سلمت السلاح كاملا إلى الحكومة. بالتالي هي عملت على الاستجابة السريعة إلى يعني الملفات المطروحة بضمها إلى القوات الأمنية. هناك حديث عن أنه بعض الفصائل امتنعت، وأيضا بالتوازي مع هذا الحديث هناك قنوات دبلوماسية وتفاهمات تجري بصدد تسليم هذا السلاح وإيجاد خطط حقيقية دبلوماسية سياسية. طيب. حتى نتفادى أي أخبار عن أن هناك يعني أن يكون انفلات أمني أو صراع ما بين مكونات الشعب العراقي.
0: طيب ربما يعني تكون عصائب أهل الحق قد سلمت سلاحها لأن لديها تمثيل سياسي بطبيعة الحال، باقي الفصائل التي ليست لديها تمثيل سياسي هل تمتلك فعليا قرار تسليم السلاح؟
3: يعني لو رأينا الواقع السياسي الفارض نفسه في هذه المرحلة بالتزامن مع المقررات السياسية الجديدة التي تضمنت أهم القادة السياسيين والقوى السياسية التي استأثرت بالمشهد السياسي العراقي تملك المال والسلاح والسلطة وأيضا لها تأثير على قادة الفصائل، إضافة إلى أنه اليوم هناك قرار حكومي مدعوم من الأوساط السياسية والمراجع الدينية الموجودة في العراق وحتى القضاء العراقي أمام هذا الموضوع. بالتالي هو أمر قانوني وأمر يعني فرض قانوني وفرض للسيادة العراقية وفرض لأن يكون السلاح في إطار الدولة. لا أعتقد أنه سيكون هناك امتناع من بعض الفصائل الموجودة بعدم تسليم السلاح أو أن تكون هذه الفصائل أن تقف بوجه قرار الدولة وأن تقف بوجه قرار القضاء العراقي وأن تقف بوجه
0: هل القرار بيدها؟ هل قرار هذه الفصائل بيدها أستاذة سهاد؟
3: يعني حتى لو هناك كانت نظريات ويعني أمور تطرح أنه هذه الفصائل تنتمي عقائديا إلى إيران أو أنها جزء من محور المقاومة، لكن اليوم الواقع الإقليمي يتحدث عن أيديولوجية متغايرة تماما للأوقات السابقة. فلا نمتلك في العراق سوى أن يكون القرار العراقي هو المفروض على الساحة السياسية العراقية. وأعتقد أن قادة الفصائل هم أشخاص يعني وهذا مؤكد وليس اعتقاد أنهم أشخاص عراقيون، فبالتالي هم يمتثلون إلى أوامر القائد العام للقوات المسلحة، إضافة إلى أن هناك نقاط أصدرها القضاء العراقي يعاقب جميع من لا يمتثل إلى أوامر الدولة ومن يذهب لشن هجمات من الأراضي العراقية، بل وأن يكون هناك يعني بند تحت بنود الإرهاب ليحاسب هذه الجماعات التي تعتبر خارج إطار القانون.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحاً في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى، العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح، ترفيه، عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمهرجان مفاجآت. خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
5: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة، فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكمي في إيران.
1: نشير الآن لهذا الخبر العاجل. الآن مدير مستشفى الخليل الحكومي يقول للتلفزيون العربي أن الفتى الذي أصيب في هجوم للمستوطنين على بلدة سعير شمالية الخليل قد استشهد. استشهاد إذن فتى في هجوم للمستوطنين على بلدة سعير شمالية الخليل، كما نتابع في هذه الصورة على الشاشة لحظة إصابته ومحاولة نقله من أجل الإسعاف. هذا الفتى الذي يظهر على الشاشة بعد إصابته قد استشهد بحسب ما أعلنه مدير مستشفى الخليل الحكومي في تصريح للتلفزيون العربي. وسط هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وسط هذه الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة للمستوطنين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تتزايد أعداد الشهداء والمصابين، يتزايد ويتوسع الاستيطان في الضفة الغربية في انتهاكات مستمرة للأراضي ولحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. شهيد آخر هو فتى استهدفه المستوطنون في بلدة سعير شمالية الخليل في هجوم لهم على البلدة، استشهد بعد إصابته من قبل المستوطنين الذين لا يحاسبون ويفلتون في كل مرة من أي عقاب أو محاسبة. لا توجد أصلاً جهة تحاسبهم أو تعاقبهم على ما يفعلونه في الضفة الغربية، وبهذا يعني الاستهداف شهيد آخر في الضفة الغربية جراء استهداف المستوطنين له عند هجومهم على بلدة سعير شمالي الخليل. منذ قليل كنا نتابع أيضاً في الضفة الغربية تحديداً في جنين شهيد صباح هذا اليوم في مدينة جنين جراء استهدافه من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن الشهيد فتحي خازم الذي قتله رصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام منزله في مدينة جنين لدى اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر هذا اليوم. بعد ذلك اقتحم جنود جيش الاحتلال المنزل الذي وصفه مراسلنا منذ قليل بالمنزل الصغير الذي عاد إليه فتحي خازم من رام الله بعد تسوية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن بطبيعة الحال الاحتلال لم يحترم هذه التسوية، أطلق النار على فتحي خازم ويعني

0: مدينة الخليل، عدد كبير من المستوطنين، عشرات المستوطنين سيرا على الأقدام، وآخرين بمركبات دفع رباعي جبلية كانوا يتجولون في تلك المنطقة وفتحوا النار. هم عدد كبير منهم مسلحين، فتحوا النار على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة، وأصابوا هذا الفتى. أول ما أصابوه في رقبته، كما أبلغتنا مصادر محلية، نقلته إلى مركبة خاصة، وكان هناك عدة أو تقريبا ثلث ساعة حتى وصول هذه المركبة الخاصة إلى سيارة الإسعاف، لأن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة التي هاجمها المستوطنون، وبالتالي نقل هذا الفتى بداية بسيارة خاصة ومن ثم إلى مركبة الهلال الأحمر، وبعد ذلك باتجاه المستشفى، وهناك أعلن عن استشهاده أو أبلغ مدير مستشفى الخليل الحكومي التلفزيون العربي بأن هذا الفتى كريم الشلالدة قد استشهد برصاص المستوطنين. طبعا كما ذكرنا سونيا، هناك مسن عمره 70 عاما، أطلق عليه المستوطنون النار وأصابوه أيضا بالرصاص الحي وتم نقله إلى المستشفى، وأحرقوا منزلا مأهولا في منطقة سعير شمال الخليل، ثم هب الأهالي إلى هذا المنزل في محاولة لإخماده وإنقاذ العائلة التي كانت بداخل هذا المنزل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق وإطلاق النار من قبل المستوطنين، أو الهجوم من قبل المستوطنين إما بالنار أو إطلاق النار مستمر في تلك المنطقة. وأيضا مناطق أخرى في الضفة الغربية تشهد استفزازات من المستوطنين وإغلاق طرقات ونشر أعلام على امتداد الضفة الغربية، كما يجري في المنطقة الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس، وأيضا في جنين شمال الضفة الغربية انتشار كبير للمستوطنين. المستوطنون يتجولون اليوم بشكل غير مسبوق، هذا ما يمكن ملاحظته، في قرى جنوب مدينة نابلس، في قرى شمال مدينة نابلس، جنوب مدينة جنين، مجموعات من المستوطنين سيرا على الأقدام ينتقلون من منطقة إلى أخرى، يغلقون الشوارع. طبعا هم يغلقون الشوارع بأجسادهم، عندما نتحدث أن المستوطنين يغلقون الشوارع، يسيرون في شوارع رئيسية في الضفة الغربية، نتحدث عن طرقات حركة السير فيها تكون سريعة، يسيرون بمجموعات وكأنها مسيرة، هي ليست مسيرة، مجموعات تسير في الشوارع ويرفضون الابتعاد عن مسير المركبات الفلسطينية. إذا اقتربت منهم أي مركبة سيدعون بأن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس، وبالتالي يطلقون الرصاص على رأسه ويقتلونه. في كل شوارع الضفة الغربية هناك انتشار الآن للمستوطنين، رصدنا انتشار في منطقة الخليل، منطقة نابلس، المنطقة بين نابلس ورام الله، الشوارع تحديدا الرئيسية، وفي شوارع جنوب مدينة جنين والمنطقة الواقعة بين جنين ونابلس، كل هذه الطرقات يقطعها المستوطنون ويسيرون ببطء شديد في هذه الشوارع لاستفزاز الفلسطينيين، وعدد كبير منهم مسلحين يتكفلون بإطلاق النار على أي فلسطيني يحاول الاقتراب من هؤلاء المستوطنين. انتشار مسلح للمستوطنين في الضفة الغربية، هذا ما يحصل حقيقة بدعم من الحكومة الإسرائيلية، عندما نتحدث عن حتى لو كان مستوطن واحد أو مستوطنين اثنين يقتحمون قرية في الضفة الغربية، لا يمكن القول إن مستوطن هو من يقتحم هذه القرية، الحكومة الإسرائيلية بأكملها تقتحم هذه القرية، جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل أفراده يقتحمون هذه القرية عندما يقتحمها مستوطن واحد، لأنهم كلهم يقفون خلف هذا المستوطن المسلح ويمكنه أن يفعل ما يريد، يقتل مسن، يقتل طفل، يحرق منزل فيه عائلة، يحرق عائلات، يحرق مركبات، هذا الأمر كله تمنع الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي أي فلسطيني حتى من التصدي والدفاع عن نفسه ضد هجمات المستوطنين، وبالتالي أصبح الفلسطيني في الضفة الغربية وفقا للنظرة الإسرائيلية المتعالية على حياة الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية، أنه إذا قتل أي فلسطيني برصاص المستوطنين أو ببلطاتهم كما حصل بالأمس في قرية مغير شرق مدينة رام الله، حيث حاولوا تقطيع فلسطيني بالبلطات، وهذه حقيقة ليست مبالغة، ووصل إلى المستشفى مضروب برأسه بالبلطات والسكاكين، إذا حاول أي فلسطيني أن يرفض هذا الموت، أن يتصدى له، إذا حمل أي شيء لرفض هذا الموت سيقتل بتهمة أنه إرهابي وقف بوجه المستوطنين. هذا ما تريده الحكومة الإسرائيلية، حكومة بأكملها تقف خلف المستوطنين وتدفعهم لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية يوميا وفرض معادلة صعبة في هذه المنطقة.
1: شكرا لك عميد شحادة، مراسل التلفزيون العربي من جنين. إلى أوكرانيا، حيث أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت ليلا

0: هجوما واسعا باستخدام 135 مسيرة من أنواع مختلفة، منها مسيرات نفاثة. وقالت القوات الأوكرانية أنها أسقطت أو عطلت 107 مسيرات أطلقتها روسيا على مناطق مختلفة في أوكرانيا. تعرضت مناطق أوكرانية ليلة الماضية إلى هجمات روسية بالمسيرات والقصف الجوي والمدفعي، وأعلنت السلطات المحلية إصابة شخصين في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا إثر هجوم مكثف بمسيرات روسية، هذا إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منشآت مدنية. وقتل 4 أشخاص وجرح آخرون في هجوم روسي استهدف قرية ليبياجي في مقاطعة خاركيف شرقي البلاد، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية. الهجوم تسبب في اندلاع حرائق وسط منطقة سكنية، إذ أفيد عن اشتعال النيران في 5 منازل خاصة، بينما دمرت 3 منازل بالكامل. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده استهدفت الليلة الماضية مصفاة بيرم الروسية، إضافة إلى مطار مارينوفكا العسكري في منطقة فولغوغراد. ووثقت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف، والذي يبعد أكثر من 1600 كيلومتر عن الحدود. من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد، أهلا بك معنا. أوكرانيا تعلن عن استهدافها مصفاة نفط روسية داخل العمق الروسي، نتابع معك التفاصيل وتفاصيل ما جاء في تصريحات الرئيس زيلينسكي.
1: نعم سونيا، الاستهداف الرئيسي هو لمصفاة النفط الواقعة في منطقة بيرم الروسية.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
1: ضربات استهدفت منشآت عسكرية ومراكز لقيادة المسيرات في شبه جزيرة القرم. طبعا هذا الأمر هو استمرار لما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى، وتقول بأنه يأتي ردا على الهجمات الروسية على أوكرانيا، والتي كما نعرف استمرت خلال الساعات القليلة الماضية وضربت العديد من المناطق، خاصة في شرق في جنوب وفي شمال البلاد، خلفت قتلى وجرحى.

0: قطاعات التيار تعطل ضخ المياه إلى أحياء بأكملها، وتربك قطاع النفط الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد البلاد. إصلاح قطاع الكهرباء في فنزويلا لم يعد مجرد مسألة فنية، بل هو تحدي اقتصادي وسياسي بالغ التعقيد. وبينما تعلق الأمال على شراكات خارجية لرفع الإنتاج، ستبقى الحركة التجارية ومعيشة الفنزويليين معلقة بين الظلام والنور. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات تستهدف مسؤولين وكيانات في كوبا، منها وزارة الإنشاءات وعدد من الشركات الحكومية العاملة في قطاعي المعادن والتعدين. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العقوبات تستهدف جهات تدعم وفق واشنطن أجهزة القمع التابعة للحكومة الكوبية. اتهمت روسيا والولايات المتحدة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك بتجاوز صلاحياتها والتدخل في اختصاصات مجلس الأمن خلال عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن موسكو تشعر بالقلق إزاء ما وصفه بالدور الذي تحاول بيربوك أن تفرضه لنفسها في عملية الاختيار. وجاء الموقف الروسي بعد انتقادات أمريكية مماثلة، ويتركز الخلاف على دور بيربوك في اختيار خليفة الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته نهاية العام وسط منافسة بين 8 مرشحين على المنصب. ضرب زلزال بقوة 6.7 على مقياس ريختر ضرب جنوب البيرو في أمريكا اللاتينية، ما نتج عن تساقط صخور وأتربة من التلال المحيطة. وبحسب السلطات المحلية فقد أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، وتضررت عشرات المباني منها مدارس ومراكز طبية.
2: Atención verdadera del gobierno central.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكة

0: مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 422 45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: من الجنين وتوجه إلى منزل فتحي خازم أبو رعد، وهو شخصية بارزة هنا في جنين وفي الضفة الغربية، حيث لمع اسمه بعد عام 2022 بعد تنفيذ ابنه عملية إطلاق نار في شارع زنجوف في تل أبيب. ومنذ ذلك الحين طاردته قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه حصل نوع من التسوية مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية أن تمتنع سلطات الاحتلال عن اغتياله أو اعتقاله، مقابل أن يخرج من مخيم جنين ويتوقف عن إغلاق الخطابات وقيادة المقاتلين الفلسطينيين في مخيم جنين. عاش هنا في هذه المنطقة في البلدة القديمة في جنين. جيش الاحتلال اقتحم منزله فجر اليوم، حاول إهانته والتنكيل به وإجباره على خلع ملابسه وفقا لما أبلغنا به طفله الذي كان معه وحيدا داخل المنزل، وهو منزل عبارة عن غرفة فعليا وممر فيه مطبخ. جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما حاول أبو رعد أن يمنعهم من تعريته عمليا قاموا بإطلاق النار، 7 رصاصات أطلقوها عليه وقتلوه أمام طفله، ومن ثم سحبوا جثمانه من الطابق الثالث على الأدراج وسحبوه إلى الأسفل، ومن ثم وضعوه في آلية عسكرية واحتجزوا جثمانه قبل أن ينسحبوا من هذه المدينة. إذن اليوم شهيدان في الضفة الغربية، شهيد برصاص المستوطنين وشهيد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، والطرفان تدعمهما الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ كل هذه الجرائم في الضفة الغربية، وكأن لديهم مهمات يومية في الضفة الغربية بأنه يجب أن يعودوا وعلى أيديهم دماء الفلسطينيين.
1: نعم، شكرا لك من جنين مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. وأنوه للعاجل عن رئيس بلدية بيت فورك للتلفزيون العربي، مصابان إثر اعتداء المستوطنين على المنطقة الشرقية للبلدة. إذن رئيس بلدية بيت فورك للتلفزيون العربي يتحدث عن مصابين إثر اعتداء مستوطنين على المنطقة الشرقية للبلدة. من جنين ومن هذا العاجل ومكان الأحداث كله في الضفة الغربية، نتابع هذه المشاهد التي ترد من بيت فورك وتظهر فيها يعني على ما يبدو تحركات للمستوطنين على المنطقة الشرقية للبلدة، ما أدى إلى إصابتين حتى اللحظة. بيت فورك ليست الوحيدة على ما يبدو تحت الاستهداف، بل أيضا هناك سعير التي تتوالى منها الأخبار حول اعتداءات المستوطنين، استخدامهم للرصاص الحي واستشهاد فلسطيني هناك في برصاص المستوطنين، إضافة إلى ما ذكره لنا الآن قبل قليل عميد شحادة مراسل تلفزيون العربي عما حصل في جنين من اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد فلسطيني. ومن الضفة الغربية مباشرة نذهب إلى بروكسل إلى الاتحاد الأوروبي، معك عبد الله إيماسي. يعني كما نتابع بشكل مفصل وآني الضفة الغربية ما بين براثن اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني، وكل هذا تحت العين الأوروبية، فضعنا في تفاصيل المواقف الأوروبية تجاه التطورات.
2: ديما، مراقبة حثيثة من طرف عدد من العواصم الأوروبية لما يجري من اعتداءات إسرائيلية على مستوى الاستيطان في فلسطين المحتلة، خاصة في الضفة الغربية وفي القدس. والدليل على ذلك أنه صدرت بيانات مشتركة من 4 عواصم أوروبية، نتحدث عن لندن وعن برلين وروما وباريس. هذه البيانات كلها تؤكد على عدم شرعية الخطوات الإسرائيلية بخصوص فتح المناقصة من أجل التوسيع الاستيطاني على المستوى المنطقة الاستيطانية E1. العواصم الأوروبية اعتبرت ذلك بأنه يدق مسمار آخر في نعش السلام إن صح أو إن جاز التعبير. يعتبرون أن هذه الوحدات الاستيطانية ستؤدي إلى مزيد من تقطيع أوصال فلسطين المحتلة، وأيضا ستؤدي إلى عزل القدس عن الضفة الغربية، بما يعني عمليا وتقنيا بأنه وأد لأي ميلاد للدولة الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين الذي ينادي به الاتحاد الأوروبي. هذه البيانات التي صدرت من هذه العواصم الأوروبية هي بيانات مشتركة. كذلك لا ننسى أنه كان هناك مواقف وتحرك من طرف الحكومة الإسبانية التي أدانت هذه الخطوات الإسرائيلية ودعت إلى مزيد من العقوبات على المستوطنين. وبخصوص هذه النقطة، كان الاتحاد الأوروبي على مستوى المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي قد فرض بداية هذا الصيف عقوبات على مجموعة من الأشخاص والكيانات المتورطة في الاستيطان العنيف وفق توصيف الاتحاد الأوروبي. كذلك لا يزال هناك مطروح على الطاولة موضوع تجميد العلاقات التجارية أو الشراكة التجارية مع إسرائيل، فرض مزيد من العقوبات لتطال مسؤولين إسرائيليين. طبعا هذين الأمرين أو هاتين الخطوتين تواجهان بانقسام حاد داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن بكل تأكيد ستتم إثارتها خلال القادم من الأسابيع والأشهر، خاصة أن إيرلندا هي التي تتولى الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستلقي بظلاله أو ستلقي بكل ثقلها إلى جانب إسبانيا طبعا وعدد من العواصم الأوروبية على هذه المسألة. سريعا ديما، هذا الموضوع موضوع التحرك الأوروبي والمواقف الأوروبية تجاه هذه الوحدات الاستيطانية والمشروع الاستيطاني اي واحد ليس جديدا. منذ 2020 تاريخ إعلان السلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هذا المشروع، والبيانات الأوروبية تكاد لا تتوقف منذ عهد جوزيف بوريل وحتى عهد كايا كالاس العهد الحالي.
1: بيانات بفعالية صفر على الأرض على ما يبدو من 2000 أو كما تذكر من عام 2020 إلى 2006. من بروكسل مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي، شكرا جزيلا لك. وإلى القدس الآن معك عبد القادر عبد الحليم. بداية، هل من تعليق إسرائيلي حول ردود الفعل الأوروبية وأيضا بريطانيا دخلت في هذا الإطار؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا هناك تقرير لجيش الاحتلال يحذر من اشتعال الضفة الغربية بسبب إرهاب المستوطنين. التفاصيل عبد القادر.
3: ديما، ردود الفعل حول القرارات الصادرة أو البيانات الصادرة قبل قليل لا تزال غائبة، لكن أمس كان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أصدر بيانا شديد اللهجة ضد بريطانيا عقب بيان من وزارة الخارجية البريطانية. تحدث جدعون ساعر في هذا البيان متهما بريطانيا بالانحياز، قال إنها تسيطر على أراضي تبعد آلاف الكيلومترات عن بريطانيا وتعطي دروسا لإسرائيل، بل ولعب على وتر معاداة السامية قائلا إن مواقف الحكومة البريطانية تساهم في انتشار وازدياد معاداة السامية داخل بريطانيا. وتحدث عمليا عن أن هذا المشروع ليس جديدا، عرض من قبل، وأن المناقصات المطروحة كذلك كانت بدأت بالعرض قبل أو كانت بدأت إسرائيل بطرحها قبل أشهر من الآن، لكنها أعلن عنها فقط في هذه اللحظات. بالتالي تحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية بلهجة شديدة. يتوقع أن تصدر بيانات لاحقة ربما من جدعون ساعر كذلك تتعلق بالبيان الصادر عن بلجيكا أو عن إسبانيا في كواليس مسألة فرض عقوبات إضافية على إسرائيل. أمس القناة 13 الإسرائيلية تحدثت عن هذا المسار وعن دراسة سلسلة من العقوبات تتمحور بصورة أساسية بوسم المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى تقليص التعاون الدفاعي والتعاون الأمني وحتى التعاون الأكاديمي وفق ما ورد في القناة 16 الإسرائيلية. في المقابل نذكر أن إسرائيل كانت تلعب بصورة كبيرة خلف الكواليس عبر مباحثات مع دول بعينها، سواء كانت ألمانيا التي وقفت في وجه فرض عقوبات مشابهة أو حتى تشيك خلال الفترة الماضية. وزير الخارجية الإسرائيلي التقى وزير الخارجية التشيكي، والتشيك كانت أبدت موقفا مساندا جدا لإسرائيل وأعربت عن استعدادها أيضا.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذه التعليقات من قادة في جيش الاحتلال، نرى تصرفات جنود الاحتلال في الضفة الغربية مساندة تماما للمستوطنين، أحيانا الاقتحامات تكون مشتركة، أحيانا إطلاق النار يكون من جنودهم أيضا في صفوف المستوطنين ويعملون في بؤر استيطانية أو يخدمون ضمن بؤر استيطانية غير قانونية حتى بالمفاهيم القانونية الإسرائيلية. ورأينا كيف في قبل نحو أسبوعين حين حاصر المستوطنون بيتا فلسطينيا بعدة أفراد لا يتعدون بضعة مستوطنين، عجز أو تظاهر الجيش الإسرائيلي بالعجز عن إزاحتهم لعدة أيام متواصلة. ديما،
4: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة وفكت ارتباطها بالحشد الشعبي وأنه لا نية للصدام العسكري. قال الزيدي أثناء حضور مؤتمر الحوار الثامن في بغداد إن بلاده تمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة وأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية وتعزيز البدائل المتاحة أمام حركة التجارة والاقتصاد. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في رده على سؤال لمراسل تلفزيون العربي إن الحكومة العراقية تقود حاليا حوارا متقدما لحصر السلاح بيد الدولة مع 6 فصائل مسلحة. جاء هذا التصريح على هامش أعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن.
5: العدد الفصائل هي 6 التي تم يعني استجابت لدعوة الحكومة، نسبة منها معروفة لدى حضراتكم، والحوار مستمر وهو حوار متقدم مع بقية الفصائل التي يتفق جميع الأطراف في هذا الحوار على مرتكزات السيادة ورعاية مصالح الدولة العراقية.
4: وللتفاصيل الأوفى من بغداد ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. إذن حسام، ضعنا في تفاصيل ما تحدث عنه علي الزيدي رئيس الحكومة العراقية في مؤتمر بغداد للحوار الثامن فيما يتعلق سواء بالوضع الداخلي من ناحية حصر السلاح أو بالشق الاقتصادي والبدائل المطروحة، أيضا ما حدثك به المتحدث باسم الحكومة العراقية عن الحوار مع 6 فصائل. هل يعني هناك تفاصيل تحيط بمن هي هذه الفصائل وأين وصل الحوار معها؟
6: نعم ديما، رئيس الوزراء تطرق لعدد من الملفات بينها ملف حصر السلاح، وأكد أن الحكومة تقود حوارا بناء مع تلك الفصائل وأن لا نية لديها للصدام العسكري. أشار كذلك إلى أن السلاح الذي تسلمه الفصائل سيبقى بيد الحكومة. أشار كذلك رئيس الوزراء في هذا الملف إلى أن عدد من الفصائل فكت ارتباطها بالهيئة الحج الشعبي وأن الحوار معها مستمر. في الشق الاقتصادي أيضا أشار ديما إلى أن العراق عانى كثيرا من إغلاق مضيق هرمز، هناك أزمة اقتصادية حقيقية في العراق، لكنه أيضا طمأن المواطنين بأن الحكومة أمنت رواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي وأن لا نوايا لديها لتسليم الراتب كل 45 يوما بدل من شهر. أشار أيضا في الجانب الاقتصادي إلى أن الحكومة تتحرك باتجاه رفع صادرات العراق من 8 إلى 10 مليون برميل يوميا خلال 3 سنوات. أيضا تطرق لملف الكهرباء، الأزمة الأكبر في العراق التي يعاني منها المواطنون خاصة في فصل الصيف، وأشار إلى أن الحكومة ليس لديها مشكلة بالإنتاج بقدر ما هناك مشكلة في النقل والتوزيع بسبب تقادم شبكات الكهرباء، وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة من 4 سنوات لحل الأزمة. في تصريحات خاصة في الجانب الآخر، تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية، أشار في حديثه للتلفزيون العربي إلى أن الحكومة تقود حاليا حوارا متقدما مع 6 فصائل، 3 منها استجابت فعلا لإجراءات حصر السلاح وسلمت سلاحها. أيضا أكد أن الحوار مع الفصائل الرافضة أو المترددة فيه ظهرت فيه اختلافات بشأن آلية تسليم هذا السلاح، وأن الحكومة تعتقد أنها ستصل إلى حلول مع هذه الفصائل طالما أن الجميع وضع مصلحة العراق أولا. أشار كذلك إلى أن تاريخ 30 من أيلول سبتمبر المقبل هو يخص انسحاب قوات التحالف من العراق، وأن الحوار سيستمر قبلها وبعدها مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة. أيضا كان هناك لقاء لنا مع نائب رئيس مجلس النواب العراقي فرهاد أتروشي، سألناه عن موضوعة طلب رئيس الحكومة العراقية من البرلمان إعداد قانون لحصر السلاح بيد الدولة. هو أشار أتروشي في تصريح للتلفزيون العربي، أشار إلى أن رئاسة البرلمان ردت على رئيس الحكومة بأن هذا الموضوع من اختصاص الحكومة حصرا باعتباره شأنا تنفيذيا، وطلبت من الحكومة أن تعد هي هذا القانون. موضوعة القانون كان رئيس الوزراء قد طلبه خلال لقائه مع لجنة الأمن والدفاع النيابي. أيضا اللجنة بتصريحات من نوابها أشارت إلى أن من الضرورة قبل تشريع قانون حصر السلاح بيد الدولة تشريع قانون الحشد الشعبي لتنظيم ملف الحشد بشكل إجرائي وقانوني كامل، تمهيدا إلى لإطلاق أو استكمال شروط حصر السلاح بيد الدولة ديما.
4: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من بغداد، مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تواصل العمل لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل وإعادة الأهالي والأسرى إلى منازلهم. وشدد خلال زيارته لمقر قيادة جنوب الليطاني في صور على محورية دور الجيش في استعادة هيبة الدولة.
1: فكل موقع ينتشر فيه جيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمناً لأن عنده جيشاً يحميه، وأن تدعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم.
4: ميدانيا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني. أفاد مراسل تلفزيون العربي بشن غارة إسرائيلية على أطراف بلدة برعشيت جنوبي لبنان. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن باكستان لم تعرض الوساطة بين دمشق وطهران، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في إسلام أباد إنه سيتعين على إيران الاعتراف بما فعلته بسوريا وشعبها قبل أن تساعد أي وساطة باكستانية مستقبلية في إصلاح العلاقات بين البلدين حسب قوله.
7: كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون حديث مستقبلا وإن كان باكستان أحد الأطراف، بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
4: قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن تهديد ترامب بشأن شن حرب اقتصادية يدفع إيران للتخطيط من أجل التغلب على هذه العقوبات الجائرة على حد وصفه. هذا وأعلنت واشنطن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

0: منافذ للتجارة والتمويل. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت خلال الأشهر الماضية شبكات مرتبطة بالنفط والشحن والتحويلات المالية في محاولة لتضييق المسارات التي بنتها إيران على مدى عقود لتجاوز العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال. لكن تنفيذ الاستراتيجيات الأمريكية يضع الصين في قلب المواجهة، فبكين تشتري الحصة الأكبر من النفط الإيراني التي تستحوذ على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ولذلك فإن تشديد العقوبات على المصافي والشركات الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني لا يعني الضغط على طهران فقط، بل يرفع أيضا كلفة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. الضغط لا يتوقف عند الصين بل يمتد إلى دول الجوار. الإمارات التي تمثل إحدى أهم البوابات التجارية المرتبطة بالسوق الإيرانية أعلنت تعليق الأنشطة التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. العراق هو الآخر يواجه معادلة أصعب، فهو يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء ويدفع مليارات الدولارات سنويا مقابل هذه الواردات. وتشديد العقوبات يضع بغداد أمام خيار بالغ الحساسية: تأمين احتياجاتها من الطاقة أو تقليص تعاملاتها مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية. الأمر نفسه ينطبق بدرجة مختلفة على تركيا، فالتبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، كما تعتمد أنقرة جزئيا على الغاز الإيراني، وبالتالي فإن أي تصعيد في العقوبات يفرض عليها الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وعلاقتها مع واشنطن. معادلة معركة ترامب الاقتصادية لم يعد صداها يتوقف عند طهران بل يتردد في عواصم الجوار.
1: وينضم إلي مراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، من واشنطن محمد بدين. وأبدأ معك من واشنطن محمد، أكبر عزلة اقتصادية إن تحققت وإن نجحت ورقة سكوت بيسنت بيد ترامب، ما الذي نعرفه من تفاصيل؟
2: هذه الحزمة الواسعة، وإن كانت إدارة ترامب وترامب نفسه يحاولون جميعا تسويقها على أنها ستكون الأغلظ والأشد في التاريخ على دولة أخرى، على إيران في هذه الحالة، إلا أن التردد والتأخير والتأخر في الإعلان عن هذه الحزمة وتفاصيلها يجعل المشهد على غموضه أكثر وضوحا، خاصة التصريح الذي قاله يوم أمس سكوت بيسنت وزير الخزانة، وهو تصريح تطميني لأسواق النفط بشكل أساس، عندما قال بأنه يجب ألا تتفاعل سلبا أسواق النفط والطاقة من حول العالم مع سلسلة العقوبات أو حزمة العقوبات والحرب الاقتصادية على إيران المزمع إعلانها من قبل الإدارة الأمريكية، ذلك أنها، وهنا نقتبس ما قاله، منسقة، كما قال، منسقة بشكل جيد، لكن إلى أي حد منسقة للدرجة التي لا يمكن معها أن تضر بأسواق النفط أو تضر أو تخلق اضطرابا، هذه حتى الآن نقطة غير واضحة وقد تكون صعبة للغاية. هذا يفسر جزءا من ذلك التأخر. هذه العقوبات أعلن عنها الخميس الماضي، ليس يوم أمس وإنما قبل أسبوع. سكوت بيسنت نفسه قال إنها ستكون أشد عقوبات وواسعة تطال كل مجال. يوم أمس تناقلت مصادر في الإدارة الأمريكية عن أن ما تنوي الإدارة الأمريكية القيام به هو أن تتتبع كل بنك وكل مؤسسة وكل دولة وحكومة وأي متعامل بشكل مباشر أو عبر وسيط تعامل مع إيران أو استطاعت إيران من خلاله سواء بعلمه أو بغير علمه أن تجني أموالا أو أن ترجع إليها أي عائدات بدءا من فرض هذه العقوبات، سيكون هو أيضا هدفا من بين أهداف هذه العقوبات، وهذا يجعل الأمور أكثر صعوبة إجرائيا حتى فيما يتعلق ببلدين أساسيين وهما روسيا والصين. روسيا والصين ساعدا إيران حسب التقييمات الأمريكية وحسب حتى ما أشار إليه بيت هيكسيث وزير الحرب في أثناء هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ساعدا الجانب الإيراني بإحداثيات بعض المواقع العسكرية الأمريكية حيث يوجد جنود أو قطع بحرية أمريكية، وكذلك ساعدا
3: في الحرية 92 7 10

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: عانى منها الجنود على متنها، إذ ركزت تقارير إعلامية على الحالة النفسية لنحو 5000 بحار، وتناولت عناوين صحيفة الجارديان البريطانية وغيرها شهادات زوجات بعض الجنود وما وصلهن من رسائل مقتضبة. رسائل أشار بعضها إلى محاولات جنديين القفز في المياه، وأخرى تناولت شح الطعام بعد تراجع الإمدادات. لم تقلل وزارة الحرب الأمريكية من شأن الانتقادات، ولكن وصفتها بالأخبار القديمة، في حين نفذ قائد سنتكوم زيارة ميدانية أكد خلالها ارتفاع الروح المعنوية للجنود، وأن معالجة المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية هي أولوية داخل الجيش الأمريكي. رغم ذلك، لا تزال قيادات ديمقراطية في الكونغرس تطالب إدارة ترامب بتقديم أجوبة لا تشمل فقط الحاملة التي تستعد للإبحار في اتجاه العودة، بل بشأن أخرى ما لبث أن رست في ظل حرب من غير المعلوم متى تضع أوزارها.
7: أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض مقارنة باليوم السابق. وجاء في بيانات شركة كيبلر أن إجمالي عدد السفن البضائع بلغ 7 أمس، وهو ما يمثل نصف العدد المسجل يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ناقلة غاز عملاقة واحدة تحمل البروبان والبيوتان عبرت المضيق عبر المسار الإيراني. أوضحت البيانات أن 4 سفن دخلت المضيق وغادرته 3، في حين لم تكن منها ناقلة نفط عملاقة أو ناقلات غاز مسال طبيعي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة. ففي مأرب استهدفت القوات موقعا للحوثيين في البلق الغرب الشرقي ومنطقة الكسارة، وفي حجة استهدفت تجمعا للحوثيين إضافة إلى اجتماع لقيادات الجماعة في منطقة البداح. أكد وزير النقل اليمني محسن العمري تعطل البنية التحتية لميناء المخا جنوبي البلاد جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين الأسبوع الماضي. وبحسب ما أعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فقد أسفرت الهجمات عن إحراق مخازن ومرافق إدارية وسكنية وتدمير عدد من القوارب والسفن، فضلا عن سقوط ضحايا من المدنيين العاملين في الميناء وأصحاب البضائع. إلى الحرب الأوكرانية، حيث أعلنت القوات الجوية أن روسيا شنت ليلا هجوما واسعا باستخدام 135 مسيرة من أنواع مختلفة، منها مسيرات نفاثة. وقالت القوات الأوكرانية أنها أسقطت أو عطلت 107 طائرات أطلقتها روسيا على مناطق مختلفة في أوكرانيا. وأعلنت السلطات المحلية إصابة شخصين في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا إثر هجوم مكثف بمسيرات روسية. وقتل 4 أشخاص وجرح آخرون في هجوم روسي استهدف قرية في مقاطعة خاركيف شرقي البلاد. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن بلاده استهدفت الليلة الماضية مصفات بيرم الروسية، إضافة إلى مطار مارينوفكا العسكري في منطقة فولغوغراد. ووثقت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف، والذي يبعد أكثر من 1600 كيلومتر عن الحدود. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن أوكرانيا تسعى إلى الحصول على موافقة لاستخدام مسيرات مزودة بأنظمة ستارلينك بهدف ضرب مواقع إطلاق الصواريخ داخل روسيا في نطاق 200 كيلومتر. ونتابع التطورات في أوكرانيا من كييف مع مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. تحياتي محمد. بداية، ضعنا في صورة التطورات الميدانية، الخسائر التي أعلن عنها أوكرانيا، وهل من جديد على صعيد المسار السياسي؟
4: مرحبا ديما. نبدأ ربما بالنقطة التي انتهيت إليها بشأن المسار السياسي، فيما بدا كأنه رد على تصريح نائب وزير الخارجية الروسي. قال سيرهي كيسريتسا النائب الأول لرئيس مكتب الرئيس الأوكراني إن كييف مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والاستماع إلى الجانب الأمريكي ومناقشة حججها بشأن إنهاء الحرب مع الطرف الروسي. لكن من جانب آخر، المسؤول الأوكراني قال بأنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديدا ليس لديه رغبة جدية في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وبحسب الرؤية الأوكرانية فإن الروس يريدون استغلال فترة الشتاء من أجل الضغط على المجتمع الأوكراني والضغط على القيادة الأوكرانية من خلال المزيد من الضربات، خاصة على قطاعي الطاقة والكهرباء في البلاد، ربما على غرار الصورة التي شهدتها البلاد خلال الشتاء الماضي حين واجهت أوكرانيا واحدا من أصعب الفترات خلال هذه الحرب. هذا في الشق السياسي. في غضون هذه الأحاديث والتعابير عن الانفتاح على المفاوضات، تبادل القصف بين الجانبين الأوكراني والروسي لم يتوقف خلال الساعات القليلة الماضية. على الجانب الأوكراني واصلت كييف ضرباتها طويلة المدى في العمق الروسي، استهداف لمصفات نفط في منطقة بيرم الروسية التي تبعد عن الحدود الأوكرانية بأزيد من 1600 كيلومتر وفق ما ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كان هناك أيضا استهداف لمطار عسكري في منطقة فولغاغراد. هناك أيضا حديث عن استهداف أوكراني لمطار عسكري أدى إلى تدمير طائرة من طراز سخوي 34، بالإضافة إلى هجمات أخرى في منطقة أختيرسكي بريمورتسك الروسية، وأيضا توسعت الهجمات لتشمل المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، نتحدث عن دونيتسك، عن لوهانسك، عن زابوريجيا، وحتى في شبه جزيرة القرم. الرواية هنا في كييف تقول أن المستهدف الرئيسي هي المواقع اللوجستية، مراكز قيادة المسيرات وغيرها من المنشآت المرتبطة بالصناعة العسكرية والدفاعية للجيش الروسي. على الجانب الآخر، الجيش الروسي أيضا لم يوقف هجماته تقريبا خلال الساعات الماضية وساعات هذا اليوم، حتى بعد الظهيرة، خلال ظهيرة اليوم كانت فيه هجمات خاصة على المناطق والبلدات القريبة من خط الجبهة في جنوب شرق أوكرانيا وكذلك في الشرق الأوكراني، وهذا استمرار للعمليات الهجومية الليلة الماضية وصباح اليوم التي أوقعت عدد من القتلى والجرحى، نتحدث تحديدا عن خاركيف، عن زابوريجيا، عن خيرسون وكذلك سومي. يبدو أنها المقاطعات الأربعة المتضررة بشكل رئيسي من الهجمات الروسية خلال الساعات القليلة الماضية. سلاح الجو في الجيش الأوكراني تحدث عن استخدام الروس ليلا وصباح اليوم لأكثر من 130 مسيرة. تمكنت الدفاعات
5: الحرية
8: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: راديو الحرية
7: 92.7 FM. مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. أعلنت رومانيا أن مقاتلة F-16 تابعة لها اعترضت مسيرة بحرية مجهولة ظهرت على بعد مئات الأمتار من مشروع للغاز في البحر الأسود. وقال وزير الدفاع الروماني إن فحص الحطام أظهر أن المسيرة كانت محملة بالمتفجرات. ولم تحدد السلطات الرومانية رسميا الجهة التي أطلقت المسيرة، فيما أبلغت أوكرانيا بوخارست بأنها لا تعود لقواتها المسلحة. اتهمت روسيا والولايات المتحدة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك بتجاوز صلاحياتها والتدخل في اختصاصات مجلس الأمن خلال عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن موسكو تشعر بالقلق إزاء ما وصفه بالدور الذي تحاول بيربوك أن تفرضه لنفسها في عملية الاختيار. جاء الموقف الروسي بعد انتقادات أمريكية مماثلة. يتركز الخلاف على دور بيربوك في اختيار خليفة الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته نهاية العام، وسط منافسة بين 8 مرشحين على المنصب. قال وزير الدفاع الصيني دونغ جيون إن بلاده وإندونيسيا ستعملان معا لتسريع تحديث جيوش البلدين. أضاف أن العلاقات بين جيشي الصين وإندونيسيا تمر بمرحلة انطلاق جديدة، مشيرا إلى محاولات واسعة للتعاون بين الجيشين. هذا وتأتي تصريحات جيون قبيل اجتماع مرتقب يضم وزيري الدفاع والخارجية في البلدين، ضمن زيارة رسمية يقوم بها الوفد الصيني إلى جاكرتا تستمر 3 أيام. واجهت كوريا الشمالية انتقادات حادة لجارتها الجنوبية رغم تقليص المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون إن قرار ترامب تقليص التدريبات بشكل مفاجئ وضع سيول في موقف سيء بإيقاف لعبة الحرب وفق تعبيرها، واصفة الجيش الكوري الجنوبي بالدمية وأنه ترك حق قيادته في أيدي الولايات المتحدة على حد تعبيرها. تعيش فنزويلا على وقع أزمة كهرباء متفاقمة أربكت القطاعات الحيوية وألقت بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين. تزامنا مع وصول الأزمة إلى العاصمة كاراكاس، وقعت الحكومة اتفاقيات مع شركات دولية لتعزيز قدرة التوليد، رغم تأكيد خبراء على الحاجة إلى مزيد من الخطوات لوقف تدهور المنظومة المتواصل منذ عقود.
9: لا تتوقف الحركة في هذا المركز التجاري وسط العاصمة كاراكاس، لكن الإيقاع أبطأ من المعتاد، فأزمة الكهرباء أجبرت القطاع التجاري على تخفيض استهلاكه إلى النصف. أدراج كهربائية تعمل صعودا فقط.
10: من بين الأمور التي اضطررنا إلى وقفها أحد المكيفات المركزية الثلاثة وكذلك معظم المصاعد كي نضبط استهلاكنا مع خطة التقنين المعلنة.
9: على الرغم من محاولات الحكومة إبقاء العاصمة خارج دائرة الأزمة، فإن الأيام الأخيرة شهدت انقطاعات وعدم استقرار ما يهدد الحركة التجارية.
11: فرضت شركة الكهرباء الوطنية برنامجا لترشيد استهلاك الطاقة عبر فترتين، لكن التوقيت يمس ساعات الذروة التشغيلية من الساعة 12 ظهرا حتى 14 عصرا ومن 6 مساء حتى 10 مساء، وهي الأوقات التي ترتكز فيها كافة أنشطة وعمليات المراكز التجارية.
9: خارج أروقة المتاجر تعكس محطات التوليد وشبكات الضغط العالي حجم التحديات. أزمة الكهرباء في فنزويلا قديمة وتعمقت مع تراجع الاستثمارات والعقوبات الأمريكية. يخوض عمال الصيانة سباقا مع الزمن لإصلاح الشبكة المتهالكة، في حين تراهن الحكومة على اتفاقية وقعتها في الآونة الأخيرة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتعزيز قدرات محطات التوليد. عدو الأمس قد يغدو طوق النجاة اليوم.
12: لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية يلزم إجراء صيانة شاملة. الاتفاقية مع جنرال إلكتريك وتحسين طاقة التوليد جيدة، لكن يجب التفكير في إدخال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، لأننا اعتمدنا تاريخيا على السدود لتوليد الكهرباء.
9: تداعيات الأزمة تتجاوز المتاجر والإنارة، شرايين الحياة الأخرى تدفع ثمنا باهظا، قطاعات التيار تعطل ضخ المياه إلى أحياء بأكملها وتربك.
5: راديو الحرية
13: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
15: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقايق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقايق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب خزانات، مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. حزب الله يقول أن واشنطن تسعى إلى إحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو إلى اتجاه آخر. يقول حزب الله أن واشنطن تسعى إلى إحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو إلى اتجاه آخر. هذه تصريحات لحزب الله الآن، الذي يقول أيضا في هذه التصريحات أن أمريكا تسعى إلى حصار اللبنانيين وتجريد لبنان من كل مرتكزات القوة. أمريكا تسعى إلى حصار اللبنانيين وتجريد لبنان من كل مرتكزات القوة. ويقول أيضا حزب الله في هذه التصريحات أن بيان الخزانة الأمريكية بشأن العلاقة بفيلق القدس يأتي ضمن سياسة استهداف المقاومة وبيئتها. تصريحات إذن لحزب الله اليوم بعد تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية وبيانها. يقول أن هذا البيان بشأن العلاقة مع فيلق القدس يأتي ضمن سياسة استهداف المقاومة وبيئتها، ويقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى حصار اللبنانيين وتجريد لبنان من كل مرتكزات القوة، وتسعى أيضا إلى أحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو باتجاه آخر. يتحدث هنا عن إسرائيل بطبيعة الحال. تصريحات إذن لحزب الله. كنا قد تابعنا ضمن هذه الأخبار العاجلة. ننتقل إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي استشهاد فلسطيني في مدينة جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم. ووثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منزل المواطن فتحي خازم بعد أن طوقته، ثم أطلق جنود الاحتلال النار على خازم مباشرة ما أدى إلى استشهاده. وأفاد مدير مستشفى الخليل الحكومي للتلفزيون العربي باستشهاد فتى في هجوم من المستوطنين على بلدة سعير شمالي الخليل. وخلال الهجوم أحرق مستوطنون منزلا مأهولا في البلدة وسط محاولات من الأهالي لإخماد النيران. وهاجم مستوطنون تجمعا لعدد من الأشخاص في شعب البطن بمسافة يطا جنوبية الخليل. وأفادت مصادر محلية باعتقال الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال تصديهم لهجوم المستوطنين. من الخليل تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين أهلا بك معنا. مصادر طبية تتحدث عن شهيدين في الضفة الغربية في جنين وكذلك في الخليل. نتابع معك التفاصيل وتفاصيل باقي الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. إليك كريستين.
5: بالفعل صونيا، شهيدان في الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، إن كان فتحي خازم في جنين أو هنا في الخليل حيث نحن موجودون. استشهد فتى كريم الشلالدي 17 عاما، استشهد متأثرا بجراحه برصاص مستوطنين في هجوم مسلح نفذه مئات المستوطنين على منطقة حمروش في بلدة سعير شمال شرق الخليل حيث نحن موجودون. في هذه الأثناء يخرج موكب جثمان الشهيد بعد أن تمت تأدية صلاة الجنازة عليه في أحد مساجد هذه البلدة، ويشيع في هذه الأثناء الفلسطينيون جثمان الشهيد الفتى كريم الشلالدة بعد الانتهاء. سعير يتجهز الفلسطينيون لمواراة جثمان الشهيد الثرى هنا في هذه البلدة. الذي جرى بأن مستوطنين اقتحموا منطقة حمروش وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين وباتجاه أيضا المواطنين الذين كانوا في هذه المنطقة. بكل الأحوال سوف ينضم إلي الآن نزار الطروة وهو موثق ميداني يتحدث للتلفزيون العربي عن شهادته حول ما جرى من هجوم مسلح نفذه المستوطنون هذا الصباح في منطقة حمروش. شو اللي صار عندكم؟
7: بداية أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية التي توصل من خلالها موضوعنا في حمروش الذي يتعرض سكان هذه الحي وسكان هذه المنطقة إلى اعتداءات ممنهجة ومنظمة من قبل جيش الاحتلال. اللي صار اليوم على الساعة الثانية على الساعة 11 صباحا تمت دعوة المستوطنين لأنفسهم. مئات المستوطنين توجهوا بشكل مباشر تحت حماية الجيش الإسرائيلي للوصول إلى منطقة حمروش بمسيرة غاضبة تكللها الشتم والمسبات وضرب الحجارة على منازل المواطنين، حيث أصيب إصابة بليغة الشاب الشهيد شلالدة وإصابة الحاج سمير طروة إصابة خطيرة. هذا كله حدث تحت ظل وحماية جيش الاحتلال الذين حموا المستوطنين بالوقوف أمام منازل المواطنين والاعتداء عليها وضربها بالحجارة والميليتوف
5: من الذي أطلق الرصاص الحي؟
7: أطلق الرصاص الحي من الجيش الإسرائيلي من أمن المستوطنة، وأطلق الرصاص من المستوطن الذي تجول كثيرا بالمنطقة ودعا إلى مسيرة حاشدة تدخل إلى منطقة حمروش، إلى المنطقة السكنية. هذه المنطقة التي تعرضت لعشرات الاعتداءات وعمليات إطلاق النار التي نفذها المستوطنين من البؤر المقاومة، حتى في هذه اللحظة أقوى هجوم نظمه المستوطنين علينا في هذه اللحظة.
5: لماذا الهجوم على هذه المنطقة؟ وهذه المنطقة يفترض أنها مصنفة باء بموجب اتفاق أوسلو، أنها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية إداريا.
7: هؤلاء المستوطنين لا يعملون بالتصنيفات ألف وباء وجيم، هؤلاء يريدون السيطرة الفعلية على المنازل وعلى الأراضي الزراعية. ها هنا اليوم نشيع الشهيد البطل كريم سند شلالدة وإصابة الحاج إسمير طروة، إصابة خطيرة وحرجة بالمستشفى يتلقى العلاج. كل هؤلاء المرتزقة والمستوطنين لن يثنون عن مواصلة صمودنا وتحدينا للمستوطنين في حي حمروش.
5: من أين انطلق المستوطنون ولماذا العين على هذه المنطقة حمروش؟
7: هذه المنطقة الجغرافية المحيطة بحمروش، هذه المنطقة التاريخية التي يريد المستوطنين السيطرة عليها لضم جزء كبير من أراضينا لمستوطنة أصفر المحادية لأراضينا ومنطقة حمروش، ونحن صامدون ولن تخلى عن شبر واحد من هذه المنطقة.
5: شكرا نزار الطروة. إذن الهجوم المسلح الذي نفذه مستوطنون بمشاركة جيش الاحتلال، أولا هو يذكر بما جرى في تل قبل نحو 4 أسابيع جنوب غرب نابلس، اعتداء هجوم مسلح ينفذه المستوطنون على أراضي وقرى الفلسطينيين في مناطق مصنفة باء، تكرار لنفس السيناريو هذه المرة في جنوب الضفة الغربية. في هذه الأثناء نرى عبر شاشة التلفزيون العربي وصول مئات أو ألاف حتى المشيعين إلى مقبرة شهداء سعير، حيث يشارك الفلسطينيون في تشييع جثمان الشهيد الفتى كريم الشلالدي 17 عاما. كان نتحدث عن إصابات أيضا ومنها خطيرة، مواطن 70 أصيب بنزيف هو يخضع لعملية جراحية في هذه الأثناء. هذه الأحداث في يوم طبيعي، في يوم عادي يستشهد أو يستشهد فتى فلسطيني آخر مسن فقط أثناء وجودهم في منازلهم في قراهم في بلداتهم، هو يعكس حجم العدوان من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. يوم طبيعي يستشهد فيه الفلسطينيون، يصاب فيه المسنون، شهيد طفل ومصاب مسن في هذه الأثناء في الخليل. نتحدث عن 25 شهيدا فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري في هجمات نفذها المستوطنون، نتحدث عن 87 شهيدا فلسطينيا منذ عام 2019 في هجمات نفذها مستوطنون وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. هذه الأرقام تدلل على العدوان الذي يواجهه الفلسطينيون العزل. طبعا الهجمات التي يرتكبها المستوطنون ليست بدافع بث الكراهية ضد الفلسطينيين، وإنما بدافع خلق بيئة قهرية طاردة تدفع الفلسطينيين لترك المناطق المستهدفة وأن يتم حشرهم في مراكز المدن، وبالتالي إسرائيل دولة الاحتلال إلى أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد من الفلسطينيين. هذا ليس فقط ما يقوله الفلسطينيون سونيا، حتى تقرير منظمة Human Rights Watch في الأيام القليلة الماضية أكد وسلط الضوء على هذه المسألة، أن هنالك تكامل للأدوار، هنالك تبادل للأدوار من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. رأينا أيضا اعتداءات على مناطق مصنفة بموجب اتفاق أوسلو في قصرى مثلا، حيث يتواصل الحصار اليوم 13 على التوالي، جرى هناك ضغط أمريكي، كان هنالك حتى انتقادات إسرائيلية داخلية، ورغم ذلك جيش الاحتلال لم يخلي المستوطنين من محيط المنازل المحاصرة. المنطقة لازالت منطقة عسكرية مغلقة، منطقة جبل رأس العين في قصرى جنوبي نابلس. دخول الفلسطينيين ممنوع، فقط المسموح هو دخول المستوطنين، ورغم الضغط الأمريكي المزعوم لم نرى أي إخلاء وإخراج للمستوطنين من محيط المنازل المحاصرة. إذن في هذه الأثناء ينشغل الفلسطينيون في تشييع شهيدهم، وهو طفل، هو أقل من 18 عاما، هو 17 عاما، يقتله المستوطنون بالرصاص الحي فقط، وهو كان موجودا في منطقته في حمروش في بلدة سعير شمال شرق الخليل. هنا نرى الآن تشيعا لهذا الشهيد كريم الشلالدي. أيضا هنالك تجمع للفلسطينيين في المستشفيات في الخليل، لأن عدد من الإصابات تتلقى العلاج في هذه الأثناء. كما رصدنا إذن تشييع للشهيد كريم الشلالدة 17 عاما. يتكرر المشهد هنا في الخليل، في المغير، في سنجل، في أبو فلاح، في الطيبة، في قرى ومحافظات نابلس، كل مكان هنالك اعتداءات. سألتيني في البداية صونيا عن اعتداءات المستوطنين، إلى جانب ما جرى في جنين، ورصد الزميل عميد شحادة من هناك عملية إعدام الشهيد أبو الرعد خازم، فتحي خازم، وهو بداخل منزله. جيش الاحتلال أصدر بيانا ادعى بأن أبو الرعد كان بصدد تنفيذ عملية طعن. نقلنا شهادة طفل الشهيد أبو الرعد، وكيف أن جنود الاحتلال طلبوا منه خلع الملابس والانحناء، اندلع عراك، وبالتالي تم إعدام الشهيد بداخل منزله في البلدة القديمة من مدينة جنين في بيت فوريك شرقي نابلس. أكد رئيس البلدية للتلفزيون العربي بوجود مصابين اثنين إثر اعتداء نفذه مستوطنون أيضا. إذن كل الجغرافيا مستباحة، نتحدث عن مقتلة يعيشها الفلسطينيون هنا أيضا في الضفة الغربية، ليس فقط في قطاع غزة. وكما نرى بأن من يوميات الفلسطينيين حواجز، تجويع، حصار، دفن شهداء، وهذا الذي يعيشه الفلسطينيون، ومتوقع بأن تكون أصلا الأشهر المقبلة تحديدا الشهرين القادمين صعبين، لأن الاحتلال يقحم الدم والأرض الفلسطينية في مسألة الدعاية الانتخابية. صونيا
8: شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي، كنت معنا من الخليل. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية أن 25 فلسطينيا استشهدوا على يد مستوطنين منذ بداية هذا العام، ليرتفع بهذا إجمالي عدد شهداء هجمات المستوطنين على مدار السبعة أعوام الأخيرة إلى 87 شهيدا. الهيئة أشارت إلى أن التسلسل السنوي يظهر انتقالا حادا في مستويات جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني. الآن نشير إلى هذا الخبر العاجل في إطار تغطياتنا المتواصلة. وزير العدل التركي يقول طلبنا من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو لملاحقته دوليا بتهمة الإبادة الجماعية. وزير العدل التركي الآن يقول طلبنا من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو لملاحقته دوليا بتهمة الإبادة الجماعية. موقف تركي إذن متطور فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية والإبادة الجماعية في قطاع غزة. يقول وزير العدل التركي أنه طلب من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق بنيامين نتنياهو لملاحقته دوليا بتهمة الإبادة الجماعية. بالعودة إلى التطورات في الضفة الغربية، استقبل ضيفي الدكتور جهاد حرب الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك معنا دكتور جهاد. يعني الإسرائيليون مستوطنون وجنود يتناوبون على قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية من جنين حتى الخليل، كيف يفسر هذا بداية قبل الوصول إلى الانتخابات في إسرائيل؟ تسريع نسق الاعتداءات في مناطق الضفة المختلفة بأوجه مختلفة من الاعتداءات، كيف يقرأ؟
9: يقرأ في سياقين. السياق الأول يتعلق بالمنهج الذي استخدمته الحكومة الإسرائيلية على مدار الأربع سنوات الماضية، وهي القبضة الحديدية في مواجهة الفلسطينيين والتطهير العرقي للفلسطينيين خاصة في مناطق جيم، وبالإضافة إلى استمرار إجراءاتها داخل مناطق ألف وباء فيما يتعلق سواء الجوانب التشريعية القانونية التي شاهدناها على مستوى الحكومة الإسرائيلية وكذلك الكنيست ومنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية. لذلك هي تستخدم القوة العنيفة ضد الفلسطينيين، لاحظنا ذلك بشكل واسع، أو المجتمع الدولي لاحظ ذلك في منطقة جنين على سبيل المثال بإخراج الفلسطينيين من المخيمات في جنين وطول كرم بتشريدهم، وهي عقوبة جماعية للفلسطينيين. ناهيك عن استخدام المستوطنين في عملية التطهير العرقي، عندما نتحدث عن 127 تجمعا فلسطينيا على مدار الأربع سنوات الماضية تم تطهيرها أو تهجير سكانها، هذا هو التطهير العرقي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على يد المستوطنين. ناهيك عن جريمة الحرب التي يمارسها المستوطنون بمجرد وجودهم في الأراضي الفلسطينية والسكن في الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات ونزع ملكية الفلسطينيين وحق الفلسطينيين في مصادرهم أو في مصادر رزقهم. المستوى الثاني أو السياق الثاني هو تسارع العملية القمعية للفلسطينيين. لذلك شاهدنا وسائل جديدة من قبل المستوطنين، كما يجري الحصار جرى في جالوت وإخلاع مواطنين فلسطينيين من منازلهم اليوم في قصرى على مدار 13 يوماً، والمستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المواطنين الفلسطينيين في المنازل في بلدة قصرى، ثلاثة منازل على الأقل. ناهيك عن استمرار أيضاً اعتداءات المستوطنين في بورين في ترمس عيا، الاعتداءات التي شاهدناها بالأمس في المغير، إصابة عائلة فلسطينية مارة في الطريق العام. بالتالي نحن نتحدث عن تسارع في الإجراءات للعملية الانتخابية، وما قاله سموتريتش بالأمس بإعادة 30 عائلة مستوطنة إلى مستوطنة قديمة تم إخلاؤها في عام 2005 في منطقة جنين يشير بوضوح إلى مسألة جوهرية تتعلق باستباحة الأرض الفلسطينية من جهة، ومنع إمكانية أي مستقبل سياسي عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بطرح أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في منطقة إيوان، والتي تقسم الضفة الغربية إلى قسمين، جنوبية أي بيت لحم أو جنوب القدس وشمال القدس. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة فيما يتعلق بهذه الإجراءات على صعيد العملية الانتخابية أو في إطار الحملة الانتخابية. الدم الفلسطيني هو الأساس فيما يتعلق باستقطاب أصوات المستوطنين واليمين واليمين المتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي بالنسبة للأحزاب الإسرائيلية، من الليكود إلى القوى اليهودية إلى الصهيونية الدينية وغيرها أيضا، لأنه في المعارضة الإسرائيلية هناك الكثير من اليمينيين الذين يعني يتشاركون الأهداف لكن يختلفون بالوسائل فيما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين أو في تطهير العرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية.
8: دكتور حرب، وقد أشرت إلى يعني المناطق وتصنيفاتها بحسب أوسلو وانتهاك إسرائيل للانتهاكات في كل هذه المناطق دون تفرقة بين المنطقة ألف باء أو جيم، يعني أن إسرائيل أسقطت العمل بهذه الاتفاقية، إلى أي مدى ما زالت السلطة تتمسك بالعمل بها؟
9: السلطة تتمسك بأوسلو لأنه يبقي السلطة الفلسطينية ذاتها، بمعنى أن إنهاء أوسلو من قبل الفلسطينيين سيحمله المسؤولية من قبل المجتمع الدولي ويضعف أي دعم دولي للسلطة الفلسطينية. في ذات الوقت مكونات السلطة الفلسطينية مبنية على العلاقة مع الإسرائيليين وفقا لأوسلو، أي العلاقة الاقتصادية، العلاقة المدنية، والعلاقة أيضا الأمنية، جميعها ثلاثة بروتوكولات موجودة في اتفاق المرحلة الانتقالية تتحكم بها إسرائيل وتمنع إذا جاز التعبير قدرة السلطة الفلسطينية عن التخلي عن هذه الاتفاقية، الأمر الذي أبقى السلطة الفلسطينية رهينة لاتفاق أوسلو وكذلك للبروتوكولات التي تجعل من قدرة الفلسطينيين على التحلل منها على المستوى السلطوي طبعا ضعيف جدا، إلا إذا تغير المسار. وأعتقد أنه لا توجد حتى الآن قيادة فلسطينية ترغب بتغيير المسار فيما يتعلق بالعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومع ذلك الإجراءات الإسرائيلية كما قلت عبر شاشتكم، أي الظروف الموضوعية مهيئة لانفجار يشبه انفجار ما جرى في انتفاضة عام 1987. نتيجة اعتداءات المستوطنين، عمليات القتل التي تتم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى المستوطنين، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون، أيضا جميعها عوامل تؤدي إلى الانفجار. طيب. لكن عملية الانفجار هذه قد تكون موجة من موجات المواجهة وليست انتفاضة، لأن العوامل الذاتية حتى الآن غير مهيئة، بمعنى لا توجد أطر تنظيمية أو تأطيرية للمجتمع الفلسطيني تحدد مسارات العمل وتوجه كيفية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما جرى على سبيل المثال بإنشاء القيادة الوطنية الموحدة في عام 87 في الانتفاضة الأولى. اليوم غير موجودة هذه، الفصائل الفلسطينية ضعيفة وهي أضعفت ذاتها على مدار 33 عاما من العمل في السلطة أو في معارضة السلطة. الآن لا يوجد تأطير واضح للجمهور الفلسطيني لكي يكون هناك مسلكا واضحا للعمل الجماعي الفلسطيني. يبدو أن العمل الفردي أو الفردانية هي الإطار الوحيد التي يستطيع الفلسطيني اليوم السلوك من خلالها، وهذا لا يحقق إلا انفجارا محدود المدة وغير مستدام، بمعنى غير منظم قادر على الاستدامة وقادر
8: هو مستمر العمل الفردي لم ينقطع يوما دكتور جهاد، ولكنه غير كافي في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية. طبعا ربما في انتظار هذا التحالف الجديد الذي تتحدث عنه الفصائل الفلسطينية، ربما يعني يغير شيء ما في الوضع الواقع في الضفة الغربية في مواجهة المحاولات الإسرائيلية. يعني لا أدري ماذا تضحك دكتور حرب وأنا أطرح هذا
9: السؤال. هو مسألتين، أولا نحن للأسف لا توجد لدينا أطر حزبية قادرة على تنظيم المجتمع الفلسطيني، أو بمعنى آخر أن الجمهور الفلسطيني لم يعد يرى بالأحزاب الفلسطينية على مجملها أنها قادرة على قيادة الشعب الفلسطيني. هذا من جهة. من جهة ثانية، التحالف الذي نشأ بالأمس على الأقل هو تحالف انتخابي، لا يوجد لديه قواعد عمل شعبي تتعلق بتأطير الجمهور الفلسطيني. لذلك هذا التحالف ليس يعني جانبا تغييريا جوهريا في العلاقة مع الإسرائيليين، إنما جانب لتغيير الوجوه القائمة أو التفرد كما قالوا، التفرد بالحكم أي بالعلاقات الداخلية الفلسطينية. قد يفرز ثقافة جديدة، قد يكون هناك أيضا إمكانية لتغييرات مسلكية لكنها ليست تأطيرية، لأن الخلاف السياسي واسع بينهما. وأيضا عندما ينتقلون إلى المجلس التشريعي إذا جرت الانتخابات طبعا سيكون هناك فروقات تتعلق بالجوانب الاجتماعية والثقافية في القوانين أو في قراءة القوانين، وهذا لا يعني أننا لا نقول أن أي تحالف هو مهم بالنسبة للفلسطينيين، لكنه تحالف الضرورة من أجل لكلا الطرفين، لحركة حماس والجهاد الإسلامي من جهة ولتيار الإصلاح الديمقراطي.

0: وفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: كراون مول بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح ترفيه عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم.

0: تاون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام،
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: هذا القرار التركي اليوم يأتي في ظل المشاحنات السياسية بين تركيا وإسرائيل على خلفية هجوم إسرائيل الأخير على مطار أبو الظهور العسكري، وكذلك التصريحات وحرب الكلام السياسية بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين. وزير العدل التركي أكد بأن بلاده لن تتخلى عن محاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في قضية أسطول الصمود، وكذلك المتورطين في قضايا الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وسوف تواصل هذه المحاكمات حتى النهاية من خلال إصدار مذكرة النشرة الحمراء أو طلب الوزارة الداخلية بإصدار النشرة الحمراء، وكذلك استكمال هذه الإجراءات القانونية بالتعاون مع وزارة الخارجية التركية وكذلك مع الانتربول الدولي. طبعا العلاقات التركية الإسرائيلية هي علاقات متوترة للغاية منذ أحداث 7 أكتوبر. المسؤولون الأتراك وجهوا اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك من خلال الاعتداء على أسطول الصمود العالمي. هذه ليست القضية الأولى، نحن نعلم تماما سونيا بأنه في عام 2010 كان هناك أيضا قضية سفينة ماضي مرمرة أو مرمرة الزرقاء التي قضى فيها عدد من الناشطين الأتراك الذين كانوا يحاولون كسر الحصار عن قطاع غزة، وعاد السيناريو وتكرر مرة أخرى من خلال قيام البحرية الإسرائيلية بقرصنة سفن أسطول الصمود العالمي، وكذلك تعرض بعض الناشطين لإصابات بليغة قاموا على إثرها بعد عودتهم إلى مدينة إسطنبول بتقديم شكاوى ودعاوى ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكانت المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول قد باشرت بالفعل إجراءاتها، وأصدرت في 14 من تموز يوليو الماضي مذكرات اعتقال وتهم تطاول 35 مسؤولا إسرائيليا، من بينهم طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بالتأكيد العلاقات التركية الإسرائيلية سوف تتوتر أكثر عقب صدور هذا القرار. نحن نتذكر تماما التصريحات الإسرائيلية التي صدرت في 14 من تموز يوليو الماضي حين أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من قبل وزارة العدل التركية. الآن سوف ربما يزداد حدة التوتر بين كلا الطرفين على خلفية هذه الاتهامات، وكذلك مطالبات تركيا المجتمع الدولي بضرورة محاكمة جميع المسؤولين الإسرائيليين الذين تورطوا بجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أولا، وكذلك ضد الناشطين الأتراك والدوليين الذين شاركوا في أسطول الصمود خلال محاولتهم إيصال المساعدات وكسر الحصار عن القطاع المحاصر.
6: شكرا عدنان جان، مراسل التلفزيون العربي من إسطنبول.

0: إلى العراق الآن، حيث قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة وفكت ارتباطها بالحشد الشعبي وإنه لا نية للصدام العسكري. الزيدي قال أثناء حضور مؤتمر الحوار الثامن في بغداد إن بلاده تمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة وأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية وتعزيز البدائل المتاحة أمام حركة التجارة والاقتصاد. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في تصريح للتلفزيون العربي إن هناك خلافا مع عدد من الفصائل بشأن آلية تسليم السلاح، وسيكون الحوار كفيلا بتذليل العقبات في هذا الصدد.
1: موعد 30/9 كما يعرف الجميع هو موعد وتوقيت لإجلاء قوات التحالف الدولي، وهو موعد يحتز به العراقيون، وهو أيضا من الثوابت التي ينطلق منها الجميع. هناك اختلاف حول الآليات، وهذه الآليات وهذا الاختلاف الآن يخضع إلى طاولة حوار، وأعتقد الحوار كفيل بتذليل هذه الاختلافات، لأن الجميع ينطلق من ثوابت تتعلق بمصلحة الدولة.
0: العبودي أضاف أن الحكومة العراقية تتحاور مع 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح، وأن 3 منها استجابت لدعوة الحكومة.
1: الفصائل التي مشمولة بهذا الملف هي 6 اللي استجابت، عدد منها أعتقد بقي 3.
0: من بغداد انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. حسام، أهلا بك معنا. ماذا نعرف عن مدى استجابة الفصائل المسلحة في العراق لخطة الزيدي من أجل حصر السلاح بيد الدولة؟

0: حسام، حسام محمد علي، إن كنت تسمعني يعني سألتك. نعم سألتك نعم. عن استجابة الفصائل نعم. عدد منها استجاب، عدد منها ما زال يناقش ويحاور الحكومة حول الآلية وإمكانية تسليم السلاح، ماذا نعرف عن كل هذا؟
1: سونيا، بحسب تصريحات رئيس الوزراء العراقي فإن الحوار مع الفصائل المسلحة حاليا هو بناء ويجري على قدم وساق، وأن غالبية الفصائل مقتنعة بمشروع حصر السلاح، لكن هناك اختلاف على آليات التنفيذ. هذا الأمر أيضا أكده المتحدث باسم الحكومة العراقية الذي أشار إلى أن هناك حوارا مع 6 فصائل، 3 منها استجابت لمشروع حصر السلاح بيد الدولة. الحكومة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن 3 فصائل استجابت لهذا المشروع، هي سرايا السلام وكتائب الإمام علي، كتائب الإمام علي من بينها سرايا السلام وكتائب الإمام علي وأيضا عصابة الحق. الحكومة تقول حاليا أنها تتفاوض مع 6 فصائل. بعض الفصائل التي تشير الحكومة إلى أن هناك اختلافات بشأنها أعلنت صراحة عدم نيتها حصر السلاح. هناك البعض منها اشترط إتمام عملية انسحاب قوات التحالف في 30 سبتمبر المقبل. البعض بحسب الحكومة والمصادر الحكومية البعض ينتظر تحقق هذا الانسحاب بشكل تام وفعلي في نهاية أيلول المقبل قبل أن يتخذ قرارا بدخول لهذا المشروع من عدمه. أيضا الحكومة العراقية تشير إلى أن هناك اختلافا مع بعض الفصائل بخصوص آليات تسليم هذا السلاح. هي تقول رغم ذلك، رغم هذا الاختلاف، فإن الأمور تسير نحو انفراجة في هذا المشروع. أيضا المصادر السياسية الحكومية وأيضا السياسية العراقية تشير إلى أن مجموع الفصائل التي يجري الحوار معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر هي 10. سبق وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون وهو أحد قيادات الإطار التنسيقي نور المالكي إلى أن الإطار التنسيقي سيشكل لجنة للحوار مع الفصائل وخاصة الفصائل الرافضة لمشروع حصر السلاح. هذه اللجنة ستعمل بموازاة العمل الحكومي ودعما للعمل الحكومي، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الإطار التنسيقي وأيضا ائتلاف إطار الدولة، بمعنى أن هناك سعيا حكوميا وكذلك سياسيا لدعم هذا المشروع. وأقر به رئيس الوزراء العراقي الذي أكد أن مشروع حصر السلاح يحظى بدعم سياسي كبير، بمعنى أن جميع القوى السياسية متفقة على دعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. أيضا رئيس الوزراء أشار إلى أن وجود السلاح خارج إطار الدولة يوفر بيئة طاردة للاستثمار. الحكومة العراقية تعول كثيرا على الاستثمار لانتشال العراق من مسألة الريع الواحد أو فقط البقاء على الريع النفطي. الحكومة العراقية تريد تنويع الاقتصاد وترى في الاستثمارات الأجنبية وخاصة تلك التي وقعت الحكومة العراقية عقودا واتفاقات ومذكرات تفاهم بشأنها وخاصة مع الولايات المتحدة وبقيمة تزيد عن 60 مليار دولار، تعول الحكومة العراقية على أن دخول الشركات العالمية في العراق سينتشل الاقتصاد من مسألة الريع الواحد وسيسهم بتنويع الاقتصاد. أيضا هناك اتفاقات عراقية مع شركات تركية مع شركات عربية، والبعض منها يشير إلى أن المحاذير الأمنية أو المخاطر الأمنية في العراق هي ما تمنعه من الدخول والتوسع في العراق سوريا.
0: شكرا جزيلا لك حسام محمد علي، مراسل التلفزيون العربي من بغداد. الآن إلى تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تواصل العمل لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل وإعادة الأهالي والأسرى إلى منازلهم. وشدد سلام على خلال زيارته مقر قيادة جنوب الليطاني في صور، شدد على محورية دور الجيش في استعادة هيبة الدولة.
2: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمناً لأن عنده جيشاً يحميه، وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم.
0: كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في رد على سؤال التلفزيون العربي أن موعد جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل لم يحدد بعد، مشيرا خلال زيارته مدينة صور أن لبنان يعمل على تأمين جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي.
3: نحن من أول يوم دخلنا هالمفاوضات وقبل ما ندخل لحتى المفاوضات هدفنا معروف وهذا هدفنا ما تغير ولا ممكن يتغير. نحن بدنا انسحاب كامل من كل الأراضي اللبنانية. طبعا كلنا مدركين وهذا مش حيصير بنهار واحد، بس بدنا نحن جدول زمني. إذا بتصير منطقة تجريبية ورا منطقة تجريبية تانية وتالتة ورابعة، ولكن هدف ما حيتغير.
0: ميدانيا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن غارة إسرائيلية على أطراف بلدة براشيت جنوب البلاد.

0: الآن إلى التصعيد الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن من الأفضل إنهاء الحرب الآن وأن إيران قد أصبحت في موقع قوة والعالم يعترف بانتصارها. وخلال كلمة له وصف بازشكيان مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بالمشرفة والقيمة، عازيا ذلك إلى فرضها جميع التنازلات على الجانب الأمريكي على حد تعبيره. قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن تهديد ترامب بشأن شن حرب اقتصادية يدفع إيران للتخطيط من أجل التغلب على هذه العقوبات الجائرة على حد وصفه. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام أهلا بك معنا. بين تصريحات بازشكيان وقليباف، نتابع معك تطورات الموقف الإيراني فيما يتعلق بالمسار السياسي وكذلك الموقف من التهديدات الأمريكية بشن الحرب الاقتصادية على إيران.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 4:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
4: طالت هذه العقوبات وفق التحركات الأمريكية الأخيرة كل هذه الشبكات من دول وأيضا أفراد وكيانات تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على أن تطالها هذه العقوبات تباعا. هل ستنجح أمريكا في ذلك؟ هذا أيضا سؤال كبير للغاية، لأن هناك سيكون تضارب في المصالح ربما لدى البعض، وقد يدفع بعض الدول والأطراف المتعاونة مع إيران للالتفاف أكثر على العقوبات كون مصلحتها مرتبطة بطهران وبهذه الشبكة من الاقتصاد، اقتصاد الظل كما قلنا بشكل أو بآخر. لكن في المقابل نرى بأن هناك تحرك إماراتي، والإمارات كانت تعتبر حتى الأمس الشريك الاقتصادي الثالث أو الرابع للإيرانيين، بوابة مهمة للالتفاف على العقوبات عبر عمليات التبادل المالي والتجارة وغيرها. أوقفت الإمارات عمليات التبادل التجاري مع إيران حتى إشعار آخر، ما يعني ضربة اقتصادية في وقت غير مناسب للإيرانيين. هذا ما دفع قليباف ربما لإطلاق الكثير من التصريحات الاقتصادية أمس وأول أمس واليوم أيضا من العراق في محاولة لرفع مستوى التعاون مع الجانب العراقي من سياسي وأمني إلى اقتصادي بشكل أكبر.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. أظهرت بيانات وزارة الحرب الأمريكية إصابة نحو 700 جندي أمريكي خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، وتشمل الحصيلة أكثر من 580 عنصرا من القوات البرية، إضافة إلى 86 بحارا و64 من أفراد القوات الجوية و19 من مشاة البحرية. أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض مقارنة باليوم السابق، وجاء في بيانات شركة كابلر أن إجمالي عدد سفن البضائع بلغ 7 أمس، وهو ما يمثل نصف العدد المسجل يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ناقلة غاز عملاقة واحدة تحمل البروبان والبيوتان عبرت المضيق عبر المسار الإيراني. أوضحت البيانات أن 4 سفن دخلت المضيق وغادرته 3، في حين لم تكن منها ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت ليلا هجوما واسعا باستخدام 135 مسيرة من أنواع مختلفة، منها مسيرات نفاثة. وقالت القوات الأوكرانية أنها أسقطت أو عطلت 107 مسيرات أطلقتها روسيا على مناطق مختلفة في أوكرانيا. تعرضت مناطق أوكرانية الليلة الماضية إلى هجمات روسية بالمسيرات والقصف الجوي والمدفعي، وأعلنت السلطات المحلية إصابة شخصين في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا إثر هجوم مكثف بمسيرات روسية، هذا إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منشآت مدنية. وقتل 4 أشخاص وجرح آخرون في هجوم روسي استهدف قرية ليبياجي في مقاطعة خاركيف شرقي البلاد، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية. الهجوم تسبب في اندلاع حرائق وسط منطقة سكنية، إذ أفيد عن اشتعال النيران في 5 منازل خاصة، بينما دمرت 3 منازل بالكامل. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن أوكرانيا تسعى إلى الحصول على موافقة لاستخدام مسيرات مزودة بأنظمة ستارلينك بهدف ضرب مواقع إطلاق الصواريخ داخل روسيا في نطاق 200 كيلومتر. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده استهدفت ليلة الماضية مصفاة بيرم الروسية، إضافة إلى مطار مارينوفكا العسكري في منطقة فولغوغراد. ووثقت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف، والذي يبعد أكثر من 1600 كيلومتر عن الحدود. أبدى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف انفتاح بلاده على اقتراحات جديدة من شأنها إنهاء الحرب على أوكرانيا. وقال ريباكوف إن روسيا منفتحة على الاستماع إلى أفكار جديدة بشأن التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، وأضاف أن أي مقترحات بشأن التسوية مع أوكرانيا يجب أن تتوافق مع الأهداف التي حددها بوتين والظروف على أرض الواقع. وأوضح ريباكوف أن معرفة كيفية تأثير الولايات المتحدة على قرارات كييف وأوروبا هو أمر مهم لتبيان اتجاهات أي تسوية مستقبلية. من موسكو ينضم إلينا الباحث السياسي يفغيني سيدروف. أهلا بك معنا سيد سيدروف. هل نلمس من هذه التصريحات لسيرجي ريباكوف تغير في الموقف الروسي باتجاه يعني إنهاء الحرب على أوكرانيا، أم أن يعني شرط التسوية الشاملة يبقى الشرط الرئيسي لروسيا قبل إنهاء الحرب؟
5: تحية لك ولسادة المشاهدين. طبعا روسيا لم تغير موقفها، لكنها مستعدة للاجتماع إلى ما سماه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مؤخرا بمقترحات وأفكار جديدة، ربما هي بحوزة الطرف الأمريكي ولابد من نقلها إلى القيادة الروسية. لكن نظرا لانشغال الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيا بالصراع والأزمة الإيرانية، فإن المباحثات الروسية الأمريكية وزيارة المفاوضين الأمريكيين هم ستيف ويتكوف وكذلك جاريد كوشنر ما زالت لم يتم الاتفاق عليها، وبالتالي هذا يعني بأن هذه زيارة وربما مباحثات باتجاه التسوية ما زالت مؤجلة نوعا ما. لكن إذا يعني تم الاتفاق والتوصل إلى تفاهم بشأن هذه الزيارة، فإن روسيا مستعدة لتنظيمها في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس بأهم شيء. أهم شيء أن تقترح الولايات المتحدة على روسيا حلا مقبولا لها ولأوكرانيا، وبما أن أوكرانيا ترفض الآن أي مقترحات روسية الجديدة، فإن من الصعب أن نقول بأن التسوية قريبة جدا.
0: ما هو الحل الذي ممكن أن تراه روسيا حلا مقبولا؟
5: حل المهبول برأيي أنا شخصيا هو أن تنسحب القوات الأوكرانية مما تبقى من مناطق في جمهورية دونيتسك، وهناك ربما أقل من 15% من هذه الأراضي لم تسيطر عليها القوات الروسية بعد، وهذا سيعني ربما خطوة واقعية أولى نحو التسوية أو على الأقل نحو البدء بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ربما بوساطة أو بحضور الولايات المتحدة. ولا هناك حل آخر إلا مثل هذا التطور أو مثل هذا السيناريو الذي تراه موسكو مقبولا.
0: يعني إذا طرح أي اتفاق لا يحقق جميع مطالب أو أهداف بوتين، هل يمكن للكريملين أن يقبله كحل مرحلي على الأقل؟
5: كحل مرحلة يمكن أن يحدث أي شيء، ولكن روسيا لا تتخلى ولن تتخلى مستقبلا كما يبدو عن أهدافها التي طرحتها في بداية ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ومن هذه الأهداف هو أولا وقبل كل شيء تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف الناتو، وهذا الشرط يبدو تنفيذه مقبولا لأن عدد من بلدان حلف الشمال الأطلسي تعارض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وهذا يعني أن على الأقل هذه المسألة يمكن أن تكون موضع مفاوضات وربما الاتفاق. البند الثاني أو النقطة الثانية كما قلت في البداية هي انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك، وهذا الأمر سيعني بأن روسيا حققت أهدافها فيما يتعلق بإعادة ما تسميها بالأراضي الروسية التابعة لروسيا بشكل كامل، علما بأن جمهورية لوغانسك تم سيطرة القوات الروسية عليها منذ زمن، وهذا يعني أن روسيا ربما أصبحت قريبة جدا من تحقيق أهدافها ولكن بوسائل عسكرية. وإذا كانت أوكرانيا قد وافقت على هذا الشرط الروسي فإن تسوية ربما ما سوف تكون قريبة جدا.
0: لكن يعني في المقابل أوكرانيا تشدد على عدم تفريطها في أراضيها وانسحابها منها، بالتالي يعني ومع يقين روسيا بذلك، هل نحن أمام يعني فعلا مسار تفاوضي جديد جدي أم تصريحات روسية تريد بها إرسال رسائل بأنها يعني قابلة للانفتاح على المسار السياسي ولكن دون نقاش مطالبها وخطوطها الحمراء؟
5: لا، نحن ما زلنا لا نعرف ما الذي يختفي ربما في جعبة الولايات المتحدة، علما بأن مارك روبيو لمح إلى ظهور أو طرح أفكار أمريكية جديدة بشأن هذه التسوية، وطالما أنها لم يتم الكشف عن جوهر هذه المبادرة فمن السابق لأوانه أو من المبكر جدا الحديث عن أي اختراق في التسوية الروسية الأوكرانية. ولكن إذا كانت هذه التفاصيل حول المبادرة الروسية معروفة لروسيا وإذا تم البحث الأول حولها فيمكن القول بأن زيارة أمريكا أو زيارة المفاوضين الأمريكيين لروسيا تكون قريبة، لكن بعد حلحلة الأزمة الإيرانية التي تنشغل الولايات المتحدة بها الآن.
0: طيب ما الذي تريده روسيا وما الذي تتوقعه من الرئيس ترامب؟
5: روسيا تريد أن يعود الرئيس ترامب إلى نفس الأفكار التي تم طرحها ومناقشتها في ألاسكا في العام الماضي منذ سنة تقريبا، حيث التقى الزعيمان الروسي والأمريكي هناك وكاد قريبين جدا من الاتفاق على مبادئ التسوية، ولكن أوكرانيا كما نعلم رفضت ما توصل إليه من الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي ترامب من تفاهم حول هذا الموضوع، وبالتالي أصبحت التسوية آنذاك بعيدة. الآن أعتقد أنه مجرد ما تم الاتفاق على زيارة المفاوضين الأمريكيين لروسيا فهذا يعني برأيي بأن هناك بالفعل أفكارا ومبادرات أمريكية جديدة يمكن التباحث فيها والتوصل إلى تفاهم مع أوكرانيا أيضا.
0: يعني مع حديث ريباكوف عن الاستعداد والانفتاح للعودة للمسار السياسي والتفاوضي والنقاش، ويعني أنت تعلم أن التفاوض أخذ وعطاء، هل هناك ما يمكن أن تتنازل عنه روسيا إن فتح باب جديد للمسار التفاوضي؟
5: كما نعلم روسيا قدمت تنازلا ما أثناء لقاء القمة الروسي الأمريكي في العام الماضي في اللقاء في ألاسكا، وهذا التنازل كما تدل على ذلك بعض المعلومات التي تم الكشف عنها تكمن في أن روسيا توافق على الإبقاء على الوضع على ما هو عليه على خط التماس، ولكن ليس في جمهورية دونيتسك وإنما في مناطق أخرى مثل خرسون وزاباروجيا. لكن هذا التنازل الروسي جاء منذ سنة، ونحن الآن لا نعرف كيف تغير الموقف الروسي إزاء هذا الأمر، وربما هذا التنازل سيعود إلى أو سيدخل على الخط من جديد في حالة ما إذا تجددت المباحثات الروسية الأمريكية، وبالتالي المباحثات الروسية الأوكرانية ستصبح أيضا أمرا واقعيا.
0: شكرا جزيلا لك الباحث السياسي إيفغيني سيدروف، كنت معنا من موسكو. ترفض قوات أمريكية عمليات عسكرية مشتركة مع القوات الإكوادورية ضد عصابات تهريب المخدرات قرب الحدود الكولومبية وفق ما أكد مسؤولون محليون. حاكم مقاطعة إسميرالداس قال، أو هذه المقاطعة التي ينتشر فيها العنف، قال إن السلطات المحلية تعمل مع المجموعة السابعة للقوات الخاصة الأمريكية التي تتولى التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات، ولكنه لم يفصح عن حجم القوى الأمريكية أو تاريخ نشرها. هذا ويعد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا اللاتينية. انتهت هذه الساعة الإخبارية، وديما عز الدين تبدأ معكم ساعة جديدة، إليك ديما.
6: شكرا جزيلا لك سونيا، وتحياتي لكم مشاهدين. مصادر طبية تفيد بسقوط شهيدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين والخليل، واعتقال الآخرين في مغوسافر يطا حاولوا التصدي لهجوم مستوطنين. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة، والمتحدث باسم الحكومة يؤكد للتلفزيون العربي أن بغداد تحاور حاليا 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح. اعتداءات إسرائيلية متواصلة جنوبي لبنان، ورئيس الحكومة اللبنانية يقول إن العمل متواصل لتحقيق الانسحاب الكامل وعودة النازحين والأسرى إلى بلداتهم. قتلى وجرحى في قصف روسي على مدن أوكرانية، كييف تستهدف مصفاة للنفط غربي روسيا، وموسكو تؤكد على انفتاحها على مقترحات جديدة للتسوية شرط توافقها مع أهداف بوتين.

0: نبدأ من الضفة الغربية المحتلة، حيث أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي استشهاد فلسطيني في مدينة جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم. وثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منزل المواطن فتحي خازم بعد أن طوقته، ثم أطلق جنود الاحتلال النار على خازم مباشرة ما أدى إلى استشهاده. أفاد مدير مستشفى الخليل الحكومي للتلفزيون العربي باستشهاد فتى في هجوم للمستوطنين على بلدة سعير شمالي الخليل. وخلال الهجوم أحرق مستوطنون منزلا مأهولا في البلدة وسط محاولات من الأهالي لإخماد النيران. ومن الخليل تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، ما الوضع الآن في سعير وما حصل خلال الساعات الماضية؟
1: نعم ديما، نحن موجودون في منطقة حمروش في بلدة سعير شمال الشرق الخليل، حيث هاجم مستوطنون مسلحون الأهالي في هذه المنطقة. هذه المنطقة التي شهدت في الساعات الأخيرة هجوما مسلحا من قبل المستوطنين. هذا الهجوم أسفر عن استشهاد الفتى كريم الشلالدي 17 عاما، إصابة مسن آخر 70 بجروح خطرة، يخضع الآن لعمليات جراحية وهو في حالة صحية خطرة وفق المصادر الطبية للتلفزيون العربي. وما نشاهده الآن عبر شاشة التلفزيون العربي هو المنزل الذي أحرقه المستوطنون في هجومهم على هذه المنطقة. نرى بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قوات الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة، تغلق محيط المنزل. وهذه هي المنطقة التي استشهد فيها كريم وأيضا المسن الآخر. وعندما أضرم المستوطنون النار بهذا المنزل المأهول، أصيب المسن الذي هو يقطن في هذا المنزل، أصيب بحالة اختناق وتم نقله للعلاج في المستشفى. كما نرى بأن المنطقة مستهدفة بالاستيطان، نرى بأن المستوطنين أقاموا بؤرا استيطانية على أعالي التلال، نرى بأن هنالك بؤرتين ومستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة. هذا يدلل على حجم الاستهداف من قبل المستوطنين ومن قبل الاستيطان لهذه المنطقة الفلسطينية. هذه مناطق مصنفة بموجب اتفاق أوسلو. ونلحظ ديما وكافة المشاهدين أن هنالك تمادي في عدوان المستوطنين حتى على هذه المناطق التي يفترض أنها خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو. رأينا في قصرى جنوب نابلس كيف أن المستوطنين حاصروا عائلات فلسطينية في مناطق مصنفة ب، وهذا الحصار مستمر لليوم 13 على التوالي رغم الضغط الأمريكي اليوم من أجل إخراج المستوطنين، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. الحصار متواصل والمنطقة مغلقة أمام الفلسطينيين. في جلود وضع المستوطنون أيضا في جنوب نابلس، وضع المستوطنون أيديهم على منزلي عائلة الطباسي في مناطق مصنفة أيضا ب. نتحدث عن ما جرى هو تكرار تقريبا لما جرى في تل، هذه البلدة في جنوب غرب نابلس قبل أكثر من 4 أسابيع، عندما وقعت مجزرة نفذها مستوطنون مسلحون بمشاركة جيش الاحتلال، واستشهد في حينه 4 فلسطينيين من عائلة واحدة أثناء دفاعهم عن أنفسهم. تلك المنطقة كانت مصنفة باء وكان هنالك مسيرة نفذها المستوطنون. تكرر الأمر هذا اليوم، صباح هذا اليوم على هذه المنطقة، منطقة مصنفة باء، يهاجم الفلسطينيون وهم في داخل منازلهم وهم في داخل قراهم وبلداتهم. بالتالي واضح أن اعتداءات المستوطنين وعدوان المستوطنين انتقل من التلال إلى المنازل المأهولة وإلى القرى وإلى البلدات الفلسطينية. هذا نراه في جلود، نراه في قصرة، نراه في محافظة الخليل، في محافظة رام الله تحديدا، في قرى الشرق وشمال شرق رام الله. واضح أن الفلسطينيين يتعرضون لتحقيق ميداني في هذه الأثناء. نرى بأن هنالك استجوابا لسيدة فلسطينية مسنة على ما يبدو، يبدو أنها صاحبة هذا المنزل الذي تعرض للحرق من قبل المستوطنين. طبعا الفلسطينيون لا يصدقون هذه الإجراءات وهذه التحقيقات الميدانية و فحص ما يجري، لأن الجريمة واضحة ومرتكب الجريمة أيضا واضح، هم المستوطنون الذين حتى صحفيون إسرائيليون ينتقدون بأنه لا اعتقالات تنفذ بحق المستوطنين الذين ينفذون جرائم إرهابية بحق الفلسطينيين. وزير الأمن ياسر كاتس، وزير الأمن الإسرائيلي، أول إجراء اتخذه عندما تولى منصب وزير الأمن بأنه ألغى الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين، وهذا يتكرر، وهذا أدى إلى أن المستوطنين هم ينفذون جرائم. هذه الجرائم طبعا هي تخلق بيئة قهرية طاردة، هي تدفع باتجاه التهجير القسري. رأينا تقريرا لمنظمة Human Rights Watch أمس عندما أفادت بأنه منذ يناير للعام 2023 تم تهجير 107 قرى وبلدة وتجمع سكاني في الضفة الغربية المحتلة بشكل كلي أو جزئي، وهذا رقم مشابه لرقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي قالت إن 25 فلسطينيا استشهدوا منذ مطلع العام الجاري بفعل هجمات نفذها مستوطنون. الضفة الغربية على صفيح ساخن، المستوطنون أداة ميدانية تفرض الوقائع على الأرض، تلقى دعما وغطاء من جيش الاحتلال، وتنفذ برنامج حكومة نتنياهو التي شرفت الولاية الخاصة بها على النهاية. نحن قبل شهرين من انتخابات الاحتلال، وهنالك تخوفات من أن هذا الوقت هو وقت ذروة في فرض الوقائع على الأرض وسباق مع الزمن. ورأينا ديما في الأيام الماضية كيف أن تم إعادة تأسيس مستوطنات مثل مستوطنة كديم، غنيم، حومش، صنور، هذه المستوطنات الأربع التي أقيمت على أراضي شمال الضفة الغربية وتم إعادة المستوطنين إليها، كانت أخليت عام 2005 وتم إعادة تأسيس هذه المستوطنات. ويعد وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلال سموتريتش بإنشاء 19 مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية، وذلك فرض لوقائع على الأرض. المخاوف الفلسطينية من أن لا يتم تفكيك هذه الوقائع التي فرضت على الأرض، وهي ليس فقط تخلق بيئة قهرية طاردة، هي تسرق أصلا أرض الفلسطينيين وتسرق مستقبل الفلسطينيين. التصديق على مخطط E1 في شرق القدس، هذا يفصل شمال الضفة عن جنوبها، وهذا يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل. بالتالي الذي يجري على الأرض في الضفة الغربية غير مسبوق، يحذر منه الفلسطينيون، وهم متخوفون من هذا الوضع والفترة المقبلة، لأنه عادة ما يتم إقحام الأرض الفلسطينية، الدم الفلسطيني في مسألة الدعاية الانتخابية والحملات الانتخابية. هذا الذي يعيشه الفلسطينيون. وبالمجمل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5000 هجوم واعتداء نفذها المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية، الخليل، نابلس، رام الله من أكثر المناطق التي تتعرض لهجمات المستوطنين. كل ذلك ليس بهدف بث الكراهية ضد الفلسطينيين، وإنما من أجل ترحيل وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لصالح مشروع الاحتلال الاستيطاني الإحلالي. ديما،
0: شكرا جزيلا لك من الخليل، مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. وهاجم مستوطنون تجمعا لعدد من الأشخاص في شعب الوطن بمسافر يطا جنوبي الخليل، أفادت مصادر محلية باعتقال الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال تصديهم لهجوم المستوطنين. قال وزير العدل التركي أكين غورلاك إن تركيا طلبت من الانتربول إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أوضح الوزير أن الطلب يأتي في إطار الدعوى القضائية المرفوعة على نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. وجدد وزير العدل التركي التأكيد على رفضه القاطع لفكرة أن إدارة نتنياهو التي تنفذ الإبادة الجماعية في غزة تتمتع بالحصانة وعدم المساءلة، مضيفا أن تركيا لن تسمح بتغطية الجرائم المرتكبة في غزة أو بحماية المسؤولين بدرع الإفلات من العقاب، وستستخدم جميع الإمكانات المتاحة في القانون الوطني والدولي لملاحقة المسؤولين في هذه الإدارة. وينضم إلينا من إسطنبول مراسل تلفزيون العربي عدنان جان تفاصيل هذه الخطوة التركية. عدنان،
2: مرحبا ديما. طبعا القضية تعود إلى أحداث أسطول الصمود العالمي حين قامت البحرية الإسرائيلية بقرصنة سفن النشطاء الأتراك والدوليين في المياه الدولية، وقامت باعتقالهم وتعذيبهم. ولدى عودة هؤلاء الناشطين إلى بلادهم عبر تركيا، قامت وزارة العدل التركية بأخذ إفادات وشهادات هؤلاء الناشطين الذين تقدموا وفتحوا دعاوى في المحاكم التركية ضد المسؤولين الإسرائيليين، ومن ضمنهم طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في 14 من تموز يوليو الماضي، المحكمة الجنائية العليا 11 في إسطنبول أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث كانت هناك تهم موجهة إلى 35 مسؤولا إسرائيليا من ضمنهم بنيامين نتنياهو. واليوم استكمالا لتلك الإجراءات ديما، وزارة العدل التركية تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية التركية لإصدار نشرة حمراء من أجل اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وطبعا هذه الإجراءات سوف تستكمل بالتعاون أيضا مع وزارة الخارجية التركية، التي سوف تصدر هذه أو ترسل هذه المذكرة إلى الانتربول الدولي. طبعا التهم التي وجهها وزير العدل التركي إلى بنيامين نتنياهو تتعلق بارتكاب مجازر جماعية وإبادة جماعية وحرمان الحرية للناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، وكذلك مصادرة المركبات، في إشارة طبعا إلى عملية القرصنة التي تمت في المياه الدولية لدى محاولة الناشطين الأتراك والدوليين كسر الحصار وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. العلاقات التركية الإسرائيلية متوترة بطبيعة الحال، وهي زادت توترا خلال الأيام الأخيرة عقب قيام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف مطار أبو الظهور العسكري في مدينة إدلب السورية، وحرب التصريحات الكلامية بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين. وهذه العلاقات متوترة منذ 7 أكتوبر، حيث وجهت تركيا اتهامات مباشرة للمسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. لكن الدعوة فتحت عقب قيام البحرية الإسرائيلية بقرصنة أسطول الصمود العالمي واعتقالها الناشطين الأتراك الذين تعرض بعضهم للتعذيب من قبل الجيش الإسرائيلي. وقام هؤلاء الناشطين عقب عودتهم إلى تركيا وبالتحديد إلى مدينة إسطنبول بفتح دعاوى أمام المحكمة الجنائية العليا 11 في مدينة إسطنبول. وكانت المحكمة تنظر في هذه الدعاوى منذ ذلك الحين، وأصدرت في 14 من تموز يوليو الماضي مذكرات اعتقال، واستكملت هذه الإجراءات اليوم بتعليمات صدرت من وزارة العدل التركية لوزارة الداخلية بإصدار نشرة حمراء لتقضي بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإرسال هذه المذكرة إلى وزارة الخارجية بالتعاون طبعا مع الانتربول الدولي. طبعا عمليا ربما لن يتم تطبيق هذا الطلب التركي، لكن تركيا تقول بأنها لن تتهاون أبدا في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، ولن ترضى بإفلات هؤلاء المسؤولين من العقاب، وسوف تواصل بحزم مساعيها مع المجتمع الدولي من أجل محاكمة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ملاحقة هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو من أجل إخضاعهم للمحاكمة وجلبهم أمام القضاء الدولي بعد ارتكابهم طبعا لهذه المجازر في قطاع غزة، وكذلك إعطائهم الأوامر بقرصنة سفن أسطول الصمود العالمي.
4: شكرا جزيلا لك من اسطنبول مراسل تلفزيون العربي عدنان جان. قالت السيدة هند رجب جدة الطفلة الشهيدة هند رجب للتلفزيون العربي تعليقا على إعلان جيش الاحتلال فتح تحقيق في استهداف هند، قالت إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا حفيدتها عمدا وأن العائلة لا تثق بقضاء الاحتلال الإسرائيلي.
5: يعني هند وهي في السيارة مع عائلة عمها أولاد عمها كمان أطفال زيها استهدفوهم عمدا، يعني قتلوها عمدا، قاموا بإعدامها. واليوم اليوم الجيش الإسرائيلي بيخرج بيان إنه إحنا بنصدر بيان إنه بنعترف في خطأ وإنه حنحاكم نقوم يعني بقضاء جنائي لتحقيق مع الجنود اللي قتلوا هند رجب بالسيارة. فإحنا لا نثق في قضاء دولة إسرائيل.
4: قال بيان مشترك لوزارات خارجية كل من بريطانيا وكندا وأستراليا إن إعلان جيش الاحتلال عدم مواصلته التحقيقات الجنائية في الهجوم الذي استهدف موظفي المطبخ العالمي في قطاع غزة أمر مخزن. أضاف البيان أن تزامن الإعلان الإسرائيلي مع اليوم العالمي للعمل الإنساني أمر مستفز للغاية لعائلات الضحايا وللمجتمع الإنساني الدولي. كما أكدت الدول الثلاث أنها ستواصل مساعيها الحثيثة للمطالبة بإجابات واضحة وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. إلى العراق، حيث قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة وفكت ارتباطها بالحشد الشعبي وأنه لا نية للصدام العسكري. قال الزيدي أثناء حضور مؤتمر الحوار الثامن في بغداد إن بلاده تمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة وأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية وتعزيز البدائل المتاحة أمام حركة التجارة والاقتصاد. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في تصريح للتلفزيون العربي إن هناك خلافا مع عدد من الفصائل بشأن آلية تسليم السلاح، وسيكون الحوار كفيلا بتدليل العقبات في هذا الصدد.
6: موعد 30/9 كما يعرف الجميع هو موعد وتوقيت لإجلاء قوات التحالف الدولي، وهو موعد يحتز به العراقيون، وهو أيضا من الثوابت التي ينطلق منها الجميع. هناك اختلاف حول الآليات، وهذه الآليات وهذا الاختلاف الآن يخضع إلى طاولة حوار، وأعتقد الحوار كفيل بتذليل هذه الاختلافات لأن الجميع ينطلق من ثوابت تتعلق بمصلحة الدولة.
4: وأضاف العبودي أن الحكومة العراقية تتحاور مع 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح، وأن 3 منها استجابت لدعوة الحكومة.
6: الفصائل التي مشمولة بهذا الملف هي 6 اللي استجابت، عدد منها أعتقد بقي 3.
4: من بغداد ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي تحسين طه. تحياتي تحسين. إذن يعني الزيدي يتحدث بأنه لا نية لصدام عسكري، وأيضا متحدث باسم الحكومة يتحدث عن آلية، ربما خلافات هنا وهناك، ولكن فصائل تسلم وفصائل تفاوض. التفاصيل.
7: أهلا بك ديما. بالفعل لو انطلقنا من ما قاله المتحدث باسم الحكومة للتلفزيون العربي، هو يعطي مؤشر ودليل على أن الخلافات ما تزال مستمرة وأن هنالك تمنع واعتراض.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد

0: بيدعوكم لمهرجان كراون مول السنوي 2026 تحت رعاية سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري أيام 22 و23 و24 آب الساعة 11 صباحا في مبنى كراون مول الخليل مركز المدينة. والأحلى العديد من الشركات والعلامات التجارية راح تكون مشاركة معنا في المهرجان، وبانتظاركم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البوثات المميزة والحلوة بأجواء مليانة فرح ترفيه عروض وفعاليات بتناسب الكبار والصغار. 3 أيام من الأجواء الحلوة واللقاءات والمفاجآت، خليكم جاهزين وخلي كراون مول يكون وجهتكم. كراون مول الخليل 22-23-24 آب الساعة 11 صباحا. حضوركم يسعدنا ويزيد مهرجاننا بهجة وتميزا.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي النقد
1: راديو الحريه
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: يعني رجل ما ولكن اريد ان انوه هنا بان هناك مخاوف مع اقتراب الانتخابات الاسرائيليه في 27 تشرين الاول من تصاعد مضطرد للعمل العسكري الإسرائيلي العدواني الإسرائيلي وخاصة ما يتعلق بمنطقة النبطي وتلة علي الطاهر. هل سيسمح الأمريكيون لإسرائيل بأن تتخذ مداها بعملية عسكرية هناك ليقوم نتنياهو يعني مساعدة نفسه في الاستطلاعات التي قبل الانتخابات؟ الأرجح أن الرئيس الأمريكي لن يسمح بهذا.
4: سنتابع ذلك أستاذ عمار. نعم شكرا جزيلا لك من بيروت عمار نعمة الكاتب والباحث السياسي. ميدانيا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني، وأفاد مراسل تلفزيون العربي بشن غارة إسرائيلية على أطراف بلدة برعشيت جنوبي لبنان. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة القنطرة باتجاه عريض المريحة تولين لجهة وادي الحجير جنوبي لبنان. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن باكستان لم تعرض لوساطة بين دمشق وطهران، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في إسلام أباد أنه سيتعين على إيران الاعتراف بما فعلته بسوريا.

0: وشعبها قبل أن تساعد أي وساطة باكستانية مستقبلية في إصلاح العلاقات بين البلدين حسب قوله.
1: كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا، لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل، وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون الحديث مستقبلا وان كان باكستان احد الاطراف. بالتاكيد نحن نرحب بذلك.
0: قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ان من الافضل انهاء الحرب الان، وقد اصبحت ايران في موقع قوه والعالم يعترف بانتصارها على حد قوله. وخلال كلمه له، وصف بزشكيان مذكره التفاهم مع الولايات المتحده بالمشرفة والقيمة، عازيا ذلك إلى فرضها جميع التنازلات على الجانب الأمريكي على حد تعبيره. قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن تهديد ترامب بشأن شن حرب اقتصادية يدفع إيران للتخطيط من أجل التغلب على هذه العقوبات الجائرة على حد وصفه.

0: هذا وحذر وزير الخزانة الأمريكي من أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران، واصفا العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران بالأشد في التاريخ.
1: حرب اقتصادية غير مسبوقة توعد الرئيس الأمريكي بشنها على إيران، لا حياد فيها أمام حلفاء واشنطن. يضيق وزير الخزانة الأمريكي خياراتهم ويحصرها في اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقفوا معنا وإلا فأنتم ضدنا.
2: تسيء أسواق النفط تفسير ما يعنيه هذا الضغط الاقتصادي، إذ توجد مبالغة في التحليل. سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، لنقول لهم إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. لذلك حان الوقت لحلفائنا ولبقية دول العالم لاتخاذ قرار.
1: الوزير يوضح أبرز معالم هذه الحرب الاقتصادية التي وصفها بالأشد في التاريخ: إجراءات ضد الدول التي تتاجر مع إيران، لا تندرج ضمنها أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على أشخاص وشركات وسفن على صلة بطهران، فتلك عقوبات يرى بيسنت أنها لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمريكي. حرب يحدد بيسنت هدفها، ألا وهو دفع النظام في إيران إلى حافة الانهيار، لكن طهران تراها حربا ضد الشعب وإرهابا اقتصاديا وجريمة ضد الإنسانية، وفق بيان صادر عن وزارة خارجيتها. أما مصيرها فهو الفشل. يقول وزير الخارجية الإيراني إنها لن تجلب سوى مزيد من الهزيمة للولايات المتحدة. فبعد 47 عاما من العقوبات المتراكمة على إيران والتي شملت معظم القطاعات، تثار شكوك بشأن جدوى العقوبات الجديدة، رغم أن إطارها العام يستهدف الدول التي توفر منفذا اقتصاديا لطهران. لكن هذه السياسة محفوفة بالمخاطر والارتدادات العكسية على الولايات المتحدة، فالصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني أمرت شركاتها سابقا بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، وفي حال الامتثال حاليا فإن الكلفة ستنعكس على أسعار الطاقة وعلى الأسواق العالمية، بل وحتى على الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع سعر الوقود في الولايات المتحدة يشكل عامل ضغط على الحزب الجمهوري والرئيس ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، ومع تخطي حجم الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، فإن الصورة تبدو قاتمة بشأن نجاح هذه الحرب الاقتصادية في تحقيق أحد أهداف الإدارة الأمريكية التي أخفقت في تحقيقها عبر الحل العسكري، ألا وهو إسقاط النظام الحاكم في إيران.
0: أعلنت واشنطن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تتسع فيها دائرة الاستهداف المحتملة لتطاول دولا مجاورة وبنوكا وشركات شحن وشبكات صرافة، فضلاً عن شبكات نقل النفط وفق ما أوردته بلومبرغ. في عزلة اقتصادية إن تحققت ستكون الأكبر في التاريخ بحسب وزير الخزانة الأمريكي.
3: مجدداً تحاول واشنطن نقل المعركة مع إيران إلى خارج حدودها عبر رفع كلفة التعامل مع طهران على الشركات والدول التي توفر لها منافذ للتجارة والتمويل. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت خلال الأشهر الماضية شبكات مرتبطة بالنفط والشحن والتحويلات المالية في محاولة لتضييق المسارات التي بنتها إيران على مدى عقود لتجاوز العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال. لكن تنفيذ الاستراتيجيات الأمريكية يضع الصين في قلب المواجهة، فبكين تشتري الحصة الأكبر من النفط الإيراني التي تستحوذ على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ولذلك فإن تجديد العقوبات على المصافي والشركات الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني لا يعني الضغط على طهران فقط، بل يرفع أيضا كلفة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. الضغط لا يتوقف عند الصين بل يمتد إلى دول الجوار. الإمارات التي تمثل إحدى أهم البوابات التجارية المرتبطة بالسوق الإيرانية أعلنت تعليق الأنشطة التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. العراق هو الآخر يواجه معادلة أصعب، فهو يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء ويدفع مليارات الدولارات سنويا مقابل هذه الواردات. وتجديد العقوبات يضع بغداد أمام خيار بالغ الحساسية، تأمين احتياجاتها من الطاقة أو تقليص تعاملاتها مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية. الأمر نفسه ينطبق بدرجة مختلفة على تركيا، فالتبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، كما تعتمد أنقرة جزئيا على الغاز الإيراني، وبالتالي فإن أي تصعيد في العقوبات يفرض عليها الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وعلاقتها مع واشنطن. معادلة معركة ترامب الاقتصادية لم يعد صداها يتوقف عند طهران بل يتردد في عواصم الجوار.
0: ومن طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، حصيلة المواقف الإيرانية التي صدرت حسام من بزشكيان إلى قليباف.
4: بزشكيان منزعج جدا من حزمة العقوبات الأمريكية، ويحاول القول وإلقاء اللوم في ذات الوقت على أطراف تحاول تخريب مسار التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما يزال يرى بأن هناك أمل للتوصل لحل مع الجانب الأمريكي. يقول بأن أفضل وقت لوقف الحرب هو الآن، لأننا في أوج قوتنا، الجميع ينتقد ويهاجم السلوك الأمريكي في العالم، والجميع يعترف بمظلومية الشعب الإيراني أمام ما جرى عليه خلال العام الماضي، حربان متتاليتان ومناوشات لن تنتهي واستهدافات بين الحين والآخر خلال الشهر الماضي لمناطق في الجنوب الإيراني أدت لوقوع ضحايا وخسائر على المستوى المادي والبشري. بزشكيان تحدث اليوم في أحد التجمعات الطبية هنا في العاصمة الإيرانية طهران عن أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا عظيما، وأن مختلف أو مجمل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم تتعلق بالجانب الأمريكي، لا يوجد أي التزام واحد على الجانب الإيراني حتى الآن سوى إعادة فتح مضيق هرمز في مرحلة لاحقة بعد أن يجري توصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال بأن هناك أطراف تجلس من بعيد وتنظر على الحكومة الإيرانية دون أن تدفع من جيبها فلسا واحدا، ودون أن تتحمل تبعات الضغوط الاقتصادية التي تطال الشعب الإيراني في بالدرجة الأولى. على ذات الخط محمد باكر قليباف من العراق، وخلال زيارة بدأها يوم الأربعاء الماضي، واضح بأن إيران تسعى من خلالها لرفع مستوى التعاون مع الجانب العراقي إلى تعاون اقتصادي أكبر هذه المرة، نقله من خانة التعاون السياسي والأمني وجعل التعاون الاقتصادي العراقي والإيراني طبيعي إلى حد كبير. تحدث عن ضرورة التبادل بالعملة الوطنية، عناوين كثيرة تحدث عنها قليباف اليوم من العراق، منها ما يتعلق برفع حجم التجارة والاستثمار مع الجانب العراقي، إزالة العقبات أمام القطاع الخاص والوقوف على مطالب القطاع الخاص والمستثمرين من كلا الطرفين الذين باتوا يشتكون خلال الفترة الماضية من أزمة العمل ضمن المصارف وحالة العقوبات الأمريكية المطبقة على بعض المصارف التي لا تسمح للمستثمرين بالتعامل بشكل طبيعي مع الجانب الإيراني. أيضا كان هناك تصريحات خلال النهار خرجت عبر أمير حسين نظري وهو أحد النواب في البرلمان الإيراني، قال بأنه من أهم القضايا التي يجب مراعاتها اليوم أن دول المنطقة نفسها مسؤولة عن ضمان أمنها، وأنها يجب أن تقف صفا واحدا ضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الرامية بشكل أو بآخر إلى ضرب الجميع ببعضهم وتحقيق أكبر مكاسب اقتصادية للجانب الأمريكي ومن ورائه أيضا الجانب الإسرائيلي، على اعتبار أن إسرائيل هي الحليف الأوثق ربما للجانب الأمريكي في المنطقة بحسب وجهة نظري. وقال بأنه أكدنا وما زلنا على أهمية تطوير العلاقات مع الجوار، وتحدث بشكل مقتضب عن الأزمة مع الإمارات، وقال بأنه يمكن استئناف العلاقات مع الإمارات لاحقا بعد أن تمر هذه الغيمة التي تخيم على المنطقة بشكل كبير، وقال بأن الإمارات أيضا أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين للجانب الإيراني، لا يجب أن يتم خسارته في مثل هذا التوقيت نتيجة تحركات وسياسات من قبل البعض لا تريد الخير لأحد، لا لإيران ولا لدول المنطقة ككل.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. أظهرت بيانات وزارة الحرب الأمريكية إصابة نحو 700 جندي أمريكي خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب في فبراير الماضي. تشمل الحصيلة أكثر من 580 عنصرا من قوات البرية إضافة إلى 86 بحارا و64 من أفراد القوات الجوية و19 من مشاة البحرية. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة الطائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا. ونشرت القيادة صورا لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة أثناء عبورها في بحر العرب. هذا ويفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر، وباتت طواقمها تعاني من مشكلات عدة ونقص في الإمدادات.
5: رغم دق ترامب طبول الحرب الاقتصادية على إيران، تطور عسكري آخر في مياه الشرق الأوسط عبر إعلان
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
5: لا تزال قيادات ديمقراطية في الكونغرس تطالب إدارة ترامب بتقديم أجوبة لا تشمل فقط الحاملة التي تستعد للإبحار في اتجاه العودة، بل بشأن أخرى ما لبث أن رست في ظل حرب من غير المعلوم متى تضع أوزارها.
0: أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة. ففي مأرب استهدفت القوات موقعا للحوثيين في البلق الشرقي ومنطقة الكسارة، وفي حجة استهدفت تجمعا للحوثيين إضافة إلى اجتماع لقيادات الجماعة في منطقة البداح. أكد وزير النقل اليمني محسن العمري تعطل البنية التحتية لميناء المخا جنوبي البلاد جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين الأسبوع الماضي. وبحسب ما أعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فقد أسفرت الهجمات عن إحراق مخازن ومرافق إدارية وسكنية وتدمير عدد من القوارب والسفن، فضلا عن سقوط ضحايا من المدنيين العاملين في الميناء وأصحاب البضائع. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت ليلا هجوما واسعا باستخدام 135 مسيرة من أنواع مختلفة منها مسيرات نفاثة. وقالت القوات الأوكرانية إنها أسقطت أو عطلت 107 مسيرات أطلقتها روسيا على مناطق مختلفة في أوكرانيا. تعرضت مناطق أوكرانيا الليلة الماضية إلى هجمات روسية بالمسيرات والقصف الجوي والمدفعي. أعلنت السلطات المحلية إصابة شخصين في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا إثر هجوم مكثف بمسيرات روسية، هذا إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منشآت مدنية. وقتل 4 أشخاص وجرح آخرون في هجوم روسي استهدف قرية في مقاطعة خاركيف شرقي البلاد وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية. تسبب الهجوم في اندلاع حرائق وسط منطقة سكنية، إذ أفيد عن اشتعال النيران في 5 منازل خاصة، بينما تدمرت 3 منازل بالكامل. قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن بلاده استهدفت الليلة الماضية مصفاة بيرم الروسية، إضافة إلى مطار مارينوفكا العسكري في منطقة فولغوغراد. ووثقت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف والذي يبعد أكثر من 1600 كيلومتر عن الحدود. أفادت صحف غربية بأن السلطات الروسية قررت تحديد كميات بيع الوقود في كبرى المدن الروسية عقب تأثر عمليات تكرير النفط نتيجة الاستهدافات الأوكرانية المتكررة.
9: شريان الطاقة الذي يضمن تمويلا مستدام للاقتصاد الروسي بات عرضة لهجمات أوكرانية مكثفة ومتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، ولئن كانت الحكومة الروسية قد أعدت العدة لمواجهة تداعيات هذا التصعيد على أمنها الطاقوي وعلى سلاسل التموين داخليا وخارجيا، فإن الضرر على تموين الأسواق الداخلية بالوقود بدا واضحا في الشارع. تشير وسائل إعلام إلى إطلاق خطط لتسقيف بيع الوقود في كبريات المحطات عبر البلاد، ووفق تطبيقات تراقب نسبة توافر البنزين لم يعد هذا العنصر الحيوي متوفرا إلا في أقل من 3 من كل 10 محطات وقود روسية. عدد من محطات شركة غازبروم نفط في العاصمة موسكو أطلقت برنامجا مؤقتا لتسقيف عمليات بيع البنزين بمعدل 40 لترا لكل عملية تعبئة، فيما حددت تاتنفت وهي شركة روسية للنفط والغاز سقف 50 لترا للبنزين و60 لترا للديزل. يبرز الضرر الذي مس محطات الطاقة ومصافي النفط الروسية بسبب القصف الأوكراني، إذ قصفت مصفاة أومسك وهي إحدى أكبر مصافي تكرير النفط وأهمها، وتنتج نحو 10% من إجمالي طاقة التكرير. كما تعرضت مصفاة نيجين كامسك التابعة لشركة تات نفط لقصف أوكراني متكرر طيلة الأسابيع الأخيرة بالمسيرات الانتحارية. وفي مدينة سالافات غير بعيد عن الحدود مع كازاخستان تعرض مجمع غازبروم الذي يصنف ضمن أضخم مرافق تكرير النفط لهجمات أوكرانية عنيفة. هذه الهجمات أثرت على أداء الصناعة النفطية الروسية، إذ يعالج هذا المجمع ملايين البراميل سنويا. اللافت أن الهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي وصلت إلى مواقع بعيدة بمئات الكيلومترات عن الخطوط الأولى لجبهات الحرب، ويظهر القصف الذي شنته كييف.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

أسرها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: زاير، لأنه عندنا عدة نسخ ولنا لقاح ضد نسخة زاير. فاليوم أعطى السيد مدير العام منظمة الصحة رخصة لاستعمال ودراسة وتحقيق من نجاعة هذا اللقاح، حتى رأنا ربما ينقص من انتشار الفيروس، ربما ليس 90% أو 80%، على الأقل 60% أو 50%، حتى نجعل حد لهذا. وكذلك تدعيم بوسائل الحماية للمواطنين وللأطر الصحية حتى لا يكون في إصابات، وكيف حالة دفن المريض المصاب. فكما نرى على شاشتكم الكريمة في التقرير الجيد، على الإنسان الذي يدفن هو ملزم كهذه اللباسات، لكن نرى فيه بعض الأشخاص ليست لهم لباسات وليست لهم أقنعة مثل ما نراه حاليا، فهذا يستطيع أن يصاب دفن الميت المصاب بهذا. فيه رزمنا من العمليات التي لازم أن نقوم بها، هو تقديم الأكل، تقديم الشرب، تقديم الأدوية، تقديم القناعات، تطوير الأطر الصحية. وهذا تستطيع الدول، سواء الدول الأوروبية الأمريكية الغنية، كندا، اليابان، الصين، وكذلك الدول العربية، مصر، الجزائر، دول الخليج، كذلك ستستطيعان أن يدعمان دول نيجيريا وأفريقيا الجنوبية، تستطيع أن تدعم هذا ومن خلال شاشة.
7: شكرا جزيلا، دهمنا الوقت دكتور يحيى، أشكرك جزيلا. شكر من باريس دكتور يحيى مكي، المتخصص في علم الفيروسات والمستشار السابق لدى منظمة الصحة العالمية. انتهت هذه الساعة، تبدأ الآن ساعة جديدة مع سونيا اليوفي، تفضلي سونيا.
8: شكرا ديما، نشر أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مصادر طبية تفيد بسقوط شهيدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين والخليل، واعتقال لآخرين في مسافر يطا حاولوا التصدي لهجوم للمستوطنين. اعتداءات إسرائيلية متواصلة جنوبية لبنان، ورئيس الحكومة اللبنانية يقول إن العمل متواصل لتحقيق الانسحاب الكامل وعودة النازحين والأسرى إلى بلداتهم. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة، والمتحدث باسم الحكومة يؤكد للتلفزيون العربي أن بغداد تحاور حالياً 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح.

0: أهلا بكم. نبدأ بالتطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين في جنين ونابلس. وقال مدير المستشفى الخليل الحكومي للتلفزيون العربي أكد استشهاد فتى في هجوم من المستوطنين على بلدة سعير شمالية الخليل. وخلال الهجوم أحرق مستوطنون منزلا مأهولا في البلدة وسط محاولات من الأهالي لإخماد النيران. كذلك أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي استشهاد فلسطيني في جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم. ووثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منزل المواطن فتحي خازم بعد أن طوقته، ثم أطلق جنود الاحتلال النار على خازم مباشرة، ما أدى إلى استشهاده. هاجم مستوطنون تجمعا لعدد من الأشخاص في شعب البطن بمسافة رياضة جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية باعتقال الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال تصديهم لهجوم المستوطنين. من الخليل تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك معنا كريستين. اليوم ومنذ الفجر شهيد في جنين وشهيد آخر في الخليل وانتهاكات مستمرة في الضفة الغربية، نتابع معك التفاصيل.
1: تماما سونيا، شهيدان في جنوب الضفة وفي شمالها واعتداءات تطاول كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن هنا لازلنا في منطقة حمروش في المنطقة الشرقية من بلدة سعير شمال شرقي الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية المحتلة. هذا المنزل الذي أحرقه المستوطنون المسلحون الذين هاجموا هذه البلدة، مواطنون فلسطينيون عزل كانوا في مواجهة مع مستوطنين مسلحين كانوا بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق الشهادات التي جمعناها من الفلسطينيين هنا. خلال الساعات الأخيرة شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد كريم الشلالدي، فتى 17 عاما استشهد في هذا الهجوم، إلى جانب وجود إصابة خطرة أخرى لمواطن سبعيني يخضع الآن لعمليات جراحية. هذا مؤشر على الأضرار المادية التي يعانى منها المواطنون الفلسطينيون أيضا جراء هذا الهجوم. انطلق المستوطنون من البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين هنا، وهنا نتحدث عن خسائر بآلاف الدولارات. هذا منزل جزء منه مأهول مسكون، وجزء آخر يستخدمه المواطن الفلسطيني في تربية المواشي لأنه أيضا مزارع. ينضم إلينا الآن إبراهيم الشلالدي وهو المتضرر منزل الذي أحرقه المستوطنون، ينضم إلينا ونحن نوثق عبر كاميرا التلفزيون العربي هذه الأضرار. رائحة الحرائق لازالت طاغية هنا، نتحدث عن حرائق طاولت المنزل وطاولت المواد التي يستخدمها المواطنون هنا في الزراعة أيضا. عمي تحكي لنا شو اللي صار معكم في هذا الهجوم؟
2: اللي صار إنه كانت بدي أطلع على الصلاة، بعد نص ساعة قبل ما أصل المسجد المستوطنين النازلين اتصلوا فيا قالوا ارجع. رجعت إلى جارنا مصاب عمره 71 سنة أو أكثر، ابن أخويا كان عمره 17-18 سنة في رقبته واستشهد فورا. البيت عندي رجعت إلى كل الشباب بيطفوا. الدار عندي مسطح تقريبا 860 متر كلها تنحرق تام، هي لا في كهرباء ولا في شيء. الأحباء الحبوب عندي انتهت للمواشي، لا حب ولا نخيل ولا شيء، ولا تبن ولا قش ولا بلات، كله المواد البلاستيكيه، المواد البلاستيكيه اللي بتستعملها للزراعه كلها راحت حريق، ما ظل عندي ولا شيء والحمد لله. شو بدي احمي يعني؟
1: والدك اصيب جراء حرق البيت من قبل المستوطنين؟
2: والدي كان عمره 95 سنه اصيب بحاله اختناق شديده، فحملوه الاختيار وما بعرف حتى أنا شو صار، برينة تلفونات ما بعرف شو صار معه. وابن أخوي دفنه قبل شوي، وجارنا هيوتا في العناية المكثفة في المستشفى تحت العمليات في الكلى والأمعاء كلية طلعت والحمد لله مش عارف شو بيحكي يعني. والمستوطنين يوم يوم هجوم علينا يوم يوم. قبل أسبوعين هجموا عليها، أنا كنت عامل عملية لرجلي وضربوني بالعصا على كتفي وطلعوا على رجلي هذا وأخذوا الحجة، اعتقلوا حوالي 10 ساعات. الحج هي بنفسها مرخوها في بيطار عليت في الليل 12 بالليل، مشان ايش؟ على اساس حطت حبه قش حتى سوق باب الدار حقت. فمش عارفين احنا بنطلب يعني مناشده لحقوق دوليه لاهالي لناس يحمونا مش قادرين مش عارف شو نسوي. احنا بؤره استيطانيه انا بوز مدفعها مش عارف شو بدي اعمل.
1: انت البؤره على قبال منزلك؟
2: انا مباشره انا يعني انا المباشره انا يعني من باب داري هيدر الطريق من باب داري مش عارف شو بعمل انا يعني ما بعرف النوم لا ليل ولا نهار لا انا ولا عيل ولا الشباب كمان عندي فوق بالسهره مش عايزين نعمل مش قادرين نعمل شيء اما ما ان الله الله نطلب من مؤسسات حقوقيه الانسانيه الشعبيه اي مؤسسات تحمينا من هالمواضيع. أنا عندي خسارة بتتقدر كحد أدنى مش أقل من 200,000 شيكل بدار مع الحب مع الحبوب الراح من فوق مش أقل من 200,000 تلا بدها ترمي من هاي جديد.
1: خسائر مادية وأيضا ظروف إنسانية صعبة يعيشها الفلسطينيون هنا كما شاهدتم سونيا وكافة المشاهدين أضرار كبيرة في هذا المنزل الذي أحرقه المستوطنون في هجومهم هذا اليوم. هذا هجوم خلف ليس فقط أضرارا مادية، نتحدث عن شهيد فتى كريم الشلالدي أيضا مصاب بجروح خطرة، ونتحدث عن مسن عمره 95 عاما أصيب بالاختناق جراء الحرق الذي نفذه المستوطنون هنا. جيش الاحتلال كان في المنطقة قبل قليل، أخضع السكان للتحقيق الميداني، والآن مخاوف من اقتحام يشمل تحقيقات ميدانية مع الأهالي هنا، لأن هذا في العادة الذي يحدث. هذا ما جرى في تل جنوب غرب نابلس عندما دافع الفلسطينيون عن أنفسهم، شن الاحتلال عملية عسكرية وحملة عسكرية على تل رغم أن الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم. هذا تكرر، هذه منطقة مصنفة باء بموجب اتفاق أوسلو، المستوطنون انطلقوا من البؤر الاستيطانية وهم مسلحون بحماية الجيش، نفذوا هجوما فيه إطلاق رصاص، فيه إلقاء حجارة، وفيه حرق لمنزل أيضا سونيا. وكما سمعنا من المواطن المتضرر إبراهيم الشلالدي يقول إنه لا ينام لا ليل ولا نهار على إثر الاعتداءات الممنهجة التي نفذها المستوطنون. بالأرقام أكثر من 5,000 هجوم واعتداء نفذها المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية، الخليل، نابلس، ورام الله من أكثر المحافظات التي يتعرض فيها الأهالي لهجمات من قبل المستوطنين. طبعا كل هذه الهجمات تهدف إلى هدف واحد هو التهجير، أن يترك الأهالي المتضررون هذه المناطق المستهدفة ويلجؤون إلى مناطق أكثر أمانا. بالتالي واضح أنه يتم حشر الناس في مراكز المدن في المناطق الأكثر أمنا، وهذه المساحات من أصحاب الأرض لصالح الاستيطان الإحلالي بطبيعة الحال.
0: نعم.
1: سونيا،
0: نعم، شكرا جزيلا لك. كريستين رناوي مراسلة التلفزيون العربي من الخليل. قالت السيدة هند رجب جدة الطفلة الشهيدة هند رجب، قالت التلفزيون العربي تعليقا على أعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في استهداف هند، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا حفيدتها عمدا وإن العائلة لا تثق بقضاء الاحتلال الإسرائيلي.
3: وهي في السيارة مع عائلة عمها، أولاد عمها كمان أطفال زيها، استهدفوهم عمدا يعني قتلوها عمدا، قاموا بإعدامها. واليوم اليوم الجيش الإسرائيلي بيخرج بيان إنه إحنا بنصدر بيان إنه بنعترف في خطأ وإنه حنحاكم نقوم يعني بقضاء جنائي لتحقيق مع الجنود اللي قتلوا هند رجب بالسيارة. فإحنا لا نثق في قضاء دولة إسرائيل.
0: قال بيان مشترك لوزارات خارجية كل من بريطانيا وكندا وأستراليا إن أعلان الجيش الإسرائيلي عدم مواصلته التحقيقات الجنائية في الهجوم الذي استهدف موظفي المطبخ العالمي في قطاع غزة أمر مخزن. وأضاف البيان أن تزامن الأعلان الإسرائيلي مع اليوم العالمي للعمل الإنساني أمر مستفز للغاية لعائلات الضحايا والمجتمع الإنساني الدولي. كما أكدت الدول الثلاث أنها ستواصل مساعيها الحثيثة للمطالبة بإجابات واضحة وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. قال وزير العدل التركي أقين جورلاك إن تركيا طلبت من الانتربول إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضح الوزير أن الطلب يأتي في إطار الدعوة القضائية المرفوعة على نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. وجدد وزير العدل التركي التأكيد على رفضه القاطع لفكرة أن إدارة نتنياهو التي تنفذ الإبادة الجماعية في غزة تتمتع بالحصانة وعدم المساءلة، مضيفا أن تركيا لن تسمح بتغطية الجرائم المرتكبة في غزة أو بحماية المسؤولين بدرع الإفلات من العقاب، وستستخدم جميع الإمكانيات المتاحة في القانون الوطني والدولي لملاحقة المسؤولين في هذه الإدارة. إلى جنوب لبنان، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تواصل العمل لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل وإعادة الأهالي والأسرى إلى منازلهم. وشدد سلام خلال زيارته مقر قيادة جنوب الليطاني في صور على محورية دور الجيش في استعادة هيبة الدولة.
4: فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمناً لأن عنده جيشاً يحميه، وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم.
0: كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في رد على سؤال للتلفزيون العربي أن موعد جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل لم يحدد بعد، مشيرا خلال زيارته مدينة صور أن لبنان يعمل على تأمين جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي.
5: نحن من أول يوم دخلنا هالمفاوضات وقبل ما ندخل لحتى المفاوضات هدفنا معروف، وهذا هدفنا ما تغير ولا ممكن يتغير. نحن بدنا انسحاب كامل من كل الأراضي اللبنانية. طبعا كلنا مدركين وهذا مش حيصير بنهار واحد، بس بدنا نحن جدول زمني. إذا بتصير منطقة تجريبية ورا منطقة تجريبية تانية وثالثة ورابعة، ولكن هدف ما حيتغير.
0: ميدانيا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بشن غارة إسرائيلية على أطراف بلدة برعشيت جنوبي البلاد. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة القنطرة باتجاه عريض المريحية لجهة وادي الحجير جنوبي لبنان. إلى العراق، حيث قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة وفكت ارتباطها بالحشد الشعبي، وأنه لا نية للصدام العسكري. وقال الزيدي أثناء حضور مؤتمر الحوار الثامن في بغداد أن بلاده تمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة وأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية وتعزيز البدائل المتاحة أمام حركة التجارة والاقتصاد. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في تصريح للتلفزيون العربي إن هناك خلافا مع عدد من الفصائل بشأن آلية تسليم السلاح، وسيكون الحوار كفيلا بتذليل العقبات في هذا الصدد.
6: موعد 30/9 كما يعرف الجميع هو موعد وتوقيت لإجلاء قوات التحالف الدولي، وهو موعد يعتز به العراقيون، وهو أيضا من الثوابت التي ينطلق منها الجميع. هناك اختلاف حول الآليات، وهذه الآليات وهذا الاختلاف الآن يخضع إلى طاولة حوار، وأعتقد الحوار كفيل بتذليل هذه الاختلافات، لأن الجميع ينطلق من ثوابت تتعلق بمصلحة الدولة.
0: وأضاف العبودي أن الحكومة العراقية تتحاور مع 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح، وأن 3 منها استجابت لدعوة الحكومة.
6: الفصائل التي مشمولة بهذا الملف هي 6 اللي استجابت، عدد منها أعتقد بقي 3.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان أن من الأفضل إنهاء الحرب الآن، وقد أصبحنا في موقع قوة والعالم يعترف بانتصارنا حسب قوله. وخلال كلمة له وصف بزكيان مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بالمشرفة والقيمة، عازيا ذلك إلى فرضها جميع التنازلات على الجانب الأمريكي على حد تعبيره. قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن تهديد ترامب بشأن شن حرب اقتصادية يدفع إيران للتخطيط من أجل التغلب على هذه العقوبات الجائرة على حد وصفه. أعلنت واشنطن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تتسع فيها دائرة الاستهداف المحتملة لتطاول دولا مجاورة وبنوكا وشركات شحن وشبكات صرافة فضلا عن شبكات نقل النفط وفق ما أوردته بلومبرغ في عزلة اقتصادية إن تحققت ستكون الأكبر في التاريخ بحسب وزير الخزانة الأمريكي.
7: مجددا تحاول واشنطن نقل المعركة مع إيران إلى خارج حدودها عبر رفع كلفة التعامل مع طهران على الشركات والدول التي توفر لها منافذ للتجارة والتمويل. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت خلال الأشهر الماضية شبكات مرتبطة بالنفط والشحن والتحويلات المالية في محاولة لتضييق المسارات التي بنتها إيران على مدى عقود لتجاوز العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال. لكن تنفيذ الاستراتيجيات الأمريكية يضع الصين في قلب المواجهة، فبكين تشتري الحصة الأكبر من النفط الإيراني التي تستحوذ على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ولذلك فإن تشديد العقوبات على المصافي والشركات الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني لا يعني الضغط على طهران فقط، بل يرفع أيضا كلفة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. الضغط لا يتوقف عند الصين بل يمتد إلى دول الجوار. الإمارات التي تمثل إحدى أهم البوابات التجارية المرتبطة بالسوق الإيرانية أعلنت تعليق الأنشطة التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. العراق هو الآخر يواجه معادلة أصعب، فهو يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء ويدفع مليارات الدولارات سنويا مقابل هذه الواردات. وتشديد العقوبات يضع بغداد أمام خيار بالغ الحساسية، تأمين احتياجاتها من الطاقة أو تقليص تعاملاتها مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية. الأمر نفسه ينطبق بدرجة مختلفة على تركيا، فالتبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، كما تعتمد أنقرة جزئياً على الغاز الإيراني، وبالتالي فإن أي تصعيد في العقوبات يفرض عليها الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وعلاقتها مع واشنطن. معادلة معركة ترامب الاقتصادية لم يعد صداها يتوقف عند طهران، بل يتردد في عواصم الجوار.
0: أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت ليلا هجوما واسعا باستخدام 135 مسيرة من أنواع مختلفة منها مسيرات نفاثة. وقالت القوات الأوكرانية أنها أسقطت أو عطلت 107 مسيرات أطلقتها روسيا على مناطق مختلفة في أوكرانيا. تعرضت مناطق أوكرانية ليلة الماضية إلى هجمات روسية بالمسيرات والقصف الجوي والمدفعي، وأعلنت السلطات المحلية إصابة شخصين في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا إثر هجوم مكثف بمسيرات روسية، هذا إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منشآت مدنية، وقتل 4 أشخاص وجرح آخرون في هجوم روسي استهدف قرية ليباجي في مقاطعة خاركيف شرقي البلاد وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية. الهجوم تسبب في اندلاع حرائق وسط منطقة سكنية، إذ أفيد عن اشتعال النيران في 5 منازل خاصة، بينما دمرت 3 منازل بالكامل. سجلت أوكرانيا خلال شهر يوليو أعلى عدد من القتلى المدنيين منذ مايو 2022 وفق بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، حصيلة تجاوزت 3000 قتيل وجريح مع اتساع رقعة الهجمات من المدن القريبة من خطوط القتال إلى العاصمة كييف.
8: حاضرة هنا في هذا الحي أثار الهجمات الروسية. هكذا تبدو الصورة بعد أسابيع على القصف الواسع لكييف. هنا انتهى يوليو بالنسبة لبعض سكان المدينة قبل أن ينتهي الشهر. عاشت سفيتلانا واحدة من أصعب لياليها منذ بدء الحرب. كانت داخل منزلها على بعد أمتار فقط من موقع الانفجار. غيرت الحادثة تعاملها مع الإنذارات الجوية كما تقول.
9: في السابق لم نكن ننزل إلى الملجأ، فلا يوجد ملجأ في مبنانا، ومحطة المترو بعيدة ولا يمكن الوصول إليها بسرعة. لكن بعد قصف حينا خلال الشهر الماضي ومع كل إنذار وتحذير جوي، نتوجه للاحتماء فورا. المرآب الأرضي في المبنى المجاور أصبح مكانا مهما لنا الآن.
8: قصة هذا الحي لم تكن حالة معزولة. خلال شهر يوليو تكررت مشاهد مماثلة في كييف ومدن أوكرانية أخرى. شهر سجلت فيه الأمم المتحدة أعلى عدد من القتلى المدنيين منذ مايو 2022. أكثر من 430 قتيلاً و2600 جريح بين المدنيين خلال شهر واحد، ليتجاوز إجمالي عدد القتلى والجرحى 3000، مرتفعاً بنحو 70% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كانت الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى السبب الأول لهذه الخسائر، إذ تسببت وحدها في 38% من إجمالي الضحايا.
10: خلافاً لما كان يحدث سابقاً حين كانت المسيرات تدخل أجواء كييف تدريجياً ثم تطلق صواريخ كروز وباليستية ضمن هجوم مركب، الآن يطلق العدو الصواريخ الباليستية مباشرة، وللأسف نسمع أحياناً الانفجارات قبل انطلاق صافرات الإنذار أو بالتزامن معها، ما يترك وقتاً قصيراً جداً أمام السكان للوصول إلى الملاجئ.
8: تكشف الأرقام تغيراً في جغرافيا الخطر، ودخلت العاصمة الأوكرانية ضمن المدن الرئيسية المتضررة من الهجمات الروسية مؤخراً.
11: ما نراه هنا في كييف يمثل وجهاً واحداً فقط من أوجه التصعيد الذي سجلته الأمم المتحدة خلال يوليو. فبينما تصل الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى إلى عمق البلاد، تواجه المدن الأقرب إلى خطوط القتال خطراً مختلفاً.
8: في سومي وخاركييف ودونيتسك وزابوريجيا أصبحت القنابل الجوية الموجهة إحدى أكثر أدوات الحرب فتكاً بالمدنيين. بحسب الأمم المتحدة ارتفعت الخسائر المدنية الناجمة عن ذلك خلال يوليو.
12: راديو الحرية
13: 92.17 FM.
14: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
15: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
17: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
12: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية.

0: عيطة مليح القرجة فرع الحول رغدة حاج محمد فرع رافيديا حازم مشارقة فرع الضارية محمد أبو قرع فرع المصيون بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وفي متها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM
3: مع أماني بن خليفة.
4: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بريطانيا تهدد وإسرائيل تتحدى، وما دخل بلفور؟ روسيا تنشر سلاح يوم القيامة، ردع أم تهديد؟ حرب هي الأكبر على حبوب الهلوسة في الجزائر.

وعدوا بالفور ومن لا يعرف وعد بالفور الذي تسبب بالنكبة الفلسطينية، أصدرته بريطانيا قبل 100 عام وتعهدت فيه بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وعد يصفه الفلسطينيون بأنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم مر أكثر من قرن من الاستيطان والاحتلال والتدمير والتهجير بحق الشعب الفلسطيني. فما الجديد اليوم؟ بعد أكثر من 100 عام يتمسك وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بهذا الوعد المشؤوم ويشهره سلاحا، وفي وجه من؟ في وجه وزير خارجية بريطانيا صاحبة الوعد. يعني إسرائيل تقول لبريطانيا: لو كنت ناسي أفكرك. إليكم القصة. نعم مشاهدينا، بهذه البجاحة تقول إسرائيل للعالم بعد كل فضائح الإبادة الجماعية والاستيطان وسياسات الفصل العنصري حتى الضفة الغربية التي تعتبر في القانون الدولي تحت الاحتلال منذ عام 67 هي أراض إسرائيلية وهبتها بريطانيا لليهود الصهاينة عام 1917. القصة مشاهدينا بدأت بعد فتح إسرائيل باب العطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة E1 East 1 الواقعة بين القدس الشرقية المحتلة ومستوطنة معالي أدوميم. وهذه الخطوة أثارت غضب وزير الخارجية البريطاني إد ميليبانت، لاسيما أن المنطقة تتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع شرق القدس وتشكل حلقة

وتواصل جغرافية بين أجزاء من الضفة الغربية، وهذا طبعا يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية. الوزير ميليبان طلب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لمشروع الاستيطان وسحب المناقصة الخاصة به، معلنا أن لندن تستعد لطرح حزمة شاملة من الإجراءات ردا على سياسات الحكومة الإسرائيلية. وقال أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي بضرورة وقف خطط المشروع وسحب المناقصة إلى جانب وقف جميع أعمال التوسع الاستيطاني. هل تعتقدون أن وزير خارجية إسرائيلي سيتجاوب مع نظيره البريطاني؟ طبعا لا، إسرائيل دائما فوق الانتقادات. الوزير الإسرائيلي سعر رفض تصريحات ميليباند وقال قال إن للشعب اليهودي الحق في العيش في جميع أنحاء أرض إسرائيل، وذلك لا يختلف عن حق البريطانيين في العيش في لندن وسائر أنحاء المملكة المتحدة. ولم يكتفي بهذا، بل رفع وأشهر وعد بلفور كوثيقة مقدسة، وأضاف التالي، قال قبل أكثر من قرن اعترف وعد بلفور رسميا اعترف بالحق التاريخي للشعب اليهودي في إعادة تأسيس وطنه القومي في أرض إسرائيل بما في ذلك المنطقة المتنازع عليها. وكأنه بهذا الكلام أحرج العالم بوثيقته الدامغة، وليس ذلك فحسب، سعر أيضا دافع عن بناء المستوطنات، وأشار إلى أن قرارات تطوير منطقة E1 لم تتخذ حديثا، وأن أصلها يعود إلى عام 2025، وأن إجراءات طرح المناقصة استمرت أشهرا مع نشر بعض الوثائق خلال الأيام الأخيرة، متهما نظيره البريطاني بالانحياز الكامل. يعني تخيلوا هالساعر ينطبق عليه مثال ضربني وبكى سبقني واشتكى. الخارجية البريطانية مشاهدين كانت قد استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وأبلغته برفض المملكة المتحدة الشديد لطرح المناقصة، مطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتراجع عنها فورا، يعني خطوة دبلوماسية إضافية. هل ستغير شيئا؟ تصريحات وزير الخارجية البريطاني تزامنت مع انتقادات من نواب ونشطاء بريطانيين. هنا ستيفن دوغاتي وزير دولة في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية قال إن طرح الحكومة الإسرائيلية لمناقصة مشروع مستوطنة E1 هو عمل متعمد وتخريبي يهدف إلى تقويض حل الدولتين، ويجب التراجع عن هذا القرار غير المقبول بشكل عاجل. بينما قالت هنا النائبة البريطانية ابتسام محمد، قالت يجب أن تكون هناك إجراءات ملموسة وعواقب على أي شركات أو بنوك أو خدمات بريطانية وأخرى تسهل أو تستفيد من توسيع المستوطنات. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا نرصد بعضها. هنا الخبير البريطاني في الشؤون العربية كريس كتب على منصة إكس، ستكون هناك مجموعة شاملة من الإجراءات على الأرجح في سبتمبر عند عودة البرلمان، وكان ينبغي إصدار مثل هذا البيان منذ عقود. ولكن أما هنا الناشط البريطاني روهان قال مخاطبا الوزير البريطاني، قال إذا كنتم ترغبون في استهداف العقوبات لمن يشاركون في التوسع الاستيطاني غير القانوني، فسيتعين عليكم فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية بأكملها، لذا نتطلع إلى رؤية ذلك. إلى التغريدة التالية، تومي هنا كتب ما الذي يمنح الشعب اليهودي الحق في الاستيلاء على الأراضي وقتل سكانها الذين عاش أسلافهم عليها لفترة أطول من وجود اليهود على الإطلاق. بينما قال آيدن، قال ليس لكم الحق في إقامة مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، وليس لكم الحق في اضطهاد الفلسطينيين وتطهيرهم عرقيا. شعب بريطانيا كغيره من شعوب العالم سئم منكم ومن حكومتكم الإجرامية، عودوا واشتكوا عندما تكونون مستعدين للمثول أمام محكمة لاهاي، وسنستمع إليكم هناك.

هل نحن على أعتاب اندلاع سباق تسلح نووي جديد مشابه لما حدث خلال الحرب الباردة، أم أن السباق قد بدأ بالفعل؟ في فبراير الماضي انتهت مشاهدين رسميا معاهدة نيو ستارت بين روسيا وأمريكا، يعني لم تعد هناك أي قيود للحد من التسلح النووي بين أكبر دولتين نوويتين لأول مرة منذ عقود طويلة. المخاوف والتحذيرات أصبحت الآن واقعا يتبلور يوما بعد يوم. غواصة روسية جديدة بقدرات نووية مرعبة أصبحت الآن في أعماق البحار والمحيطات. قصتنا هذا عن سلاح يوم القيامة، هكذا وصفها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف. فما هي قدراتها التدميرية؟ الغواصة اسمها خاباروفسك وتحمل الرمز الروسي 09851. بدأ بناؤها عام 2014 ولكنها وصلت إلى البحر هذا العام، يعني بعد 12 سنة في أول رحلة لاختبار قدراتها. الفكرة الأساسية وراء هذه الغواصة مختلفة عن معظم الغواصات النووية الاستراتيجية، فهي صممت أساساً لتكون منصة لإطلاق مسيرات بحرية نووية من طراز بوسيدون. هذه الغواصة تحمل 6 قواذف مخصصة لهذه الأسلحة، غير العديد من الأسلحة الأخرى، ولكن الأهم والأخطر هي التوربيدات النووية المسيرة البوسيدون. توربيدو هي مركبة بحرية مشاهدين ذاتية التشغيل وتعمل بالطاقة النووية، مصممة للتحرك لمسافات هائلة تحت سطح البحر. وفق وسائل الإعلام الروسية يمكن أن يصل مداها إلى نحو 10,000 كيلومتر. متخيلين الرقم أو متخيلين حتى نصف هذا الرقم؟ يعني لا تحتاج الغواصة إلى الاقتراب من الهدف نهائيا، بل من على بعد 1,000 الكيلومترات يمكنها إطلاق هذه الأسلحة. ومن أين؟ من أعماق البحار والمحيطات. إضافة إلى ذلك، تستطيع هذه التوربيدات المناورة وتغيير مسارها للتغلب على الدفاعات التقليدية. السؤال الآن، ما هو حجم الرأس الحربي الذي يمكن أن تحمله هذه التوربيدات وتقطع به هذه المسافات الهائلة 10,000 كيلومتر؟ وفق تقديرات وردت في وسائل الإعلام الروسية، يمكن أن تصل قوة الرأس الحربي إلى 20 ميجا طن. لأقرب لكم الصورة، يعني أقوى بنحو 1300 مرة من قنبلة هيروشيما اللي كانت تزن 15 كيلو طن. نحن نتحدث بالميجاطن الآن. عرفت لماذا وصفها نائب مجلس الأمن الروسي كما ذكرنا في بداية القصة بسلاح يوم القيامة؟ الآن ما أهمية هذا السلاح بالنسبة للعقيدة العسكرية الروسية؟ الفكرة لا تقوم على إصابة هدف عسكري صغير، بل على امتلاك قدرة نووية ضخمة يمكن استخدامها في ضربة انتقامية استراتيجية، وهو مفهوم قديم في الاستراتيجية النووية ويسمى بالضربة الثانية. ببساطة، فلنفرض مثلا أن روسيا تعرضت لهجوم نووي واسع، يعطيها هذا السلاح القدرة على الرد من البحر والتسبب في دمار هائل للعدو. ولكن في هذه الحالة وبعد سلاح يوم القيامة هذا، ربما أن العدو يعلم أن لديهم القدرة ولن يقدم على مغامرة كهذا، وهذا هو جوهر مفهوم الردع النووي. المعلومات التي ذكرناها كلها مشاهدين من مصادر روسية ولا يمكننا التأكد منها بشكل مستقل، ولكن بغض النظر عن مدى دقتها فهي تكشف عن توجه موسكو لبناء قدرة استراتيجية كاملة تحت سطح البحر، خاصة مع الإعلان عن خطط لبناء 4 غواصات إضافية منها. روسيا بالفعل لديها العديد من الغواصات النووية، ولكن خاباروفسك أكثر تخصصاً وتطوراً في هذه المهمة. الجدير بالإشارة هنا أنه إذا دخلت خاباروفسك الخدمة ضمن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ كما أعلنت السلطات الروسية، فهذا يعني توسيع نطاق الوجود النووي الروسي تحت سطح البحر في منطقة شديدة الحساسية، الساحل الغربي للولايات المتحدة، هاواي، اليابان
كلها تقع ضمن حسابات جغرافية واستراتيجية مختلفة عند الحديث عن انتشار غواصة قادرة على حمل سلاح بعيد المدى وتحت الماء. وهنا يتحول السؤال من ماذا تستطيع الغواصة أن تفعل إلى كيف ستعيد الدول الأخرى حساباتها بسبب وجودها، وفي مقدمتها طبعا الولايات المتحدة، وهل يؤدي ذلك إلى تعزيز الردع ومنع الحرب، أم يدفع القوى الكبرى إلى تطوير أسلحة أخطر فتدخل البشرية مرحلة جديدة من سباق التسلح النووي؟ إلى منصات التواصل الاجتماعي. من على منصة إكس آدم كتب: المصيبة أنه أمريكا تركز دفاعاتها على الصواريخ البالستية وليس على تهديدات بحرية مثل هذا التوربيد. الأنظمة الحالية مثل تاد وغيرها لا تستطيع التعامل مع هدف متحرك تحت البحر، ما يعني أن روسيا قادرة على إبادة سواحل أمريكا وتدمير ولايات بأكملها مثل كاليفورنيا. أما هنا مكتوب من صاحب هذا الحساب: هذا السلاح الجديد أوصل الرسالة كما يجب أن تكون. أما هنا صلاح كتب: أنا أستغرب من الروس، يعني يعلنون عن كل هذه الأسلحة وطوال هذه السنوات لم يحسموا الحرب في أوكرانيا. يرد عليك محمد ويقول: الروس كثيروا الكلام ولكن في المقابل صفر أفعال.

رجل يقول أنه خطر بحياته لسنوات في الحرب على ما يسمى بالإرهاب لصالح أجهزة CIA و FBI. تعتقله إدارة الهجرة وتبدأ إجراءات ترحيله. هذه ليست قصة فيلم تجسس، وإنما قصة هذا الرجل بليريم سكورو، وهو مهاجر من كوسوفو وأب لثلاثة أطفال. يقول أنه عمل لصالح الاستخبارات الأمريكية، ولكن اليوم يخشى أن يعاد إلى المكان الذي ستكون فيه حياته معرضة للخطر. القصة بدأت بطريقة مختلفة. سكورو وصل إلى الولايات المتحدة عام 1994 طالباً اللجوء بعد فراره مع عائلته من حرب كوسوفو. عام 2000 اعتقل بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد ضبطه أثناء نقل الهيروين لصالح عصابة إجرامية ألبانية. وهنا حدث التحول الغريب في حياته داخل السجن، وذلك بسبب علاقاته مع أعضاء في تنظيمات مسلحة بعد هجمات 11 سبتمبر. تقول روايته التي تنقلها CBS نيوز إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رأت فيه فرصة للوصول إلى أشخاص يصعب اختراقهم بين عامي 2002 و2006. تقول وثائق FBI التي حصلت عليها CBS نيوز إن سكورو كان مخبرا في تحقيقات تتعلق بالإرهاب، وجمع معلومات عن أشخاص مرتبطين بتنظيم القاعدة وحزب الله وشبكات جهادية أخرى، بل وتظهر حتى سجلات FBI أن معلوماته في إحدى القضايا المرتبطة بأسامة بن لادن وصفت بأنها موثوقة وقابلة للتنفيذ. تخيلوا أنه كان جاسوس بهذا المستوى. وانتظروا المفاجأة، لم تبدأ بعد، لأن المهمة التالية كانت أخطر. التطور الأبرز كان بعد ترحيله إلى كوسوفو عام 2007. يقول سكورو أنه تلقى تعليمات من CIA بالتسلل إلى تنظيم القاعدة، ووفق روايته فقد عمل متخفيا بين عامي 2007 و2009 وتحرك بين سوريا، لبنان، الأردن، باكستان ومصر، وساهم في الإيقاع بأشخاص بارزين مطلوبين لدى الولايات المتحدة. بعد سنوات من التجسس لصالح الولايات المتحدة، غطاؤه انكشف في نهاية المطاف، وأصيب برصاصة في ساقه خلال محاولة اغتياله في كوسوفو، ما دفعه إلى العودة إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية عبر كندا عام 2014. ولكن في عام 2016 اعتقلته إدارة الهجرة الأمريكية لتبدأ معركة طويلة حول وضعه القانوني. وفي عام 2022 منع قاض فيدرالي ترحيله إلى كوسوفو بسبب خطر تعرضه للتعذيب والقتل بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ولكن القرار لم يمنحه إقامة دائمة. في 3 أغسطس الماضي ذهب سكورو إلى مكتب للهجرة في نيوجيرسي لتجديد أوراقه، ولكن تم اعتقاله مرة أخرى. ومن هناك والآن سكورو محتجز ومهدد بالترحيل. في مقابلة هاتفية من مقر احتجازه مع CBS نيوز قال لهم التالي: لم أعتقد أنهم سيخونونني إذا كنت سأموت، فينبغي أن أموت في هذا البلد حتى يتمكن أطفالي من دفني. المعركة انتقلت الآن إلى المحكمة الفيدرالية. محاموه يؤكدون أنه عاش خلال السنوات الماضية حياة ملتزمة بالقانون مع أسرته، وأن الحكومة لا تستطيع ترحيله، خصوصاً أن القضاء سبق أن منحه حماية من الترحيل إلى كوسوفو. ولكن السؤال الأهم: إذا ثبتت رواية سكورو بأنه خاطر بحياته من أجل أمريكا، فهل تخلت عنه الآن بعد انتهاء الحاجة إليه؟ أم أن ماضيه الاستخباري سيمنحه حق البقاء؟ إلى منصات التواصل الاجتماعي. زهران كتب على منصة إكس: نفس ما حصل مع من تعاون مع الأمريكان في أفغانستان، تعلقوا بالطائرة بعد تركهم على الأرض ورغم ذلك أقلعت. أما خالد كتب: هكذا هذا مصير من يتعاون مع أمريكا، كالذي يتعامل مع الفحم لا يناله إلا سواد الوجه واليدين. نختم مع عمر يقول: لا يمكن
تصديق هذا الكلام، فليس من الممكن التخلص من هذا أو شخص كهذا، من المحتمل أنهم يؤهلونه للعب دور جديد.

مكافحة المخدرات واحدة من أصعب التحديات الأمنية في العالم، الحرب عليها لا تقل خطورة عن الحروب العسكرية. المخدرات لا تستهدف الأمن فقط، بل تستنزف المجتمعات وتستهدف الشباب وتفتك بالصحة والاقتصاد. الجزائر تحمل اليوم خبراً ساراً في حرب المخدرات. الأجهزة الأمنية وجهت ضربة كبيرة لعصابات المخدرات بعد تفكيك شبكة دولية منظمة وضبط كميات ضخمة من المؤثرات العقلية والكوكايين، عملية قالت السلطات إنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد. والمديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية قالت إنها بدأت التحقيقات منذ يناير الماضي واستطاعت الوصول لشبكة تنشط في الجهة الغربية من البلاد. الشبكة الإجرامية يقودها أشخاص من جنسيات عربية خارج الجزائر، وفقاً لبيان المديرية العامة، مع امتدادات وعناصر أخرى في فرنسا لتتبعها الأجهزة الأمنية بصمت وحذر، وتحدد مسارات الشحنات وتحركات أفراد الشبكة. والنتيجة كانت ضربة متزامنة في 5 ولايات جزائرية: وهران، تيزي وزو، الجزائر العاصمة البليدة، وتيبازا. العملية أسفرت عن توقيف 25 شخصا، بينهم امرأة وشخص يحمل جنسية أجنبية، وذلك بالتنسيق مع عناصر العمليات الخاصة للشرطة. كما نشرت أيضا الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يوثق لحظات توقيف المشتبه بهم ويكشف حجم المحجوزات التي أعلنت السلطات عنها. أما عن حجم المضبوطات فقد تجاوزت مشاهدين أكثر من 10,400,000 كبسولة من البريغابالين المخدرة، إضافة إلى 33 كيلوغرام ونص تقريبا من الكوكايين، فيما تجاوزت قيمة كل هذه المحجوزات أكثر من 75 مليون دولار. لنشاهد جزءا من الفيديو الذي نشرته الشرطة الجزائرية.

فعلاً عملية هي الأكبر. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً. هنا بلال قال: الواضح أن رجال الأمن والدرك الوطني يقومون بواجبهم بكل جدية ويخوضون حرباً حقيقية ضد تجار المخدرات وعصابات الأحياء، ويبقى على القضاء تحمل مسؤولياته وإتمام هذه المهمة بإصدار أحكام رادعة بحق كل من يهدد أمن وسلامة المواطنين. أما حمزة كتب: من يزال يظن أن الحرب عبارة عن هجوم طائرات ومدفعيات فهو ما زال في غفلة من أمره. هذه العملية النوعية تثبت أننا في معركة حقيقية مدبرة على المدى البعيد لضرب مقومات هذا الوطن، وبارك الله في جهودكم. أما أسامة كتب: فعلا عملية نوعية ودقيقة تستحق التقدير، خاصة أن المخدرات أصبحت أهم أدوات الحروب الهجينة من الجيل الخامس والسادس. حماية الشباب من آفة المخدرات مسؤولية أخلاقية ووطنية قبل أن تكون مهمة وظيفية. نختم مع عطلة قال: وجب تفعيل دور الأسرة والأئمة والمعلمين وكذلك كل فروع الأمن في تنشئة مجتمع بعيد عن المخدرات.

حسام حسن يسيء إلى سمعة كرة القدم، حسام حسن يخرق مبادئ اللعب النظيف، اتهامات وجهها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحسام حسن. الفيفا تطالب حسام حسن بالرد خلال 6 أيام تمهيدا لإحالته إلى لجنة الانضباط. فما هي هذه الخطوات التي اتخذها الاتحاد الدولي ضد المدير الفني لمنتخب مصر؟ وكيف أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مساندته؟ الواقعة مشاهدين حدثت في بطولة كأس العالم الأخيرة. الفيفا بدأ الإجراءات التأديبية الآن. لجنة الانضباط في الفيفا اتهمت حسام حسن بسوء السلوك وانتهاك اللوائح الخاصة بالبطولة واستغلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة للحديث عن أمور غير رياضية والتطرق لدعم فلسطين والمطالبة بتحريرها. ولكن من يطالب بتحرير جزر مالفيناس لا يعاقب. المهم، الإجراءات وجهت إلى مدرب المنتخب الأول حسام وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم والمهاجم مصطفى عبد الرؤوف زيكو. وكان حسام قد وجه انتقادات للفيفا متهما إياه بمحاباة بطل العالم لاعتبارات تسويقية. ولكن الهجوم الأعنف جاء من لاعب المنتخب المصري زيكو، والذي ألغي أحد هدفيه في مباراة الأرجنتين. فبعد المباراة زيكو قال: حكم ظالم ظالم وظلم، من يعني واضح وأضاع مجهود مصر من أول المباراة وهو بيتجنى علينا، لأنه لا يمكن أن نفوز على الأرجنتين 2-0. وتابع بطولة موجهة وحسبي الله ونعم الوكيل. ولكن حسام حسن مشاهدينا ليس وحده. الاتحاد المصري يساند مديره الفني. الاتحاد المصري قال في بيان إنه سيقدم الردود والمذكرات القانونية اللازمة مع تأكيد دعم ومساندة المعنيين بالإجراءات والدفاع عن حقوق الكرة المصرية. وأضاف أيضا: نحتفظ بالحق الكامل في الدفاع عن مصالح الجهاز الفني واللاعبين أمام الجهات المختصة بالفيفا. مشاهدينا، حسام تولى تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وقاد المنتخب لبلوغ المربع الذهبي في كأس الأمم الأفريقية عام 2025، بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم عام 2026 لأول مرة منذ 8 سنوات. وأثار أداء الحكم الفرنسي فرانسوا الجدل بعد إدارته مباراة مصر والأرجنتين في دور 16 من كأس العالم 2026، وطرحت وقتها تساؤلات حول وجود نية لعقاب المنتخب المصري لرفع مديره الفني العلم الفلسطيني بعد الفوز على أستراليا في دور 32. في حين أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق مدرب منتخب مصر، وقال أنه رفع العلم الفلسطيني مسموح به في بطولات كأس العالم. وفي بيان الفيفا قال أنه الأعلام التي تمثل جميع الاتحادات الأعضاء والبلغ عددها 211 اتحادا في فيفا كلها مسموح بها في بطولات الفيفا، ويرحب برفع المشجعين لها وفقا للوائح الملاعب ومدونة السلوك الخاصة بالفيفا. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، هادي عزمي كتب: هل هناك عقوبات ضد كل المدربين واللاعبين اللي انتقدوا التحكيم قدام الأرجنتين؟ وهل ستصدر عقوبات ضدهم؟ أما إدريس قال: المدرب هو من اللي عمل تغييرات خلت ميسي وأصحابه ينتصروا، بعدين قال الحكم وقلبها دراما. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل هذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي، فانتظروا قصصا جديدة كل يوم وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.

0: نخلي واحد من الجاهل ومن ما تصل الجاهل.
1: أريد بوجه شق اللي فكرة دينك مثل ديننا.
2: قاموا على طفيل ونسوان بحوها منهم أولادي وعيلتي.
3: خرجت لأمنع فتنة كانت تدبر في الخفاء.
4: كل ما نعرفه أنكم وقعتم في فخ.
5: الحكومة السورية لا تنتظر إذنا لا من الهجري ولا من غيره.
6: أنا جاهز للمحاسبة.
7: السويداء امتحان سوريا الصعب الليلة 7:00 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي. نبدأ بأبرز العناوين. مصادر طبية تفيد بسقوط شهيدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين والخليل واعتقال لآخرين في مسافر يطا حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين. اعتداءات إسرائيلية متواصلة جنوبية لبنان، ورئيس الحكومة اللبنانية يقول إن العمل متواصل لتحقيق الانسحاب الكامل وعودة النازحين والأسرى إلى بلداتهم. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة، والمتحدث باسم الحكومة يؤكد للتلفزيون العربي أن بغداد تحاور حالياً 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح.

0: إذن نبدأ بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنين اثنين في مدينتي جنين والخليل. وهجم عشرات المستوطنين بلدة سعير شمالي الخليل وأطلقوا الرصاص الحي على أهالي البلدة، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة آخرين. وخلال الهجوم أحرق مستوطنون منزلا مأهولا في البلدة وسط محاولات من الأهالي لإخماد النيران. وشيع الفلسطينيون الشهيد الفتى كريم شلالدة الذي استشهد في الهجوم الذي نفذه المستوطنون على بلدة سعير.
1: يشيع الفلسطينيون في هذه الأثناء جثمان الشهيد الفتى كريم الشلالدة 17 عاما الذي استشهد برصاص مستوطنين في هجوم نفذوه على منطقة حمروش هنا في بلدة سعير شمال شرق الخليل. ليس الهجوم الأول من نوعه، لكن هذا الهجوم خلف حرقا لمنزل وخلف إصابات وأيضا شهيد. هجوم يقول الفلسطينيون إنه بهدف تهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة المستهدفة. ينضم إلينا الآن نزار الطروة للحديث عما جرى من هجوم هذا اليوم في منطقة حمروش.
2: ما يقارب 200 مستوطن مدججين بالسلاح وباللبس الأبيض وتنسيقا مع كافة البؤر المقامة على أراضي حمروش، البؤر المقامة من المستوطنين، نفذوا هجوما وحشيا منظما حتى يتمكنوا من السيطرة على المنازل. حرقوا منزلا بالكامل واستشهد مواطن وإصابة آخر بالرصاص الحي من قبل الجيش والمستوطنين. عمليات مدبرة وممنهجة من المستوطنين لعمليات التهجير القسري على السكان في حمروش شرق سعير، ونواصل نحن بتوثيق كل هذه الاعتداءات المتواصلة والمستمرة التي تتطالنا في منطقة حمروش. نحن صامدون ولن نرحل، ولكن هذا المعتدي، هذا المستوطن يريد السيطرة على الأرض ويريد السيطرة على المنازل وضم هذه المنطقة التي صنفت في عام 1993 بالاتفاقية بي يمنع وصول المستوطنين إليها، إلى أن المستوطنين يريدون الاستيلاء عليها وضمها لمستوطنة أصفر المقامة على أراضي بلدة سعير.
1: إذن تمادي في عدوان المستوطنين، نتحدث عن حصار عائلات في مناطق مصنفة باء بموجب تقسيمات اتفاق أوسلو، ونتحدث اليوم عن قتل فتى وإصابة آخرين في مناطق أيضا مصنفة بي أو باء بموجب اتفاق أوسلو. أكثر من 25 شهيدا منذ مطلع العام الجاري استشهدوا في هجمات نفذها مستوطنون. الهجمات تتكرر في محافظة الخليل، في محافظة رام الله، في محافظة نابلس، في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة في عدوان غير مسبوق كما تقول الجهات الفلسطينية، وتحذر من أن كل ما يجري هو لخلق بيئة قهرية طاردة، وذلك خدمة لمشروع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإحلالي. من سعير، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي الخليل.
0: كذلك أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي أكد استشهاد فلسطيني في جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم. وثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منزل المواطن فتحي خازم بعد أن طوقته، ثم أطلق جنود الاحتلال النار على خازم مباشرة ما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك هاجم مستوطنون تجمعا لعدد من الأشخاص في شعب البطم بمسافة يطا جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية باعتقال الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال تصديهم لهجوم المستوطنين. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة أن 25 فلسطينيا استشهدوا على يد مستوطنين منذ بداية هذا العام، ليرتفع بهذا إجمالي عدد شهداء هجمات المستوطنين على مدار 7 أعوام الأخيرة، ارتفع إلى 87 شهيدا. وأشارت الهيئة إلى أن التسلسل السنوي يظهر ارتفاعا حادا في مستويات جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني. طالبت 6 دول أوروبية وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج ومعهم كندا، طالبوا إسرائيل بالتراجع فوراً عن خطط المضي قدماً في تنفيذ مشروع التوسع الاستيطاني في الضفة، وذلك عقب إعلان إسرائيل عن مناقصة لبناء 1234 وحدة سكنية. ونقلت صحيفة يدعو تحرنوت نقلاً عن دبلوماسي أوروبي أن دولاً أوروبية تدرس جدياً فرض عقوبات على إسرائيل وعلى المتورطين في مشاريع التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة.
3: بوابات حديدية واعتداءات وتنكيل بالفلسطينيين، توسع استيطاني وهجمات مستوطنين متزايدة تتوجهم إسرائيل بالإعلان عن المضي قدماً في تنفيذ المشروع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية E1. إسرائيل التي نقضت وعدها للأصدقاء في أوروبا تعلن مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع E1. القرار أثار غضب أوروبا ووتر العلاقات من جديد، قلق أوروبي من تغييرات ديموغرافية ومستوطنات تقطع أوصال الضفة المحتلة والقدس وتنسف حل الدولتين. 6 دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج ومعهم كندا، طالبت إسرائيل بالتراجع فوراً عن خطط المضي قدماً في تنفيذ المشروع ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة. الدول السبع حذرت في بيان مشترك من تقويض فرص حل الدولتين على اعتبار أن إتمام المشروع الواقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معالي أدوميم يعني فصل الضفة الغربية عن القدس وبيت لحم وفصل شمال الضفة عن جنوبها. اللافت أن بيان الدول السبع تخطى حدود الاستنكار والتنديد المعتاد أوروبياً. بريطانيا سجلت تحركاً فعلياً واستدعت خارجيتها القائمة بالأعمال الإسرائيلي لإبلاغه باحتجاج لندن رسمياً على طرح المناقصة. الحكومة البريطانية تعهدت أيضاً بالكشف خلال أسابيع عن مجموعة شاملة من التدابير، منها عقوبات تستهدف المتورطين في التوسع الاستيطاني غير القانوني. يزيد تحفظ الأوروبيين أن عرض المناقصة مفتوح لغاية أسبوع قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهو ما ترجم لديهم على أنه انتهاك للقوانين الدولية لصالح دعاية انتخابية داخلية. صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي لم تسمه أن دولاً أوروبية إلى جانب بريطانيا أصبحت تدرس جدياً فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 27 أكتوبر. تلك الخطوة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
0: وإدانة عربية وإسلامية أيضاً لسياسات الاستيطان الإسرائيلية الآن، بيان عربي إسلامي مشترك يدين استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. يقول البيان: نرفض أيضاً مخطط A1 وندين انتهاكات وأعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. إذن بيان عربي الآن، عربي إسلامي مشترك يقول: ندين استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، نرفض مخطط A1 وندين أيضا انتهاكات وأعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. ونذهب إلى قطاع غزة، حيث قالت جدة الطفل الشهيدة هند رجب للتلفزيون العربي تعليقا على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في استهداف هند، قالت إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا حفيدتها عمدا وإن العائلة لا تثق بقضاء الاحتلال الإسرائيلي.
4: يعني هند وهي في السيارة مع عائلة عمها أولاد عمها كمان أطفال زيها استهدفوهم عمدا، يعني قتلوها عمدا، قاموا بإعدامها. واليوم اليوم الجيش الإسرائيلي بيخرج بيان إنه إحنا بنصدر بيان إنه نعترف في خطأ وإنه حنحاكم نقوم يعني بقضاء جنائي لتحقيق مع الجنود اللي قتلوا هند رجب بالسيارة. فإحنا لا نثق في قضاء دولة إسرائيل.
0: وأضافت جدته الشهيدة هند رجب أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين طفل وشيخ ولا كبير وصغير في استهدافه، حيث لم يستثني المدارس والمستشفيات، داعية الدول الرعية لحقوق الإنسان والطفل إلى الوقوف إلى جانب أهل غزة وإيقاف الحرب.
4: إحنا نتمنى من الدول اللي بتعترف دائما بحقوق الإنسان أو بحقوق الطفل أو بحقوق طبعا حماية الطفل أو غيره، نتمنى إنهم يعني يوقفوا بجانب أهل غزة ويعني يشوفوا إيش بيقدروا يقدموا لأهل غزة، إنه إحنا كده تعبنا كتير من أهل غزة 3 سنوات وإحنا بنستنى وقف الحرب.
0: قال بيان مشترك لوزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا واستراليا إن إعلان الجيش الإسرائيلي عدم مواصلته التحقيقات الجنائية في الهجوم الذي استهدف موظفي المطبخ العالمي في قطاع غزة أمر مخزن. وأضاف البيان أن تزامن الإعلان الإسرائيلي مع اليوم العالمي للعمل الإنساني أمر مستفز للغاية لعائلات الضحايا والمجتمع الإنساني الدولي. كما أكدت الدول 3 أنها ستواصل مساعيها الحثيثة للمطالبة بإجابات واضحة وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا. قال وزير العدل التركي أكين غورلاك إن تركيا طلبت من الانتربول إصدار نشرة حمراء لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوليا. وأوضح الوزير أن الطلب يأتي في إطار الدعوة القضائية المرفوعة على نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. وجدد وزير العدل التركي التأكيد على رفضه القاطع لفكرة أن إدارة نتنياهو التي تنفذ الإبادة الجماعية في غزة تتمتع بالحصانة وعدم المساءلة، مضيفا أن تركيا لن تسمح بتغطية الجرائم المرتكبة في غزة أو بحماية المسؤولين بدرع الإفلات من العقاب، وستستخدم جميع الإمكانيات المتاحة في القانون الوطني والدولي لملاحقة المسؤولين في هذه الإدارة. وإلى تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من مدينة صور في رد على سؤال للتلفزيون العربي أكد أن موعد جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل لم يحدد بعد، مشيرا خلال زيارته مدينة صور أن لبنان يعمل على تأمين جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي.
5: نحن من أول يوم دخلنا هالمفاوضات وقبل ما ندخل لحتى المفاوضات هدفنا معروف، وهذا هدفنا ما تغير ولا ممكن يتغير. نحن بدنا انسحاب كامل من كل الأراضي اللبنانية. طبعا كلنا مدركين وهذا مش حيصير بنهار واحد، بس بدنا نحن جدول زمني. إذا بتصير منطقة تجريبية ورا منطقة تجريبية تانية وثالثة ورابعة، ولكن هدف ما حيتغير.
0: ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة القنطرة باتجاه عريض المريحية تولين لجهة وادي الحجير جنوبية لبنان. أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في عدد من قرى الجنوب اللبناني. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن غارة إسرائيلية على أطراف بلدة برعشيت جنوبي البلاد. أيضا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مبنى في بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، بعدما قال إن قواته رصدت أشخاصا داخل ما تسميه إسرائيل منطقة أمنية في جنوب لبنان. وادعى جيش الاحتلال أن وجودهم داخل المبنى شكل تهديدا لقواته المنتشرة في المنطقة، مشيرا إلى أن سلاح الجو نفذ عقب رصدهم غارة استهدفت المبنى. ومن القدس المحتلة ينضم إلينا مراسلنا أحمد جرادات. نتابع معك أحمد بيان جيش الاحتلال بخصوص قصف هذا المبنى في برعشيت، وأيضا استمرار عمليات التدمير والتفجير كذلك في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني. أحمد
6: جمال، إسرائيل تقول بأنها هاجمت مبنى في بلدة برعشيت، وتدعي بأن هذه المنطقة ضمن الخط الأصفر أو ضمن المنطقة الأمنية التي أنشأتها إسرائيل بالقوة في الأشهر الماضية، وأنه بعد أن رصد دخولا لعدد من الأشخاص إلى مبنى قام بمهاجمته على الأغلب عبر غارة من الجو. ولكن منذ الفترة الماضية، منذ وقف إطلاق النار في لبنان، إسرائيل لم توقف عملياتها وهجماتها إن كان على المناطق التي تدعي بأنها مناطق أمنية عبر نسف مزيد من البلدات، نسف أحياء في داخل هذه البلدات، واستمرار البحث عما تسميه إسرائيل البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، أو في غارات حتى تجاوزت في بعض الأحيان الخط الأصفر الذي نصبه الجيش الإسرائيلي بالقوة. وهذه الهجمات هي تأتي في سياق استمرار الجيش الإسرائيلي لهذه العمليات، ففي كل مناسبة تؤكد إسرائيل على أنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية، وأن المناطق التجريبية التي انسحبت منها إسرائيل في الفترة الماضية هي تخضع لاختبار، لامتحان للحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني، ولن تقدم على تنفيذ انسحابات إضافية إلا بعد أن تلمس وجود تقدم في عمليات الجيش اللبناني، الذي يعني تقول إسرائيل بأنه يتوجب عليه البحث عن أسلحة حزب الله في هذه المناطق، وأيضا تدمير البنية التحتية العسكرية التابعة للحزب. تحضر إسرائيل نفسها جمال للبقاء طويلا في داخل لبنان، وهذا ما أكده إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي قبل أيام، فقد أكد بأن إسرائيل تستعد للبقاء طويلا، وهو أكد معلومة معروفة ربما تحدثنا عنها كثيرا في الأشهر الماضية، لأن المعطيات على الأرض تشي بأن إسرائيل تستعد للبقاء لفترة طويلة عبر إمداد عبر أعداد الجيش الإسرائيلي والقوات التي تتواجد في هذه المنطقة. وهذه المرة المختلف أننا نتحدث عن منطقة أمنية أخلتها إسرائيل بالقوة من السكان بعد أن هجرت كل سكان هذه البلدات الحدودية. والأمر الثاني أيضا طبيعة المواقع العسكرية التي تبنيها إسرائيل في داخل الجنوب اللبناني، وهذه المنشآت يعني وعملية بنائها ربما تشير إلى بناء للبقاء طويلا في داخل الجنوب اللبناني. تعول لبنان على الطرف الأمريكي، على الجانب الأمريكي، الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لتنفيذ مزيد من الانسحابات، ولكن في المقابل إسرائيل تعول على هذه المنطقة الأمنية وما فرضته من أمر واقع جديد في الجنوب اللبناني للبقاء طويلا وللضغط على الحكومة اللبنانية وحزب الله أيضا.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس. هاجم حزب الله العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدفه قائلا إنها تسعى إلى أحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو إلى اتجاه آخر. وأضاف حزب الله في بيان أن الولايات المتحدة تسعى إلى حصار اللبنانيين وتجريد لبنان من كل مرتكزات القوة، كما ذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن علاقته بفيلق القدس يأتي ضمن سياسة استهداف المقاومة وبيئتها. دان بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية دول عربية وإسلامية دان الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور شمالي سوريا. وقال البيان الذي أصدره وزراء خارجية دول من بينها تركيا وقطر والسعودية والجزائر والأردن وباكستان، قال إن الهجمات الإسرائيلية تصعيد خطير وانتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأضاف البيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة سوريا ينذر بتصعيد التوتر في المنطقة، ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وواضح ومبدئي في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن باكستان لم تعرض الوساطة بين دمشق وطهران، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في إسلام أباد أنه سيتعين على إيران الاعتراف بما فعلته بسوريا وشعبها قبل أن تساعد أي وساطة باكستانية مستقبلية في إصلاح العلاقات بين البلدين بحسب قوله.
7: كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل، وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون حديث مستقبلا، وإن كانت باكستان أحد الأطراف بالتأكيد نحن نرحب بذلك.

0: إلى العراق، حيث قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة وفكت ارتباطها بالحشد الشعبي وأنه لا نية للصدام العسكري. وقال الزيدي أثناء حضور مؤتمر الحوار الثامن في بغداد إن بلاده تمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة وأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية وتعزيز البدائل المتاحة أمام حركة التجارة والاقتصاد. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في تصريح للتلفزيون العربي أن هناك خلافا مع عدد من الفصائل بشأن آلية تسليم السلاح، وسيكون الحوار كفيلا بتذليل العقبات في هذا الصدد.
1: موعد 30/9 كما يعرف الجميع هو موعد وتوقيت لإجلاء قوات التحالف الدولي، وهو موعد يعتز به العراقيون، وهو أيضا من الثوابت التي ينطلق منها الجميع. هناك اختلاف حول الآليات، وهذه الآليات وهذا الاختلاف الآن يخضع إلى طاولة حوار، وأعتقد الحوار كفيل بتذليل هذه الاختلافات، لأن الجميع ينطلق من ثوابت تتعلق بمصلحة الدولة.
0: وأضاف العبودي أن الحكومة العراقية تتحاور مع 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح، وأن 3 منها استجابت لدعوة الحكومة.
1: الفصائل التي مشمولة بهذا الملف هي 6 اللي استجابت، عدد منها أعتقد بقي 3.
0: يواصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف زيارته إلى العراق لليوم الثالث، وبحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مع قليباف الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في لقاء بين الجانبين في العاصمة بغداد. ونقل المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قوله إن الدستور لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن الدول الأخرى، وإن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة. وعن العلاقات الإيرانية العراقية، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على واشنطن وتل أبيب إدراك عدم القدرة على فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما، متهما أمريكا وإسرائيل بمحاولة ضرب وحدة الدول الإسلامية.
2: على أمريكا وإسرائيل أن تدركا أن فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما أمر مستحيل، لأن العلاقة بينهما تقوم على إرث حضاري وإسلامي قوي. هذان الشعبان حاربا وقدما الدماء، وعندما ظهر خطر تنظيم الدولة بمؤامرة أمريكية حارب هذان الشعبان صفا واحدا لحماية المنطقة، وقد وقف معنا العراقيون خلال الحرب الأخيرة ضدنا أيضا.
0: نذهب إلى مراسلية التلفزيون العربي الآن من طهران حسام الدياب، من بغداد تحسين طه، ومن واشنطن محمد بالدين. ونبدأ معك تحسين بهذه الزيارة لقليباف، أجندة هذه الزيارة، وأيضا هو يقول من بغداد أو يتهم أمريكا وإسرائيل بمحاولة ضرب وحدة الدول الإسلامية. تحسين.
3: أهلا بك جمال. طبعا هذا هو اليوم الثالث لزيارة قليباف إلى العراق بعد أن بدأها في بغداد بجولة شملت لقائه بالرئاسات الثلاث، وأيضا بعد ذلك التقى برئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار الأمن القومي، وبعد ذلك قام بجولة في المحافظات المقدسة كربلاء والنجف، وأطلق بعض التصريحات من هناك تتعلق أيضا بوحدة المواقف و ضرورة أن يكون هنالك عدم انفصال. نعم، هو قليباف يتحدث عن التماسك الشعبي، يبدو أن الأمر موجود، لكن الخلاف هو في الجانب السياسي والأمني ما زال قائما، حتى أن قليباف نفسه قال في خطابه اليوم أن العلاقات مثلا الاقتصادية بين البلدين تحتاج إلى خارطة طريق وإلى تنسيق عالي في هذه المرحلة. نعم، على المستوى الشعبي العراق وجيرانه لديه امتداد تاريخي مع جميع الدول بما فيها إيران، لكن الخلافات هي دائما ما تكمن بالعلاقات السياسية والأمنية، وأيضا ما يتبع ذلك من مواقف وأيضا تصريحات قد تصدر في هذه المرحلة. الجانب الإيراني الذي يعني التقى تقريبا جميع القيادات تحدث عن ضرورة أن يكون هنالك تعزيز للعلاقات في هذه المرحلة، خاصة بعد التوتر الذي حدث جمال طيلة الأشهر الماضية نتيجة توجيه الكثير من الضربات الإيرانية على الأراضي العراقية تحديدا في إقليم كردستان العراق.

0: تستمر حتى هذه اللحظة. هذه المواقف لها تبعات أكيد في هذه المرحلة، خاصة وأن العراق يعني البعض يرى بأنه يدفع ثمن هذه العلاقة لكون الولايات المتحدة تريد فصل العراق عن إيران، وهو إن كان هذا صعب على المستوى الميداني وحتى على المستوى الرسمي، الحكومة العراقية بالخطاب الرسمي لا تذهب بهذا الاتجاه وتريد دائما جمال علاقة متوازنة مبنية على حسن التعامل، وأيضا ليكون هنالك تعاون أمني وسياسي و اقتصادي حتى، لكن دون التدخل بالشأن الداخلي. هنالك خلاف دائما ما يكمن في هذا النقطة، وحتى أن الحديث الذي صدر أخيرا من ترامب الرئيس الأمريكي بفرض مزيد من العقوبات وتجديد العقوبات، والإشارة إلى أنه سوف يفرض فرض مزيد من العقوبات على من يتعامل مع إيران، أثار القلق والخوف داخل الأوساط العراقية. جمال، كون العراق يعني مرتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع الجانب الإيراني، بل أن العراق مديون إلى إيران بالمليارات نتيجة التعاملات السابقة المتعلقة باستيراد الغاز إلى المحطات، وأيضا بعض أنواع الوقود والتجارة، استيراد بضائع مختلفة. بالتالي هذه الأمور عندما تضغط الولايات المتحدة في هذه المرحلة يزداد الضغط على العراق كثيرا. لذلك الحكومة العراقية أثارت هذا الأمر، وأثارت بعض النقاط المتعلقة بالأمن الداخلي والمتعلقة كذلك حتى بالفصائل مع قليباف لوزنه ولتأثيره على الساحة الإيرانية، من أجل وضع معالجات ومسارات قد تقلل الضغط على بغداد بما يديم العلاقة ولا يقطع العلاقة، وبالتالي يحقق نوع من التوازن واستمرار سياسة الحياد التي تتبناها الحكومات العراقية التي المتعاقبة.
1: شكرا جزيلا لك تحسين. طه، نسأل أيضا ياسر من طهران، أو حسام دياب، عن ما حمله معه قالبا في هذه الزيارة الجديدة إلى العراق، وأيضا هناك إيرانيا كيف ينظر إلى هذا التأثير الأمريكي المتنامي في العراق، كما تذهب إلى ذلك قراءات إيرانية عديدة، لا سيما فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل.
2: قاليباف على ما يبدو خلال أقل من ساعة كان يقدم خلاصة للتلفزيون الإيراني حول مخرجات زيارته للعراق، تحدث عن تعاون أمني وتعاون اقتصادي من المستوى الرفيع. هذه المرة تحدث عن وجود مجموعة من غرفة التجارة في العاصمة العراقية بغداد، ستتوجه إلى طهران خلال الأسبوع المقبل ربما لبحث تفاصيل ما تم توقيعه خلال اليومين الماضيين في بغداد على مستوى التعاون الاقتصادي. تحدث قاليباف أيضا قبل قليل للتلفزيون الإيراني عن أن هذا التعاون الاقتصادي مع العراق سيدخل مرحلة جديدة لم تسبق أن عاشتها كل من إيران والعراق. أشار أيضا على ما يبدو إلى أن العراق هو أول بلد يستطيع بالشراكة مع إيران خلق حالة من الأمن في المنطقة، خاصة وأن العراق ما يزال يعمل على إخراج القوات الأجنبية المتواجدة على أرضه وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وقال بأنه جرى التوصل إلى وثيقة أو مذكرة تفاهم مفصلة في الشأن الأمني، وهي إحدى الملفات المهمة التي حملها معه إلى العراق وناقشها خلال لقاءاته التي أجراها على مستويات عليا في العاصمة العراقية بغداد، ولاحقا في عدد من المدن والمحافظات العراقية الأخرى. ملف الأمن على الحدود مهم للغاية. قاليباف طرح يوم صباح اليوم خلال تواجده في النجف مسألة التعاون وتكثيف العمل على الحدود لتحويل هذه الحدود من مناطق توتر وبؤر توتر أمني إلى مناطق نشاط اقتصادي، يستتبع ذلك بالضرورة حالة من الاستقرار في تلك المناطق التي تركت مهملة لسنوات طويلة من كلا الجانبين الإيراني والعراقي. أيضا لا تبتعد هذه الزيارة عن تحركات قاليباف المعني بشكل كبير بإيجاد حل ربما لحملة الضغوط القصوى الاقتصادية التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية خلال اليومين الماضيين، والتي بدأ تطبيقها على ما يبدو يوم أمس. خسرت إيران خلال اليومين الماضيين شريكا مهما على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي في المنطقة هو الإمارات، بعد إعلان الإمارات وقف التعاون والتبادل التجاري مع إيران حتى إشعار آخر. على ما يبدو أحد الأهداف هو ملء هذا الفراغ عبر توسيع العلاقة مع الجانب العراقي. صحيح أن العراق هي إحدى الشركاء الاقتصاديين المهمين لإيران منذ الثورة الإيرانية في سبعينيات القرن الماضي، لكن هذه العلاقة الاقتصادية من وجهة

0: نظر الجميع كانت علاقة اقتصادية غير متوازنة، بدأ الطرفان يتحركان أكثر نحو خلق شيء من التوازن في هذه العلاقة الاقتصادية عبر فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وأيضا هذا ما أشار إليه قاليباف صباح هذا اليوم في مدينة أو من مدينة النجف عندما قال بأن هناك أطراف في القطاع الخاص من كلا البلدين يشتكون من صعوبات في التعامل الاقتصادي عبر المصارف الإيرانية نتيجة الضغوط والعقوبات الأمريكية، ما يحتم على البلدين التعامل بالعملات الوطنية إسوة بالتجربة التي قامت إيران بتنفيذها مع عدد من الدول خلال السنوات القليلة الماضية، ساهمت ولو بشكل ضئيل للغاية بالتفاف إيران بشكل أو بآخر على هذه العقوبات. لكن أيضا تبقى مسألة الأمن الداخلي، مسألة حصر السلاح، هي مسألة مرتبطة بالحكومة العراقية وبالعاصمة العراقية بغداد، يمكن لإيران أن تلعب دور كبير للغاية في هذا الملف. أشار أيضا بشكل غير مباشر قاليباف اليوم من مدينة النجف إلى أن العلاقات بين البلدين وثيقة وتتخطى مسألة الصراعات التي خاضها البلدان خلال السنوات الماضية، تحديدا فيما يتعلق بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وأيضا ما يتعلق بالأزمات الأمنية في المنطقة هنا وهناك. وقال بأن رابطة الدم باتت أقوى خلال السنوات الماضية بين الجانبين الإيراني والعراقي، وهدد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعدم المحاولة محاولة فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما، وأضاف أيضا بأن هذه المحاولات محاولات فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما فشل، هذه المحاولات يزعج الجانب الأمريكي بكثرة لأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بحسب وجهة نظر قاليباف تسعى بشكل أو بآخر إلى إيجاد الفرقة بين دول المنطقة بحسب قاليباف.
1: شكرا لك حسام دياب من طهران. إلى محمد بالدين، نتابع معك هذا الموقف. الأمريكي الولايات المتحدة تريد فك الارتباط بين البلدين، هذا ما يقوله قاليباف، وفي أي سياق أيضا تأتي سياسة الولايات المتحدة الآن في العراق، في العراق تحديدا، خصوصا في ظل مسعاها لخنق الاقتصاد الإيراني واستخدام ورقة الاقتصاد في ضغوطاتها على طهران؟
2: هنالك مساران وهنالك مرحلتان، المرحلة الحالية وهي مرحلة وفق ما تقوله الإدارة الأمريكية تستدعي تضييق الخناق إلى حده الأقصى، الذهاب وتتبع كل بنك أو مؤسسة أو دولة أو فرد يوفر أي طريقة كانت إيران تحتال بها على العقوبات الأمريكية، ثم تشديد العقوبات أي إضافة المزيد والمزيد من هذه العقوبات، وهذا يعني بضرورة الحال استهداف دول من بين الدول العظمى والدول الخصوم للولايات المتحدة، وقد يكون من الصعب تنفيذه خاصة وأننا نتحدث عن حدود برية شاسعة بالنسبة لإيران وشركاء تجاريين من دول الجوار وأدوات وطرق كانت إيران قد استطاعت أن تبنيها على مدى العقود الماضية منذ الثمانينيات من القرن الماضي، تفادت بها العقوبات الأمريكية عليها التي فرضت تباعا وقليلا ما خففت، ربما خففت لعام ونصف أو عامين فقط بعد توقيع الاتفاق النووي الذي لم يعمر طويلا إذ ألغاه أو خرج منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018. هناك مرحلة وسطى أو مرحلة طويلة الأجل، وهذه كانت واضحة من خلال الاستقبال الذي خص به ترامب ووزير حربه علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي عندما كانت أول زيارة خارجية له أياما بعد توليه شؤون الحكومة العراقية، كانت إلى واشنطن وكان الاحتفاء واضحا سواء من خلال التصريحات أو المراسم أو الطرق التي رتبت بها هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة، واتضح لاحقا أنه أي الجانب العراقي ربما عول عليه ترامب في نقل بعض الرسائل إلى الجانب الإيراني إذا عقبت زيارته إلى واشنطن، زيارة قام بها إلى طهران. لكن المهم في آلية الاستغناء المستقبلية، وهذه واضحة من خلال تصريحات الإدارة الأمريكية من خلال محاولة بناء الطرق البديلة الثابتة والدائمة التي تغني عن مضيق هرمز، كان يقول سكوت بيسنت قبل أيام بأن الولايات المتحدة أو أن العالم في الواقع سيجد نفسه بعد فترة أمام مضيق هرمز غير ذي أهمية تذكر على المدى الطويل. هذا يذكرنا بمشروع الحديث عن أنابيب حقول أو أنابيب نقل النفط بنياس كركوك أو كركوك بنياس من شمال العراق إلى شمال سوريا، وهذه أنابيب يفترض أنها ستؤمن أو توسع إمداداتها وبنيتها التحتية بحيث تؤمن تصدير الطاقة إلى عبر البحر الأبيض المتوسط إلى العالم وإلى الاتحاد الأوروبي دون أن تكون هنالك حاجة إلى المرور بمضيق هرمز، إضافة إلى مشاريع أخرى كانت تتحدث عنها الإدارة الأمريكية وتشجعها تتعلق بالخطوط البديلة التي قد تغني عن اتخاذ أي مسار بحري أو اتخاذ المسارات التقليدية بما في ذلك مسار مضيق هرمز الذي يبدو متعثرا والذي كان سببا في الوصول إلى مرحلة التعثر حتى في تنفيذ مذكرة التفاهم. هذه كلها مؤشرات يفهم منها أن الإدارة الأمريكية لا تتحدث عن تضييق الخناق وتشديد الحصار والحرب الاقتصادية على إيران مرحليا وحسب، وإنما أيضا كأنها بدأت تبني وتعد العدة لمراحل ما بعد ذلك المتعلقة بآليات بناء الطرق البديلة التي ستغني مستقبلا عن مضيق هرمز بدرجة كبيرة.
1: محمد بدين من واشنطن، شكرا جزيلا لك محمد.

0: وإلى تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان التي قال فيها إن الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب. أضاف بيزيشكيان في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 31 للجمعية الإسلامية الطبية أن مذاكرة التفاهم حظيت بموافقة مجلس الأمن القومي من دون إشارة إلى أي تنازل إيراني، مضيفا أن طهران لن تستسلم في حال تجدد الهجوم عليها.
1: الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، فنحن في أوج قوتنا والعالم أجمع يقر بنصرنا ويهاجم ما فعلته أمريكا بنا. ما تحقق خلال المفاوضات عظيم، لقد حظيت مذكرة التفاهم بموافقة مجلس الأمن القومي الأعلى، ولن يجد أحد بندا واحدا فيها يشير إلى تنازل إيراني. كل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم مرتبطة بواشنطن. لن نستسلم طبعا إذا أرادوا الهجوم مجددا، وسندافع وإن كلفنا ذلك حياتنا.
0: أعلنت واشنطن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تتسع فيها دائرة الاستهداف المحتملة لتطاول دولا مجاورة وبنوكا وشركات شحن وشبكات صرافة، فضلا عن شبكات نقل النفط، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ، في عزلة اقتصادية إن تحققت ستكون الأكبر في التاريخ بحسب وزير الخزانة الأمريكي.
2: مجددا تحاول واشنطن نقل المعركة مع إيران إلى خارج حدودها عبر رفع كلفة التعامل مع طهران على الشركات والدول التي توفر لها منافذ للتجارة والتمويل. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت خلال الأشهر الماضية شبكات مرتبطة بالنفط والشحن والتحويلات المالية في محاولة لتضييق المسارات التي بنتها إيران على مدى عقود لتجاوز العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال. لكن تنفيذ الاستراتيجيات الأمريكية يضع الصين في قلب المواجهة، فبكين تشتري الحصة الأكبر من النفط الإيراني التي تستحوذ على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ولذلك فإن تجديد العقوبات على المصافي والشركات الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني لا يعني الضغط على طهران فقط، بل يرفع أيضا كلفة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. الضغط لا يتوقف عند الصين بل يمتد إلى دول الجوار. الإمارات التي تمثل إحدى أهم البوابات التجارية المرتبطة بالسوق الإيرانية أعلنت تعليق الأنشطة التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. العراق هو الآخر يواجه معادلة أصعب، فهو يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء ويدفع مليارات الدولارات سنوياً مقابل هذه الواردات. وتجديد العقوبات يضع بغداد أمام خيار بالغ الحساسية: تأمين احتياجاتها من الطاقة أو تقليص تعاملاتها مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية. الأمر نفسه ينطبق بدرجة مختلفة على تركيا، فالتبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، كما تعتمد أنقرة جزئياً على الغاز الإيراني، وبالتالي فإن أي تصعيد في العقوبات يفرض عليها الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وعلاقتها مع واشنطن. معادلة معركة ترامب الاقتصادية لم يعد صداها يتوقف عند طهران، بل يتردد في عواصم الجوار.
0: أظهرت بيانات وزارة الحرب الأمريكية إصابة نحو 700 جندي أمريكي خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، وتشمل الحصيلة أكثر من 580 عنصرا من القوات البرية، إضافة إلى 86 بحارا و64 من أفراد القوات الجوية و19 من مشاة البحرية. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة طائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقا. ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة أثناء عبورها بحر العرب. هذا ويفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة طائرات أبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها لنحو 9 أشهر، وباتت طواقمها تعاني من مشكلات عدة ونقص في الإمدادات.
3: رغم دق ترامب طبول الحرب الاقتصادية على إيران، تطور عسكري آخر في مياه الشرق الأوسط عبر إعلان القيادة الوسطى الأمريكية وصول حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى المنطقة، وصول في إطار إعادة التوجيه. فالحاملة التي كانت تؤدي مهمات في بحر الصين الجنوبي عبرت الخليج العربي لتحل مكان أخرى. هي حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن التي تعمل في الشرق الأوسط منذ نحو 250 يوماً وسط إفادات عن أوضاع صعبة عانى منها الجنود على متنها، إذ ركزت تقارير إعلامية على الحالة النفسية لنحو 5000 بحار، وتناولت عناوين صحيفة الغارديان البريطانية وغيرها شهادات زوجات بعض الجنود وما وصلهن من رسائل مقتضبة. رسائل أشار بعضها إلى محاولات جنديين القفز في المياه، وأخرى تناولت شح الطعام بعد تراجع الإمدادات. لم تقلل وزارة الحرب الأمريكية من شأن الانتقادات، ولكن وصفتها بالأخبار القديمة، في حين نفذ قائد سنتكوم زيارة ميدانية أكد خلالها ارتفاع الروح المعنوية للجنود، وأن معالجة المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية هي أولوية داخل الجيش الأمريكي. رغم ذلك، لا تزال قيادات ديمقراطية في الكونغرس تطالب إدارة ترامب بتقديم أجوبة لا تشمل فقط الحاملة التي تستعد للإبحار في اتجاه العودة، بل بشأن أخرى ما لبث أن رست في ظل حرب من غير المعلوم متى تضع أوزارها.
0: أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض مقارنة باليوم السابق، وجاء في بيانات شركة كابلر أن إجمالي عدد سفن البضائع بلغ 7 أمس، وهو ما يمثل نصف العدد المسجل يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ناقلة غاز عملاقة واحدة تحمل البروبان والبيوتان عبرت المضيق عبر المسار الإيراني. وأوضحت البيانات أن 4 سفن دخلت المضيق وغادرته 3، في حين لم تكن منها ناقلة نفط عملاقة أو ناقلة غاز طبيعي مسال.

وإلى التصعيد في اليمن، حيث نشر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين ما قال إنها مشاهد نوعية لاستهداف تجمعات وآليات سعودية بمسيرة في مدينة مأرب والساحل الغربي. وعادت في الأسابيع الأخيرة المواجهات بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف بقيادة السعودية على وقع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

0: كما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هاجمت هدفا وصفته هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في نجران. قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العمليتين نفذتا بطائرتين مسيرتين حققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بهذا الشأن. من جانبها أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة. ففي مأرب استهدفت القوات موقعا للحوثيين في البلق الشرقي ومنطقة الكسارة، أما في حجة فاستهدفت تجمعا للحوثيين إضافة إلى اجتماع لقيادة الجماعة في منطقة المداح. وأكد وزير النقل اليمني محسن العمري تعطل البنية التحتية لميناء المخ جنوبي البلاد جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين الأسبوع الماضي. وبحسب ما أعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فقد أسفرت الهجمات عن إحراق مخازن ومرافق إدارية وسكنية وتدمير عدد من القوارب والسفن، فضلا عن سقوط ضحايا من المدنيين العاملين في الميناء وأصحاب البضائع. نتابع مجمل هذه التطورات الميدانية مع مراسلنا علي الذهب، ينضم إلينا من صنعاء. وما قالت بيانات الحوثيين بأنه استهداف لتجمعات وآليات سعودية بطائرة مسيرة في مأرب وفي الساحل الغربي أيضا. علي،
1: مرحبا جمال. قبل قليل نشر الجانب العسكري تحديدا أو الإعلام الحربي هنا في صنعاء التابع لحكومة صنعاء ولجماعة أنصار الله الحوثيين هذه المشاهد التي تداولتها وسائل إعلام عديدة، يتحدث فيها عن أن هذه المشاهد توثق لحظات استهداف القوات العسكرية التابعة لصنعاء لتحصينات وتجمعات ومراكز تجمع وكما يقول مواقع عسكرية مستحدثة بالطيران المسير، وتحديدا نوع هذه الطائرة المسيرة التي تسمى رجوم في منطقتي أو جبهتين تحديدا هما الساحل الغربي ومأرب. جمال، طبعا هذه المشاهد قد لا تكون هذه العمليات نفذت طبعا خلال ساعات اليوم، ولكن تقول أن هذه المشاهد وثقت خلال عمليات نفذها الجانب العسكري خلال فترة التصعيد والأيام الأخيرة بشكل عام. من خلال هذه المشاهد يظهر أن استخدام سلاح الجو سلاح الطيران تحديدا في هذه المعركة استخدم بشكل كبير بنسبة ما يقارب 80% من الطرفين، سواء من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء أو من قبل القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا التي هي بالأخرى تبث بين الفترة والأخرى. وبكل يوم تقريبا مشاهد مماثلة هذه المشاهد توثق كما تقول استهدافات قواتها لمناطق تمركز لتجمعات لتحصينات لمواقع عسكرية أيضا تتبع جماعة أنصار الله الحوثيين أو تتبع القوات التابعة لصنعاء، إضافة إلى أسلحة أخرى تستخدم بشكل قليل مثلا كالمدفعية أو الهاون أو راجمات الصواريخ أو الصواريخ البالستية التي استخدمها الجانب العسكري في صنعاء في بعض العمليات كالعمليات التي نفذت على المخاء أو نفذت على مأرب وحضرموت، وتحديدا استهداف ما يقول الجانب العسكري هنا بأنه معسكرات ومناطق تحشيدات عسكرية يمولها الجانب السعودي. هذه المشاهد تبث اليوم من قبل الطرفين كما قلت الحكومة المعترف بها الإعلام العسكري التابع لها، أيضا عقب هذه المشاهد التي بثها الإعلام التابع لحكومة صنعاء بثت أيضا مشاهد توثق استهدافها لمناطق تجمع وتمركز عناصر تتبع قدرات صنعاء أيضا في جنوب أو في غرب وجنوب مأرب تحديدا في جبهة البلق الشرقي في جبهة الكسارة. والحديث هنا عن هذه الجبهات المتوترة، الحديث تحديدا عن جبهة الساحل الغربي أو جبهة مأرب هما تمثلان جبهتان مراكز الثقل في هذا التصعيد الأخير. ربما أغلب المواجهات أو الهجمات الهجمات المتبادلة تدور في هذه الجبهتين، إضافة إلى جبهات أخرى تبدو متوترة ومشتعلة بشكل عام خلال فترة التصعيد الأخيرة، والحديث هنا عن جبهة تعز مثلا التي تشهد توترا ملحوظا إلى جبهات مثل شبوة، إلى تمدد النطاق الجغرافي وتوسع هذا النطاق إلى محافظات مثل حجة أو صعدة أحيانا أو شبوة أو البيضاء أو الضالع. لكن خلال الساعات الأخيرة دعني أشير فقط أن هنالك هدوء نسبيا، ما نلحظه هو خفض في وتيرة التصعيد بشكل عام باستثناء بعض الهجمات المتبادلة في هذه الجبهات المتوترة التي أشرت إليها قبل قليل.
0: نعم، علي الذهب من صنعاء، شكرا لك علي. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت ليلا هجوما واسعا باستخدام 135 مسيرة من أنواع مختلفة، منها مسيرات نفاثة. وقالت القوات الأوكرانية أنها أسقطت أو عطلت 107 مسيرات أطلقتها روسيا على مناطق مختلفة في أوكرانيا. وتعرضت مناطق أوكرانية الليلة الماضية إلى هجمات روسية بالمسيرات والقصف الجوي والمدفعي. وأعلنت السلطات المحلية إصابة شخصين في مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا إثر هجوم مكثف بمسيرات روسية، هذا إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منشآت مدنية، وقتل 4 أشخاص وجرح آخرون في هجوم روسي استهدف قرية ليبياجي في مقاطعة خاركيف شرقي البلاد وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية. وتسبب الهجوم في اندلاع حرائق وسط منطقة سكنية، إذ أفيد باشتعال النيران في 5 منازل خاصة، بينما دمرت 3 منازل بالكامل. هذا وأفادت صحيفة الفاينانشال تايمز أن أوكرانيا تسعى إلى الحصول على موافقة لاستخدام مسيرات مزودة بأنظمة ستارلينك بهدف ضرب مواقع إطلاق الصواريخ داخل روسيا في نطاق 200 كيلومتر. وقال الرئيس الروسي أو الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن بلاده استهدفت الليلة الماضية مصفاة بيرم الروسية إضافة إلى مطار مارينوفكا العسكري في منطقة فولغوغراد. ووثقت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف الذي يبعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود. مع عودة التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، توقفت صحف أجنبية عند الحرب الاقتصادية التي أعلن دونالد ترامب شنها ضد إيران محذرة من تداعياتها.
2: صحيفة واشنطن بوست نقلت عن محللين أن رسائل ترامب هذا الأسبوع كانت مؤشرا على تزايد إحباطه، إذ يبدو أنه لا يرى مخرجا من الحرب التي أشعلها، وبات يواجه نوعا من الصراع المفتوح الذي ادعى سابقا أنه سينهيه. ورأوا أنه في ظل عجز ترامب عن إجبار طهران على الاستسلام، يلجأ الرئيس الأمريكي إلى توجيه انتقادات حادة متزايدة لحلفائه، ويبدو أنه قلق أيضا من اتفاق جانبي محتمل بين إيران ودول الخليج الأخرى بشأن مضيق هرمز. ويقول أحد المحللين للصحيفة إن ترامب يواجه مأزقا لا يمكن حله لا بالقوة العسكرية ولا بالتهديدات، لذلك عندما وجد نفسه عاجزا عن إجبار إيران على تغيير مسارها لجأ إلى مهاجمة الآخرين. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت تداعيات الحرب المستمرة على إيران والتي أدت إلى استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية وكشفت عن حدود قوتها العسكرية، ما جعل حلفاء واشنطن قلقين بشأن القدرات الأمريكية. وأضافت أن الحلفاء والخصوم يشعرون أن التخبط الاستراتيجي والخلل السياسي أضعفا الولايات المتحدة لدرجة أنها لم تعد قادرة على ممارسة قوة حاسمة في صراع متعدد الجبهات قد يشمل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وبينما نقلت عن محللين أن هناك خطر حدوث أزمة حادة في مختلف الجبهات نتيجة لنقص الصواريخ الاعتراضية وأنظمة الدفاع الصاروخي، خاصة أن تجديدها سيستغرق سنوات عديدة، لفتت الصحيفة إلى أن قادة دول الناتو باتوا يشككون في قدرة الولايات المتحدة على مساعدتهم في حال شنت روسيا هجوما على بلدانهم. صحيفة نيويورك تايمز نقلت تحذيرات خبراء من تزايد خطر التسرب النفطي حول مضيق هرمز نتيجة إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بناقلات النفط لتجنب الضربات العسكرية وهجمات الطائرات المسيرة. وبينما نقلت الصحيفة أن إيقاف ناقلات النفط أجهزتها أو ما يعرف بالسفن المظلمة كان يقتصر على تلك الخاضعة للعقوبات أو التي تحمل شحنات غير مشروعة، لكن منذ الأول من مارس سجلت 1514 حالة عبور في الظلام من وإلى الخليج. أفاد خبراء بأن مخاطر التسرب النفطي تتفاقم في جميع أنحاء المنطقة، حيث تنتشر ثلاث بقع نفطية مختلفة عبر الخليج العربي وخليج عمان، وحذروا من أن تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال يلغي آليات الأمان المصممة لمنع التسربات النفطية. مجلة The Economist البريطانية توقفت عند اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن تدهور الأوضاع في الضفة، حيث يشن المستوطنون هجمات عنيفة على السكان الفلسطينيين بوحشية متزايدة ويحاولون تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. وأضافت المجلة أن فشل إسرائيل في ضبط الأمور في الضفة لا يعود إلى مشكلات لوجستية، بل إلى تغاضي القوات عن المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين باستمرار. وتابعت أن إفلات المستوطنين من العقاب بسبب أفعالهم ضد الفلسطينيين أصبح رائجا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، ما يدفعهم إلى التصرف بشكل جنوني. وخلصت المجلة إلى أن ما يفعله المستوطنون في أراضي الفلسطينيين والصمت الكبير لقوات الأمن الإسرائيلية ينذران باحتمالية حدوث انتفاضة جديدة، ومع ذلك يبدو نتنياهو مستعدا للمخاطرة مقابل ضمان مستقبله السياسي ووحده دونالد ترامب القادر على الضغط عليه. بدورها استعرضت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا صادرا عن منظمة ييشدن الإسرائيلية لحقوق الإنسان، يبين أن هجمات المستوطنين تضاعفت في الضفة الغربية منذ عام 2025 وبدأت تنتقل نحو المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إذ إن ما يقرب من ثلثي حوادث عنف المستوطنين حتى الآن في العام الحالي حدثت فيما يسمى بالمنطقتين ألف وباء، الخاضعتين لحكم السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو. وخلص التقرير إلى أن إسرائيل تدفع نحو تحقيق سياسة تنعكس بالفعل في التصريحات العامة للوزراء، حيث تعمل على ضم أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة مع أقل عدد من الفلسطينيين.
0: تتابعون الآن برنامج مهمة صحفية.

0: جنوب سوريا. تبدو السويداء مختلفة عما كانت عليه قبل عام واحد فقط. المحافظة ذات الأغلبية الدرزية التي بقيت لسنوات على مسافة نسبية من الصراع السوري، فتحت أحداث يوليو تموز عام 2025 فصلاً جديداً في تاريخها. ذروة من الاحتقان الطائفي تركت أهلها في حالة من الخوف وغياب الثقة.
1: قلت له أنه الشباب وينهم؟ فورا لقم البارود بوجهي، قال لي فكرة دينة مثل ديننا وبعرف شو.
2: شوف الإجرام، شوف الإجرام يا أمة الإسلام، شوف الإجرام.
3: قاموا على طفيل ونسوان بحوها، منهم أولادي ولدي وعائلتي.
0: هذه الأيام الدامية أبرزت جليا الطور الحساس الذي دخل فيه دروز سوريا.
4: في مثل القريب من هذه الأيام مررنا بتموز الأسود.
5: اللي بيمثل واللي بينفق باسم جبل الباشان هي ساحة الكرامة ومضافة أبو سلمان حكمة الهجري.
0: في أقل من عام صار جبل العرب يسمى لدى البعض جبل الباشان. يقوده زعيم ديني وما يعرف بالحرس الوطني، الاثنان متهمان بعزل الدروز عن محيطهم ودفعهم نحو خيار انفصالي ينسجم مع طموحات إسرائيل الممتدة في الجنوب السوري. في هذا الوثائقي يرصد التلفزيون العربي المشهد في السويداء على مدار عام كامل، بداية من أحداث دامية راح ضحيتها مدنيون، ويطرح الأسئلة بشأن مآلات الأمور في هذه البقعة من سوريا. من يملك قرار السويداء من الداخل؟ ما الذي يجمع هذه الزعامة الدرزية بإسرائيل؟ وإلى أين تتجه العلاقة بين السويداء والدولة السورية؟

0: حالة أشبه بالقطيعة هي ما يجمع العلاقة بين القوى الدينية والعسكرية في السويداء وبين الحكومة السورية منذ نحو عام.
1: يعني لا تزال السويداء إلى اليوم معتمدة على المركز في دمشق بكل ما له علاقة فعلا بالروتين اللي كان متبع من ناحية الصحية من ناحية التعليمية وما إلى ذلك، ولكن يعني التواصل في الحدود الدنيا، الخطاب اللي يدعي تمثيل السويداء الذي له علاقة بإسرائيل، له علاقة بفكرة تصر على حق تقرير المصير وعلى جبل باشان وما إلى ذلك، أيضا جزء من بنيته الخطابية هي فكرة القطيعة التامة مع الحكومة في دمشق، بل أبعد من ذلك القطيعة مع السوريين ومع سوريا كلها.
0: الحرس الوطني قوة اتحدت تحت رايتها عشرات الفصائل الدرزية العام الماضي، رغم ذلك يتهم بالتغول على قرار السويداء وقمع التيارات المعارضة لنهجه الانفصالي.
2: يا سمحت الشيخ حكمة الهجري، هذا القواد اللي باع الجبل، كما شو شباب صلخت هو القواد الثاني اللي معه.
0: في هذا المقطع يظهر يحيى الحجار، القائد السابق لحركة رجال الكرامة، وهي من أكثر الفصائل تأثيراً في السويداء منذ سنوات الثورة السورية. اعترض مسلحون طريقه منتصف شباط فبراير، عاد الحجار سالماً لكنه اختطف ثانية بعد أيام قليلة قبل أن يطلق سراحه ويظهر في هذه الجلسة.
3: اللي هجم علينا مش راح يفرق لبينه ولبينا، بلنا نظلنا واحد.
0: الحركة نفت في بيانها أن يكون للحرس الوطني دور في الاختطاف، غير أن نبرة رئيسها مزيد خداج أوحت بأن المنفذين من أتباع حكمة الهجري الزعيم الديني المتنفذ.
4: الحرس الوطني قال بلنا بيان من الحرس الوطني تبرر من العصابة هي، لحق بالدم وللفتلي. سمحت الشيخ حكمت وينك؟ سمحت الشيخ حكمت أراس الهرم وين تحط حرم يا شيخ للي عم يتعدوا.
0: خداج عبر صراحة عن رفضه للمكتب الأمني التابع للحرس الوطني.
4: نحن رافضين المكتب الأمني، هذا مش المكتب الأمني، بس وين كله هذا؟
5: ابشر يا شيخ، ابشر يا شيخ.
0: تواترت الاعتداءات والتهديدات وعمليات التصفية، وغادرت شخصيات درزية مؤثرة سرا إلى دمشق هربا من واقع أمني مضطرب لا تبدو فيه القوى الفاعلة في السويداء على وفاق.
6: خرجت لأمنع فتنة كانت تدبر في الخفاء تستهدف تصفيتي وعائلتي.
7: يلا يا أبو
8: الولاد،
7: لا تفتح انت فلك يا ونسى يا أخي.

فجر الثاني عشر من تموز، كان تاجر خضار درزي عائدا من دمشق نحو السويداء. أوقف مسلحون مجهولون مركبته وأجبروه على النزول، ثم اعتدوا عليه وسلبوا حمولته.

0: أحاها لأجهزة الأمن ولم تسمح لها بالدخول. مطالبها تلخصت بمنحهم شكلا من الإدارة الأمنية الذاتية دون هيمنة مباشرة من السلطة المركزية في دمشق.
1: قلت سمحت الشيخ نحن بمعية شرفاء المحافظة.
2: هل أنت معي
1: رجالا وسلاحا وأموالا؟
2: كفو
1: الشيخ.
0: تعاظم الالتفاف حول الهجري إثر رفضه الإعلان الدستوري الجديد، إذ اعتبره
3: راديو الحرية
4: 97.7
3: FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: حكمة الهجر يعني
4: نحن لم نقطع لا سبل الحوار ولا سبل الزيارات، ولكن لم نجد نسمع كلاما ولا نرى فعلا محمودة. لماذا نحن نرتبط بشيء ليكون لاجما لقيامنا وأفكارنا، ونحن بالتالي هذه الخصوصية؟ لأننا نرفض الذل، نرفض الخنوع، نطالب بحياة مدنية صحيحة بحقوق وبدولة بقائمة على الدستور وعلى المؤسسات وعلى القانون وتنفيذ القانون.
5: بعض الفصائل لها أجندات وتواصلات ولها ترتيبات خارجية هي تعارض دخول الدولة، وفي بعض تجار المخدرات وبعض من له غايات شخصية وهكذا، من هاي الأمور هم يعارضون. ما استطاعت بداية الأمر أن تدخل الدولة أو تمنع أي شيء من فتيلة المشكلة، ممكن كان لو كانت القوة موجودة بداية الأمر، القوة الأمنية التي هي تخضع تحت سيطرة الدولة، كانت ممكن تنحل المشكلة بأسرع وقت.
4: هم من صنعوا السبب المباشر، هذا الفكر الإرهابي العقيم المتطرف الذي ابتلينا به، وبالتالي ليس من المعقول أن يحصل ما حصل، وبالتالي أن يحصل هذا التجمع وهذا الحشد من كل القبائل ومن كل الجيران ومن كل العشائر البدوية وعشائر الذين جاءوا إلينا وألبوا علينا من كل المناظر، بالتنسيق وبالتعاون مع الأنظمة القائمة وبمعرفتها وعلمها.

0: فزعة يا دروز، فزعة يا دروز.
1: اشتد القتال ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. ومع صباح يوم 14 من يوليو دخلت القوات الحكومية المحافظة لأول مرة منذ سقوط الأسد.
2: فقد تم الدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة بهدف فض الاشتباكات والسيطرة على الوضع العام، بالتوازي مع استمرار قنوات التواصل والتنسيق مع الوجهاء في المحافظة.
3: الآن بعد سنة إلى الآن لم تعطينا الحكومة السورية للسوريين جميعهم حقهم في معرفة الحقيقة. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ توصيف ينبغي أن يتم التحقيق فيه، وينبغي أن تخبرونا فعلا ما الذي حصل. كل ما نعرفه أنكم وقعتم في فخ.
4: يعني ليس هناك كثير من التفاصيل نريد أن نبوح بها إلى الإعلام، لكن بالمختصر جرى هناك تواصل مع ابن الشيخ الهجري، وكان هناك أيضا وسطاء في هذه المكالمة التي حصلت، وتم إخبار الهجري بشكل واضح وصريح بأنه سيكون هناك دخول لقوات الحكومة السورية بعد بضع ساعات عند الفجر. يعني كان الرد أقرب للمراوغة، لم يكن هناك رد واضح من طرفه. طبعا الحكومة السورية لا تنتظر إذنا لا من الهجري ولا من غيره حتى تقوم بدورة على تراب الوطني.
5: المجموعات المسلحة في منطقة السويداء تستهدف بشكل مباشر أرتال وزارة الداخلية والدفاع لحظة دخولهم إلى مناطق السويداء.
1: سرعان ما وقعت آليات القوات الحكومية في كمائن متفرقة نصبتها فصائل السويداء. ووقع أسرى من الجيش السوري في قبضة الفصائل. ما سمته الحكومة مبادرة لفض النزاع رأى فيه الرئيس الروحي حكمة الهجري والفصائل المسلحة خطة للحسم العسكري واعتداء يستدعي القتال.
6: قاموا بنكس العهد والوعد، واستمر القصف العشوائي للمدنيين.

0: ثاني يوم فقنا على صوت القصف، فقنا على صوت الصواريخ، فقنا على صوت طيران المسير، يعني بتجهيز حالنا لمواجهة نحن عارفين أن معركة غير متكافئة قبل ما ندخلها. بدخول القوات الحكومية المعركة بحجة فض النزاع صار في نوع من الضغط المدني، يعني استهداف الأحياء المدنية بشكل عشوائي. يعني قريتي طال تقريبا بأول يوم يقارب 125 صاروخ جراد، شي 70 قذيفة هاون تقريبا، هذول اللي انحصوا بأن بقريتي، وقريتي مش خط تماس. يعني
1: عشرات القتلى نقلوا إلى مشافي المحافظة. في اليوم التالي دفعت الحكومة بالمزيد من التعزيزات، فك الحصار عن حي المقواس، وبدأ أن القوات الحكومية على وشك أن تحسم عسكريا.
2: كان من أوائل يعني أهدافنا هو الوصول إلى حي المقواس، بغية تثبيت سلطة الحكومة السورية الشرعية وإشعار الناس بأن هناك قوى حكومية تعمل على إرساء القانون وتعمل على تثبيت السلم الأهلي. لذلك أنا شخصيا تشرفت بالتوجه إلى حي المقواس والالتقاء مع مكوناتها المختلفة، إن كان من طرف العشائر أو إن كان من طرف الدروز، وهذا الأمر بث على الإعلام.
3: اليوم بدنا اياكم تكونوا ركيزه بالدوله
1: السوريه. على وقع هذا التقدم تعرضت اكثر من 35 قريه درزيه للحرق والنهب بمنازلها ومتاجرها ومواقعها الدينيه، ما تسبب بموجه نزوح لن تقف عند ذلك الحد. اما في قلب مدينه السويداء،
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: هذا مش تهديد، نحن راح نحافظ عليكم، بس اذا وصلوا راح تكونوا انتوا وياهم بحلوه.

0: خشية الانتقام استعدت عائلات بدوية للرحيل، وبعد أيام نزح والد الطفل ومن ظل مع العائلة مع بقية النازحين قصراً من بدو السويداء في انتظار تسوية ما. لا يملك النازحون اليوم من الدروز والبدو قرار العودة إلى أحيائهم وقراهم.
1: حقيقة أقل ما يمكن قوله أنه واقع فعلاً متردي ومزري الآن بعد مرور عام كامل، تحديداً عندما يعني ننظر أنه كم الناس الذين فقدوا فعلاً بيوتهم والذين هجروا من القرى، يعني هدول يقاربوا 5 سكان المحافظة تقريباً.

0: المعادلة العسكرية على الأرض لم تخل من تدخل خارجي كان له دور حاسم. استمر القصف الإسرائيلي على قوافل القوات الحكومية ليومين خلال العمليات، وذلك داخل محافظة السويداء حول قريتي كناكر والمزرعة ومواقع محاذية في محافظة درعا. رغم ذلك كانت الكفة ميدانيا ما تزال تميل لصالح الحكومة، فتجدد القصف الإسرائيلي، وهذه المرة استهدف مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع والقصر الجمهورية في دمشق، رسالة تحذير أعاقت خطة الحكومة.
1: تدخل طيران إسرائيلي بشكل عنيف جدا وبشكل وحشي، وركز قصفه على حواجز الشرطة العسكرية وحواجز قوى الأمن الداخلي، بغية زيادة حالة الفلتان الأمني وزيادة حالة البلبلة، ثم تطور القصف ليستهدف وحدات الجيش السوري العاملة على الأرض.
2: طيران استطلاع إسرائيلي خنزير ضرب الأخوة جهاز عملهم، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: قتل وأصيب المئات من عناصر الحكومة بسبب الهجمات الإسرائيلية. تراجعت القوات الحكومية من مدينة السويداء والبلدات الرئيسية إثر ذلك، واستمرت مفاوضات هشة لوقف إطلاق النار. هنا رجحت كفة فصائل الدروز مرة أخرى، وبدأت المستشفيات باستقبال موجة جديدة من الضحايا.
3: نحن ما إجانا دعم إسرائيلي غير بنهار الخروج الأمن العام، يعني 3 أيام كان القصف يعني كثير قد ما تقول، لدرجة تحرك دروز إسرائيل في الداخل الإسرائيلي اللي أجبر الدولة الإسرائيلية على حماية مكون من الإبادة، يعني في مكون كان عم ينباد، في نساء كانت عم تنسبها، في أطفال كانت عم تنذبح. فهذا للصراحة أنا بتشكر إسرائيل على دخولها بهالمعركة، وهذا كان واجب كل دولة بتراعي حقوق الإنسان.
0: لا تتفق جميع الأصوات الخارجة من السويداء مع هذه النظرة لإسرائيل، غير أنها تترجم الموقف الرسمي للرئاسة الروحية.
4: مستندين إلى قوتنا الذاتية ودعم حلفائنا الأقوياء وعلى رأسهم دولة إسرائيل لبناء مستقبل آمن مستقر بعيداً عن هيمنة العصابات والإرهاب.
0: التماهي مع إسرائيل لم يعد سراً بعد أحداث تموز. في شوارع السويداء رفعت الأعلام الإسرائيلية وثبتها آخرون على بزاتهم العسكرية. في هذا المقطع يظهر كنان أبو فخر المكنى أبو حمزة، وهو مقاتل في مجموعة تسمي نفسها كتيبة نسور القليب، يوثق وجوده في الأطراف الغربية لقرية نجران، فيما تمركزت على الجانب الآخر قوة من الأمن العام. رصد التلفزيون العربي صوراً ومقاطع أخرى لمقاتلين يثبتون العلم الإسرائيلي على بزاتهم، أشبه بزي عسكري لمجموعات درزية دون غيرها. أما التوجه الذي تبناه هذا المقاتل بالتحديد بدعمه لإسرائيل ودورها في المنطقة فلم يبدأ مع أحداث السويداء الأخيرة، بل امتد أشهراً قبلها. الكتيبة نفسها تنتمي للواء 164 الذي زار الهجري في مقره معلناً الانضمام لراية الحرس الوطني. مرة أخرى أثيرت الأسئلة حول مصادر دعم هذه القوات في إشارة متجددة للعلاقة مع إسرائيل. تقرير مفصل لواشنطن بوست كشف عن دعم عسكري وتنظيمي ومالي إسرائيلي لبعض الفصائل الدرزية لم يبدأ مع احتدام المواجهة مع دمشق، بل منذ الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد. الخلفية الأيديولوجية للسلطة الجديدة أثارت ريبة إسرائيل، فجاء الدعم لتقويض جهود الرئيس الشرع بهدف توحيد سوريا وفق مسؤولين إسرائيليين. كشف هذا التقرير أيضا عن إرسال إسرائيل شحنات أسلحة وذخائر وسترات واقية، ودفع أجور شهرية لنحو 3000 مقاتل درزي، وهو ما ذكره تقرير سابق لوكالة رويترز.
3: استاذ بيقولوا شهريا ولا مبلغ هيك بس لفتح المعركة؟
0: معلومات لم تؤكدها فصائل السويداء علنا، وعدها قائد الفصيل الذي حاورناه مدعاة للسخرية.

0: ما بدا عودة للوضع الأمني إلى ما كان عليه قبل الاجتياح كان تمهيدا لتجدد الأزمة. في اليوم التالي كان آلاف من مسلحي العشائر البدوية قادمين من جميع أنحاء سوريا نحو السويداء إثر عمليات الانتقام التي طاولت عائلات بدوية.
1: هذا تجمع بشع.
2: ما نريد التوقعات هاي انه احنا طلعنا للدم او للقتال، احنا طلعنا نصرة عرضنا وديننا. عشان اكون معك دقيق بالرقم، يعني خلال 24 ساعة حضر على ارض المعركة من ابناء القبائل السورية 45,000 بقل من 24 ساعة
3: موجودين بأرض المعركة وعلى أرض الواقع مع الدولة، مع الأمن العام، مع وزارة الدفاع.
2: ما كان يوجد عندنا من الأسلحة الثقيلة، رغم أنه قابلونا بالأسلحة الثقيلة، بالصواريخ، بالقناصات الحرارية، بالطيارات المسيرة. إحنا سلاحنا كله اللي كان فردي وشخصي، يعني اللي هو البارودة والبيكيسي، يعني هذا أكثر سلاح إحنا نمتلكه يعني كعشائر.
4: الله أكبر.
5: الحمد لله تم تحرير قرية الصورة الصغرى على أطراف السويدة، وحنا العشاير أبناء القبائل العربية متقدمين إلى السويداء. والله لا نظل قاتل، ما نزل السلاح حتى تبسط الدولة سيطرتها على السويدة.
6: من عشائر ومن حوران، من درعا، من كل المناطق التي جاءت، ومن العشائر البدوية أيضا، وكل الذين جاءوا بهذا يعني بهذا الحشد وبهذا التأليب على جبل العرب، طبعا بعلم مدروس ومسبق وممنهج قبل أن تحصل الإبادة.
0: يتهم الدروز السلطة بالتعاون مع فزعات العشائر البدوية وتسهيل طريقها لتنفيذ اجتياح جديد للسويداء.
7: لم يكن هناك تعاون بمعنى التعاون، كان هناك محاولة للاحتواء من طرف قوى الأمن الداخلي ومن طرف قوات الجيش للتحرك العفوي الذي حصل من طرف العشائر، لأننا لا نريد فتح صدام جديد مع مكون جديد، وهذا المكون ممتد على مختلف المحافظات السورية، وبنفس الوقت لا نريد يعني حصر المكون الدرزي في الزاوية وتعميم أخطاء العصابات الخارجة عن القانون عليه جميعا.
8: خلينا نسأل سؤال، لو أدركت الحكومة مثلا بأنه مصطلح فزعة العشائر هذا خطير، لكانت قادرة على وضع حد بأنه فعلا ما ينتشر هذا المصطلح؟
9: الله حيا بالصيف. قص قص قص يا بالصيف.
2: التصرفات الفردية اللي صارت هي لا تمثل أخلاق العشائر أو القبائل العربية. إحنا ما نرضى أي تصرف غلط أو أي إهانة لشخص أعزل، الشخص أعزل. بالعكس، أي حرب أو أي معركة من الطرفين حيكون في أخطاء أو تصرفات فردية. إذا كان في خطأ واضح، ما كعشائر عربية، أنا أكلمك كسام الهفل، فأنا جاهز للمحاسبة، جاهز للتحقيق إذا أنا ارتكبت خطأ أو أي حدا من العشائر.
0: غالبية المسلحين كانوا من قوات العشائر، لكن ليسوا وحدهم. وصل التلفزيون العربي إلى مقاتلين يدعون أنهم غير منضوين تحت أي مظلة أمنية أو عسكرية رسمية، يحملون سلاحهم ويقاتلون عندما تستدعي الحاجة حسب ما يقولون.
10: انتماء فصائلي، ما عندي انتماء فصائلي، أنا مقاتل ثائر ولكن ما عندي انتماء فصائلي. شكلنا غرفة العمليات صارت وصلوا معنا الناس من شتى كل سوريا، صارت وصلوا معنا كمجموعات ويلتحقوا بالغرفة انه اخي شاد عندك، عندي 20 شاب، اخي 20 شاب رابط في المنطقة، عندي 15 شاب اخي وزعوا على المنطقة، تبديلك مع فلان نقطة انت. سبحان الله بدأ القتال بيننا وبينه، وصلنا سدعي الناس انه اللي اخي فزعة، فكنا حيطين يعني نجيب المقاتل الثوري الجيد اللي اموره يعني عنده انضباط جيد اخلاقي وديني، فكان هو يكون في خط التأمين لأي منطقة نفوتها مشان السرقات ومشان الفوضى ومشان كذا. وانا حتى واحد الناس، انا حتى ودخلنا مدينه السويداء في منطقه اسمها منطقه السرياتيل بقلب مدينه السويداء، يعني انا بايدي امنت عوائل من الدروز متصابين بالاشتباكات.
0: يقول هذا المقاتل إن مجموعته لا تدرك الخصوصية الاجتماعية للسويداء ولا تعرف طبيعتها الجغرافية، رغم ذلك لم يجد مانعاً للذهاب للقتال.
10: من نعرف الجغرافيا الموجودة بهذه المنطقة أو طبيعتها أو الخلافات الموجودة بين بعضهم؟ ما نعرف، ولكن مثل حال كل الناس شفنا نسمعنا المجازر اللي صارت والقتل اللي صار بحق البدو. طبعا احنا ايش الخلافات المسبقة او ايش انشأ المشكلة اللي صارت جديدة هم نعرفها، يعني بعيدين عنا كل البعد.
7: هل هناك عناصر غير منضبطة دخلت في السويداء فيعني تحت شعار العشائر لربما هناك تسلل لبعض الناس الذين اتوا بغاية ان يعني يؤججوا الازمة اكثر؟
0: بحسب تقرير اللجنة الوطنية فإن وجود هذه المجموعات أسهم في زيادة احتمالية الانتهاكات ضد المدنيين وعقد جهود حماية السكان واستعادة الاستقرار. تحدث التلفزيون العربي مع مقاتلين آخرين شاركوا في اجتياح السويداء. عبر أحدهم عن أيديولوجية دينية متشددة لا تتسق حتى مع التوجهات المعلنة للسلطة الجديدة، إذ أخذ عليها عدم تطبيقها للشريعة وفق تعبيره. حددنا موعدا لتسجيل إفادة المقاتل لكنه انقطع عن التواصل معنا.
8: لم يكن من للدروز فعلا من ملجأ إلا مفهوم العصبية أمام القتل، وأنا كنت على تواصل فعلا وثيق بذاك، كان الخوف عنوان المرحلة. فأمام هول ما حصل أنا بتقديري لم يكن لهؤلاء من ملجأ إلا التجاوب مع الخطاب العصبي يلي كان عنوانه يا غيرة الدين. بالتالي عاد هؤلاء إلى درزيتهم فعلا لكي يحافظوا على حياتهم.
10: وين مضربك؟ الله أكبر.
5: جرحى بالمشفى ليك، شو عملوا فيهم؟ طلعوا يا شباب شرطة، طلعوا.
0: خلفت أحداث تموز في السويداء مئات الضحايا. الانتهاكات استدعت رحلة تقص خاضتها لجنة التحقيق الدولية لمجلس حقوق الإنسان المعنية بسوريا، إذ استمعت لشهادات ناجين من أهالي المحافظة ومسؤولين ومشتبه بهم. في تقريرها النهائي أحصت أكثر من 1700 قتيل في أحداث السويداء، كان غالبيتهم أبناء المجتمع الدرزي من المدنيين والمسلحين، يليهم أبناء عشائر البدو من المدنيين والمسلحين، وعناصر الحكومة الذين سقطوا في الاشتباكات أو القصف الإسرائيلي. كما نزح قصريا داخل المحافظة وخارجها ما يقارب 200,000 من أهلها وغالبيتهم

0: وسط مشهد الاقتحام ويصفه البعض بالفوضى الأمنية، وجد مدنيون دروز أنفسهم في ميدان قتال دون أن يكونوا بالضرورة منخرطين في أي من الفصائل الفاعلة.
1: بل نتفعل الأجهزة وبالأخص الأمن.
0: عند هذه المرحلة طبعوا جميعا بتبعيتهم للهجري الرئيس الروحي لدروز سوريا.
2: القرار هو قرار شعبي. الاتهامات اللي بيقول لك انه ميليشيا الهجري والفصائل كانت ما بدها وميليشيا الهجري هي اخبار غير صحيحه، يعني بابسط كلمه في يقول انه هي اخبار غير صحيحه، لانه انا لما بدي دافع عن ابني وعن عيالي وعن اختي ما بحتاج لا تفويض من الرئاسه الروحيه ولا بقبل انه يمنعني اني دافع عنهم.
3: اكيد ما بعتبر حالي ميليشيا تابع لأي إنسان موجود هون، إن كان شيخ إن كان ضباط إن كان، أكيد مش ميليشيا.
0: خلال فترة قصيرة غابت أصوات المرجعيات التي تشاركت الزعامة الدينية الدرزية سابقا، شيخا العقل حمود الحناوي ويوسف الجربوع اللذان عرفا بمشروعهما الأكثر مرونة وتقاربا مع السلطة الجديدة، أصدرا بيانين متزامنين يهاجمان تورطها في الانتهاكات.
4: لقد ابتلينا بسلطة ومن معها لا عهد لهم ولا ذمة.
5: ما خلفه هذا العدوان الهمجي الذي لم يراعي في الله عهدا ولا ذمة بعد أن حضر بحجة بس سيطرة الدولة.
6: أصبحت الناس تعتقد فعلا بأن رهانهم على المشروع الوطني كان في نوع من السذاجة. الآن تم توحيد هذه الفصائل كلها تحت شعار نعرة له علاقة فعلا ببث نعرة عصبية استنادا لما حصل، وتم توحيد هذه الفصائل التي أتت أصلا من خلفيات مختلفة ولا تشبه بعضها البعض، ولا حتى على المستوى التفكير العسكري ولا حتى على المستوى الغاية من العسكر، يعني الأخلاق.
0: بعد شهر على استعادة الفصائل الدرزية السيطرة في السويداء، بدأت الانضمام رسميا إلى جسم عسكري جديد عرف بقوات الحرس الوطني. قاد هذا الكيان حتى وقت قريب جهاد الغوطاني الذي كان للمفارقة عميد ركن في الفرقة الرابعة بجيش الأسد. ولم يكن الوحيد، فقد أدرج التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية أسماء لقادة أمنيين وعسكريين في نظام الأسد وقد تقلدوا مناصب في الحرس الوطني، منهم العميد شكيب نصر الذي ترأس فرع الأمن السياسي في طرطوس، والعميد أنور رضوان، وآخرون ادعى التقرير تورطهم بتهريب المخدرات. الفصيل تلو الآخر توافدوا إلى دار قنوات حيث مقر الرئيس الروحي حكمة الهجري.
6: أعتقد يعني مركزه فعلا قنوات في مشيخة العقل تحديدا الشيخ الهجري، يحاول بسط فعلا نوع من الـ أو ضخ فكرة لها علاقة بأننا في السويداء ستنفصل عن سوريا وما يحصل في سوريا أمر لا يعنيها. أنه فكرة مثلا الباشان، أنا بتقديري مصطلح الباشان هو ثاني أكثر المصطلحات ركاكة بعد مصطلح سوريا الأسد.
0: في ظل التواصل شبه المنعدم بين السويداء ودمشق تطفو أزمات إنسانية صحية وتعليمية، لعل أحدها امتحانات الثانوية العامة لطلبة المحافظة. على مدار عام تقريبا أصرت الحكومة السورية على إجراء الامتحانات في مناطق سيطرتها، فيما عارض الحرس الوطني الأمر متمسكا بتقديم الطلبة امتحاناتهم داخل المحافظة تجنبا للمخاطر الأمنية التي قد يتعرضون لها. ولكن قبل أيام فقط من نشر هذا التحقيق صدر مرسوم رئاسي يمنح الطلبة الذين تعذر تقدمهم للامتحانات الأخيرة دورة امتحانات استثنائية. ومع ذلك عكست الأزمة حالة القطيعة بين السويداء ودمشق، إذ لا يربط بينهما سوى طريق نظامي واحد نحو دمشق وطرق التفافية تختصر ما تبقى من تواصل. اليوم تدير قوات الحرس الوطني شؤون السويداء وغالبية أريافها عسكرياً وأمنياً، فيما تبقي الحكومة سيطرتها على قرى في الريف الشمالي والغربي بين حاجزين تنتهي عند أحدهما سيطرة الحكومة وتبدأ سيطرة الحرس الوطني. جرت عملية تبادل في فبراير الماضي، سلمت الحكومة محتجزين دروزاً كانوا في حوزة العشائر البدوية مقابل محتجزين من الأمن العام ووزارة الدفاع لدى الفصائل الدرزية.
7: الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام.
8: الله خليل إياك،
9: الله يطولنا بعمرك يا سماحة الشيخ، بينام نفسك ويدبلنا عزك ويطولنا بعمرك ويعافيك.
0: الداخلية السورية نسبت نجاح العملية لجهود منظمات دولية وما بات يعرف باتفاق عمان. على المستوى الدولي بدأت محادثات عمان بعد شهر من الأحداث برعاية أمريكية أردنية وسعت لترميم الثقة بين الدروز ودمشق. المسار لم يلقى حينها حماساً من قبل القوة الفاعلة في السويداء.
10: ما جرى في عمان طبعاً هذا أمر سياسي، نحن بعيد كل البعد عن حيثياته، ولكن نحن الآن عندما لم يؤخذ رأينا ولم ندع إليه ونحن المظلومون ونحن من وقع علينا الحيف ونحن من وقع علينا الحرق والتدمير، نحن الآن لم ندع ولم نحضر وهذا من حقنا، إنه أيضاً الشيء ما كنا فيه من بدايته لن نكون فيه.

على نقيض القوى الفاعلة داخل السويداء، تتصدر شخصيات درزية الصورة في دمشق منذ أحداث تموز، في مقدمتهم مدير الأمن الداخلي للسويداء سليمان عبد الباقي والقيادي ليث البلعوس الذي عينه الرئيس الشرع نائبا في مجلس الشعب عن السويداء، إلى جانبهما الأمير حسن الأطرش الذي غادر السويداء سرا بعد تلقيه تهديدات بالتصفية رغم مكانته الاجتماعية والسياسية التي يستمدها من جده سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي. ظهور هذه الشخصيات إلى جانب ممثلين عن الحكومة في عملية التبادل الأخيرة أوحى بمعالم القيادة الدرزية البديلة التي تطمح إليها الحكومة مع تعثر التسوية.

0: لم يكن مآل الأحداث في السويداء بهذا الشكل محتوما بالضرورة بعد سقوط نظام الأسد. فبعد السقوط رفعت أعلام الثورة في ميادين المحافظة كما بقيت المحافظات السورية، وعلت أغاني الحرية.
1: أنا زرت السويداء بعد التحرير بأيام قليلة، لم يكن فرق بين في السويداء عن أي مدينة سورية أخرى، وكان فعلا في نوع من التضامن والتلاحم بين النخبة السياسية وبين القائمين بالمجال العسكري. حتى كان في انضباط ذاتي على مستوى، ما كان في شرطة على سبيل المثال، ما كان في أمن، ولكن كان في انضباط ذاتي من الناس، وكانت تنظر جميعها إلى المستقبل.
0: لكن المشهد الوردي الذي تلا سقوط نظام الأسد تبدل خلال أشهر. اقتتال ودم تورطت فيه عناصر في السلطة السورية، عشائر بدوية وفصائل درزية. شهدت السويداء ما لم تشهده في أحد.
2: راديو الحرية
3: 92.7

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعرب وزراء خارجية دول من بينها الأردن وقطر والإمارات والسعودية وتركيا عن رفضهم القاطع لمخطط أي واحد الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة. وجدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وأكدوا أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليميين. أيضاً طالبت 6 دول أوروبية وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج ومعهم كندا، طالبوا إسرائيل بالتراجع فوراً عن خطط المضي قدماً في تنفيذ مشروع التوسع الاستيطاني في الضفة، وذلك عقب أعلان إسرائيل عن مناقصة لبناء 1234 وحدة سكنية.
12: بوابات حديدية واعتداءات وتنكيل بالفلسطينيين، توسع استيطاني وهجمات مستوطنين متزايدة تتوجهم إسرائيل بالإعلان عن المضي قدما في تنفيذ المشروع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ومعاقبتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم، ولكن هذا الأمر يصطدم في صخرة الإجماع التي لا يمتلكها الاتحاد الأوروبي.
4: عبد الله إباسي من بروكسل، شكرا لك عبد الله. إلى قطاع غزة، حيث قالت جدة الطفلة الشهيدة هند رجب، قالت للتلفزيون العربي تعليقا على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في استهداف هند، قالت إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أعدموا حفيدتها عمدا، وإن العائلة لا تثق بقضاء الاحتلال الإسرائيلي.
5: يعني هند وهي في السيارة مع عائلة عمها أولاد عمها كمان أطفال زيها، استهدفوها عمدا، يعني قتلوها عمدا، قاموا بإعدامها. واليوم اليوم الجيش الإسرائيلي بيخرج بيان إنه إحنا بنصدر بيان إنه نعترف في خطأ، وإنه حنحاكم نقوم يعني بقضاء جنائي لتحقيق مع الجنود اللي قتلوا هند رجب بالسيارة. فإحنا لا نثق في قضاء دولة إسرائيل.
4: وأضافت جدة الشهيدة هند رجب أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين طفل وشيخ ولا كبير وصغير في استهدافه، حيث لم يستثني المدارس والمستشفيات، داعية أن الدول الراعية لحقوق الإنسان والطفل إلى الوقوف إلى جانب أهل غزة وإيقاف الحرب.
5: إحنا نتمنى من الدول اللي بتعترف دائما بحقوق الإنسان أو بحقوق الطفل أو بحقوق طبعا حماية الطفل أو غيره، نتمنى إنهم يعني يوقفوا بجانب أهل غزة و يعني يشوفوا إيش بيقدروا يقدموا لأهل غزة، إنه إحنا كده تعبنا كتير من أهل غزة 3 سنوات وإحنا بنستنى وقف الحرب.
4: وأدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي إغلاق التحقيق في قضيتين متعلقتين باستهداف قافلة للمنظمة في مدينة غزة عام 2023 ومأوى للمنظمة في مدينة خان يونس عام 2024. وقالت المنظمة في بيان إن هذا القرار لم يكن مفاجئا، فقد صدر بعد نحو 2 من تقديم أطباء بلا حدود طلبها وتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في عدم رد المدعي العام العسكري على طلباتها الرسمية. قال وزير العدل التركي أكين غورلاك إن تركيا طلبت من الانتربول إصدار نشرة حمراء لمراحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوليا. وأوضح الوزير أن الطلب يأتي في إطار الدعوة القضائية المرفوعة على نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. وجدد وزير العدل التركي التأكيد على رفضه القاطع لفكرة أن إدارة نتنياهو التي تنفذ الإبادة الجماعية في غزة تتمتع بالحصانة وعدم المساءلة، مضيفا أن تركيا لن تسمح بتغطية الجرائم المرتكبة في غزة أو بحماية المسؤولين بدرع الإفلات من العقاب، وستستخدم جميع الإمكانيات المتاحة في القانون الوطني والدولي لملاحقة المسؤولين في هذه الإدارة. للمزيد ينضم أو نتابع أيضا ما قاله مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال إن إسرائيل لن تتسامح مع ما وصفه بمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع عدوانه ضد إسرائيل ليشمل سوريا. أضاف مكتب نتنياهو في بيان أن إسرائيل ستواصل التحرك بقوة ضد محاولات تركيا زعزعة الاستقرار في المنطقة وكذلك ضد أي تهديد لأمنها. أكد تصريح رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن تل أبيب لم تعد منذ زمن طويل تتأثر بنفاق تركيا، على حد تعبير البيان الذي وصف الرئيس التركي بأنه ديكتاتور ومعاد للسامية. نذهب إلى مراسلين الآن من القدس المحتلة أحمد جرادات ومن إسطنبول عدنان جان، ونبدأ معك عدنان بهذا الطلب الذي تقدمت به تركيا إلى الأنتربول، تطالب بإصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليست المرة الأولى أيضا عدنان التي تطالب فيها تركيا بذلك.
1: مرحبا جمال، بالفعل هي ليست المرة الأولى. نتذكر في 14 من تموز يوليو الماضي القضاء التركي أصدر مذكرة تقضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب مجازر حرب ومجازر ضد الإنسانية وكذلك الاعتداء على ناشطي أسطول الصمود العالمي. ما حدث اليوم بأن وزارة العدل التركية عبر بيان نشره الوزير أكين جورلاك طلب فيه وزارة الداخلية التركية بإصدار نشرة حمراء تقضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهذه المذكرة التي صدرت عن وزارة العدل التركية تم إرسالها أيضا إلى وزارة الخارجية تمهيدا لإرسالها إلى الانتربول الدولي بالتعاون بين وزارات العدل والداخلية والخارجية التركية. طبعا التهم الموجهة بحسب وزارة العدل التركية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي ارتكاب مجازر حرب وارتكاب مجازر ضد الإنسانية وكذلك كبت الحريات ونهب معدات النقل، هنا في إشارة طبعا إلى سفن أسطول الصمود. وطبعا القضية تعود إلى أحداث سابقة جمال، حين عاد نشطاء أسطول الصمود العالمي ومنهم من جنسيات متعددة ومن ضمنهم طبعا مواطنون أتراك، خلال عودتهم من الاعتقال إلى بلدانهم عبر مدينة إسطنبول قدموا دعاوى قضائية في المحاكم التركية ضد المسؤولين الإسرائيليين. ومنذ ذلك الحين المحكمة الجنائية العليا 11 هنا في مدينة إسطنبول تنظر في تلك القضايا، وكانت قد أصدرت في 14 من تموز يوليو الماضي أمرا قضائيا يقضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والقضية هذه يحاكم فيها 35 مسؤولا إسرائيليا بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي. واليوم وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار هذه النشرة الحمراء. طبعا كل هذا يأتي جمال في إطار هذه الخلافات والتوترات السياسية بين كلا الجانبين، وهذه التوترات تطورت خلال الأيام الماضية بعد القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في سوريا والحرب الكلامية بين المسؤولين الإسرائيليين والأتراك. التوتر بين كلا الطرفين على أشده، وسوف تزداد بطبيعة الحال أكثر خلال المرحلة المقبلة بعد هذا القرار الذي صدر من قبل وزارة العدل التركية. وزارة العدل تحدثت أيضا جمال أنها لن تتخلى عن هذه القضية، سوف تواصل مساعيها على المستوى الدولي من أجل إخضاع المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة، وهي لا ترى بأن حكومة بنيامين نتنياهو فوق القانون أو فوق المؤسسة.
4: والآن تصريحات عدنان، تصريحات الآن للرئاسة التركية، دعني أشير إلى بعض هذه التصريحات. سأعود إليك لمتابعتها. رئاسة تركيا تقول التصريحات الباطلة من مكتب نتنياهو دليل عجز نظام يفلت من المحاسبة على جرائم الحرب. إذن التصريحات الآن للرئاسة التركية تقول التصريحات الباطلة من مكتب نتنياهو دليل عجز أو عجز نظام يفلت من المحاسبة على جرائم الحرب. سأعود إليك عدنان لمتابعة هذه أو هذا البيان من الرئاسة التركية. أذهب إلى أحمد جرادات، نتابع معك أيضا هذا التصعيد المستمر أحمد تجاه تركيا، والتصعيد أيضا حتى في اللهجة تجاه الرئيس رجب طيب أردوغان تحديدا. أحمد،
2: منذ 4 أيام نشهد تصعيدا في حدة التصريحات الإسرائيلية. اليوم الرابع على التوالي إسرائيل تهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذه المرة عبر رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي اتهمت تركيا بالنفاق وأن إسرائيل لم تعد يعني تأخذ بالحسبان هذا النفاق، إلى جانب اتهام أردوغان بأنه يعني قمعي ديكتاتوري مؤيد لحركة حماس وغيرها من الاتهامات التي صدرت عن مكتب بنيامين نتنياهو، وأيضا محاولاته لتهديد أمن إسرائيل عبر التمدد في داخل سوريا وفقا للبيان. هذه التصريحات هي تعكس التوتر القائم وأيضا التحريض الإسرائيلي على تركيا ومحاولة لخلق عدو جديد. وبدأت هذه القضية مع مطار أبو الظهور الذي يقع في الشمال السوري والقريب من الحدود مع تركيا، ولكن إسرائيل ادعت بأن تركيا حاولت التموضع العسكري في هذه المنطقة وأن هذا التموضع يؤثر ويهدد أمن إسرائيل إسرائيل، رغم أننا نتحدث عن مسافة بعيدة جدا، قرابة 280 كيلومترا يبعد هذا المطار عن إسرائيل، مقابل 70 أو أقل من 70 كيلومتر هذا المطار يبعد عن الأراضي التركية والحدود التركية السورية. إسرائيل ترفع من حدة التوتر مع تركيا، وهي أيضا تعتمد في هذه الفترة على محاولة نزع الشرعية عن التحركات التركية في داخل سوريا. تدعي إسرائيل بأنها تسيطر على نسبة ضئيلة جدا وتحتل نسبة ضئيلة جدا من الأراضي السورية في مقابل احتلال وسيطرة الأتراك على مناطق شاسعة، وتحاول إقناع الإدارة الأمريكية بهذا الادعاء. ولكن ربما ما نسيه مكتب بنيامين نتنياهو الذي يصدر وينشر بعض الفيديوهات باللغة الإنجليزية للحديث عن هذه الجزئية، أن الدول يعني من حقها أن تتعاقد أو توقع اتفاقيات تعاون مع دول أخرى إن كان هناك رضا من الجانبين. ولكن ما تقوم به إسرائيل في الجنوب السوري هو احتلال، لأنه نتحدث عن تواجد لقوات عسكرية في مناطق شاسعة في الجنوب السوري، إلى جانب انتهاكات للسيادة السورية عبر الهجمات على المطار، وأيضا الهجمات التي تعرضت لها سوريا في العامين الماضيين بعد سقوط نظام الأسد. إذن نتحدث عن تصعيد كلامي إسرائيلي، ولكن أيضا تراقب إسرائيل ردة الفعل الأمريكية التي حتى اللحظة ترامب صامت ولم يعني يطلب من إسرائيل عدم التصعيد مع تركيا حتى هذه اللحظة.
4: أحمد جرادات من القدس، شكرا جزيلا لك. أحمد، أعود إلى عدنان. من بين هذه التصريحات كما نتابع على الشاشة الآن، عدنان تقول تصريحات مكتب نتنياهو ضد إردوغان أو التصريحات الباطلة لمكتب نتنياهو دليل عجز نظام يفلت من المحاسبة على جرائم الحرب. يقول أيضا بأن تصريحات مكتب نتنياهو ضد إردوغان سياسة رخيصة تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية. عدنان،
1: بالفعل كما كنا نتحدث وخلال حديثي صدر هذا البيان من قبل الرئاسة التركية، وكان متوقعا أن يكون هناك رد سياسي على مستوى الرئاسة للتصريحات التي صدرت من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهذه الحرب الكلامية بين كلا الطرفين مستمرة منذ 7 أكتوبر، حين اتهمت تركيا المسؤولين الإسرائيليين بأنهم يرتكبون مجازر حرب ضد الفلسطينيين في داخل قطاع غزة. وهذا البيان الذي صدر قبل قليل يشير بأن هناك أهداف انتخابية تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى توظيفها من أجل حشد أصوات اليمين المتطرف. وقال بأن الاتهامات التي صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي اتهامات رخيصة تدل على عجز حكومة بنيامين نتنياهو التي تحاول الإفلات من المساءلة والعقاب والمحاكمة أمام المحاكم الدولية. وكذلك البيان وصف هذه الاتهامات بأنها سياسة رخيصة، وهنا أترجم أنا على التركية جمال، سياسة رخيصة تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية. وهذه الاتهامات لم تعد تلقى أي صدى لا داخل إسرائيل بحسب البيان، ولا حتى في المنطقة ولا في المجتمع الدولي. وأيضا الحكومة الإسرائيلية بحسب هذا البيان جمال هي حكومة تحاول أن تتهرب من

0: كلا الطرفين، ودائما تركيا تقول بأن بنيامين نتنياهو يحاول أن يصعد من خطابه الشعبوي قبيل الانتخابات الكنيسة التي سوف تجري في شهر أكتوبر المقبل.
1: شكرا جزيلا لك عدنان جان من اسطنبول. دنا بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية دول عربية وإسلامية دان الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور شمالية سوريا. وقال البيان الذي أصدره وزراء خارجية دول من بينها تركيا وقطر والسعودية والجزائر والأردن وباكستان، قال إن الهجمات الإسرائيلية تصعيد خطير وانتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأضاف البيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة سوريا ينذر بتصعيد التوتر في المنطقة، ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وواضح ومبدئي في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا. في لبنان، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من مدينة صور جنوبية البلاد، أكد تمسك حكومته بانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. تأتي مواقف إسلام بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، بينما جدد حزب الله تمسكه بخيار المقاومة ورفضه العقوبات والتصنيفات الأمريكية الجديدة بحقه.
2: من صور أرادت الحكومة اللبنانية إعادة تثبيت معادلتها للجنوب، جيش واحد وسلطة واحدة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. رئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزير الدفاع تفقد قيادة قطاع جنوب الليطاني، مؤكداً أن انتشار الجيش يتجاوز الحضور العسكرية إلى استعادة الدولة سيادتها وسلطتها، وأن الحكومة تعمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
3: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
2: لكن هذه المعادلة تواجه واقعاً ميدانياً مختلفاً. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في الجنوب، من تفجير منازل وقرى إلى القصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وقال إنه هاجم مبنى في بلدة برعشيت بزعم رصد أشخاص تجاوزوا خط ما يسميه بالمنطقة الأمنية.
4: السيادة اللبنانية.
2: أما حزب الله فيجدد تمسكه بخيار السلاح والمقاومة، ويرفض مسار التفاوض الذي تعتمده الدولة مع إسرائيل، معتبرا إياه خيارا استسلاميا. وانعكس هذا الموقف ردا على عقوبات أمريكية جديدة وتصنيف واشنطن له بأنه يعمل في خدمة إيران تحت قيادة الحرس الثوري. واتهم الحزب واشنطن بالسعي إلى أحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو إلى اتجاه آخر. في المقابل تراهن الحكومة على تعزيز الجيش وتحشد دعماً خارجياً لتطوير قدراته، تمهيداً لاجتماع تستضيفه باريس في 17 سبتمبر، وتحضيراً لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية، بيد أن الجيش يصطدم بعقدتين متوازيتين: استمرار الاحتلال للجنوب وعدم انسحابه بالكامل حتى من المناطق التجريبية، مقابل انقسام داخلي حول حصر السلاح ومسار التفاوض مع إسرائيل.
1: في السودان، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن المعركة في البلاد لم تنتهي بعد، مجددا التزام الجيش بمواصلة القتال حتى القضاء على التمرد في جميع أنحاء البلاد وفق تعبيره. وفي كلمة له خلال زيارة مدينة المناقل العتيق بولاية الجزيرة، قال البرهان إن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة مصيرية لحماية سيادة الوطن، ويواجهون ما وصفه بأعداء يستهدفون تركيع البلاد. ولم يستبعد البرهان احتمال فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة. أفادت صحيفة سودان تريبيون بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص جراء هجمات شنتها قوات الدعم السريع على قريتين جنوب غربي الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية أن الهجمات استهدفت

0: قريتي مدريسة والشقلة الواقعتين على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب الأبيض. أشار التقرير إلى إصابة وفقدان عدد آخر من الأشخاص. نناقش تطورات هذا المشهد السوداني مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ضياء الدين بلال الصحفي والباحث السياسي. أهلا بك معنا. ونبدأ بتصريحات البرهان، يقول لا أستبعد فرض عقوبات دولية على السودان. كيف نفهم هذه التصريحات؟ هل هي تقليل من أهمية هذه العقوبات؟ هل إلى هذه الدرجة يرى البرهان بأن لديه القدرة على الحسم عسكريا؟ في أي سياق نضع هذه التصريحات؟
1: نعم، هذه السياق في سياق العقوبات التي صدرت من قبل، وكذلك الرئيس البرهان له معلومات تأتي من أطراف متعددة وله أجهزة مخابرات، فبالتالي من الطبيعي أن تكون لديه من المعلومات ما يدلي به للجمهور. ولكن أعتقد أن الهدف الأساسي لهذه العقوبات أن هذه العقوبات تريد منها بعض الأطراف الدولية أن تضغط الحكومة السودانية اتجاه التسوية. ما الغرض من التسوية؟ التسوية الغرض منها شرعنة وجود الميليشيا في مستقبل المعادلات، بمعنى أن تكون هذه الميليشيا لها وجود ولها حظوة في المستقبل. لذلك هي لا ترغب بأن ينهي يستطيع الجيش إنهاء هذا التمرد عبر العمليات العسكرية وعبر بسط سلطته وسيطرته على المناطق المختلفة. منذ اليوم الأول كانت هنالك تصريحات حتى من المبعوث الأممي الذي كان مقيم في السودان بأن هذه الحرب يجب أن لا يكون فيها منتصر، أولها أو كأنها تأتي في سياق التوقع بأن هذه الحرب لن يكون فيها منتصر. ولكن الجيش السوداني استطاع أن ينجز كثير من المهام العسكرية، حيث كانت الميليشيا تتمدد في مساحات واسعة، واستطاع أن يحصر هذه الميليشيا في مناطق محددة، والآن اخترب.
0: ولكنه يعجز عن الحسم حتى الآن.
1: نعم.
0: هنا يعني نحاول أن نفهم هذه التصريحات، ونتساءل أيضا عن قدرة السودان على الصمود، قدرة الاقتصاد السوداني وقدرة المؤسسة العسكرية نفسها على الصمود في وضع يعني صعب جدا يعيشه السودان.
1: نعم، السودان غالب أهل السودان ينظرون إلى هذه المعركة باعتبارها عدوان خارجي، باعتبار أن هنالك طرف إقليمي استطاع أن يستغل وجود مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة وأن يدفع بهذه المؤسسة نحو التمرد، وأن يمد هذه المؤسسة بالسلاح ويوفر لها الغطاء الدولي والإقليمي حتى لا تلحق بها العقوبات. فبالتالي هو يتعامل مع هذه الأزمة في إطارها الأمني وإطارها العسكري. الميليشيا ليست لها برامج سياسية وليست لها مطالب سياسية أو تنموية، هي كانت جزءا في المعادلة الحكم وكان لها وضع امتيازي حتى داخل السلطة، ولكنها أرادت أن تختطف الدولة وأن تسخر إمكانيات الدولة ومقدرات الدولة وجغرافيا الدولة لمصلحة الطرف الإقليمي. فبالتالي لا يتم التعامل معها إلا وفق الأساليب التي تنتهج في مواجهة التمردات التي تنتج أو الحركات الميليشيوية التي تظهر في المنطقة.
0: طيب، على كل حال يعني نعود مجددا إلى الحسم، يعني يذهب إلى الحسم ولكن غير قادر، وغير قادر على هذا الحسم العسكري حتى الآن. هل تعني هذه التصريحات أيضا إغلاق لباب التفاوض السياسي أو الحل السياسي أو أي مبادرات دولية؟
1: نعم، غير قادر هذا حكم مطلق، ولكن الوقائع تقول غير ذلك. الجيش، هذه الميليشيا كانت تسيطر على مساحات واسعة، هذه الميليشيا كانت تتمتع بدعم ولا تزال تتمتع بدعم كبير، ولكن الجيش استطاع أن يستريد هذه الأماكن واستطاع أن يضعف هذه الميليشيا، وهذه الميليشيا الآن تتعرض لانقسامات داخلية. في إبريل الماضي انضم القائد الثالث في هذه الميليشيا نور بوبا إلى الجيش، وفي مايو انضم علي السابنة أبرز قائد ميداني، وفي يونيو انضم للدولة وللجيش فارس النور مستشار حميدتي. هذه التصدعات توضح طبيعة هذه الميليشيا وأن الجيش ماضي في طريق إنهاء هذا التمرد. لا، البرهان كان دقيق في هذه التصريحات، لم يقل الانتهاء من المتمردين، قال الانتهاء من التمرد.
0: طيب، هل يعني ذلك أغلاق باب الحل السياسي، باب المبادرات السياسية سواء داخلية أو
1: خارجية؟ المبادرات السياسية متعلقة بالسياسيين، بالتكوينات ذات الطبيعة السياسية، الأحزاب السياسية، والفريق البرهان دعا لحوار، وهنالك إجراءات الآن تمضي اتجاه أن يكون هنالك منبر حواري لكل القوى السياسية لتصنع قاعدة ارتكاز للانتقال القادم. أما التعامل مع هذه الميليشيا هو تعامل باعتبارها مجموعات متمردة، وهنالك خارطة طريق. الجيش لا يتحدث فقط عن الحسم العسكري، هو تقدم بخارطة الطريق إلى الأمم المتحدة. هذه الخارطة قائمة على جمع هذه القوات في مناطق محددة ونزع سلاحها، ومن ثم الانتقال إلى مسارات أخرى. فهذه رؤية متماسكة للتعامل مع هذه الميليشيا. هنالك من يريد أن يخلط ما بين المسار السياسي والمسار العسكري لمصلحة الميليشيا ولمصلحة شرعنة الميليشيا ولمصلحة كفيل وداعم الميليشيا حتى تتحقق له يتحقق له ما يريد فيما يتعلق بالتسوية السياسية.
0: شكرا لك أستاذ ضياء الدين بلال، الصحفي والباحث السياسي السوداني، شكرا لك. إلى العراق، حيث قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة وفكت ارتباطها بالحشد الشعبي وأنه لا نية للصدام العسكري. وقال الزيدي أثناء حضور مؤتمر الحوار الثامن في بغداد إن بلاده تمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة وأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية وتعزيز البدائل المتاحة أمام حركة التجارة والاقتصاد. هذا وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في تصريح للتلفزيون العربي، قال إن هناك خلافا مع عدد من الفصائل بشأن آلية تسليم السلاح، وسيكون الحوار كفيلا بتذليل العقبات في هذا الصدد.
2: موعد 30/9 كما يعرف الجميع هو موعد وتوقيت لإجلاء قوات التحالف الدولي، وهو موعد يحتز به العراقيون، وهو أيضا من الثوابت التي ينطلق منها الجميع. هناك اختلاف حول الآليات، وهذه الآليات وهذا الاختلاف الآن يخضع إلى طاولة حوار، وأعتقد الحوار كفيل بتذليل هذه الاختلافات، لأن الجميع ينطلق من ثوابت تتعلق بمصلحة الدولة.
0: وأضاف العبودي أن الحكومة العراقية تتحاور مع ستة فصائل ضمن مشروع حصر السلاح، وأن ثلاثة منها استجابت لدعوة الحكومة.
2: الفصائل التي مشمولة بهذا الملف هي ستة، اللي استجابت عدد منها أعتقد بقي ثلاثة.
0: إلى التصعيد الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب. وأضاف في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 31 للجمعية الإسلامية الطبية أن مذكرة التفاهم حظيت بموافقة مجلس الأمن القومي من دون إشارة إلى أي تنازل إيراني.
3: الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، فنحن في أوج قوتنا والعالم أجمع يقر بنصرنا ويهاجم ما فعلته أمريكا بنا. ما تحقق خلال المفاوضات عظيم، لقد حظيت مذكرة التفاهم بموافقة مجلس الأمن القومي الأعلى، ولن يجد أحد بندا واحدا فيها يشير إلى تنازل إيراني. كل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم مرتبطة بواشنطن. لن نستسلم طبعا إذا أرادوا الهجوم مجددا، وسندافع وإن كلفنا ذلك حياتنا.
0: وقال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قال إن تهديد ترامب بشأن شن حرب اقتصادية يدفع إيران للتخطيط من أجل التغلب على هذه العقوبات الجائرة على حد وصفه. أيضا قالت وكالة الأنباء العمانية إن وزيري خارجية عمان وإيران بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي أكدا أيضا خلال الاتصال أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها، كما ناقشا أمن المنطقة واستقرارها.

0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن حاملة الطائرات جورج واشنطن ومجموعتها الضاربة وصلت إلى منطقة عمليات الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر مسبقاً، ونشرت القيادة صورة لأفراد من البحرية الأمريكية على سطح الحاملة أثناء عبورها في بحر العرب. هذا ويفترض أن تحل جورج واشنطن محل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي امتدت فترة انتشارها.
1: راديو الحرية
2: 72 بالعشرة.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: التصعيد بشكل عام، لوحظ انخفاض في وتيرة التصعيد في بعض الجبهات، مع حديث هنا متداول عن جهود
9: حيوية وألقت بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين. وتزامنا مع وصول الأزمة إلى العاصمة كاراكاس، وقعت الحكومة اتفاقيات مع شركات دولية لتعزيز قدرة التوليد، رغم تأكيد خبراء على الحاجة إلى مزيد من الخطوات لوقف تدهور المنظومة، وهو تدهور متواصل منذ عقود. نتابع هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة زميل يحيى نافع في ساعة أخبارية جديدة. إلى اللقاء.
10: لا تتوقف الحركة في هذا المركز التجاري وسط العاصمة كاراكاس، لكن الإيقاع أبطأ من المعتاد. فأزمة الكهرباء أجبرت القطاع التجاري على تخفيض استهلاكه إلى النصف. أدراج كهربائية تعمل صعودا فقط.
11: من بين الأمور التي اضطررنا إلى وقفها أحد المكيفات المركزية الثلاثة، وكذلك معظم المصاعد كي نضبط استهلاكنا مع خطة التقنين المعلنة.
10: على الرغم من محاولات الحكومة إبقاء العاصمة خارج دائرة الأزمة، فإن الأيام الأخيرة شهدت انقطاعات وعدم استقرار ما يهدد الحركة التجارية.
12: فرضت شركة الكهرباء الوطنية برنامجاً لترشيد استهلاك الطاقة عبر فترتين، لكن التوقيت يمس ساعات الذروة التشغيلية من الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصراً، ومن 6 مساءً حتى 10 مساءً، وهي الأوقات التي ترتكز فيها كافة أنشطة وعمليات المراكز التجارية.
10: خارج أروقة المتاجر تعكس محطات التوليد وشبكات الضغط العالي حجم التحديات. أزمة الكهرباء في فنزويلا قديمة وتعمقت مع تراجع الاستثمارات والعقوبات الأمريكية. يخوض عمال الصيانة سباقا مع الزمن لإصلاح الشبكة المتهالكة، في حين تراهن الحكومة على اتفاقية وقعتها في الآونة الأخيرة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتعزيز قدرات محطات التوليد. عدو الأمس قد يغدو طوق النجاة اليوم.
13: لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية يلزم إجراء صيانة شاملة. الاتفاقية مع جنرال إلكتريك وتحسين طاقة التوليد جيدة، لكن يجب التفكير في إدخال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، لأننا اعتمدنا تاريخيا على السدود لتوليد الكهرباء.
10: تداعيات الأزمة تتجاوز المتاجر والإنارة، شرايين الحياة الأخرى تدفع ثمنا باهظا، قطاعات التيار تعطل ضخ المياه إلى أحياء بأكملها وتربك قطاع النفط الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد البلاد. إصلاح قطاع الكهرباء في فنزويلا لم يعد مجرد مسألة فنية، بل هو تحدي اقتصادي وسياسي بالغ التعقيد. وبينما تعلق الآمال على شراكات خارجية لرفع الإنتاج، ستبقى الحركة التجارية ومعيشة الفنزويليين معلقة بين الظلام والنور. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
9: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. مصادر طبية تؤكد استشهاد 2 برصاص الجيش والمستوطنين في جنين والخليل، وتنديد دولي واسع بتصاعد الانتهاكات وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. اعتداءات إسرائيلية متواصلة جنوبية لبنان، رئيس الحكومة اللبنانية يقول إن العمل متواصل لتحقيق الانسحاب الكامل وعودة النازحين إلى بلداتهم. وحزب الله يجدد تمسكه بخيار السلاح ويرفض مسار التفاوض. البرهان يقول إن المعركة مع قوات الدعم السريع لم تنتهي بعد، ولا يستبعد فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة. المتحدث باسم الحكومة يؤكد للتلفزيون العربي أن بغداد تحاور حاليا 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح.

0: نبدأ بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنين اثنين في مدينتي جنين والخليل. وهاجم عشرات المستوطنين بلدة سعير شمالي الخليل وأطلقوا الرصاص الحي على أهالي البلدة، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة آخرين. وخلال الهجوم أحرق مستوطنون منزلا مأهولا في البلدة وسط محاولات من الأهالي لإخماد النيران.
1: احملوا يا شباب، احملوا بسرعة.
0: هذا وشيع الفلسطينيون شهيد الفتى كريم الشلالدة الذي استشهد في الهجوم الذي نفذه المستوطنون على بلدة سعير.
2: يشيع الفلسطينيون في هذه الأثناء جثمان الشهيد الفتى كريم الشلالدي 17 عاما الذي استشهد برصاص مستوطنين في هجوم نفذوه على منطقة حمروش هنا في بلدة سعير شمال شرق الخليل. ليس الهجوم الأول من نوعه، لكن هذا الهجوم خلف حرقا لمنزل وخلف إصابات وأيضا شهيد. هجوم يقول الفلسطينيون إنه بهدف تهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة المستهدفة. ينضم إلينا الآن نزار الطروة للحديث عما جرى من هجوم هذا اليوم في منطقة حمروش.
3: ما يقارب 200 مستوطن مدججين بالسلاح وباللبس الأبيض وتنسيقا مع كافة البؤر المقامة على أراضي حمروش، البؤر المقامة من المستوطنين، نفذوا هجوما وحشيا منظما حتى يتمكنوا من السيطرة على المنازل. حرقوا منزلا بالكامل واستشهد مواطن وإصابة آخر بالرصاص الحي من قبل الجيش والمستوطنين. عمليات مدبرة وممنهجة من المستوطنين لعمليات التهجير القسري على السكان في حمروش شرق سعير، ونواصل نحن بتوثيق كل هذه الاعتداءات المتواصلة والمستمرة التي تتطالنا في منطقة حمروش. نحن صامدون ولن نرحل، ولكن هذا المعتدي، هذا المستوطن يريد السيطرة على الأرض ويريد السيطرة على المنازل وضم هذه المنطقة التي صنفت في عام 1993 بالاتفاقية بي يمنع وصول المستوطنين إليها، إلى أن المستوطنين يريدون الاستيلاء عليها وضمها لمستوطنة أصفر المقامة على أراضي بلدة سعير.
2: إذن تمادي في عدوان المستوطنين، نتحدث عن حصار عائلات في مناطق مصنفة باء بموجب تقسيمات اتفاق أوسلو، ونتحدث اليوم عن قتل فتى وإصابة آخرين في مناطق أيضا مصنفة بي أو باء بموجب اتفاق أوسلو. أكثر من 25 شهيدا منذ مطلع العام الجاري استشهدوا في هجمات نفذها مستوطنون. الهجمات تتكرر في محافظة الخليل، في محافظة رام الله، في محافظة نابلس، في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة في عدوان غير مسبوق كما تقول الجهات الفلسطينية، وتحذر من أن كل ما يجري هو لخلق بيئة قهرية طاردة، وذلك خدمة لمشروع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإحلالي. من سعير، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي الخليل.
0: إلى ذلك، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي استشهاد فلسطيني في جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة فجر اليوم. ووثقت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منزل المواطن فتحي خازم بعد أن طوقته، ومن ثم أطلق جنود الاحتلال النار على خازم مباشرة ما أدى إلى استشهاده. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرقية رام الله. وأفاد مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز باتجاه المنازل ما أدى إلى حالات اختناق، مؤكدا أن الاقتحام جاء في سياق التضييق المتواصل على القرية. هذا وهجم مستوطنون تجمعا لعدد من الأشخاص في شعب البطن بمسافر يطا جنوبي الخليل. وأفادت مصادر محلية باعتقال الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال تصديهم لهجوم المستوطنين. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي حذر المستوى السياسي من أن الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب الإرهاب اليهودي. ونقلت القناة عن ضابط في الجيش قوله إن المستوطنين في الضفة حصلوا على دعم من جهات سياسية يصعب من عملية السيطرة على الأرض، موضحا أنهم يحظون بدعم من الحكومة للتحرك في الضفة والاحتكاك بالفلسطينيين، وهذا قد يؤدي إلى كارثة وتصعيد وفق تعبيره. الآن ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا بك أحمد. إذن الجيش الإسرائيلي يحذر المستوى السياسي الإسرائيلي من انفجار قد يحدث في أي لحظة بالضفة الغربية، ولكن ما هي تبريرات الجيش لما يسميه صعوبة السيطرة على المستوطنين في الميدان وكذلك صعوبة تطبيق القانون ضد اعتداءات المستوطنين؟
4: يبدو أن ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي قدم إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الليلة، لأن غالبية هذه الوسائل ركزت على هذه الجزئية بأن الجيش يحذر من فقدان السيطرة، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن دعم المستوى السياسي والحكومة الإسرائيلية للمستوطنين ولإرهاب المستوطنين ودفعهم لتنفيذ احتكاكات على الأرض مع الفلسطينيين من أجل التصعيد. ولكن الجيش الإسرائيلي يعني يبدو أنه في محاولة للقول بأنه يعني غير قادر على القيام بعمله لمنع هذه الهجمات، ويلقي بهذه التهمة وما يجري حاليا من يعني في الضفة الغربية من على الجيش وإلى المستوى السياسي الإسرائيلي. ولكن السؤال الحالي مثلا، ما الذي يمنع الجيش الإسرائيلي من أن يخلي بالقوة عدد قليل من المستوطنين الإسرائيليين الذين يحاصرون منازل في بلدة قصرى قرب نابلس؟ ما الذي يمنع أيضا الجيش الإسرائيلي عن منع اقتحامات المستوطنين للبلدات الفلسطينية؟ ولماذا عندما يتدخل الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق يطلق النار على الفلسطينيين؟ اليوم نتحدث عن هجمات للمستوطنين الإسرائيليين، استشهاد فتى فلسطيني يبلغ العمر 17 عاما برصاص حارس أمن للمستوطنين الإسرائيليين في بلدة سعير، وأيضا نتحدث عن استمرار هذا التصعيد من قبل المستوطنين. الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن الضفة الغربية المحتلة، ولكنه في غالبية الأحيان عندما يصل إلى مناطق تشهد اعتداءات وهجمات إرهابية من المستوطنين تجاه الفلسطينيين يقف إلى جانب المستوطنين ويهاجم الفلسطينيين. إذن هناك تحذيرات، التحذيرات بحسب تقديرات القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية بأنها قادمة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إلى جانب قائد الجيش في الضفة الغربية المحتلة أفي بلوت. ولكن نتحدث عن وجود قصور في عمل الجيش الإسرائيلي، ووجود أيضا أطراف داخل الجيش الإسرائيلي هي تدفع بالمستوطنين لتنفيذ مثل هذه الهجمات عبر يعني غض الطرف عن هذه الهجمات أو عبر السماح لهم بتنفيذ هذه الاعتداءات على الفلسطينيين. نذكر بما جرى في بلدة تل في نابلس قبل أسابيع عندما اعتدى المستوطنون على الفلسطينيين، ومن ثم يعني بعد هذا الاعتداء أدى إلى يعني حدث أو نجح أحد الفلسطينيين بانتزاع سلاح أحد حراس الأمن وإطلاق النار على المستوطنين. ولكن في ذلك الوقت تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نزهة للإسرائيليين في هذه المناطق، واستخدمت هذا المصطلح تحديدا، وهو ذات المصطلح الذي استخدمته وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة هذه الليلة بالحديث عن اقتحام المستوطنين لبلدة سعير الواقع بالقرب من الخليل، والحديث عن نزهة غير منسقة. كل ما شغل الإعلام الإسرائيلي هذه الليلة أن هذا الاقتحام لم يكن منسقا مع الجيش الإسرائيلي، ويصفونه بالحرب بذات الكلمة بنزهة للإسرائيليين، بجولة ترفيهية للإسرائيليين في داخل البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. إذن ادعاءات من الجيش بأنه غير قادر على السيطرة على المستوطنين، ويدعي بأن المستوى السياسي هو الذي يدفع بهذه الاحتكاكات. ولكن إذا ما عدنا إلى تصرفات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية فكثيرة هي الحوادث التي وقف فيها الجيش إلى جانب المستوطنين خلال اعتداءاتهم، وأطلق النار على الفلسطينيين إلى جانب عدم منع هذه الهجمات. وأيضا نتطرق إلى قضية حتى اللحظة هي مستمرة، محاصرة منزل لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في قصرى، والجيش الإسرائيلي لم يخلي هذه المنطقة من المستوطنين، ونتحدث فقط عن أعداد قليلة من المستوطنين الإسرائيليين الذين يتواجدون في محيط المنزل.
0: شكرا لك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي في القدس. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية أن 25 فلسطينيا استشهدوا على يد مستوطنين منذ بداية هذا العام، ليرتفع بهذا إجمالي عدد شهداء هجمات المستوطنين على مدار السبعة أعوام الأخيرة إلى 87 شهيدا. أشارت الهيئة إلى أن التسلسل السنوي يظهر ارتفاعا حادا في مستويات جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني. دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في بيان سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعرب وزراء خارجية دول من بينها الأردن، قطر، الإمارات، السعودية وتركيا عن رفضهم القاطع لمخطط E1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرقية مدينة القدس المحتلة. جدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وأكدوا أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين. طالبت 6 دول أوروبية هي فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا والنرويج ومعهم كندا، طالبوا إسرائيل بالتراجع فورا عن خطط المضي قدما في تنفيذ مشروع التوسع الاستيطاني في الضفة، وذلك عقب إعلان إسرائيل عن مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية جديدة.
5: بوابات حديدية واعتداءات وتنكيل بالفلسطينيين، توسع استيطاني وهجمات مستوطنين متزايدة تتوجهم إسرائيل بالإعلان عن المضي قدما في تنفيذ المشروع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية E1. إسرائيل التي نقضت وعدها للأصدقاء في أوروبا تعلن مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع E1. القرار أثار غضب أوروبا ووتر العلاقات من جديد، قلق أوروبي من تغييرات ديموغرافية ومستوطنات تقطع أوصال الضفة المحتلة والقدس وتنسف حل الدولتين. 6 دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج ومعهم كندا، طالبت إسرائيل بالتراجع فورا عن خطط المضي قدما في تنفيذ المشروع ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة. الدول 7 حذرت في بيان مشترك من تقويض فرص حل الدولتين على اعتبار أن إتمام المشروع الواقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معالي أدوميم يعني فصل الضفة الغربية عن القدس وبيت لحم وفصل شمال الضفة عن جنوبها. اللافت أن بيان الدول 7 تخطى حدود الاستنكار والتنديد المعتاد أوروبيا. بريطانيا سجلت تحركا فعليا واستدعت خارجيتها القائمة بالأعمال الإسرائيلي لإبلاغه باحتجاج لندن رسميا على طرح المناقصة. الحكومة البريطانية تعهدت أيضا بالكشف خلال أسابيع عن مجموعة شاملة من التدابير، منها عقوبات تستهدف المتورطين في التوسع الاستيطاني غير القانوني. يزيد تحفظ الأوروبيين أن عرض المناقصة مفتوح لغاية أسبوع قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهو ما ترجم لديهم على أنه انتهاك للقوانين الدولية لصالح دعاية انتخابية داخلية. صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي لم تسمه أن دولا أوروبية إلى جانب بريطانيا أصبحت تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 27 أكتوبر. تلك الخطوة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
0: تعود قضية إعدام الاحتلال الطفلة الفلسطينية هند رجب وأفرادا من عائلتها إلى الواجهة، ويتفاعل سياسيا إغلاق إسرائيل التحقيق في قتلها عمال إغاثة بغزة، كما تدين منظمة طبية إنسانية رفض فتح تحقيق جنائي في مقتل وإصابة موظفيها بالقطاع الفلسطيني، وبالتزامن مع تبادل تل أبيب وأنقرة التصريحات الحادة ونشوب سجالات سياسية بينها، قررت تركيا فتح باب الملاحقة الدولية لنتنياهو. فهل تفلح الدعاوى والملاحقة القضائية في محاسبة إسرائيل؟ بعد أكثر من 2.5 عامين من ارتكابه الجريمة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وستة من أفراد عائلتها في قطاع غزة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة في خطوة شككت منظمات حقوقية في جدواها وسط مطالبات من عائلتها بتحقيق دولي. وفي ردها على ذلك أكدت جدة هند أنه لا توجد ثقة لدى العائلة بالتحقيق الذي أطلقته إسرائيل، معتبرة أن الخطوة لا تعدو كونها محاولة من إسرائيل لتبرير الجريمة وتجديد المطالبة بتحقيق دولي مستقل. لنستمع لما قالته جدة الشهيدة هند رجب.
6: احنا نتمنى من الدول اللي بتعترف دايما بحقوق الإنسان أو بحقوق الطفل أو بحقوق طبعا حماية الطفل أو غيره، نتمنى إنهم يعني يوقفوا بجانب أهل غزة ويعني يشوفوا إيش بيقدروا يقدموا لأهل غزة، إنه إحنا كده تعبنا كتير من أهل غزة 3 سنوات وإحنا بنستنى وقف الحرب.
0: وبحسب عائلة الطفلة لا يتوقع أن يكون مصير التحقيق باستشهاد هند مغايرا نظرا لتاريخ النيابة العسكرية الإسرائيلية التي أغلقت عشرات الجرائم من أصل 150 حققت فيها المنظومة، وفقا لما أورده موقع واينت الإسرائيلي. وفي ملف قضائي آخر يلاحق تل أبيب، وصفت بريطانيا وكندا وأستراليا قرار إسرائيل إغلاق التحقيق في مقتل مواطنين أهلها ينشطون في منظمة إنسانية بغزة عام 2024 وصفته بالمخزي، وحينها قضى 7 أشخاص يعملون في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية الأمريكية في غارة إسرائيلية استهدفت قافلتهم خلال توزيع مواد غذائية في القطاع الفلسطيني. وأكدت لندن وأوتاوا وكامبيرا في بيان مشترك أن لضحايا تلك الحادثة وذويهم الحق في العدالة وفي مساءلة المسؤولين، وأنها ستواصل المطالبة بأجوبة باسمهم. واعتبرت وورد سنترال كيتشن التي مقرها في الولايات المتحدة أن القرار الإسرائيلي لا يتماشى مع واقع الحال ووصفته بالمهين جدا، مطالبة بلجنة مستقلة لإجراء التحقيق باعتبار أن الجيش لا يمكنه أن يحقق في مصداقية سلوكه الخاص. وبالتزامن مع ذلك أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار المدعى العام العسكري الإسرائيلي إغلاق التحقيق في قضيتين متعلقتين باستهداف قافلة للمنظمة في مدينة غزة عام 2023 ومأوى لها كذلك في خان يونس بعدها بعام. المنظمة أشارت إلى مقتل 15 موظفا من أطباء بلا حدود على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ أكتوبر 2023، مضيفة أن القرار غير مستغرب من منظومة أثبتت عدم استعدادها للتعامل مع حجم الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب. وعقب جولة احتكاك تركي إسرائيلي في سوريا وشرق البحر المتوسط، أصدرت أنقرة مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار تحقيق في اعتراض إسرائيل لأسطول مساعدات متجه إلى غزة، حسب ما أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك. وكانت السلطات التركية فتحت تحقيقا بشأن ما تعرض له أسطول الصمود العالمي أثناء توجهه بحرا لإيصال مساعدات إلى غزة بعد هجوم في المياه الدولية نسبته لعناصر من سلاح البحرية الإسرائيلية خلافا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. فهل يتغير الحال هذه المرة وتنصاع إسرائيل للعدالة رغم أن منظمات حقوقية من بينها مؤسسة هند رجب تشكك في التحقيقات وفي القضاء الإسرائيلي مؤكدة أن التحقيقات المتعلقة بانتهاكات القوات الإسرائيلية تنتهي في الغالب من دون فحص جاد أو ملاحقات قضائية أو عقوبات ذات معنى؟

0: وللحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من لندن إياد نصر، أستاذ القانون الدولي بجامعة نورثهامبتون. أهلا بك أستاذ إياد. بعد أكثر من عامين ونصف من ارتكابه جريمة قتل الطفلة هند رجب وستة من أفراد عائلتها، الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة. هل فتح تحقيق داخلي يمكن أن يعفي إسرائيل من المسؤولية أو حتى جزء من هذه المسؤولية؟
1: مساء الخير. أولا حتى نضع الأمور في نصابها وحقيقة ما أعلنته السلطات الإسرائيلية أنها لم تفتح تحقيقا أو إعادة فتح التحقيق في قضية هند رجب، وإنما إسرائيل أمرت بتحقيق داخلي يتعلق بتموضع سيارة الإسعاف التي هي موضع شك في طريقة استهدافها. ولم تعلن إسرائيل عن فتح تحقيق في قضية الطفلة هند رجب ولا عائلتها. البتة التصريح يقتضي فقط بالنظر في مدى التزام القوات الإسرائيلية بعملية تنسيق منضبطة وحسب القوانين الدولية في السماح لسيارة الإسعاف بالدخول. وهذه نقطة مفصلية يجب أن نميز فيها ما بين فتح تحقيق في قضية الطفلة رجب أم في هذه القضية على وجه التحديد.
0: وما الهدف الإسرائيلي من ذلك؟
1: هو كما تحدثنا من الجيش الإسرائيلي يحاول بأي شكل من الأشكال أن يضع بالضبط ما حدث بأن هناك تحقيقا في قضية هند رجب، بينما ولم يعلن عن ذلك. إما هي عملية ذر الرماد في العيون، إما هي عملية تعمية للمؤسسات الدولية في بهذا الشأن، أو أنها هي محاولة فقط لإرضاء المطالبات الدولية بفتح تحقيقات معينة ويستهدف قضية جانبية شكلية تتعلق بمدى التزام الجيش بعملية التنسيق لسيارة الإسعاف ومرورها.
0: منظمة حقوقية بطبيعة الحال شككت في جدوى هذه الخطوة وطالبت بتحقيق دولي. هل التحقيق الدولي يمكن أن يضمن محاسبة الجناة ومرتكبي هذه الجريمة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وقادتهم؟
1: إذا ما قصدت في قضية هند رجب، نعم بالضرورة يتوجب أن يكون هناك تحقيقا دوليا. ما ترفضه إسرائيل ولا تسمح به، وليس في قضية الطفلة رجب وإنما في قضايا كثيرة رفعت ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما في قضية سيارة الإسعاف فأعتقد بأن هناك ما لا يترك أي مجالا للشك بأن القوات الإسرائيلية التي استهدفت سيارة الإسعاف وهي التي نسقت لها، وهناك تضارب حقيقة في مواقف الإسرائيلية بينما أعلنت عنه إسرائيل بأنها سمحت بالتنسيق ومن ثم تقول بأن هناك خللا في عملية التنسيق وكيف مر ذلك. التحقيق الدولي لا مناص منه، فالمجتمع الدولي والجانب الفلسطيني أيضا لا يثقون بالتحقيقات الإسرائيلية في هذه القضية، وبالتالي يبقى للأمم المتحدة أن تفرض لجان تحقيق متخصصة لكي تنظر في هذه القضايا والبت في مجرياتها وما تبعها من آثار على المدنيين وعلى الطواقم الطبية.
0: طيب أستاذ إياد، يعني التحقيقات الدولية لا تنتهي بالعادة بمحاسبة إسرائيل، بالتالي ما هي أهمية التحقيقات الدولية إذا كانت لا تدين أو على الأقل لا يتم بالنهاية مقاضاة هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم؟ وبالعادة إسرائيل كما تعلم تفلت من العقاب، كيف يمكن ضمان عدم إفلات الضباط الإسرائيليين وقادة إسرائيل من العقاب على هذه الجرائم المتكررة؟
1: من خلال وضع وفرض لجان تحقيق. لجان التحقيق ليست قضية مسؤوليتها أن تدين إسرائيل، بل أنها تضع الحقائق أمام المؤسسات القضائية الدولية كالمحاكم الدولية، المحكمة الجنائية الدولية وكل الأنظمة القضائية الدولية، سواء التي تتبع دول فيما يعرف بالولاية القضائية للدول أم بالمحاكم الدولية على وجه التحديد كالمحكمة الجنائية الدولية.
0: ولكن أنت تعلم يعني حتى المحكمة الجنائية الدولية فشلت في فرض عقوبات على إسرائيل، فشلت في مقاضاة إسرائيل. هذه يعني التحقيقات بقيت يعني في الأدراج، إن جاز لنا التعبير.
1: هي لم تترك في الأدراج، لكن هناك إجراءات قضائية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحاول بكل جهد إفشالها وعدم إعطائها الفرصة لكي تمارس دورها الحقيقي. ولكننا نعرف تماما بأن هذه الإجراءات تستغرق وقتا طويلا، وهناك إجراءات قضائية وقانونية تستوجب مراعاة الوقت وعنصر الوقت. بدأنا نجد أن مؤسسات أممية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية بدأت باتخاذ إجراءات وفقا لنظام ومدد زمنية محددة. أعتقد بأن التقاضي والقيام بهذه العملية القضائية هو ضروري. جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني لا تسقط بالتقادم، وبالتالي إن لم تتم ذلك من إدانة لإسرائيل والقادة الإسرائيليين وقادة الجيش الإسرائيلي اليوم، فإن هذه اللجان وهذا التوثيق وهذه القضايا يجب أن تثبت لكي يتم محاسبة إسرائيل عندما ترفع يد السياسي المغرضة والتي تشوه الأداء أو أداء القضاء الدولي بهذه الطريقة.
0: تركيا كذلك قررت فتح باب الملاحقة الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهل تفلح هذه الدعاوى، تكرار هذه الدعاوى من جهات مختلفة ربما في يوم ما من محاسبة إسرائيل؟
1: أعتقد أن إسرائيل اليوم هي على المحك أمام العديد من المحاكم الدولية والوطنية أيضا. المجتمع الدولي بات لا يحتمل ما تمارسه إسرائيل وما تقوم به من ممارسات. الكثير من المحاكم والأجهزة والنظم القضائية الدولية باتت لا تستطيع أن تحتمل هذه الممارسات الإسرائيلية التي يعني تمزق القانون الدولي، التي تستهتر بالقانون الدولي. ما تقوم به تركيا مختلف نوعا ما، وما تتحدث عنه تركيا في الأيام القليلة الماضية مختلف تماما، إذ أنه ينبع من القضاء التركي وتحقيقات تركيا وإصدار أحكام عن محاكم تركية وطنية ضد ما مارسته إسرائيل وقيادات

0: وزراء الإسرائيلية الذي استهدف سياسة تركيا بالمنطقة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذا وقالت الرئاسة في بيان إن التصريحات التي وصفتها بالمشينة والباطلة من مكتب نتنياهو دليل عجز نظام يفلت من المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية. وحذر البيان من أن التهديدات الإسرائيلية ومحاولات تصعيد التوترات تشكل مخاطر جسيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. في الأثناء قال وزير العدل التركي أكين غورلاك إن تركيا طلبت من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولياً. أوضح الوزير أن الطلب يأتي في إطار الدعوة القضائية المرفوعة على نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. وجدد وزير العدل التركي التأكيد على رفضه القاطع لفكرة أن إدارة نتنياهو التي تنفذ الإبادة الجماعية في غزة تتمتع بالحصانة وعدم المساءلة، مضيفا أن تركيا لن تسمح بتغطية الجرائم المرتكبة في غزة أو بحماية المسؤولين بدرع الإفلات من العقاب، وستستخدم جميع الإمكانيات المتاحة في القانون الوطني والدولي لملاحقة المسؤولين في هذه الإدارة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من مدينة صور جنوبية لبنان تمسك حكومته بانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وتأتي مواقف سلام بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، بينما جدد حزب الله تمسكه بخيار المقاومة ورفضه العقوبات والتصنيفات الأمريكية الجديدة بحقه.
1: بكل مسؤولية وثبات.
2: من صور أرادت الحكومة اللبنانية إعادة تثبيت معادلتها للجنوب، جيش واحد وسلطة واحدة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. رئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزير الدفاع تفقد قيادة قطاع جنوب الليطاني، مؤكدا أن انتشار الجيش يتجاوز الحضور العسكرية إلى استعادة الدولة سيادتها وسلطتها، وأن الحكومة تعمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
3: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
2: لكن هذه المعادلة تواجه واقعا ميدانيا مختلفا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في الجنوب من تفجير منازل وقرى إلى القصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقال إنه هاجم مبنى في بلدة برعشيت بزعم رصد أشخاص تجاوزوا خط ما يسميه بالمنطقة الأمنية.
4: السيادة اللبنانية.
2: أما حزب الله فيجدد تمسكه بخيار السلاح والمقاومة ويرفض مسار التفاوض الذي تعتمده الدولة مع إسرائيل، معتبرا إياه خيارا استسلاميا. وانعكس هذا الموقف ردا على عقوبات أمريكية جديدة وتصنيف واشنطن له بأنه يعمل في خدمة إيران تحت قيادة الحرس الثوري. واتهم الحزب واشنطن بالسعي إلى أحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو إلى اتجاه آخر. في المقابل تراهن الحكومة على تعزيز الجيش وتحشد دعما خارجيا لتطوير قدراته، تمهيدا لاجتماع تستضيفه باريس في 17 سبتمبر وتحضيرا لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية، بيد أن الجيش يصطدم بعقدتين متوازيتين: استمرار الاحتلال للجنوب وعدم انسحابه بالكامل حتى من المناطق التجريبية، مقابل انقسام داخلي حول حصر السلاح ومسار التفاوض مع إسرائيل.
0: إلى السودان، حيث قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المعركة في البلاد لم تنتهي بعد، مجددا التزام الجيش بمواصلة القتال حتى القضاء على التمرد في جميع أنحاء البلاد وفق تعبيره. وفي كلمة له خلال زيارة مدينة المناك العتيق بولاية الجزيرة، قال البرهان إن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة مصيرية لحماية سيادة الوطن، ويواجهون ما وصفه بأعداء يستهدفون تركيبه.

0: أمريكية على البلاد، ولم يستبعد البرهان احتمال فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك أفادت صحيفة سودان تريبيون بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص جراء هجمات شنتها قوات الدعم السريع على قريتين جنوب غربي الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية بأن الهجمات استهدفت قريتي أم مدريسة والشجل الواقعتين على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب الأبيض. وأشار التقرير إلى إصابة وفقدان عدد آخر من الأشخاص. إلى العراق، حيث قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة وفكت ارتباطها بالحشد الشعبي وإنه لا نية للصدام العسكري. وقال الزيدي أثناء حضور مؤتمر الحوار الثامن في بغداد إن بلاده تمر بفترة عصيبة في ظل اشتعال المنطقة وأزمة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية وتعزيز البدائل المتاحة أمام حركة التجارة والاقتصاد. هذا وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في تصريح للتلفزيون العربي إن هناك خلافا مع عدد من الفصائل بشأن آلية تسليم السلاح، وسيكون الحوار كفيلا بتذليل العقبات في هذا الصدد.
1: موعد 30/9 كما يعرف الجميع هو موعد وتوقيت لإجلاء قوات التحالف الدولي، وهو موعد يحتز به العراقيون، وهو أيضا من الثوابت التي ينطلق منها الجميع. هناك اختلاف حول الآليات، وهذه الآليات وهذا الاختلاف الآن يخضع إلى طاولة حوار، واعتقد الحوار كفيل بتذليل هذه الاختلافات لأن الجميع ينطلق من ثوابت تتعلق بمصلحة الدولة.
0: وأضاف العبودي أن الحكومة العراقية تتحاور مع 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح، وأن 3 منها استجابت لدعوة الحكومة.
1: الفصائل التي مشمولة بهذا الملف هي 6 اللي استجابت، عدد منها أعتقد بقي 3.
0: يواصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف زيارته إلى العراق لليوم الثالث، ويبحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مع قليباف الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في لقاء بين الجانبين في العاصمة بغداد. ونقل المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قوله إن الدستور لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن الدول الأخرى، وإن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة. وعن العلاقات الإيرانية العراقية، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على واشنطن وتل أبيب إدراك عدم القدرة على فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما، متهما أمريكا وإسرائيل بمحاولة ضرب وحدة الدول الإسلامية.
2: على أمريكا وإسرائيل أن تدركا أن فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما أمر مستحيل، لأن العلاقة بينهما تقوم على إرث حضاري وإسلامي قوي. هذان الشعبان حاربا وقدما الدماء، وعندما ظهر خطر تنظيم الدولة بمؤامرة أمريكية حارب هذان الشعبان صفا واحدا لحماية المنطقة، وقد وقف معنا العراقيون خلال الحرب الأخيرة ضدنا أيضا.

0: إلى التصعيد الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، وأضاف في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 31 للجمعية الإسلامية الطبية، قال إن مذكرة التفاهم حظيت بموافقة مجلس الأمن القومي من دون إشارة إلى أي تنازل إيراني، مضيفا بأن طهران لن تستسلم حال تجدد الهجوم عليها.
1: الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، فنحن في أوج قوتنا والعالم أجمع يقر بنصرنا ويهاجم ما فعلته أمريكا بنا. ما تحقق خلال المفاوضات عظيم، لقد حظيت مذكرة التفاهم بموافقة مجلس الأمن القومي الأعلى، ولن يجد أحد بندا واحدا فيها يشير إلى تنازل إيراني. كل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم مرتبطة بواشنطن. لن نستسلم طبعا إذا أرادوا الهجوم مجددا، وسندافع وإن كلفنا ذلك حياتنا.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تهديد ترامب بشأن شن حرب اقتصادية يدفع إيران للتخطيط من أجل التغلب على هذه العقوبات الجائرة على حد وصفه. وكانت واشنطن أعلنت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تتسع فيها دائرة الاستهداف المحتملة لتطاول دولا مجاورة وبنوكا وشركات شحن وشبكات صرافة، فضلا عن شبكات نقل النفط، وفق ما أوردته بلومبرغ. في عزلة اقتصادية إن تحققت ستكون الأكبر في التاريخ بحسب وزير الخزانة الأمريكي.
2: مجددا تحاول واشنطن نقل المعركة مع إيران إلى خارج حدودها عبر رفع كلفة التعامل مع طهران على الشركات والدول التي توفر لها منافذ للتجارة والتمويل. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت خلال الأشهر الماضية شبكات مرتبطة بالنفط والشحن والتحويلات المالية في محاولة لتضييق المسارات التي بنتها إيران على مدى عقود لتجاوز العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال. لكن تنفيذ الاستراتيجيات الأمريكية يضع الصين في قلب المواجهة، فبكين تشتري الحصة الأكبر من النفط الإيراني التي تستحوذ على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ولذلك فإن تجديد العقوبات على المصافي والشركات الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني لا يعني الضغط على طهران فقط، بل يرفع أيضا كلفة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. الضغط لا يتوقف عند الصين بل يمتد إلى دول الجوار. الإمارات التي تمثل إحدى أهم البوابات التجارية المرتبطة بالسوق الإيرانية أعلنت تعليق الأنشطة التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. العراق هو الآخر يواجه معادلة أصعب، فهو يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء ويدفع مليارات الدولارات سنويا مقابل هذه الواردات. وتجديد العقوبات يضع بغداد أمام خيار بالغ الحساسية، تأمين احتياجاتها من الطاقة أو تقليص تعاملاتها مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية. الأمر نفسه ينطبق بدرجة مختلفة على تركيا، فالتبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، كما تعتمد أنقرة جزئيا على الغاز الإيراني، وبالتالي فإن أي تصعيد في العقوبات يفرض عليها الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وعلاقتها مع واشنطن. معادلة معركة ترامب الاقتصادية لم يعد صداها يتوقف عند طهران بل يتردد في عواصم الجوار.
0: قالت وكالة الأنباء العمانية إن وزيري خارجية عمان وإيران بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت الوكالة بأن وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقشي أكد أيضا خلال الاتصال أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها، كما ناقشا أمن المنطقة واستقرارها. أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض مقارنة باليوم السابق، وجاء في بيانات شركة كيبلر أن إجمالي عدد سفن البضائع بلغ 7 يوم أمس، وهو ما يمثل نصف العدد المسجل يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ناقلة غاز عملاقة واحدة تحمل البروبان والبيوتان عبرت المضيق عبر المسار الإيراني. أوضحت البيانات أن 4 سفن دخلت المضيق وغادرته 3، في حين لم تكن منها ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال. قال المتحدث باسم أليكسيس غرينكويتش القائد الأعلى لقوات حلف الناتو إن غرينكويتش عقد اجتماعا عبر الفيديو في وقت سابق من الأسبوع لتسهيل المساهمات المحتملة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفا بأن هذه ليست من مهام الحلف. وأضاف المتحدث بأن ذلك ليس من مهام الناتو، لكن بالنظر إلى نقاط القوة الفريدة التي يتمتع بها الحلف في قدرته على جمع الحلفاء وفهم القدرات التي يمتلكونها، فمن المنطقي أن يعمل على تيسير الأمور بهذه الطريقة وفق تعبيره. من بروكسل ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. اهلا بك عبد الله، ما هو الدور او طبيعه هذا الدور الذي يمكن ان يلعبه حلف الناتو في ازمه مضيق هرمز؟
3: دور تنسيقي فقط هو ما سيقوم به حلف شمال الأطلسي في هذه المعادلة، معادلة الصراع حول مضيق هرمز. هذه الصيغة التي لجأ إليها حلف شمال الأطلسي اليوم هي تعتبر توفيقية، لأنها تحاول أن ترأب الصدع الذي نشب بين الحلفاء. فمن جهة هناك اتهامات مباشرة من طرف إدارة البيت الأبيض للحلفاء بأنهم لم يفعلوا أي شيء ولم يبدوا أي دعم للحلفاء، للحليف الأكبر الذي هو واشنطن، من أجل تجاوز هذه المعضلة، معضلة هرمز. في المقابل واشنطن قامت بكل شيء من أجل الدفاع عن الحلفاء. ومن جهة أخرى لدينا عواصم أوروبية كبيرة جدا لها وزنها، باريس وأيضا لندن، تقول إنه لا ينبغي الزج بحلف شمال الأطلسي في هذه الصراعات، لأنها تتجاوز الهدف المعلن لحلف شمال الأطلسي الناتو، وهي أو هذا الهدف المعلن هو الدفاع عن الأراضي والدفاع عن الدول الأعضاء. وبالتالي لجأت إدارة أو قيادة حلف شمال الأطلسي إلى هذه الصيغة التوفيقية، يعني نحن نتحدث عن تسهيل مهمات محتملة وليس مهمة لحلف شمال الأطلسي في مضيق هرمز، من أجل إرضاء واشنطن أولا، وأيضا من أجل إرضاء الأوروبيين الذين لو اضطروا إلى التوجه نحو التصويت، علما أن قائد قوات حلف شمال الأطلسي قبل شهرين تقريبا قال إن أي قرار يجب أن يكون سياسيا، بمعنى اللجوء إلى التصويت، وبالتالي كان أي قرار لن يمر لأنه قرار سياسي يحتاج إلى إجماع 32 دولة. واللافت هنا يحيى أن هذا التحرك من قبل الناتو يقابله تحرك أيضا بدأنا نلمسه منذ اندلاع هذه الأزمات، يتعلق الأمر بما يعرف بتحالف الراغبين، وهي صيغة توفيقية أيضا تتجاوز بيروقراطية المؤسسات الكبرى وتتجاوز مركزية القرار. نتحدث مثلا عن الناتو، عن الاتحاد الأوروبي. تحالف الراغبين الراغبين تقوده الآن كولونيل باريس ولندن، ويمكن لحلف شمال الأطلسي أن يتحرك بتنسيق مع تحالف الراغبين هذا دون أن يكون له أي دور مباشر بصيغة المهمة من أجل إيجاد حل لمضيق هرمز.
0: عبد الله إيماسي مراسل التلفزيون العربي في بروكسل، شكرا لك. رحب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس بالتقدم الذي أحرزته لجنة الحوار المصغر الليبية 4+4 في تونس نحو التوصل إلى اتفاق بشأن قوانين الانتخابات والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرا ذلك خطوة مهمة نحو مسار موثوق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة. وأكد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي دائم وإنشاء سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم ليبيا بكاملها. بدوره انتقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ما وصفه بالغموض الذي أحاط بعض التفاهمات والترتيبات التي جرت برعاية بعثة الأمم المتحدة، واعتبر المنفي أن ذلك تناقض مع مبدأ الشفافية المفترض أن يحكم المسار الأممي، في إشارة إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق لجنة الحوار المصغر الليبية 4+4 في تونس. وحذر المنفي من ما سماه الغموض المحيط ببعض الترتيبات، مؤكدا أن أي تغييرات في المؤسسات السيادية ومنها مفوضية الانتخابات يجب ألا تقوم على اختصاصات ملتبسة لا تصمد أمام القانون. الآن ينضم لنا من طبرق مراسل التلفزيون العربي محمد شحات. أهلا بك محمد، ما هي تحفظات رئيس المجلس الرئاسي الليبي على بعض التفاهمات والترتيبات التي جرت برعاية بعثة الأمم المتحدة؟
4: نعم يحيى، هنا نقف بداية على السبب الرئيسي في هذه التحفظات أو وراء هذا التحفظ الذي أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي. كما نعلم بأن حوار 4+4 كان مقتصرا فقط على ممثلين من حكومة الوحدة الوطنية وممثلين عن قوات القيادة العامة في شرق ليبيا، لم يكن هناك إشراك للمجلس الرئاسي ولا المجلس الأعلى للدولة ولا حتى لمجلس النواب الليبي، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا ما اعترض عليه محمد المنفي بصفته طبعا رئيسا للمجلس الرئاسي هو على ماذا سيستند هذا الحوار، أو على ماذا ستستند نتائج حوار 4+4، إذ كانت ستستند لربما على حوار أسخيرات أو حوار جنيف الذي جاء لربما بالمجلس الرئاسي الأول والثاني وحتى بالحكومات سواء كانت حكومة الوفاق أو حكومة الوحدة الوطنية، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا هنا نقف على ما قالته بعثة الأمم المتحدة قبل ساعات من الآن، وهو النفي تماما كل ما جاء من تصريحات وأخبار تداولتها وسائل إعلام ليبيا حول ما يتعلق بنتائج التوقيع الأول وما جاء طبعا في الاتفاق في أو ما جاء نصا في الاتفاق الذي وقع عليه في العاصمة التونسية. أيضا هناك شيء من السرية لربما حسب ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة على الإعلان الرسمي لربما على ما جاء في بنود هذا الاتفاق. من جهة أخرى أيضا هناك مصادر أكدت بأن ما تم الاتفاق عليها أو ما سيتم الاتفاق عليه فعليا في أغسطس الجاري في العاصمة طرابلس أو داخل الأراضي الليبية كما جاء يعني لربما أن يمرر على مجلسي النواب والدولة وكذلك المجلس الرئاسي. هنا نتحدث على النتائج النهائية لحوار 4+4. أيضا هناك مخاوف، هذه المخاوف تتمثل بدرجة كبيرة من أن لا تستند هذه الاتفاقات على سند قانوني حقيقي، ما يجعلها عرضة للطعن من المحكمة الدستورية العليا في البلاد، ويعود المشهد الليبي إلى ما كان عليه في 2014 بعيد انتخاب مجلس النواب الليبي. أيضا رئيس المجلس الرئاسي كان هناك اعتراض واضح منه على ما يتعلق لربما بمسألة الإقصاء. كان هناك نداءات بإشراك جميع الأطراف السياسية وأيضا الوصول إلى نقاط حقيقية، نقاط شفافة. هذه النقاط تتمحور حول انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
0: شكرا لك محمد شحات مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طبرق. قال كبير منسقي الأمم المتحدة المعنيين بفيروس إيبولا جوليان هارنيس إن 2500 شخص توفوا جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
1: يتفاقم تفشي الإيبولا بشكل متسارع، ففي الأشهر الثلاثة الماضية توفي 2500 شخص، نصفهم خلال 20 يوما الماضية. ينتشر الوباء في منطقة أكبر من فرنسا، ويتفاقم انتشاره بوتيرة أسرع وأوسع نطاقا من استجابة الأمم المتحدة.
0: ينعقد في العاصمة الصينية بكين مؤتمر ومعرض الروبوتات الدولي، حيث يشارك فيه خبراء وشركات صينية وأجنبية.
5: بأكثر من 3000 جناح عرض وما يزيد على 300 منتج جديد، وبمشاركة نحو 20,000 شخص، شكل مؤتمر ومعرض الروبوتات في بكين منصة لعرض آخر ما توصل إليه مطورو الصناعة من تقنيات.
6: نركز حاليا على الروبوتات المحمولة بالحجم الطبيعي والروبوتات الصناعية التي ترونها هنا. تستخدم هذه الروبوتات بشكل رئيسي في المصانع.
5: من خلال 7 منتديات رئيسية و70 فعالية مصاحبة، جمعت أكثر من 500 شخصية بارزة من رواد الصناعة المحليين والدوليين. ناقش المشاركون آفاق تقنية الروبوتات والتحديات التي تواجهها.
7: الانتقال من قدرة الروبوتات على أداء حركات مرنة وقوية بحرية ودمجها بسلاسة في عملية اتخاذ القرار وإنجاز المهمات أحد التحديات التي علينا تجاوزها.
5: التقدم الكبير الذي حققته الصين في مجال صناعة الروبوتات خلال السنوات الأخيرة فتح شهية العديد من المتخصصين في الصناعة.
8: النموذج الصيني ينتشر في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أنها فرصة للتواصل مع التقنيين، لذلك يسعدني أن أكون هنا.
5: تجاوزت إيرادات شركات الروبوتات الصينية الكبرى 24 مليارا ونصف المليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، ما يؤكد تركيز الصينيين على تسريع وتيرة تطوير التقنيات وتطبيقها على نطاق أوسع.
3: حققت صناعة الروبوتات في الصين قفزة نوعية كبيرة، إذ توسعت وتطورت خلال الأعوام الأخيرة لتصبح أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم. ولا يعد مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين منصة دولية للتبادل والتعاون بين المصنعين فحسب، بل هو أيضا حدث بارز يتيح للجمهور فرصة للتعرف إلى أحدث التقنيات. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
0: أعلنت الرئاسة البرازيلية أن الرئيس لولا دا سيلفا أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله الأزمة الناجمة عن الرسوم الجمركية والخلافات بشأن أمور أخرى سياسية ودولية. من ساو باولو ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي دداء عبد الله. لأن بك دداء، هل رشح شيء من هذا الاتصال بين لولا دا سيلفا وترامب؟
9: نعم يحيى، المعلومات التي رشحت جاءت عبر بيان أصدرته الرئاسة البرازيلية قبل ساعات من الآن، وقالت فيه إن هذه المكالمة استمرت 1:20، وإن الزعيمين تطرقا إلى كل القضايا التي تهم الاقتصاد والقضايا السياسية والحوكمة العالمية. كذلك قال البيان إن الرئيس الأمريكي تعهد بإجراء لقاءات مشتركة بين الجانبين في الأيام القادمة وبشكل سريع لتجاوز كل العقبات. هذه المكالمة تأتي بمثابة طوق نجاة للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي يخوض حملة انتخابية الآن لإعادة انتخابه وذلك نظرا لأن منافسه الرئيس اليميني فلافيو بولسونارو يلوح بورقة الولايات المتحدة والمفاوضات معها ويصف نفسه بأنه الوحيد للقيام بذلك.
0: شكرا لك ددا عبد الله مراسل التلفزيون العربي في ساو باولو. نترككم الآن مع برنامج حوارات العربي من العراق يقدمه تحسين طه.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم هذه المرة من بغداد. إذن يدخل العراق مرحلة دقيقة في إعادة ترتيب وتعريف العلاقة بين الدولة والسلاح مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتصاعد النقاش حول مستقبل الفصائل المسلحة وموقعها داخل المنظومة الأمنية والعسكرية. وبينما تتحدث الحكومة عن خطوات متقدمة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، تتباين مواقف الفصائل حول آليات الانتقال وشروطه في مشهد تتداخل فيه اعتبارات السيادة والأمن والتوازنات السياسية والإقليمية. وفي خلفية هذا الملف تقف أسئلة الاقتصاد والسياسة والعلاقات الإقليمية، من مستقبل العلاقة مع واشنطن إلى طبيعة الدور الإيراني، وصولاً إلى قدرة بغداد على حماية أراضيها ومنع تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وبين لغة الحوار وحسابات القوة، تبدو معركة السلاح جزءاً من معركة أوسع على شكل الدولة العراقية وحدود سيادتها ومستقبل قرارها الوطني. في حوار الليلة نقرأ مسار حصر السلاح ونفكك مواقف ونبحث في فرص الوصول إلى صيغة تعيد تنظيم القوة داخل الدولة. حوارات العربي معي أنا تحسين طه من بغداد، أهلا بكم.

0: لنقاش هذا المشهد ينضم إلينا هنا في الأستوديو المتحدث باسم تحالف النصر ضمن قوى الإطار التنسيقي الدكتور سلام الزبيدي. أهلا ومرحبا بك.
1: حياكم الله يا مرحبا.
0: وتنضم معنا أيضا الباحثة في الشأن السياسي الدكتورة هند العميد. أهلا ومرحبا.
2: يا مرحبا.
0: وكذلك الدكتور محمد الياسري الباحث في الشأن السياسي. أهلا بكم في حوارات العربي. دكتور محمد نبدأ منك، يعني هنالك تصدر لهذا المشهد وهذا الملف، لكن الكثير من الجمهور العراقي يتساءل ماذا يعني عملية حصر السلاح بيد الدولة؟ هل نتحدث هنا عن تسليم سلاح فعلي إلى الدولة، أم نتحدث عن إنهاء القرار الذي يتخذ من الفصائل في استخدام هذا السلاح خارج إطار الدولة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة لك أستاذ تحسين، للضيفين الكريمين، لكوادركم ومشاهديكم الأكارم. لا بد أن نفكك في البداية في هذا الملف، هناك مصطلحات طرأت على المشهد: حصر السلاح، نزع السلاح، تسليم السلاح، وكل له ذائقة ومزاج معين في مسألة التأثير. الولايات المتحدة استخدمت هذا المفهوم كثيرا، نزع السلاح، السلطات أو الحكومة العراقية تستخدم حصر السلاح. الحالة الأدق هو تنظيم السلاح أو إدارة هذا السلاح، كيفية هذا المسألة. أولا، هذا السلاح لم يستخدم ضد الدولة العراقية مطلقا، كان جزءا أساسيا من حماية الدولة العراقية خصوصا في 2014، وكان الجزء الأساسي والمساند للقوات المسلحة العراقية. نعم، هو موجه إلى الأمريكان باعتبار ما يصنف لدى فصائل المقاومة، وهذه نقطة أساسية، لأن الأمريكان يصنفون أعداء، وبالتالي أيضا حتى استخدام هذا السلاح ضد الولايات المتحدة أو ضد المصالح الأمريكية، كان عندما تصل إلى المعادلة الصفرية الولايات المتحدة كثيرا ما في عهد ترامب سابقا وحاليا تريد العلاقة الأحادية أو علاقة صفرية، هذه كانت تصل إلى مرحلة الصدام المباشر مع الولايات المتحدة، وبالتالي كانت جزءا الوساطات الحكومية كانت عامل مساعد في تهدئة الموقف. ما حصل مؤخرا مؤشر خطير، كاد أن يكون هناك برز تصعيد في المشهد، لكن لن يصل إلى مرحلة الصدام باعتبار
0: سنصل إلى هذه النقطة أستاذ محمد، لكن هنا السؤال المباشر، هو عملية تسليم سلاح فعلي أم أنه عملية القرار، اتخاذ القرار؟
1: ما يراد وفق الآلية جدا. شوف، وهناك خلاف بين الأمرين. الآلية الأمريكية تريد سحب السلاح، ما يتعلق بالسلاح الذي يهدد إسرائيل الذي هو البالستي والمسيرات.
0: نعم.
1: المسار الحكومي ما يتعلق بالسلاح المتوسط والثقيل. فصائل المقاومة
0: لم تتطرق
1: هذه النقطة في التسليم،
0: لم تتسلم إلى هذه النقطة.
1: نعم، فصائل المقاومة التي سلمت على رأسها عصائب أهل الحق ذهبت في هذا المسار، قالت سلاحنا موجود في هذه الألوية، في ألوية الحشد الشعبي.
0: نعم.
1: فكينا الارتباط بها، وهذا السلاح الذي هو موجود هو يسال في الألوية بيد هيئة الحشد الشعبي، وبالتالي بيد الدولة العراقية. وهذا هنا الصورة، هناك طريقتين. الطريقة الأولى التي يراد منها والتي يصر عليها توم براك والإدارة الأمريكية، على طريقة حزب العمال أن تأتي مجموعة تضع هذا السلاح، سيحرق، يسلم بهذه الصورة. الفصائل ذهبت لا، احنا سلاحنا هذا عند الألوية التي في عند الحشد، فكنا ارتباطنا بها، اصبح السلاح جزءا، فبالتالي عملية التسليم اصبحت ضمنيا بيد الدولة العراقية. هذه المعنى الذي هو يسمى حصر السلاح او تنظيم السلاح.
0: نقطة مهمة دكتور يعني سلام، اليوم مصطلح جديد، كنا نتحدث عن حصر سلاح ونزع سلاح، اليوم هنالك استخدام لمفردة تنظيم السلاح. هل هذا المصطلح وهذا الأسلوب قد يكون فيه نوع من الالتفاف الذي قد يستخدم لتجنب تسليم سلاح فعلي؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أستاذ تحسين عليكم ومن خلالك لمشاهديكم الأكارم وقناتكم الموقرة ولضيفيك الكريمين. بكل تأكيد ملف حصر السلاح يعني يواجه تحديات كبيرة للحكومة العراقية، وليس عنوان عابر، وإنما يعني أعتقد هي مرحلة جديدة لاكتمال سيادة العراق وتوحيد القرار السياسي والأمني واستعادة قوة العراق. بصراحة البعض بدأ يسوق أن الحكومة هي في مواجهة مع الفصائل، وأنا بصراحة يعني حتى أغلب وسائل الإعلام بدأت تركز فقط على سلاح الفصائل، وكأنه سلاح الخارج نطاق الدولة هو محصور فقط فصائل المقاومة. للعلم هناك كثير من هذا السلاح تستخدم بعض العشائر، وهناك نزاعات، وهناك حتى السلاح يستخدم
0: السلاح في كل السلاح،
3: كل السلاح حتى في الدولة وخارج جنائية ومنظمة. لذلك اليوم أسهل شيء هو سلاح الفصائل، لأنه هو سلاح ليس ضد الدولة العراقية ولم يرفع بوجه أبناء الشعب العراقي. هذا يحتاج إلى حوار. موضوع التسمية بصراحة يعني قد يختلف عليه الجميع. أنا أشوف الأصح هو فك الارتباط، يعني الحكومة أيضا أعلنت بشكل واضح أنه فك الارتباط لهذه الفصائل بالارتباط الحزبي أو السياسي أو بالكيانات والجناح العسكري التابع لهذه الكيانات والأحزاب. لذلك الحكومة عبرت أنه اليوم ما راح يكون، يعني حتى أحكي لك إياها بتجي في حتى توصل للمشاهد، أنه ما راح يجيبون سلاح يحطوه بقواني وسلمون وكذا،
0: ليس بهذا.
3: الألوية باقية والأفراد باقين والبنى التحتية باقية. فك الارتباط يحصل، هذا يحصل السلاح تحت قيادة القائد العام للقوات. ممكن أن يحصل تنظيمات، تغيير بالقيادات وارد على اعتبار أن التغيير والتدوير ممكن في كل الفصائل، ممكن أن يحصل هذا التغيير.
0: دكتورة هند، فك ارتباط، الآن البعض يفسر أن هذا التوجه فك الارتباط قد يكون على المستوى، لكن هناك من يرى بأن هذه الفصائل أو في الغالب أنها مرتبطة بجهات سياسية، وبالتالي هل فك الارتباط على العسكري سيكون هنالك فيه فك ارتباط على المستوى أيضا السياسي والارتباط التنظيمي لهذه الفصائل؟
2: نعم، تحياتي لجنابك أستاذ تحسين ولضيفك الكريمين وإلى كل المشاهدين الكرام. احنا نرجع دائما الى الدستور في حال وجود اي شك او ريبة او تشويش لصورة معينة سياسيا. الدستور العراقي كان واضح جدا بهذه النقطة، بان القوات المسلحة تخضع للسلطة المدنية والسياسية والامنية، وانشاء وادارة القوات المسلحة من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية وفق المادة 110 من الدستور العراقي. فبالتالي احنا نعود لهذه النقطة، نجد انه لا خلاف هناك ولا وجود اي عائق لاي فصيل او اي عشائر مثل ما قال الاستاذ، او اي جهة تمتلك سلاح بتسليمه للدولة بطريقة سلمية، بطريقة عدم اعتراض، بوجود اي امتعاض من الصورة من المشهد بشكل عام، لان الدستور العراقي كان واضح جدا بهذه النقطة. فأنا ما اشوف اي مشكلة صراحة اذا كانت الفصائل او غير الفصائل بدون تسمية، حتى لا تشخصن الامور، انه يكون متعاونة مع الدولة العراقية والحكومة العراقية بشكل حقيقي ومسالم. لانه بصراحة انا اكد استاذ تحسين على مسألة، انه مو مهم، مو هي قوة الدولة بامتلاك حق انه قوة القرار، بقدر ما أن تكون الحكومة قادرة على تعميم قراراتها على الكل دون الاستثناء. عندما تقرر الحكومة، إذا تقرر الحكومة والكل يلتزم وينفذ، فنحن أمام احتكار قوة حقيقي لسيادة القرار. أما إذا
0: هل
2: كانت
0: يتحقق
2: الحكومة
0: ذلك بفك الارتباط؟
2: يعني ما أرد أقول إي أو لا بشكل مباشر، بقدر ما أقول إنه هو ماكو مشكلة بصراحة إذا كانت التعاون موجود ما بين كل الجهات المسلحة وما بين الحكومة المركزية بوجود تعاون سلمي.
0: طيب أستاذ محمد، يعني البعض يقول بأن لو فرضنا، يعني اليوم نتحدث مع أستاذ محمد الذي هو قريب من هذا الجو والتواصل بحكم الندوات التي يعني تعقد، والتواصل من بعض الفصائل مع الجمهور من خلال الباحثين والمراقبين. هل يعني تسمعون من الفصائل بأنهم يعني يلتزمون بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة في هذه المرحلة، حتى لو مثلا تعارض هذا المبدأ مع توجهاتها الفكرية والعقائدية، عندما كان يتحدث البعض عن وحدة الساحات مثلا في الفترة الماضية، هل هنالك التزام سيكون؟
1: وحدة الساحات لا تزال قائمة. موضوع المقاومة غير مرتبط فقط بالسلاح، موضوع المقاومة أعم. استخدام السلاح في مرحلة معينة لمواجهة الاحتلال هذه حالة طبيعية. كثير من القوى السياسية الفاعلة التي كانت قبل سقوط النظام البائد كانت تستخدم السلاح، استخدمت الغطاء السياسي وتركت السلاح وتحولت إلى منظمات سياسية ما بعد عام 2003، وتطور الأمر كذلك. العقدة الأكثر في هذه النقطة هو لماذا أن السلاح الشيعي هو المستهدف، أو سلاح الفصائل بشكل دقيق. لماذا هذه الحالة؟ هناك شروط لدى فصائل المقاومة المتبقية الثلاث التي تعترضت.
0: عفوا أستاذ محمد، يعني هنا عندما تذكر أن هنالك فصائل شيعية، هل هنالك فصائل غير شيعيه على الساحه العراقيه؟
1: نعم
0: انا بشكل رسمي مثلا لها مواقف.
1: نعم نعم انا اعطيك مثال.
0: نعم.
1: بعض السلاح غير القانوني، سلاح البيشمركه. البيشمركه سلاحها غير قانوني، لماذا؟ الدستور ورد بان هناك حرس الاقليم. لدينا بيشمركه يفترض ان تحل وفق قانون برايمر التي حلت به بعض القوات التي كانت تستخدم السلاح ضد النظام السابق.
0: نعم.
1: البيشمركه لم تحل، بل الاكثر من ذلك ان هذه البيشمركه منقسمه الى هزي هفتاو هزي هشتاو، الى قوتين عسكريتين بقياده مختلفه بتفكير مختلف بايديولوجيتين مختلفتين تماما. وليس فقط هذين، هناك اكثر من 20 ميليشيا مسلحه في اقليم كردستان، بعضها غير عراقيه، ميليشيات تركيه وسوريه وايرانيه انفصاليه في العراق، ورغم ان الدستور العراقي يحظر ان تكون هناك قوى ميليشيات مسلحه تستخدم الاعراض العراقيه للعدوان على دول الجوار. هذه نقطه ثانيه. النقطه الثالثه ايضا سلاح العشائر. بالتالي نحن امام موجه كبيره من الاسلحه اللي موجوده، التركيز انصب على سلاح الفصائل.
0: استاذ محمد ابتعدنا حقيقه كثيرا.
1: لا لا نقطه،
0: السؤال كان واضح.
1: واضح نعم
0: اطابقك. كان هنالك الفصائل امام خيار
1: جبتك الى هذا السؤال، هو
0: هل ستلتزم وستطبق قرارات القائد العام للقوات المسلحه ام انها
1: الفصائل التي سلمت السلاح
0: وارتباطها العقائد،
1: الفصائل التي سلمت السلاح او ذهبت الى مسار حصر السلاح او فكت ارتباطها بشكل دقيق، هي خوفا على النظام السياسي في العراق الا يتعرض لعقوبات والا ينقطع الدولار، تدفق الدولار عن العراق، وبالتالي أنت تتعرض هذه الطبقة السياسية أو هذا النظام بأكمله إلى هزات تؤثر عليه. القوى السياسية الأخرى وضعت شروط ثلاث، تطبق هذه الشروط تذهب إلى هذا المسار. رأينا الموجة.
0: وهي الشروط؟
1: الخروج الأمريكي 30/9، خروج الاحتلال التركي أيضا هذا مؤشر، وكذلك أيضا موضوع حل سلاح البيشمركة. أنا لماذا ذكرت البيشمركة؟ لأن هذا أحد الشروط الذي وصل. نأتي إلى الأمريكي. احنا يوم 30/9 كان اكو قرار،
0: هذا القرار اصبح بات استاذ محمد، يعني لو تسمح لي سن ايضا نتطرق الى هذه النقطه، كون الحكومه تحدثت باكثر من موقف ومناسبه واخرها كان اليوم عندما تحدث رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحه بان القرار بات ملزم وخروج القوات الاجنبيه في 30 من
1: من اللي خربط هذا القرار؟
0: سناتي لهذه النقطه، يعني طبعا. اسمح لي بالانتقال الى الدكتور يعني سلام، هل الموضوع يبدو أنه فيه جنبة سياسية أكبر من تكون فنية أو عسكرية؟ هل هنالك توجه لكي يكون تسوية سياسية قد تقودها بعض أطراف الإطار، وأنتم قريبون من هذا الجو، ورئيس الوزراء دائما ما يطلع الإطار على تحركاته سيما المتعلقة بحصر السلاح، وفي أكثر من بيان مؤخرا صدر موقف موحد يبدو للإطار بأنه ماض بهذا الاتجاه.
3: احترامي وتقديري لكل الفصائل ودورها البطولي والجهادي في فترات يعني كانت هي على السواتر وتتصدى، وهذا ما حد ينكر دور هذه الفصائل والتضحيات اللي قدمتها والدماء، وحتى السيد رئيس الوزراء وكل قادة الإطار يعلمون. لكن بصراحة لا يوجد في كل دول العالم فصائل خارج نطاق الدولة تفرض شروط على الدولة. الدولة ليست متمثلة في شخص السيد الزيدي، الدولة كيان وعناصر، وعندما يكون هناك شروط تفرض على الدولة هنا راح نكسر الدستور ونكسر القانون ونكسر سيادة البلد. الحوار هو الوحيد اللي يكون الحل في هذا الأمر، والسيد رئيس الوزراء اليوم في حوار بغداد أكد أنه أطمئن الجميع أنه لن نذهب إلى المواجهة، لأن هذول أبنائنا وذولا أبناء البلد وقدموا التضحيات، عليهم أن ينخرطوا ضمن مؤسسات الدولة وضمن السياقات المعمول بها بالدولة من خلال الحوار. هسه هم مختلفين على الآلية على الطريقة، عندهم قلق وهذا من حقهم، عندهم قلق، أكو تحديات، أكو تهديدات للعراق.
0: دكتور هذه ما هي يعني حدود البحث والمناقشة في الشروط والاشتراطات الواضحة التي وضعت من الفصائل كما تحدث أستاذ محمد؟
3: يعني راح أجيبك بشكل رسمي، يعني موضوع البيشمركة أنا أختلف مع سيد محمد بهذا الموضوع. البيشمركة بالدستور موجود، من يغير يعني إذا أكو إشكالية، طبعا أنا عم أشكل على البيشمركة أنه ما يمتثلون للقائد العام القوات المسلحة، وهذا أشرناه أكثر من مرة، لأن ما ممكن اليوم أنه يفرض السيد القائد العام القوات المسلحة أوامره على البيشمركة أو يقدر يحرك قطعات أو ألوية أو حتى أفراد.
0: قد يبدو هذا مرتبط مثلاً.
3: هذه يسمى معالجته. أما نعم هذا يحتاج معالجة. بس نعم. من يعالجه؟ يعالجه البرلمان العراقي. البرلمان هو على سلطة. وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون يحدد وجود البيشمركة وارتباطها. أما أنت تفرض على الحكومة إنه البيشمركة وعندهم حقهم بموضوع القوات التحالف راح تخرج يوم 30. والموضوع الوجود التركي أيضا هو صراحة احتلال غير مقبول على الدولة والحكومة من تراعي هذا الأمر. لكن يجب أن يكون هذا ضمن التنسيق, يعني مو ضمن التهديدات بصراحة, لأن التهديد ما راح ينفع لا الحكومة ولا الفصائل بصراحة.
0: طيب. اسمح لي أيضا أنتقل دكتورة هند, هذه الاشتراطات التي فيها نوع أيضا من التهديد كما أشار الدكتور سلام, هل هي نوع من الاشتراطات الجازمة من أجل عدم إنجاح مشروع حصر سلاح بيد الدولة؟
2: نعم.
0: أو أن هو يعني هنالك من يرى بأن هذه الاشتراطات قد لا تتحقق.
2: نعم.
0: في الوقت القريب, وبالتالي منح مسافة ووقت كاف
2: بالضبط.
0: من أجل أن يكون هنالك تمديد لعملية حصر السلاح وتسليم السلاح.
2: نعم.
0: أو إعادة هيكلة هذه النقطة.
2: اللي يشوف المشهد من الخارج, من خارج دائرة الضغط, ما راح يشوف غير أنه هناك تحجج ووضع عراقيل من قبل هذه الجهات المسلحة الغير المنضوية تحت عباءة الحكومة, وجعل خلق مشكلة كبيرة ما تصل باتفاق سريع بين الحكومة المركزية وبين قوات المسلحة غير المنضوية تحت عباءة الحكومة. أنا أشوف أنه هذه وضع عراقيل خلق مساحة مطولة ما بين وضع الحل النهائي وما بين الوضع المشهد الآني, لأنه إحنا بضغط بالمنطقة بكاملها, مو بس بالعراق سيد تحسين, المنطقة كلها ملتهبة سياسيا وأمنيا واقتصاديا. فبالتالي إذا العراق ما كان يضع النقاط على الحروف أمنيا, ما رح نقدر إحنا نستوعب حجم التحديات على الحدود العراقية. فبالتالي إذا ما تنازل أحد الأطراف, وما ممكن إحنا نجي للأعلى نطلب من عند التنازل للأدنى, الأدنى دائما يكون هم تحت عباءة الحكومة, الحكومة هي الأعلى. فبالتالي أعتقد هي هذه خلق عراقيل وجعل هناك مسافة وحواجز ما بين الحكومة وبين القوات المسلحة الأخرى أو الفصائل.
0: يعني البعض يتفق بأن هذه عراقيل وليس اشتراطات لخروج يعني القوات الأمريكية ثم أيضا القوات التركية وتنظيم البيشمركة. لو افترضنا أستاذ محمد أن اليوم هنالك التزام واضح وكما أكدت الحكومة على خروج القوات الأجنبية في نهاية الشهر المقبل, ما هي المبررات التي ما تزال أمام الفصائل من أجل البقاء والحفاظ بهذا السلاح الذي هو يصنف بأنه سلاح ثقيل؟ نتحدث عن مسيرات وصواريخ, حتى البعض يقول أنها باليستية.
1: أولا أنا أختلف مع الدكتور سلام في موضوع بيشمركة. المادة 121 خامسا من الدستور قالت حرس الأقليم ولم تقل بيشمركة, بالتالي هنا يفترض أن يكون هناك أما تشريع قانون
3: أو تسمية تعديل. تختلف بس هو الجوهر
1: تسمية. إحنا نتعامل مع التسمية الدستورية. التسمية الدستورية قال حرس الأقليم, خلي يقولون هذه حرس الأقليم لا مشكلة لذلك, وتنظيم أن تكون بقوات مسلحة ذات رأس واحد, مو قوتين مختلفتين تماما. النقطة الثانية فيما يتعلق بموضوع الاشتراطات, هي هذه الشروط لمن؟ هي للعراق. أحد الشروط مثلا العراق أن يستورد منظومات دفاع جوي. سمانة مباحة, شفنا احنا امام الامريكان, الامريكي يقصفنا, الاسرائيلي يقصفنا, السعودي يقصفنا بمساعدة الامريكي. وانا عندي علاقة مع الولايات
2: المتحدة ايضا لاجل العراقية.
1: وانا لماذا ما هي الاتفاقية, شنو مبررات بعد الاتفاقية الامريكية لحماية الاجواء العراقية اذا ان اخترقت الاجواء العراقية واصبحت مستباحة؟ بالتالي هذا عامل ضغط على الحكومة العراقية ان تذهب باستيراد. هل تسمح الولايات المتحدة للعراق ان يستورد منظومات الدفاع الجوي؟ هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية, لا تزال مسألة تهديد الدولار قائما. الأمر الثالث الخروج الأمريكي, هو السؤال احنا في مسألة كم مرة سمعنا مسألة الخروج الأمريكي في زمان السيد السوداني؟ تم تنظيم لجنة برئاسة الفريق المحترم السيد يار الله, ونجحت في أن تحقق خروجا أمريكيا من أغلب,
0: وهذا الموعد هو من ضمن اللجنة,
1: هو هذا أثر اللجنة,
0: هذا الموعد ضمن اللجنة.
1: في زمان السيد السوداني تحقق هذا الأمر بشكل كبير, خرجت الأمريكان من قاعدة فيكتوريا, من قاعدة عين الأسد, ولكن لا تزال قوات في قاعدة التوحيد في السفارة الأمريكية, خرجت من العمليات المشتركة, بقيت في حرير. الآن في مسار إنهاء هذا التحالف اللي هو موجود في حرير. هذا هو كان دافع لدى الفصائل أن ذهبت إلى مسار حصر السلاح. بقيت الفصائل الثلاثة الأخرى تقول إذا سلمنا جدلا بأن الأمريكي خرج. ثم النقطة الأخرى, ما هي مقومات القوة لمواجهة أي تداعيات أخرى. الفصائل
0: هذا شيء جديد أستاذ محمد.
1: لا
0: هذا شيء جديد. يعني شيء جديد. عندما نرهن تسليم السلاح بتسليم السيادة الكاملة وخروج القوات الأجنبية التي طبعا هي جاءت بموافقة العراق وبموافقة رئيس الوزراء الأسبق، واليوم عندما تخرج القوات هذه بحسب التأكيد العراقي
1: من
0: الرسمي
1: الذي يعرقل
0: في نهاية الشهر المقبل نضع اليوم نقدر
1: جيد من الذي يعرقل المسار هذا المسار؟ من الذي عرقله من البداية؟
0: ألا يعتبر هذا استباق؟
1: من الذي ععرقله من البداية؟ أنا أعطيك من الموضوع.
0: نعم،
1: في زمن السيد السوداني كان المسؤولين الأمريكان يتحدثون عن ضرورة إنهاء هذا الملف. ماذا قال لهم؟ وكان إلى رأيي وأنا أذكره لأول مرة أنا. قال لهم ابتعدوا عن هذا الملف، نحن نستطيع بالحوار أن نقنع الفصائل. بعد زيارة السيد زيد إلى طهران، بعد عودته اجتمع بأغلب الفصائل، حصل على كلام من الفصائل المتبقية الأخرى أن يوم 30/9 بيوم خروج الأمريكان أن يصدر بيانات تأييد لهذا الأمر ويذهبون إلى المسار. من الذي عرقلها؟ القصف السعودي الأخير على العراق. إذن هنا لماذا حصلت كل هذه وأنت ترى المسار ذاهب باتجاه التوافق الكامل؟ هذه النقطة. بالنتيجة الفصائل تقول أنا لم أهدد الدولة، لماذا يضغط علي بهذا الأمر من قبل الأمريكي؟ ما الذي يتم التحضير له؟ الفصائل تريد ضمانات حقيقية. وحطيك شاهد، فصيل مسلح عصائب أهل الحق يمتلك أكبر كتلة نيابية 28 نائب، ذهب إلى حصر السلاح، فك ارتباطه بقواته المسلحة، لم يحصل لغاية الآن لا على استحقاقه في الحكومة العراقية ولم يحصل على تمثيله في مؤسسات الدولة. من الذي يمنع؟ الأمريكي يمنع. هل هذه عدالة؟
0: هذه طبعا يعني نقطة سياسية.
2: لو سمح لي مداخلة، إذا إن موضوع تعدى من مصلحة العراق لمصلحة شخصية وحزبية، إذا هي منافع
1: ومصلحة شخصية.
2: يعني بس اسمح لي دكتور محمد، إحنا عندنا مشكلة لازم نشخصها قبل ما نقول هو من صاحب المشكلة. مشكلتنا إحنا متعددين، أو الدولة بصورة عامة، المشهد السياسي بصورة عامة هو متعدد مراكز القرارات. يعني ما عندنا مركز موحد للقرار ومن هناك من ينفذ، الكل يقرر،
1: كل القوى السياسية في
2: النقاط. لو سمحت
0: في هذه النقاط. يعني لا نريد أن يتحول الحوار إلى جدل.
1: ثواني
0: نعود إلى هذه النقاط وأرجو أن
1: تتبقى بعض الملاحظات. كل القوى السياسية
0: لو تسمح لي، حتى نحافظ على توزيع التوقيتات بشكل صحيح وتحقيق العدالة، وأرجو تدوين بعض هذه الملاحظات. يعني دكتور، لو رفضت بعض الفصائل، وهي طبعا البعض عبر بشكل واضح بأنه يرفض، وإن كان بشكل ضمني والبعض بشكل واضح، تسليم السلاح للدولة حتى بعد خروج القوات الأجنبية في نهاية الشهر المقبل، ما القرار الذي ستتخذه الحكومة في هذه المرحلة وفي هذا الأمر تحديدا؟
3: يعني بصراحة هاي كلها مبررات. بالتالي اليوم هو مو شغل الفصائل إنه هي تواجه التحديات أو التهديد الخارجي، هذا شغل الدولة. ومن المفترض إنه الفصائل تكون جزء من الدولة. بعدين هي من عندما يحصر هذا السلاح تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، هي ما راح تضمحل القوة، راح تجي ضمن الدولة. فبالتالي إذا تعرضنا إلى هجمات مثل ما تفضل سيد محمد، خون طلع هذا السلاح مالتهم بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، المسيرات والصواريخ البالستية، والرد على السعودية والرد على غيرها. بالتالي أنا مو مبرر، أنا والله حاط فصائل وعدها أسلحة وتشتغل بكيفها وتضرب بكيفها، مو صحيح. احنا الفصائل اخوتنا، ويعني نعترف بقوتها ودورها الكبير في حفظ العراق بكثير من التحديات. لكن الان اليوم يجب ان نوحد القرار الامني. اليوم الدوله مو عباره عن السيد الزيدي فقط، الدوله كيان قوى سياسيه، كل القوى. السيد مقتدى الصدر وسرايا السلام بادروا، مثل ما تفضل العصائب، الاخوه العصائب وصادقون بادروا، كتائب الإمام علي بادرة. حتى اليوم بصراحة النجباء، الأخوان النجباء، أكو حوارات مع الدولة، عندهم اعتراض على الآليات. جوابا على سؤالك، أعتقد الموعد هو ليس مقدس، ولا حتى اليوم أكد عليه المتحدث باسم الحكومة،
0: مثل التوقيتات الدستورية.
3: يعني بصراحة أنا عندي ملاحظة جدا على موضوع ربط خروج القوات التحالف بتسليم السلاح، خطأ استراتيجي، لأن هذا وصل رسائل انه هذا قرار امريكي ويجب ان يربط حصر السلاح بخروج انا اعتقد ان موعد خروج قوات التحالف هو أكبر من موضوع حصر السلاح. حصر السلاح ممكن أنه خطوات الحكومة تحتاج إلى أمور لوجستية في حال أنه يعني يحتاج تمديد الوقت، لا بأس إذا كانت هناك أكو استجابة. خوما الحكومة اليوم راح توصل إلى المواجهة بعد هذا الموعد. يعني اليوم سمعت بعض الحوارات يقول بعد 30 تسعة أيلول بعد 30 تسعة ماذا سيكون مصير الفصائل التي لم تسلم؟ البعض يعني قالها بطريقة يعني للفكاهة، قال إنه ممكن بعض الفصائل راح تحضر جوازها وتطلع تروح خارج العراق بين ما
4: هذا ما أثير حتى اليوم أمام رئيس الوزراء
3: وردوا بشكل واضح، فقال اليوم
4: وقال بأن ليس هناك صدام،
3: قال يعني سافرون، فأكد إنه ما الموعد مو مقدس.
4: طيب.
3: بالعكس أكو أمور لوجستية وإحنا ما راح نوصل للمواجهة، لكن أكو قانون وأكو دستور، وأعلن السيد المتحدث باسم الحكومة قال أي فصائل أو أي جهات خارج نطاق الدولة سيتعامل معها القضاء العراقي والقانون على أنه عمل إرهابي. لأن اليوم أنت من تعبر الدستور من تعبر الدولة حقيقة أمر غير مقبول مهما كانت الدوافع والمبررات والذرائع.
4: طيب.
3: أمر غير مقبول أنه أنت تستخدم سلاحك بدون أن ترجع إلى الدولة العراقية.
4: طيب دكتور هند، يعني عدم امتثال بعض الفصائل لتوجهات تمثل أكبر طيف من القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي الشيعي،
2: نعم.
4: أو داخل ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم جميع القوى، وتمسكها بهذا السلاح،
2: نعم.
4: برأيكم هل سيقود إلى مواجهة وإلى استخدام القوة، خاصة وأن التصنيف الرسمي من الحكومة في مناسبات سابقة بأن ما عدا ذلك يعتبر خارج إطار القانون وسيطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب؟
2: نعم، أنا برأيي الشخصي إلى الآن أنا ما أفهم كمواطنة عراقية مستقلة تماما، ما أفهم هذا التمسك الشديد والتمسك والتعدد مراكز القرار. أنا أؤكد على موضوع تعدد مراكز القرار وإصدار القرارات، ولا أحد ينفذ، لا من الحكومة تستقبل رأي الفصائل ولا الفصائل تستقبل قرارات من الحكومة وتنفذ. فبالتالي أنا خوفي الشديد ليكون هناك انقلاب عسكري عسكري، خوفي الشديد، لأنه هذا التمسك لا يعطي صورة أخرى غير أنه يا أما أني لا قاتل لو مقتول بصراحة.
4: من يقود هذا الانقلاب وكيف؟
2: يعني هو لابد أنه شوف أستاذ تحسين، أي طاولة حوار موجودة ما بين حكومة وأي قوة مسلحة غير منضوية تحت عباءة الحكومة، إذن هناك قوتين متساوية أمنياً عسكرياً،

0: الوزراء السابقين كانوا ينسقون مع الفصائل المقاومة.
1: بعضهم تصادم مع الشارع.
0: لا لم يتصادم، كانت أخطاء ارتكبت من قبل بعض المسؤولين كان هناك وتم احتواء الأمر، وهذا مسألة الاحتواء واردة. النقطة الثانية، ربط حصر السلاح بالخروج الأمريكي هو نقطة، لأن هذا السلاح وجد لمواجهة الأمريكي، بالتالي عندما ينسحب الأمريكي كانت هذه هي الرؤية الحكومية، بأنه يوم 30/9 يوم الانتصار العراقي ويوم تحرير العراق بشكل كامل من أي تواجد عسكري، وبالتالي هذا الأمر. الأمر الثالث والأهم، الخطأ تصدير مسألة أنه التعامل معه كإرهابي، هذا السلاح ليس إرهابي، ومساواته مع داعش والقاعدة وتلك المجموعات أيضا غير منصف. هذا السلاح واجه تلك العصابات وواجه تلك المجموعات، وبالتالي تسميته بأنه خارج عن القانون هذا يمكن أن يكون وصفا أدق، أما تصنيفه كإرهابي هذا خطير جدا، لأن هذا هو من حفظ الدولة من الإرهاب. الأمر الرابع، تعدد مراكز القرار في كل المسؤولين.
1: محمد، يعني عندما نتحدث ونقول بأنه هذا السلاح هو من حفظ الدولة، هنا لا نريد، حتى ننقل الصورة بشكل كامل، لا نريد أن نهمش دور كبير لجميع الجهات والأطراف والقوى الأمنية التي شاركت بهذا
0: القوات
1: المتحققة على الجماعات الإرهابية.
0: سأذكر لك مشهد،
1: وبالتالي حتى لا نصادر يعني جهود ودماء وتضحيات تلك الأطراف، لكن
2: دعنا المتحدث عفوا المتحدث باسم الحكومة لم يذكر أنه الفصائل الإرهابية، قال أي عمل بعد 30 خارج هذا التوقيت، مثلا اليوم انطلاق مسيرة وضربة موقع داخل أو خارج العراق، شو تسمي أنت هذا؟
1: هناك نقطة مهمة، أشرت إلى أن يوم 30 أيلول سبتمبر سيكون هو يوم استقلال، وهذا ما تتحدث به الحكومة، هنالك خشية أستاذ محمد من أن يتحول فعلا إلى انقلاب، لا سيما وأن هنالك سلسلة إجراءات أجريت على المستوى الأمني.
0: من الذي يقوم بالانقلاب؟
1: يعني هذا ما يثار اليوم. أنا سألت دكتور هند عندما أثيرت هذه النقطة، يجب أن نقف هذه هواجس ومخاوف أولاً. هذا الانقلاب الذي قد يكون مثلا باتخاذ موقف ضد الحكومة، لا ننسى تصريح، يعني تصريح كان لافت للمتحدث باسم كتاب حزب الله عندما أشار إلى تلميحات فيها وصفت وصنفت بأنها فيها تلميحات بتهديد مباشر لرئيس الوزراء القادم على القوات المسلحة.
0: أستاذ تحسين،
1: أنا طبعا هذه النقطة مهمة، أقاطعك لكي نوضح، كنا حريصين في التلفزيون العربي أن نستضيف من يتحدثون باسم الفصائل أو أنا يمثلون وجهتهم لكي,
0: نعم.
1: لكي تكون صورة واضحة،
0: نعم. النقطة الأساسية،
1: لكن لم حقيقة لم يكن هناك تعاون لهذا القدر، لذلك تفضل.
0: أولا، مسألة الانقلاب لن تحصل مطلقا، لا من الفصائل ولا من غيرها ولا من أي طرف آخر. النظام الانتخابي عندنا نظام ديمقراطي يمارس فيه بكل حرية ومسار ديمقراطي يمارس فيه بهذه الآليات. السيد الزيدي ابن الإطار، الفصائل من هناك من يمثلها في الإطار التنسيقي، أيضا هي ليس غريبة عن المشهد، هي أبناء المشهد السياسي وأبناء المشهد الإطاري أيضا، وبالتالي
1: السيد أبو علاء الولائي وهو يعني يمثل كتلة مهمة في الإطار التنسيقي،
0: يمثل
1: قاطع جلسات منذ تقريبا،
0: يمثل جهة السياسية،
1: نعم، ولكنه قاطع جلسات الإطار، والبعض وصف أو صنف هذه المقاطعة بأنها اعتراض على الزيدي وعمله وأيضا مواقفه.
0: لا، تصنف يعني غادر،
1: أنا أريد
0: غادر اجتماعات الإطار.
1: لما؟
0: لأن هناك عقوبة أمريكية عليه، وبالتالي حتى لا تكون هناك محرجة للإطار وللدولة، هذه واحد، ولكنه الاجتماعات متواصلة مع دولة رئيس الوزراء. من يمثل المقاومة وفصائل المقاومة الشيخ قيس الخزعلي الذي هو رأس تنسيقية المقاومة في العراق،
1: وهو من بادر بتسليم السلاح،
0: نعم، ذهب بهذا الخيار، ولكن ما معنى أنه مقطعة الاتصالات أنه هناك خلافات، لا مطلقا.
1: يعني هل تنسيقية المقاومة التي أعلن عنها في طوفان الأقصى بعد طوفان الأقصى ما تزال قائمة والتي تضم هذه الفصائل؟
0: قلت دورها كثيرا بسبب المواقف، بعض المواقف المتباينة في من نقطتين، هناك من تقدم بهذا الأمر أعطى حسن النية حتى لا تحرج الحكومة ولا يحرج النظام السياسي ولا الإطار، وبادرت العصائب إلى هذا الأمر، بقية القوات تنتظر هناك تنفيذ بقية الإجراء. النقطة الثانية والأهم، مسألة الحديث عن سلاح أو دم بدم هذا لن يحدث مطلقا، لا هذا القرار للفصائل ولا توجد هكذا نية حتى لدولة رئيس الوزراء. بالتالي عندما طيب نزيل طيب هذه النقطة نحن نتحدث عن حوار.
1: طيب دكتور سلام، يعني من يملك هنا القرار النهائي والحاسم الذي ينبغي

0: ينبغي أن يطبق ولا يكون باشتراطات أو بنقاط اعتراض أو ما شابه. الدولة أم الفصائل أم أطراف تدعم هذا الطرف أو ذاك؟
1: يعني شوف أستاذ تحسين، راح أختصر لك إياها. اليوم أكو ضغوطات أمريكية على الجانب العراقي، العراق ما يقدر يتعامل مع الضغط الأمريكي لا بال يعني بالرفض الكامل، يعني بالرفض المطلق، ولا بالاستسلام الكامل، يعني مع إذا كان على مستوى الموازنة أو يعني حفظ التوازنات الداخلية اللي يجب على أي رئيس وزراء أن يراعيها. بالتالي اليوم الأمريكا اليوم ما تنظر إلى العراق هي فقط منطقة استثمار ومنطقة أو تريد كهرباء وتجيب لها شركات. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للعراق كمنطقة دافئة وموقع استراتيجي للصراع الإيراني الأمريكي، منطقة تنافس العراق. اليوم أي رئيس وزراء يأتي يجب أن يتعامل بهذا المنطق. إحنا اليوم أمريكا تملك أدوات ضغط اقتصادية أمنية على العراق، مثل ما تفضل سيد محمد، إحنا لحد الآن دفاع جوي ما عندنا طائرات دفاع جوي أو أجهزة أو أسلحة دفاع جوي، ما عندنا طيارات،
0: ما لا توجد أيضا أموال.
1: موضوع تحدث هو سيد محمد على موضوع الدولار وضخة وكذا، هذه الأمور كلها يجب أن تراعيها الفصائل، لأن اليوم الدولة العراقية أيضا مقيدة يعني بين المطرقة والسندان، هم تحفظ التوازنات وتحفظ دماء شعبنا وبنفس الوقت تراعي المصالح. يعني إحنا كل شهر ندخل تهديد للموضوع الرواتب وتوفير هذه الرواتب، فعلى الفصائل أيضا تكون جزء من الدولة وعون للسيد رئيس الوزراء من أجل التغلب على هذه التحديات. الطرف الثالث هو المستفيد فقط في تغذية هذه الفتنة بصراحة. اليوم يعني
0: من هو الطرف الثالث؟
1: كثير أكثر من طرف ثالث هو يستفاد من تغذية الصراع بين الفصائل والوصول إلى مواجهة، بالتالي علينا تفويت هذه الفرصة. أكو أطراف يعني بصراحة حتى ما أقول أحصر بطرف واحد، طيب. أطراف تستفاد من أنه اليوم تصل إلى مرحلة المواجهة والصدام بين الحكومة والفصائل. على الفصائل أن تكون جزء من الدولة العراقية يعني وتستجيب لقرار الدولة.
0: يعني عذرا، هذا الطرف الثالث، عندما نتحدث عن هذا الطرف الثالث، هل هو فاعل داخلي أم طرف خارجي؟
1: إقليمي، إقليمي داخلي. هسه قد يكون بأدوات داخلية لكن يعني بالمطبخ خارجي، يعني إقليمي.
0: أرجو أن نوضح دكتور سلام، الجمهور اليوم عندما يسمع عن طرف ثالث يقود هذه
2: أنا أجاوب.
1: يعني واضح الإسرائيلي. واضح الكيان الإسرائيلي. الكيان الإسرائيلي هو الجهة المستفيدة من هذا الصراع، واضح. أنا من أشير
2: ومن يتوافق مع خط الإسرائيلي،
1: ما أتردد إنه الكيان الإسرائيلي هو المستفاد من كل هذه الأمور.
0: طيب دكتور هند، هل اليوم الطرف الثالث هو من يحسم هذه المواجهة أو هذا الملف الحساس؟ هل هو سوف يكون طرف في تأجيج الوضع والتصادم والانقلاب كما أشرتي أم سيفشل؟
3: بس تحسين، ما أحد ينكر الدور الإسرائيلي في المنطقة العربية حالي الأخيرة هو دور خطير جدا ولاعب أساسي بمشهد السياسي بشكل عام صراحة. فإحنا ما لا نقدر ندب كل اللوم، لأنه أكو أطراف كثيرة مشاركة بضبابية الصورة السياسية أو خلينا نقول مشهد السياسي العراقي، ولا إحنا نقدر نقول نبرأ هذه الجهة، لا هي جهة مبرية أكيد، كل متفق على هذا الموضوع. لكن على من تقع مسؤولية حفظ الأمن والعراق أهم شيء، من تقع مسؤولية حفظ الدماء العراقية اللي ممكن تراق في الشوارع العراقية إذا كانت هناك خلافات سياسية وعسكرية. المسؤولية مناصفة ومتناصفة ما بين الحكومة العراقية وما بين أي قوة مسلحة أخرى منضوية أو غير منضوية تحت عباءة الحكومة. فالمسؤولية متناصفة ما بين الاثنين. إذا كان الكل يقول عراق فليجلسوا لطاولة حوار. فإحنا بالأول تالي إحنا تعودنا بشكل عام إنه أكو تسوية سياسية، ماكو قرار صراحة. الحكومة العراقية إلى الآن أقولها بملء الفم، إلى الآن لا تملك قرار سيادي كامل شامل يشمل الجميع، لأنه ما زال هناك طاولة حوار. إذا نحن أمام تسوية سياسية.
0: على ذكر القرار السيادي دكتورة هند، يعني البعض ربط ما بين زيارة السيد محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني في هذا التوقيت
3: بالضبط
0: بالملف، ملف حصر السلاح بيد الدولة، حتى أنه أشار في لقائه مع المستشار الأمن القومي إلى أنه يدعم الحكومة وتوجهات الحكومة في هذا المسار. هل يمكن أن يكون قليباف أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أيضا من ضمن الأطراف الثالثة الذي أشار له الدكتور سلام ويكون فاعل في تأثير على الحكومة أو على الفصائل في هذا الملف.
3: والله أستاذ تحسين أنا مو بشخص قاليباف أو غيره، لكن أي شخصية سياسية أو جهة سياسية أو دولة جارة أو غير جارة أو إقليمية تتدخل في الشأن السياسي العراقي الداخلي فهي أكيد طرف ثالث.
2: ترامب تدخل في هذا الشأن.
0: إذا أنت تصنيفك الآن أصبح الطرف الثالث هو يعني أكثر من جهة وليس طرف وإنما أطراف.
1: فعلا أطراف.
2: السعودية متدخلة؟ أطراف الدول الخليجية متدخلة؟
0: طيب لو فرضنا
2: ترامب متدخل والأمريكان أكثر محمد. من يتدخل في الشأن
0: لو فرضنا
3: هذه
0: لو فرضنا هذه التدخلات موجودة
3: عفوا
0: دكتور، لو فرضنا بأن هذه التدخلات موجودة ما الغايات التي تريدها هذه الجهات؟ يعني عندما نتحدث عن تدخل ودور من الولايات المتحدة ما هي الغاية؟ أيضا كذلك الجمهورية الإسلامية، المملكة العربية، ما هي الغايات من هذا التدخل؟
2: شوف يا الغايات
0: وكيف يتحقق؟
2: الغايات متفاوتة. أولا نصنف كل واحدة على أطراف. الأمريكان يريدون أقوى قوة موجودة أو جهة في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي، يريدون يضعفون كل القوى، وأي تهديد يصل إلى إسرائيل يجب أن يبات. هذه المؤشر الأول وهذه الرؤية الأمريكية وتتفق تماما مع الرؤية الإسرائيلية وطريقة تعددها. النقطة الثانية أيضا السعودية ذاهبة باتجاه 2030 والمشروع الكبير للسعودية وهي لا تريد في المنطقة.
0: هل وصلنا في العراق الآن مصدر تهديد للكيان الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: العراق عدو لإسرائيل
0: في هذه بعد التغيير بعد 2003.
2: العراق عدو لإسرائيل ولدينا قانون في ذلك،
0: مصنف بالقانون لكن كمصدر خطر.
2: نعم الإسرائيليين لديهم رؤية دينية توراتية تلمودية وتحدث بها نتنياهو أنه يريد المجيء إلى العراق وأن هذه أراضي إسرائيل الكبرى، تحدث به بشكل معلن، تحدث بذلك أيضا المسؤولين الإسرائيليين. وزير المال الإسرائيلي وصف طيب. قال الإرهاب الشيعي.
0: وبقية الأطراف
2: هنا النقطة، بقية الأطراف السعودية لا تريد أن تكون هناك مسيرات أو صواريخ غير مسيطر عليها باعتبار لديها مشروع كبير لا تريد أن يتضرر، وهي لها تجربة سيئة مع اليمن لسنوات وبقيت لا تزال الحكومة اليمنية هي صاحبة القرار. بالنسبة للجمهورية الإسلامية تريد أن يكون العراق ذا طابع مستقر لأنه يمثل نقطة انتقال في الأمن القومي الإيراني، كما كان الأمن القومي السوري حالة انعكاس للأمن القومي الإيراني كذلك العراق يؤثر بشكل مباشر كحالة أمنية على الأمن القومي الإيراني. لذا هنا أحد المستفيدين من زعزعة الاستقرار في العراق والطرف الإسرائيلي ولديه مطامع واضحة في هذا الأمر. هذه النقطة هي التي تدفع كل الطرفين الحكومة والفصائل إلى أنه تتجنب التصعيد. وأيضا لا نزال نقطة أن الحكومة تتعامل بجانب مرن جدا، لا تذهب إلى مسارات الخشنة لأن هذه الأطراف تعرف أن نيتها سليمة وليست تهديدية.
0: طيب عندما تريد الفصائل كما يقول أستاذ محمد أيضا أن يكون لها دور مع الحكومة لتجنب هذا التصادم مع الطرف الثالث، هل الحفاظ على السلاح والبقاء بخانة القوى والفصائل التي هي خارج إطار الدولة يعتبر داعم لتوجهات الحكومة من أجل لا تتصادم مع أطراف خارجية؟
1: يعني بصراحة حتى أكون واضح، قسم من هذه الفصائل احترامنا وتقديرنا لها قرارها مو بيدها، قرارها مو عراقي. خل أكون واضح، إحنا نتحدث أمام يعني مستقبل بلد، أكو دماء وأكو تضحيات كبيرة والبلد دا يمر بتحديات. بصراحة مع جل احترامي وتقديري لجمهورية إيران الإسلامية هي متدور على مصالحها والسعودية تدور على مصالحها، إحنا وين مصالحنا؟ كل الدول تبحث عن مصالحها. احنا نحول العراق الى منطقة صراع حتى نرضي ايران او نرضي السعودية او نرضي امريكا او نرضي، ما ممكن. احنا بصراحة كل مشاكلنا هي بالولايات المتحدة الامريكية. متى استطاع العراق ان يتحرر من العباءة الامريكية والتبعية الاقتصادية الامريكية وتحرير اقتصادنا من امريكا كل مشاكلنا تنحل، لان امريكا لا
0: قادر العراق قادر ان يدخل،
1: لا ما قادر بالوقت الحالي، ما قادر سلاح خارج نطاق الدولة، القرار متشظي، شكل النظام السياسي محاصصاتي، الحكومة ما مستقرة لحد الان، رئيس حكومة 3 أشهر ما قدر يكمل كابينته الوزارية، شلون نقدر نشتغل؟
0: طيب.
1: لا انت خالنا امريكا، لا خالنا نذهب الى ايران نسوي تبادل تجاري وناخذ غاز منها ونجيب كهرباء، ولا خلنا نسوي شراكات ويا الصين. إذا نحن مقيدين عليه الفصائل يجب أن تنتبه أن اليوم العراق في خطر، قوة العراق ووحدة القرار وتماسكه هو الوحيد اللي يقدر يكسر هذا التبعية الأمريكية، لكن مو بالمواجهة بصراحة، ما نستطيع أن نواجه أمريكا في ظل الأدوات اللي تملكها أمريكا بالوقت الحالي. يجب أن يعني نمشي بطريقة يعني التوازنات مع الجانب الإقليمي ومع الجانب الداخلي. هذا التوازن هو من يحفظ لنا العراق ويحفظ مكانة العراق.
0: دكتور، يعني هذه النقطة مهمة، أن يكون لك أدوات في التعامل مع الفاعل الخارجي. أشار السيد قليباف، وهذه عودة لقليباف، لأن لهذه النقطة عندما تحدث بأن المقاومة هي نقطة القوة في هذا البلد، ويقصد العراق، عندما ألقى بخطابه قرب موقع اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مطار بغداد، ويبدو هذه أيضا أعطى يعني فيها نوع من الضوء الأخضر، صنف ذلك هذا الموقف وهذا التصريح، صنف ذلك بأنه ضوء أخضر للفصائل التي ما تزال تتمسك بالسلاح أن تحافظ على هذا السلاح في هذه المرحلة. فكيف سيتعامل العراق؟
3: إذن هذا هو القرار العراقي خالص. أنا السؤال لحضرتك للضيوف الكرام والكل مشاهد، هل هو قرار عراقي خالص؟ هل هناك عرقلة ما بين الحكومة المركزية وقوات مسلحة أخرى من أجل العراق حصراً؟ أنا هنا عندي سؤال منطقي لازم نجاوب بمنطقية، أما إحنا نقدر نقعد نحشي شعارات وإحنا العراق من أجل العراق وكل واحد يشوف مصلحته وكل يساق بعصا معينة من طرف دولة معينة، فإحنا بآخرها من العراق. خلينا نكون واقعيين، إذا إحنا يأتي إلينا فد شخصية سياسية بارزة بدولة أخرى بعقر دارنا وفي المطار في أكثر مكان حساس دبلوماسيا خلينا نقول جغرافيا، يلقي كلمة على أساس شو؟ ما شفنا سياسي عراقي بداخل إيران ألقى فد كلمة معينة تخص إيران، ما شفناها ولا أعتقد راح نشوفها، لأنه إيران ذات سيادة، إيران ذات سيادة.
0: وهل العراق ليس لديه سيادة؟
3: خلي يجاوبونا اللي واقفين من ظهرهم واقفين بالمطار، يعني خلي يقولون على أي أساس أكو شخصية سياسية من غير بلد تجتمع ب ما أعرف أنا إذا
0: أحسب عليه. أستاذ محمد، هل كانت هنالك رسائل من حركة سيد قليباف عندما قام بهذا الخطاب، أو حتى بتحركاته ولقاءاته بالمسؤولين وعلاقته بهذا الملف؟
2: السيد قليباف عندما ذكر بالمقاومة قلت لا، يعني أنه فقط السلاح، المقاومة كامل، والشعب العراقي مقاوم للاحتلال الأمريكي، مقاوم لكل الاحتلال، وأيضا مقاوم للإسرائيلي، وهو هذا الأساس. النقطة الثانية، تحدث بشكل واضح وصريح أنه ذاهب بمسار داعم لمسار الحكومة. النقطة الثالثة، أمريكا هي من وضعت العراق في دائرة الصراع عندما استخدمت الأراضي والأجواء العراقية في العدوان على إيران. أمريكا الآن هي نفسها التي تريد العلاقة الصفرية والأحادية في تطبيق،
0: وهذا التجاوز على السيادة العراقية.
2: طبعا هذا التجاوز، أحد لا ينظر إلى
0: قصف الأراضي العراقية.
2: توم براك وكوشنر والمسؤولين الأمريكان
0: لا يصنف ذلك أيضا تجاوز على السيادة.
2: توم براك وكوشنر يتحدثون بشكل معلن عن حصر السلاح بيد الدولة، ما علاقتهم بهذا الأمر إذا كان مشروعا عراقيا؟ إيران قالت نحن ندعم إجراءات الحكومة، هذا التصريح. الحديث عن المقاومة، وقال أيضا الشعبين العراقي والإيراني تربطهم أواصر قديمة وتاريخية. نعم. وهذا الحديث. الأمر الآخر، أنا أسأل سؤال لكل الضيفين الكريم، ماذا لو الفصائل سلمت سلاحها؟ جت الفصائل قالت هذا سلاحنا للدولة، ولكن إحنا مواقفنا ضد أمريكا ضد إسرائيل ثابتة، وعلاقتنا سيئة كهاي فصائل، ورؤيتنا نريد نطبقها ضمن إطار القانون، صدر قوانين ونصوت عليها في مجلس النواب، ومن حقنا ضمن التشريع القانوني. هل تقبل الولايات المتحدة بذلك؟ راح تتعامل الولايات المتحدة معنا شلون؟ لو لازم نغير ثقافتنا وبرنامجنا ومنهاجنا حتى ترضي الولايات المتحدة عنا، مو هذا المعيار راح يخليك انت ضعيف امام الولايات المتحدة.
0: هذا مجرد سؤال استاذ محمد، هذا مجرد
2: نقطة اخرى راح اقولها. انت ما تأثيرك على الولايات المتحدة الدبلوماسية، ما
0: انت حليف استراتيجي بموجب اتفاقية امنية وقع في عام 2008
2: وياك. أنا الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة. يوم 2014 العراق تعرض إلى أكبر أزمة، داعش على الأبواب هنا على بغداد،
0: ولذلك تشكل التحالف الدولي، هكذا هم يقولون.
2: بعد أربعة أشهر دعتهم، استخدمت بالتوصية التي رفعت من قبل السيد المالكي لموضوع التحالف الدولي، جددها السيد العبادي، وجاءت بعد أربعة أشهر. أنا أربعة أشهر وقالوا في سنة 2020 سيصلكم السلاح، بينما أنا الحضور الإيراني، حضور فصائل المقاومة في اليوم الأول من الهجوم الداعشي على العراق كان حاضرا. النقطة الأخرى والأهم، خل نسأل في نفس هذا الجانب، ما هي مميزات القوة الدبلوماسية عندك؟ هل لديك قوة عسكرية قوية تواجه؟ هل لديك قوة اقتصادية يعني تواجه؟
0: مليون وثلاثمائة ألف تقريبا من القوات الأمنية، جيش وأيضا في الدفاع والداخلية وتشكيلات المختلفة بما فيها هيئة الحشد الشعبي. هذا العدد الكبير، مليون وثلاثمائة ألف، أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لا يعتبر كافي لتأمين وحماية الأراضي العراقية وتوفير.
2: ليس الأمر حماية الأراضي العراقية، المواجهة الأمريكية تتطلب أن تعامل بمنهج مختلف. هذه إيران تمتلك قوات عسكرية مسلحة، لكن ضربت الولايات المتحدة بأهم نقطة، وأذكر لك في هذا المسار ترامب، شوف السياسة الإزدواجية، حتى أن بعض المسؤولين في العراق لا يتعاملون بإنصاف. ترامب تحدث عن مضيق هرمز بأنها منطقة أمريكية، هل رد عليه أحد؟ لا الخليجيين ولا الأمريكان ولا غيرهم. قاليباف نزل ردا على ترامب بأن هذا الخليج والخليج الفارسي انطلقت الأصوات.
0: هذا محل جدل وخلاف أستاذ محمد.
2: لا لا، نقطة أساسية
0: في رد المنطقة قاليباف. أيضا هنالك من يرى بأن هذا الخليج هو الخليج العربي بغض النظر عن هذا الخلاف التاريخي.
2: أنا أقصد الفكرة. نعم. الفكرة أنه أمريكا عندما أطلقت التسمية بأن هذا الخليج أمريكي لم يرد أحد جميعا. قاليباف رد بهذه النقطة، أراد أن يثبت بإسمية الخليج. ثانيا، موضوع الخليج على
0: بعد ذلك قال ترامب
2: الأمم المتحدة، تستخدم خطأ. الخليج الفارسي يا أخي الأمم المتحدة.
0: كثير ما نسمع كلام من وتصريحات ومواقف من السيد ترامب، ودائما ما يضعها في خانة النكتة.
2: هل تجرأ على أحد في هذه النقطة، هل تجرأ أحد للرد على ترامب غير الإيرانيين؟
0: لا. الإيراني اليوم أيضا في مواجهة مفتوحة ومستمرة مع الولايات المتحدة، بالتالي هو يكون أقرب على الرد. بالتالي أيضا هذه شأن، يعني لا نريد أن ندخل
1: شأن إيراني،
0: الشأن الإيراني بالضبط،
1: ولكنه بالتالي إحنا المتضررين الوحيدين،
2: إحنا عاملين كل نعم المنطقة.
1: إحنا ما يهمنا مضيق هرمز أكثر
0: اليوم حديث أستاذ عبد السلام سلام الزبيدي، يعني حديث السيد رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة عن نقاط مهمة، بأن ليس هنالك يعني نوع من التضمينات للشارع العراقي، ليس هنالك صدام وهنالك التزام، لكن كان هنالك إشارة البعض يراها فيها نوع من التراجع التدريجي عندما تتحدث الحكومة على أن موعد 30 أيلول المقبل هو موعد إنهاء وجلاء القوات الأجنبية وليس انتهاء حصر السلاح. هل هذا يدل على أنها لم يكون هنالك انسجام أو هنالك رغبة؟
1: لا لا، وبعدين كمل قال إحنا واصلين بمراحل متقدمة بالحوارات، قسم من هذه الطريقة مباشرة وغير مباشرة، وأكو استجابة. يعني كمل إنه قال أكو بوادر، وبالتالي هو أنا ما أخفيك أكو ضغوطات تمارس على السيد رئيس الوزراء للإطار التنسيقي من قادة قريبين من الفصائل إنه خفف. وقلت لك أنا أرجع النقطة، هو يريد يعمل توازن بين الضغط الأمريكي وأدوات الضغط الأمريكي وبين الحفظ التوازنات مع هذه الجهات اللي هو وصفهم بأبنائنا وعندهم تضحيات، فما يريد يروح لا زايد مع الأمريكان ولا مع الجانب.
0: طيب هذا التوازن، هل حصر السلاح بيد الدولة ماضين هو جزء من هذا التوازن لأجل إرضاء الولايات المتحدة أم لتحقيق السيادة وأيضا
1: طبعاً
0: يكون هنالك احتكار للقوة؟
1: صدقني بس إيران ترفع إيدها من هذا الموضوع، الحصر السلاح سيكون عراقي خالص. إيران خل ترفع، أنا معجب، أنا أحترم إيران كدولة جارة، لكن المؤثر الكبير بهذا العملية هي إيران. إحنا ضررنا اقتصادياً، إحنا مضيق هرمز الآن مسدود، أكثر جهة متضررة العراق، رواتب ما عندنا، إحنا بلد ما بي كهرباء، احنا هاي شعارات
0: خلينا نعوف
1: هاي الشعارات. انا اليوم مصلحة العراق عندي كل ابناء العراق بغض النظر بدون استثناء، انا اريد مصلحة العراق، انا اريد شخص يوفر لي اليوم بلد كهرباء، طاقة، تنمية. ما ممكن ابقى بهذه الشعارات. ايران
0: مع السلام،
1: ايران تحفظ مصالحها وانا ما مصالحي اخر من يفكر
0: بها. السلام في اكثر من مناسبة ايضا الجمهورية الاسلامية تحدثت بان وجودها في العراق في فترة مواجهة التنظيمات الإرهابية أيضا هو جزء من تأمين.
1: إحنا من واجبنا من نوقف ويا إيران
0: اليوم،
1: بس شلون نوقف؟ إحنا ما عدنا قوة، إحنا نوقف.
0: هل سيكون هنالك رد جميل بسماح للبواخر التي تحمل النفط العراقي بالعبور من مضيق هرمز، خاصة وأن السيد الحلبوسي طلب رسميا؟
1: ما راح تصير. ليش؟ لأن إيران تنظر إلى مصالحها قبل مصالح الدول الأخرى، وعلينا أن نفهم. شوف اليوم إيران هاي علاقتنا القوية يعني اللي بيناتنا والمشتركات،
3: حق مشروع
1: حقها، تريد مصالحها، هي ما ممكن تجامل العراق على سبيل المصالحة. بالتالي العراق أيضا خلي ينظر المصالحة، وإحنا نوقف ويا إيران، وواجبنا نوقف ويا إيران. لكن شلون نوقف؟ نوقف دبلوماسيا، نصير منطقة تهدئة الصراع، تقريب وجهات النظر.
3: نعم.
1: ما ممكن أن نقل العراق ساحة معركة يصير.
0: نعم دكتورة، يعني نقطة مهمة أثار دكتور سلام. يعني عندما تكون إيران يعني بهذا التوصيف، عندما ترفع يدها سينتهي الأمر ويحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة، إذن يعني الموضوع أصبح بفاعل خارجي وليس بقرار محلي أو قرار وطني.
1: لا، ضغط، هو ضغط،
3: ضغوطات سياسية، ممكن ضغوطات كبيرة جدا، أكبر حتى من كلمة لا أو نعم تمتلكها الفصائل باتجاه إيران وسياسة إيران. بالتالي هي علاقات متبادلة دبلوماسيا، سياسيا، تجاريا، اقتصاديا إلى آخره. فهي ضغوطات مثل ما قال دكتور سلام، أنا عيدة جدا، لكن هل هذه الضغوطات فاعلة وممكن تغير بمسار السياسة العراقية؟ نعم فاعلة جدا.
0: طيب أستاذ محمد، يعني اليوم الضغط الإيراني في هذا الملف يبدو يوازي الضغط الأمريكي، عندما يكون هنالك ضغط باتجاه إنهاء حصر السلاح من واشنطن يقابله ضغط بالحفاظ على هذا السلاح من طهران، كيف ستتعامل بغداد؟ أين تجد نفسها؟
2: أصلاً لا يوجد هناك رأي لدى طهران في هذا الأمر، الحديث موجود رسمي في سيارات قائني الجنرال قائني إلى بغداد، كان هذا الأمر واضحاً، المسار بيد الحكومة العراقية وبيد الإطار رسمياً وكذلك بيد القوى. طهران لم تقف عائقا أمام هذا الأمر بشكل مطلق وبشكل أساسي. وصية طهران للمسؤولين العراقيين لا تثقون بأمريكا، غيرها لم تتدخل في أي تفصيل بشكل مطلق. النقطة الثانية، طهران استثنت العراق وعلى رأسها المسؤولين العراقيين الإيرانيين، أكدوا المشكلة في العراق أنه لا يمتلك ناقلات لنقل النفط، والشركات الأجنبية المتعاقدة مع العراق ترفض هذا الامر لخشية
0: أغلبها من الصين، والصين حليف.
2: المساله الشركات، طيب الشركات ماذا تقول؟ تداعيات الحرب اللي موجوده، الاحتكاكات اللي موجوده في المضيق.
0: نعم.
2: وجود القوات الايرانيه ايضا المسيطره على المضيق، والتي بالتالي ما بعدها الوجود الامريكي الذي يستهدف الناقلات، هذه النقطه هي الاساسيه المعرقله. ايران من جانبها استثنت العراق وقدمت. والنقطه الثالثه والاهم، لو كانت ايران تتعامل بمصلحه دولتها فقط وطلب منها التخلي عن غزة، عن لبنان، عن العراق وعن كل المنطقة، وورقة واحدة نكتفي. نعم. بالعلاقة مع أمريكا في هذه النقطة. أيوة. لذهبت ولم تحقق
0: واحدة.
2: لم يتحقق هذا الشيء، ولم تدفع هذه ثمن الدماء. بالتالي أنا اليوم أتعكز. طيب. على طهران في موضوع الفصائل هي من ترفض. نقطة أخرى في الإطار، تشكلت لجنة في الإطار.
0: هل العراق سيبدأ مرحلة احتكار السلاح والقوة فقط، أم أنه هنالك تسوية تلوح في الأفق لهذا الملف؟
1: أنا أشوف التسوية هي الأقرب، والفصائل بالأخير راح تكون جزء من الدولة العراقية، وراح يفرض القانون والقضاء واقع حال على الفصائل، لكن بدون إلغاء دورها ولا تحجيمها ولا التقليل بصراحة من مكانتها ولا تهميشها، وبالتالي ستكون جزء من الحشد الشعبي. هذا منظوري، جزء من الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هو قوة عسكرية. شكرا. إن شاء الله تكون رادعة لأي تهديد.
0: شكرا جزيلا لكم متابعينا الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حوارات العربي، جاءتكم من بغداد، نلقاكم في حلقات وحوارات أخرى، إلى ذلك الحين دمتم سالمين.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. تنديد دولي واسع باعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، تسريبات تتحدث عن عزم دول أوروبية فرض عقوبات على إسرائيل، نناقش ارتفاع وتيرة الانتهاكات في الضفة الغربية وكيف تنظر تل أبيب إلى ردود الفعل الدولية. وفي لبنان اعتداءات إسرائيلية متواصلة، نواف سلام يؤكد منصور تصميم حكومته على نشر الجيش في الجنوب، حزب الله يتمسك بسلاحه ويجدد رفض مسار التفاوض. نسأل عن قدرة الحكومة على التعامل مع الانقسام الداخلي والعراقيل الإسرائيلية. وفي ملفنا الثالث نسلط الضوء على دعوات في الصين لاستخدام السفن المدنية في وقت الحرب وتسريع خطط توظيفها في العمليات العسكرية.

في الضفة الغربية المحتلة لا تبدو جرائم المستوطنين أحداثا معزولة ولا اعتداءات عابرة، بل تبدو جزءا من مشهد يتكرر يوميا في ظل حماية الجيش الإسرائيلي وتواطؤ مؤسسات الاحتلال. قتل وتهجير وحرق واستيلاء على المنازل والأراضي، واتساع لرقعة الاستيطان، وتسارع لخطوات الضم. وبينما يدفع الفلسطينيون ثمن هذا التصعيد من أرواحهم وأمنهم ووجودهم على أرضهم، تتكشف الوقائع أو تكشف عن مسار يتجاوز العنف الميداني إلى محاولة فرض واقع جديد على الأرض. تستمر جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في الضفة الغربية المحتلة وسط تبادل للأدوار بين الجنود والمستوطنين الذين ينفذون هجماتهم على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم تحت إشراف وحماية الجيش. في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل المواطن فتحي خازم بعد تطويقه، ثم أطلقت النار على خازم فأردته شهيدا، وهكذا بكل بساطة. في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبية الضفة الغربية، يقتل المستوطنون فتى فلسطينيا عقب اقتحامهم البلدة، كما يحرقون منزلا مأهولا بسكانه في المحافظة نفسها وتحديدا بمسافر يطا. يهاجم المستوطنون تجمعا لعدد من الأشخاص في شعب البطم قبل أن يعتقل الجيش عددا من الفلسطينيين بعد محاولتهم الدفاع عن أنفسهم. في بلدة قصرى جنوبية نابلس، يواصل المستوطنون لليوم الثالث عشر على التوالي تحت حماية جيش الاحتلال محاصرة عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في محاولة للاستيلاء عليها على مرأى ومسمع من العالم أجمع. الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي سلف ذكرها احتلت عناوين الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، لكنها ليست إلا نموذجا لما يجري يوميا في الضفة الغربية. آخر الأرقام الرسمية الفلسطينية تشير إلى استشهاد 89 مواطنا في الضفة منذ مطلع العام الحالي، منهم 23 طفلا. على صعيد ضحايا عنف المستوطنين أيضا، كشفت قاعدة بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 87 فلسطينيا استشهدوا نتيجة اعتداءاتهم بين مطلع عام 2019 وحتى هذا اليوم من أغسطس 2026. ما كان لافتا في هذه الأرقام وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن عمليات القتل تأخذ منحا تصاعديا كل عام من قبل المستوطنين الإسرائيليين، إذ شهد عام 2019 استشهاد مواطنين فقط مقابل 25 شهيدا منذ مطلع العام الحالي، ليصبح هذا العام أو بالأحرى الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام الأعلى تسجيلا لجرائم القتل حتى الآن على يد المستوطنين الإسرائيليين. وفي مؤشر جديد على عنف المستوطنين، هذا العنف موجه وممنهج، حيث نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط في الجيش قولهم إن المستوطنين يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية للتحرك في الضفة والاحتكاك بالفلسطينيين، وهذا قد يؤدي إلى كارثة وتصعيد كبير في الضفة. من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الضباط قولهم إن الجيش حذر من أن الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب الإرهاب اليهودي. مؤسسات وشخصيات وفصائل فلسطينية حذرت كذلك من أن تصاعد هجمات المستوطنين بهذا الشكل الممنهج يهدف إلى خلق بيئة قسرية تهدف إلى دفع الفلسطينيين للرحيل عن أراضيهم، بما يسهل الاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات، ويأتي ذلك ضمن مسار أوسع لتكريس الضم الفعلي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وتقويض الوجود الفلسطيني وقتل فكرة الدولة الفلسطينية. بالتوازي مع ذلك تتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين. فآخر قرارات الاحتلال على هذا الصعيد تمثلت في طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع إيوان الاستيطاني شرقي القدس المحتلة. وعلى صعيد ردود الفعل على الخطوة الاستيطانية الإسرائيلية، حذر وزراء خارجية قطر، تركيا، السعودية، مصر، الإمارات،
الأردن، باكستان وإندونيسيا حذروا من أن مخطط إيوان يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة. في سياق متصل، طالبت كندا بالإضافة إلى 6 دول أوروبية هي فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا والنرويج، طالبت إسرائيل بالتراجع فورا عن خطط المضي قدما في تنفيذ مشروع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وفي سياق ذلك، نقلت صحيفة دعاة أحرنوت الإسرائيلية عن دبلوماسي أوروبي لم تسمه بأن دولا أوروبية منها بريطانيا تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل انتخابات الكنيست المقبلة المقررة في 28 من أكتوبر القادم. يقول الدبلوماسي وفق الصحيفة إن تلك الخطوة المقررة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.

0: لنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي جاكي خوري الخبير في الشأن الإسرائيلي الذي ينضم لنا من الناصرة، ومن لندن مايكل بينيون الكاتب الصحفي بصحيفة التايمز البريطانية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ جاكي، إذن ارتفاع متسارع في خطوات الاستيطان وأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون بالتكامل مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية، نريد فهم ما يجري حقيقة على الأرض. في أي سياق يمكن وضع هذا التسارع الجنوني؟ هل يحاول المستوطنون فرض واقع جديد في الضفة الغربية قبل مجيء حكومة غير يمينية يمكن لتصعيب يعني أي قرار على هذه الحكومة في المرحلة القادمة في الضفة، ولو أن الحكومات الإسرائيلية كما تعلم لا تختلف كثيرا عن بعضها فيما يتعلق بالضفة؟
1: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح أننا أمام مشهد تصعيدي خطير. هذا المشهد لم يبدأ اليوم ولم يبدأ في الأسابيع الأخيرة، يمكن القول منذ 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر هنالك تصعيد في الضفة الغربية، ولكن واضح أنه في الأشهر الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة وبشكل تصاعدي في كل يوم، كلما اقتربنا من موعد الانتخابات هنالك برنامج يطبق على الأرض من قبل المستوطنين. نعم، تبدو الصورة للناظر من الخارج أنها نوع من عمليات الاعتداء الفوضوية، نوع من الاعتداءات بدون خطة مدروسة، ولكن واضح أن هنالك إطار سياسي منظم يعمل على تطبيق مشروعه من خلال خنق الفلسطينيين بشكل عملي وفعلي، الاعتداء عليهم بشكل يومي، الانتقال من منطقة إلى منطقة، من منطقة نابلس إلى منطقة رام الله إلى الأغوار إلى مسافة ريطة، بمعنى كل فلسطيني في كل مكان مستهدف. كان تركيز في مرحلة من المراحل على المناطق سي، والآن يتصل إلى كل المناطق، قد يصل في بعض الأحيان إلى قلب المدن الفلسطينية إذا كان من خلال عمليات المداهمة التي ينفذها الجيش، مرورا بالاعتداءات التي كانت والنسف الذي كان لعدد من المخيمات. الآن موضوع الاستهداف في القرى في العديد من المناطق كما تابعنا اليوم، وكل هذا كما ذكرت هو صحيح، فرض الحقائق على الأرض، إلغاء كل ما يسمى بالخط الأخضر بأن يكون فقط يعني هذا وصف، ولكن لا يمكن أن يكون أي مرجعية سياسية في المستقبل لأي حكومة. إذا كانت حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ومعه سموتريتش وبن غفير، وإذا كانت حكومة لأيزنكوت أو لبيد أو بنت أو أي شخص آخر يطمح بالوصول إلى رئاسة الوزراء، يجد أمامه واقع سياسي وجغرافي على الأرض لا يستطيع أن يؤثر فيه لفترة طويلة. هنالك طبعا نقاش داخل المؤسسات التي تعنى بهذا الملف أن كل هذه الإجراءات التعسفية والاعتداءات لا تغير كثيرا في الواقع الديموغرافي في الضفة الغربية، ولكن أعتقد أن المليارات التي تم رصدها للمشاريع الاستيطانية تترجم بشق شوارع، بمصادرة أراضي، بفرض حقائق، ولكن واضح أنه عمليات الترهيب والاعتداء على الفلسطينيين لها هدف كبير، هو أولا أن يكون الفلسطيني في حالة خوف دائم على وجوده، ثانيا محاولة طرد من بقي في المزارع والمناطق البعيدة حتى في القرى إلى أماكن أخرى. وهي النظرية المعروفة أستاذي، يعني أكبر عدد من الفلسطينيين على أقل مساحة من الأرض كما يقال.
0: طيب سيد مايكل بينيون، استمعت إلى ضيفنا الكريم في الناصرة، ما يجري جنوني، وهذا حتى بشهادة ضباط من الجيش الإسرائيلي وأعضاء كنيست في إسرائيل. يعني لماذا تكتفي الدول الأوروبية ببيانات المطالبة وبيانات الإدانة؟ لماذا تكتفي بكل ذلك رغم أن ما يجري على الأرض يفوق كل تصور في الضفة الغربية؟
2: هذا سؤال وجيه، وبالطبع المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى مؤخرا زادت من اعتراضاتها، وكان ثمة بيانات قوية كما سمعنا من 6 دول أوروبية ومنها كندا تدين المقترح لطرح العروض، عروض العقارات في لمستوطنات جديدة ومنازل جديدة في شرق القدس، مما قد يقطع أوصالها مع مدن أخرى فلسطينية ويجعل دولة فلسطينية شبه مستحيلة. وذلك كان بيانا قويا بعد أن قامت المملكة المتحدة باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي وقول إن ذلك غير مقبول أبدا، وكان ذلك إدانة إسرائيلية للتدخل البريطاني. ولكنه ليس بإمكان الأوروبيين أن يقوموا بما هو أكثر من ذلك، بإمكانهم أن يفرضوا عقوبات على إسرائيل، أي على الحكومة الإسرائيلية، وهم أصلا قد فرضوا عقوبات على بعض قادة المستوطنين، ولكن هؤلاء القادة لا يحاولون المجيء إلى أوروبا الغربية، لذلك لا يحدث ذلك فرقا كبيرا. والخطوة المقبلة ربما في الأمم المتحدة، ولكن إسرائيل لا تولي انتباها إلى ما تقول أوروبا، وما يهم أو هم فقط هو إذا ما الولايات المتحدة اتخذت موقفا قويا، لأن نتنياهو يعتمد بشكل كبير على دعم الأمريكي.
0: ولكن سيد مايكل، لماذا يعني تحاول أوروبا التصنيف، بمعنى اتخاذ خطوات أو فرض عقوبات على شخصيات، على غرار بنغفير وسموتريتش، وهي شخصيات حتى في داخل إسرائيل متهمة بالتطرف والإرهاب، لماذا لا تركز على إسرائيل المنظومة الدولة الحكومة؟ لأن من يرتكب هذه الأعمال هم مستوطنون يحظون برعاية المؤسسة الرسمية وليس برعاية أفراد.
2: كما قلت، ثمة إمكانية قوية بأن الدول الأوروبية قد تفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية بذاتها، ولكن هل ذلك سوف يحصل قبل أو بعد الانتخابات؟ إذا ما فرضوا عقوبات قبل الانتخابات، فذلك سوف يبعث إشارة إلى الناخبين الإسرائيليين أن ما يجري في ظل هذه الحكومة الحالية ليس مقبولا لأوروبا، وسوف تصبح علاقتكم بأوروبا أسوأ، وسوف ذلك يؤدي إلى تأثير على الناخبين الإسرائيليين. ولكن أوروبا ليس بإمكانها أن تتدخل عضويا في الحالة.
0: والمشكلة أن هذه الحكومة تقوم بهذه الأفعال في الضفة الغربية، يعني ليس الآن أو منذ أشهر، بل منذ سنوات عدة. أستاذ جاكي، يعني لماذا لا تكترث إسرائيل بكل هذه الانتقادات الدولية وبهذه المطالب وخاصة الأوروبية، رغم أن أوساط أمنية إسرائيلية وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية وجهت يعني رسائل مكتوبة إلى المستوى السياسي بأن ما يجري في الضفة على مرأى العالم، على سبيل المثال في قصرى وغيرها، تلحق بإسرائيل أضرار جسيمة؟
1: يعني هنالك عدة عوامل برأيي. أولا، العامل الانتخابي السياسي يلعب دور كبير بالنسبة لنتنياهو ولفريقه، وتحديدا سموتريتش وستروك وزيرة الاستيطان وكل هذه المجموعة التي تعتبر أن كل قرار معادي لها ولسياستها يندرج في إطار معاداة اليهود واللاسمية كما هو معروف، بما معناه لا ينظرون إلى هذه الإنذارات وهذه الرسائل وحتى العقوبات على أنها تحذير وضرورة يعني توجيه السفينة الإسرائيلية بين قوسين إلى مسار آخر، بل على العكس يستغل هذا الأمر للمزيد من التطرف، لمخاطبة القاعدة الشعبية الانتخابية، واستغلال هذه الإجراءات العقابية من أجل كسب الأصوات. الحسابات الآن هي حسابات ضيقة جدا، كل قرار في إسرائيل الآن على المستوى الرسمي يؤخذ بشكل أو بآخر في إطار الحسابات السياسية الانتخابية. ونتنياهو معروف على مدار سنوات ولنا تجربة طويلة مع سياسته أنه يلعب الآن لمصلحته السياسية الشخصية، بعد ذلك يعتقد أن هنالك إمكانية لتصليح كل شيء أمام الرأي العام، وبما في ذلك يعني إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة. ولكن أعتقد إذا كان هنالك أو إذا كانت هنالك دولة واحدة لها نفوذ الآن وتأثير على القرار السياسي في إسرائيل هي الولايات المتحدة، وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو قادر أن يفرض بشكل أو بآخر شروط على نتنياهو ويقول له من هو الرئيس ومن هو الذي يحدد السياسات في أمور كثيرة. ولكن أعتقد أنه حتى ترامب إما لا يدرك وإما لا يريد التعامل مع الملف الفلسطيني بما يعني يجب أن يكون بالمفهوم السياسي والدبلوماسي والقانون الدولي، وبالتالي لا يشعر نتنياهو ولا تشعر هذه الحكومة أن هنالك ضغط حقيقي يمارس عليها تحديدا بالنسبة لسياستها في الضفة الغربية. يعني إذا أخذنا قطاع غزة ورغم الظروف الكارثية هناك ما زال هذا الموضوع مطروح على أجندة البيت الأبيض، بدليل أنه كوشنر وملادينوف وآخرين يصلون إلى تل أبيب وإلى القاهرة ويحاولون إيجاد بعض المخارج من الأزمة التي طبعا نتابعها والرفض الإسرائيلي، حتى لو كانت الإجابات الإسرائيلية فيها التفاف كبير على القارات ومحاولة تجنب أي خطوات عملية على الأرض تساهم في تحسين أوضاع المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. ولكن إذا أردنا أن نأخذ يعني الأقل شيء أن هذا الموضوع مطروح، الضفة الغربية تقريبا متروكة لوحدها، أو لا أريد أن أقول تقريبا متروكة لوحدها، بعض التصريحات هنا وهناك من هاكبي وآخرين، ولكن هذا لا يؤثر على القرار. وكذلك يعني هنالك حالة فشل أوروبي، فشل ذريع جدا أمام هذه المشاهد البشعة. كل شيء يعني يؤخذ بقرارات متأخرة في مرحلة من المراحل، وأقولها بصراحة ليسمعني أيضا الضيف الكريم، كانوا يعلقون كل التأخير على أوربان وبموقفه وأنه يعطل القرارات. الآن أوربان غادر المشهد، ولكن هل تستطيع أوروبا أن تتخذ قرارات عينية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية وحتى على الإدارة الأمريكية الحالية، أم أن الجميع ينتظر الفرج من خلال الانتخابات؟ بما معناه ننتظر الانتخابات، نتحمل 3 أشهر، بعد ذلك نشاهد إلى أين ستذهب الأمور، وهل ستكون حكومة جديدة نستطيع بشكل ولكن... أو بآخر أن نخاطبها، بمعنى أن تحسم الأمور في صندوق الاقتراع الإسرائيلي وليس في مقر الاتحاد الأوروبي.
0: ولكن هذه 3 أشهر يعني ستكون قاسية جدا على الضفة الغربية، في كل ساعة وفي كل يوم هناك حقائق جديدة تفرض على الأرض في الضفة الغربية. سيد مايكل، يعني استمعت إلى الأستاذ جاكي، رغم بيانات الإدانة لا تشعر إسرائيل بأن هناك ضغطا حقيقيا عليها، كيف ومتى يمكن أن يتحول الرفض الدولي الغربي إلى أدوات فاعلة كخطوات عقابية ضد إسرائيل؟
2: بالطبع ما بإمكانهم أن يقوموا به هو تغيير شروط التجارة الأوروبية مع إسرائيل. بإمكانهم أن يفرضوا عقوبات وأن يمنعوا الواردات أو الصادرات من إسرائيل، وبإمكانهم أن يؤذي إسرائيل اقتصاديا، وقد يكون لذلك أثرا عكسيا. قد يقول الإسرائيليون أن أوروبا تضايقنا ويقولون ذلك بالفعل، ولكن الرأي العام في أوروبا تغير بشكل جذري، وثمة انتقاد حاد للتدابير والسياسة الإسرائيلية من قبل الأحزاب الكبرى في بريطانيا، وبعض المجالس المحلية تقوم بحظر للتواصل مع جهات إسرائيلية لا سيما المستوطنات، وذلك يؤثر على السياسة البريطانية إلى حد ما. ووزير العمال الجديد قال في بريطانيا أنه يجب أن تتخذ تحركات أكثر ملموسية ضد إسرائيل، ولكن هذا مسألة عنها لا نعرف إذا ما كان هذه التدابير المتعلقة بالتجارة قد تؤثر على الرأي العام في إسرائيل. وكل مرة يجري هذا التصعيد العنفي ضد الفلسطينيين للأسف في بعض الأحيان تزيد الأحداث المعادية للسامية في بريطانيا، وهذا ما يربطه الإسرائيليون بالسياسة، وهذا مختلف. الأحداث ضد اليهود في المملكة المتحدة ليست معادية للحكومة الإسرائيلية، والمملكة المتحدة بإمكانها أن تدين معاداة السامية وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية.
0: أستاذ جاكي، هل هناك أي نقاش في إسرائيل بأن يعني أو خشية ما بأن ترتد هذه القنبلة الموقوتة، إن جاز لنا التعبير، الإرهاب اليهودي، إرهاب المستوطنين المتطرفين في الضفة، أن يرتد يوما ما على الداخل الإسرائيلي، خاصة في ظل الاعتبارات الحزبية التي يتبع لها هؤلاء المستوطنين؟
1: يعني هذه واحدة من المشاكل أستاذي، بمعنى أنه لا يوجد نقاش إسرائيلي جدي داخل المجتمع الإسرائيلي حول تداعيات ما يحدث في الضفة الغربية. نعم هنالك بعض الأصوات أعتبرها أنها أصوات على الهامش، لا أتحدث عن الأحزاب العربية التي يعني تقود الانتخابات، وقد يكون هنالك بعض الأصوات فيما يعرف بحزب الديمقراطيين، ولكن كل من يحاول الآن الوصول إلى سدة الحكم ويشكل الحكومة القادمة بدءا من أيزنكوت مرورا بلابيد وبنت وليبرمان وهذه المجموعة لا يطرحون الموضوع في الضفة الغربية برؤية واقع احتلالي لابد من إنهائه، يستخدمون في بعض الأحيان مصطلحات الانفصال عن الفلسطينيين ويتحدثون بالخطاب الديمغرافي وهو خطاب معروف، وفي بعض الأحيان نعم هنالك انتقادات للمستوطنين ويصفوهم حتى بالإرهابيين والإرهاب اليهودي، خاصة إذا كان هنالك اعتداءات على عناصر الأمن والجيش في الضفة الغربية، وإن كان هذا يعني المشهد هو أيضا مشهد تكاملي ما بين مستوطنين وعناصر في وحدات عسكرية محسوبة تماما على المستوطنين، ولكن لا أستطيع أن أقول أن هنالك نقاش جدي وأن هنالك حوار ضاغط على مركزية القرار وأن نتنياهو يتخوف من هذا النقاش، بس فقط اسمح لي بجملة، بل على العكس ويفرض تحدي عليهم، يقول هذه سياستي، إذا كانت لديكم سياسة أخرى وجرأة تعالوا وقدموها للرأي العام، ولكن الخوف من أن أي خطوة تجاه الفلسطينيين تترجم على حسابهم في صندوق الاقتراع يمتنعون عن الإدلاء بمواقف واضحة وصريحة تجاه هذا المشهد كما ذكر.
0: أشكرك جزيلا جاكي خوري الخبير في الشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من مدينة الناصرة. الشكر موصول أيضا لمايكل بينيون الكاتب الصحفي بصحيفة التايمز البريطانية، كان معنا من لندن. شكرا لكم.

0: من جنوب لبنان تضع الحكومة انتشار الجيش في قلب معادلة المرحلة المقبلة، سلطة واحدة للدولة، جيش يبسط سيادتها، وقرار الحرب والسلم بيد مؤسساتها. هذا ما يقوله رئيس الحكومة نواف سلام في زيارة لافتة إلى صور، ووضع انتشار الجيش في خطاب موجه له في مرتبة الفأر السياسي والسيادي، لكن تحويل هذه المعادلة الحكومية إلى واقع ميداني تفرضه إسرائيل بالقصف والغارات والتوغل أمر واقع، وهي تصطدم بثلاثة تحديات متداخلة على الأقل: احتلال إسرائيلي مستمر، وعمليات عسكرية تعرقل تثبيت سلطة الجيش على الأرض، وانقسام لبناني حاد حول السلاح والمسار التفاوضي مع إسرائيل. من قيادة أو من مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في صور، وبحضور وزير الدفاع، حدد رئيس الحكومة نواف سلام رؤية حكومته للجنوب، معتبرا أن الجنوب كما كل لبنان يجب أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن تستعيد الدولة قرار الحرب والسلم. سلام اعتبر أن وجود الجيش في الجنوب لا يعني انتشارا عسكريا فحسب، فكل موقع ينتشر فيه وفق تعبيره تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. لنستمع إلى ما قاله سلام.
1: إن معنى وجودكم اليوم في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة، فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها.
0: وعلى الأرض يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الجنوب، وبلغت ذروتها اليوم في بلدة برعشيت، من تفجير المنازل والمنشآت إلى القصف وعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة، بالتوازي مع استمرار احتلاله أراضي لبنانية. في المقابل جاء موقف حزب الله الأخير في سياق مواجهة جديدة مع واشنطن بعد عقوبات وتصنيفات أمريكية جديدة بحقه. الحزب أكد اعتزازه بعلاقته مع إيران، ورفض التصنيف الأمريكي معتبرا أنها لن تثنيه عن التمسك بخيار المقاومة وبحق لبنان واللبنانيين في الدفاع عن أرضهم. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد عدلت التصنيف القانوني لحزب الله لتقول إنه يعمل في خدمة النظام الإيراني تحت قيادة فيلق الحرس الثوري، كما فرضت واشنطن عقوبات على 10 أشخاص قالت إنهم جزء من شبكة تنقل الأموال إلى الحزب. وبالتوازي يتحرك مسار دولي لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن اللبنانية، ففي 17 سبتمبر تستضيف باريس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر دولي لدعمها، كان مقررا في مارس الماضي قبل تأجيله إثر اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وعلى خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وكان الرئيس جوزيف عون قد تلقى دعوة للمشاركة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن التحديات التي تواجه الجيش تتجاوز مسألة التسليح والدعم الخارجي، فالحكومة تراهن على بسط سلطة الدولة في الجنوب، لكن إسرائيل تتوعد ببقاء طويل الأمد في الجنوب، بينما يشهد الداخل اللبناني انقساما حادا حول السلاح ومسار التفاوض مع إسرائيل، بين سلطة تتمسك بهذا المسار وحزب الله الذي يرفضه ويصفه بخيار الاستسلام.

0: ولنقاش هذا الموضوع أرحب بضيفي من بيروت دكتور علي مراد أكاديمي وباحث سياسي والأستاذ رضوان عقيل الكاتب والباحث السياسي أيضا أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور علي مراد. السلطة اللبنانية مصرة على تثبيت معادلتها سلاح واحد جيش واحد وسلطة واحدة بيدها قرار السلم والحرب، ولكن كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة الحكومية على واقع الميدان؟
1: نعم، في البداية تحية لك للأستاذ رضوان ولكل المشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني هذا المبدأ وهو البديهيات، بديهية البديهيات في

0: هنالك إجماع بين جميع اللبنانيين على ضرورة أن تكون الدولة صاحبة القرار الأوحد في لبنان، وهذه مسألة فيها مصلحة لبنانية بمعزل عن أي نقاش آخر، وبالتالي هذا الأمر ليس تنفيذا لمطالب إسرائيلية وخارجية بقدر ما فيه مصلحة لبنانية. هذا من حيث المبدأ. أما من حيث الواقع الميداني، أنا أعتقد أن المسألة بسيطة والجواب سيكون شديد الوضوح. الموقف السياسي للدولة اللبنانية وللأجهزة الرسمية وللغالبية اللبنانيين تتواجه مع عدم رغبة أو قناعة لنقل حزب الله بضرورة أن يسلم قرار السلاح وقرار الحرب وقرار الحرب والسرم للدولة. وفي هذا المجال أعتقد أن ما يمنع هذا الأمر هو أن حزب الله لم يصل للأسف إلى قناعة بأن هذا المسار يجب أن يعكس ويجب أن يكون في مصلحة لجميع اللبنانيين، وربما مصلحة للجنوبيين، وإذا قلنا أكثر للشيعة، بأن يكون هنالك حصر لقرار الحرب والسلم بيد الدولة، ربما من أجل البدء بالخروج، وأشدد على كلمة البدء من الخروج من الكارثة والنكبة التي تواجه كل لبنان، ولكن تواجه جنوب لبنان أرضا وشعبا وديموغرافيا وعمرانا وجغرافيا.
1: طيب أستاذ رضوان عقيل، لماذا يصر حزب الله على عرقلة جهود السلطة اللبنانية في تثبيت هذه المعادلة، معادلة السيادة، ومخالفا رأي الغالبية في لبنان حسب ما يقول ضيفنا الدكتور مراد؟
2: مساء الخير للجميع. لابد من الإشارة لأن معظم البديهيات التي تتحدث عنها الدكتور علي أنا أتفق معها، لأنه في نهاية المطاف لا مفر من وجود سيادة واحدة تكون تحت سلطة الدولة اللبنانية ومظلة الجيش اللبناني. لكن واقع الأمر من خلال زيارة رئيس الحكومة اليوم إلى جنوب لبنان والتقائي وزيارتي إلى سكنة بنوا بركات في صور تعبر بالفعل أن الدولة جادة وتتعاطى بكل أهمية مع المؤسسة العسكرية لتبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وتحديدا في جنوب لبنان. لكن يبقى الحاجز الأول أمام مهمة الدولة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الإطار على الأقل، هو أن الإسرائيليين لا يلتزمون بهذا الاتفاق، هم يعمدون إلى عدم الانسحاب من البلدات الجنوبية، بل أنه في المنطقة الصفراء وفي أكثر من بلدة حدودية يعمدون إلى شق الطرق وبناء المراكز العسكرية، وكأنهم يقولون للدولة اللبنانية نحن لا نريد الانسحاب. على أرض الواقع تقول المعطيات حتى الآن، حتى الذين يؤيدون اتفاق الإطار ويؤيدون هذه المفاوضات، أن الأمور لا تسير بالشكل المطلوب رغم كل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والوفد المفاوض. لكن يبدو أن الإسرائيليين في واد آخر يريدون ليس فقط استئصال الآلة العسكرية لحزب الله، لكنهم يريدون خلق فوضى داخل الساحة اللبنانية. ردا على سؤالك زميلي، من وجهة نظر حزب الله أن هذه المفاوضات لم تأتي بالثمار المطلوبة رغم كل النكبة التي لم تحل في حزب الله فقط، إنما حل بالطائفة الشيعية وبكل لبنان، لكن يجب أن تكون هناك قواسم مشتركة بين حزب الله وبين الحكومة اللبنانية وخلق مساحة من الحوار، لأن الاستمرار بهذه المناكفات وبهذه الردود المتبادلة بين الحزب والحكومة ستكون أشبه بالهدايا المجانية للإسرائيلي. من اعتراض حزب الله على هذه الحالة أن هذه المفاوضات لم تؤدي إلى شيء، تحدثنا كل الشهرين الماضيين عن المناطق التجريبية، إسرائيل لم تنسحب من متر واحد من هذه المنطقة رغم كل الحديث عن الضغط الأمريكي، رغم كل ما قام به رئيس الجمهورية جوزيف عون في البيت الأبيض. نحن لا نسمع إلا الوعود والوعود ولم نصل إلى أي ترجمة حقيقية. حتى المواطن العادي في الجنوب الذي لا يلتقي مع حزب الله يقول أن ما تقوم به الدولة لم يؤدي إلى شيء. لكن لا يمنع هذا الكلام من استمرار الدولة في مهمتها وفي عملية المفاوضات في انتظار ما ستقدم عليه الإدارة الأمريكية. لكن حتى الآن تحول جنوب لبنان صندوق اقتراع في الكنيسة الإسرائيلي، وهذا ما يركز عليه بنيامين نتنياهو. غدا في 27 تشرين الأول المقبل سنرى للأسف مشاهد غير مقبولة عندما نشاهد الجنود الإسرائيليين يقترعون على أرض جنوب لبنان. ثم من يحمل حزب الله ويقول أنت تحمل هذه المسؤولية، لكن الإسرائيليين بالتأكيد لن يتركوا الجنوب. ملاحظة واحدة، عندما قال رئيس الحكومة جملة واحدة زميلي عن وحدة الجيش، لا خشية على الوحدة العسكرية داخل الجيش. الجيش وعلى عقيدة الجيش. ثم من يقول أن الشيعة لا يقاتلون، لا يلتزمون بالمؤسسة العسكرية، على العكس الجيش من كل الطوائف هم سواسية. وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة في صور على بعد كيلومترات قليلة، سمع رئيس الحكومة ولفظ

0: المرافق أصوات الجرافات الإسرائيلية التي تجرف بلدة البلصوري أو ما تبقى منها، وكانت هناك نقطة للجيش وتم استبعادها للأسف.
1: طيب دكتور علي، يعني هذه السيادة كيف يمكن تحقيقها في ظل رفض إسرائيل لكل الاتفاقيات وعدم احترامها حتى المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي؟ لماذا يحمل حزب الله المسؤولية رغم أنه أعطى فرصة يعني بطريقة أو بأخرى للدولة اللبنانية لمحاولة إجبار إسرائيل على الانسحاب، لكن إسرائيل لم تنسحب، تواصل اعتداءاتها وحتى لا تحترم المسار التفاوضي الذي قال عنه بنيامين نتنياهو إنه يريد مفاوضات أكثر جدية، لأن إسرائيل ترى أن الدولة اللبنانية غير قادرة على تطبيق التزاماتها، وفي الجانب الآخر حزب الله يرى أن الجيش اللبناني غير قادر على حماية لبنان.
2: نعم، سؤال بمكانه، وأنا أوافق على الكثير مما قاله الأستاذ رضوان. يبقى النقاش حول كيف نخرج من هذا المأزق. أعتقد أن توصيف الإجرام الإسرائيلي وعدم رغبة إسرائيل بالممارسة وبالفعل أن تحترم التزاماتها، وكل ما قيل وهو صحيح أن إسرائيل لا تلتزم وتستمر بإجرامها وارتكاب جرائم الحرب، وكان آخرها ما ارتكب في بلدة أنصار عندما في معرض اغتيالها لأحد قادة حزب الله أبادت عائلته بشكل كامل، وهذا يسمى بأبسط القواعد أنه جريمة حرب. إسرائيل لا تريد أن تحترم الاتفاق، صحيح. ماذا نفعل نحن في لبنان؟ في الواقع الحالي سيد الكريم، الدولة اللبنانية في مسار التفاوض، هذا المسار بعد سقوط ورقة التفاهم لم يعد فقط هدفه فقط تطبيق الاتفاق، بقدر ما هو لحظة لضبط إيقاع الإجرام الإسرائيلي وتوسيع اعتداءاته في لبنان. طب كيف نخرج من هذه المعادلة؟ أنا سأطرح السؤال التالي، انطلاقا من حالة علي الطاهر. نحن أمام ثلاثة خيارات: إما يستمر الحال على ما هو عليه وهو لصالح إسرائيل، إما تأتي إسرائيل وتنسف وتدمر كما سبق ودمرت الخيام ودمرت بنت جبيل ومسحت جنوب لبنان ودمرته بشكل كامل، أما نذهب إلى خيار أن يتم تسليمه إلى الدولة اللبنانية. السؤال نفسه يطرح اليوم. التفاوض اللبناني صحيح في ظل موازين القوى لن نستطيع أن نعمل أي خرق، صحيح. ما ينقص في هذا الأمر هو أنه يجب أن تنتهي الإزدواجية التفاوضية لدى لبنان. ورقة سلاح حزب الله يجب أن تكون في يد المفاوض اللبناني، لا أقول تسليم السلاح، أقول قرار السلاح. بمعنى، ماذا لو خرجنا اليوم سيد الكريم وقال حزب الله أو الدولة اللبنانية قرار السلاح بات في يد المفاوض، لنذهب إلى طاولة روما، طاولة واشنطن، نسميها ما شئنا، ونقول الأرض مقابل السلاح، السلاح مقابل العودة، السلاح مقابل إعادة الإعمار، تحديدا بعد أن فقد هذا السلاح.
1: ولكن من يضمن
2: قدرته؟
1: من يضمن إسرائيل يا دكتور علي؟
2: هل إسرائيل ستلفى؟ سأجاوب أنا سأطرح نفس السؤال وأجب. هل هنالك ضمان أن إسرائيل ستلتزم؟ الجواب هو كلا، لكنه مسار طويل. ولكن إبقاء الحال على ما عليه، إذا تحدثنا في القانون نقول شرط لازم وغير كافٍ. إذا كان هنالك من يظن أن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان ونعود إلى عودة أهل الجنوب وإعادة إعمار الجنوب وحزب الله يحتفظ بسلاحه، هذا قرار واهم، لن يحدث هذا الأمر. موازين القوى تخبرنا بلايه، سقوط النظام السوري، خروج إيران من المعادلة الإقليمية في غزة، نحن في وضع استراتيجي كلبنان كبلد صعب جدا. إذا علينا اليوم أن نعكس المعادلة، أن نقوي التفاوض اللبناني، تحديدا بعد أن قال حزب الله وإيران بالتفاوض. إذا أنا أقول اليوم وضع قرار السلاح بيد المفاوض اللبناني سيسمح للحالة الإقليمية التركية القطرية الباكستانية السعودية ودعم فاتيكاني ودعم غربي ودعم فرنسي الذين يواجهون إسرائيل، نقلب هذه المعادلة. طيب، ونخلق مسارا جديدا طويلا وصعبا وشاقا. ولكن أهم نقطة في هذا الأمر أنه سينهي الخلاف الداخلي وسيوحد اللبنانيين. أما البقاء في هذه الإزدواجية وبقاء سلاح فقد قدرته الردعية في وقف الاعتداءات أو في ضمان الانسحاب أو في حماية نفسه، نحن نضيع الوقت ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في جرف الجنوب، ونبتعد شيئا فشيئا عن العودة وعن إعادة الإعمار.
1: طيب أستاذ رضوان، يعني حزب الله ما زال يرفض النهج التفاوضي ويتمسك بخيار المقاومة رغم أن المقاومة لم تستطع حتى الآن حماية لبنان من الجرائم الإسرائيلية، ما البدائل واقعيا، ما البدائل التي يملكها لبنان للدفاع عن سيادته وإجبار إسرائيل على الانسحاب؟ إذا كان نبيه بري يقول إن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على إلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب.
0: هذه الجملة الأخيرة التي قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي تعبر عن واقع الحال. صحيح أن أكثر كل الدول العربية والدول الأوروبية تريد الخير للبنان وتفضل الانسحاب الإسرائيلي اليوم قبل الغد، لكن للأسف من دون هذه الضمانة الأمريكية لن يتحقق هذا الأمر. ما قاله الرئيس نبيه بري للوفد الأمريكي أمس، قاله لأكثر من مسؤول أمريكي، قاله للسفير الأمريكي، قاله لكل المعنيين في هذا الشأن، أن الأمريكيين عليهم أن يقوموا بالواجبات المطلوبة منهم وأن يتعهدوا. أنا بتقديري إذا كانت هناك معادلة حقيقية تقوم على نقطتين، النقطة الأولى التأكد من انسحاب إسرائيلي حقيقي من آخر حبة تراب من جنوب لبنان، شرط أن يترافق هذا الأمر مع تعهد لبناني وتعهد حزب الله بتسليم سلاحه أو وضعه تحت مظلة الدولة اللبنانية. أي يجب أن يكون الأمران يسيران في طريق واحدة، ومن دون هذه المقاربة لن يحصل هذا الأمر. بالتأكيد أن الإسرائيليين لن ينسحبوا بسهولة، لكن إذا كانت بالفعل هناك ضمانات أمريكية حقيقية. لكن بتقديري أن اللعبة أصبحت أكبر من قدرات اللبنانيين في هذا الموضوع. إذا لم يكن هناك، قد لا يوافقني الرأي دكتور علي، إذا لم يكن هناك توافق أمريكي وتلاقي أمريكي إيراني بهذا الموضوع، فإن الأمور ستبقى على حالها. وللأسف أن الإسرائيليين يستمرون في عدوانهم ليس في الجنوب فقط، إنما يقبضون على كل الحياة في الدولة اللبنانية. لكنهم لا يريدون من حزب الله سحب سلاحه فقط، إنهم يريدون الأمريكيون بتحديدا وأكثر من دولة غربية تريد استئصال الآلة العسكرية لحزب الله، فضلا عن كل مؤسساته التربوية والاجتماعية، والضغط على الحكومة أن هذا الحزب لم يعد موجودا، علما أن هذا الحزب ممثل في البرلمان وفي الحكومة وفي المجالس البلدية. هذه العقوبات الأخيرة على حزب الله ستدفعه نحو المزيد من التشبث برأيه، ستدفعه إلى التمسك بسلاحه أكثر، لأن ما يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية من عقوبات تجاه الحزب ستدفعه إلى المزيد بالتصلب بخياراته، وسنبقى على هذا المنوال للأسف. بالنهاية يجب أن يكون هناك حوار داخلي بين الحكومة وبين حزب الله، ويجب أن يكون هناك تقارب أمريكي إيراني في حال إذا كنا بالفعل نتجه إلى الخروج من هذا المأزق.
1: شكرا لك رضوان عقيل الكاتب والباحث السياسي، والشكر موصول أيضا للدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا لكم.

في عالم تتنافس فيه القوى العظمى اقتصاديا وعسكريا، تزداد التحذيرات من احتمالات وقوع مواجهة بين تلك القوى في أعالي البحار، حيث الممرات التجارية والاستراتيجية والمناطق المتنازع عليها. قوة عظمى مثل الولايات المتحدة تفرض هيمنتها بحريا في ضوء مستوى الانتشار العالمي الذي تتمتع به قواتها البحرية، مع الأخذ بعين الاعتبار التفوق النوعي لتشكيلاتها. أما القوة العظمى الأخرى أي الصين، فإن لديها اليد الطولى إقليميا، لكن الطريق ما يزال طويلا أمامها لمنافسة الولايات المتحدة كقوة بحرية عالمية. وفي ظل هذا الاحتلال في موازين أو الاختلال في موازين القوى، ترتفع أصوات في الصين تطالب باستخدام السفن المدنية بنحو أكبر لدعم العمليات العسكرية استعدادا لأي مواجهة محتملة. حتى باحثون في مجال الدفاع في الصين القيادة على تجهيز السفن المدنية للاستخدام في زمن الحرب وتسريع خطة توظيفها في العمليات الحربية. الباحث في مركز البحوث التنمية الاقتصادية والدفاع الوطني لي جين أطلق هذه الدعوة انطلاقا من تزايد التهديدات الأمنية البحرية وتنافس القوى العظمى. جين لفت إلى أن استمرار امتداد مصالح الصين في مجال الأمن القومي والتنمية إلى المجال البحري يزيد المطالبات بحماية الحقوق البحرية والعمليات العسكرية، ما يبرز بنحو متزايد الدور الحاسم لتعبئة السفن المدنية واستخدامها عسكريا. وللبدء في ذلك دعا الباحث الصيني إلى إجراء مسح عام لأساطيل البلاد المدنية الضخمة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات عن سرعتها وقدرتها على الحمل وعن ملكية السفن ومؤهلات طاقمها. وبعد الانتهاء من ذلك يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي وضع خطط تحويل خاصة بكل سفينة لضمان إمكانية تكييفها بسرعة للاستخدام العسكري عند الضرورة. يستشهد هؤلاء الباحثون بتجربة بريطانيا في جزر الفوكلاند خلال حرب عام 1982. يقولون أن تلك الحرب أثبتت أهمية وجود مجموعة كبيرة من السفن المدنية وخطط تعبئة مفصلة وسفن مصممة مع مراعاة المتطلبات الدفاعية وتدابير تحويل وتحفيز فعالة. ففي غضون أيام من اندلاع تلك الحرب نجحت بريطانيا في حشد عشرات السفن المدنية واستخدمتها لنقل الطائرات والوقود والإمدادات الأخرى ولتنفيذ مهام طبية. غير أن هذه الدعوة لا تعني أن الصين لم تقتحم هذا المجال، فهناك مؤشرات تظهر أنها بدأت بالفعل استكشاف طرق لتحويل السفن المدنية بسرعة إلى استخدامات عسكرية، فقد رصدت أواخر العام الماضي مجموعة وحدات أسلحة معبأة أو رصدت مجموعة أسلحة معبأة في حاويات تضم قاذفات صواريخ معيارية ورادارات ومقالع كهرومغناطيسية مثبتة على شاحنات على متن سفينة شحن. هذا الكشف أثار جدلا بشأن إمكانية الأنظمة المعيارية تحويل السفن التجارية إلى منصات قتالية في زمن الحرب بدلا من الاكتفاء باستخدامها لأغراض لوجستية. هذه الدعوات صدرت رغم أن الصين صاحبة أكبر أسطول بحري في العالم من حيث عدد السفن، متجاوزة الولايات المتحدة، يضم أسطولها أكثر من 370 قطعة بحرية، ونفذ خلال العام الماضي مهام بعيدة المدى وصلت إلى أوروبا وإفريقيا ومحيط أستراليا في جنوب المحيط الهادئ. في هذا السياق أقر تقرير للبنتاغون بأن لدى الصين قوة كبيرة من سفن الإمداد اللوجستية عالية القدرات، وبإمكانها دعم عمليات الانتشار البعيد وطويل الأمد. هذا التمدد البحري الصيني عد تحديا مباشرا للهيمنة البحرية الأمريكية، رغم أن البحرية الصينية ما تزال متأخرة عن الولايات المتحدة في مجالات عدة، فواشنطن ما تزال تحتفظ بتفوقها على بكين على صعيد حاملات الطائرات وفي إطلاق الصواريخ وإطلاق الصواريخ من السفن. فالبحرية الأمريكية تمتلك 11 حاملة طائرات عاملة قيد الخدمة مقابل 3 تمتلكها الصين. فهناك فجوة أيضا في القوة النارية، إذ تمتلك السفن السطحية الأمريكية أكثر من 9000 خلية إطلاق عمودي للصواريخ
مقارنة بنحو 1000 خلية فقط لدى البحرية الصينية. هناك تفوق أمريكي آخر يتعلق بالحرب تحت الماء، إن الولايات المتحدة تتفوق على الصين في حجم وإجمالي أسطول الغواصات النووية ومستوى التكنولوجيا الهادئة، رغم أن الصين سرعت وتيرة إنتاج وإطلاق الغواصات الجديدة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة. تمثل غواصات الهجوم الأمريكية خاصة العاملة في غرب المحيط الهادئ واحدة من أقوى التهديدات لمجموعات حاملات الطائرات الصينية في ضوء الثغرات في قدرات الكشف والتتبع تحت الماء لدى البحرية الصينية. لكن ذلك يمكن تفسير دوافع هذه الدعوات لاستخدام السفن المدنية لأغراض عسكرية، فالوقت ما يزال مبكرا لانتقال الصين من وضع القوة البحرية الإقليمية إلى القوة البحرية العالمية في ظل التفوق الأمريكي وفي خضم صعوبات ترتبط بعوامل الجغرافيا وقيود الوصول إلى المحيطات ومحدودية شبكات القواعد والدعم اللوجستي. رغم كل ذلك، فإن تنامي القوة البحرية الصينية بات مصدر قلق أمني لدول إقليمية مثل اليابان وأستراليا التي تسعى إلى بناء توازنات تحد من حرية حركة بكين البحرية.

0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي تشيليو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليفربول جون موريس، الذي ينضم لنا من لندن. أهلا بك سيد تشي. ما هي أهداف هذه الدعوات من بعض الباحثين الصينيين؟ هل هناك سعي صيني فعلا لبناء قدرة على خوض حرب بحرية طويلة، وليس فقط لشن ضربات بحرية عسكرية هنا أو هناك؟
1: أولا لا أعتقد أنه ثمة أمر جديد في هذه العملية للدمج بين المسار المدني والمسار العسكري، حيث أنه لم يزل متجذر في النظام الشيوعي الصيني، ولديهم ما يسمى بمكتب الدمج العسكري المدني الذي تأسس في الخمسينيات، وكان ذلك على النمط السوفيتي بداية، وكان مصمما لتعزيز القدرات الصينية، في حين أن القوات الصينية لم تكن قوية كفاية، ولكنه حاليا نظام سياسي وهو نظام محدث من ذاك الدمج العسكري المدني. وأعتقد أنه في أذهان القادة العسكريين الصينيين يظنون أنه ثمة حرب على بشكل يومي، ولكن من دون احترار وتحمية كبرى، وهذا ما ينظرون إليه في وضع تايوان.
0: بمعنى أن ما نتابعه ليس مجرد أفكار نظرية، بل هو محاولة لبناء تدريجي لقدرات عسكرية عبر استخدام يعني سفن مدنية يجري اختبارها لاستخدامها وقت الحاجة.
1: أعتقد أن دمج هذا التشكيل ولا يعني فقط تحويل السفن المدنية إلى عسكرية، ولكن أيضا الأصول العسكرية أن تلعب دورا في الحياة المدنية. ورأينا الكثير من التكنولوجيا العسكرية التي بدأت في مجالات عسكرية تم دمجها في الحياة اليومية وأصبحت مشاريع تجارية، حيث بإمكاننا أن نرى ذلك في العسكر. كما أنه ثمة فلسفة للحزب الشيوعي في هذا الدمج، يعتقدون أنه ثمة علاقة وثيقة بين الدولة والشعب والعسكر، وحيث ما يقولون أن العلاقة أشبه بالماء والسمكة. لذلك حاليا أعتقد أنه أكثر يتعلق بسيناريو تايوان، بمعنى أنهم بإمكانهم أن يبدأوا عملية عسكرية، ولكن من دون أن يهزوا النظام السياسي.
0: الباحثون الصينيون يستشهدون بتجربة بريطانيا في حرب فوكلاند عام 82، حين جرى الاستعانة بعشرات السفن التجارية، لكن بريطانيا حينها كانت تقاتل على بعد مسافات بعيدة جدا، آلاف الكيلومترات من أراضيها، ولذلك يعني كان النقل البحري حاسما في هذا الأمر. الصين يعني في أي حرب يمكن أن تخوضها ستكون على مقربة من أراضيها، وكما أشرت يعني إلى تايوان. فما الذي يجعل تجربة فوكلاند قابلة للتطبيق على الحالة الصينية وفق ما يرى هؤلاء الباحثين؟
1: أعتقد أنك محق. إن الطريقة أو السيناريو الوحيد العسكري الذي يفكر به الصينيون حاليا هو تايوان، لا أفكر بحالة أخرى. وأنت محق في أن المسافة مهمة جدا وفارقة جدا بين جزر فوكلاند وتايوان، وجزر فوكلاند كانت بعيدة جدا عن الأراضي البريطانية، الوطنية، وذلك يعني أنها لم تكن بإمكانها أن تستعمل فقط القوات العسكرية، ولكن فيما يتعلق بتايوان لا يتعلق الأمر فقط بالمسافة، ولكن النقل البحري من الحياة اليومية إلى حياة الحرب أو نموذج الحرب. وأعتقد أنه يتعلق الأمر بمدى سهولة الانتقال في هذا النموذج، وما يتحدث عنه العسكر الصيني هو انتقال سلس، وأي نوع من الحروب التي نشبت أو انتهت من دون أن ندرك ذلك.
0: شكرا لك تشيليو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليفربول جون موريس، كنت معنا من لندن، شكرا لك. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش آخر بعد قليل، ساعة إخبارية مع جمال عز الدين، إلى اللقاء.

إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. شهيد برصاص المستوطنين في سعير جنوبي الخليل، وتنديد دولي واسع بتصاعد الانتهاكات وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. قاليباف يؤكد أن إيران تخطط للتغلب على العقوبات الاقتصادية. تهران ومسقط تؤكدان أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف التفاوض بشأن مضيق هرمز. البرهان يقول أن المعركة مع قوات الدعم السريع لم تنتهي، ولا يستبعد فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن جهات عديدة سلمت سلاحها إلى الدولة، والمتحدث باسم الحكومة يؤكد للتلفزيون العربي أن بغداد تحاور حاليا 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح.

0: أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد مواطنين اثنين على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مدينتي جنين والخليل بالضفة الغربية المحتلة. على صعيد متصل قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن 87 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019.
1: تستمر جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وسط تبادل للأدوار بين الجنود والمستوطنين. في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية تقتحم قوات الاحتلال فجر الجمعة منزل المواطن فتحي خازم بعد تطويقه، ثم تطلق النار على خازم فترديه شهيداً.
2: ودون سيارة الإسعاف إصابة خطرة.
1: في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبا يقتل المستوطنون فتى فلسطينيا عقب اقتحامهم البلدة، كما يحرقون منزلا مأهولا بسكانه ويهاجمون تجمعا لعدد من الأشخاص بمنطقة مسافر يطا. جنوبي نابلس يواصل مستوطنون لليوم 13 على التوالي حصار منازل لمواطنين فلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال. على صعيد ذي صلة كشفت قاعدة بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 87 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019. ما كان لافتا في هذه الأرقام وفق الهيئة أن عمليات القتل تأخذ منحا تصاعديا كل عام، إذ شهد عام 2019 استشهاد مواطنين اثنين على يد المستوطنين مقابل 25 شهيدا منذ مطلع العام الحالي. وفي مؤشر جديد على أن عنف المستوطنين موجه وممنهج، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط في الجيش قولهم إن المستوطنين يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية للتحرك في الضفة والاحتكاك بالفلسطينيين، وهذا قد يؤدي إلى كارثة وتصعيد. من جهتها أفادت القناة 12 أن ضباطا في الجيش حذروا من أن الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب الإرهاب اليهودي. في سياق متصل جدد وزراء خارجية قطر وتركيا والسعودية ومصر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، كما حذروا من أن مخطط إيوان الذي تمضي سلطات الاحتلال قدما في تنفيذه يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. 6 دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج بالإضافة إلى كندا نددت كذلك بالمخطط الاستيطاني وطالبت إسرائيل بالتراجع عنه فوراً. صحيفة ياديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسي أوروبي أن دولا أوروبية منها بريطانيا تدرس جديا فرض عقوبات على إسرائيل حتى قبل انتخابات الكنيسة المقبلة. يقول الدبلوماسي الأوروبي وفق الصحيفة إن تلك الخطوة المقررة تقلق الأوروبيين لكونها قد تؤدي في هذه المرحلة إلى خدمة بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته اليمينيين في حملاتهم الانتخابية.
0: وشيع الفلسطينيون الشهيد الفتى كريم الشلالدة الذي استشهد في الهجوم الذي نفذه المستوطنون على بلدة سعير جنوبية مدينة الخليل.
3: يشيع الفلسطينيون في هذه الأثناء جثمان الشهيد الفتى كريم الشلالدي 17 عاماً الذي استشهد برصاص مستوطنين في هجوم نفذوه على منطقة حمروش هنا في بلدة سعير شمال شرق الخليل. ليس الهجوم الأول من نوعه، لكن هذا الهجوم خلف حرقاً لمنزل وخلف إصابات وأيضاً شهيد. هجوم يقول الفلسطينيون إنه بهدف تهجير الفلسطينيين من هذه المنطقة المستهدفة. ينضم إلينا الآن نزار الطروة للحديث عما جرى من هجوم هذا اليوم في منطقة حمروش.
4: ما يقارب 200 مستوطن مدججين بالسلاح وباللبس الأبيض، وتنسيقا مع كافة البؤر المقامة على أراضي حمروج، البؤر المقامة من المستوطنين نفذوا هجوما وحشيا منظما حتى يتمكنوا من السيطرة على المنازل، حرقوا منزلا بالكامل واستشهد مواطن وإصابة آخر بالرصاص الحي من قبل الجيش والمستوطنين. عمليات مدبرة وممنهجة من المستوطنين لعمليات التهجير القسري على السكان في حمروج شرق سعير، ونواصل نحن بتوثيق كل هذه الاعتداءات المتواصلة والمستمرة التي تتطالنا في منطقة حمروج. نحن صامدون ولن نرحل ولكن هذا المعتدي، هذا المستوطن يريد السيطرة على الأرض ويريد السيطرة على المنازل وضم هذه المنطقة التي صنفت في عام 1993 بالاتفاقية بي يمنع وصول المستوطنين إليها، إلى أن المستوطنين يريدون الاستيلاء عليها وضمها لمستوطنة أصفر المقامة على أراضي بلد السعير.
3: إذن تمادي في عدوان المستوطنين، نتحدث عن حصار عائلات في مناطق مصنفة باء بموجب تقسيمات اتفاق أوسلو، ونتحدث اليوم عن قتل فتى وإصابة آخرين في مناطق أيضا مصنفة بي أو باء بموجب اتفاق أوسلو. أكثر من 25 شهيدا منذ مطلع العام الجاري استشهدوا في هجمات نفذها مستوطنون. الهجمات تتكرر في محافظة الخليل، في محافظة رام الله، في محافظة نابلس، في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، في عدوان غير مسبوق كما تقول الجهات الفلسطينية، وتحذر من أن كل ما يجري هو لخلق بيئة قهرية طاردة، وذلك خدمة لمشروع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإحلالي. من سعير، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمال شرقي الخليل.
0: تعود قضية أعدام الاحتلال الطفلة الفلسطينية هند رجب وأفرادا من عائلتها إلى الواجهة بالتزامن مع تصاعد الملاحقات القضائية الدولية بحق إسرائيل على خلفية جرائمها في غزة. مزيد من التفاصيل في هذا العرض مع الزميل يحيى نافع. تعود قضية أعدام الاحتلال الطفلة الفلسطينية هند رجب وأفرادا من عائلتها إلى الواجهة، ويتفاعل سياسيا إغلاق إسرائيل التحقيق في قتلها عمال إغاثة بغزة، كما تدين منظمة طبية إنسانية رفض فتح تحقيق جنائي في مقتل وإصابة موظفيها بالقطاع الفلسطيني، وبالتزامن مع تبادل تل أبيب وأنقرة التصريحات الحادة ونشوب سجالات سياسية بينها، قررت تركيا فتح باب الملاحقة الدولية لنتنياهو. فهل تفلح الدعاوى والملاحقة القضائية في محاسبة إسرائيل؟ بعد أكثر من عامين ونصف من ارتكابه الجريمة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وستة من أفراد عائلتها في قطاع غزة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة في خطوة شككت منظمات حقوقية في جدواها وسط مطالبات من عائلتها بتحقيق دولي. وفي ردها على ذلك أكدت جدة هند أنه لا توجد ثقة لدى العائلة بالتحقيق الذي أطلقته إسرائيل، معتبرة أن الخطوة لا تعدو كونها محاولة من إسرائيل لتبرير الجريمة وتجديد المطالبة بتحقيق دولي مستقل. لنستمع لما قالته جدة الشهيدة هند رجب.
5: إحنا نتمنى من الدول اللي بتعترف دائما بحقوق الإنسان أو بحقوق الطفل أو بحقوق طبعا حماية الطفل أو غيره، نتمنى انهم يعني يوقفوا بجانب اهل غزة ويعني يشوفوا ايش بيقدروا يقدموا لاهل غزة، انه احنا كده تعبنا كتير من اهل غزة 3 سنوات واحنا بنستنى وقف الحرب.
0: وبحسب عائلة الطفلة لا يتوقع ان يكون مصير التحقيق باستشهاد هند مغايرا نظرا لتاريخ النيابة العسكرية الإسرائيلية التي أغلقت عشرات الجرائم من أصل 150 حققت فيها المنظومة، وفقا لما أورده موقع واينت الإسرائيلي. وفي ملف قضائي آخر يلاحق تل أبيب، وصفت بريطانيا وكندا وأستراليا قرار إسرائيل إغلاق التحقيق في مقتل مواطنين أهلها ينشطون في منظمة إنسانية بغزة عام 2024 وصفته بالمخزي.
6: وحينها قضى 7 أشخاص يعملون في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية الأمريكية في غارة إسرائيلية استهدفت قافلتهم خلال توزيع مواد غذائية في القطاع الفلسطيني. وأكدت لندن وأوتاوا وكامبيرا في بيان مشترك أن لضحايا تلك الحادثة وذويهم الحق في العدالة وفي مساءلة المسؤولين، وأنها ستواصل المطالبة بأجوبة باسمهم. واعتبرت وورد سنترال كيتشن التي مقرها في الولايات المتحدة أن القرار الإسرائيلي لا يتماشى مع واقع الحال، ووصفته بالمهين جدا، مطالبة بلجنة مستقلة لإجراء التحقيق باعتبار أن الجيش لا يمكنه أن يحقق في مصداقية أو في مصداقية سلوكه الخاص. وبالتزامن مع ذلك أدانت منظمة أطباء بلا حدود قرار المدعى العام العسكري الإسرائيلي إغلاق التحقيق في قضيتين متعلقتين باستهداف قافلة للمنظمة في مدينة غزة عام 2023 ومأوى لها كذلك في خان يونس بعدها بعام. المنظمة أشارت إلى مقتل 15 موظفا من أطباء بلا حدود على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ أكتوبر 2023، مضيفة أن القرار غير مستغرب من منظومة أثبتت عدم استعدادها للتعامل مع حجم الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب. وعقب جولة احتكاك تركي إسرائيلي في سوريا وشرق البحر المتوسط، أصدرت أنقرة مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار تحقيق في اعتراض إسرائيل لأسطول مساعدات متجه إلى غزة، حسب ما أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك. وكانت السلطات التركية فتحت تحقيقا بشأن ما تعرض له أسطول الصمود العالمي أثناء توجهه بحرا لإيصال مساعدات إلى غزة بعد هجوم في المياه الدولية نسبته لعناصر من سلاح البحرية الإسرائيلية خلافا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. فهل يتغير الحال هذه المرة وتنصاع إسرائيل للعدالة، رغم أن منظمات حقوقية من بينها مؤسسة هند رجب تشكك في التحقيقات وفي القضاء الإسرائيلي، مؤكدة أن التحقيقات المتعلقة بانتهاكات القوات الإسرائيلية تنتهي في الغالب من دون فحص جاد أو ملاحقات قضائية أو عقوبات ذات معنى؟
0: أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من مدينة صور جنوبية لبنان، أكد تمسك حكومته بانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وتأتي مواقف أسلام بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، بينما جدد حزب الله تمسكه بخيار المقاومة ورفضه العقوبات والتصنيفات الأمريكية الجديدة بحقه. كل
7: مسؤولية من صور أرادت الحكومة اللبنانية إعادة تثبيت معادلتها للجنوب، جيش واحد وسلطة واحدة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. رئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزير الدفاع تفقد قيادة قطاع جنوب الليطاني، مؤكدا أن انتشار الجيش يتجاوز الحضور العسكرية إلى استعادة الدولة سيادتها وسلطتها، وأن الحكومة تعمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
8: كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وكل علم يرتفع فوق أي موقع الجيش هو رمز لشرعية الدولة. ونحن نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة.
7: لكن هذه المعادلة تواجه واقعا ميدانيا مختلفا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في الجنوب، من تفجير منازل وقرى إلى القصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وقال إنه هاجم مبنى في بلدة برعشيت بزعم رصد أشخاص تجاوزوا خط ما يسميه بالمنطقة الأمنية.
9: السيادة اللبنانية.
7: أما حزب الله فيجدد تمسكه بخيار السلاح والمقاومة ويرفض مسار التفاوض الذي تعتمده الدولة مع إسرائيل، معتبرا إياه خيارا استسلاميا. وانعكس هذا الموقف ردا على عقوبات أمريكية جديدة وتصنيف واشنطن له بأنه يعمل في خدمة إيران تحت قيادة الحرس الثوري. واتهم الحزب واشنطن بالسعي إلى أحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو إلى اتجاه آخر. في المقابل تراهن الحكومة على تعزيز الجيش وتحشد دعما خارجيا لتطوير قدراته، تمهيدا لاجتماع تستضيفه باريس في 17 سبتمبر، وتحضيرا لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانية، بيد أن الجيش يصطدم بعقدتين متوازيتين: استمرار الاحتلال للجنوب وعدم انسحابه بالكامل حتى من المناطق التجريبية، مقابل انقسام داخلي حول حصر السلاح ومسار التفاوض مع إسرائيل.
0: إلى التصعيد الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس الأمريكي الإيراني مسعود بيزشكيان، قال إن الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، وأضاف في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 31 للجمعية الإسلامية الطبية أن مذكرة التفاهم حظيت بموافقة مجلس الأمن القومي من دون إشارة إلى أي تنازل إيراني، مضيفا أن طهران لن تستسلم في حال تجدد الهجوم عليها.
10: الوقت الحالي هو الأفضل لإنهاء الحرب، فنحن في أوج قوتنا والعالم أجمع يقر بنصرنا ويهاجم ما فعلته أمريكا بنا. ما تحقق خلال المفاوضات عظيم. لقد حظيت مذكرة التفاهم بموافقة مجلس الأمن القومي الأعلى، ولن يجد أحد بندا واحدا فيها يشير إلى تنازل إيراني. كل الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم مرتبطة بواشنطن. لن نستسلم طبعا إذا أرادوا الهجوم مجددا، وسندافع وإن كلفنا ذلك حياتنا.
0: هذا وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن تهديد ترامب بشأن شن حرب اقتصادية يدفع إيران للتخطيط من أجل التغلب على هذه العقوبات الجائرة على حد وصفه. هذا وأعلنت واشنطن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تتسع فيها دائرة الاستهداف المحتملة لتطاول دولا مجاورة وبنوكا وشركات شحن وشبكات صرافة، فضلا عن شبكات نقل النفط وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ، وذلك في عزلة اقتصادية إن تحققت ستكون الأكبر في التاريخ بحسب وزير الخزانة الأمريكي.
11: مجددا تحاول واشنطن نقل المعركة مع إيران إلى خارج حدودها عبر رفع كلفة التعامل مع طهران على الشركات والدول التي توفر لها منافذ للتجارة والتمويل. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت خلال الأشهر الماضية شبكات مرتبطة بالنفط والشحن والتحويلات المالية في محاولة لتضييق المسارات التي بنتها إيران على مدى عقود لتجاوز العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال. لكن تنفيذ الاستراتيجيات الأمريكية يضع الصين في قلب المواجهة، فبكين تشتري الحصة الأكبر من النفط الإيراني التي تستحوذ على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ولذلك فإن تشديد العقوبات على المصافي والشركات الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني لا يعني الضغط على طهران فقط، بل يرفع أيضا كلفة العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين. الضغط لا يتوقف عند الصين بل يمتد إلى دول الجوار. الإمارات التي تمثل إحدى أهم البوابات التجارية المرتبطة بالسوق الإيرانية أعلنت تعليق الأنشطة التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. العراق هو الآخر يواجه معادلة أصعب، فهو يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء ويدفع مليارات الدولارات سنويا مقابل هذه الواردات، وتجديد العقوبات يضع بغداد أمام خيار بالغ الحساسية: تأمين احتياجاتها من الطاقة أو تقليص تعاملاتها مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية. الأمر نفسه ينطبق بدرجة مختلفة على تركيا، فالتبادل التجاري بين البلدين يصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، كما تعتمد أنقرة جزئياً على الغاز الإيراني، وبالتالي فإن أي تصعيد في العقوبات يفرض عليها الموازنة بين مصالحها الاقتصادية وعلاقتها مع واشنطن. معادلة معركة ترامب الاقتصادية لم يعد صداها يتوقف عند طهران، بل يتردد في عواصم الجوار.
0: قالت وكالة الأنباء العمانية إن وزيري خارجية عمان وإيران بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي أكدا أيضا خلال الاتصال أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها، كما ناقشا أمن المنطقة واستقرارها. وأظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض مقارنة باليوم السابق. وجاء في بيانات شركة كابلر أن إجمالي عدد سفن البضائع بلغ 7 يوم أمس، وهو ما يمثل نصف العدد المسجل يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ناقلة غاز عملاقة واحدة تحمل البروبان والبيوتان عبرت المضيق عبر المسار الإيراني. وأوضحت البيانات أن 4 سفن دخلت المضيق وغادرته 3، في حين لم تكن منها ناقلة نفط عملاقة أو ناقلة غاز طبيعي مسال. قال المتحدث باسم أليكسيس غرينكوفيتش القائد الأعلى لقوات الناتو أن غرينكوفيتش عقد اجتماعا عبر الفيديو في وقت سابق من الأسبوع لتسهيل المساهمات المحتملة لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفا أن هذه ليست من مهام الحلف. وأضاف المتحدث أن ذلك ليس من مهام الناتو، ولكن بالنظر إلى نقاط القوة الفريدة التي يتمتع بها الحلف في قدرته على جمع الحلفاء وفهم القدرات التي يمتلكونها، فمن المنطقي أن يعمل على تيسير الأمور بهذه الطريقة وفق تعبيره. كما نشرت القيادة الوسطى الأمريكية مشاهد من نشاط البحارة بعمليات طيران ليلية على متن حاملة الطائرات USS جورج واشنطن أثناء إبحارها في بحر العرب. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الخميس أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS إبراهام لنكن. نذهب إلى عماد الرواشد مراسلنا ينضم إلينا من واشنطن في الوقت الذي يخفض فيه ترامب تهديداته العسكرية. عماد، يأتي وصول ناقلة أو حاملة الطائرات جورج واشنطن والقوة المدمرة المرافقة لها في تحرك أو نشر كان مقررا مسبقا، ولكن عسكريا الآن دعنا نبدأ بالعسكري بالمشهد العسكري قبل أن نعود إلى العقوبات والحزمة العقوبات الجديدة. عسكريا الآن ما هو الموقف الأمريكي؟ كيف تتعاطى واشنطن مع المشهد عسكريا خصوصا مع وصول حاملة الطائرات هذا إلى المنطقة؟
12: نعم، وصول حاملة الطائرات إلى المنطقة مرتبط بمغادرة أخرى وهي إبراهام لينكولن. مغادرة إبراهام لينكولن لها علاقة أيضا بحالة التململ التي تنتشر بين الجنود. في الواقع الوضع النفسي والمعيشي للجنود والبحارة على متن إبراهام لينكولن كان في غاية السوء، وكنا نعرف ذلك منذ حوالي 2 على الأقل. كان هناك تقارير ورسائل أرسلها الأهالي لأبنائهم على متن السفينة، طبعا تأخذ وقت طويل حتى تصل، ورسائل تلقتها بعض الأسر الأمريكية ونشرتها وشاركتها مع الصحافة. هذه الرسائل تفيد بأن هؤلاء يعانون على مستوى الطعام، على مستوى الأوضاع النفسية، يشعرون بالحنين الشديد لأسرهم، لأطفالهم، لأبنائهم، لإخوانهم وأهلهم. ومدة الانتشار كانت طويلة للغاية، تجاوزت 200 يوم، وهو أمر غير معتاد في الجيش الأمريكي. كل هذا الضغط النفسي طبعا حينما نشرت هذه الأنباء، وتحديدا نشرتها USA Today الصحيفة الأمريكية، حينما نشرت هذه الأنباء قبل 2 أنكرتها وزارة الدفاع، ثم بدأت الأنباء أو الضغوطات تزيد على هؤلاء أكثر وأكثر، وشهدنا كيف ذهب براد كوبر رئيس أو قائد القيادة المركزية الوسطى وزار إبراهيم لينكولن وكتب افتتاحية في صحيفة وول ستريت جورنال يتحدث فيها عن أن الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع ستقوم بمعالجة المشكلات على متن هذه الحاملة، وقرر الرئيس الأمريكي إعادتها إلى البلاد أخيرا بعد أكثر من 200 يوم من انتشارها دون أي انقطاع كما أشرت، على غير العادة في الجيش الأمريكي. لأنها أخلت هذه المنطقة جرى طبعا إرسال جورج واشنطن من جنوب شرق آسيا إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الوسطى. طبعا هذا أثار انتقادات في أوساط الكونغرس، بعض الأعضاء يقولون بأن هذا ترك فراغا في المقابل في جنوب شرق آسيا. كما تلاحظ هناك مشكلة لدى الجيش الأمريكي كما يقول بعض المراقبين، الحاجة لإبقاء قوات في محيط إيران، لكن هذه القوات تدفع أثمانا على المستوى النفسي وعلى المستوى المعاشي. محاولة التعزيز من جنوب شرق آسيا سيترك فراغ في محيط الصين، وهو أمر يحذر منه أيضا مراقبون ومحللون وخبراء عسكريون كثر في الولايات المتحدة، ترك الفراغ في جنوب شرق آسيا. لكنها ليست المرة الأولى، وزارة الدفاع كانت أيضا استعانت ببعض الدفاعات الجوية الموجودة في آسيا تحديدا في كوريا الجنوبية، فككتها وأحضرتها للشرق الأوسط، وهذا أثار بعض الاستياء لدى الحكومة، حكومة كوريا الجنوبية، لأن هذه الدفاعات كان من المفترض أن تكون تحمي جنوب كوريا الجنوبية من أي اعتداء قد يحصل من كوريا الشمالية. بكل الأحوال الوضع العسكري إلى حد بعيد دقيق على مستوى الذخائر كما نشر سابقا، على مستوى الأسلحة الدقيقة، واليوم على مستوى الأوضاع النفسية للجنود الأمريكيين. على المستوى السياسي ربما الإدارة الأمريكية ستذهب باتجاه ما وصفه الرئيس الأمريكي في استحضار للحرب العالمية الثانية دي داي، وهو يوم إنزال النورماندي. هو يعتقد أو هكذا أطلق على المرحلة الثانية كما قال جيدي فانس. المرحلة الثانية ستكون مرحلة عقوبات شديدة،
6: عقوبات شديدة
12: على الدول
6: منتظرة
12: التي تحاول مساعدة إيران على الخروج.
6: من المفترض أو من المقرر أن يعلن عليها سكوت بيسنت يوم الاثنين. عماد، كما أشرت عقوبات غير مسبوقة يشدد عليها الجانب الأمريكي، ما المتوقع بما يتوفر من معلومات طبعا، ما المتوقع من هذه الحزمة الجديدة من العقوبات والتي لم تفرض أصلا أو أساسا على إيران في السابق؟
12: صحيح، هذه العقوبات بخلاف السابقة لا تتعلق فقط في إيران، تتعلق بالدول التي تعتبر شركاء تجاريين أو تعتبر لديها شركات تجارية مهمة مع إيران. نتحدث بشكل أساسي عن الصين، لكن أيضا يجب أن ننبه كما أشار كثير من المراقبين اليوم، العراق ستكون على القائمة، ربما الإمارات أيضا، دبي تحديدا تعتبر وفق مراقبين أمريكيين لديها دور كبير على مستوى تسهيلات المالية لإيران. الإمارات تحركت مؤخرا وقالت بأنها ربما تفرض حظر على حركة الأموال من هناك. سرب اليوم في الصحافة الأمريكية تحديدا في نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية طلبت من الإمارات أن تقوم بذلك، لأن ذلك سيساعد على إضعاف الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، لأن التبادل مع دبي تحديدا كبير جدا كما سرب عن مسؤولين داخل الإدارة الأمريكية. العراق أيضا هناك مساعي ستكون لتحديد التبادل التجاري مع إيران، والصين طبعا التي تستورد تقريبا 80% من النفط الإيراني. تعتقد الإدارة الأمريكية بأن فرض مثل هذه العقوبات بالإضافة طبعا للمطارات، شركات الشحن، نتحدث عن مكاتب تبادل العملات، كل هذه إذا فرض عليها عقوبات مشددة بالإضافة للشركاء التجاريين مع إيران، هذا سيؤدي إلى ما يشبه إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية، هكذا على الأقل يعتبر الرئيس الأمريكي. سيكون ضربة قاسمة للاقتصاد الإيراني. كان أعضاء في الكونغرس سابقون مثل توم كوتن الجمهوري المحافظ اليميني كان قال بأن يجب تجويع الشعب أو يجب تجويع الإيرانيين، هو يقصد طبعا أو يقول بأنه يقصد النظام الإيراني، وهي السياسة نفسها التي اتبعتها الإدارة الأمريكية ولا تزال معكوبة، حصار خانق يؤدي في نهاية المطاف لتفكك وانهيار الاقتصاد من الداخل، أو يؤدي إلى ثورة شعبية تؤدي إلى سقوط النظام في النهاية.
6: جزيل الشكر لك عماد الرواشد من واشنطن. نددت الرئاسة التركية ببيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية الذي استهدف سياسة تركيا بالمنطقة والرئيس أردوغان، وقالت الرئاسة في بيان إن التصريحات التي وصفتها بالمشينة والباطلة من مكتب نتنياهو دليل عجز نظام يفلت من المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية. وحذر البيان من أن التهديدات الإسرائيلية ومحاولات تصعيد التوترات تشكل مخاطر جسيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. هذا وقال وزير العدل التركي أكين غورلاك إن تركيا طلبت من الأنتربول إصدار نشرة حمراء لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوليا. وأوضح الوزير أن الطلب يأتي في إطار الدعوة القضائية المرفوعة على نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. وجدد وزير العدل التركي التأكيد على رفضه القاطع لفكرة أن إدارة نتنياهو التي تنفذ الإبادة الجماعية في غزة تتمتع بالحصانة وعدم المساءلة، مضيفا أن تركيا لن تسمح بتغطية الجرائم المرتكبة في غزة أو بحماية المسؤولين بدرع الإفلات من العقاب، وستستخدم جميع الإمكانيات المتاحة في القانون الوطني والدولي لمراحقة المسؤولين في هذه الإدارة. هذا وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع ما وصفه بمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع عدوانه ضد إسرائيل ليشمل سوريا. وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن إسرائيل ستواصل التحرك بقوة ضد محاولات تركيا زعزعة الاستقرار في المنطقة، وكذلك ضد أي تهديد لأمنها. وأكد تصريح رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن تل أبيب لم تعد منذ زمن طويل تتأثر بنفاق تركيا، على حد تعبير البيان الذي وصف الرئيس التركي بأنه

0: منطقة، ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وواضح ومبدئي في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن باكستان لم تعرض الوساطة بين دمشق وطهران، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في إسلام أباد أنه سيتعين على إيران الاعتراف بما فعلته بسوريا وشعبها قبل أن تساعد أي وساطة باكستانية مستقبلية في إصلاح العلاقات بين البلدين بحسب تعبيره.
1: كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل، وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون الحديث مستقبلا وإن كانت باكستان أحد الأطراف. بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
0: إلى السودان، حيث قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن المعركة في البلاد لم تنتهي بعد، مجددا التزام الجيش بمواصلة القتال حتى القضاء على التمرد في جميع أنحاء البلاد وفق تعبيره. وفي كلمة له خلال زيارة مدينة المناقل العتيق بولاية الجزيرة، قال البرهان إن على القوات المسلحة والشعب السودانية إنهم يخوضون معركة مصيرية لحماية سيادة الوطن، ويواجهون ما وصفه بأعداء يستهدفون تركيع البلاد. ولم يستبعد البرهان احتمال فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة.
2: ما نستبعد في الأيام الجاية يفرض عقوبات على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد.
0: هذا وأفادت صحيفة السودان تريبيون بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص جراء هجمات شنتها قوات الدعم السريع على قريتين جنوب غربي الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية أن الهجمات استهدفت قريتي مدريسة والشقلة الواقعتين على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب الأبيض، وأشار التقرير إلى إصابة وفقدان عدد آخر من الأشخاص. في العراق، أعلنت الحكومة أنها تسلك نهج الحوار مع بعض الفصائل المسلحة في إطار جهود حصر السلاح بيد الدولة. وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس النواب العراقي أن حصر السلاح بيد الدولة استحقاق دستوري وملف عراقي خالص، نفى رئيس البرلمان الإيراني أي تدخل لبلاده في شؤون العراق الداخلية.
3: ملف حصر السلاح بيد الدولة بات الشغل الشاغل للحكومة العراقية. وضع رئيسها علي الزيدي سقفا زمنيا للانتهاء من هذا الملف الذي بات عبئا على العراق. ولتحقيق ذلك يبذل الزيدي جهودا حثيثة في هذا الطريق. لقي تجاوبا من فصائل وربضا وتحديا من أخرى. يتحدث رئيس الحكومة عن تسليم بعض الفصائل أسلحتها وانفكاكها عن هيئة الحشد الشعبي، لكنه لم يفصح عن أسماء تلك الجماعات. وبشأن تلك التي تتحدى، فلا نية للحكومة للصدام العسكري معها، بل إن نهج الحوار هو السبيل لتذليل العقبات. حوار مع 6 فصائل ضمن مشروع حصر السلاح تجريها الحكومة وفق ما صرح به الناطق باسمها.
4: الفصائل التي مشمولة بهذا الملف هي 6، اللي استجابت عدد منها أعتقد بقي 3.
3: نهج شدد عليه رئيس مجلس النواب العراقي. يؤكد هيبة الحلبوسي أن حصر السلاح أمر دستوري ماض نحو موعده المقرر الانتهاء منه في 30 سبتمبر المقبل ودون صدام مسلح. هو الموعد ذاته الذي تنسحب فيه قوات التحالف من العراق. في الوقت نفسه يبعث الحلبوسي رسالة إلى الخارج مفادها أن هذا الملف بيد الدولة العراقية حصرا. تصريحات تتزامن مع زيارة أجراها نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد، أكد خلالها وبضرس قاطع أن إيران لا تتدخل أبدا في شؤون العراق الداخلية. لكن قالب

0: الأطراف أعلن في الوقت نفسه أن القوات الأجنبية على وشك الانسحاب النهائي والحاسم من العراق. ملف حصر السلاح تتجاذبه عوامل إقليمية وأخرى دولية، لذا يعد تحديا واختبارا لجدية ومصداقية علي الزيدي الذي تولى رئاسة الحكومة في خضم وضع مضطرب تمر فيه المنطقة ألقى بظلاله القاتمة على العراق.
1: ويواصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف زيارته إلى العراق لليوم الثالث، وبحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مع قليباف الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في لقاء بين الجانبين في العاصمة بغداد. ونقل المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قوله إن الدستور لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن الدول الأخرى، وإن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة. وعن العلاقات الإيرانية العراقية قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على واشنطن وتل أبيب إدراك عدم القدرة على فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما، متهما أمريكا وإسرائيل بمحاولة ضرب وحدة الدول الإسلامية.
2: على أمريكا وإسرائيل أن تدركا أن فصل الشعبين الإيراني والعراقي عن بعضهما أمر مستحيل، لأن العلاقة بينهما تقوم على إرث حضاري وإسلامي قوي. هذان الشعبان حاربا وقدما الدماء، وعندما ظهر خطر تنظيم الدولة بمؤامرة أمريكية حارب هذان الشعبان صفا واحدا لحماية المنطقة، وقد وقف معنا العراقيون خلال الحرب الأخيرة ضدنا أيضا.
1: إلى التصعيد في اليمن، حيث نشر المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين ما قال إنها مشاهد لاستهداف تجمعات وآليات سعودية بمسيرة في مدينة مأرب اليمنية والساحل الغربي. كما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها هاجمت هدفا سعوديا وصفته بالحساس في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في نجران. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العمليتين نفذتا بطائرتين مسيرتين حققتا الهدف بنجاح، فيما لم يصدر أي بيان سعودي بهذا الشأن. من جانبها أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة. ففي مأرب استهدفت القوات موقعا للحوثيين في البلق الشرقي ومنطقة الكسارة، وفي حجة استهدفت تجمعا للحوثيين إضافة إلى اجتماع لقيادات الجماعة في منطقة البداح. هذا وأكد وزير النقل اليمني محسن العمري تعطل البنية التحتية لميناء المخ جنوبي البلاد جراء هجمات شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين الأسبوع الماضي. وبحسب ما أعلنته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فقد أسفرت الهجمات عن إحراق مخازن ومرافق إدارية وسكنية وتدمير عدد من القوارب والسفن، فضلا عن سقوط ضحايا من المدنيين العاملين في الميناء وأصحاب البضائع. في ليبيا رحب المستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس بالتقدم الذي أحرزته لجنة الحوار المصغر في ليبيا 4+4 والتي أحرزته في تونس نحو التوصل إلى اتفاق بشأن قوانين الانتخابات والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرا ذلك خطوة مهمة نحو مسار موثوق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة. وأكد بولس أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الحوار بين الأطراف الليبية والعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي دائم وإنشاء سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم ليبيا بأكملها. هذا وانتقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي ما وصفه بالغموض الذي أحاط ببعض التفاهمات والترتيبات التي جرت برعاية بعثة الأمم المتحدة. واعتبر المنيفي أن ذلك يتناقض مع مبدأ الشفافية المفترض أن يحكم المسار الأممي، في إشارة إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق لجنة الحوار المصغر الليبية 4+4 في تونس. حذر المنيفي من ما سماه الغموض المحيط ببعض الترتيبات، مؤكدا أن أي تغييرات في المؤسسات السيادية ومنها مفوضية الانتخابات يجب أن لا تقوم على اختصاصات ملتبسة لا تصمد أمام القانون. من جانبه قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن أي تفاهمات أو مخرجات سياسية يجب أن تستند إلى المرجعيات النافذة وتحترم اختصاصات المؤسسات الليبية. وأكد المجلس في بيان أن التفاهم السياسي لا يغني عن المسار القانوني، ودعا مجلس النواب إلى فتح مسار عاجل ومباشر لمعالجة النقاط العالقة وتحويل ما تم التوافق عليه إلى حلول مؤسسية وقواعد قانونية نافذة بما يختصر الطريق أمام الانتخابات ويجنب البلاد الدخول في مرحلة انتقالية جديدة. وأكد المجلس تمسكه بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات بالمغرب وقواعد التوافق المؤسسي، خصوصا ما يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. نبقى في ليبيا، حيث أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بوقوع انفجار في مخزن أسلحة وذخيرة لإحدى الكتائب العسكرية في منطقة الغيران بمدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس. وقالت المصادر إن المخزن تابع لكتيبة الإعصار بالقرب من سجن سكت، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على السيطرة على الوضع في موقع الانفجار. قالت السلطات المحلية في أوكرانيا إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات عندما هاجمت طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري في وسط البلاد. وأكد رئيس مجلس الدفاع في المدينة اندلاع حرائق داخل المتاجر بالمركز التجاري عقب وقوع الضربات فيها، فيما عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على إخماد النيران بالتزامن مع تحذيرات رسمية من استمرار خطر الطائرات المسيرة في سماء المنطقة. فيما دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي المجتمع الدولي للضغط على روسيا لوقف الهجمات وتحقيق السلام. هذا وسجلت أوكرانيا خلال شهر يوليو تموز أعلى عدد من القتلى المدنيين منذ مايو 2022 وفق بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، حصيلة تجاوزت 3000 قتيل وجريح مع اتساع رقعة الهجمات من المدن القريبة من خطوط القتال إلى العاصمة كييف.
3: حاضرة هنا في هذا الحي أثار الهجمات الروسية، هكذا تبدو الصورة بعد أسابيع على القصف الواسع لكييف. هنا انتهى يوليو بالنسبة لبعض سكان المدينة قبل أن ينتهي الشهر. عاشت سفيتلانا واحدة من أصعب لياليها منذ بدء الحرب، كانت داخل منزلها على بعد أمطار فقط من موقع الانفجار. غيرت الحادثة تعاملها مع الإنذارات الجوية كما تقول.
4: في السابق لم نكن ننزل إلى الملجأ، فلا يوجد ملجأ في مبنانا، ومحطة المترو بعيدة ولا يمكن الوصول إليها بسرعة، لكن بعد قصف حينا خلال الشهر الماضي ومع كل إنذار وتحذير جوي نتوجه للاحتماء فورا. المرآب الأرضي في المبنى المجاور أصبح مكانا مهما لنا الآن.
3: قصة هذا الحي لم تكن حالة معزولة. خلال شهر يوليو تكررت مشاهد مماثلة في كييف ومدن أوكرانية أخرى، شهر سجلت فيه الأمم المتحدة أعلى عدد من القتلى المدنيين منذ مايو 2022، أكثر من 430 قتيلا و 2600 جريح بين المدنيين خلال شهر واحد، ليتجاوز إجمالي عدد القتلى والجرحى 3000 مرتفعا بنحو 70% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كانت الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى السبب الأول لهذه الخسائر، إذ تسببت وحدها في 38% من إجمالي الضحايا.
2: خلافا لما كان يحدث سابقا حين كانت المسيرات تدخل أجواء كييف تدريجيا ثم تطلق صواريخ كروز وباليستية ضمن هجوم مركب، الآن يطلق العدو الصواريخ الباليستية مباشرة، وللأسف نسمع أحيانا الانفجارات قبل انطلاق صافرات الإنذار أو بالتزامن معها، ما يترك وقتا قصيرا جدا أمام السكان للوصول إلى الملاجئ.
3: تكشف الأرقام تغيراً في جغرافيا الخطر، ودخلت العاصمة الأوكرانية ضمن المدن الرئيسية المتضررة من الهجمات الروسية مؤخراً.
5: ما نراه هنا في كييف يمثل وجهاً واحداً فقط من أوجه التصعيد الذي سجلته الأمم المتحدة خلال يوليو، فبينما تصل الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى إلى عمق البلاد، تواجه المدن الأقرب إلى خطوط القتال خطراً مختلفاً.
3: في سومي وخاركييف ودونيتسك وزابوريجيا أصبحت القنابل الجوية الموجهة إحدى أكثر أدوات الحرب فتكاً بالمدنيين. بحسب الأمم المتحدة ارتفعت الخسائر المدنية الناجمة عن ذلك خلال يوليو بنسبة 143% مقارنة بالشهر السابق. أرقام يوليو تؤشر على مسار مختلف للحرب يقول مراقبون، فبعد أكثر من 4 سنوات لا يتراجع الخطر على المدنيين، بل تتسع جغرافيته وتتعدد أدواته. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: قال كبير ملاصقي الأمم المتحدة المعنيين بفيروس إيبولا جوليان هارنس، قال إن 2500 شخص توفوا جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
6: يتفاقم تفشي الإيبولا بشكل متسارع، ففي الأشهر الثلاثة الماضية توفي 2500 شخص، نصفهم خلال 20 يوما الماضية. ينتشر الوباء في منطقة أكبر من فرنسا، ويتفاقم انتشاره بوتيرة أسرع وأوسع نطاقا من استجابة الأمم المتحدة.
1: ينعقد في العاصمة الصينية بكين مؤتمر ومعرض الروبوتات الدولي، حيث يشارك فيه خبراء وشركات صينية وأجنبية، ويركز المؤتمر على أحدث التوجهات والاختراقات التكنولوجية والتطبيقات العملية في صناعة الروبوتات.
7: بأكثر من 3000 جناح عرض وما يزيد على 300 منتج جديد، وبمشاركة نحو 20,000 شخص، شكل مؤتمر ومعرض الروبوتات في بكين منصة لعرض آخر ما توصل إليه مطورو الصناعة من تقنيات.
8: نركز حاليا على الروبوتات المحمولة بالحجم الطبيعي والروبوتات الصناعية التي ترونها هنا. تستخدم هذه الروبوتات بشكل رئيسي في المصانع.
7: من خلال 7 منتديات رئيسية و70 فعالية مصاحبة، جمعت أكثر من 500 شخصية بارزة من رواد الصناعة المحليين والدوليين. ناقش المشاركون آفاق تقنية الروبوتات والتحديات التي تواجهها.
9: الانتقال من قدرة الروبوتات على أداء حركات مرنة وقوية بحرية ودمجها بسلاسة في عملية اتخاذ القرار وإنجاز المهمات أحد التحديات التي علينا تجاوزها.
7: التقدم الكبير الذي حققته الصين في مجال صناعة الروبوتات خلال السنوات الأخيرة فتح شهية العديد من المتخصصين في الصناعة.
10: النموذج الصيني ينتشر في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أنها فرصة للتواصل مع التقنيين، لذلك يسعدني أن أكون هنا.
7: تجاوزت إيرادات شركات الروبوتات الصينية الكبرى 24.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، ما يؤكد تركيز الصينيين على تسريع وتيرة تطوير التقنيات وتطبيقها على نطاق أوسع. حققت صناعة الروبوتات في الصين قفزة نوعية كبيرة، إذ توسعت وتطورت خلال الأعوام الأخيرة لتصبح أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم. ولا يعد مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين منصة دولية للتبادل والتعاون بين المصنعين فحسب، بل هو أيضا حدث بارز يتيح للجمهور فرصة للتعرف إلى أحدث التقنيات. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
1: تعيش فنزويلا على وقع أزمة كهرباء متفاقمة أربكت القطاعات الحيوية وألقت بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين.
11: لا تتوقف الحركة في هذا المركز التجاري وسط العاصمة كاراكاس، لكن الإيقاع أبطأ من المعتاد، فأزمة الكهرباء أجبرت القطاع التجاري على تخفيض استهلاكه إلى النصف. أدراج كهربائية تعمل صعودا فقط.
4: من بين الأمور التي اضطررنا إلى وقفها أحد المكيفات المركزية الثلاثة وكذلك معظم المصاعد كي نضبط استهلاكنا مع خطة التقنين المعلنة.
11: على الرغم من محاولات الحكومة إبقاء العاصمة خارج دائرة الأزمة، فإن الأيام الأخيرة شهدت انقطاعات وعدم استقرار ما يهدد الحركة التجارية.
12: فرضت شركة الكهرباء الوطنية برنامجاً لترشيد استهلاك الطاقة عبر فترتين، لكن التوقيت يمس ساعات الذروة التشغيلية من الساعة 12 ظهراً حتى 14 عصراً ومن 6 مساءً حتى 10 مساءً، وهي الأوقات التي ترتكز فيها كافة أنشطة وعمليات المراكز التجارية.
11: خارج أروقة المتاجر تعكس محطات التوليد وشبكات الضغط العالي حجم التحديات. أزمة الكهرباء في فنزويلا قديمة وتعمقت مع تراجع الاستثمارات والعقوبات الأمريكية. يخوض عمال الصيانة سباقاً مع الزمن لإصلاح الشبكة المتهالكة، في حين تراهن الحكومة على اتفاقية وقعتها في الآونة الأخيرة مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتعزيز قدرات محطات التوليد. عدو الأمس قد يغدو طوق النجاة اليوم.
13: لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية يلزم إجراء صيانة شاملة. الاتفاقية مع جنرال إلكتريك وتحسين طاقة التوليد جيدة، لكن يجب التفكير في إدخال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، لأننا اعتمدنا تاريخياً على السدود لتوليد الكهرباء.
11: تداعيات الأزمة تتجاوز المتاجر والإنارة، شرايين الحياة الأخرى تدفع ثمناً باهظاً، قطاعات التيار تعطل ضخ المياه إلى أحياء بأكملها وتربك قطاع النفط الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد البلاد. إصلاح قطاع الكهرباء في فنزويلا لم يعد مجرد مسألة فنية، بل هو تحد اقتصادي وسياسي بالغ التعقيد. وبينما تعلق الآمال على شراكات خارجية لرفع الإنتاج، ستبقى الحركة التجارية ومعيشة الفنزويليين معلقة بين الظلام والنور. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: الآن إلى عرض الصحف، ثم تتابعون حوارات العربي. إلى اللقاء.
14: صحيفة واشنطن بوست نقلت عن محللين أن رسائل ترامب هذا الأسبوع كانت مؤشراً على تزايد إحباطه، إذ يبدو أنه لا يرى مخرجاً من الحرب التي أشعلها، وبات يواجه نوعاً من الصراع المفتوح الذي ادعى سابقاً أنه سينهيه. ورأوا أنه في ظل عجز ترامب عن إجبار طهران على الاستسلام، يلجأ الرئيس الأمريكي إلى توجيه انتقادات حادة متزايدة لحلفائه، ويبدو أنه قلق أيضا من اتفاق جانبي محتمل بين إيران ودول الخليج الأخرى بشأن مضيق هرمز. ويقول أحد المحللين للصحيفة إن ترامب يواجه مأزقاً لا يمكن حله لا بالقوة العسكرية ولا بالتهديدات، لذلك عندما وجد نفسه عاجزاً عن إجبار إيران على تغيير مسارها لجأ إلى مهاجمة الآخرين. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت تداعيات الحرب المستمرة على إيران، والتي أدت إلى استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية، وكشفت عن حدود قوتها العسكرية، ما جعل حلفاء واشنطن قلقين بشأن القدرات الأمريكية. وأضافت أن الحلفاء والخصوم يشعرون أن التخبط الاستراتيجي والخلل السياسي أضعفا الولايات المتحدة لدرجة أنها لم تعد قادرة على ممارسة قوة حاسمة في صراع متعدد.
13: متعدد الجبهات قد يشمل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وبينما نقلت عن محللين أن هناك خطر حدوث أزمة حادة في مختلف الجبهات نتيجة لنقص الصواريخ الاعتراضية وأنظمة الدفاع الصاروخي، خاصة أن تجديدها سيستغرق سنوات عديدة، لفتت الصحيفة إلى أن قادة دول الناتو باتوا يشككون في قدرة الولايات المتحدة على مساعدتهم في حال شنت روسيا هجوما على بلدانهم. صحيفة نيويورك تايمز نقلت تحذيرات خبراء من تزايد خطر التسرب النفطي حول مضيق هرمز نتيجة إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنقلات النفط لتجنب الضربات العسكرية وهجمات الطائرات المسيرة. وبينما نقلت الصحيفة أن إيقاف ناقلات النفط أجهزتها أو ما يعرف بالسفن المظلمة كان يقتصر على تلك الخاضعة للعقوبات أو التي تحمل شحنات غير مشروعة، لكن منذ الأول من مارس سجلت 1514 حالة عبور في الظلام من وإلى الخليج. أفاد خبراء بأن مخاطر التسرب النفطي تتفاقم في جميع أنحاء المنطقة، حيث تنتشر 3 بقع نفطية مختلفة عبر الخليج العربي وخليج عمان، وحذروا من أن تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال يلغي آليات الأمان المصممة لمنع التسربات النفطية. مجلة ذا إيكونوميست البريطانية توقفت عند اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن تدهور الأوضاع في الضفة، حيث يشن المستوطنون هجمات عنيفة على السكان الفلسطينيين بوحشية متزايدة ويحاولون تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. وأضافت المجلة أن فشل إسرائيل في ضبط الأمور في الضفة لا يعود إلى مشكلات لوجستية، بل إلى تغاضي القوات عن المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين باستمرار. وتابعت أن إفلات المستوطنين من العقاب بسبب أفعالهم ضد الفلسطينيين أصبح رائجا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، ما يدفعهم إلى التصرف بشكل جنوني. وخلصت المجلة إلى أن ما يفعله المستوطنين في أراضي الفلسطينيين والصمت الكبير لقوات الأمن الإسرائيلية ينذران باحتمالية حدوث انتفاضة جديدة. ومع ذلك يبدو نتنياهو مستعدا للمخاطرة مقابل ضمان مستقبله السياسي، ووحده دونالد ترامب القادر على الضغط عليه. بدورها استعرضت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا صادرا عن منظمة ييشدن الإسرائيلية لحقوق الإنسان، يبين أن هجمات المستوطنين تضاعفت في الضفة الغربية منذ عام 2025 وبدأت تنتقل نحو المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إذ إن ما يقرب من ثلثي حوادث عنف المستوطنين حتى الآن في العام الحالي حدثت فيما يسمى بالمنطقتين ألف وباء، الخاضعتين لحكم السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو. وخلص التقرير إلى أن إسرائيل تدفع نحو تحقيق سياسة تنعكس بالفعل في التصريحات العامة للوزراء، حيث تعمل على ضم أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة مع أقل عدد من الفلسطينيين.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم هذه المرة من بغداد. إذن يدخل العراق مرحلة دقيقة في إعادة ترتيب وتعريف العلاقة بين الدولة والسلاح مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتصاعد النقاش حول مستقبل الفصائل المسلحة وموقعها داخل المنظومة الأمنية والعسكرية. وبينما تتحدث الحكومة عن خطوات متقدمة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، تتباين مواقف الفصائل حول آليات الانتقال وشروطه في مشهد تتداخل فيه اعتبارات السيادة والأمن والتوازنات السياسية والإقليمية. وفي خلفية هذا الملف تقف أسئلة الاقتصاد والسياسة والعلاقات الإقليمية، من مستقبل العلاقة مع واشنطن إلى طبيعة الدور الإيراني، وصولاً إلى قدرة بغداد على حماية أراضيها ومنع تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وبين لغة الحوار وحسابات القوة، تبدو معركة السلاح جزءاً من معركة أوسع على شكل الدولة العراقية وحدود سيادتها ومستقبل قرارها الوطني. في حوار الليلة نقرأ مسار حصر السلاح ونفكك مواقف ونبحث في فرص الوصول إلى صيغة تعيد تنظيم القوة داخل الدولة. حوارات العربي معي أنا تحسين طه من بغداد، أهلا بكم.

0: لنقاش هذا المشهد ينضم إلينا هنا في الأستوديو المتحدث باسم تحالف النصر ضمن قوى الإطار التنسيقي الدكتور سلام الزبيدي. أهلا ومرحبا بك.
1: حياكم الله يا مرحبا.
0: وتنضم معنا أيضا الباحثة في الشأن السياسي الدكتورة هند العميد. أهلا ومرحبا.
2: يا مرحبا.
0: وكذلك الدكتور محمد الياسري الباحث في الشأن السياسي. أهلا بكم في حوارات العربي. دكتور محمد نبدأ منك، يعني هنالك تصدر لهذا المشهد وهذا الملف، لكن الكثير من الجمهور العراقي يتساءل ماذا يعني عملية حصر السلاح بيد الدولة؟ هل نتحدث هنا عن تسليم سلاح فعلي إلى الدولة أم نتحدث عن إنهاء القرار الذي يتخذ من الفصائل في استخدام هذا السلاح خارج إطار الدولة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لك أستاذ تحسين، للضيفين الكريمين، لكوادركم ومشاهديكم الأكارم. لا بد أن نفكك في البداية في هذا الملف، هناك مصطلحات طرأت على المشهد: حصر السلاح، نزع السلاح، تسليم السلاح، وكل له ذائقة ومزاج معين في مسألة التأثير. الولايات المتحدة استخدمت هذا المفهوم كثيرا، نزع السلاح، السلطات أو الحكومة العراقية تستخدم حصر السلاح. الحالة الأدق هو تنظيم السلاح أو إدارة هذا السلاح، كيفية هذا المسألة. أولا، هذا السلاح لم يستخدم ضد الدولة العراقية مطلقا، كان جزءا أساسيا من حماية الدولة العراقية خصوصا في 2014، وكان الجزء الأساسي والمساند للقوات المسلحة العراقية. نعم، هو موجه إلى الأمريكان باعتبار ما يصنف لدى فصائل المقاومة، وهذه نقطة أساسية، لأن الأمريكان يصنفون أعداء، وبالتالي أيضا حتى استخدام هذا السلاح ضد الولايات المتحدة أو ضد المصالح الأمريكية كان عندما تصل إلى المعادلة الصفرية. الولايات المتحدة كثيرا ما في عهد ترامب سابقا وحاليا تريد العلاقة الأحادية أو علاقة صفرية، هذه كانت تصل إلى مرحلة الصدام المباشر مع الولايات المتحدة، وبالتالي كانت جزءا الوساطات الحكومية كانت عامل مساعد في تهدئة الموقف. ما حصل مؤخرا مؤشر خطير، كاد أن يكون هناك برز تصعيد في المشهد، لكن لم يصل إلى مرحلة الصدام باعتبار
0: سنصل إلى هذه النقطة أستاذ محمد، لكن هنا السؤال المباشر: هو عملية تسليم سلاح فعلي أم أنه عملية القرار، اتخاذ القرار؟
1: ما يراد وفق الآلية، شوف، هو هناك خلاف بين الأمرين. الآلية الأمريكية تريد سحب السلاح، ما يتعلق بالسلاح الذي يهدد إسرائيل الذي هو البالستي والمسيرات.
0: نعم.
1: المسار الحكومي ما يتعلق بالسلاح المتوسط والثقيل. فصائل المقاومة
0: لم تتطرق
1: هذه النقطة في التسليم،
0: لم تتسلم لهذه النقطة.
1: نعم، فصائل المقاومة التي سلمت على رأسها عصائبها للحق ذهبت في هذا المسار، قالت سلاحنا موجود في هذه الألوية، في ألوية الحشد الشعبي.
0: نعم.
1: فكينا الارتباط بها، وهذا السلاح الذي هو موجود هو يسال في الألوية بيد هيئة الحشد الشعبي، وبالتالي بيد الدولة العراقية. وهذا هنا الصورة، هناك طريقتين. الطريقة الأولى التي يراد منها والتي يصر عليها توم براك والإدارة الأمريكية، على طريقة حزب العمال أن تأتي مجموعة تضع هذا السلاح، سيحرق، يسلم بهذه الصورة. الفصائل ذهبت لا، احنا سلاحنا هذا عند الألوية التي عند الحشد، فكنا ارتباطنا بها، أصبح السلاح جزءا، فبالتالي عملية التسليم أصبحت ضمنيا بيد الدولة العراقية. هذه المعنى الذي هو يسمى حصر السلاح أو تنظيم السلاح.
0: نقطة مهمة دكتور يعني سلام، اليوم مصطلح جديد، كنا نتحدث عن حصر سلاح ونزع سلاح، اليوم هنالك استخدام لمفردة تنظيم السلاح. هل هذا المصطلح وهذا الأسلوب قد يكون فيه نوع من الالتفاف الذي قد يستخدم لتجنب تسليم سلاح فعلي؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أستاذ تحسين عليكم ومن خلالك لمشاهديكم الأكارم وقناتكم الموقرة ولضيفيك الكريمين. بكل تأكيد ملف حصر السلاح يعني يواجه تحديات كبيرة للحكومة العراقية، وليس عنوان عابر، وإنما يعني أعتقد هي مرحلة جديدة لاكتمال سيادة العراق وتوحيد القرار السياسي والأمني واستعادة قوة العراق. بصراحة البعض بدأ يسوق أن الحكومة هي في مواجهة مع الفصائل، وأنا بصراحة يعني حتى أغلب وسائل الإعلام تركز فقط على سلاح الفصائل، وكأنه سلاح الخارج نطاق الدولة هو محصور فقط بفصائل المقاومة. للعلم هناك كثير من هذا السلاح تستخدمه بعض العشائر، وهناك نزاعات، وهناك حتى سلاح يستخدم
0: السلاح في كل السلاح،
3: كل السلاح حتى في الدولة وخارج جنائية ومنظمة. لذلك اليوم أسهل شيء هو سلاح الفصائل، لأنه هو سلاح ليس ضد الدولة العراقية ولم يرفع بوجه أبناء الشعب العراقي. هذا يحتاج إلى حوار. موضوع التسمية بصراحة يعني قد يختلف عليه الجميع. أنا أشوف الأصح هو فك الارتباط. يعني الحكومة أيضا أعلنت بشكل واضح أنه فك الارتباط لهذه الفصائل بالارتباط الحزبي أو السياسي أو بالكيانات والجناح العسكري التابع لهذه الكيانات والأحزاب. لذلك الحكومة عبرت أنه اليوم ما راح يكون، يعني حتى أحكي لك إياها بتجل فيه حتى توصل للمشاهد، أنه ما راح يجيبون سلاح يحطوه بقواني وسلمون وكذا،
0: ليس بهذا.
3: الألوية باقية والأفراد باقين والبنى التحتية باقية. فك الارتباط يحصر، هذا يحصر السلاح تحت قيادة القائد العام للقوات. ممكن أن يحصل تنظيمات تغيير بالقيادات، وارد على اعتبار أن التغيير والتدوير ممكن في كل الفصائل ممكن أن يحصل هذا التغيير.
0: دكتورة هند، فك ارتباط، الآن البعض يفسر أن هذا التوجه فك الارتباط قد يكون على المستوى، لكن هناك من يرى بأن هذه الفصائل أو في الغالب أنها مرتبطة بجهات سياسية، وبالتالي هل فك الارتباط العسكري سيكون هنالك فيه فك ارتباط على المستوى أيضا السياسي والارتباط التنظيمي لهذه الفصائل؟
2: نعم، تحياتي لجنابك أستاذ تحسين ولضيفك الكريمين وإلى كل المشاهدين الكرام. احنا نرجع دائما الى الدستور في حال وجود اي شك او ريبه او تشويش لصوره معينه سياسيا. الدستور العراقي كان واضح جدا بهذه النقطه، بان القوات المسلحه تخضع للسلطه المدنيه والسياسيه والامنيه، وانشاء واداره القوات المسلحه من الاختصاصات الحصريه للسلطة الاتحادية وفق المادة 110 من الدستور العراقي. فبالتالي احنا نعود لهذه النقطة، نجد انه لا خلاف هناك ولا وجود اي عائق لاي فصيل او اي عشائر مثل ما قال الاستاذ او اي جهة تمتلك سلاح بتسليمه للدولة بطريقة سلمية، بطريقة عدم اعتراض، بوجود اي امتعاض من الصورة من المشهد بشكل عام، لان الدستور العراقي كان واضح جدا بهذه النقطة. فأنا ما أشوف أي مشكلة صراحة إذا كانت الفصائل أو غير الفصائل بدون تسمية، حتى لا تشخصن الأمور، أنه يكون متعاونة مع الدولة العراقية والحكومة العراقية بشكل حقيقي ومسالم. لأنه بصراحة أنا أكد أستاذ تحسين على مسألة، أنه مو مهم، مو هي قوة الدولة بامتلاك حق أنه قوة القرار، بقدر ما أن تكون الحكومة قادرة على تعميم قراراتها على الكل دون الاستثناء. عندما تقرر الحكومة، إذا تقرر الحكومة والكل يلتزم وينفذ، فنحن أمام احتكار قوة حقيقي لسيادة القرار. أما إذا
0: هل
2: كانت
0: يتحقق ذلك بفك الارتباط؟
2: يعني ما أرد أقول إي أو لا بشكل مباشر، بقدر ما أقول إنه هو ماكو مشكلة بصراحة إذا كانت التعاون موجود ما بين كل الجهات المسلحة وما بين الحكومة المركزية بوجود تعاون سلمي.
0: طيب أستاذ محمد، يعني البعض يقول بأن لو فرضنا، يعني اليوم نتحدث مع أستاذ محمد الذي هو قريب من هذا الجو والتواصل بحكم الندوات التي يعني تعقد والتواصل من بعض الفصائل مع الجمهور من خلال الباحثين والمراقبين. هل يعني تسمعون من الفصائل بأنهم يعني يلتزمون بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة في هذه المرحلة، حتى لو مثلا تعارض هذا المبدأ مع توجهاتها الفكرية والعقائدية، عندما كان يتحدث البعض عن وحدة الساحات مثلا في الفترة الماضية، هل هنالك التزام سيكون؟
1: هي وحدة الساحات لا تزال قائمة. موضوع المقاومة غير مرتبط فقط بالسلاح، موضوع المقاومة أعم. استخدام السلاح في مرحلة معينة لمواجهة الاحتلال هذه حالة طبيعية. كثير من القوى السياسية الفاعلة التي كانت قبل سقوط النظام البائد كانت تستخدم السلاح، استخدمت الغطاء السياسي وتركت السلاح وتحولت إلى منظمات سياسية ما بعد عام 2003، وتطور الأمر كذلك. العقدة الأكثر في هذه النقطة هو لماذا أن السلاح الشيعي هو المستهدف أو سلاح الفصائل بشكل دقيق؟ لماذا هذه الحالة؟ هناك شروط لدى فصائل المقاومة المتبقية الثلاث التي اعترضت.
0: عفوا أستاذ محمد، يعني هنا عندما تذكر أن هنالك فصائل شيعية، هل هنالك فصائل غير شيعيه على الساحه العراقيه؟
1: نعم
0: أنا بشكل رسمي مثلا لها مواقف.
1: نعم انا اعطيك المثال.
0: نعم.
1: بعض السلاح غير القانوني، سلاح البيشمركه. البيشمركه سلاحها غير قانوني، لماذا؟ الدستور ورد بان هناك حرس الاقليم. لدينا بيشمركه يفترض ان تحل وفق قانون برايمر التي حلت به بعض القوات التي كانت تستخدم السلاح ضد النظام السابق.
0: نعم.
1: البيشمركه لم تحل، بل الاكثر من ذلك ان هذه البيشمركه منقسمه الى هزه هفتاو هزه هشتاو، الى قوتين عسكريتين بقياده مختلفه بتفكير مختلف بايديولوجيتين مختلفتين تماما. وليس فقط هذين، هناك اكثر من 20 ميليشيا مسلحه في اقليم كردستان، بعضها غير عراقيه، ميليشيات تركيه وسوريه وايرانيه انفصاليه في العراق، ورغم ان الدستور العراقي يحظر ان تكون هناك قوى ميليشيات مسلحه تستخدم الأراضي العراقية للعدوان على دول الجوار. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أيضا سلاح العشائر. بالتالي نحن أمام موجة كبيرة من الأسلحة اللي موجودة، التركيز انصب على سلاح الفصائل.
0: أستاذ محمد ابتعدنا حقيقة كثيرة.
1: لا نقطة.
0: سؤال كان واضح.
1: واضح. نعم
0: أطابق. لو كان هنالك الفصائل أمام خيار.
1: جبتك إلى هذا السؤال. هو.
0: هل ستلتزم وستطبق قرارات القائد العام القوات المسلحة أم أنها
1: الفصائل التي سلمت السلاح
0: وارتباطها العقائد؟
1: الفصائل التي سلمت السلاح وذهبت إلى مسار حصر السلاح أو فكت ارتباطها بشكل دقيق هي خوفا على النظام السياسي في العراق لا يتعرض لعقوبات ولا ينقطع الدولار، تدفق الدولار عن العراق، وبالتالي أنت تتعرض هذه الطبقة السياسية أو هذا النظام بأكمله إلى هزات تؤثر عليه. القوى السياسية الأخرى وضعت شروط ثلاث، تطبق هذه الشروط تذهب إلى هذا المسار. رأينا الموجة.
0: وهي شروط
1: الخروج الأمريكي 30/9، خروج الاحتلال التركي أيضا هذا مؤشر، وكذلك أيضا موضوع حل سلاح البيشمركة. أنا لماذا ذكرت البيشمركة؟ لأن هذا أحد الشروط الذي وصل. نأتي إلى الأمريكي. إحنا يوم 30/9 كان أكو قرار،
0: هذا القرار أصبح بات أستاذ محمد، يعني لو تسمح لي سنة أيضا نتطرق إلى هذه النقطة. كون الحكومة تحدثت بأكثر من موقف ومناسبة، وآخرها كان اليوم عندما تحدث رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة بأن القرار بات ملزم وخروج القوات الأجنبية في 30
1: من اللي يخربط هذا القرار.
0: سنأتي لهذه النقطة، يعني اسمح لي بالانتقال إلى دكتور يعني سلام. هل الموضوع يبدو أنه فيه جنبة سياسية أكبر من أما أن تكون فنية أو عسكرية؟ هل هنالك توجه لكي يكون تسوية سياسية قد تقودها بعض أطراف الإطار، وأنتم قريبون من هذا الجو، ورئيس الوزراء دائما ما يطلع الإطار على تحركاته سيما المتعلقة بحصر السلاح؟ وفي أكثر من بيان مؤخرا صدر موقف موحد يبدو للإطار بأنه ماض بهذا الاتجاه.
3: احترامي وتقديري لكل الفصائل ودورها البطولي والجهادي في فترات يعني كانت هي على السواتر وتتصدى، وهذا ما حد ينكر دور هذه الفصائل والتضحيات اللي قدمتها والدماء، وحتى السيد رئيس الوزراء وكل قادة الإطار يعلمون. لكن بصراحة لا يوجد في كل دول العالم فصائل خارج نطاق الدولة تفرض شروط على الدولة. الدولة ليست متمثلة في شخص السيد الزيدي، الدولة كيان وعناصر، وعندما يكون هناك شروط تفرض على الدولة هنا راح نكسر الدستور ونكسر القانون ونكسر سيادة البلد. الحوار هو الوحيد اللي يكون الحل في هذا الأمر، والسيد رئيس الوزراء اليوم في حوار بغداد أكد أنه أطمئن الجميع أنه لن نذهب إلى المواجهة، لأن هذول أبنائنا وذول أبناء البلد وقدموا التضحيات، عليهم أن ينخرطوا ضمن مؤسسات الدولة وضمن السياقات المعمول بها بالدولة من خلال الحوار. هسه هم مختلفين على الآلية على الطريقة، عندهم قلق وهذا من حقهم، عندهم قلق، أكو تحديات، أكو تهديدات للعراق.
0: دكتور هذه ما هي يعني حدود البحث والمناقشة في الشروط والاشتراطات الواضحة التي وضعت من الفصائل كما تحدث أستاذ
3: محمد؟ يعني راح أجيبك بشكل رسمي. يعني موضوع البيشمركة أنا أختلف مع سيد محمد بهذا الموضوع. البيشمركة بالدستور موجود، من يغير يعني إذا أكو إشكالية، طبعا أنا عم أشكل على البيشمركة أنه ما يمتثلون للقائد العام للقوات المسلحة، وهذا أشرناه أكثر من مرة، لأن ما ممكن اليوم أنه يفرض السيد القائد العام للقوات المسلحة أوامره على البيشمركة وقدر يحرك قطعات أو ألوية أو حتى أفراد.
0: قد يبدو هذا مرتبط مثلاً.
3: هذه يتم معالجته. أما نعم هذا يحتاج معالجة. بس من يعالجه؟ يعالجه البرلمان العراقي. البرلمان هو على سلطة. وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون يحدد وجود البيشمركة وارتباطها. أما أنت تفرض على الحكومة إنه البيشمركة وعندهم حقهم بموضوع القوات التحالف راح تخرج يوم 30. والموضوع الوجود التركي أيضا هو بصراحة احتلال غير مقبول على الدولة والحكومة من تراعي هذا الأمر. لكن يجب أن يكون هذا ضمن التنسيق، يعني مو ضمن التهديدات بصراحة، لأن التهديد ما راح ينفع لا الحكومة ولا الفصائل بصراحة.
0: طيب. اسمح لي أيضا أنتقل دكتورة هند، هذه الاشتراطات التي فيها نوع أيضا من التهديد كما أشار الدكتور سلام، هل هي نوع من الاشتراطات الجازمة من أجل عدم إنجاح مشروع حصر سلاح بيد الدولة؟ نعم. أو أن هو يعني هنالك من يرى بأن هذه الاشتراطات قد لا تتحقق. نعم. في الوقت القريب، وبالتالي منح مسافة ووقت كاف من أجل أن يكون هنالك تمديد لعملية حصر السلاح وتسليم السلاح. نعم. أو إعادة هيكلة هذه النقطة.
2: اللي يشوف المشهد من الخارج، من خارج دائرة الضغط، ما راح يشوف غير أنه هناك تحجج ووضع عراقيل من قبل هذه الجهات المسلحة الغير المنضوية تحت عباءة الحكومة، وجعل خلق مشكلة كبيرة ما تصل باتفاق سريع بين الحكومة المركزية وبين قوات المسلحة غير المنضوية تحت عباءة الحكومة. أنا أشوف أنه هذه وضع عراقيل، خلق مساحة مطولة ما بين وضع الحل النهائي وما بين الوضع المشهد الآني، لأنه إحنا بضغط بالمنطقة بكاملها، مو بس بالعراق سيد تحسين، المنطقة كلها ملتهبة سياسيا وأمنيا واقتصاديا. فبالتالي إذا العراق ما كان يضع النقاط على الحروف أمنيا، ما راح نقدر احنا نستوعب حجم التحديات على الحدود العراقية. فبالتالي إذا ما تنازل أحد الأطراف، وما ممكن احنا نجي للأعلى نطلب من عند التنازل للأدنى، الأدنى دائما يكون هم تحت عباءة الحكومة، الحكومة هي الأعلى. فبالتالي أعتقد هي هذه خلق عراقيل وجعل هناك مسافة وحواجز ما بين الحكومة وبين القوات المسلحة الأخرى أو الفصائل.
0: يعني البعض يتفق بأن هذه عراقيل وليس اشتراطات لخروج يعني القوات الأمريكية ثم أيضا القوات التركية وتنظيم البيشمركة. لو افترضنا أستاذ محمد أن اليوم هنالك التزام واضح وكما أكدت الحكومة على خروج القوات الأجنبية في نهاية الشهر المقبل، ما هي المبررات التي ما تزال أمام الفصائل من أجل البقاء والحفاظ بهذا السلاح الذي هو صنف بأنه سلاح ثقيل؟ نتحدث عن مسيرات وصواريخ، حتى البعض يقول أنها باليستية.
1: أولا أنا أختلف مع الدكتور سلام في موضوع بيشمركة. المادة 121 خامسا من الدستور قالت حرس الأقليم لم تنقل بيشمركة، وبالتالي هنا يفترض أن يكون هناك أما تشريع قانون
3: أو تسمية تختلف، بس هو
1: التسمية احنا نتعامل مع التسمية الدستورية. التسمية الدستورية قال حرس الأقليم، خلي يقولون هذه حرس الأقليم لا مشكلة لذلك، وتنظيم أن تكون بقوات مسلحة ذات رأس واحد، مو قوتين مختلفتين تماما. النقطة الثانية فيما يتعلق بموضوع الاشتراطات، هي هذه الشروط لمن؟ هي للعراق. أحد الشروط مثلا العراق أن يستورد منظومات دفاع جوي، سمائنا مباحة. شفنا احنا أمام الأمريكان، الأمريكي يقصفنا، الإسرائيلي يقصفنا، السعودي يقصفنا وبمساعدة الأمريكي، وأنا عندي علاقة مع الولايات
2: المتحدة أيضا لأجل العراق.
1: وأنا لماذا ما هي الاتفاقية؟ شنو مبررات بعد الاتفاقية الأمريكية لحماية الأجواء العراقية إذا أنا اخترقت الأجواء العراقية وأصبحت مستباحة؟ بالتالي هذا عامل ضغط على الحكومة العراقية أن تذهب باستيراد. هل تسمح الولايات المتحدة للعراق أن يستورد منظومات الدفاع الجوي؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا تزال مسألة تهديد الدولار قائما. الأمر الثالث، الخروج الأمريكي. هو السؤال، احنا في مسألة كم مرة سمعنا مسألة الخروج الأمريكي؟ في زمان السيد السوداني تم تنظيم لجنة برئاسة الفريق المحترم السيد يار الله، ونجحت في أن تحقق خروجا أمريكيا من أغلب.
0: وهذا الموعد هو من ضمن اللجنة،
1: هو هذا أثر اللجنة،
0: هذا الموعد ضمن اللجنة.
1: في زمان السيد السوداني تحقق هذا الأمر بشكل كبير، خرجت الأمريكان من قاعدة فيكتوريا، من قاعدة عين الأسد، ولكن لا تزال قوات في قاعدة التوحيد في السفارة الأمريكية، خرجت من العمليات المشتركة، بقيت في حرير. الآن في مسار إنهاء هذا التحالف اللي هو موجود في حرير. هذا هو كان دافع لدى الفصائل أن ذهبت إلى مسار حصر السلاح. بقيت الفصائل الثلاثة الأخرى تقول إذا سلمنا جدلا بأن الأمريكي خرج. ثم النقطة الأخرى، ما هي مقومات القوة لمواجهة أي تداعيات أخرى. الفصائل
0: هذا شيء جديد أستاذ محمد.
1: لا
0: هذا شيء جديد. يعني شيء جديد. عندما نرهن تسليم السلاح بتسليم السيادة الكاملة وخروج القوات الأجنبية التي طبعا هي جاءت بموافقة العراق وبموافقة رئيس الوزراء الأسبق، واليوم عندما تخرج القوات هذه بحسب التأكيد العراقي
1: من
0: الرسمي
1: الذي يعرقل
0: في نهاية الشهر المقبل نضع اليوم نقدر
1: جيد من الذي يعرقل المسار هذا المسار؟ من الذي عرقله من البداية؟
0: على يعتبر هذا استباق
1: من الذي عرقله من البداية؟ أنا أعطيك الموضوع.
0: نعم،
1: في زمن السيد السوداني كان المسؤولين الأمريكان يتحدثون عن ضرورة إنهاء هذا الملف. ماذا قال لهم؟ وكان إلى رأي وأنا أذكره لأول مرة هنا، قال لهم ابتعدوا عن هذا الملف، نحن نستطيع بالحوار أن نقنع الفصائل. بعد زيارة السيد زيد إلى طهران، بعد عودته اجتمع بأغلب الفصائل، حصل على كلام من الفصائل المتبقية الأخرى أن يوم 30/9 بيوم خروج الأمريكان أن يصدر بيانات تأييد لهذا الأمر ويذهبون إلى المسار. من الذي عرقلها؟ القصف السعودي الأخير على العراق. إذن هنا لماذا حصلت كل هذه وأنت ترى المسار ذاهب باتجاه التوافق الكامل؟ هذه النقطة. بالنتيجة الفصائل تقول أنا لم أهدد الدولة، لماذا يضغط علي بهذا الأمر من قبل الأمريكي؟ ما الذي يتم التحضير له؟ الفصائل تريد ضمانات حقيقية، وحطيك شاهد، فصيل مسلح عصائب أهل الحق يمتلك أكبر كتلة نيابية 28 نائب، ذهب إلى حصر السلاح، فك ارتباطه بقوات المسلحة، لم يحصل لغاية الآن لا على استحقاقه في الحكومة العراقية، ولم يحصل على تمثيله في مؤسسات الدولة. من الذي يمنع؟ الأمريكي يمنع. هل هذه عدالة؟
0: هذه طبعا يعني نقطة سياسية.
2: لا سمح لي مداخلة، إذا إن الموضوع تعدى من مصلحة العراق لمصلحة شخصية وحزبية، إذا هي منافع
1: مو مصلحة شخصية.
2: لأن بس اسمح لي دكتور محمد، إحنا عندنا مشكلة لازم نشخصها قبل ما نقول هو من صاحب المشكلة. مشكلتنا إحنا متعددين، أو الدولة بصورة عامة، المشهد السياسي بصورة عامة هو متعدد مراكز القرارات. يعني ما عندنا مركز موحد للقرار ومن هناك من ينفذ، الكل يقرر،
1: كل القوى السياسية
2: في النقاط. عندك حزب اليوم في
0: هذه النقاط. يعني لا نريد أن يتحول
1: الحوار
0: إلى جدل.
1: ثواني
0: نعود إلى هذه النقاط وأرجو أن
1: ثواني كل القوى السياسية.
0: لو تسمح لي حتى نحافظ على توزيع التوقيتات بشكل صحيح وتحقيق العدالة، وأرجو تدوين بعض هذه الملاحظات. يعني دكتور، لو رفضت بعض الفصائل، وهي طبعا البعض عبر بشكل واضح بأنه يرفض، وإن كان بشكل ضمني والبعض بشكل واضح، تسليم السلاح للدولة حتى بعد خروج القوات الأجنبية في نهاية الشهر المقبل، ما القرار الذي ستتخذه الحكومة في هذه المرحلة وفي هذا الأمر تحديدا؟
3: يعني بصراحة هاي كلها مبررات. بالتالي اليوم هو مو شغل الفصائل إنه هي تواجه التحديات أو التهديد الخارجي، هذا شغل الدولة، ومن المفترض إنه الفصائل تكون جزء من الدولة. بعدين هي من عندما يحصر هذا السلاح تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، هي ما راح تضمحل القوة، راح تجي ضمن الدولة. فبالتالي إذا تعرضنا إلى هجمات مثل ما تفضل سيد محمد، خون طلع هذا السلاح مالتهم بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، المسيرات والصواريخ البالستية والرد على السعودية والرد على غيرها. بالتالي أنا مو مبرر، أنا والله حاط فصائل وعدها أسلحة وتشتغل بكيفها وتضرب بكيفها، مو صحيح. احنا الفصائل اخوتنا، ويعني نعترف بقوتها ودورها الكبير في حفظ العراق بكثير من التحديات، لكن الان اليوم يجب ان نوحد القرار الابني. اليوم الدوله مو عباره عن السيد الزيدي فقط، الدوله كيان قوى سياسيه، كل القوى، السيد مقتدى الصدر وسرايا السلام بادروا، مثل ما تفضل العصائب، الاخوه العصائب وصادقون بادروا، كتائب الإمام علي بادرة، حتى اليوم بصراحة النجباء، الأخوان النجباء، أكو حوارات مع الدولة، عندهم اعتراض على الآليات. جوابا على سؤالك، أعتقد الموعد هو ليس مقدس، ولا حتى اليوم أكد عليه المتحدث باسم الحكومة،
0: مثل التوقيتات الدستورية.
3: يعني بصراحة أنا عندي ملاحظة جدا على موضوع ربط خروج القوات التحالف بتسليم السلاح، خطأ استراتيجي، لأن هذا وصل رسائل انه هذا قرار امريكي ويجب ان يربط حصر السلاح بخروج انا اعتقد ان موعد خروج قوات التحالف هو أكبر من موضوع حصر السلاح. حصر السلاح ممكن أنه خطوات الحكومة تحتاج إلى أمور لوجستية في حال أنه يعني يحتاج تمديد الوقت، لا بأس إذا كانت هناك أكو استجابة. خوما الحكومة اليوم راح توصل إلى المواجهة بعد هذا الموعد، يعني اليوم سمعت بعض الحوارات يقول بعد 30 تسعة أيلول بعد 30 تسعة ماذا سيكون مصير الفصائل التي لم تسلم؟ البعض يعني قالها بطريقة يعني للفكاهة، قال إنه ممكن بعض الفصائل راح تحضر جوازها وتطلع تروح خارج العراق بين ما
0: هذا ما أثير حتى اليوم أمام رئيس الوزراء
3: وردوا بشكل واضح، فقال
0: وقال بأن ليس هناك صدام،
3: قال يعني سافرون، فأكد إنه ما الموعد مو مقدس.
0: طيب.
3: بالعكس أكو أمور لوجستية وإحنا ما راح نوصل للمواجهة، لكن أكو قانون وأكو دستور، وأعلن السيد المتحدث باسم الحكومة قال أي فصائل أو أي جهات خارج نطاق الدولة سيتعامل معها القضاء العراقي والقانون على أنه عمل إرهابي، لأن اليوم أنت من تعبر الدستور من تعبر الدولة حقيقة أمر غير مقبول مهما كانت الدوافع والمبررات والذرائع.
0: طيب.
3: أمر غير مقبول أنه أنت تستخدم سلاحك بدون أن ترجع إلى الدولة العراقية.
0: طيب دكتور هند، يعني عدم امتثال بعض الفصائل لتوجهات تمثل أكبر طيف من القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي الشيعي،
2: نعم،
0: أو داخل ائتلاف إدارة الدولة الذي، نعم، يضم جميع القوى، وتمسكها بهذا السلاح،
2: نعم،
0: برأيكم هل سيقود إلى مواجهة وإلى استخدام القوة، خاصة وأن التصنيف الرسمي من الحكومة في مناسبات سابقة بأن ما عدا ذلك يعتبر خارج إطار القانون وسيطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب؟
2: نعم، أنا برأيي الشخصي إلى الآن أنا ما أفهم كمواطنة عراقية مستقلة تماما، ما أفهم هذا التمسك الشديد والتمسك والتعدد مراكز القرار. أنا أؤكد على موضوع تعدد مراكز القرار وإصدار القرارات، ولا أحد ينفذ، لا من الحكومة تستقبل رأي الفصائل ولا الفصائل تستقبل قرارات من الحكومة وتنفذ. فبالتالي أنا خوفي الشديد ليكون هناك انقلاب عسكري عسكري، خوفي الشديد، لأنه هذا التمسك لا يعطي صورة أخرى غير أنه يا أما أنا لا قاتل لا مقتول بصراحة.
0: من يقود هذا الانقلاب وكيف؟
2: يعني هو لابد أنه شوف أستاذ تحسين، أي طاولة حوار موجودة ما بين حكومة وأي قوة مسلحة غير منضوية تحت عباءة الحكومة، إذا هناك قوتين متساوية أمنيا عسكريا، وهذا خطر جدا على المشهد العراقي، خطر جدا على المشهد السياسي بشكل عام.
0: سنشهد مواجهة أستاذ محمد، يعني عندما يتم الحديث عن عدم امتثال هذا أيضا يضغط على الحكومة، يجعل من الثقة بالشارع العراقي مع الحكومة غير يعني كاملة بأنها تتخذ قرارات وتصدر ملفات. لا ننسى أن ملف حصر السلاح بيد الدولة هو في أولويات وصدارة المنهاج الوزاري، بالتالي عدم الامتثال قد يجر الحكومة أو يجعلها في حرج من أجل التصادم. هل سنشهد تصادم؟
1: أولا الفصائل العراقية وقرارها العراقي وكل رؤساء الوزراء السابقين كانوا ينسقون مع الفصائل المقاومة،
0: بعضهم تصادم مع الشارع.
1: لا لم يتصادم، كانت أخطاء ارتكبت من قبل بعض المسؤولين كان هناك وتم احتواء الأمر، وهذا المسألة الاحتواء واردة. النقطة الثانية ربط حصر السلاح بالخروج الأمريكي هو نقطة، لأن هذا السلاح وجد لمواجهة الأمريكي، بالتالي عندما ينسحب الأمريكي كانت هذه هي الرؤية الحكومية بأنه يوم 30/9 يوم الانتصار العراقي ويوم تحرير العراق بشكل كامل من أي تواجد عسكري، وبالتالي هذا الأمر. الأمر الثالث والأهم، الخطأ أن يكون تصدير مسألة أنه التعامل معه كإرهابي، هذا السلاح ليس إرهابي، ومساواته مع داعش والقاعدة وتلك المجموعات أيضا غير منصف، هذا السلاح واجه تلك العصابات وواجه تلك المجموعات، وبالتالي تسميته بأنه خارج عن القانون هذا

0: تحدث عفوا المتحدث باسم الحكومة لم يذكر انه الفصائل الإرهابية قال اي عمل بعد 30 خارج هذا التوقيت مثلا اليوم انطلاق مسيرة وضربة موقع داخل او خارج العراق
1: اجيب على
0: هذه تسمي انت هذا
2: هناك نقطة مهمة اشرت الى ان يوم 30 ايلول سبتمبر سيكون هو يوم استقلال وهذا ما تتحدث به الحكومة وهنالك خشية استاذ محمد من ان يتحول فعلا الى انقلاب لا سيما وان هنالك سلسلة اجراءات اجريت على المستوى الامني
1: من الذي يقوم بالانقلاب
2: يعني هذا ما يثار اليوم انا سالت دكتور هند عندما اثيرت هذه النقطه يجب ان نقف هذه هواجس ومخاوف أولاً. هذا الانقلاب الذي قد يكون مثلا باتخاذ موقف ضد الحكومه لا ننسى تصريح يعني تصريح كان لافت للمتحدث باسم كتاب حزب الله عندما اشار الى تلميحات فيها وصفت وصنفت بانها فيها تلميحات بتهديد مباشر لرئيس الوزراء القائد عن القوات المسلحه
1: استاذ تحسين
2: انا طبعا هذه النقطه مهمه اقاطعك لكي نوضح كنا حريصين في التلفزيون العربي ان نستضيف من يتحدثون باسم الفصائل او
1: أنا يمثلون وجهتهم وجهه النظر
2: لكي,
1: نعم.
2: لكي تكون صوره واضحه
1: النقطه الاساسيه
2: لكن لم حقيقه لم يكن هناك تعاون لهذا القدر لذلك تفضل أيه.
1: اولا مساله الانقلاب لن تحصل مطلقا لا من الفصائل ولا من غيرها ولا من اي طرف اخر النظام الانتخابي عندنا نظام ديمقراطي يمارس فيه بكل حريه ومسار ديمقراطي يمارس فيه بهذه الاليات السيد الزيدي ابن الاطار الفصائل من هناك من يمثلها في الاطار التنسيقي ايضا هي ليس غريبه عن المشهد هي ابناء المشهد السياسي وابناء المشهد الاطاري ايضا وبالتالي
2: السيد أبو علاء الولائي وهو يعني يمثل كتلة مهمة في الإطار التنسيقي
1: يمثل نفسه
2: قاطع جلسات منذ تقريبا
1: يمثل جهة السياسية
2: نعم ولكنه قاطع جلسات الإطار والبعض وصف أو صنف هذه المقاطعة بأنها اعتراض على الزيدي وعمله وأيضا مواقفه
1: لا تصنف يعني غادر
2: أنا أريد
1: غادر اجتماعات الإطار
2: لما؟
1: لأن هناك عقوبة أمريكية عليه وبالتالي حتى لا تكون هناك محرجة للإطار وللدولة هذه واحد ولكنه الاجتماعات متواصلة مع دولة رئيس الوزراء من يمثل المقاومة وفصائل المقاومة الشيخ قيس الخزعلي الذي هو رأس تنسيقية المقاومة في العراق
2: وهو من الإطار بادر بتسليم السلاح
1: نعم ذهب بهذا الخيار ولكن ما معنى أنه مقطعة الاتصالات أنه هناك خلافات لا مطلقا
2: يعني هل تنسيقية المقاومة التي أعلن عنها في طوفان الأقصى بعد طوفان الأقصى ما تزال قائمة والتي تضم هذه الفصائل؟
1: قلت دورها كثيرا بسبب المواقف بعض المواقف المتباينة في من نقطتين هناك من تقدم بهذا الأمر أعطى حسن النية حتى لا تحرج الحكومة ولا يحرج النظام السياسي ولا الإطار وبادرت العصائب إلى هذا الأمر بقية القوى تنتظر هناك تنفيذ بقية الإجراءات النقطة الثانية والأهم مسألة الحديث عن سلاح أو دم بدم هذا لن يحدث مطلقا لا هذا القرار للفصائل ولا توجد هكذا نية حتى لدولة رئيس الوزراء بالتالي عندما طيب. نزيل طيب. هذه النقطة نحن نتحدث عن حوار
2: طيب دكتور سلام يعني من يملك هنا القرار النهائي والحاسم الذي ينبغي أن يطبق ولا يكون باشتراطات أو بنقاط اعتراض أو ما شابه الدولة أم الفصائل أم أطراف تدعم هذا الطرف أو ذاك
0: يعني شوف أستاذ تحسين راح أختصر لك إياها اليوم أكو ضغوطات أمريكية على الجانب العراقي العراق ما يقدر يتعامل مع الضغط الأمريكي لا بال يعني بالرفض الكامل يعني بالرفض المطلق ولا بالاستسلام الكامل يعني مع إذا كان على مستوى الموازنة أو يعني حفظ التوازنات الداخلية اللي يجب على أي رئيس وزراء أن يراعيها بالتالي اليوم الأمريكا اليوم ما تنظر إلى العراق هي فقط منطقة استثمار ومنطقة أو تريد كهرباء وتجيب لها شركات الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للعراق كمنطقة دافئة وموقع استراتيجي للصراع الإيراني الأمريكي منطقة تنافس العراق
2: لا.
0: اليوم أي رئيس وزراء يأتي يجب أن يتعامل بهذا المنطق إحنا اليوم أمريكا تملك أدوات ضغط اقتصادية أمنية على العراق مثل ما تفضل سيد محمد إحنا لحد الآن دفاع جوي ما عندنا طائرات دفاع جوي أو أجهزة أو أسلحة دفاع جوي ما عندنا طيارات
2: وأموال
0: ما عندنا.
2: لا توجد أيضا أموال
0: موضوع تحدث هو سيد محمد على موضوع الدولار وضخ وكذا هذه الأمور كلها

0: بأن تراعيها الفصائل، لأن اليوم الدولة العراقية أيضا مقيدة يعني بين المطلقة والسندان، هم تحفظ التوازنات وتحفظ دماء شعبنا وبنفس الوقت تراعي المصالح. يعني احنا كل شهر ندخل تهديد للموضوع الرواتب وتوفير هذه الرواتب، فعلى الفصائل أيضا تكون جزء من الدولة وعون للسيد رئيس الوزراء من أجل التغلب على هذه التحديات. الطرف الثالث هو المستفيد فقط في تغذية هذه الفتنة بصراحة اليوم. يعني
1: من هو الطرف الثالث؟
0: كثير أكثر من طرف ثالث هو يستفاد من تغذية الصراع بين الفصائل والوصول إلى مواجهة، بالتالي علينا تفويت هذه الفرصة. أكو أطراف يعني بصراحة حتى ما أقول أحصر بطرف واحد، طيب. أطراف تستفاد من أنه اليوم تصل إلى مرحلة المواجهة والصدام بين الحكومة والفصائل، على الفصائل أن تكون جزء من الدولة العراقية يعني وتستجيب لقرار الدولة.
1: يعني عذرا، هذا الطرف الثالث عندما نتحدث عن هذا الطرف الثالث، هل هو فاعل داخلي أم طرف خارجي؟
0: إقليمي، إقليمي داخلي. هسه قد يكون بأدوات داخلية لكن يعني بالمطبخ خارجي يعني إقليمي.
1: أرجو أن نوضح دكتور سلام، الجمهور اليوم عندما يسمع عن طرف ثالث يقود هذه
2: أنا أجاوب
0: يعني واضح الإسرائيلي. واضح الكيان الإسرائيلي. الكيان الإسرائيلي هو الجهة المستفيدة من هذا الصراع، واضح. أنا من أشير
2: ومن يتوافق مع خط الإسرائيلي
0: ما أتردد أنه الكيان الإسرائيلي هو المستفاد من كل هذه الأمور.
1: طيب دكتور هند، هل اليوم الطرف الثالث هو من يحسم هذه المواجهة أو هذا الملف الحساس؟ هل هو سوف يكون طرف في تأجيج الوضع والتصادم والانقلاب كما أشرتي أم سيفشل؟
3: بس تحسين، ما أحد ينكر الدور الإسرائيلي في المنطقة العربية حالي الأخيرة هو دور خطير جدا ولاعب أساسي بمشهد السياسي بشكل عام صراحة. فإحنا ما لا نقدر ندب كل اللوم لأنه أكو أطراف كثيرة مشاركة بضبابية الصورة السياسية أو خلينا نقول مشهد السياسي العراقي، ولا إحنا نقدر نقول نبرأ هذه الجهة، لا هي جهة مبرية أكيد كل متفق على هذا الموضوع، لكن على من تقع مسؤولية حفظ الأمن والعراق أهم شيء، من تقع مسؤولية حفظ الدماء العراقية اللي ممكن تراق في الشوارع العراقية إذا كانت هناك خلافات سياسية وعسكرية. المسؤولية مناصفة ومتناصفة ما بين الحكومة العراقية وما بين أي قوة مسلحة أخرى منضوية أو غير منضوية تحت عباءة الحكومة، فالمسؤولية متناصفة ما بين الاثنين. إذا كان الكل يقول عراق فليجلسوا لطاولة حوار، فإحنا بالأول تالي إحنا تعودنا بشكل عام إنه أكو تسوية سياسية، ماكو قرار صراحة. لا. الحكومة العراقية إلى الآن أقولها بملء الفم، إلى الآن لا تملك قرار سيادي كامل شامل يشمل الجميع، لأنه ما زال هناك طاولة حوار، إذا نحن أمام تسوية سياسية.
1: على ذكر القرار السيادي دكتورة هند، يعني البعض ربط ما بين زيارة السيد محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني في هذا التوقيت بالملف ملف حصر السلاح بيد الدولة، حتى أنه أشار في لقائه مع المستشار الأمن القومي إلى أنه يدعم الحكومة وتوجهات الحكومة في هذا المسار. هل يمكن أن يكون قليباف أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أيضا من ضمن الأطراف الثالثة الذي أشار له الدكتور سلام ويكون فاعل في تأثير على الحكومة أو على الفصائل في هذا الملف؟
3: والله أستاذ تحسين، أنا مو بشخص قليباف أو غيره، لكن أي شخصية سياسية أو جهة سياسية أو دولة جارة أو غير جارة أو إقليمية تتدخل في الشأن السياسي العراقي الداخلي فهي أكيد طرف ثالث.
2: ترامب تدخل في هذا الشأن.
1: إذا أنت تصنيفك الآن أصبح الطرف الثالث هو يعني أكثر من جهة وليس طرف، وإنما أطراف.
0: فعلا أطراف.
2: السعودية متدخلة؟ أطراف الدول الخليجية متدخلة؟
1: طيب
2: لو فرضنا ترامب متدخل والأمريكان أكثر من يتدخل في الشأن
1: لو فرضنا هذه التدخلات موجودة،
3: عفوا
1: دكتورة، لو فرضنا بأن هذه التدخلات موجودة، ما الغايات التي تريدها هذه الجهات؟ يعني عندما نتحدث عن تدخل ودور من الولايات المتحدة، ما هي الغاية؟ أيضا كذلك الجمهورية الإسلامية، المملكة العربية، ما هي الغايات من هذا التدخل؟
2: شوف يا الغايات،
1: وكيف يتحقق؟
2: الغايات متفاوتة. أولا نصنف كل واحدة على أطراف. الأمريكان يريدون أقوى قوة موجودة أو جهة في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي، يريدون يضافون كل القوى، وأي تهديد يصل إلى إسرائيل يجب أن يبات. هذه المؤشر الأول، وهذه الرؤية الأمريكية وتتفق تماما مع الرؤية الإسرائيلية وطريقة تعددها. النقطة الثانية، أيضا السعودية ذاهبة باتجاه 2030 والمشروع الكبير للسعودية، وهي لا تريد
1: في المنطقة. هل وصلنا في العراق الآن مصدر تهديد للكيان الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: العراق عدو لإسرائيل
1: في هذه بعد التغيير بعد 2003.
2: العراق عدو لإسرائيل ولدينا قانون في ذلك،
1: مصنف بالقانون، لكن كمصدر خطر.
2: نعم، الإسرائيليين لديهم رؤية دينية توراتية تلمودية، وتحدث بها نتنياهو أنه يريد المجيء إلى العراق وأن هذه أراضي إسرائيل الكبرى، تحدث به بشكل معلن، تحدث بذلك أيضا المسؤولين الإسرائيليين. وزير المال الإسرائيلي وصف قال الإرهاب الشيعي.
1: وبقية الأطراف،
2: هنا النقطة، بقية الأطراف السعودية لا تريد أن تكون هناك مسيرات أو صواريخ غير مسيطر عليها، باعتبار لديها مشروع كبير لا تريد أن يتضرر، وهي لها تجربة سيئة مع اليمن لسنوات، وبقيت لا تزال الحكومة اليمنية هي صاحبة القرار. بالنسبة للجمهورية الإسلامية تريد أن يكون العراق ذا طابع مستقر، لأنه يمثل نقطة انتقال في الأمن القومي الإيراني، كما كان الأمن القومي السوري حالة انعكاس للأمن القومي الإيراني، كذلك العراق يؤثر بشكل مباشر كحالة أمنية على الأمن القومي الإيراني. لذا هنا أحد المستفيدين من زعزعة الاستقرار في العراق والطرف الإسرائيلي، ولديه مطامع واضحة في هذا الأمر. هذه النقطة هي التي تدفع كل الطرفين الحكومة والفصائل إلى أنه تتجنب التصعيد. وأيضا لا نزال نقطة أن الحكومة تتعامل بجانب مرن جدا، لا تذهب إلى مسارات الخشنة، لأن هذه الأطراف تعرف أن نيتها سليمة وليست تهديد.
1: طيب، عندما تريد الفصائل كما يقول أستاذ محمد أيضا أن يكون لها دور مع الحكومة لتجنب هذا التصادم مع الطرف الثالث، هل الحفاظ على السلاح والبقاء بخانة القوى والفصائل التي هي خارج إطار الدولة يعتبر داعم لتوجهات الحكومة من أجل لا تتصادم مع أطراف خارجية؟
4: يعني بصراحة حتى تكون واضح، قسم من هذه الفصائل احترامنا وتقديرنا لها، قرارها مو بيدها، قرارها مو عراقي. خلي أكون واضح، إحنا نتحدث أمام يعني مستقبل بلد، أكو دماء وأكو تضحيات كبيرة، والبلد دا يمر بتحديات بصراحة. مع جل احترامي وتقديري لجمهورية إيران الإسلامية، هي مدور على مصالحها والسعودية تدور على مصالحها. إحنا وين مصالحنا؟ كل الدول تبحث عن مصالحها. إحنا نحول العراق إلى منطقة صراع حتى نرضي إيران أو نرضي السعودية أو نرضي أمريكا أو نرضي، ما ممكن. إحنا بصراحة كل مشاكلنا هي بالولايات المتحدة الأمريكية. متى استطاع العراق أن يتحرر من العباءة الأمريكية والتبعية الاقتصادية الأمريكية وتحرير اقتصادنا من أمريكا، كل مشاكلنا تنحل، لأن أمريكا لا
1: قادر. العراق قادر أن
4: يتخلص؟ لا، ما قادر بالوقت الحالي، ما قادر. سلاح خارج نطاق الدولة، القرار متشظي، شكل النظام السياسي محاصصاتي، الحكومة ما مستقرة لحد الآن، رئيس حكومة 3 أشهر ما قدر يكمل كابينته الوزارية، شو نقدر نشتغل؟ طيب. لا أنت خالنا أمريكا، لا خالنا نذهب إلى إيران نسوي تبادل تجاري وناخذ غاز منها ونجيب كهرباء، ولا خالنا نسوي شراكات ويا الصين. إذا نحن مقيدين. عليه الفصائل يجب أن تنتبه أن اليوم العراق في خطر. قوة العراق ووحدة القرار وتماسكه هو الوحيد اللي يقدر يكسر هذا التبعية الأمريكية، لكن مو بالمواجهة بصراحة. ما نستطيع أن نواجه أمريكا في ظل الأدوات اللي تملكها أمريكا بالوقت الحالي. يجب أن يعني نمشي بطريقة يعني التوازنات مع الجانب الإقليمي ومع الجانب الداخلي. هذا التوازن هو من يحفظ لنا العراق ويحفظ مكانة العراق.
1: دكتور، يعني هذه النقطة مهمة، أن يكون لك أدوات في التعامل مع الفاعل الخارجي. أشار السيد قليباف، وهذه عودة لقليباف، لأن لهذه النقطة عندما تحدث بأن المقاومة هي نقطة القوة في هذا البلد، ويقصد العراق، عندما ألقى بخطابه قرب موقع اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مطار بغداد، ويبدو هذه أيضا أعطى يعني فيها نوع من الضوء الأخضر، صنف ذلك هذا الموقف وهذا التصريح، صنف ذلك بأنه ضوء أخضر للفصائل التي ما تزال تتمسك بالسلاح أن تحافظ على هذا السلاح في هذه المرحلة. فكيف سيتعامل العراق؟
3: إذن هذا هو القرار العراقي خالص؟ أنا السؤال لحضرتك للضيوف الكرام والكل مشاهد، هل هو قرار عراقي خالص؟ هل هناك عرقلة ما بين الحكومة المركزية وقوات مسلحة أخرى من أجل العراق حصراً؟ أنا هنا عندي سؤال منطقي، لازم نجاوب بمنطقية. أما إحنا نقعد نحشي شعارات واحنا العراق من اجل العراق، وكل واحد يشوف مصلحته وكل يساق بعصا معينه من طرف دوله معينه، فاحنا باخرها من العراق. خلينا نكون واقعيين، اذا احنا ياتي لنا فد شخصيه سياسيه بارزه بدوله اخرى بعقر دارنا وفي المطار في اكثر مكان حساس دبلوماسيا، خلينا نقول جغرافيا، يلقي كلمة على أساس شو؟ ما شفنا سياسي عراقي بداخل إيران ألقى كلمة معينة تخص إيران، ما شفناها ولا أعتقد راح نشوفها، لأنه إيران ذات سيادة، إيران ذات سيادة.
1: وهل العراق ليس لديه سيادة؟
3: خلي يجاوبونا اللي واقفين من ظهرهم واقفين بالمطار، يعني خلي يقولون على أي أساس أكو شخصية سياسية من غير بلد تجتمع ب ما اعرف اني اذا احسب
1: عليه. استاذ محمد، هل كانت هنالك رسائل من حركه سيد قليباف عندما قام بهذا الخطاب، او حتى بتحركاته ولقاءاته بالمسؤولين وعلاقته بهذا الملف؟
2: السيد قليباف عندما ذكر بالمقاومه قلت لا يعني انه فقط السلاح، المقاومه كامل، والشعب العراقي مقاوم للاحتلال الامريكي، مقاوم لكل الاحتلال، وايضا مقاوم للاسرائيلي، وهو هذا الاساس. النقطه الثانيه، تحدث بشكل واضح وصريح أنه ذاهب بمسار داعم لمسار الحكومة. النقطة الثالثة، أمريكا هي من وضعت العراق في دائرة الصراع عندما استخدمت الأراضي والأجواء العراقية في العدوان على إيران. أمريكا الآن هي نفسها التي تريد العلاقة الصفرية والأحادية في تطبيق،
1: وهذا التجاوز على السيادة العراقية.
2: طبعا هذا التجاوز، أحد لا ينظر إلى
1: توم براك،
2: توم براك وكوشنر والمسؤولين الأمريكان،
1: لا يصنف ذلك أيضا تجاوز على السيادة.
2: توم براك وكوشنر يتحدثون بشكل معلن عن حصر السلاح بيد الدولة، ما علاقتهم بهذا الأمر إذا كان مشروعا عراقيا؟ إيران قالت نحن ندعم إجراءات الحكومة، هذا التصريح. الحديث عن المقاومة، وقال أيضا الشعبين العراقي والإيراني تربطهم أواصر قديمة وتاريخية. نعم. وهذا الحديث. الأمر الآخر، أنا أسأل سؤال لكل الضيفين الكريم، ماذا لو الفصائل سلمت سلاحها؟ جت الفصائل قالت هذا سلاحنا للدولة، ولكن إحنا مواقفنا ضد أمريكا ضد إسرائيل ثابتة، وعلاقتنا سيئة كهاي فصائل، ورؤيتنا نريد نطبقها ضمن إطار القانون، صدر قوانين ونصوت عليها في مجلس النواب، ومن حقنا ضمن التشريع القانوني. هل تقبل الولايات المتحدة بذلك؟ راح تتعامل الولايات المتحدة معنا شلون؟ لو لازم نغير ثقافتنا وبرنامجنا ومنهاجنا حتى ترضي الولايات المتحدة عنا، مو هذا المعيار راح يخليك أنت ضعيف أمام الولايات المتحدة.
1: هذا مجرد سؤال أستاذ محمد، هذا مجرد
2: نقطة أخرى راح أقولها. أنت ما تأثيرك على الولايات المتحدة؟ الدبلوماسية ما
1: أنت حليف استراتيجي بموجب اتفاقية أمنية وقع في عام 2008
2: وياك. أنا الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة. يوم 2014 العراق تعرض إلى أكبر أزمة، داعش على الأبواب هنا على بغداد،
1: ولذلك تشكل التحالف الدولي، هكذا هم يقولون.
2: بعد أربعة أشهر دعتهم، استخدمت بالتوصية التي رفعت من قبل السيد المالكي في موضوع التحالف الدولي، جددها السيد العبادي وجاءت بعد أربعة أشهر. أنا أربعة أشهر وقالوا في سنة 2020 سيصلكم السلاح، بينما أنا الحضور الإيراني، حضور فصائل المقاومة في اليوم الأول من الهجوم الداعشي على العراق كان حاضرا. النقطة الأخرى والأهم، خل نسأل في نفس هذا الجانب، ما هي مميزات القوة الدبلوماسية عندك؟ هل لديك قوة عسكرية قوية تواجه؟ هل لديك قوة اقتصادية يعني تواجه؟
1: مليون وثلاثمائة ألف تقريبا من القوات الأمنية، جيش وأيضا في الدفاع والداخلية وتشكيلات المختلفة بما فيها هيئة الحشد الشعبي، هذا العدد الكبير، مليون وثلاثمائة ألف، أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لا يعتبر كافي لتأمين وحماية الأراضي العراقية وتوفير.
2: ليس الأمر حماية الأراضي العراقية، المواجهة الأمريكية تتطلب أن تعامل بمنهج مختلف. هذه إيران تمتلك قوات عسكرية مسلحة، لكن ضربت الولايات المتحدة بأهم نقطة، وأذكر لك في هذا المسار ترامب. شوف السياسة الإزدواجية، حتى أن بعض المسؤولين في العراق لا يتعاونون بإنصاف. ترامب تحدث عن مضيق هرمز بأنها منطقة أمريكية، هل رد عليه أحد؟ لا الخليجيين ولا الأمريكان ولا غيرهم. قليباف نزل ردا على ترامب بأن هذا الخليج والخليج الفارسي انطلقت الأصوات.
1: هذا محل جدل وخلاف أستاذ محمد.
2: لا نقطة أساسية
1: في رد المنطقة قليباف. أيضا هنالك من يرى بأن هذا الخليج هو الخليج العربي بغض النظر عن هذا الخلاف التاريخي.
2: أنا أقصد الفكرة. نعم. الفكرة أنه أمريكا عندما أطلقت التسمية بأن هذا الخليج أمريكي لم يرد أحد جميعا، قليباف رد بهذه النقطة، أراد أن يثبت بإسمية الخليج. ثانيا موضوع الخليج على
1: بعد ذلك قال ترامب
2: الأمم المتحدة تستخدم فقط. الخليج الفارسي يا أخي الأمم المتحدة
1: كثير ما نسمع كلام من وتصريحات ومواقف من السيد ترامب ودائما ما يضعها في خانة النكتة.
2: هل تجرأ على أحد في هذه النقطة هل تجرأ أحد للرد على ترامب غير الإيرانيين؟
1: لا. الإيراني اليوم أيضا في مواجهة مفتوحة ومستمرة مع الولايات المتحدة، بالتالي هو يكون أقرب على الرد، بالتالي أيضا هذه شأن يعني لا نريد أن
0: ندخل شأن إيراني
1: الشأن الإيراني بالضبط،
0: ولكنه بالتالي إحنا المتضررين الوحيدين
2: إحنا عام لكل نعم المنطقة
0: نعم نعم العربية هرمز
1: أكثر اليوم حديث أستاذ عبد السلام سلام الزبيدي، يعني حديث السيد رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة عن نقاط مهمة بأن ليس هنالك يعني نوع من التضمينات للشارع العراقي، ليس هنالك صدام وهنالك التزام، لكن كان هنالك إشارة البعض يراها فيها نوع من التراجع التدريجي عندما تتحدث الحكومة على أن موعد 30 أيلول المقبل هو موعد إنهاء وجلاء القوات الأجنبية وليس انتهاء حصر السلاح. هل هذا يدل على أنها لم يكون هنالك انسجام او هنالك رغبه؟
0: لا لا، وبعدين كمل قال احنا واصلين بمراحل متقدمه بالحوارات، قسم من هذه الطريقه مباشره وغير مباشره، واكو استجابه، يعني كمل انه قال اكو بوادر، وبالتالي هو انا ما اخفيك اكو ضغوطات تمارس على السيد رئيس الوزراء من الاطار التنسيقي من قاده قريبين من الفصائل انه خفف، وقلت لك انا ارجع النقطه، هو يريد يعمل توازن بين الضغط الأمريكي وأدوات الضغط الأمريكي وبين الحفظ التوازنات مع هذه الجهات اللي هو وصفهم بأبنائنا وعندهم تضحيات، فما يريد يروح لا زايد مع الأمريكان ولا مع الجانب.
1: طيب هذا التوازن، هل حصر السلاح بيد الدولة ماضين هو جزء من هذا التوازن من أجل إرضاء الولايات المتحدة أم لتحقيق السيادة وأيضا يكون هنالك احتكار للقوة؟
0: صدقني بس إيران ترفع إيدها من هذا الموضوع الحصر السلاح سيكون عراقي خالص. إيران خل ترفع، أنا أحترم إيران كدولة جارة، لكن المؤثر الكبير بهذا العملية هي إيران. إحنا ضررنا اقتصاديا، إحنا مضيق هرمز الآن مسدود، أكثر جهة متضررة العراق، رواتب ما عندنا، إحنا بلد ما بي كهرباء، احنا هاي شعارات
1: طرح امكانيه الاستثناء،
0: خلينا نعوف هاي الشعارات. انا اليوم مصلحه العراق عندي كل ابناء العراق بغض النظر بدون استثناء، انا اريد مصلحه العراق، انا اريد شخص يوفر لي اليوم بلد كهرباء طاقه تنميه. ما ممكن ابقى بهذه الشعارات. ايران
1: مع السلام،
0: ايران تحفظ مصالحها وانا ما مصالحي اخر من يفكر
1: فيها. السلام، في اكثر من مناسبه ايضا الجمهوريه الاسلاميه تحدثت بان وجودها في العراق في فتره مواجهة التنظيمات الإرهابية أيضا هو جزء من تأمين
0: إحنا من واجبنا من نوقف ويا إيران
1: اليوم.
0: بس شلون نوقف؟ إحنا ما عندنا قوة، إحنا نوقف
1: دبلوماسيين. هل سيكون هنالك رد جميل بسماح للبواخر التي تحمل النفط العراقي بالعبور من مضيق هرمز خاصة وأن السيد الحلبوسي طلب رسميا؟
0: ما راح تصير. ليش؟ لأن إيران تنظر إلى مصالحها قبل مصالح الدول الأخرى، وعلينا أن نفهم. شوف اليوم إيران هاي علاقتنا القوية يعني اللي بيناتنا والمشتركات،
3: حق مشروع
0: حقها تريد مصالحها، هي ما ممكن تجامل العراق على سبيل المصالحة، بالتالي العراق أيضا خلي ينظر المصالحة، وإحنا نوقف ويا إيران وواجبنا نوقف ويا إيران. لكن شون نوقف؟ نوقف دبلوماسيا، نصير منطقة تهدئة الصراع، تقريب وجهات النظر.
3: نعم.
0: ما ممكن أن ننقل العراق ساحة معركة يصير.
1: نعم دكتورة، يعني نقطة مهمة أثارة دكتور سلام، يعني عندما تكون إيران يعني بهذا التوصيف عندما ترفع يدها سينتهي الأمر ويحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة، إذن يعني الموضوع أصبح بفاعل خارجي وليس بقرار محلي أو قرار وطني.
0: لا ضغط، هو ضغط،
3: ضغوطات سياسية، ممكن ضغوطات كبيرة جدا أكبر حتى من كلمة لا أو نعم تمتلكها الفصائل باتجاه إيران وسياسة إيران. بالتالي هي علاقات متبادلة دبلوماسيا سياسيا تجاريا اقتصاديا إلى آخره، فهي ضغوطات مثل ما قال دكتور سلام أنا عيدة جدا، لكن هل هذه الضغوطات فاعلة وممكن تغير بمسار السياسة العراقية؟ نعم فاعلة جدا.
1: طيب أستاذ محمد، يعني اليوم الضغط الإيراني في هذا الملف يبدو يوازي الضغط الأمريكي عندما يكون هنالك ضغط باتجاه إنهاء حصر السلاح من واشنطن يقابله ضغط بالحفاظ على هذا السلاح من طهران، كيف ستتعامل بغداد؟ أين تجد نفسها؟
2: أصلا لا يوجد هناك رأي لدى طهران في هذا الأمر، الحديث موجود رسمي في سيارات قائني الجنرال القائني إلى بغداد كان هذا الأمر واضحا، المسار بيد الحكومة العراقية وبيد الإطار رسميا وكذلك بيد القوى. طهران لم تقف عائقا أمام هذا الأمر بشكل مطلق وبشكل أساسي. وصية طهران للمسؤولين العراقيين لا تثقون بأمريكا، غيرها لم تتدخل في أي تفصيل بشكل مطلق. النقطة الثانية، طهران استثنت العراق وعلى رأسها المسؤولين العراقيين الإيرانيين أكدوا المشكلة في العراق أنه لا يمتلك ناقلات لنقل النفط، والشركات الأجنبية المتعاقدة مع العراق ترفض هذا الأمر لخشية
1: أغلبها من الصين، والصين حليف.
2: المسألة الشركات، طيب الشركات ماذا تقول؟ تداعيات الحرب اللي موجودة، الاحتكاكات اللي موجودة في المضيق، نعم. وجود القوات الإيرانية أيضا المسيطرة على المضيق، والتي بالتالي ما بعدها الوجود الأمريكي الذي يستهدف الناقلات، هذه النقطة هي الأساسية المعرقلة. إيران من جانبها استثنت العراق وقدمت. والنقطة الثالثة والأهم، لو كانت إيران تتعامل بمصلحة دولتها فقط وطلب منها التخلي عن غزة، عن لبنان، عن العراق وعن كل المنطقة، وورقة واحدة نكتفي بالعلاقة مع أمريكا في هذه النقطة لذهبت ولم تحقق، لم يتحقق هذا الشيء، ولم تدفع هذه ثمن الدماء. بالتالي أنا اليوم أتعكز على طهران في موضوع الفصائل هي من ترفض. نقطة أخرى في الإطار، تشكلت لجنة في الإطار.
1: هل العراق سيبدأ مرحلة احتكار السلاح والقوة فقط، أم أنه هنالك تسوية تلوح في الأفق لهذا الملف؟
0: أنا أشوف التسوية هي الأقرب، والفصائل بالأخير راح تكون جزء من الدولة العراقية، وراح يفرض القانون والقضاء واقع حال على الفصائل، لكن بدون إلغاء دورها ولا تحجيمها ولا التقليل بصراحة من مكانتها ولا تهميشها، وبالتالي ستكون جزء من الحشد الشعبي. هذا منظوري، جزء من الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هو قوة عسكرية. إن شاء الله تكون رادعة لأي تهديد.
1: شكرا جزيلا لكم متابعينا الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حوارات العربي، جاءتكم من بغداد. نلقاكم في حلقات وحوارات أخرى، إلى ذلك الحين دمتم سالمين.

0: جنوب سوريا. تبدو السويداء مختلفة عما كانت عليه قبل عام واحد فقط. المحافظة ذات الأغلبية الدرزية التي بقيت لسنوات على مسافة نسبية من الصراع السوري، فتحت أحداث يوليو تموز عام 2025 فصلاً جديداً في تاريخها. ذروة من الاحتقان الطائفي تركت أهلها في حالة من الخوف وغياب الثقة.
1: قلت له أنه الشباب وينهم؟ أفولا لقم البرودة بوجهي، قال لي فكرة دينة مثل ديننا وبعرف شو.
2: شوف الإجرام، شوف الإجرام يا أمة الإسلام، شوف الإجرام.
3: قاموا على طفيل ونسوان بحوها، منهم أولادي، ولدي وعائلتي.
0: هذه الأيام الدامية أبرزت جلياً الطور الحساس الذي دخل فيه دروز سوريا.
4: في مثل القريب من هذه الأيام مررنا بتموز الأسود.
5: اللي بيمثل واللي بينفق باسم جبل الباشان هي ساحة الكرامة ومضافة أبو سلمان حكمة الهجري.
0: في أقل من عام صار جبل العرب يسمى لدى البعض جبل الباشان. يقوده زعيم ديني وما يعرف بالحرس الوطني، الاثنان متهمان بعزل الدروز عن محيطهم ودفعهم نحو خيار انفصالي ينسجم مع طموحات إسرائيل الممتدة في الجنوب السوري. في هذا الوثائقي يرصد التلفزيون العربي المشهد في السويداء على مدار عام كامل، بداية من أحداث دامية راح ضحيتها مدنيون، ويطرح الأسئلة بشأن مآلات الأمور في هذه البقعة من سوريا. من يملك قرار السويداء من الداخل؟ ما الذي يجمع هذه الزعامة الدرزية بإسرائيل؟ وإلى أين تتجه العلاقة بين السويداء والدولة السورية؟

0: حالة أشبه بالقطيعة هي ما يجمع العلاقة بين القوى الدينية والعسكرية في السويداء وبين الحكومة السورية منذ نحو عام.
1: يعني لا تزال السويداء إلى اليوم معتمدة على المركز في دمشق بكل ما له علاقة فعلا بالروتين اللي كان متبع من ناحية الصحية، من ناحية التعليمية وما إلى ذلك. ولكن يعني التواصل في الحدود الدنيا، الخطاب اللي يدعي تمثيل السويداء الذي له علاقة بإسرائيل، له علاقة بفكرة تصر على حق تقرير المصير وعلى جبل باشان وما إلى ذلك، أيضا جزء من بنيته الخطابية هي فكرة القطيعة التامة مع الحكومة في دمشق، بل أبعد من ذلك القطيعة مع السوريين ومع سوريا كلها.
0: الحرس الوطني قوة اتحدت تحت رايتها عشرات الفصائل الدرزية العام الماضي، رغم ذلك يتهم بالتغول على قرار السويداء وقمع التيارات المعارضة لنهجه الانفصالي.
2: يا سماحة الشيخ حكمة الهجري، هذا القواد اللي باع الجبل، كما شو شباب صلخت هو القواد الثاني اللي معه.
0: في هذا المقطع يظهر يحيى الحجار، القائد السابق لحركة رجال الكرامة، وهي من أكثر الفصائل تأثيراً في السويداء منذ سنوات الثورة السورية. اعترض مسلحون طريقه منتصف شباط فبراير. عاد الحجار سالماً، لكنه اختطف ثانية بعد أيام قليلة قبل أن يطلق سراحه ويظهر في هذه الجلسة.
3: اللي هجم علينا مش راح يفرق لبينه ولبينه، بلنا نظلنا واحد.
0: الحركة نفت في بيانها أن يكون للحرس الوطني دور في الاختطاف، غير أن نبرة رئيسها مزيد خداج أوحت بأن المنفذين من أتباع حكمة الهجري الزعيم الديني المتنفذ.
4: الحرس الوطني جانفة، بلنا بيان من الحرس الوطني، تبرر من العصابة هي، لحق بالدم وللفتلي. سمحت الشيخ حكمة وينك؟ سمحت الشيخ حكمة على رأس الهرم، وينك؟ حط حرم يا شيخ للي عم يتعدوا.
0: خداج عبر صراحة عن رفضه للمكتب الأمني التابع للحرس الوطني.
4: نحن رافضين المكتب الأمني، هذا نحن المكتب الأمني، بس وين كله هذا؟
5: أبشر يا شيخ.
6: أبشر يا شيخ.
0: تواترت الاعتداءات والتهديدات وعمليات التصفية، وغادرت شخصيات درزية مؤثرة سرا إلى دمشق هربا من واقع أمني مضطرب لا تبدو فيه القوى الفاعلة في السويداء على وفاق.
7: خرجت لأمنع فتنة كانت تدبر في الخفاء تستهدف تصفيتي وعائلتي.
8: يا رأي أعملوا يا
9: حبيبتي عم تفوت لي؟
10: عمل فيها
9: والله
10: عليك.
9: لا تفضل تفرك يا ونسة
11: يا أخو سلوين. ما في حدا.

0: فجر الثاني عشر من تموز، كان تاجر خضار درزي عائدا من دمشق نحو السويداء. أوقف مسلحون مجهولون مركبته وأجبروه على النزول، ثم اعتدوا عليه وسلبوا حمولته قبل احتجاز المركبة. في شهادته قال الرجل إن المعتدين وجهوا إليه إهانات طائفية بلهجة بدوية. الحادثة كانت جزءا من اعتداءات وعمليات ابتزاز أبلغ عنها الأهالي سابقا، وقد جرى بعضها على حواجز حكومية، ما استدعى وعدا من محافظ السويداء بمتابعتها. أما الاعتداء الأخير فلم يتوقف عند حده، ردت فصائل درزية باحتجاز عشوائي لمواطنين بدو مع سياراتهم، فردت مجموعة بدوية باحتجاز مواطنين دروز. تعثرت المفاوضات بين وجهاء الطرفين لتبادل المحتجزين، فحاصر مسلحون دروز حي المقوس البدوي شرقي السويداء.
1: بلش القصف علينا على الحي، القذيفة كانت تنزل على البيت، الغرفة اللي تيجي فيها بتحرقه.
0: بعد ساعات سلم الطرفان المحتجزين لديهم، لكن محاولات اقتحام الحي البدوي لم تتوقف.
1: احنا اول يوم استشهد عندنا سامي ابن عمتي، سامي استشهد، أيهم أبو سلمان المفلح، هذول بالحارة الغربية، وشفتوا مقطع الفيديو يوم يدعسوا عليه، بقول هذا مصير كل سني. طيب هذا ليش الكره وين كان؟
2: ولك حد يا بنت هاي يبوس لك سني
3: سني
2: لعن الله على كل واحد سني.
0: بدعوى إسناد بدو السويداء أعلنت عشائر في الجنوب النفير وهاجمت قرى درزية. أمام هذا الواقع انضم شبان دروز إلى الفصائل المسلحة للدفاع عن بلداتهم، أحدهم هذا الشاب الذي قدم شهادته للتلفزيون العربي لكنه طلب إخفاء هويته.
4: يعني أول ما صار في إطلاق نار منهم بداية، بعدين منه كرد شلون هو بقرية الدور بالمقرم الغربي بسويلة بدي القنص علينا، ف يعني صرنا نشوف شباب حوالينا شلون عم بينزلوا واحد ورا الثاني، يعني من قلة خبرة أو يعني الدافع نفسه اللي خلينا نتحرك كلنا، خلى يتحرك الشباب حتى اللي ما عنده خبرة عسكرية يعني حملت سلاح ونزلت لتشتغل على الأرض.
5: قرية الطيارة تحت السيطرة بإذن الله.
6: أول هجوم كان على قرية الطيري. بقرية الطيري فاتوا عليها أرتال من الأمن العام أو الحكومة المؤقتة وبعض العشائر الموجودين بالمنطقة. بنفس نهار تحررت هذه القرية دغري وجد فيها جثث لناس مدنيين، لأشخاص ما لهم ذنب، كبار بالسن.
7: وهذا الطيري بأياده بني معروف خسيت خسيت يا ابن الخون والنجاسة.
8: الطيري رجعت يا شباب، أهل الطيري يرجعوا على بيوتهم، سيارات الغلاء في 7-8 بيوت عم تحترق يا شباب، دعوا ضبوا البيوت.
9: أحد بيوت الطيري
10: أحد بيوت الطيري.
11: هذا الأمر وهذا يعني الخيوط الفتنة التي يستعملها لتصوير الوضع بأن هناك خلاف بين الدروز وبين أبناء البدو العشائر، وهذا إخراج لمسرحية هزيلة وإخراج ضعيف أيضا، ونحن لا نعتقد بذلك. وقد زاروا كل العشائر، زارت الشيخ الهجري كل العشائر، زارت الشيخ الهجري من جبل العرب، وهم جيران لنا.
12: نحن عم طالب بكرامتي،
13: في البداية هي حادثة الشاحنة أتت ضمن سلسلة حوادث سبقتها بانتهاكات متبادلة ومشاكل متبادلة بين الدروز وبين البدو في السويداء.
14: هذه المشكلة بالذات تفاقمت، سبب تفاقمها بصراحة لا أعلم، دائما كان يحصل مشاكل ولكن هذه المشاكل تحل. الآن بهاي المشكلة الأخيرة ما حاولوا المشايخ وحاولوا الزعماء لحل هذه المشكلة ما استطاعوا.
15: We'll be right back.
0: لجأ المجتمع المحلي إلى آليات تقليدية لاحتواء أزماته، خصوصا في ظل الواقع الأمني الاستثنائي للسويداء خلال العقد الماضي. في بدايات الثورة شهدت السويداء على مدار نحو عام مظاهرات ضد نظام بشار الأسد، ولكن في السنوات التالية اتخذت السويداء مسافة نسبية من جبهات الحرب السورية. اصطف بعض مرجعياتها الدينية إلى جانب نظام الأسد، فيما انزاحت مواقف آخرين من موالاته إلى معارضته لتجنيب الدروز ويلات الصراع.
3: شعار فين وشعار سلطان بشار الأطرش، القائد العام للثورة السورية الكبرى، القائد العربي، القائد الإنساني، ألا وهو الدين لله والوطن للجميع.
9: كان في نفوذ للقوات النظامية مثل الأمن العسكري، الأمن السياسي وما إلى ذلك، وكان لديها فعلا الفصائل التي مولتها. لكن على أي حال تشكلت فصائل ثورية معارضة أخذت على عاتقها مبدأ واحد، أن تمنع النظام بالقوة من سوق أبناء السويداء إلى الخدمة الإلزامية.
15: بطلنا خدمة إلزامية، قولا واحدا بطلنا خدمة إلزامية. أما بدروح نطيب خاطر الله يهون عليه.
0: تجدد الحراك المعارض في السويداء إثر رفع الحكومة الدعم عن المحروقات. موجة المظاهرات التي انطلقت في صيف عام 2023 رداً على تردي الأوضاع المعيشية سرعان ما جددت شعار إسقاط النظام، وذكرت بالسنوات الأولى للثورة السورية حتى سقوطه بعد عام ونصف. لم يواجهها النظام بحملة قمع واسعة، ما أوحى مجدداً بنفوذه المحدود في المحافظة. لم يختلف الواقع كثيراً بعد سقوط الأسد عام 2024 على عكس ما جرى في حلب ودمشق وما بينهما. لم تكن السويداء تلقائياً ضمن ما يسمى معركة ردع العدوان، إذ لم تستهدف المعركة الفصائل الدرزية أصلاً بل نظام الأسد ومناطق نفوذه. لا نية لانفصال أو تقسيم، كان هذا خطاب المرجعيات التي تتشارك الزعامة الدينية في السويداء.
16: أحيانا تبقى أفكار من أشخاص غير مسؤولي، يعني هذه أفكار ضم وأفكار قيام دويلات.
0: هذا الحوار سجله التلفزيون العربي مع الرئيس الروحي للموحدين الدروز حكمة الهجري عقب سقوط الأسد.
16: نحن قوتنا بوحدتنا، أرض وشعب، هاي منركز عليه، لن نتنازل. نحن كطائفة موحدين لن نتنازل عن وحدة سوريا، أرض وشعب.
0: خلال أشهر قليلة تبدل الخطاب المنفتح، وسط مخاوف من التهميش وخلافات بين القيادات الدرزية حول مستقبل العلاقة مع الحكومة.
17: لو كان ولا توافق مع الحكومة القادمة بالشام، حكومة متطرفة بكل معنى الكلمة، حكومة مطلوبة للعدالة الدولية، هؤلاء الأشخاص.
0: لم تسلم فصائل السويداء سلاحها لأجهزة الأمن ولم تسمح لها بالدخول. مطالبها تلخصت بمنحهم شكلاً من الإدارة الأمنية الذاتية دون هيمنة مباشرة من السلطة المركزية في دمشق.
18: الكل سمحت الشيخ، نحن بمعية شرفاء المحافظة،
19: هل أنت معي؟
18: رجالاً وسلاحاً وأموالاً.
19: كفو،
18: رهن عمر الشيخ.
0: تعاظم الالتفاف حول الهجري إثر رفضه الإعلان الدستوري الجديد، إذ اعتبره إعلاناً ديكتاتورياً تتفرد من خلاله الإدارة الانتقالية بالسلطة. طالب الهجري بنظام تشاركي وصلاحيات إدارية أوسع للمحافظات السورية. جاء ذلك بعد أسبوع على أحداث الساحل التي وقعت فيها انتهاكات وقتل مدنيون علويون، ما جعل الدروز كطائفة أقلية أكثر حذراً. مع ذلك استمرت التفاهمات بين السلطة الجديدة والمتنفذين في السويداء وإن بدت متشنجة.
14: يعني نحن عرضنا كثير من الأمور والتسهيلات، ورفعنا من مستوى العلاقات، ومن ثم أيضا يعني جلسنا مع الزعامات والمشايخ، حاولنا كثير نبني الثقة، ولكن كان في طرف دائما يجعل حاجز بين صراحة الحكومة في دمشق ومحافظة السويداء. غالب هذه الفصائل هي كانت تتبع تحت أمرة الشيخ حكمت الهجر. يعني
11: نحن لم نقطع لا سبل الحوار ولا سبل الزيارات، ولكن لم نجد نسمع كلاما ولا نرى فعلا محمودة. لماذا نحن نرتبط بشيء ليكون لاجما لقيامنا وأفكارنا، ونحن بالتالي هذه الخصوصية؟ لأننا نرفض الذل، نرفض الخنوع، نطالب بحياة مدنية صحيحة بحقوق وبدولة قائمة على الدستور وعلى المؤسسات وعلى القانون وتنفيذ القانون.
14: بعض الفصائل لها أجندات وتواصلات ولها ترتيبات خارجية هي تعارض دخول الدولة، وفي بعض تجار المخدرات وبعض من له غايات شخصية وهكذا، من هاي الأمور هم يعارضون. ما استطاعت بداية الأمر أن تدخل الدولة أو تمنع أي شيء من فتيلة المشكلة. ممكن كان لو كانت القوة موجودة بداية الأمر، القوة الأمنية التي هي تخضع تحت سيطرة الدولة، كانت ممكن تنحل المشكلة بأسرع وقت.
11: هم من صنعوا السبب المباشر، هذا الفكر الإرهابي العقيم المتطرف الذي ابتلينا به، وبالتالي ليس من المعقول أن يحصل ما حصل، وبالتالي أن يحصل هذا التجمع وهذا الحشد من كل القبائل ومن كل الجيران ومن كل العشائر البدوية وعشائر الذين جاءوا إلينا وألبوا علينا من كل المناظر، بالتنسيق وبالتعاون مع الأنظمة القائمة وبمعرفة وعلمها.

0: فزع يا دروز، فزع يا دروز.
1: اشتد القتال ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. ومع صباح يوم 14 من يوليو دخلت القوات الحكومية المحافظة لأول مرة منذ سقوط الأسد.
2: فقد تم الدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة بهدف فض الاشتباكات والسيطرة على الوضع العام، بالتوازي مع استمرار قنوات التواصل والتنسيق مع الوجهاء في المحافظة.
3: الآن بعد سنة إلى الآن لم تعطينا الحكومة السورية للسوريين جميعهم حقهم في معرفة الحقيقة. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ توصيف ينبغي أن يتم التحقيق فيه، وينبغي أن تخبرونا فعلا ما الذي حصل. كل ما نعرفه أنكم وقعتم في فخ.
4: يعني ليس هناك كثير من التفاصيل نريد أن نبوح بها إلى الإعلام، لكن بالمختصر جرى هناك تواصل مع ابن الشيخ الهجري، وكان هناك أيضا وسطاء في هذه المكالمة التي حصلت، وتم إخبار الهجري بشكل واضح وصريح بأنه سيكون هناك دخول لقوات الحكومة السورية بعد بضع ساعات عند الفجر. يعني كان الرد أقرب للمراوغة، لم يكن هناك رد واضح من طرفه. طبعا الحكومة السورية لا تنتظر إذنا لا من الهجري ولا من غيره حتى تقوم بدورة على تراب الوطني.
5: المجموعات المسلحة في منطقة السويداء تستهدف بشكل مباشر أرتال وزارة الداخلية والدفاع لحظة دخولهم إلى مناطق السويداء.
1: سرعان ما وقعت آليات القوات الحكومية في كمائن متفرقة نصبتها فصائل السويداء. ووقع أسرى من الجيش السوري في قبضة الفصائل. ما سمته الحكومة مبادرة لفض النزاع رأى فيه الرئيس الروحي حكمة الهجري والفصائل المسلحة خطة للحسم العسكري واعتداء يستدعي القتال.
6: قاموا بنكس العهد والوعد، واستمر القصف العشوائي للمدنيين.

0: ثاني يوم فقنا على صوت القصف، فقنا على صوت الصواريخ، فقنا على صوت طيران المسير، يعني بتجهيز حالنا لمواجهة نحن عارفين أن معركة غير متكافئة قبل ما ندخلها. بدخول القوات الحكومية المعركة بحجة فض النزاع صار في نوع من الضغط المدني، يعني استهداف الأحياء المدنية بشكل عشوائي. يعني قريتي طال تقريبا بأول يوم يقارب 125 صاروخ جراد، شي 70 قذيفة هاون تقريبا، هذول اللي انحصوا بقريتي، وقريتي مش خط تماس. يعني
1: عشرات القتلى نقلوا إلى مشافي المحافظة. في اليوم التالي دفعت الحكومة بالمزيد من التعزيزات، فك الحصار عن حي المقوس، وبدأ أن القوات الحكومية على وشك أن تحسم عسكريا.
2: كان من أوائل يعني أهدافنا هو الوصول إلى حي المقوس، بغية تثبيت سلطة الحكومة السورية الشرعية وإشعار الناس بأن هناك قوى حكومية تعمل على إرساء القانون وتعمل على تثبيت السلم الأهلي. لذلك أنا شخصيا تشرفت بالتوجه إلى حي المقوس والالتقاء مع مكوناتها المختلفة، إن كان من طرف العشائر أو إن كان من طرف الدروز، وهذا الأمر بث على الإعلام.
1: على وقع هذا التقدم تعرضت أكثر من 35 قرية درزية للحرق والنهب بمنازلها ومتاجرها ومواقعها الدينية، ما تسبب بموجة نزوح لن تقف عند ذلك الحد. أما في قلب مدينة السويداء حيث تمكنت قوات الأمن العام ووزارة الدفاع من الوصول، اتخذت العملية منحا أكثر دموية.
3: حتى لما قال أنه رح يفوت الأمن العام قلنا أنه مي رح يفوت الأمن العام، بسيب شوية ضبط المحافظة كان ناحية سلاح أو أي شيء، أنه مي يوم الأربعاء 16 الشهر في 9:00 الصبح لنا. فوراً تفاجأنا بإطلاق النار بقنابل، فاتوا علينا بأعداد كثير كبيرة.
1: احتجز المهاجمون 8 رجال من منزل العائلة، أحدهم زوج سارة، ثم اغتادوهم عبر شارع قريب. لم تبدو عليهم أي إصابة أو آثار لاشتباك في هذا الفيديو الذي صوره المقاتلون أنفسهم. من خلال معالم المكان كلافتات المتاجر وشكل العمران، حاول فريق التلفزيون العربي تحديد موقع الشارع، ثم قارنه بهذا المقطع الترويجي على فيسبوك للبناء المحاذي. الشارع يبعد 100 متر تقريبا عن ساحة تشرين وسط السويداء، وأقل من كيلومتر واحد عن منزل العائلة. في المنزل ظلت أكثر من 17 امرأة من العائلة والأقارب وأطفالهن في انتظار خبر عن الرجال المحتجزين.
3: بعدها عاد صارت مجموعات تفوت ومجموعات تطلع، كل حدا شكل. فات لعنا حدا بس وقال إنه تابع للأمن العام، اسمه أبو جعفر، قال لها بنتي رح رجعلك بيك. صار يتمسخر، يعني حكى بمسخرة، قال لها مش بس أنتوا بتمسكوا شواربكم، عني رح أمسك شواربي ورح أقول لك رح رجعلك بي. مش بقى ساعتين بعد يوم هو كان اللي قيدهم بي، هو عم نخلون على الإعدام، لابس بدلة الأمن العام الأسود، هني كلهم لابسين شفت بدلة الجيش، هو الوحيد اللي لابس بدلة الأمن العام، كان لقبه أبو جعفر. أنا سألت حدا من اللي فات على البيت، قلت له إنه الشباب وينهم؟ فورا لقم البارودي بوجهي، جا قال لي فكرة دينك مثل ديننا، ما بعرف شو، قلت له جوا بديش أسمع صوت كذا.

0: بعد وقت قصير أعدم المسلحون الرجال الثمانية.
1: شفت من هيك؟ شفت عليك علي بتقول لك إنه هالفقد ليش يعني لا؟

0: في المقطع السابق بدت وجوه المقاتلين واضحة. توصلنا إلى أن المقاتل الذي يصور مقطع الاقتياد هذا ظهر في مقطع آخر نشر في اليوم نفسه من الساحة ذاتها. حاول التلفزيون العربي عرض هذه الصور على المتحدث باسم وزارة الداخلية للسؤال عن مصير منفذي الإعدام، لكنه رفض حتى الاطلاع على الصور.
1: أنا أرفض هذا الأمر لأنه أنا في حال عندي شهادة فيتم استدعائي عن طريق وزارة الداخلية من قبل لجنة التحقيق الوطنية أو وزارة العدل الموجودة في سوريا، وأنا أدي بشهادتي هناك. أنا لا أقصد الهرب من المسؤولية في حال وقعت مسؤولية على الدولة السورية، لكن من باب تبيان السلطات وتبيان الصلاحيات، أنا جهة تنفيذية لست مخولا بإصدار الأحكام، لكن إن أثبتت السلطات القضائية وإن أثبتت لجان التحقيق الوطنية تورط قوى تابعة للحكومة السورية الشرعية سواء كان قوى جيش أو قوى أمن داخلي، فأنا كسلطة تنفيذية من واجبي تطبيق هذه الأحكام وتقديم الجونات إلى العدالة.
0: بعد 8 أشهر على الاجتياح صدر التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية بشأن السويداء. أشار التقرير إلى توقيف 23 عنصرا من الجيش والأمن وستة من العشائر، جرى التحقيق معهم وتنظيم لائحة ادعاء بحقهم. وفي دمشق عقدت محكمة الجنايات العسكرية أولى جلسات المحاكمة لمتهمين هم جزء من هؤلاء الموقوفين. بحسب تصريح للتلفزيون العربي، لجنة التحقيق الوطنية اعتبرت المحاكمات انتقالا إلى مرحلة المساءلة القضائية. لم يتسنى للتلفزيون العربي التحقق مما إذا كان منفذو عملية الإعدام في ساحة تشرين ضمن الموقوفين المعروفين للسلطات.
2: الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! هذا مصير كل كلب واحد من دوتون يا خنازير.
0: مئات المقاطع الأخرى وثقت ما وقع منتصف تموز عام 2025.
3: طفل حد أمه، الجرم أنه درزي الطفل هذا الطفل درزي، الله حطه درزي.
0: تصفيات وإعدامات خارج نطاق القانون نفذ معظمها عناصر الحكومة ومسلحو العشائر. إهانات للأحياء وجثث القتلى وهتافات طائفية متبادلة.
4: حي الشباب، ها بيوتكم يا خنازير،
5: يا بني أمية،
4: يا بني أموية، يا بني الشرع.
5: دفاع مدني عظيم، ما الله يمكنني فيهم، لا اغتصب أعراضهم، أقعر بطون الحوامل.
6: لا يوجد لدينا نحن حالة التشفي والانتقام، لا في المقوس ولا في من الدروز. الدروس يوما ما كانوا ضامين ويوما ما كانوا متعدين.
7: يعني نحن كان عم يجي رميات من احياء البدو عم تستهدف كل المدنيين، فانا اليوم بطبيعه الحرب ما في اضبط كل العناصر وما في دافع عن كل الناس انه اقول لك ما صار انتهاكات، بس اذا في انتهاكات بدها تكون صايره هي يعني 0.0000% مقابل الجرائم اللي عملوها هذوك.
8: وبناتنا والكبير عملنا والكبير بلدنا.
9: يلا حيك يا شيخ، يلا حيك
8: الموقف على كل شيء.
0: رغم محاولات البعض احتواء الوضع المشحون نفذ مسلحون دروز عمليات قتل جماعي وإعدامات راح ضحيتها نساء وأطفال. في شهبة البلدة الواقعة شمالية السويداء نام سكان البدو على اتفاق وأصبحوا على هجوم.
10: يعني طشينا عن جريتنا شي حوالي 300 متر 400 متر يعني الوعر، لحتى انه الضرب والقواس. احنا 4 قراية هذول، ريمة وبريته وصلاخد وشوبة، هذول كنا يعني مفرومين. دول ما انتشر مقطع صورة ولدي على الفيديو وعلى الناس وفتحة الناس والعشائر والدولة دخلت انه تفك بين النزاع، ما كنا استاذ يعني طلعنا.
11: شوف الاجرام، شوف الاجرام يا امه الاسلام، شوف الاجرام اللي سووه بنا، شوفوا شوف الطفل هذا مقطوع راسه، الى راسه.
10: يعني فوق هذا المقطوعه ما في المخله ولا الزلمه الكبير انه والله توصل الخبر. قاموا على طفيل ونسوان ذبحوهم، منهم ولدي وعيلتي. يعني انا لقيت راس ولدي على سوالفك، انا يعني يلا اتحمل سوالفك الموضوع هذا، لان افتح الموضوع هذا احس قلبي يوقف استاد. انا لقيت راس ولدي قدامي يعني شوط مترين قدام طاب جثته، يعني مسكت راس ولدي وحبيته يعني لحد الان انا عايشك يعني يلا جمع يعني حتى انا اشوف منظر ولدي بالليل قدامي يعني بلام تخرب قدامي وطفل عمره 3 سنين يعني شو ذنبه هذا؟

0: 21 قتيلا وفق الشهادات. جمع الأهالي في جامع البلدة وادعت فصائل درزية مسلحة أنها تحميهم من الاشتباكات الجارية، لكن بحسب إفادات حصل عليها التلفزيون العربي فإن هواتفهم صودرت وغابت الأدلة معها.
1: وقال مطلي فزعينكم، ها إذا وصل هون ما راح يصير منيح، هذا مش تهديد، نحن راح نحافظ عليكم، بس إذا وصلوا راح تكونوا أنتوا إياهم بحلوة.
0: خشية الانتقام استعدت عائلات بدوية للرحيل، وبعد أيام نزح والد الطفل ومن ظل مع العائلة مع بقية النازحين قصرا من بدو السويداء في انتظار تسوية ما. لا يملك النازحون اليوم من الدروز والبدو قرار العودة إلى أحيائهم وقراهم.
2: حقيقة أقل ما يمكن قوله أنه واقع فعلا متردي ومزري الآن بعد مرور عام كامل، تحديدا عندما يعني ننظر أنه كم الناس الذين فقدوا فعلا بيوتهم والذين هجروا من القرى، يعني هدول يقاربوا 5 سكان المحافظة تقريباً.

0: المعادلة العسكرية على الأرض لم تخل من تدخل خارجي كان له دور حاسم. استمر القصف الإسرائيلي على قوافل القوات الحكومية ليومين خلال العمليات، وذلك داخل محافظة السويداء حول قريتي كناكر والمزرعة ومواقع محاذية في محافظة درعا. رغم ذلك كانت الكفة ميدانيا ما تزال تميل لصالح الحكومة، فتجدد القصف الإسرائيلي، وهذه المرة استهدف مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع والقصر الجمهوري في دمشق، رسالة تحذير أعاقت خطة الحكومة.
1: تدخل الطيران الإسرائيلي بشكل عنيف جدا وبشكل وحشي، وركز قصفه على حواجز الشرطة العسكرية وحواجز قوى الأمن الداخلي بغية زيادة حالة الفلتان الأمني وزيادة حالة البلبلة، ثم تطور القصف ليستهدف وحدات الجيش السوري العاملة على الأرض.
2: طيران استطلع إسرائيلي خنزير ضرب الأخوة جهاز أمنها، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: قتل وأصيب المئات من عناصر الحكومة بسبب الهجمات الإسرائيلية. تراجعت القوات الحكومية من مدينة السويداء والبلدات الرئيسية إثر ذلك، واستمرت مفاوضات هشة لوقف إطلاق النار. هنا رجحت كفة فصائل الدروز مرة أخرى، وبدأت المستشفيات باستقبال موجة جديدة من الضحايا.
3: نحن ما إجانا دعم إسرائيلي غير بنهار الخروج الأمن العام، يعني 3 أيام كان القصف يعني كثير قد ما تقول، لدرجة تحرك دروز إسرائيل في الداخل الإسرائيلي اللي أجبر الدولة الإسرائيلية على حماية مكون من الإبادة، يعني في مكون كان عم ينباد، في نساء كانت عم تنسبها، في أطفال كانت عم تنذبح. فهذا للصراحة أنا بتشكر إسرائيل على دخولها بهالمعركة، وهذا كان واجب كل دولة بتراعي حقوق الإنسان.
0: لا تتفق جميع الأصوات الخارجة من السويداء مع هذه النظرة لإسرائيل، غير أنها تترجم الموقف الرسمي للرئاسة الروحية.
4: مستندين إلى قوتنا الذاتية ودعم حلفائنا الأقوياء وعلى رأسهم دولة إسرائيل لبناء مستقبل آمن مستقر بعيداً عن هيمنة العصابات والإرهاب.
0: التماهي مع إسرائيل لم يعد سراً بعد أحداث تموز. في شوارع السويداء رفعت الأعلام الإسرائيلية وثبتها آخرون على بزاتهم العسكرية. في هذا المقطع يظهر كنان أبو فخر المكنى أبو حمزة، وهو مقاتل في مجموعة تسمي نفسها كتيبة نسور القليب، يوثق وجوده في الأطراف الغربية.

0: الشعبية لقرية نجران، فيما تمركزت على الجانب الآخر قوة من الأمن العام. رصد التلفزيون العربي صوراً ومقاطع أخرى لمقاتلين يثبتون العلم الإسرائيلي على بزاتهم، أشبه بزي عسكري لمجموعات درزية دون غيرها. أما التوجه الذي تبناه هذا المقاتل بالتحديد بدعمه لإسرائيل ودورها في المنطقة، فلم يبدأ مع أحداث السويداء الأخيرة، بل امتد أشهراً قبلها. الكتيبة نفسها تنتمي للواء 164 الذي زار الهجري في مقره معلناً الانضمام لراية الحرس الوطني. مرة أخرى أثيرت الأسئلة حول مصادر دعم هذه القوات في إشارة متجددة للعلاقة مع إسرائيل. تقرير مفصل لواشنطن بوست كشف عن دعم عسكري وتنظيمي ومالي إسرائيلي لبعض الفصائل الدرزية، لم يبدأ مع احتدام المواجهة مع دمشق، بل منذ الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد. الخلفية الأيديولوجية للسلطة الجديدة أثارت ريبة إسرائيل، فجاء الدعم لتقويض جهود الرئيس الشارع بهدف توحيد سوريا وفق مسؤولين إسرائيليين. كشف هذا التقرير أيضاً عن إرسال إسرائيل شحنات أسلحة وذخائر وسترات واقية، ودفع أجور شهرية لنحو 3000 مقاتل درزي، وهو ما ذكره تقرير سابق لوكالة رويترز.
1: استاذ بيقولوا شهرياً ولا مبلغ هيك بس لفتح المعركة؟
0: معلومات لم تؤكدها فصائل السويداء علناً، وعدها قائد الفصيل الذي حاورناه مدعاة للسخرية.

0: ما بدا عودة للوضع الأمني إلى ما كان عليه قبل الاجتياح كان تمهيدا لتجدد الأزمة. في اليوم التالي كان آلاف من مسلحي العشائر البدوية قادمين من جميع أنحاء سوريا نحو السويداء إثر عمليات الانتقام التي طاولت عائلات بدوية.
1: هذا تجمع بشع.
2: ما نريد التوقعات هاي انه احنا طلعنا للدم او للقتال، احنا طلعنا نصرة عرضنا وديننا. عشان اكون معك دقيق بالرقم، يعني خلال 24 ساعة حضر على ارض المعركة من ابناء القبائل السورية 45,000 بقل من 24 ساعة
3: موجودين بأرض المعركة وعلى أرض الواقع مع الدولة، مع الأمن العام، مع وزارة الدفاع.
2: ما كان يوجد عندنا من الأسلحة الثقيلة، رغم أنه قابلونا بالأسلحة الثقيلة، بالصواريخ، بالقناصات الحرارية، بالطيارات المسيرة. إحنا سلاحنا كله اللي كان فردي وشخصي، يعني اللي هو البارودة والبيكيسي، يعني هذا أكثر سلاح إحنا نمتلكه يعني كعشائر.
4: الله أكبر.
5: الحمد لله تم تحرير قرية الصورة الصغرى على أطراف السويدة، وحنا العشائر أبناء القبائل العربية متقدمين إلى السويداء. والله لا نظل قاتل، ما نزل السلاح حتى تبسط الدولة سيطرتها على السويداء.
6: من عشائر ومن حوران، من درعا، من كل المناطق التي جاءت، ومن العشائر البدوية أيضا، وكل الذين جاءوا بهذا يعني بهذا الحشد وبهذا التأليب على جبل العرب، طبعا بعلم ومدروس ومسبق وممنهج قبل أن تحصل الإبادة.
0: يتهم الدروز السلطة بالتعاون مع فزعات العشائر البدوية وتسهيل طريقها لتنفيذ اجتياح جديد للسويداء.
7: لم يكن هناك تعاون بمعنى التعاون، كان هناك محاولة للاحتواء من طرف قوى الأمن الداخلي ومن طرف قوات الجيش للتحرك العفوي الذي حصل من طرف العشائر، لأننا لا نريد فتح صدام جديد مع مكون جديد، وهذا المكون ممتد على مختلف المحافظات السورية، وبنفس الوقت لا نريد يعني حصر المكون الدرزي في الزاوية وتعميم أخطاء العصابات الخارجية عن القانون عليه جميعا.
8: خلينا نسأل سؤال، لو أدركت الحكومة مثلا بأنه مصطلح فزعة العشائر هذا خطير، لكانت قادرة على وضع حد بأنه فعلا ما ينتشر هذا المصطلح؟
9: الله حيا بالصيف. قص قص قص يا بالصيف.
2: التصرفات الفردية اللي صارت هي لا تمثل أخلاق العشائر أو القبائل العربية. إحنا ما نرضى أي تصرف غلط أو أي إهانة لشخص أعزل، الشخص أعزل. بالعكس، أي حرب أو أي معركة من الطرفين حيكون في أخطاء أو تصرفات فردية. إذا كان في خطأ واضح، ما كعشائر عربية، أنا أكلمك كسامي الهفل، فأنا جاهز للمحاسبة، جاهز للتحقيق إذا أنا ارتكبت خطأ أو أي حدا من العشائر.
0: غالبية المسلحين كانوا من قوات العشائر، لكن ليسوا وحدهم. وصل التلفزيون العربي إلى مقاتلين يدعون أنهم غير منضوين تحت أي مظلة أمنية أو عسكرية رسمية، يحملون سلاحهم ويقاتلون عندما تستدعي الحاجة حسب ما يقولون.
10: انتماء فصائلي؟ ما عندي انتماء فصائلي، أنا مقاتل ثائر ولكن ما عندي انتماء فصائلي. شكلنا غرفة العمليات، صارت وصلوا معنا الناس من شتى كل سوريا، صارت وصلوا معنا كمجموعات ويلتحقوا بالغرفة أنه أخي شاد عندك، عندي 20 شاب أخي، 20 شاب رابط في المنطقة، عندي 15 شاب أخي وزعهم على المنطقة، تبديلك مع فلان نقطة أنت. سبحان الله بدأ القتال بيننا وبينه، وصلنا 70 ناس أنه اللي أخي فزعه. فكنا حيطين يعني نجيب المقاتل الثوري الجيد اللي أموره يعني عنده انضباط جيد أخلاقي وديني، فكان هو يكون في خط التأمين لأي منطقة نفوتها مشان السرقات ومشان الفوضى ومشان كذا. وأنا حتى واحد الناس، أنا حتى ودخلنا مدينة السويداء في منطقة اسمها منطقة السريتيل بقلب مدينة السويداء، يعني أنا بإيدي أمنت عوائل من الدروز متصابين بالاشتباكات.
0: يقول هذا المقاتل إن مجموعته لا تدرك الخصوصية الاجتماعية للسويداء ولا تعرف طبيعتها الجغرافية، رغم ذلك لم يجد مانعا للذهاب للقتال.
10: ما نعرف الجغرافيا الموجودة بهذه المنطقة أو طبيعتها أو الخلافات الموجودة بين بعضهم، ما نعرف، ولكن مثل حال كل الناس شفنا نسمعنا المجازر اللي صارت والقتل اللي صار بحق البدو. طبعا احنا ايش الخلافات المسبقة او ايش انشأ المشكلة اللي صارت جديدة هم ما نعرفها، يعني بعيدين عنا كل البعد.
7: هل هناك عناصر غير منضبطة دخلت في السويداء فيعني تحت شعار العشائر لربما هناك تسلل لبعض الناس الذين أتوا بغاية أن يعني يؤججوا الأزمة أكثر؟
0: بحسب تقرير اللجنة الوطنية فإن وجود هذه المجموعات أسهم في زيادة احتمالية الانتهاكات ضد المدنيين وعقد جهود حماية السكان واستعادة الاستقرار. تحدث التلفزيون العربي مع مقاتلين آخرين شاركوا في اجتياح السويداء، عبر أحدهم عن أيديولوجية دينية متشددة لا تتسق حتى مع التوجهات المعلنة للسلطة الجديدة، إذ أخذ عليها عدم تطبيقها للشريعة وفق تعبيره. حددنا موعدا لتسجيل إفادة المقاتل لكنه انقطع عن التواصل معنا.
8: لم يكن من للدروز فعلا من ملجأ إلا مفهوم العصبية أمام القتل، وأنا كنت على تواصل فعلا وثيق بذاك، كان الخوف عنوان المرحلة. فأمام هول ما حصل أنا بتقديري لم يكن لهؤلاء من ملجأ إلا التجاوب مع الخطاب العصبي يلي كان عنوانه يا غيرة الدين، بالتالي عاد هؤلاء إلى درزيتهم فعلا لكي يحافظوا على حياتهم.
11: وين مضادرك؟ الله أكبر!
12: جرحى بالمشفى ليك شو عملوا فيهم؟ طلعوا يا جبشر، طلعوا.
0: خلفت أحداث تموز في السويداء مئات الضحايا. الانتهاكات استدعت رحلة تقص خاضتها لجنة التحقيق الدولية لمجلس حقوق الإنسان المعنية بسوريا، إذ استمعت لشهادات ناجين من أهالي المحافظة ومسؤولين ومشتبه بهم. في تقريرها النهائي أحصت أكثر من 1700 قتيل في أحداث السويداء، كان غالبيتهم أبناء المجتمع الدرزي من المدنيين والمسلحين، يليهم أبناء عشائر البدو من المدنيين والمسلحين وعناصر الحكومة الذين سقطوا في الاشتباكات أو القصف الإسرائيلي. كما نزح قصريا داخل المحافظة وخارجها ما يقارب 200,000 من أهلها وغالبيتهم

0: وسط مشهد الاقتحام ويصفه البعض بالفوضى الأمنية، وجد مدنيون دروز أنفسهم في ميدان قتال دون أن يكونوا بالضرورة منخرطين في أي من الفصائل الفاعلة.
1: بل تفعيل الأجهزة يعني وبالأخص الشباب.
0: عند هذه المرحلة طبعوا جميعا بتبعيتهم للهجر الرئيس الروحي لدروز سوريا.
2: القرار هو قرار شعبي. الاتهامات اللي بيقول لك انه ميليشيا الهجري والفصائل كانت ما بدها وميليشيا الهجري هي اخبار غير صحيحه، يعني بابسط كلمه في يقول انه هي اخبار غير صحيحه، لانه انا لما بدي دافع عن ابني وعن عيالي وعن اختي ما بحتاج لا تفويض من الرئاسه الروحيه ولا بقبل انه يمنعني اني دافع عنهم.
3: اكيد ما بعتبر حالي ميليشيا تابع لأي إنسان موجود هون، إن كان شيخ إن كان ضباط إن كان، أكيد مش ميليشيا.
0: خلال فترة قصيرة غابت أصوات المرجعيات التي تشاركت الزعامة الدينية الدرزية سابقا، شيخا العقل حمود الحناوي ويوسف الجربوع اللذان عرفا بمشروعهما الأكثر مرونة وتقاربا مع السلطة الجديدة، أصدرا بيانين متزامنين يهاجمان تورطها في الانتهاكات.
4: لقد ابتلينا بسلطة ومن معها لا عهد لهم ولا ذمة.
5: ما خلفه هذا العدوان الهمجي الذي لم يراعي في الله عهدا ولا ذمة بعد أن حضر بحجة بس سيطرة الدولة.
6: أصبحت الناس تعتقد فعلا بأن رهانهم على المشروع الوطني كان في نوع من السذاجة. الآن تم توحيد هذه الفصائل كلها تحت شعار نعرة له علاقة فعلا ببث نعرة عصبية استنادا لما حصل، وتم توحيد هذه الفصائل التي أتت أصلا من خلفيات مختلفة ولا تشبه بعضها البعض ولا حتى على المستوى التفكير العسكري ولا حتى على المستوى الغاية من العسكرة يعني الأخلاق.
0: بعد شهر على استعادة الفصائل الدرزية السيطرة في السويداء، بدأت الانضمام رسمياً إلى جسم عسكري جديد عرف بقوات الحرس الوطني. قاد هذا الكيان حتى وقت قريب جهاد الغوطاني الذي كان للمفارقة عميد ركن في الفرقة الرابعة بجيش الأسد. ولم يكن الوحيد، فقد أدرج التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية أسماء لقادة أمنيين وعسكريين في نظام الأسد وقد تقلدوا مناصب في الحرس الوطني، منهم العميد شكيب نصر الذي ترأس فرع الأمن السياسي في طرطوس، والعميد أنور رضوان، وآخرون ادعى التقرير تورطهم بتهريب المخدرات. الفصيل تلو الآخر توافدوا إلى دار قنوات حيث مقر الرئيس الروحي حكمة الهجري.
6: أعتقد يعني مركزه فعلا قنوات في مشيخة العقل تحديدا الشيخ الهجري، يحاول بسط فعلا نوع أو ضخ فكرة لها علاقة بأننا في السويداء ستنفصل عن سوريا وما يحصل في سوريا أمر لا يعنيها. أنه فكرة مثلا الباشان، أنا بتقديري مصطلح الباشان هو ثاني أكثر المصطلحات ركاكة بعد مصطلح سوريا الأسد.
0: في ظل التواصل شبه المنعدم بين السويداء ودمشق تطفو أزمات إنسانية صحية وتعليمية، لعل أحدها امتحانات الثانوية العامة لطلبة المحافظة. على مدار عام تقريبا أصرت الحكومة السورية على إجراء الامتحانات في مناطق سيطرتها، فيما عارض الحرس الوطني الأمر متمسكا بتقديم الطلبة امتحاناتهم داخل المحافظة تجنباً للمخاطر الأمنية التي قد يتعرضون لها. ولكن قبل أيام فقط من نشر هذا التحقيق صدر مرسوم رئاسي يمنح الطلبة الذين تعذر تقدمهم للامتحانات الأخيرة دورة امتحانات استثنائية. ومع ذلك عكست الأزمة حالة القطيعة بين السويداء ودمشق، إذ لا يربط بينهما سوى طريق نظامي واحد نحو دمشق وطرق التفافية تختصر ما تبقى من تواصل. اليوم تدير قوات الحرس الوطني شؤون السويداء وغالبية أريافها عسكرياً وأمنياً، فيما تبقي الحكومة سيطرتها على قرى في الريف الشمالي والغربي بين حاجزين تنتهي عند أحدهما سيطرة الحكومة وتبدأ سيطرة الحرس الوطني. جرت عملية تبادل في فبراير الماضي، سلمت الحكومة محتجزين دروزاً كانوا في حوزة العشائر البدوية مقابل محتجزين من الأمن العام ووزارة الدفاع لدى الفصائل الدرزية.
7: الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام.
8: الله خليل إياك.
9: الله يطولنا بعمرك يا سماحة الشيخ، بينا بنفسك ويدبلنا عزك ويطولنا بعمرك ويعافيك.
0: الداخلية السورية نسبت نجاح العملية لجهود منظمات دولية وما بات يعرف باتفاق عمان. على المستوى الدولي بدأت محادثات عمان بعد شهر من الأحداث برعاية أمريكية أردنية وسعت لترميم الثقة بين الدروز ودمشق. المسار لم يلق حينها حماسا من قبل القوة الفاعلة في السويداء.
10: ما جرى في عمان طبعا هذا أمر سياسي، نحن بعيد كل البعد عن حيفياته، ولكن نحن الآن عندما لم يؤخذ رأينا ولم ندع إليه ونحن المظلومون ونحن من وقع علينا الحيف ونحن من وقع علينا الحرق والتدمير، نحن الآن لم ندع ولم نحضر ولم، وهذا من حقنا أنه أيضا الشيء ما كنا فيه من بدايته لن نكون في آخر.

على نقيض القوى الفاعلة داخل السويداء، تتصدر شخصيات درزية الصورة في دمشق منذ أحداث تموز، في مقدمتهم مدير الأمن الداخلي للسويداء سليمان عبد الباقي والقيادي ليث البلعوس الذي عينه الرئيس الشرع نائبا في مجلس الشعب عن السويداء، إلى جانبهما الأمير حسن الأطرش الذي غادر السويداء سرا بعد تلقيه تهديدات بالتصفية رغم مكانته الاجتماعية والسياسية التي يستمدها من جده سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي. ظهور هذه الشخصيات إلى جانب ممثلين عن الحكومة في عملية التبادل الأخيرة أوحى بمعالم القيادة الدرزية البديلة التي تطمح إليها الحكومة مع تعثر التسوية.

0: لم يكن مآل الأحداث في السويداء بهذا الشكل محتوما بالضرورة بعد سقوط نظام الأسد. فبعد السقوط رفعت أعلام الثورة في ميادين المحافظة كما بقيت المحافظات السورية وعلت أغاني الحرية.
1: أنا زرت السويداء بعد التحرير بأيام قليلة، لم يكن فرق بين في السويداء عن أي مدينة سورية أخرى، وكان فعلا في نوع من التضامن والتلاحم بين النخبة السياسية وبين القائمين بالمجال العسكري. حتى كان في انضباط ذاتي على مستوى، ما كان في شرطة على سبيل المثال، ما كان في أمن، ولكن كان في انضباط ذاتي من الناس، وكانت تنظر جميعها إلى المستقبل.
0: لكن المشهد الوردي الذي تلا سقوط نظام الأسد تبدل خلال أشهر. اقتتال ودم تورطت فيه عناصر في السلطة السورية، عشائر بدوية وفصائل درزية. شهدت السويداء ما لم تشهده في أحلك سنوات مرت على البلاد منذ عام 2011، ما خلف شرخا بين دروزها وهويتهم الوطنية، وأخلى الساحة لمن يتمسك بخيار الانفصال. بعد أحداث تموز عام 2025 غابت أعلام الثورة، انكفأت الطائفة على نفسها واستظلت برايات الحدود الخمس ذات الرمزية في العقيدة الدرزية. عمقت أحداث السويداء أزمة المرحلة الانتقالية التي جاءت مثقلة بأحمال اجتماعية واقتصادية وسياسية تضاف إلى تحدي توحيد الجغرافيا السورية، مرحلة تواجه خلالها السلطة الجديدة جبهات متعددة، بعضها وجد طريقا للتسوية وآخر يشهد هدوءا حذرا. انعدام الثقة وتدخل أطراف خارجية وفي مقدمتها إسرائيل يترك أسئلة حول سبل الوصول لوحدة تجمع السوريين ومن بينهم أهل السويداء، بعد أن جزأتهم سنوات الحرب في ظل نظام الأسد إلى أقاليم وطوائف، والأهم ثمن تلك الوحدة.

أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوينها. شهيد برصاص المستوطنين في صعيد جنوبي الخليل، وتنديد دولي واسع بتصاعد الانتهاكات وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. قلبات يؤكد أن إيران تخطط للتغلب على العقوبات الاقتصادية، وطهران ومسقط تؤكدان أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف التفاوض بشأن مضيق هرمز. البرهان يقول إن المعركة مع قوات الدعم السريع لم تنتهي، ولا يستبعد فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة.

0: أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد مواطنين على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مدينتي جنين والخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن 87 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019.
1: تستمر جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وسط تبادل للأدوار بين الجنود والمستوطنين. في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية تقتحم قوات الاحتلال فجر الجمعة منزل المواطن فتحي خازم بعد تطويقه، ثم تطلق النار على خازم فترديه شهيداً.
2: ودون سيارة إسعاف إصابة خطرة.
1: في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوبا يقتل المستوطنون فتى فلسطينيا عقب اقتحامهم البلدة، كما يحرقون منزلا مأهولا بسكانه ويهاجمون تجمعا لعدد من الأشخاص بمنطقة مسافر يطا. جنوبي نابلس يواصل مستوطنون لليوم 13 على التوالي حصار منازل لمواطنين فلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال. على صعيد ذي صلة، كشفت قاعدة بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن 87 فلسطينياً استشهدوا في الضفة الغربية نتيجة اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2019. ما كان لافتاً في هذه الأرقام وفق الهيئة أن عمليات القتل تأخذ منحاً تصاعدياً كل عام، إذ شهد عام 2019 استشهاد مواطنين اثنين على يد المستوطنين مقابل 25 شهيداً منذ مطلع العام الحالي. وفي مؤشر جديد على أن عنف المستوطنين موجه وممنهج، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضباط في الجيش قولهم إن المستوطنين يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية للتحرك في الضفة والاحتكاك بالفلسطينيين، وهذا قد يؤدي إلى كارثة وتصعيد. من جهتها أفادت القناة 12 أن ضباطا في الجيش حذروا من أن الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب الإرهاب اليهودي. في سياق متصل، جدد وزراء خارجية قطر وتركيا والسعودية ومصر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، كما حذروا من أن مخطط E1 الذي تمضي سلطات الاحتلال قدما في تنفيذه يشكل تصعيدا خطيرا